0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkan.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ستاد ديوان سبيسيال مونديال.
2: أهلا وسهلا بكم, مساء الخير. موعد رياضي خاص بمباراة الجولة الأولى لمنتخبنا الوطني في كأس العالم بعد أقل من نصف ساعة ضد منتخب السويد, تحديدا بدايتين من الساعة 3 صباحا على أرضية ستاديو بي بي في آ في مدينة مونتيري المكسيكي. باش نكون معكم في نقل وتعليق مباشر للمباراة, كيف زادة باش نكون معكم في تحليل وكرونيك للمقابلة هذه. حاضر معنا اليوم أنيس عبد القادر بوجلبان, مساء الخير وصباح النور زوز.
3: صباح النور محمد أمين, تحية ليك, تحية أيمن, تحية لكل مستمعي ومشاهدي ديوان فهم.
2: تحية خاصة وكبيرة لأيمن سعودية في الإخراج الفني. تنجم تتابعونا كالعادة في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام, تسمعونا زادة على بوند اف ام متاعنا وعلى السيت www.diwanfm.net. منتخبنا الوطني في مقابلة مهمة اليوم في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بعد تعادل بين هولندا واليابان. منتخبنا يواجه منتخب السويد. البداية أكيد باش تكون بقراءة في تشكيلة منتخبنا الوطني وكذلك قراءة في اختيارات مدرب منتخب السويد جراهام بوتر. البداية أكيد باش تكون بمنتخبنا الوطني, وكما قلنا يوم أمس أن المنتخب الوطني بيشعل على 3 مدافعين في محور الدفاع, 5 مدافعين هما في المجمل باش يكونوا مع 4 ملاعبين وسط مع مهاجم وحيد اللي هو باش يكون اليسار يظل.
3: بون نتفهم بتاتر الاختيارات نتاع 3 في المحور, 3-4-2-1 هي تقريبا الخطه هذه اللي باش نشوفوها. لكن زيادة نستغرب شويه انه اليوم ما عندناش مهاجم صريح. تقريبا كي نشوفوا الياس سعد نورمالمون اللي هو باش يكون مهاجم, وراه ممكن حنا بعل, وراه
2: نقولوا مثالش
3: التشكيله
2: بالنسبه للتشكيله مهيب الشامخ في حراسه المرمى, منتصر الطالبي, عمر رقيق, محمد بن حميد, علي العابد, يان فاليري في الوسط, الياس صغير وراني خضيره مع حنا بعل المجبري ونيس بن سليمان, ومهاجم وحيد اللي هو باش يكون بونتا في المقابله هذه هو الياس سعد.
3: ولا قلنا اللي نجموا نتفاهموا 3 في المحور, لكن زاد نستغربوا شويه انه اليوم ما نعولوش على مهاجم صريح, 9 صريح نلقاو اللي سعد. بون اليوم على 7 ملاعبيه في الهجوم ما بين 4 لاعبين في الاروقه و3 مهاجمين نلقاو واحد برك تيتولير, والملاعب اللي باش يلعب ماهوش باش يلعب في البوست نتاعو اللي هو يعني يحبذها كان دوزيام اتاكون ولا ان جوار دو كولوار ولا نافيدمي. دونك الحقيقه فما حذر مبالغ فيه, خوف بتاتر مبالغ فيه من مدرب صبري لموشي. كما قلت لك بتاتر كان لعبنا مهاجم صريح ومعاه الياس سعد كنا نتفهموا الاختيارات هذية, كنا نتفهموا زادة اللي فما إمكانية وكور دي جو وإلا حتى في في في في بداية المقابلة نجموا ندافعوا بخمسة في الدفاع, ومن بعد في الانيماسيون في التنشيط الهجومي نجموا نتحولوا الأربعة في المدافعين وأربعة 4-3-3 كيف ما صار اليوم مع المنتخب الياباني تقريبا في الفاز ديفونسيف وفي الأورغانيزازيون ديفونسيف لعب بخمسة, ومن بعد في اللاكت أوفونسيف وفي التنشيط الهجومي يتبدل يولي كومبليتمون ليكسونتري اللي كان على اليسار يولي كومبليتمون ان جوار دو كولوار, ولا الاكسيال اللي على اليسار يولي لاتيرال غوش كيف ما شفناه في اغلب الوقت نتاع المنتخب الياباني. لكن ممكن اليوم صبري لموشي خلف الاعتبار هذايا انه ينجم وكور دو جو يبدل, ينجم زاده في وسط في اللاك كما قلنا في اللاك ديفونسيف ينجم يكون بخمسه, وينجم من بعد في الانيماسيون اوفونسيف يبدا معناتها بن حميده يولي كومبليتمون لاتيرال غوش. هذوما قراءات مبدئيه في انتظار شنو اللي باش نشوفوه على الميدان. لكن يبقى ديما ممكن اللي حاجه اللي استغربنا انه ما نشوفوش مهاجم صريح. لا شفنا فيراس شوات, لا شفنا المستوري, لا شفنا ريان اللومي,
2: كيفاش باش
3: ثلاثة مهاجمين؟
2: كنت السؤال اللي
3: دونك هذا هو قلنا براتيكمون حسب ما قرينا افكار صبري اللموشي انه يحاول يلعب اون بلوك ايكيب. ممكن انا كي نشوف مش نلعب لي ترانزيسيون نورمالمون عندك ان اتاكون رابيد, ان اتاكون اللي يطلب اون بروفوندور. بون الياس سعد ماهوش لو تيب, ماهوش الملاعبي اللي فريمون يحب البروفوندور ويحب يطلب الكره اون بروفوندور, يحب يطلب الكره في ساقيه. لكن ممكن زيادة بالفكرة هذه أنه يأخذ الكرة بساقيه لطن أنه البلوك كيب كامل يطلع ونولي ونلعبه في أكثر وإلا في أغلب الظن نجمو نلعبه لا تابلاسي. ولو أنه زيادة نخافوا برشا من اللي ترانزيسيون بتاع المنتخب السويدي اللي بعته ونرجعوا لها شويه التشكيله وقدرات المنتخب هذايا. دونك ننتظروا شنو التمركز للملاعبيه كيفاش باش يكون البلوك كيب كيفاش باش تكون منطقه افتكاك الكره اللي نتصورها مش تكون عاليه باش تكون في اغلب الاوقات طايحه والا ميديان. دونك في هذه ما هما ممكن التصورات المبدئية في انتظار كما قلنا شنو مش نشوفه وشنو ما الاختيارات التكتيكية اللي بيش يعتمدهم صبري لموش في مقابلة اليوم.
2: هو في أي منتخب ديما منطقة الميدان هي اللي نقول احنا تعبر على أفكار المدرب. اليوم خضيرة وصخيري قدام حنبعل وبن سليمان شنو الأفكار اللي تنجم يكون يحب يطبقها من المدرب انه نعرف يحب يوقف العيار يحب يوقف مثال ملعبيه الوسط نتاع منتخب السويد اللي هما ديما يعني ديما يتحركوا بلاش كره خاصه الملاعب نيغران كذلك كارستروم لعب اودينيزي. دونك شنو
3: هو فكر شنو فكر اكثر هو فكر انه يعمل دو

0: عنده الامكانيات وعنده الكاليتي في وسط الميدان. لكن زاد المنتخب هذا حسب رايي حسب تفرج فيه كي يوقع عليه الضغط على ملاعبيه وسط الميدان ما يعرفش ما يلقاوش الحلول في التمرير اللي زانترفال دو باس.
1: هو الوحيد اللي يمشيوا له في الحل
0: أكثر ياسين العياري
1: يمشيوا له هما ديما كي
0: فوالا ياسين العياري يعطيوا الكره. ياسين العياري لو سول ممكن في وسط الميدان بيان سور مع نيغرين اللي باش يكون جوست جوست ورا لي دو اتاكون دونك الملاعب هذاك والعياري هما اللي يحاولوا توا منتخبنا باش يضغط عليهم ما يخليهمش يلعبوا مرتاحين. وذاك علاش الاختيار زاد على دو ميليو زاكسيو في الماتش هذايا بسخيري وخذيره مع ثلاثه في المحور اللي حكيت ديجا انا وياك كمين البارح وقلنا علاش
1: الهاجس نتاع دوكو
0: الهاجس نتاع دوكو اكزاكتومون
1: كانه تصور ايزاك دوكو
0: اكزاكتومون هذايا هو انا قلت لك البارح قلت لي قلت لك اللي ممكن صبري اللموشي كي شاف ماتش المنتخب البلجيكي وشاف شنو عمل دوكو مالجري مالجري معناتها لعب لاريير دروا لعب بصبغه دفاعيه اللي هو اناكسيار وقلق برشا في الجهه اللي صار قلقنا كومبليتمون الملاعب. يقول لك انا النيفو ولا الكاليتي نتاع الملاعبيه هذوما ما تنجمش تخليهم في وضعيه نتاع ان كونتر ان لازم ديما تخلي لا كوفرتور ديجا وراه باش باش تنجم تنقص من الخطوره نتاع الملاعبيه هذه. وهذا هو اللي صار هذه قراءتي براتيكمون شفناها اليوم.
1: وخاصة ايزاك ديما يمشي للكاج مش كيما دوكو مثال يراوغ اكثر ويمشي يلعب بمثال روتري. لا ايزاك يمشي طول
0: دونك هو شو ايزاك ياخذ كوره على الليني ويفيكسي فير البروفوندور. وهذا هو من نقاط القوه نتاعو اللي يحاول ممكن صبري صبري لموش يخمم فيها ويحاول انه يحد من الخطوره نتاع الملاعبين. بون بالنسبه لجيوكيريز الور لا الكره كي توصل له في وسط السيرفاس يولي ان دونجي معناتها فاتال ولي ان دونجي كبير برشا. هذاك علاش يحاول ديما يخلي واحد من لي زاكسيو قريب له ما يخليش ياخذ الكره مرتاح. وحتى الكره ماهيش عنده ديما ان ادفيرسير معاه من لاعبيتنا ديما قريب له باش ينجمش حتى الكره كي تطيح قدامه على الاقل فما ملاعبي على الاقل فما ملاعبي بورامسي لي بال هذوما ما يخليش ديما في وضعيه فازو بيوت. دونك نتصور على الجوانب التكتيكيه هذوما قرا لهم حسابهم صبري اللموشي لكن ما قراش حساب منتخبنا بون بعد بيان سور اون فافوار ما قراش حساب انه بعد ما نفكوا الكره شنو ما لي زوبسيون اوفنسيف اللي عندنا اون دوا شيرشي لا بروفوندور واللي هو براتيكمون بليسار ما ينجمش يكون ميم حتى باللي جوار دو كولوار بن سليمان ماهوش اللاعب السريع برشا وكيف كيف حنا بال ماهوش اللاعب السريع برشا باللي زيك سونتري ممكن علي عابدي il peut faire l'affaire mais شوف بعد وضعيته الدفاعيه صعيب برشا انه يتمركز للقدام في كلكو سكوند فاليري الور لا ما معناش نطلبوا منه
1: الاخرون ما تعلق لي بلوكي
0: اكثر منه ادوار دفاعيه ممكن على العابدي باش يكون متحرر شويه في المعاضه الهجوميه. لكن بالنسبه لفاليري نتصوروا باش يكون اكثر بريدونج سورتو ايزاك مش يلعب من الشيره بتاعه
1: الاكثريه ديما مغاربه
0: فوالا دونك ايزاك باش يكون ديما على الجهه اليسار. دونك نتصور اللي ان شاء الله ننجحوا ان شاء الله فما فكره على الاقل فما ان بروجي داتاك اللي نجم يصير بالتركيبه اللي اختارها صبري اللموشي. ان شاء الله يكون فما ان سيركوي واضح في السيرتو في بعد افتكار الكره وين باش تمشي الكره اكزاكتومون. اون فاش شيرشي كي اون فاش شيرشي بن سليمان اون فاش شيرشي حنابال اون فاش شيرشي
1: اليسار
0: بون الكره الطويله نتصور
1: ممنوعه
0: في الماتش هذا
1: مع ايزاك هين ومع زاد
0: فوالا
1: ومع زاد ليندولوف وكذاك لقري بالياكي دونك هذوما ثلاثة طويل
0: ما نجمش تلعب مع اليسار اون بليس اليسار معناتها لو كان حنا لو كان موجود
1: شواط ولا مستوري
0: رغم الكاليتي نتاع المورفولوجي نتاع هذوما نجموا ينجموا اون فيت ينجموا يحاولوا ويجتهدوا في الجانب هذا. لكن زاده ممكن الاختيار باش يكون على انه الرولونس ولا لو جوار سيبل ساعد اون اتوندون لو بلوك يطلع اون اتوندون زاده التمركز الهجومي نتاعنا اون اتوندون زاده الملاعبيه اي سو بوزيسيون على لارجور نتاع الملعب باش نحلوا معناتها الملعب كامل ونلقاو لي زانترفال دو باس. ان شاء الله ان شاء الله بالاختيارات هذوما ان شاء الله ننجحوا. لكن زيدا انا نحب الميساج كيفاش تعدل الملاعبيه بالفورماسيون هذيا تقريبا بخمسة خمسة صفر
1: صفر
0: لانه الياس سعد حتى كي باش نفكوا الكره والا باش يحاول يطيح يا خوها ماهوش باش يرشي البروفوندور. دونك ان شاء الله الميساج يتعدى انه الملاعبيه نتاعنا يفهموا انه بتيتر اون فا ديفوندر مي كوميم معناتها اون فا ديفوندر

0: مي ما نحاول ما احناش باش ما احناش باش نضيعوا الكوره بسهوله ونحاولوا نمشيو في
1: لافون ولا نحاولوا خوف لا دافع خطر هذيك يمكن هذيك الكولتور نتاعنا تو على خلف المقابله هذه لازمك تقبل انه مش تلعب ضد فريق عنده
0: اليوم اليوم
1: عنده امكانيات مع تقدم خير
0: منك انك تدافع ماهوش عيب انك
1: مش نهيه العالم
0: ماهيش لا لا ماهيش
1: اليابان دافعت ضد هولندا
0: اكزاكتومون اليوم اليابان اللي هي منتخب فافوري في البول نتاعنا لعبت رياكسيون هولندا لعبت رياكسيون
1: لانه تعرف قوه هولندا
0: لانه تعرف الكاليتي والامكانيات والقدرات اليوم هولندا لعبت اون اكسيون وديما اليابان لعبت اون رياكسيون متاخره في السكور والريزولتا رجعت في الماتش نتاعها دونك
1: لما كانت عندهم كاركتير انهم ينجموا يرجعوا في مومون ديفيسيل
0: فوالا ينجم يكون الماتش هذايا ان ميساج ديريكت لملاعبيتنا انه راهو نجموا اون ديفون معناتها اون ديفوندر الماتش كامل وعلى ديرنيير مينوت وعلى في ال 15 مينوت التويله راهو نجموا نبيرتو لادفيرسير ليسونسييل يكون تمركزنا الدفاعي صحيح ليسونسييل كي ما نضيعوش بسرعه الكوره وديما عندنا فكره في الخروج بالكوره والانتقال الهجومي ان شاء الله هذا يصير ان شاء الله نشوفوه على ارض الواقع ان شاء الله الستاف تكنيك والستاف المعاون لصبري يلقى الحلول اي لي فاي وباش تخرج الكره صحيحه في المنطقه الصحيحه في لي زون الصح ان شاء الله يكونوا عاونوه ستاف بتاعو باش نجموا في الاخر نحققوا الريزلتا اللي الشعب تونس كامل سهر للصباح
1: الله يسهر برشا
0: خلينا
1: برشا
0: والناس غدوا جايين ولا والناس كره الناس
1: وانا مش نكملوا الغدو للثمانيه وهي من جا
0: صحيت وهي
1: من يوم راحه
0: ولا شفناها يحب يرقد اما ارزمون مع المنتخب
1: واجب
0: جندت اليوم باش يكونوا موجودين وحاضرين
1: نحكي على منتخب السويد دونك في حرس المرمى نورتفيلد ايضا في خط الدفاع هين وكذلك لاجري بيليلكي وكذلك فيكتور ليندولوف بن هارتسون كارلستروم على ليسيل العياري جودمونسون وفي كلاعب رقم 10 نيغرين زوز مهاجمين كما قلنا ايزاك وفيكتور جوكريس
0: واضح
1: الكيب نتاعهم اللي لعب ضد اليونان هذيك هي نفس التشكيله
0: واضح
1: بيليلكي هين ليندولوف بن هارتسون كارلستروم
0: بوتر
1: جراهام
0: بوتر واضح افكاره واضحين من اللي ماتش اميكو من اللي ماتش نتاع الكاليفيكاسيون من اللي ماتش دو بول نتاعو دونك جاب فكره قاعد يطبق فيها ما حاولش يغير رغم انه ريزوموا يقول لك نلعب ضد منتخب تونس ماهوش المنتخب اللي فريمون معناتها منتخب قوي برشا ومع هذايا تمسك بالخطه نتاعو وتمسك بال ما نقولوا بالافكار نتاعو وتمسك بطريقه لعبه وعنده الاليات بالوقت بالخطه هذه ولات فما اليات في المنتخب السويدي الاليات نحكي على الاليات الهجوميه سيرتو دونك يقول لك انا مهما كان لادفيرسير عندي فكر عندي استراتيجي عندي ان بلون جو عندي ان بروجي جو لازم نطبقه كلك سوا لادفيرسير وهذه هي فما مدربين في اوروبا ولا فما فرق ولا منتخبات في اوروبا ديما متمسكين بالسيستم نتاعهم بالفكره نتاعهم بالبروجي جو نتاعهم ما يتغيرش اليكستيريور ادوميسيل كلك سوا لادفيرسير وهذه جراهام بوتر واضح اللي جاب ثقافه جديده طريقه لعب جديده للمنتخب السويدي اللي ما كانوش متعودين عليها بالثلاثه في المحور واليوم يسابليك مهما كان لادفيرسير بالخطه هذه
1: خضيره وصخيره في وسط الميدان كيفاش ريتها الثنائيه هذه في اكثر من مقابلته
0: بون كيلعبنا
1: تيست مهم ليه
0: كيلعبنا باربعه في الدفاع نتصور اللي باثنين دو ميليو زاكسيو في النيفو هذايا النيفو تري زيلوفي نتصور اللي صخيري يعاونوا برشا باش يكونوا مع ان دوزيام ميليو اكسيال وحده يلقى برشا صعوبات وشفناها كونتر المنتخب البلجيكي دونك يكونوا دو ميليو زاكسيو حاجه باهيه للصخيري وحاجه باهيه حتى للخضيره زوز ملاعبيه اكسبيريمونتي زوز ملاعبيه يلعبوا في نيفو عالي يلعبوا في اوروبا يلعبوا تقريبا دي تيتولير ممكن من الحاجات الباهيه
1: وخضيره اكثر
0: يلعب أكثر.
1: اكثر
0: من الحاجات الباهيه في منتخبنا انه عندنا اوريزمون لي جوار دو ميليو تيران يلعبوا معناتها وقت كامل مع في رقم وهذا ممكن يخلي النجم يخليهم ينجموا يقاوموا الضغط نتاع الادفيرسير ويقاوموا السرعه نتاع الادفيرسير بون اثنين مع بعضهم انا نشوفوا حل بون اليوم تقول لي بثلاثة في المحور قل لك كان ينجم وبتاتر ينجم تصير أو في الماتش كان ينجم واحد معناتها ينجم يكونوا معناتها إن سنتينيل وميليو ريليور على اليمين نجم يكون خضيره ونجم يكون حنابع الميليو ريليور على اليسار هو سي تي نو فورت بوسيبيليتي نجم نشوفوها ويوليو دو اتاكون والا ان اتاكون وراه بن سليمان والا بن سليمان يكون على الجهه اليسار وسعد اون بوينت وراه حنابع المجبري ان فورت بوسيبيليتي يقول لك على الاقل انا مع الادفيرسير هذيا جي ميتريز لا لارجور je maîtrise la largeur pour serrer les intervalles de passe و لوجيك برشا لانه راهو مع المنتخبات في النيفو هذايا قد ما تقرب البلوك ايكيب وقد ما تسكر لي انترفال دو باس وقد ما يكون لي ليني قراب لبعضهم برشا كيف ما صار اليوم
1: تقل الخطوره نتاعها
0: كيما صار اليوم مع المنتخب الياباني تقريبا عمل دو ريدو ديفونسيف على على بعد 7-8 متر ما بين لو ريدو لو برومي ريدو نتاع ميليو تيران ولو ريدو ديفونسيف
1: تقريبا مالين ريدو معناتها مالين ريدو كان في لقطه تقريبا لقطه واحده اللي هو وقت عمل فيكساسيون دار من وقتها ما عودش ريدو الى ان خرج
0: صحيح
1: دونك لانه يتحرك برشا
0: اليوم بالكومبوزيسيون هذه نتصور نجمو ضيقوا المساحات على المنتخب السويدي دونك هو في معناتها في الاتاك بلاسي ماهوش قوي برشا الا اذا القى اذا القى لا بوسيبيليتي باش يخدم باش يخدم على ايزاك ولا على لي دو اكسونتري
1: وقت مونسون وبرنارسون
0: وقت تخاف من لي ديبوردمون سير لي كوتي ولي روتري لي سونتر مع وجود جيو كيريز هذيك اون بوان وقتها وقتها فريمون نجمو نكونوا في وضعيات صعيبه وضعيات دفاعيه صعيبه
1: ايضا ثقه متجدده في مهيب الشامخ مره اخرى يكون هو الحارس الاساسي للمقابله الثالثه رغم النتيجه اللي كانت ثقيله في مقابل بلجيكا
0: سيتان شوا احنا توانسه الكل اليوم ورا مهيب الشامخ ان شاء الله يكون صيد في الكاج نتاعو وان شاء الله يتالق ويعاون منتخبنا في الماتش هذايا اليوم مهيب الشامخ صبري دحمان الناس كل وراء اي حارس باش يلعب بيان سور المدرب الى بري لو شوا انه في لي دو ماتش اميكو يلعب مهيب رغم اني في الماتش الثاني كونتر بلجيكا قبل 5 اهداف لكن زاد اليوم صبري تمسك بقناعاته باللي شو نتاعو نتمنوا له التوفيق نتمنوا للمجموعه والمنتخبنا الكل انهم يقدموا اللي عليهم ويفرحونا اليوم
1: نمشيو الى استوديو بي بي في آه مع حاتم جزبار مساء الخير حاتم
2: مساء النور امين تحيا ليك للكابتن انا الكل الشاشه في تسمع فيك العزيز منا اجواء ومنا متعه يا امين ومنا امبيونس حلوه الحقيقه للامانه قاعدين نتابعوا في مباراة في الشادي الهداء ونقبل المباراة بالساعة في أجواء ممتازة بنصم الصورة أمامكم أيضا في ملعب مغلق الهواتف الزوالة كلها مزدعنا بعد فعليين ندخلوا في رقب الساعة على ريت ميجاز منتخبات منتخب الوطن الشوشي من أجل الانتصار أحسن من الانتصار الأول في المونديال يا رب بدايتنا بدعاء يا رب الثلاثين من الشوخ الثالث عصمت الأمور انتهت جميع التحضيرات اكيد الامر متروك لدى اللاعبين لدى اقسام اللاعبين من اجل تنفيذ المنتخب التونسي تقديم وتقديم المنفوذ ممتاز كما قلنا المنتخب الوطني التونسي بعد لحظات والمنتخب السويدي يدخل على ارضيه الميدان باجواء كبيره وصيره برشا في سياسه الجهاز يستغل بالطبيعه الفرصه يسال ورقة الفنية بالنسبة للمقابلة عن بداية لتشكيل المنتخب السويدي في حراسة المرمى نوتفيت أنا قوى ليدي لوك أين اللاعب لاجل بيت وأيضا فرنانسون كاستروم ياسين عياري ودمنسون نيجرن وأيضا كيكيريس نجم الأرسنال الإنجليزي إيزاك نجم ليفربول للمقابل ناخذ الوطني صبري الهوشي اختار انه ينزل في التشكيله الثانيه مهيب بن الشمخ الثاني العافي الرقيق قال لي تنخميت المجبري رامي خبير اللي يطلع سوري انيس بن سليمان اريس كعد وتاع التغييرات اللحظات الاخيره منكم لناخذ الوطني صبري الهوشي التغييرات وقعنا الحقيقه انه يكون في راس راس حيث المقابله ولكن يوفيك الجميع بالتغييرات في اللحظات الأخيرة دخول جزء أعلام بطبيعة المنتخبين الاثنين هنا على أرضية الميدان عرضية دي بي بي اي رأسات مشاهد مميزة جملة في نسخة عالمية للأمانة الحقيقة أن السنة والمكسيك ماذا تخفي في طياتها بعض موطنين شغل أفريقيا طول ثلاث سنين في مكسيكو سيتي مباراة أفريقيا والمكسيك موطنين تحت ظلم مباراة طول ثلاث سنين على ملعب على ملك نادي موطني المكسيكي أجواء كبيرة الحقيقة أكثر من 55 ألف متفرج حاضرين في ملعب في استاديو دي بي دي اي انتظار بالطبيعة دخول على أرضية البلدان وانطلاق المباراة تنتظروا في نفس المجموعة في التعادل بين اليابان وهولندا تعادل بصورة الانتصار إن شاء الله منتخبنا يكون في المركز الأول للمجموعة السادسة من المونديال حاليا لمين دخول لاعبي المنتخبين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب الاتحاد وأكيد مع القوانين الجديدة المعمول بها في الفيفا انه اللاعبين يتوجهوا نحو منطقة وسط الميدان معش يكونوا على حافة الملعب الطبيعة ان يكونوا في دائرة متصفة الميدان يقتسمون الملعب بطبيعة الحال من اجل صورة لكرة القدم صورة لكرة القدم صورة تجمع وكرة القدم تجمع العالم تونس السويد المواجهة الأولى تاريخيا ممكن على مستوى مقابلتنا مع الاسكندناف ولكن تبقى الفكرة المونديال الأخيرة أمام الدنمارك تعادل صفر مقابل صفر اليوم مواجهة الفايكينغ آخر هو منتخب السويد مدشرج بنجوم كبار الحقيقة ولكن إن شاء الله هذا لم يمنع تونس من إن شاء الله خلق حقيقة نتيجة إيجابية إذا المشروط الوطني السويدي نشيد السويد من ثم سيكون أكيد نشيد المنتخب الوطني التونسي هذه الكرة وفيها أولى في الملعب في يمين في انتظار
1: واضح في انتظار عاصف واضح في انتظار عاصف النشيد الوطني التونسي بطبيعة منتخبنا الوطني أنيس مع حضور جماهيري ملفت الحقيقة كما قال حاتم في استاديو بي بي في آل الخاص بنادي مونتيري المكسيكي الناس كل متجند اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ونتيجة على شلال تكون تاريخية وعلى شلال منتخبنا بعد نهاية المباراة يكون هو متصدر المجموعة هذه بعد أكيد بعد النتيجة متاع منتخب اليابان ومنتخب هولندا اثنين مقابل اثنين وكما قلت أنت معناتها ما فهمش شيء وأصبح صعيب في اليوم في كرة القدم
0: هذا ما نتمنى وهذا حلم
1: هذه أمنيتنا وحلمتنا
0: حلمة التوانسة الكل أنه الخمسة بتاع الصباح إن شاء الله نلقاو روحنا متصدرين لأول مرة في تاريخ كرة القدم التونسية بعد الجولة الأولى نلقاو روحنا في المرتبة الأولى مع منتخبات ومع ملاعبية من قيمة عالمية
1: جدا صحيح
0: قدام هولندا ولا قدام اليابان ولا قدام السويد تكون لول وقتها بالحق لشانس متاعنا ترتفع بنسبة كبيرة أنك مش تكون في الدور القادم ولا في الدور الثاني إن شاء الله إن شاء الله اليوم نشوف وجه مشرف إن
1: خاصة
0: شاء الله
1: البداية
0: بيانسير يعني إن شاء الله الملاعبية ينورونا
1: ضد فريق كما هك
0: أكيد أكيد إن شاء الله الملاعبية ينورونا هذا أملنا في الإطار الفني وأملنا في الملاعبية توينسا الكل يظهر لي أنا جاي في الثنية ناس كل تستنى في الماتش هذا كبار صغار ناس كل تستنى في منتخبنا باش يكون في
1: واضح نرجع الى ملعب بي بي في يعني النشيد الوطني التونسي واضح اذا النشيد الوطني التونسي تم عزفه منذ قليل في استاديو بيفي في المكسيك بعد سنوات طويله ممكن من عام 78 بالطبيعه المنتخب الوطني التونسي عاود يرجع للمكسيك وان شاء الله يعاود بنفس الذكريات ان شاء الله ونحقق الفوز اليوم
0: ان شاء الله ان شاء الله نموت ويحيى الوطن وهذا هو الاوبجيكتيف الاول بتاعنا من اجل تونس ان شاء الله التوانسه الكل يفرحوا والملاعبيه اللي موجود اليوم في المكسيك يفرحوا التوانسه الكل ان شاء الله
1: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي نمشيو فاصل ولا نمشيو لحاتم مباشره حاتم تفضل خط لي كاين
2: مرحبا فيك اللي كتني سمعت براب يعني سر من السواق اللي لنا إلى عز تونس إلى مشي حياة الكرام يا الله تعالى مسيح بعد لحظات على منتخب الوطن التونسي في المشاركة أخرى الممتاز في نسخة من فنان مصطفى نتمناها رائعة إن شاء الله الأولاد يكونوا في عزم الحدث لأن الشباب الوطني التونسي بانتظار صورة ثنائية للاعبين أنت لاك بعد قليل المباراة انتظرنا كثيرا هذه المشاركة ونصف الأولى في مشاركة 42 منتخب بانتظار الأقسام على أرضية الميدان يا رب إن شاء الله فينا النسور حاضرين انتهت كل الوتيات وانطلقت لنا تسميات جايز منتخب الأسفل والأزرق منتخب لديه ما يقول على مستوى كرة القدم الأوروبية والعالمية ولكن ثقة كبيرة الأولاد اليوم باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في مواجهة نتمناها تكون مميزة لنسور فاركاش خروج اللاعبين تعتاد على بكر بوزنيه وبقاء التشكيلة الأساسية كما قلنا يعين عليها المدرب صبري الموشي أجواء كبيرة في استاديو بي بي بي اي الحقيقة اليوم بانتظار كما قلنا نشاهدوا مقابلة سيدة ما بين المنتخب التونسي والسويدي وتقديم مردود ممتاز للمنتخب الوطني التونسي وراس لها طابع خاص لدى ممكن ياسين العياري الاصول التونسيه يتقمص في السويد وايضا جنسيه المنتخب التونسي عندنا لاعب مش موجود ولكن معتز النسبي شارك في الجنسيات الاقليميه ولكن يتقمص الكبر في نسور القنطاج بعد لحظات الحكم الارجنتيني سيعطي شارك في روح المقابله الجماهير التونسيه موجوده باعداد محترمه جدا كانت شيء بالنسبه للجماهير السويديه ايضا جماهير مكسيكيه ايضا موجوده في ولايه فرونتيرين الولايه العاشقه لكره القدم كيف لا ولديها فريقين من الامانه من احسن فانجفت كره القدم اللاتينيه تايجرس و سيف النادي موتيري المكسيكي الجميع يغادر ارضيه الميدان ولن يبقى الا اللاعبون وطاقم تحكيم المباراة أسلمت الأمور انتهت الوديات بعد الحدث تنطلق رسميات مشاركة أخرى لمنتخبنا في المونديال إن شاء الله زينا يا أولاد المشاركة السابعة على المشهور السابعة إن شاء الله يأتي مع الترشح التاريخي الأول لابد من أن تكون في هذه المسابقة نوايا فيها ثلاثة فرق من العيار الثقيل السويد اليابان منتخب الهولندي ولكن ايضا المنتخب التونسي يفرض الاحترام لجميع كل المنتخبات على ترى ما تعودنا امامنا في المناسبات الكبرى ان يكون النسور في حزم الحدث الصحيح لم نبلغ الدور الموالي في النسخة الماضية وطيلة تقريبا 48 سنة ولكن عاقدون العزم اليوم ان شاء الله للانتصار والمنال على حضور إلى الدور القادم ثلاثة اثنين واحد تنطلق المباراة المسيرة والسويد العاصمة الأولى للمنتخب الوطني التونسي رامي يتم الثلاث لمنتخب السويد رامي يتم الثلاث الأولى لمنتخب السويد طبيعي جدا اللحظات الأولى مهمة للفريقين لابد من التركيز لابد من التركيز خاصة الضربة الأولى سيحاول منتخب السويد أن يفرض ربما لعبه ولكن منتخب التونسي يجب أن يكون واقف كما يلزم على أرضية الميدان تعود الكرة إلى الجهة اليسرى لمنتخب السويد إلى جودمونسون جودمونسون بتفيد رامي التماس إلى خبز التماس بسرعة يتدخل وسط الميدان رامي خبيرة ترجع من الجهة اليمنى ينفضلي موجود ليستعد ولكن يسبق منه المدافع السويدي تعود الكرة منتخب السويد كرة في العمق ولكن يتدخل منتصر الفهدي يتدخل منتصر الفهدي يضع الكرة على الجهة اليمنى تعود لحارس المرمى منتخب السويد من الجهة اليمنى من الجهة اليمنى الكرة عند لاين دولوف ترجع الكرة لين من الجهة اليسرى منتخب السويد عن البحث عن زميله في قلب الدفاع هين هيلا لعب لاجلبيل لاجلبيل كلي كورة من الجهة اليسرى وحاول المرور من الجهة اليسرى يتوغل يراوغ كورة ولكن ما فهموش ايزاك طلب الكورة في العمق ولكن الكورة خطية يغادر أرضية الميدان رمية ستة أخر للحارس مهيبا الشامخ مهيبا الشامخ كورة فضائية عالية على الوقت على الجهة اليوم هيك بكيمان تدخل الدفاع ترجع الكورة تماس لبقية المنتخب الوطني التونسي تسريع لابد من استغلال ربما أي مساحة أو أي نقطة ضعف خليها منتخب الشهيد كورة من الجهة اليمنى محاولة للتوزيع على المرور ولكن يتدخل الدفاع التونسي ترجع المنتخب التونسي يحاول يضغط ولكن غادرة الكورة ترجع حتى يقول مخالفة للمنتخب السعودي وخاصة للمنتخب السعودي في الشريط الأول من زمن الفترة الأولى من المباراة النتيجة تعادل صفر مقابل صفر بين تونس السويد ترجع على الكرة بضربة مخالفة للمنتخب السويدي إذا كما قلنا عن المقابلات الحدث هذا لازم يكون برشا تركيز برشا إصرار برشا حماس الجماهير السويدية تتفاعل هشيش في ملعب دي جي اي ستاديوم ترجع الكرة من الجهة اليسرى على المنتخب السويدي الكرة يرجع طلب الكرة في وسط الميدان من اللاعب ين عند الكرة مرة أخرى بداية تسجيل الكرات من جانب المنتخب السويدي على الجهة اليسرى موجود لانجلوس في عمق الدفاع على راح عن إيزاك لكن ممتاز يتدخل عمر رقيق ممتاز في قطع الكرة الأخيرة في العمق لكن يتدخل لانجلوس تعود الكرة لإلياس تسخيري القائد إدارة الدفاع في العملية بداية الهجمة للمنتخب ثلاث الكرة من الجهة اليمنى أيام فضلية يخرج على التوزيع فضلية التوزيع فخاطر العملية للسعد الشعب يتدخل الدفاع والكرة تعود لمنتخب السويد موجودة للمخالفة الكرة حسن الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة لمنتخب السويد خطيرة هو الكرة هو العملية يحاول مراوغة يصوب والكرة بعيدة الكرة الأخيرة بعيدة على شباك الحارس وليد الشامخ حذاري اللقطة والعملية الأخيرة من ترك المساحات لمنتخب السويد يعني عنده من الإمكانيات صراحة الخوف له لعبد العمد تهديد دفاع المنتخب الأخير كرة في عمق الدفاع ترجع عن باع المجبري إلى ليس بن سليمان على جريس علي العابدي برايا علولو علي العابدي يشع ملعنية التوزيع تستخدم الكرة من الظهير الأيمن بتشكيل منتخب السويد ترجع من برنارسون على الجهة اليمنى خطيرة العملية إلى أن لعب نيكرين عند الكرة يحتفظ على البحث عن ديوكيريت نيكرين لكن يجي من الجهة اليمنى لاعب لاجربيلك يعود إلى الخط الخلفي كانت عمر أخرى إلى لاجربيلك الحكم ثم كرة ثانية على أرضية الميدان كرة ثانية على أرضية الميدان الحكم يأمر بإيقاف اللعب طبيعي لازم عملية إثبات كرة ثانية السيمة الأدرى عملية الإثبات تعود إلى لاجربيلك من الجهة اليمنى إلى ين إلى لاجربيلك عم حاول التوزيع يبحث عن إيزاك لكن يتدخل أي لاعب في نصف العملية تبدا الياس الصغير إلى مخزينة على بحث عن الياس صعب ولكن موجود دفاع المنتخب السويدي من الجهة اليسرى إلى اللاين دولوف يعود مرة أخرى على عياري يرجع عن الكرة ديمان دفاع منتخب السويد على بحث عن العمق إلى إيزاك ويستمر إيزاك ليبس كمح ممتاز ممتاز كمح
3: كل هذا الأول للمنتخب السويدي.
2: المنتخب الهدف الأول لمنتخب السويس اللاعب رقم 18 العيسي العياري يتمكن من التسجيل أولى أهداف المباراة على أستاذة ونورلتا السين العياري يتمكن من التسجيل عن المنتخب الوطني التونسي في تاريخ الحقيقة في بطل دفاعي من دفاع المنتخب الوطني التونسي ربما من يتحمل مسؤولية هذا الهدف كرة كانت إلى إيزاك خرج مهيب السماء في البطل بعد الكرة على إبعاد لم يكن راعي على هجوم المنتخب السويدي ترجع من ياسين عياري ويصوب ويفتح تنشيلي في معطى أول المباراة يعني.
1: واضح إذن هدف مقابل صفر للمنتخب السويدي بهدف ياسين العياري اللي هو من أصول تونسية وكان رفض الاحتفال ياسين العياري تزلقوية بكير بيغتة الدفاع وحارس المرمى نيس سبع دقائق لعب المنتخب السويدي متقدم هدف مقابل صفر عن طريق ياسين العياري.
0: هدف جاء في بداية المقابلة أكيد باش يصعب المقابلة برشا على منتخبنا لكن الواضح أنه منتخبنا كيفك الكرة من الأول ما يبقى حتى فكرة باش يطلع بها القدام دونك معنا حتى سيركوي واضح باش نخرجوا بالكرة نعملوا تحولات في ساعة معناتها نفك الكرة بعد في ساعة نخسروها وهذا هو الإشكال اللي حكينا فيه قبل المباراة قلنا كيفاش نجموا ولا كيفاش نجموا بالاختيارات اللي عملهم صبري اللاموشي كيفاش بعد ما فك الكرة شنو نجموا نعملوا بها واضح اللي ما عندناش عمق هجومي داير هوني التساؤلات اللي تسألناهم قبل بداية المقابلة
1: كيفاش يكون ساعد
0: كوند بوينت اللي يطلب اون بروفوندور دونك احنا ما حناش قاعدين لا نطلبوا اون بروفوندور لا نخرجوا كره على لي دو اتاكون باش ينجموا يستحفظوا عليها لو طون اللي طلع البلوك نتاعنا دونك هدف في ظلي باش يزيد يصعب علينا المقابله بالاختيارات باللي شو تكتيك اللي عملهم صبري اللموشي ان شاء الله الملاعبيه يكونوا قادرين يعملوا رياكسيون وينجموا يرجعونا في المقابله ما نشوفش اللي المنتخب السويدي هذاك المنتخب الكبير برشا لكن عنده دوز اتاكون من نار دوز اتاكون اللي اتو مومو ينجموا يحفقوا ولا يخلقوا الفارق
1: اكيد مع يعني مع ريزلتا كيما هكا باش يكون عندهم اكيد برشا ثقه وبرشا
0: حنا بعلى سوار على مستوى الشوفي
1: واضح
0: ان شاء الله يكون لاباس ان شاء الله يكون لاباس
1: نعود نرجعوا لحاتم في استوديو بي بي في ا في مدينه مونتيري تفضل حاتم مازال ماهوش حاضر دونك كما قلنا المنتخب السويدي متقدم هدف مقابل صفر ضد المنتخب التونسي بهدف ياسين العياري منذ سبع دقائق لعب انيس بقيه ردهات المباراه وخاصه نهايه الشوط الاول لازم تكون افضل من هكا المنتخب الوطني
0: لازمنا كي نفكوا كرة عندنا فكرة لازمنا ما نخسروش الكرة بسرعة شوفنا كي نخسر الكرة القدام لي ترانزيسيون والتحولات السريعة متاع المنتخب السويد اللي ينجم يعمق الفارق بالوضعيات هذو إن شاء الله زيادة نستغلوا لي بالاريتي عندنا حنا بالي شو تمليح لي بالاريتي
1: وعندنا ملعبية طويل زيادة
0: بون عندهم ملعبية طويل زيادة حتى
1: احنا زيادة
0: عندنا رخيف عندنا المدافعين عندنا لي ميليو زاكسيو متاعنا طويل شوية إن شاء الله نلقاو الحل أترافير بالاريتي ويكونون هما الحل الهجومي بتاعنا اون اتوندون تصير شي تحويرات او كور دو جو ولا تحويرات باللي شونجمون مازال بكري ما نتصورش تو يعمل دي شونجمون اما نتصور زاده ينجم تكون تحويرات في التمركز الملاعبيه شوف حتى الضغط من اللاعبيه نتاع منتخب السويد
1: او فريشور ايزاك على انه تقريبا عام كامل عداه
0: مصاب
1: ما لعبش تو رجع مرتاح
0: فوالا دونك شوف حتى تحس اللاعبيه نتاع المنتخب السويد مرتاحين اكثر من احنا
1: كالعاده يصير العير ديما هو
0: اللي تحس اللي فما ضغط التمست هكا نحس فما ضغط مبالغ فيه على الملاعبيه حتى في
1: الجريماس تاع الوجه
0: في الجريماس في البريس نتاع لاعبيتنا هذيك معناتها اكسي دونجاجمون واضح اللي لاعبيتنا ممكن على المستوى الذهني اسكو اليوم معانا بريباراتور مونتال في الجروب ولا في الليكيب ناسيونال ولا ان شاء الله الملاعبيه تكون عندهم معناتها القدره انهم يتجاوزوا ويتعاملوا كيف ما يلزم مع الهدف الرتار هذايا لصالح المنتخب السويد
1: وبالطبيعه اهم شيء انه ما نعاودوش نقبلوا هدف بنفس الطريقه لانه رينا الحقيقه خط دفاع متقدم شويه خط دفاع اخطا
0: دوزيام بال هوني مشكلتنا زادة في دوزيام بال مالغي نلعبوا بثلاثة ملاعبية في الوسط اللي هما
1: ماخذيناش
0: دوزيام بال رغم انه الحارس تدخل في مناسبة أولى طاحت على العياري ودير هنية نتسائل وين كان خذيرة نورمال مو منطقة الخذيرة هذيك المنطقة هذيك باش يكون مع العياري فما تمركز غلط من بعض اللاعبيه بالخطه هذه 3-5-2 اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي قاعد يعتمد فيها صبري اللموشي ان شاء الله وفي راميزور ان شاء الله مع تقدم الوقت ياخذوا اللاعبيه اكثر ثقه ان شاء الله ما ياثرش فيهم بينسير الهدف هذايا وان شاء الله ينجموا يرجعوا في السكور وان شاء الله زادها ديما الخطوره الهجوميه للمنتخب السويدي نلقاو لها حل باش ما ينجمش المنتخب السويدي يزيد يعمق الفارق
1: هو اللي قاعد يتقدم منتخب السويدي رويد رويد قاعد ياخذ في قاعد ياخذ برشا بوسيون دو بال وقاعد
0: يشوف في منتخب ينوع حتى في الباس براحه كبيره برشا ديجا توا 12 دقيقه والمنتخب السويدي يلعب براحه برشا مازلنا احنا ما لقيناش انا لا فلويديتي معناتها اوفنسيف اللي تخلينا نجموا نوصلوا بالكره الى مناطقهم ديما ما فماش فكره واضحه ما فماش الجوار سيبل اللي حكينا عليه البارح كان تذكر محمد امين باش نعملوا المونسيد اتاك تاعنا ان شاء الله ان شاء الله
1: ولا
0: هذه وضعيه باهيه اللي ساعده وعلي صار وحده ولا فرصه خطيره لمنتخبنا فاسو بيوت
1: وجه لوجه نورتفيلد تصدى الكرة متاع أنيس
0: بن سليمان
1: وجه لوجه
0: اللي الساعة تعامل معها بذكاء برشا إلى تومبوريزي إلى فيكسي قبل كل شيء إلى تومبوريزي
1: أرجع وزفر
0: أرجع فما أرجع مالورزمو فما روتار فما روتار وفما انمو في ابيل نتاع بن سليمان اللي هو ماهوش في وضعيه اللي هو ماهوش ان اتاكون ماهوش ميتريزي فوالا لي زابيل نتاعو إلى تومبوريز باش ما يدخلش في الأرجع دونك هذوما دي ديتاي راهم نتاع دي زاتاكون هذاك علاش احنا نلومو تو علاش ما كانش فما ان اتاكون دو بوان دو ميتيي اللي كان ينجم يكون موجود اما مع بن سليمان والا مع الياس سعد
1: دونك الحل حسب رايك انيس يكمن في انه لازم يكون عندنا رقم 9
0: ان شاء الله ان شاء الله المدرب يفيق بالاغلاط اللي عملهم او ديبار احنا قلنا 3-5-2 ما هيش مشكله بالنسبه لينا دونك الشوا تكتيك عمره ما كان اشكال لكن ممكن الاختيارات نتاع اللاعبيه هي اللي قلق التو نتاع كلكو جوار سورتو في الكومبارتيمون اوفنسيف اللي هي تقريبا تخلي المنتخبنا ما عندوش فاعليه هجوميه
1: واضح نرجعوا للاستوديو بي في ا مع حاتم جزبار تفضل حاتم
2: فرصه ضايعه اكيد شاهدت الفرصه الاخيره وحسره كبيره الحقيقه على فرصة التعادل مازال برشا لعب مازال برشا كورة أمين المهم لابد من التركيز وكي ممكن قبلنا هدف في وقت مبكر جدا من توقيت المباراة مهم جدا أنه مزيد من التركيز نحاول نرجع مرة أخرى في المقابلة ترجع الكورة إلى أكسندريزات نرجع والكورة تغادر الميدان تغادر الميدان الكورة لبيت المنتخب السويدي المنتخب التونسي بعد قبوله للهدف اكيد يحاول انه يعمل بعض المحاولات وفي حته الحقيقه فرصه خطيره للتعادل ولكن ضاعت مش مشكل نزيد ونخدمه ونزيد نعدي والتعادل قادم نشم فريق بونت الاولاد 3-1 وردوا بالكم ترجع الكوره منتصر لسالفي راني خبيره يتبع في ياسر السكيري وعيسى العياري ياسين العياري ترجع من الجهة اليمنى لمنتخب السويد إلى كيل على جليسرا روبرتسون ترجع له الكرة يعود إلى الخلف يعود الكرة اللي يديها عند المنتخب السويدي كيل إلى الجهة اليمنى ترجع المنتخب السويد مرة أخرى يدور في الكرة المنتخب السويدي يحاول نوعا ما ينوع من لعبه اللعب على الأطراف البحث عن العمق على جيوكيريك وعلى إيزاك ترجع الكرة إلى إيزاك يحاول المراوغة 21 إيزاك خطير إيزاك خطير إيزاك خطير تدخل الدفاع ممتاز ممتاز التدخل الأخير من عمر الرقيق ترجع الكرة من الرقيق ولكن يعمل الضغط منتخب السويدي يربح المخالفة يربح المخالفة مخالفة لفتة المنتخب الوطني التونسي أدركنا 4 لعب منتخبنا متأخر النتيجة 1-0 ما وراء صبري اللموشي في بقية الدقائق قلنا ما زال برشا لعب برشا كرة ما توقعنا منتخب السويد مش يدخل بقوة ولكن ربما أكثر متشائمين ما كانش يتوقع أنه مش نقبلوا هدف في الدقائق هذه وبالطريقة اللي قبلناها الحقيقة، لأنه في برشا ثقل دفاعي، ما نحبش أقول كلمة سذاجة، ولكن برشا ثقل لما يكون عندك لاعب كيما إيزاك منتخب السويد تتوقع منه الخطر في لحظة، وإن شاء الله يأتي الخطر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. التركيبة اللي تحدثنا عليها في عمر رقيق متسارة طالبي، أيضا محمد أمين بن حميدة، علي العابدي، يان فاليري، راني خديرة، ياسر صقيري، حنا بعد مجبري، أنيس بن سليمان، وإلياس سعد. كان يتوقع جميع وجود في رسوات على كمهاجم، ولكن يختار البداية بأنيس بن سليمان. وإلياس سعد، الضغط من حنا بعد على جريس علي العابدي، نفسه واحدة العياري لو جوكيريكس، ولكن موجود ياسر صقيري. حنا بعض يفتك الكرة ممتاز، حنا بعض برشا روح، برشا جرينتا، برا الياس، برا الياس، برا الياس، الياس شوت يا الياس، سوى بيا الياس، ياي ياي ياي، قريبة العملية ممتاز، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب يا الياس، ناخذوا ثقة مروحنا، اوكي، قبلنا بونتو، ما فما حتى مشكل، قبلنا هدف، عادي باش نقبلوا بونتو، وكما قلت مش عادي هي الطريقة، لكن الإنسان، ما نكونوش متشائمين برشا، نحاولوا نركزوا أكثر. ونحاول نبنيو لعبنا ونحاول نرفقوا لعبنا، لأنه منتخب السويد الحقيقة ما هوش المنتخب اللي معناها أنبطاب، لا قادرين قادرين وكي حبينا وصلنا الحقيقة، ولكن كان قلة التركيز، أنه في زوج فرص لحد الآن في 4 ساعة باهي على مستوى التسديدات، سددنا الأولى سددنا الحارس والثانية كانت تقريبا شوية، إن شاء الله ثلاثة ثابتة يا أمين، إن شاء الله ثلاثة ثابتة يا أمين، كورة ترجع من الجهة اليسرى إلى منتخب السويد في بداية الهجمة، كورة في العمق إلى جيوكيريكس، نجم السنارة الإنجليزي يتابع فيه منتصر طالبي، يخرج عمر رقيق، يخرج الكورة رامي سلة تماس، نعود لبقية المنتخب التونسي إلى يان فاليري، باش ينفذ رامي سلة تماس بيت المنتخب الوطني لنفذ التماس، والقانون الجديد انك تبقى برشا قريبا 3-4 ثواني تكون إعادة رمية التماس، لكن بيت المنافس لابد من قراءة القوانين الجديدة المعمول بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ترجع من الجهة اليسرى يعود إلى دفاع المنتخب السويدي، لأن من الجهة اليمنى على البحث عن العياري أو روبرتسون ودمونسون، لما كورة في وسط الميدان مطلع البلوك منتخب السويد وحاول يلقى الحلول، حلول الاختراق، حلول اختراق الدفاع التونسي متماسك بعد تسجيل واحد قبوله على الهدف الأول، تعود إلى كين ورقرة دخلت الدفاع الهولندي، وابن خزر يتحاور مع صبري اللاموشي يعتار بماء بعد التوصيات، مهم جدا كبرة وادي الخزري، مهم أيضا كبرة يد الجزيري يعتار بعض التوصيات، وادي الخزري شاهدناه كان في حوار مع اللموشي ويتحدث عن الخط الأمامي يحاول، ولكن موجود علي العابدي ممتاز لاعب نيس الفرنسي يحاول المراوغة يرجع على أخرى بلمسة واحدة مع مين بن حميدة، بن حميدة يعود مع اليسر الصقيري، حنا بعض ممتاز برشا روح يراوغ حنا بعض الكرة في العمق إلى علي العابدي، الكنترول بالتف، ولكن غادرت الكرة الميدان، غادرت الكرة الميدان، الحكم يوقف اللعب، إشارة منه بطبيعة لإعادة التنفيذ، رمية التماس من مكانه للمنتخب السويدي، ترجع الكرة طيب العملية في قطع الكرة منتصر طلبي من امام كيوكيريكس، كما قلنا ثنائي الخط الامامي ممتاز جدا في ايساك الكسندر نجم ليفربول الانجليزي في قيمه انتقال توصل الى 200 مليون يورو، نجم ليفربول هذا الموسم، ايضا كيوكيريكس الحائز مع الجنرز ارسنال على لقب الانجليش بريمير ليج، ارقام مميزه للاعبي منتخب السويد اللي قيمته التسويقيه تقريبا 400 مليون أورو، في مواجهة المنتخب الوطني التونسي وحاول طارة والأخرى، ولكن الأكثر مسك بزمام الأمور هو بصراحة منتخب السويد، قاعد يدور في الكرة وسط نكتة الدفاع إلى المنتخب الوطني التونسي. واضح الشماء وواضح البلان أنه تسكير المنافذ على إيزاك جوكريكس على لاعبي الأطراف، هذه كرة خطيرة الكنترول، شوفوا كيفاش البراءة في الكنترول والليونة في التعامل مع الكرة من جوكريكس. كما قلنا واضح البلان والشماء من صبري لموشي أنه تهدئة الخواطر، انتظار كما قولوا لاعبين المنتخب السويدي. ثم عسل أزمة أوسر بريك لشرب المياه والراحة، الحكم يتوجه صحبة اللاعبين إلى حافة الميدان اليمين.
1: واضح اذا الواتر بريك حاليا لمده دقيقه دقيقتين تقريبا. المنتخب الوطني التونسي ديما متاخر امام منتخب السويد، هدف مقابل صفر، هدف كسجل وسيل العياري منذ دقيقه السابعه، والعياري بطبيعه من اصول تونسيه ورفض الاحتفال بالهدف هذا واعتذر عن الاحتفال بالهدف هذا. ماذا تغير بعد الهدف فنيس؟
0: ما تغيرتش حاجه كبيره، مشكلتنا ما زالت هي نفسها حسب رأيي.
1: بعد افتكاك الكورة
0: بعد افتكاك الكورة اش نجمو نعملو بالكورة؟ كيفاش الفكرة كيلكو سوا في اللي ترانزيسيون وإلا في البناء الهجومي، ما زلنا ما لقيناش لا في الويديتي أوفنسيف اللي نحبو عليها. أهم شيء أنا حسب رأيي في الشوط الأول هذايا أنه ما نقبلوش هدف ثاني. نتذكروا مليح السيناريو متاع المنتخب القطري كونتر سويسرا، دونك نكونوا هدوء بين الملاعبيه، ما نحاولوش نعملوا اخطاء دفاعيه، نحاولوا زادة ما نقعدوش نجريو برشا في الكوره، نحاولوا نمتلكوا شويه الكوره في منطقه وسط الميدان ولا في اللي كولوار على الجهه اليمين ولا اليسار. شوف هوني هدف تقريبا
1: انيس لهنا مسالش مش نسلك معناتها باش نحلوها اللقطه بشوي بشوي، شكون يتحمل مسؤوليه الهدف معناها بكل هدوء وبكل تروي قلق.
0: هو شوف هو يظهر لي
1: هي كان سونتراج طويله نحو نحو نحو ايزاك، يظهر لي
0: بدايه بالعمق الدفاعي
1: العمق
0: طويله مع ايزاك مع جيوكيريس لولا اللي صار
1: ساعد جيوكيريس لولا جيوكيريس بعد قدام ايزاك
0: الديول غاديكا ما بين
1: البلاسمون نتاع الدفاع صار كل شيء صحيح غلط.
0: لا لا لينيمو نورمال ديما في صدرك الاتاكون ما تخليش يخوي عليك ان با فير لافون، هذا هو اللي صار مع جيوكيريس. من بعد الكره الثانيه بعد ما خرج الشامخ الدوزيام بال لو ميليو اكسيال ولا لو ميليو سنتينيل اللي هو
1: منطقيا سخيري
0: يعني. نورمالمون يكون غادي كان ماخذش
1: يكون اقرب على الاقل،
0: وحتى الكره كي جاته من بعد الكره الثانيه اللي رجعت نورمالمون ما تهز السياق من الكره، نطيش كره حتى
1: بعدها
0: بعدها على نطيشها للتماس نطيشها على
1: بعد الدونجي
0: هذيك نحطها كورنير ماهيش مشكله غادي. ومن بعد غلطه اخرى زاده من منطقه اللي هي براتيكمون تقريبا فارغه اللي نورمالمون يكون موجود فيها خضيره تقريبا اللي ابسون بعيد باش خذا العياري الكره، وشفنا ميم حتى شويه تمركز من خضيره انه يكون قريب من العياري، فاهمين معناتها بعد دراسه الادفيرسير فاهمين اللي العياري الملاعبي مع نيغرين هو الجور كلي في لي تير دو لوان في التمرير الهجومي، دونك بعد خضيره نورمالمون يكون قريب باش ياخذ على الاقل الكره هذيك، ما خذاهاش خذاها العياري، دونك مجموع ولا
1: مجموع اخطاء، دونك عندنا دفاع ثم صخيري ثم راني خضيره.
0: دفاع من الاول صخيري اون دو طون في الدوزيام بال ومن بعد وفي ارجاع الكره ومن بعد
1: راني خضيره. واضح. نرجع لحاتم جاسبار في استاديو بي بي في في مدينه مونتيري، المنتخب السويدي متقدم ضد منتخبنا التونسي بنتيجه هدف مقابل صفر، هدف كسجل وسيل العياري، تفضل حاتم.
2: شكرا امين استوني في اللعب في 26 دقيقه لعب بعد الوتر بريك، واستغل اكيد صبري الناموشي لاعطاء بعض التوصيات على مستوى التمركز على بناء الهجمه، خاصه لان منتخبنا اوكي نجح في تسكير المنافذ دفاعيا ولكن النجاح نسبي باعتباره قبول البونت، مش قولوا نجح امين، ولكن بعد قبول الهدف بدا وكانه اكثر تركيز لانه مشتت الحقيقه في الدقائق الاولى، كره علي العابد يخلط عليه ولا ما يخلطش، هي تدخل معها كيل المدافع، التدخل عنيف من كيل حضاري انه الاستاذ اللافت للشريعه علي العابد شنو لاباس سلامات يعود. اذا كما قلنا في دقيقة 27 استقرار من زمن الفترة الأولى. واحد بلاش للسويد على حساب المنتخب الوطني التونسي. الخيارات الفنية ممكن مع الشوط الأول لصبري الناموشي لم يسجل أي هدف في المقابلات الودية. لابد من التسجيل صراحة معناها نحاولوا مقابلات ودية أمام النمسا وبلجيكا. نحاولوا الياس سعد شغل تكون برسميات الياس سعد ازراسك طلب الكرة من السخيري برا الياس من الياس إلى الياس يا رب الثالث الثالث على مستوى المحاولات يا فاليري يعود مع رقيق عمر عمر رقيق مع الياس السخيري برا الياس لمسة واحدة مع يان فاليري فاليري شامل نحاول مراوغة فاليري يعود مع عمر رقيق رقيق للتوزيع بالرأس يتدخل الدفاع من كين تعود من الياس سعد يحاول المراوغة يلعب حنا بقى واحد اثنين حنا بقى شوت حنا بقى لا يتدخل الدفاع ترجع الى محمد امين بن حميدة من اجل اسرى علي العرضي علي ما حنا بقى الكرة ارضية علي العرضي كرة من الجهة اليمنى ممتاز ممتاز تخيل مش تلعب من فاليري ولكن يا فاليري يا فاليري يا فاليري لم يحسن التعامل مع الكرة وترويضها في العملية الأخيرة. ميسيلش نعاودوا الأولاد نعاودوا قابدينا بدينا ناخذوا ببرشا ثقة بدينا ناخذوا ببرشا ثقة إن شاء الله الثقة تتواصل مع الشوط الأول. نعود إلى الكرة منتخبنا يمتلك الكرة حاليا إلى الجهة اليسرى بن حميدة بن حميدة مع العبدي علي مع منتصر طلب الكرة من شكون بن حميدة أمين بن حميدة على محنبال مع أمين منتصر الطالبي منتصر الطالبي يجي حنبال مجبري حنبال طلب الكرة من أنيس بن كيمان يدور في الكرة المنتخب كرة من الجهة اليمنى عمر رقيق أرضية علي السعد يدور الياس دور يا ريس شوت يا ريس صوب يا ريس أنيس آي ريس سعد تدخل الدفاع تدخل الدفاع ترجع من جيك ريس إيساك يتبع في منتصر إيساك خطير إيساك على هدف الثاني على هدف الثاني لتسيبه بغة تسموه بشير رسمين بليش في وقت المنتخب كان مطالب ربما بالعودة الجي حتى العجمة أسيد السورة ممكن على الشيطة على عادة على إكتاندر الجي خبيها الجيو كيريك عطاها لإزاد عند المساحة اتعدى روغ بمنتخب الأسلاندي سوى برضية قوية على يسار مريد الشمخ من بليش بمنتخب السويس لأن المنتخب الوطني التونسي تمنينا انه يواصل ربما المنتخب الخمس دقائق الاخيره شويه صبر شويه تركيز ولكن وحكينا وتحدثنا مرارا وتكرارا وانت يا مين احسن من تتكلم على الكره الوطنيه وانت السيد العربي حدثنا برشا وقلنا انه ناني تحدي الطبيعه لما يكون عندك مهاجمين يخيل كيف تركت ويزاك قادرين يدفعوا فارق ولا لا مطلب انت أكيد عارفين بالكرة الأوروبية أكيد خمسة يمين خليلك الكلمة بانتظار
1: صحيح حاتم الكسندر ايزاك يبقى من اللاعبين الخطيرين جدا خاصه كيف تعطيه سباس نتاع كونترا يعني تعطيه سباس باش يجري بالكره كيما يحبوا يخمم كيما يحب بون فما زاد خطا الحقيقه من طرف حارس المرمى في يعني في طريقه ابعاد الكره ولكن ايزاك ابدع في على مستوى زوز تحولات هجوميه الاولى كانت خطيره وضاعت والثانيه كانت في الشبكه منتخب السويدي هدفين مقابل صفر رانيز أمام منتخب الوطني التونسي وبداية كارثية في نص ساعة لعب على أمل إنه الكرة هذه ضاعت ولا دونك على أمل إنه محبين على الأقل يوفى الشوط يعني فقدت هدف مقابل صفر مش حتى نعدل ولكن جاء بعد الهدف الثاني عن طريق ألكسندر إيزاك نجم ليفربول ونجم المنتخب السويدي.
0: 30 دقيقة أولى ممكن من من أكثر 30 دقيقة أولى كارثيين عديناهم
3: في تاريخنا
0: في تاريخ كأس العالم. الحقيقة الهدف الثاني تحمل مهيب الشامخ بدرجة كبيرة المسؤولية في قبوله، الحارس الكبير الحارس اللي في التوقيت هذايا وفي المومو هذايا وفي الوضعيات هذو ما يقبلش هدف بالطريقة هذه. هذه حقيقة دونك ننتظروا كنا ننتظروا أنه يكون ديسيزيف في وضعيات كيف من هذو ما لرزمه هوني. إن شاء الله إن شاء الله ما يأثرش فيه الهدف هذا، وإن شاء الله منتخبنا يكون قادر أنه يرجع في السكور. ولو أنه الحقيقة خلينا نكونوا واضحين وأونيت
1: واقعين خطر إحنا ما عندناش
0: ما عندنا حتى مؤشرات الدل اللي منتخبنا قادر أنه يرجع في السكور ويرجع في الماتش هذا. تقريبا الشواء متاع غياب ناتاكون encore une fois معناتها
1: كارثي الحقيقه اختيار كارثي
0: فورماسيون من من من اللي قاعدين نشوفوا فيه انه صبري اللموشي بيان سور ما فهمناش شنو لي زارغومون اللي تخليه
1: في الاخر انيس احنا كنا قلنا ايزاك وما ايزاك خويا ايزاك هم سايب وحده
0: اي ولا هو وحده ايزاك ثلاثه في المحور على ايزاك وايزاك ليه صارت
1: عمل اللي يحب ايزاك
0: دونك ليه صارت تغطيه دفاعيه ليه صارت ان بلوس ولا اضافه من حارس المرمى
1: بالعكس زاد حر ايزاك اكثر
0: دونك ليه شفنا فريق بون كي تجي الكره كي تجي الكره عند اليسار ممكن وقتها نجحنا شويه بانه نجموا نطلعوا بالكره
1: بليزمو وصلنا مره وطلعت رجع
0: سينو معناتها ما عنده حتى تفسير انك تلعب بماتش كيف من هذا اليوم من غير حتى مهاجم صريح. ان شاء الله ان شاء الله تكون عندنا القدره من ملاعبيتنا
1: الذهنيه خاصه لانه
0: الذهنيه والكاليتي حتى في الكاليتي دونك منتخبنا اليوم على مستوى الكاليتي سيرتو القدام ما احناش هذاك المنتخب اللي عنده امكانيات هجوميه كبيره برشا. ان شاء الله الروح والعزيمه تخلينا نرجع والمونتال زاده خاطر حكينا البارح كان ذكر محمد امين على الجانب الذهني ان شاء الله يكون عندنا الفورت كاركتير ان نجموا نرجعوا في الماتش هذا. شوف مالغري نلعبوا بثلاثه في الوسط ديما كيف نلقاو ديما رواحنا
1: ديما فما جوار حر
0: ديما فما مساحات فارغه دونك في لوكيباسيون دو تيران ولا لوكيباسيون راسيونيل دو تيران براتيكمون اوني ديبوردي ما فماش حتى ممكن سيطرة على منطقة وسط الميدان سيطرة على ليزيسباس ولا المناطق اللي هما يعتبروا دي زون كلي pour معناتها faire les transitions تاعك ولا pour faire معناتها البناء الهجومي. نشوفوا في الحقيقة منتخب بلا هوية بلا فكر بلا روح.
1: وانيش قلت قبل ما يبدا المقابله قلت لك راهو اذا تحب تشوف فكره مدرب شوفها في وسط الميدان اذا ما لقيت شيء يعرف راي
0: الحقيقه شوف نعاون نتفرج في البونتو
1: خلويض معناها
0: ولا ما كانش صعيب على الشامخ وانيت مو معناتها الشامخ كان ينجم يتصدى البونتو هذايا
1: واضح
0: ولا مالوروزمون في دي شوا والمدرب عمل دي شوا اللي في الاخر راهو يلام المدرب اللي هو اصر على كلك شوا كان ينجم ما يعملهمش كان ينجم يخلي معناتها اون كونسيديراسيون الخبره الدوليه كلك سوا في الليستا ولا في حتى في اللي شوا في الملعب واللي شوا الجوار اللي تخليهم في وسط الملعب. ان شاء الله ان شاء الله شوف منتخب السويد ما هوش منتخب كبير ابار لي دوز اتاكون تاعو وكلك جوار في الوسط ما شفناش
1: خل كيما حبوه في المقابله
0: ما ليش فيش نعملوا كونتر اليابان ولا كونتر هولندا
1: كونتر هولندا انت عندك ما عاش هولندا عندك مالين وعندك سامرفيل وعندك خاكبو وعندك جرافنباخش وعندك نعاودوا نرجع لحاتم جاسبار في استاديو بي بي ا لمواصله التعليق على ما تبقى من الشوط الاول فضل حاتم.
2: مرحبا بك 136 دقيقه لعب ونتيجه كبيره بلاش لمنتخب السويد اوكي الروح والعزيمه والتفاؤل يا امين يا كوتش اسمع فينا الشعارات الرنانة هذه الحقيقة اللي قلقنا منها بالأمانة معناها إنه منتخبات بدون هوية بدون روح من الساعة يتحمل المسؤولية كما قلنا ربما هو قال بعد الخمسة بلايات وتاع بلجيكيا قال أنا نتحمل المسؤولية قلنا سنشاهد تحمل المسؤولية اليوم اليوم عليه يتحمل المسؤولية في الاختيارات ثلاثة لاعبين في خط الدفاع وسط الميدان سباغا نسمع فينيس عبد القادر بوجلبان قال بخلاف لدوز التكون اللي عنده ما عنده حد شيء. والله استغربتها منك يا كوز الحقيقة, لأنه منتخب السياد على مستوى الدفاع مستوى وسط الميدان بأرمدا من الهجوم معناها اليوم. ولكن اللي جاي سأله مأمورية أنا معاه في الموضوع هو أداء منتخبنا, لأنه ما عرفش الحقيقة. ونحب ندخل في الأمور الفنية أنيس,

0: إذا كانوا ما تعرفوا عادي كان عم بتلافه في قلب الدفاع عادي.
1: بون شوف تساؤلك في محله حاتم. شوف مشكلتنا اليوم ما هيش في الخطة.
0: فارج يعني
1: ما هو مش في الخطة.
0: فارج على إسكندر إيزاك ماذا يفعل؟ يعني يراوغ كما قال معنا أنت إيزاك وين قد ما مكنه شيء إيزاك الانتجاب هو لاقي راحته جاب البنت الأول سجل البنت الثاني البنت الثالث كي يجي عمرين اختارته معنا لأنا حتى كمش نحكي الكورة حتى جاء في الثانية
2: هاي بطبيعة نحكيه. وتعرف علاش حاتم ايزاك؟ تعرف لانه ايزاك حتى في ليفربول وحتى في نيوكاسل وحتى كي كان في فريق سيريو وحتى كي كان زاد في نادي بروسيا دورتموند ما عندوش بوست محدد. لاعب يلعب حر. انت مش تحط له مثال على اليمين شكون ثلاثه يجيك على اليسار يجري يورو ما عنده حتى مش
1: هو قوته
2: انه يبرميتي باللي بوست
0: اللي عندك اليوم.
1: ايه شوف حاتم شوف المشكل الكبير اللي قاعد صاير لنا انه كي فكينا الكوره ونحاول نطلعوا بها لقدام ما عندكش الملاعبيه اللي تطلب اون بروفوندور. قلنا بيتيتر اللي يساعد انه ياخذ كوره انه ياخذ كوره في ساقيه يستنى البلوك كيب حتى اللي نطلع. لكن انك اليوم تلعب وانت ما غير مهاجم صريح كي بروفوك البروفوندور ويبروفوك البروفوندور ديفونسيف نتاع ليكيب ادفيرس هذيا الحقيقه ان شوا تري بيزار. كنا نجموا نلعبوا بثلاثه في المحور ماهيش مشكلتي ثلاثه في المحور خاطر اليوم كي عندك ملاعب كي ايزاك كي يمشي في سيتياسيون نتاع 1 كونتر 1 فاسيلمون يل ديباس لادفيرسير ديريكت نتاعو وموا تلقى ان جوور اللي يعمل لا كوفرتور على مستوى ثلاثه في المحور. لكن انك في الهجوم تختار ممكن بن سليمان مع سعد هذا اختيار غريب. احنا اليوم نحبوا لي جوور دو ميتي كل ملاعبي ما لا الواه زينه ثلاثه مهاجمين باش نحطوهم على البنك الواه زينه اليوم اربع ملاعبيه على الرواق باش نلعبوا فيهم ملاعبي اللي يساعد وما هوش في البوست ريال نتاعو دونك هذوما هما اللي يلام عليه صبري اللموشي
0: كورة اختيار المنتخب الاسلام
2: نيغران
0: يلزم حل
2: نيغرين بنجامين نيغرين لاعب سلتيك هو اللي وزع وبعد
1: شوف حاتم فما فاسيليتي دو دريبل ملاعبيتنا فاسيلمون كي يجي في سيتياسيون 1 كونتر 1 اي سيرتو نحكي على ايزاك فاسيلمون يتعدى في 1 كونتر 1 يتعدى وشفنا الوضعيه هذه ما فماش اغريسيفيتي ديفونسيف ما فماش اغريسيفيتي في لو دويال دونك شوف الحريه نتاع الملاعب اليوم العياري في وسط الميدان تقريبا يلعب رغم انه عندنا تكتل والاختيارات في كلها دفاعيه ومع هذا الكل نلقاو في ادفيرسير يلعب كل اريحيه في الوسط ماهوش لانه راهو سويد خاطر نحب نجاوب على سؤالك مش لانه سويد راهو منتخب خارق العاده لكن لانه احنا
0: لا
1: لانه احنا اورديكو احنا خارج الموضوع احنا ملاعبيتنا والشوار اللي عملهم صبري اللموشي اللي يلام عليهم كثيرا احنا اورديكو مالاش باش نعملوا كونتر هولندا ولا كونتر اليابان اللي كلهم تتنطر.
0: برافو كوتش برافو ولا برافو كوتش تحليل واقعي ومنطقي الحقيقه معناها كفيت وفيت على مستوى التحليل سيرتو علاش في سؤالي هذا لانه انا نعرف اللي في جلبان باش يحكي على الكوره معناها لانه اوكي لازم تكون واحد عنده سونساسيون تاع تريستيس انا بعد شويه على اعصابه بعد الكوره الاخيره كما قلنا التركيز يا اولاد لأنه يعني نخسروا ما نكملوش ندخلوا في موضوع آخر تاع ورقات ربما أثر علينا على كل كما قلت تحليل واقعي ومنطقي يعني لأنه عنده معناه منتخب السياس حتى ديجا تكلمنا كنا واش المنتخب الذي لا يلزم لا ولكن احنا مش حاضرين والله يا أمين يا أمين تختلف الصورة عندكم أنا كي قال أنيسة عبد القادر أبو جلبان على منطقة وسط الميدان صدقوني منطقة وسط الميدان الدايرة معناها ما فيها حتى ملاعبي
1: إيفيكتيفون
0: مع الناس اللي ملاعبين ياخذ الكوره ويطمنك باش يعطي اسيست باش يعطي تمريره يا عم من الاختر انا حتى في الكونتر اتاكي ما قال هو بقيت والله بقيت نتبع في ياسين عياري يعني ما تفرجتش عليه برشا
2: ملاعبي برشا حاضر ملاعبي
0: ياسر اي صحيح قلت ولسنا خلينا نتفرج عليه شويه يلعب مرتاح كانه يلعب راكب في الطياره ويحوس
2: صحيح
0: يلعب مرتاح والله يلعب مرتاح ما فما حتى قلق تجي الكوره تيك تاك على اليسار على اليمين انا فماسك الملاعب اللي حتى تمنينا الحقيقه انه لا نشكون عندنا احنا النقطه اللي نشوفوا فيها في الضوء اللي هي تسخيني مثلا ورامي كبيره اللي عملنا عليه على البوليميك الكبيره تمنينا الامانه يكونوا اكثر ادريسيف شويه

0: المدرب كما قال ليس قبيلة برسا روح برسا قليل، ولكن ظاهر أنه كما قلت الشعارات على الروح من قليل تختفي مع الإمكانيات البدنية
1: ما عاش لك الخبزة هذا.
0: وبكورة والهدف الأول لتونس، الهدف الأول عمر رقيق، عمر رقيق يتمكن بتسجيل. أنا مش أكمل النقطة الرقيقية عند المنتخب.
1: الهدف الأول عن طريق عمر الرقيق في تقريبا في الدقيقة 42
0: مقابل واحد. باهي يا الأولاد سامحونا يا أخوي، سامحونا يا أخوي، تو نرجع نشوف أحسن نشوف نشوف أحسن لاعبية، فرحونا يا دي يعطيكم بالصحة. برافو عمر رقيق يتمكن من هذا الشيء. باهي باهي باهي باهي فوتو باهي يا أبو جلبان المعنويات، باهي فوتو باهي 2-1 باهي. هذه المعنويات اللي فقدناها في طرف ديفيد الأخرى لازم نبرزها شوي.
2: هدف جاء في وقت ممتاز حاتم، هدف جاء في وقت ممتاز. أهم شيء أنا كما قلت قبيلة ليسونسيل ما عادش نقبل.
0: برا الياس، برا سعد، برا سعد. هي دخل الدفاع. أرجع الكرة إلى بن حميدة. أمين بن حميدة. طيب العملية الرأسية عمر الشيق يتمكن من تسجيل هدف الأول المنتخب. يلا الأولاد يلا مثال الأولاد راكي نحكي وننقدوا ننقدوا بكل محبة. ترجع الكرة من اليسر للسخيري من الجهة اليمنى برا عمر، عمر رقيق رد بالك في الرجوع يا راني يا خبير عرف الياس سعد او علي العابدي على اليسار. هات الكرة صحيح برا علي يتدخل يتدخل ترجع المنتخب السياس اهو. هذا ما يفضل هذا يلفت مشيلو مشيلو مشيلو جوكيريك إيزاك واحد يا ودي يا زيد. ترفع الكرة ممتاز حتى دخل تخرج الكرة رامي التماس في 30 ثانية ترسلنا عن نهاية الوقت القانوني 2-1 في صوت شفنا به كذا هدف مردود مخيم للأمان للمنتخب. صحيح سجلنا ولكن هذا لا ينفي للأمانة المردود يظهرنا به لابد من تعديل الأوتار لصبري لموش هاوكا يا صبري في واحد مش كما في بلاش لا نرمي المنديل 4 ساعة عندك ما بين الشوطين ركز وعطينا شوية توصيات وتغييرات. كورة في القائمة الأول الصوت حذاري من القائمة الثانية بالرأس قال المخالفة يقول الحكم الأرجنتيني لا إعادة التماس ابطاء في تنفيذ التماس ابطاء في تنفيذ التماس في الوقت البدل للإضاعة 4 دقائق وقت بدل ضاع أنا بعل بلمسة واحدة. شو ما فما حتى حد ما فما حتى ملاعب القدام على الأقل يقلق إزاء وش اسمه وذي كيل سيدي ومع صديقنا روبرتسون جودمان مشيلو مش سيد يزم يزم ملاعب اللي يقلق أنيس بسلمان على قاعد يلعب في وسط الميدان كيف كيف الإفساد ما فهمتش أنا استغربت هذين ثلاثة موازنين علاش فراس سوات وحاسم المستوري وريان النومي عطينا ملاعب يخلق شويه دفاع هكا ولا يا بوجلبان تحس دفاع المنتخب السويدي مرتاح معناه ياخذ الكره مرتاح
2: افكتيفمون حاتم افكتيفمون عملنا دي شوا اون دي ناتوري نوتر نو جوور كي انت بن سليمان تلعبوا في البوست هذيك وتلعب سعد غديكا سي نورمال ما نجمش يكون عندك عمق هجومي بالقدر الكافي مع عدم وجود ان اتاكون دو بوان دو ميتي مع انه التمركز نتاع ثلاثه من لاعبيه وسط الميدان اي سيرتو خذيره اللي هو حسب راي اورديكو في الشوط الاول بيان سور ماشي نلقى صعوبات ويلقى المنتخب السويد يلقى الاريحيه انه يكون ويتمركز في منطقه وسط الميدان دونك هذوما دي شوا اكوريجي.
0: هذه بن سليمان حنا بعض حنا بعض أو كساد أو كساد. طيب العملية ليس ساد برا ليس برا ليس برا ليس برا ليس يا ليس يا ليس ترجع للكورة يا فاليري توزيع به يا أخوي توزيع عرض ليس ساد أو كمعك تخيري برافو تخيري يعطي حنا بعض. طيب العملية ليس يتدخل الدفاع يتدخل الدفاع قبل ليس ساد قاعدين في التكتيك كذا الأخرى باهي الكورة الأخيرة الحقيقة باهي لكن نعرف في 30 متر من اخرى ما ناش نلقيني روبير نتاعنا باهي باهي باهي يا الولاد باهي يا الولاد نكملوا هكا يعطينا ثقه اللعبه الكل كل ما ناخذ بوزيسيون دي بال وكل ما مع البونتو مع الروح مع شويه جمهور قاعد يدز باهي باهي قادرين نرجعوا لا ما ما فماش يعني صعوبه كبيره. هذه كره طيب العمليه يدخل كاين يتدخل من امام يعني كبيره يبعد الكره تمام لمنتخب المنتخب الوطني وابي الخزري خرج من مراكو شويه قريب تروح وابي الخزري وابي الخزري الحكم الارجنتيني ينبع على صدر الناموس عارف عليه يلعب الكره علي العابدي مع انيس بن سليمان الهكيل ترجع لمنتخب السويد اضغط عليه زيد اي صحيح برا الياس سعد سعد يا سعد اللي عنده سعد الياس دور هيت ارجع بن سليمان عرال مع الياس الصخيري انا بقى هو علي على اليسار هو علي على اليسار هو علي انا بقى هو علي العابدي صحيح ارجع من علي العابدي علي علي يتظر فيه انيس بن سليمان يلعب الكرة عن باع المجبري أنيس بن سليمان دقيقة ثواني أخرى ترانسيدونت بلغة كرة اليد نحاولوا نستغلوها من ونبعد على العرض السلبي تعود عمر رقيق أطلع بالكرة 20 ثانية يعني هيثم الصوت حنبال برا مجبري برا حنبال أنيس ألعب معاه مرة أخرى صحيح حنبال يضغط ذاتي انتك الكرة رد بالك رد بالك يا بن حميدة صحيح صحيح برافو يا بن حميدة ترجع الكرة الحكم ينهي الشوط الأول 2-1 لمنتخب السويد أمام المنتخب التونسي الشوط الأول دون المأمول لنصور 15 فما هو رأي نصور في الشوط الثاني لكن كلمة مين أنا أعود
1: شكرا لك حاتم. اذا اكيد باش نعاودوا نتلاقاو في الشوط الثاني في الوصف والتعليق على مجريات الشوط الثاني. اذا هدفين مقابل هدف لمنتخب السويد قدم منتخب السويد عن طريق ياسين العياري ثم اضاف الهدف الثاني ايزاك ثم في نهايه الشوط الاول تقريبا سجل عمر الخيخ هدف الوحيد للمنتخب الوطني هدفين مقابل هدف لمنتخب السويد. فاصل موسيقي بعد نرجع اكيد باش نحكيوا على الشوط الاول من مباراه المنتخب السويدي والمنتخب التونسي معني صعب القاطر بوش البحنان.

0: ديوان سبيسيال مونديال
1: 53 دقيقة صباح. أنتم تسمعوا في استاد الديوان سبيسيال مونديال، توصل معكم من تو حتى للخمسة ونص، نهاية الشوط الأول من مقابلة المنتخب السويدي والمنتخب التونسي. بتقدم المنتخب السويد هدفين مقابل هدف، أهداف كل من يسين العياري ألكسندر إيزاك، ثم كان ظل عمر رقيق النتيجة في دقيقة 42، دونك هدفين مقابل هدف للمنتخب السويدي. أنيس، كيف شريت المقابلة؟ بداية بالهدف الأول ثم الثاني بتاع منتخب السويد، ثم جت فرصة يعني نقول احنا سانحة واستغل عمر رقيق برأسية وكان سجل هو بطبيعة الهدف اللي نجم يرجعنا بطبيعة الشوط الثاني.
2: بيان سور نجم يرجعنا، وهدف جاء في وقت ممتاز اكونديسيون يصيروا تغييرات ما بين الشوطين. سينو معناتها شفنا منتخبنا في الشوط الاول براتيكمون باللي شوا اللي عملهم صبري اللموشي اللي زاد صعب علينا الماتش برشا باللي شوا اللي عملهم بغياب اتاكون دو بوينت، ميم حتى في ميليو تيران شفنا دوزيام بال براتيكمون نخسروها، شفناها في الهدف الاول خسرناها ادو ريبريز. كيف كيف في الانتشار ولا لوكوباسيون راسيونيل للملاعبيه للتيران من الملاعبيه نتاعنا، دونك براتيكمون دوزيام بال كلها خذاها، رغم انه المنطق يقول بالعدد اللي يلعب عدد الملاعبيه اللي لعبنا بيهم في ميليو تيران وان ديفونس نلقاو برشا سيكوريتي في المنطقه وسط الميدان، لكن شفنا زادة ممكن اختيار بن سليمان في البوست هذاك كدوزيام اتاكون ما عطاه حتى شيء. هذاك علاش انا نتصور اللي المدرب في الدوزيام ميتون او ديبي معناتها من الدقيقة 46 يلزم يقحم ان دوزيام اتاكون مع علي سعد اللي الحقيقه ما عامل مجهوده، هذاك حد جهده ما لا يلام
1: على واكثر من الفوز وزايد الفورم من عنده،
2: دونك فما دو دو دو دو شانجمون ينجموا يصيروا، والا ان شانجمون ينجم يصير تلغي والا تخرج خضيره ويرجع بن سليمان في المنطقه هذيك ودخل ان اتاكون، هذا على الاقل حل لازم ولا بد انه يصير. خضيره مالوريزمون ما قامش بدوره رغم انه يحاول في التمركز الهجومي مع الكره ماهيش قاعده توصل، لكن على مستوى منطقه وسط الميدان كلك سوا في البناء والا كلك سوا في افتكاك الكوره والا حتى في الديزيان بال ما عاونش
1: بكل بساطه. خلينا نكون شوير ما عاونش، ينجم يكون ينجم يكون في معني يعني في مقابلات اخرى جيد اوتيل، ولكن في المقابله
2: في الماتش اليوم على الاقل ما عاونش. اهم شيء انا حسب رايي طيله الشوط الثاني ما نقبلوش هدف ثالث، وديما نرجع ونذكرك محمد امين بالسيناريو نتاع منتخب قطر انك ما تقبلش مع كلك معناتها اصلاحات في مع تغييرات ملاعبيه، وان شاء الله الملاعبيه اللي يدخلوا اللي يعطيوا البلوس يعطيوا الاضافه نجموا على الاقل نخرجوا بماتش على الاقل ما نخسروش الماتش هذايا اللي هو انا حسب رايي اللي هو ممكن اسهل بارابور لي دو ماتش كي عندك فوالا دونك بارابور باش يجينا من بعد. دونك انا حسب رايي زاده الحقيقه وهذه حقيقه تقال، راهو الشامخ ولدنا ونحبوه، الشامخ حارس ممتاز، لكن ان شوا اللي عملوا صبري اللموشي واللي هو شوا اخر ما هوش صحيح واللي هو شوا ضر به المنتخب وحتى صعب المسؤوليه وكبر المسؤوليه على الشام.
1: الهدف الاول
2: ما نحملوش المسؤوليه، نحمل توت معناتها اورغانيزاسيون ديفونسيف كامله من الاول كي خذا جيوكيريس الكره، من بعد دوزيام بال تطيح ما فما حتى ملاعبي في الاستقبال، ومن بعد كوره اخرى كانت بيان سور كان ينجم الصغير يرجعها ما رجعهاش، ما فماش ملاعبي في الدوزيام بال ياخذ الكوره واللي هو منطقه قلنا اللي هو خضير
1: راني خضير.
2: في الهدف الثاني الهدف هذاك علاش قلنا اللي الشامخ يتحمل فيه مسؤوليه بدرجه كبيره، لانه في مقابلات كيف من هذوما وفريقك متاخر والحارس الممتاز اللي هو يخليك في الطرح واللي هو يعمل ديزاري ديسيزيف الكره ما كانش صعيبه برشا، هذه راهو حقيقه راهو بقطع النظر يلعب صبري ولا يلعب دحمان ولا يلعب بشير ولا يلعب اكس، راهو اليوم راهو نحينا معناتها الانتماء من جمعيه الكل،
1: الانتماء وحيد الدراب
2: الانتماء نتاعنا هو تونس ودراب، راهو احنا اليوم يلعب بن حميده يلعب الشامخ يلعب شوات نحكيوا على الاقل من اللاعبيه اللي تنشط في الشامبيون ما عندنا مشكل مع حد ولادنا كنا نحبوهم وكنا وراهم ودايور قلنا كنا بوزيتيف من الاول وقلنا شامخ ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله مع اللاعب اللي من الشامبيون مش يلعب دونك الهدف كان بالامكان احسن على الاقل خلينا نقوله مش شامخ لانه الهدف
1: في بعض الكوره
2: صحيح
1: الجست هذيك الاخرانيه قبل ما تعمل روبون صغير
2: الهدف ما كانش يتقبل الهدف الثاني ما كناش نقبله ما كانش صعيب ما هوش في التسعين معناتها حارس عنده خبره وممكن عنده الثقه الكامله كان ينجم التصدي يكون ولا الري يكون سهل ويكون ابعاد للكره
1: صار اللي صار
2: صار اللي صار
1: تعديناها
2: تو صار اللي صار احنا عندنا شوط ثاني كامل صبري اللاموشي الاخطاء اللي عملهم والشواء اللي عملهم في منذ معناتها انطلاق المقابله يزمو يفسخهم ويزمو يصلحهم عندك انا تاكون يزمو يدخل معناتها هذه بريوريتي عندك في ميليو التيران تنجم تعمل كيما تعمل شونجمون كيف ما قلنا تخرج خضيره وترجع بن سليمان التالي والا تنجم تغير ميم حتى الخطه باربعه ثلاثه ثلاثنا ثلاثه ثلاثه ونرجعوا للخطه نتاعنا اللي كانت يولي يصيروا دو شونجمون يصير ممكن يخرج واحد من لاكس ممكن بن حميده ممكن بون رقيق الحقيقه من اللاعبيه اللي فريمون كاعطى
1: البلوس
2: فالابل وممتاز الطالبي نفس الشيء في الماتش بتاع اليوم ما فماش ممكن الهدف الاول اللي كان ينجم يكون تعامل دفاعي خير دونك نتصور اما تغيير الخطه والا اذا حاولت تكمل واصريت انك تكمل بالخطه هذيك على الاقل انا تاكون دو بوانت في الميليو تيران زادة مش لازم نلعبوا بثلاثة ملاعبية في وسط الميدان كلهم دفاعيين بو حنا بعل وحده شوية لازم على الأقل ملاعبي آخر بو بن سليمان ينجم يكون في مكان خضيرة إذا مش بن سليمان مش
1: كرة فيرتيكال لازم لاعب يلعب لازم لاعب وسط الران يعرف على الأقل يلعب الكرة هذوكم من اللي نجم مونتر اللي ليني
2: مالورزمون هو في اللي شوا في الميليو تيران
1: ما فماش نعرف
2: مالورزمون فماش ممكن
1: كلها تمشي لارجور يمين يسار وسنتر
2: اسماعيل الغربي بون لكن اسماعيل الغربي زاد في الأدوار الدفاعية وزيدوا حنا بعل ممكن مش نلقاو برشا دي ديفيكولتي
1: ديجا مشوا لي ديزيكيليبر توتال معناها غاديك
2: الا اذا يحافظ بثلاثه في المحور ممكن ابرك اقل شويه دونجي على الاقل شوف شفنا المنتخب السويد بعد ما سجل الهدف الاول وحتى بعد ما سجل الهدف الثاني تمركز دفاعي معناتها في عمق الدفاع بكثافه كبيره
1: صحيح.
2: دونك لازمك تستغل برشا اللارجور انك تمر من العمق راهو صعيب برشا
1: تقريبا صعيب مستحيل
2: لي كونسيني لازم يكونوا واضحين واللاعبيه لازم يكونوا كونسيون بالشيء هذا راهو الحل مش يجي من عند لي دو زيكسونتري ودايور بونتونا شوف كيفاش جاب توزيعه من فاليري اوروزمون فما ملاعب يعرف يلعب بالراس اللي هو رقيق دونك يلزمك تستغل وتحل برشا اللعب على اللارجور تحل برشا اللعب باش تفكك ولا ترقى المساحات ولا لي زانترفال دو باس ولا لي دومي اسباس تحاول تستغلهم سينو راهو تحاول تمر من العمق راهو هذايا معناتها شفت حنا بعد بامال دو فوا كيف كيف اليسعد يحاول يمر من العمق
1: فما سوبريوريتي نيميريك غاديك المنتخب السويدي
2: فما تفوق عددي وفما
1: تقريبا بدون اي تغيير حسب ما نشوفه في الصوره هي نفس ال هم نفس من الاسماء نفس التشكيله تقريبا بدون خمسين نثبتوا بالك لكن حاليا بدون اي تغيير هذا اللي ريتو انا كيف المنتخب السويدي تقريبا هو نفسه
2: المنتخب السويدي ما عنده عليه شيء يغير منتخبنا في وضعيه ديزيكيليبر اوفنسيف
1: موجود عمر رقيق موجود ناس كلهم بيدهم نفس التشكيله ونفس الاسماء
2: ممكن
1: في 55 مش استنى واضح 10 دقائق الاولى
2: 10 دقائق 15 دقيقه 55 60 يظل هذاك هو التوقيت على الاقل اذا ما غيرش تو لازموش يفوت دقيقه 60 باش يعمل لي شونجمون نتاعو خاطر دو ملاعبي ولا زوز كنت نتمنى يصيروا دي لا رونتري نتاع دوزيام ميتون مالوريزمون ما صاروش ان شاء الله باللي كونسيني ان شاء الله يكون تحسن المنتخب والروندمون تحسن
1: واضح نرجعوا للاستاديو بي في ا مع حاتم جاسبار مازال حاتم نرجو الحاتم جاسبار في استاديو بي في ا في مدينه مونتيري الوصف ولا التعليق على مجريات الشوط الثاني تفضل حاتم
3: الو امين
1: حازم تفضل حد
3: نسمع فيك امين
1: نسمع فيك تفضل الصوت واصل اي
3: واصل بدايه الشوط الثاني المقابل واحد لمنتخب السويد بوزنتون. مع دعواتنا الخمسين دقيقة ثانية تكون الأمور أفضل مما كانت عليه. على الشوط الأول في الوقت الواحد إيزاك والعيار يعطوا الأسبقية لمنتخب السويد. عمر الرفيق أعطى الهدف الأول لمنتخب نسور قنطاج. انتظار ماذا كانت التوصيات ما بين الشوطين للصبري اللاموشي دون تغييرات تدخل لحد الآن. انتظار وتباع التأكيد لا يفهمين التغييرات نفس التركيبة تقريبا اللي تلقى بها في المقابلة لحراسة المرمى مهيب الشمخ. عمر رقيق منتصر الثالث بن حميدة علي العابد ينفض به راني خليلة اليسر للسيري حنظال نجبري أليس بسلان اليسار تشكيلة المنتخب الوطني يكون ترجع الكرة إلى الخط الخلفي إلى محمد أمين بن حميدة. ترد الكرة من عمق طيبة من الصوص من علي العابدي يصعد بالرأس يتدخل بالكمان موجود دفاع المنتخب السويدي. عودة من الكرة لمنتخب السويد عكس الهجمة خاصين العملية يتدخل الدفاع الحكم يقول المخالفة الخطأ كان موجود مريم فاليري على متوسط ميدان المنتخب السويدي. تعود في الأثناء كرة في منتخب السويد بضربة المخالفة في توقيت الدقائق الأولى من الشوط الأول الشوط الثاني عفوا. تعود الكرة إلى الهيان المدافع من الجهة اليسرى موجود جودمونسون تمسك الكرة في العملية اليسار ما توصلش الكرة إلى بن حميدة كيف المعادة إلى بن سيمان أو فاليري حنبال يدور حنبال طيب العملية راني يعمل الريتري يتدخل الدفاع عن طريق جودمونسون ترفع لمنتصر الثاني. هذا هو الضغط لمنتخبنا مع ضرورة عدم نسيان الواجبات الدفاعية. راني خبيرة يرى مع بن حميدة على الرواق الأيسر وكان بتوصية الصعود أكثر والمعافى من فاليري هو علي العابدي حين ضاع يعود إلى التغطية من الجهة اليمنى من جهة يان فاليري إلى السعد إلى بن حميدة محمد أمين محمد أمين بن حميدة يحاول المناظرة من عملية أجزع مرة أخرى إذا السخيري إلياس السخيري يرى مع بن حميدة. بن حميدة طلب الكرة بالعمق من بن سيمان طيب العملية فاليري يا فاليري حنبال تصلوا يلا حنبال فرح حنبال التوزيعة الخطيرة كانت مدرسة كانت مدرسة وحنبال ممتاز باهي الأولاد قاعدين نخدموا في خمس دقائق محترم إلى حد الآن. تعود الكرة إلى الجهة اليمنى إلى النيجرين تعود إلى الخلف إلى لايندولوف قائد المنتخب السويدي عين كرة إلى لاجربيلك كرة بالعمق أربع ثواني ساكت وصل الكرة حذيري أوزي حذيري من النساء فيقوا شوية الأولاد الكل وام نساء أخذها المساحة وعمل الكنترول ودار يسوى بعمل الكل يلا ممتاز زي عاودوا لبنيه مرة أخرى دولة كانت تخطيرها ولكن الحمد لله سلامات على مهيب السمخ هذه فاتون دولة بن حميدة يربح على المخالفة محمد أمين احتجاج الجمهور على قرار الأرجنتيني تعود إلى منتصر النطالبي نجي اليوم لمنتصر منتصر النطالبي يتقدم بالأو عمر رقيق عفوا يعود توع المنتصر يرجع إلى إليس خيري مع السعد خيري خبير راني رقيق صاحب الهدف الوحيد لتونس منتصر النطالبي يحل عن يسار بن حميدة طلب الكرة من علي توصل له عابدي يرجع مرة أخرى بن حميدة اللي هي السعدي روح بالأول والثاني غالب وخال فواط رابو سيد الحكم ورقة صفرة هذه يا الأربيت ورقة صفرة هذه يا حكم ما يعطيش ورقة صفرة يكتفي بالانذار الشفوي على متوسط الميدان ياسين العياري سحب الهدف الاول لمنتخب بلنسيات التنصيبات على المرمى 3-1 لتونس ايضا ان شاء الله الثالثة ستة بنسبة نجاح 80% لمنتخب بلنسيات مقابل 7% لتونس هذه حسب اللوحة الإلكترونية في ملعب تي تي جي اي في نواب ليون المشركية موسيري التصريب هل يكون المباشر والمباغتة يا رب القادم اللحظات المباغت والمسجل في شباك نورتفيلد نورتفيلد يا لحنا بعض يستوب حنا بعض وبعيدة بعيدة من حنا بعض بعيدة بعيدة برشا نرجع الكرة في 53 دقيقة لعب من زمن المباراة دائما في مقابل واحد السياسة من تونس مازال برشا وقت مازال برشا وقت ومازال برشا كرة يا الأولاد نرجع الضغط من حنبال هو اللي يبدأ بالضغط من سنين يحل على الكروار اليسار نرجع الكرة لحارس المرمى نورفيلد نورفيلد يأتي بالأمور يطلب من زملائه اللي يتقدموا أكثر الهجوم كرة بالعمق نرجع إلى الجهة اليسرى إلى وسط ميدان المنتخب الوطني إلى رامي خضيرة لا يا ران لا يا ران لا يا ران لا يا ران جوكيريت حذاري من إيساك يتلاعب الدفاع يحاول جوكيريت وإيساك إيساك إيساك هو متسلل الحمد لله وانتقلت الكرة عند إيساك وإلا جوكيريت وإلا نيجران أوش لا إلا وتكون معاه الحقيقة فرصة خطورة حتى المعادة من إدمانسون برنارسون الحقيقة تحس بها قلت شوية في الشوط الثاني طبيعي يعني لأن المنتخب السويد قبل الهدف ويحاول إنه ربما يفكر أن المنافس على المنتخب التونسي نرجع الكرة من مهيب الشامخ مهيب الشامخ كرة في العمق يتدخل جلسة العميل عرضي تعود إلى كارل ستروم لوسط الميدان غادرة للمنتخب الوطني التونسي محمد أمين بن حميدة محمد أمين بن حميدة بتنفيذ رمية الالتماس إلى بن سيمان أعطينا مجموعة يا صبري لموش نرجع ليستعد باهي باهي الياس باهي الياس كورنر برافو برافو الياس تحية الياس تحية الياس برافو الياس برافو الياس تمس أو ركنية عفوا لمنتخب الوطن الرؤوس القادمون من الخلف يا رب راسية المنتصر هذه وتشجيع تسمع وين وتشجيع الجماهير التونسية في الكورنر عنا تاريخ مع الكورنر نزلوا ماركيو يلا منتصر الطالب يسعد هل يكون راسية يلا عمر يرقيق عاود هيلو يرقيق عاود هيلو يرقيق كورة في القائم الأول الصعود يا منتصر ترجع مزيدة الخطورة الكورة ضربت في راس الثاني يا منتصر ترجع طيبة باهي باهي حنبان باهي حنبان توزيع ترجع من إزاف عكس الهزمة يا ستار إيمان على اختار يا ستار إيمان على اختار ترجع بديوك إيساك إيساك إيساك عودة بديوك حباري هو متسلل متسلل يعني كما قلت زخط الهلاك وين توصل الكورة الحقيقة الإيساك وإلا طبعا ديوكيريت إلا ما يكون فما برشا خوف برشا خوف عادي عادي بيش يكون برشا خوف لعبيه يسويه 300 مليون يلا حنبان يرجع الكورة ينفللي حنبان راحيتي حنبان خير حنبان كورة مجير يسر عابدي ما دخلتلوش مبدأ الأمان مبدأ السلامة من دفاعات المنتخب السويدي من بن نارسون يعود إلى حارس مرميه نورفيل ممتاز جدا بن نارسون لاعب على الجهة اليمنى لمنتخب السويد ترجع الكرة بالرأس يرجعها عمر القيط راحيت يا منتصر رد بالك يا منتصر ترجع من الياس خيري برا الياس أنيس إلى حنبال مجبر يوكب سليمان صف الكورة هات على اليمين هات على اليمين صحيح صحيح برا فاليري توزيع به يا فاليري يرجع مع حنبال حنبال مجبري حنبال باهي باهي رد بالك من الكورات العرضية هذه وتعاون ترجع التوزيع هاي يعمل كنترول يهديك يا راني يصلح علي يهديك يا راني ركز شوية عايش خوري 57 دقيقة مقابلات هذه مش نقول الكلمة اللي يحبهاش الدكتور تتربح ما تطلعش كورة حنا بعض على الجهة اليسرى الياس ساعد الكنترول باهي الياس باهي الياس باهي الياس التوزيع الياس بالراس يدخل الحكم يقول مخالفة تتصمى يعني مخالفة الحكم لازم فيه هذا دفر عمراوي سيف الماضي مباراة الترجي والتشيلسي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية تم لا نقاش صارم جدا الأمانة يسميه فيه البطل يعني الحكم ماذا لأنه كما نقوله واخذ شهادة مختص في سباح منقف وفما مرة ملاعبي ابتلع لسانه هو اللي أنقذه من وقتها في البطولة الأرجنتينية يسميه فيه الحكم البطل إن شاء الله يكون عنا بطل نحن أرضية الميدان نسجل هدف التعادل هاي تفضل ليك القاعدة دي كورة مين أبقى معايا ألكسندر إيساك خطيرة العملية لمنتخب السويد إلى العياري عياري إلى اللاعب نيجرين يعود إلى لاين دولوف قائد السويد نيجرين يوزع بالقائد الثاني دون خطورة تمر في توقيت أمون
4: حاتم
3: 59 دقيقة نعم تفضل أني
4: حاتم يظل الدكتور باش يقتنع بالمقولة أنه راهو فما ماتشوات تربح وما تتلعبش كي يتفرج
3: الحمد لله.
4: لا يزبو يقتنع خاطر كي يتفرج في لا يزبو يقتنع خاطر كي يتفرج في أستراليا وتركيا يعرف اش معناتها ماتش تربح كي يتفرج في قطر وسويسرا يعرف اش معناتها ماتش بون ما ربحتش مي قطر جابت نقطة تاريخية
3: نقطة مع سويسرا
4: مع سويسرا مع انه الكورة نسبة امتلاك الكورة كانت عند سويسرا وفي الماتش الاخر عند تركيا
3: شوف الاخطاء الثالث على هدف الثالث
5: لا لا لا لا لا خذيرة حاتم خذيرة حاتم
3: بالله شوف
5: مش معقول هكا مش معقول لعبيه وسط ميدان كتشوف البارح على عيناوي يبو
4: لا ميجيش ناسي فاجيش هكا تذكر جمعه الثاني هكا يطلع المستوى
5: ميجيش حاتم ميجيش راك مش معقول راو مش معقول لعبيه راو اليوم لعبيه وسط الترا هي اللي تهز الهجمه وهي اللي تسجل وهي اللي وش فرق بعيد يا سلام
3: بالله
5: عليك لا مش معقول
3: مش معقول
5: الحقيقة انت كتشوف معاش كتشوف البارح انيس ونعش عتزز ملعبية انا منتخب المغرب يوقفوا للعملاق البرازيل العينيوي ابو عبدي وحدة
4: فما كفيش احنا
5: مصوف ايش الاخطاء هذية
4: مصوف في ريحة الله وقت
5: اشتعمل غادي اشتعمل بس اشتحب تعمل معنا فهمتش اذا الهدف الثالث المنتخب السويدي عن طريق فيكتور جوكريس عن طريق إيزاك جوكريس عن طريق فيكتور جوكريس الهدف الثالث في فيكتور جوكريس في الهدف الثالث للمنتخب السويدي بخطأ فردي الحقيقة من عند الياس الصغير اللي كان بشي هو يقول احنا يقود الهجم ويخرج الكرة ولكنه أخطأ حبي دريبل بإيزاك ولكنه أخطأ في الدريبل امتاعه فكالو إيزاك وعمل البيع قول احنا الكونتر بريس امتاعه وعدى باس لفيكتور جوكريس وسجل هذا البيفو اللي احنا نقوله في التريو نيفو لعب شامبيونز ليغ ويوروبا ليغ ما عرفش يخرج بالكرة ولا
4: مالوريزمون توا كي نشوفوا الاهداف اللي سجلهم المنتخب السويد زوز بونتو هديه ولا كادو من هما تروى ثلاثة أهداف براتيكمون احنا كنا دفاعنا والأخطاء الفردية هم المسؤولين الأولين على الأهداف اللي سجلهم المنتخب السويدي.
6: تو عملنا خطوة أخرى تو ولا ما عادش دفاع تو ولا وسط ميدان هو اللي يغلط زاد.
4: مالوريزمون احنا قلنا راهو ملاعبيتنا فما ملاعبية كي يطلع النيفو ويطلع النسق ويطلع المستوى قلت عندي سفي ان سومان تو قلت راهو فما ملاعبيه مالوريزمون رغم اللي هما عندهم الخبره الكبيره ورغم اللي هما عندهم السنوات.
6: تفضل
3: صار طريقه تمسيكات الكره معناها من المنتخب السويد حتى بعض هذه كره انيس سليمان ويربح الركنيه
4: تي بربي يا حاتم تي بربي تي هو لونترونور يا رسول الله موش ناوي يعمل دي شونجمون
3: والله باش نقول لك تو والله يا امين انيس ديجا شوف قدامي هو
4: تشيلا يا اخي راضي بالشوط الاول
3: بالخسري
6: على اساس هو على اساس باش يغير بين زوج اشواط يا حاتم على اساس انه لازم يغير بين
4: زوج تغييرات منذ بدايه الشوط الثاني ومع هذا الكل
6: يعني
4: مازال يتفرج كيف احنا نتفرج ما حاول حتى اصلاح ما شفنا حتى حاجه تبدلت من الشوط الاول للشوط الثاني لا في التمركز لا بالتغييرات لا باللي كونسيني ما فهمتش انا يا اخي معناتها فقرا ولا ادفيرسير شيف ولا ادفيرسير عندنا اوبجيكتيف في الماتش هذايا ولا لا فريمون معناتها
6: الكومبيتيشن كامله
3: شوف التحول بالكوره شوف التحول بالكوره خطيره خطيره جوكيريس
4: ليه فما حاجه اخرى حاتم على المستوى البدني على المستوى البدني واضح اللي منتخبنا إل سوفر
6: وانا سالتك انا سني سالتك قلت لك النجم مقاوم والشيء هذا انت خفت الحقيقه
4: قلنا اول ماتش نورمالمون حتى كي يكونوا ملاعبيتنا ما هماش
3: لا يا انيس باش اسمع شوف باش نحكيوا لهنا انيس نتاع انه لعبيه من البطولات لا ممكن هو الكلام اللي يقصده امين عن انه انت قادر تكون في نفس النيفو نتاع
6: ولا صحيح ولا حاتم هذاك قصدي
3: مش انه ملاعبيتنا تعبين ما نجموش يكونوا تعبين لانه مع تطور العالم انا فهمت امين معنا اليوم انت اوكي حاضر تنجم تكون في البيك فيزيكمون ولكن قادر تنجم تفهم الفيزيكلي عند ملاعبيه السويد
6: هذا لا
3: هذا هو على ديما الكلمه الشهير بها انا امين خويا نقول لك تحدي صارخ للطبيعه
6: صحيح
3: شعارات الرنان ومتفائلي ونتأمل وطموح به معك نتفائل وكنا أمل وكنا طموح ولكن تصير مرة الخمسة زي مرة عملنا ماتش كبير كونتر الدنمارك وفرنسا في الإديسيون اللي فاتت وشوف والله مثال احنا نحكيه
6: ثم
3: ساليتين تعمل عبية
6: تفرق بين سور
3: انت اليوم ما عندك شيء سرعيدوني يا أمين بالحق ما عندكش ملاعب ولا ليس له مراو خاطر ممكن انا ننسى شويه من العاديه او فما شونجمون بالنسبه للمنتخب السويد حاليا في الوقت الحالي دخول العاديه رقم 5 رقم 24 طبعا عندك انت في الجيمات اكثر مني يعني لازم تعطيه
6: مش نعطيه
3: دخول لاعب رقم 7 تخلى اللاعب رقم 7 رقم 24 المنتخب السويد على كل كما قلت لك راهو حتى معناش الزوتيه أما قادر تعمل بتاع التفاعل والكريمتا والكليف لكن ما يزيمه مش تنفع على كل ضربة مخالفة لتونس سألك ورمعها هدف ثاني على الأقل كرة القامة الثانية وبعيدة شو طريقة يعني التوزيع غضب حتى من الجمهور على طريقة من أنيس بن سليمان ولا تتحرك له شعر 65 دقيقة لا والله قادر شو فيك قدامي أمين والله العظيم
6: ولا على باله
3: والله يا أمين قاعد قدامي شو فيه حاط ايدي وراه يتابع عن كذب
6: ولا
3: 65 دقيقة اعطينا شونجمون
6: دونك تخلى
3: 3-1
6: دونك تخلى حاتم لوكاس برغفيل لاعب توتنهام وخرج نيجران وتخلى زاد اليوت سترود وخرج جودمونسون للاصابة دونك تخلى برغفيل لاعب توتنهام مكان لاعب نيجران لاعب سيلتيك في مركز رقم 10
3: هو ديجا جودمونسون كان بين السقف واليقين
6: مشاركته
3: ما كملش المقابلة دونك بالله يا مينا على بنك البدلاء عطينا حل عندك رايد اللومي حزم السوري سيرا السوات عندك تونكتي عندك هذا الهدف الرابع على زعيدة هذا كان يكون الهدف الرابع نيجيو كيريس معناه
6: عندك سيباسيان تونكتي عندك خليل العياري عندك
3: صح صحيح
6: من عندي ألطاف الله هو هو أخطأ جوكريس من ألطاف الله هو غلط
3: اي من ألطاف الله غلط
6: طيب. هو غلط
3: دي ممكن يكون الرابع معناها تسلم ضد المنتخب التونسي أعطينا شونجمون
6: اسماعيل الغربي
4: مش ناوي
3: اسماعيل الغربي صحيح خلي العيار يتي احنا خسرين 3-1
4: والله غريب انا مستغرب كيفاش
3: بلاعبي اللي يعطينا شويه روح نفس القدام يرتح شويه حتى بلاعبيك الدفاع كيما هو هذا ولا ليه دونك انت يعطينا دي شونجمون تونكسي وعاشوري وعندك وعندك خلي العياري هذا العب جيب اللي ماتش ميكوب عطيهم وقت طنجي وخلي يلعبوا انا كنت انا قاعد نتابعكم ارفع الكره منتصر طالبي الى امين بن حميده خيارات فنيه وخيارات تكتيكيه ما فهمناش اش بكي فاش نلعبوا هي الخطه التكتيكيه اخي بثلاثه خمسه اثنين باربعه خمسه واحد بثلاثه اربعه
6: خمسه خمسه اربعه واحد خمسه خمسه صفر
3: خمسه اربعه واحد خمسه خمسه صفر خمسه صفر خمسه لا فهمنا لا هو فهمنا ولا عرفنا شنو نلعبوا قلنا خلينا نروح شويه ماركينا بونتو دينا دوزيام ميطون بالباهي من بعد لا راك الله مكروه يا ستار يا مان على اختار كوره يزاك تتفر كوره الكسندر يزاك رد بالك رد بالك منه رد بالك رد بالك يزاك يصوب والدفاع يتدخل اقسم بالله متعدي ما ماهوش انا فلاش فهم ترجع الكوره لمنتخب السويد هاي ندولو انا قاعدين نتابعه ما هو شعب يعمل شانزمو 67 دقيقة هاو مش يعمل تو شانزمو هاو تو مش يعمل شانزمو شوف بي عايت للنعبية اللي يعمل في الشانزمو مش يعمل شانزمو شكون اللي شدخن شكون يعني زينا نستمر انا كنا في كورة خاصيرة خاصيرة المنتخب السياد بينما وراقب التغيير ومنتخب السياد كاد يسجل يامي كرة ايضا لمنتخب السياد اختيرة باش يقوم بزوز تغييرات زوز تغييرات يقوم بهم صبري اللاموشي في الاثناء وشاهد في ثلاثة شاهد في مرتضى او الحاج نشوف الحاج محمود ايضا الياس العاشوري وايضا الحقيقه بعيده شويه عليا رؤيا امين جاءت العاشوري مثال في النقشوم الحاج محمود العاشوري انيس عبد القادر ابو جلبان هما اللي بياخذوا مكانه مخليك شويه وقت باش تحكي في التحاليل وفي التغييرات هذه
6: واضح اذا منتخبنا الوطني منهزم 3 أهداف مقابل هدف ضد منتخب السويد هدف كل من فيكتور جوكريس ايزاك وكذلك السيل العاير هدف المنتخب الوطني التونسي كان سجل عمر رقيق منذ الشوط الاول منتخبنا يحتاج الى معجزه من اجل العوده في النتيجه في المقابله هذه مبدئيا منتخبنا في طريق صعيب وفي ثنية صعيبة برشا خلال المجموعة هذه لأن المجموعة هذه تقريبا حاليا منتخب السويد هو المتصدر مش نواجه منتخب اليابان في الجولة الثانية اللي هو تعادل مع هولندا ثم جولة ثالثة أمام المنتخب الهولندي أنيس كانوا فما 3 تغييرات تقريبا في المنتخب الوطني التونسي من بينهم العاشوري وكذلك محمد بالحاج محمود في انتظار معرفة التغيير الثالث
4: شوف أول رمارك تقال أنه صبر اللموشي صعبة برشا على منتخبنا
6: جدا
4: في الكوب دي موند هذه ميم حتى لي شونجمون اللي عملهم تو سون بو ان ريتار موش ان بو سون ترو ان ريتار كنا نتوقعوا دي شونجمون في البداية الشوط الثاني مالوروزمون عمل دي شوا عمل اختيارات كلفتنا غاليا في الماتش الاول والماتش الاول هذا انا نشوفه اسهل من الماتش الثاني والثالث دونك بهزيمه مازال وقت لا محاله اما هزيمه اليوم تقريبا حلمت كاس العالم انا راني رياليست مالوريزمون
6: مانيش كنا والله كنا تعرفني يعني قداش انا ديجا
4: مهم
6: فما كلام الواحد ما نجمش يقوله بطبيعه اما راهو معناها في مهمه رانا من قبل حتى كاس العالم راه
4: ايه احنا راهو
6: تقريبا هذه
4: ما نديوش نبيعوا في الاوهام للناس اللي تسمع فينا مالوريزمون بصبري اللموشي وبالافكتيف هذا اللي مشى
6: وبالافكار
4: وبالافكار وبالخدمه وبالستاج وبالتحضير اللي صار وبالماتشويه تاميكو اللي صارت ومع ريزولتا معناتها نيجاتيف اليوم ما نجموش نتفائلوا خير في باقي المشوار نتاع كأس العالم. ما لوزمون
5: يعني تحضيرات الحقيقه تحضيرات ها وجا ولده ها وجا فلتان ها ومشاف لنا
4: شوف, شوف احنا الكلمه قلناها
5: تحضيرات كاس عالم تحضيرات مهرجان هذه
4: الكلمه قلناها من الاول قلنا ان شاء الله ما نمشيوش للمونديال هذه سياحه يظهر لي بالروح اللي شفتها من الملاعبيه بالكومبورتمون
5: كما قال حاتم
4: شو طريقه تسديد حنا بعض الكرة الثابتة على مبعد 50 متر ولا 55 متر بالطريقة
5: هو موش سبيسياليست لأنه آخر واحد شاد هو نسبة سليمان في مقابلة النمسا مثال
4: ايه.
5: يمشي ينقز هو على الكرة ويشوت ويجيبها لبرا كيكا معناها فوضى يعني.
4: دونك ما فما حتى ديسيبلين ما فما حتى انضباط ما فما حتى فكر من مدرب ما فما حتى خطة وإلا اختيارات تلائم ولا
5: محمد تونكتي محمود تونكتي
4: باش يكون بون متصور باش يلعب الكاتروات روات هو
5: باش يتبدل
4: اللي طالبنا اللي طالبناه في الشوط منذ معناتها الشوط
5: الصغيري وسعد في انتظار بطبيعة التغيير الثالث
4: دونك فما صغيري سعد بون سعد علاش اخي دخل انا تاكون دو بوانت
5: لا
4: ما دخلش
5: لا عمل بوست بار بوست بين سعد العاشوري يظل
4: فريمون معناتها سي بيزار معناتها معناتها تاكون دو بوانت مازلنا نلعبوا مغيرة تاكون دو بوانت
5: يكون
4: تو بربي مش ربي معناتها يا اخي معناتها والله صح عليه صبري اللموشي والله صبري اللموشي صح عليه ماركه في السي في زيت تستاير في السي في اللي هو عمل كوب ديمون والله صح عليه وما نحبوش نقولوا هذا بون
5: دونك يظل الحاج محمود باش يكون في بلاصه
4: في الاكسونتري على اليمين
5: يظل هو
4: في الاكسونتري معناتها نهزوا
5: دونك هي نفسها
4: معناتها الليستا انا فريمون ما فهمتش كيفاش تعملت الليستا نتاع المنتخب والله نقعد بيت لا اتاكونيت تلعب لا اكسونتري ديم اكسونتري يلعب لا لاعبيه في لي جوار دو كولوار يلعبوا في 20 مينوت و 25 مينوت وحتى اقل في الماتش هما كل مع البنك شو الاختيارات اللي عملتهم يا سي صبري بربي فهمنا شنو خممت والا كان تعامل كان مع المونديال هذايا بكل استهتار
5: انا شوف
4: اللي تعامل في المونديال هذايا كان باستهتار ما فماش تحضير معناتها ان ستاف نجم نقول عليه ان ستاف اماتور اللي ما درسش ملاعبيته مليح ما درسش لي زادفيرسير نتاعو مليح نورمالمون نهارت الليستا ونهارت الستاج كل شيء حاضر احنا كل شيء يتبدل بعد ستاج خطة تبدلت دي شوية جوار تبدلوا ومعناتها بطريقة اخرى انسان مدرب عمل دي شوية ما هماش متلائمين مع
5: جوارات اللي جاي
4: جورجي
5: ومع المنافسين اللي عندك
4: مع المنافسين معناتها
5: مش عامل ليستا وفقا للمنافسين
4: ستاف ديزاناليست وستاف متاع ديزادجوان وبريبارتا شنو حذرت بربي يا سي صبري تيرا ونحكي وذي بالغل وبالغضب ولا اللي قاعد نحسوا فيه ونحسوا فيه كتوانسة وكمتابعين وكمشجعين لتونس لبلادنا والمنتخبنا عليه يا سي صبري عليه كيك راهو كنا نجمو نعملو مخير راهو كنا في الماتش هذية لو كان لعبنا بطريقة مخير وبدي شوية جوار مخير وبتحذيرات مخير كنا نجمو نعملو مخير ما لرزمو كل شيء عملناه غلط قائمة غلطة دي معناتها دي شوية تكتيك دي شوية جوار غلطين شنو هذا علاش الله غالب وبرا ان شاء الله ربي ينفخ في صورتنا قال الراجل
5: بون يابان هولندا تو تقريبا في مهمه واخرى مهمه انك على الاقل معناتها تخرج باخف الاضرار انا حسب هذا معناها راي الواحد بكل هدوء وبكل واقعيه انت باللي ريتو انا في هولندا مثال اليوم معناتها نحكيو على ماكينات تجري مش ملعبيه وكالريتم هذاك والسوفل هذاك بون خلينا في منتخب في مباراه منتخب السويدي ومنتخب الوطني التونسي نرجو لحاتم حاتم تسمع فينا
7: والله يا اخوي انا اسمع فيكم متمتع على حكايه
5: تفضل
7: والله متمتع انا خاصه اوكي انيس معلم هذاك عم متمتع انا هذا كلام امين خنوش يا اخوي كي يحكي خنوش على الكره الاوروبيه والله انا فما واحد نجم يتكلم كيف قال لك اسمع اذا بس تحدثوا قال لك سهلة اذا بس تحدثوا وبس نعطيه الواقع وبس نقول الحقيقة تنبل تسدوا ما تحبوناش بيكم ونقول بيه يا ولدي فما واقع كما قالك توا والله العظيم محلاها الكلمة اللي قالها هي خف الأضرار انا تبع اليوم تبعنا شوية لأنه واحد قاعد يخدم اليوم عملت ايلايت منتخب هولندا مش نسمعها برشا يا ستار يا من على خطأ وسيرتو كما قلت رمان اختيارات هذه كرة خطيرة المنتخب السويدي، الكرة خطيرة توزيع وضربة ركنية. خرج سعد بوليري وعلي يسأل الصغيري وتخلى عشوري تونكي وحش محمود، تغييرات لذا بالتمام والكمال. ما زلنا نشاهدوا في راس سواس الاسماعيلي الغربي يقوم بقيه لاعبين يقوم بالعمليه الحمايه باعتبار ربما زلت تغييرات اخرى المنتخب. ثم تدخل وثم ضربه الركنيه المنتخب السويدي، ثم يعني كوره بمنتخب السويد ضربه الركنيه التوزيع في القائمه الثانيه السعود، هي تدخل الدفاع ترجع لمنتخب السويد لاين دولوف الى ايزاك بالراس، الحكم يقول مخالفه للمنتخب الوطني. والله كنا معناه مع شوط المارتينا بونتو دخلنا للمسير شوط الثاني توقعنا تشيكو بما شانس مونيت العب الكل بالكل، والله فما كلمة نحبها العب الكل بالكل، انتخاب العب الكل بالكل بالعياري وبالعشيري وبسونكي وبالشوار العب واعمل كورة رابعة كنتو اعمل ثلاثة اربع عمليات باهيين واختر ثلاثة واحد اعمل ماتش باهي واختر ثلاثة واحد. يعني وانتي في كل كونفرانس وانا لك زمان فيعي الاول زمان اولا انتي ما قال انتو قادر بجلبان يحفيدكم بماتش التيفيه

0: الراس هي دخل الدفاع كرة خرجت أو تسلل يكون على الهاتشوري. أنا في 78 في قلاب نعملوا سوال سونسمون علاش في الموسم ما ماشي 50 علاش من 55 خاصة تلعب في المنتخب بدنيا حاضر كثير منك مش حاضر كثير منك خلينا من حاضر مش حاضر حتى مش يكون في أسوأ حالاته مش يكون خير منك على كل مكتوب علينا كما قال التمرين فنان ارجع الكرة الى منتخب السياد والاخطاء اللي شفناها اليوم الحقيقة احكي عليها ليس عم تقادر من جنبان الخطاء وارث كرة قدم ولكن ثم خطأ ثم ملاعبي صغير لازم تعديله وثم ملاعبي كبير ما تقولوش لا ما تسمحوش لا بالعكس عمرنا ما ننساه الماضي ولكن تبقى اتمناه انه اللي جاب باش ينقذنا هو اللي غلط طلع غلط هدف الاول جدا كيف في برضه تحميل مسؤوليه للدفاع وحارس المرمى هدف ثاني كيف منتصر طالبي تلعب كونتريزات هو زايد عمرك ما تبقى توخر خليه سباس اللي يقبل سيرتو ان ايجاك يبصخ في مدافعين في الانجلش بريمير ليج هذا واقع امين والا لا انا انت اليوم هذا مدافع منتصر طالبي انت جايك ايجاك قاعد توخر زيد تقرب فيه بالكاش هو تعمل في لحظه من لحظاتك بونتو 2-1
1: لانه بكل بساطه حتى منتصر الطلبي مع احترامي ليه ما لعبش في نيفو عالي قعد ديما يلعب في نيفو نتاع في نيفو فرق تلعب عطيح لوريون ميدز دراجكون دونك قعد يلعب في النيفو هذاك يواجه في مهاجمين كيف هو يلعب في منتخب تونسي ديجا يدافع بلوك با ما عمره طلع بلوك دونك هذاك هو مش يقعد هكاك مش يقعد ديما هكاك منتصر الطلبي
2: حاتم هذا الكلام قلناه الجمعه اللي فاتت بعد ماتش بلجيكا قلنا كي يطلع النيفو شويه
1: برشا ملاعبيه ما عادش يظهروا
2: برمي لي جوار كادر اللي احنا نعتبروهم قيمه في المنتخب فما زوز ملاعبيه طالبي والسخيري مالوريزمون كي يطلع النيفو ويطلع المستوى ما يلقاوش رواحهم يلقاو دي زونديكاب فيزيك ولا تكنيك ما تخليوهمش ينجموا يعملوا سور دي باسمون هذايا النيفو ومستوى ملاعبيتنا مالوريزمون
0: اسماعيل غربي شيخ المكان تو
2: ماذا عساه ان يفعل اسماعيل غربي مازالوا 10 دقائق
0: لا انا لا يا هديت عندك المقوله الاخرى بعد ما كذاش راه كذا
2: اي بعد ما اي المكحله هذيك هي ولا تكون مازال ما فماش اتاكون ونلعبوا في نلعبوا في ما نعرفش انا مازلنا بال 3-5-2 ما فهمتش انا
1: معناها عنده ميسي هو مش يلعب مهاجم وهمي ولا عنده توتي هذاك عليه دونك ممكن
2: المشكله
0: في سخن رين اللي هم يسخن دونك وقف الولاد ما عادش يعمل في الاشافمون كان النومي بقى يعمل في الاشافمون مرجع باه عيط للشواط شواط وشيخ المكان تو يعني
2: ارزمون ماهوش ارزمون خاطر ارزمون نورمالمون في دقيقة 45 اما توا اش مازال ماذا عساه ان يفعل
1: 82 8 دقائق
2: شنو تنتظر من شوات انه يعمل في 8 دقائق يا اخي ماهوش في الاخر جيوكيريس ولا ايزاك شوات باش ينجم يقلب ولا الاند ولا ما نعرفش انا فريمون معناتها حتى التعامل ابار الخطه وابار لي شوا اللي عملهم المدرب الحقيقه تقعد مستغرب ياسر في الجيستيون دو ماتش من المدرب توقيت التغييرات لي شوا دي جوار اللي دخلوا فريمون كانه الماتش لا يعني شيئا لتونس وما فماش جديه التعامل مع الماتش هذا
3: تورنوا
2: كانه ماتش اميكال مشينا للسياحه حسب ما سمعنا ما فماش اوبجيكتيف معناتها محطوط للمدرب في الكومبيتيسيون
3: عمل ديكلاراسيون هو خير
2: لا لا حتى ما فماش اوبجيكتيف كي نشوف الروح هذيا والتعامل هذيا وغياب التركيز الكلي في الماتش هذيا نفهم اللي في المنتخب حاتم حكى على اجواء باهيه قلت لنا اجواء باهيه وهذيا ممكن ما بين الملاعبيه اما حسب ما نشوفه
0: ما بين الملاعبيه صحيح
2: اما حسب ما نشوفه في الميدان وكانه كل ملاعبي حال لوحده ما فماش منظومه جماعيه

0: برافو برافو، هذا هو لي صحيح تنيس، هذا هو والله، هذا هو كما قلت انت، وكانوا كلهم لاعب حال الواحد. دونك اسماعيل الغرب يخدم مكان رامي خضيره، والشواط ياخذ مكان بن سليمان. هذوما تغييرات، خمسه تغييرات لصبري لموشي. بارسا كلام باش يبقى بالمقابله هذه، وباش تسيل بارسا حضر. تمنينا ما خير، تمنينا ما خير الحقيقه، تمنينا، لانه حكينا قبل المواضيع لانيس امين الاولاد الكل، انه السياد طمع فينا واحنا طمعين في السياد. هذه كوره على دخل الرابع.
1: لا عاد لا
0: مش معقول،
1: لا
0: عاد لا مش معقول.
1: لا تعودنا بالسكور احنا، يدور لي اذا توك تخلي قدال، يدور لي قدال توك تخلي.
0: تسلل
1: زفانبرغ، هذا لاعب بولونيا السابق، زفانبرغ بيفول رزمو
0: تقنيه الفار،
1: في انتظار الفار، ولانه خان السنه والفار انا ما عادش وين
0: تقنيه الفار.
1: ايزاكي
0: خلينا قبل ما يكون كل بونتو ولا لا بونتو بالكاديم انا كلوش.
1: صحيح والله، صحيح
0: والله بالكاديم انا كلوش المينين انا كلوش. انا صور انت لاعب فين التعاصرين فيديوناج ديزاناليس كبرى كورة نوطة، ويجيه ملاعب من تاني يصور بمركز إيه ليه؟ يأتي في أول كورة يقول لك اللي جاي، شوف اللي جاي، هذه حتى في الحومة كي نلعب وأمين وأمين خذ عندك اللي جاي، أول كلمة قوله اللي جاي، خذ الأول، خذ الأول، خذ الأول اللي جاي. أنا أخذنا الأول الأثنين،
1: تم تأكيد التسلل، التسلل هدف تسلل،
0: تسلل ده الحمد لله. ثلاثة دي من خير من أربعة،
2: الهزيمة هزيمة يا حاتم والله، كي تكون واحد بشيء كما تكون خمسة.
0: لا ما سيوزع، احنا تويسة يموسوني البرش بالربح نهلو وبالاختارة نحزنو برش، عملنا تعادل مع السياسة ورجعنا رواح نحزن منتخب العالم. ومن بعد خويا كي تطلع كيما قال اللي هو النمسا وبلجيكا، كي نقارنوا بيناتهم النمسا ماهيش بلجيكا، وبلجيكا ماهيش النمسا، النمسا كما لاعبي عندها كارتون روز قبلنا واحد بلاش. بلجيكا يا اخويا تغلط خلص، تغلط خلص على بلجيكا. هذا يا اخويا سمع الحكم،
1: مازال عاود يشوف، لانه في قبيله في لهنا في التلزة عملوا الخط في الرجوع.
2: يعني انت غير فماشي لمس من الكوره نتصور،
0: حتى السبوره اللي معطوه
1: حطت شاكة هاي
0: شاك جول شيء جول، شو يكون حكم الأرجنتيني؟ شوف ملعبيت السيئات فرحانين،
1: تم احتساب الهدف عن طريق زفانبرغ، الهدف اللي بدو بلاش كيتخله، ما عندوش زو ثواني ميل تخله. حتى زفانبرغ لعب بولونيا السابق ولعب فولسبورغ عليه توس ميدان، أربعة أهداف مقابل هدف. إذا المنتخب السويدي أمام المنتخب الوطني التونسي، صاحب الهدف هو زفانبرغ، صاحب الهدف الرابع بعد اسيست من ايزاك عمل كل شيء، عندنا مدرب عمل الخطة وشيما كاملة ودرس تكتيكي كامل، وبعد يعمل ايزاك زوز اهداف واسيست، وملاعبي مازال كي جاي من البنك زيد يمركي والرابع، وممكن حتى يتزاد هدف.
2: فما لمسه بارامو من الكره هذيك،
1: علاش خطروا على الاول عملوا الخط في
2: ارجو، فما لمس يظل لي ماهوش
1: خطره، ما يستمرين خط ارجو على الاول، وبعد تم احتساب الهدف.
2: لمس يظل لي ما يخليش الهدف في بالي هكا،
1: ما تسمحليش
2: دي سبيسياليست.
1: هما عودوا شكل
2: ولا شوف اي
1: نشوفوا
2: شوفوا
1: ما فماش لمس نهائيا من ايزاك،
2: ما فماش لمس يظل لي، خاطر اعتبروا فما لمس، ما تصورش فما لمس، والله هي غريبة معناتها كيفاش قدروها فما لمس. ميم حتى الكرة ني با ديفي، مشيت في التراجكتوار الأولى اللي توزع بها الكرة.
1: هذا يا جماعته في ألمانيا طاحت زفانبرغ، يجي يسجل هدف، جماعته طاحت الموسم هذا فولسبورغ.
2: شوف فهمك حاجة محمد أمين، راهو ما يجي حتى شيء بالصدفة، الكوب دي مود هذية والإشواء اللي عملهم صبري قاعدين نخلصوا بيهم كاش
1: صدق، خلاص على البلاصة ما فماش الكريدي. لا
2: وراهو حاجة أخرى، شفت المنتخبات هذوما ما يرحموكش، تغلط
1: ايفيكاسيتي 100% راه معناتها سيرتو في ايفيكاسيتي،
2: عاودها للالف مره، ممكن حاتم ماهيش باش تعرف
1: خامس
0: كاد يكون الهدف الخامس.
1: لا معروف
0: ايزاك تصدر مو باش يدخل الكره
1: على الاقل
0: هذه كره في راس سواد متسلل تقريبا، في راس سواد نعم متسلل في 88 في قناة من حتى الآن 4-1 للمنتخب السويدي أنا منتخب تونسي هزيمة ثقيلة ثقيلة العزيمة كما قال أمين استأنسنا بالسكور
1: إي وكأنه هكا والله حاتم ولينا هكا 4 سويد 5 بلجيكا ما نعرفش أنا هولندا يابان كيفاش شكون
0: أمين شو هذاك واقع ترى هذاك حقيقتك اليوم أنا والله ساعات نحكي بلغة بلغة القيمة التسويقية يقولوا لي حاتم بربي تمدخن فلوس هذه الفلوس هي الكل
1: صحيح صحيح والله صحيح
0: الفلوس هي الكل أنت كي يبدأ عندك 400 دينار تنجم تمشي للسوبر ماركت شيخ هز راسك وتاخذ لتعب 40 دينار ما تنجم تعمل فيهم شيء
1: صحيح احنا اليوم
0: القيمة التسويقية 400 ايه. مليون يورو قل لي كيفاش مما ملعبية تسوى
1: تسوى 100 و150 ويتباعوا ب100 و150 وصمهم فوقهم نقولوا احنا
0: صديقنا نتاع ارسنال ادخلوا بالير مارسنال نتاعو لا بيا تفرج يا سي معياري هذا ولدنا سي
2: ولدنا احنا مالو رزمو
1: هذا كله ايلانجا على البنك ايلانجا مازال ما دخلش راهو
2: مالو رزمو حاتم
0: ها بوت هذا بوت شو البوت شو شوفي
1: بيه
0: طريقة التجاوز
1: لا ولينا في شو
2: مقال
0: والله العظيم
2: ولينا في
1: هو ضيع راه مش معنى هو حاب يضيع
0: بلفل باش يدخل إيلانجا
1: ولا باش يدخل إيلانجا
0: علاش تثبت فيه
1: هلا غالب هلا غالب هلا غالب مش مش مش قاصد
0: إيلانجا إيلانجا
1: إيلانجا تبيع تبيع تبيع ب 60 ولا 70 مليون يورو من من من نيوكاسل من فريق نوتنغهام من نيوكاسل
2: حاتم ولينا نشوفه في حصة تدريبية
1: مكسر الأرجيف ولا
0: حصة تدريبية
1: مكسر الأرجيف من اللاعب رقم 21
0: خرج إيزات ودخل إيلانجا
1: ولا إيلانجا على البنك
0: أنا هذا هو إيلانجا على البنك أنت على شفت لك تصور أنت إحنا أنا بلعبك إيلانجا يلعب حتى ما تشويت لم يكو وتيتيولير ويثبت وآيات كما قلوا يلعب إحنا ما عندناش هذيك إمكانياتنا والله لو نذهب نحكي معكم في شيء قائمة وليسة مدهور بالله يشكون عنا الأولاد بالله والله ليس والله العظيم وتعرفني يا أمين
1: عنا وجه ربي وبره
0: ليس دفاعا عن صبري ولا مكتب جامعي وانا ما عندي دين حتى عنا 6 دقائق وقت الضباع
1: ياسر والله ياسر 6 دقائق ولا مضى بي صفر تو
0: يا أمين بربي يشكون مثال اللي كان يزم يكون يجي
2: شوف حاتم ايش مشكلتهم اللاعبيه راهو تو
0: مشكلتنا مش غادي
1: صح قامك برشا قامك برشا
2: فما حاجات اخرين دي ديتاي اخرين اللي تنجم أي. تخلي النيفو في الكاليتي نجموا كيما نقولوا نقصوا منه الفوارق هذه الكبيره نجموا نقصوا
1: ولا الاخطاء هذه تنقص
2: انا نجموا انت اليوم كان عندك عندك منتخب لعبته تشكيله صحيحه وخطه صحيحه مع روح واجريسيفيتي دون لو جو مع ملاعبية حاسين بمسؤولية مع مدرب عمل التغييرات بتاعه في الوقت المناسب وفي المراكز المناسبة لازم الكل دي ديتاي حاجات تنجم تخليك تضيق ولا تصغر من الفوارق اللي بينك وبين الادفيرسير لكن اليوم كي تتفرج في الماتش من بدايته لنهايته منتخب أورسجي منتخب خارج الموضوع منتخب لا روح استهتار ما فما حتى ديسيبلين ما فما حتى اجريسيفيتي دونك مع دي شوا نتاع مدرب الور لا بيزار
1: سي كاتاستروفيك
2: كاتاستروفيك شنو نعرفوا اللي فوارق في القيمه التسويقيه كبيره ما بيننا وبين المنتخبات الكبيره هذا الكل نعرفوا لكن زيادة ما نمشيوش مستسلمين ما نمشيوش رافعين الرايه البيضاء ومستسلمين لا لازمنا نمشيو نحاولوا نجتهدوا يا اخي احنا اليوم منتخبنا
0: كي حابين نلعبوا خلطنا وماركينا
2: فوالا يا اخي ما مشيناش الكوب دي موند وعملنا ماتشيل كونتر الدنمارك وربحنا المنتخب الفرنسي كي نحاولوا نجتهدوا ربي نجم
0: عندك عيسى العيدوني وعندك وهبي الفضلي وعندك
2: انت اليوم علاش العيدوني ماهوش موجود علاش اليوم ماهوش موجود فرجاني علاش مش موجود اليوم معلول علاش مش موجود الزعلوني هاك اليوم انت اليوم دخلت اكسونتري ما هوش اكسونتري اصله بيفو وبالنسبه للملاعب الاخر الاكسونتري دروا ولا ري دروا الثاني لا مش نتاعنا اللي موجود تو في القائمه
1: نفيت
2: اش بيك لا دخلت ولا في ماتش اميكا اللي دخلته اليوم
1: على فكرة اللي
2: واضح اني حتى الاشواء اللي عملتهم انت
1: اللي كسر خط التسلل بن حميدة هو اللي كسر خط التسلل
2: اختيار تاع بن حميدة تروزيام اكسيال ولا انه حابين ان القول وتفسير قلنا بيتيتر يبدلش اكور دي جو
0: على خاطر هو لوسول على خاطر هو لوسول في المنتخب بني اللي اكسيال جوش
2: ايه احنا حابين ان القول وتفسير
0: لا انا راهو انا مانيش انا كلامي هذا راهو احكي لك المصادر الخاصه علاش بن حميده يكسب معناها اكسيال معناها ظهير ثالث على خاطر هو اللي سال بالمنتخب اكسيال جوش
2: لا هو
1: ما حاتك يقول اكسيال جوش سامحني يا نيس ما حاتك يقول اكسيال جوش معناها انت باش تخرج بيه كره انت هو بن حميده ما نجمش يفوت حتى السيمتر نتاعو
0: هاي
1: أنا أنت في الأخر جايب أكسيال جوش معناها أنت مش تبني عليه وخروج الكرة إلى غير ذلك
2: إحنا مش لعبوا لتاك
1: بلاسي
2: إحنا ما نلعبوش لتاك بلاسي باش يخرجوا كرة صحيحة يا حاتم دونك حتى الأفكار متاع المدرب واللي معناتها يحاول باش يقنع الناس بأفكار غالطة ما هو مش هذا هو إحنا عطينا أون ديجاج لبال من منطقتنا والخطر مهما كانت طريقتها وبعد نخدموا على الدوزيام بال ولا نخدموا على البروفوندور هذا الكل ماهوش موجود أنه نخموا في تحولات وإلا في أتاك بلاسي والخروج بالكرة من المنطقة متاعنا نظيفة لا احنا عطينا بعض الخطر من مناطقنا وبعد يحلها ربي اللي هو ما صارش واللي هو الأخطاء اللي صارت الدفاعية من ثلاثة اللي في المحور راهي أخطاء أثرت على نتيجة المباراة دونك شوف كمية الأخطاء اللي صارت اليوم يا حاتم خليني نقولها لك بصورة واضحة هذو ما يصيروا في سيكل متاع ماتشوات احنا لمدناهم الكل وحطيناهم في ماتش واحد
1: في ميطان
2: في ميطان في ماتش واحد معناتها شفت كمية الأخطاء اللي تصير هذية ينجم يصيروا في سيكل متاع 18 ماتشوات باش نشوفوا الأخطاء هذية احنا اليوم الأخطاء هذية عملناهم في شوط وفي مقابلة واحدة
1: ذاك يبدأ منتخب في مستوى عالي ولاعب كورة ومحتك بالنيفو العالي احنا منتخبنا لغالب نجم نربحوا بوراندي ناميبيا الى غير ذلك مدغشقر بعد نجيو مع ناس اخرى يطيح له يا فولا
0: بوراندي ومدغشقر وناميبيا يا امين اي اي اي خمسة واحد
1: يا حاتم ايلانجا هذا يظهر لي
0: لا يسيل عيار
1: يسيل العيار هذا في الثاني ليه اوي اوي اوي تسديدة قوية جدا المرة هذه يحتفل العياري لانه هدف الحقيقة جميل جدا من يسيل العياري اللي هو لاعب تونسي خمسة واحد ما خمسة أخرى بعد الخماسية متاع مقابلة بلجيكا تزيد قوية برشا من سي العاري تقريبا مستحيلة على الحارس باش نبداو واضحين
2: ليه ما يتحملش مسؤولية
1: تقريبا مستحيلة
2: اللي تحمل مسؤولية اسمها كالعادة الملاعبي اللي دخل
1: كالعادة في مليوتر في وقت خروج الكرة في البويلد اب ملاعبية ما تنجمش تخرج
2: شفت كي نقول لك يا حاتم عطينا نخرجوا الكرة من مناطقنا قبل ما نخرجوا الكرة نظيفة هاك تشوف في اسماعيل الغربي كي تشوف السخيري كي تشوف في بن حميده كلهم خسروا الكوره من ساقيهم
1: تفضل تفضل شكرا لك حاتم نتلقاو اكيد بعد في التصريحات ان وجدت التصريحات هذه بطبيعه وان كان معنا له مبررات لهذه الهزيمة الثقيلة والكارثية تقريبا اثقل هزيمة يظل في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في مشاركته في المونديال السبعة يسيل العياري ثنائية سجل سفين بيرغ بعد دخوله بثواني قليلة جدا الهدف الرابعة سجل إيزاك وسجل جوكريس والخطة البلان جوت كامل اللي عمله المدرب الناخب الوطني صبري اللاموشي بشي وقف على أساس ألكسندر إيزاك وفيكتور جوكريس فشل في ذلك وجاه يسيل العياري اللي احنا حكينا عليه برشا ونبهنا منه لاعب برايت اللي هو ملاعب ذكي في البلاسمون متاعه ويعرف معنا عنده فينيش جيد جدا ويعرف يسدد ويعرف يخرج من برشا وضعيات متاع ضغط عالي غراهام بوتر تفوق على صبري اللاموشي بذكاء وتفوق نقول احنا بالامكانيات اللي عنده وبزاد عن طريق الاخطاء اللي عملها مدربنا واللاعبيه متاعنا هزيمه ثقيله للمنتخب الوطني التونسي 5 اهداف مقابل هدف فاصل قصير بعد نجم نحكيوا على الهزيمه هذه في الاستوديو
3: ستاد ديوان سبيسيال مونديال على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: أسوأ هزيمة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في مشاركته في المونديال، هزمنا بالطبيعة 5 أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من مقابلات المجموعة الأساسية بالطبيعة الجولة الأولى لمقابلات المنتخب الوطني التونسي من السويد، 5 أهداف مقابل هدف. هدف السويد جات عن طريق ياسين العيري في 2 مناسبات، زفانبرغ بعد ثواني قليلة من دخوله، جوكيريس وإيزاك، وسجل هدف المنتخب الوطني التونسي عمر الرقيق في دقيقة 43. نتيجة كارثية، اختيارات كارثية، أداء كارثي، كل شيء كان كارثي اليوم في ستاديو بي في آ في مدينة مونتيري. الحقيقة منتخبنا منذ بداية البريباراسيون كنا حكينا على أنه التحضيرات ما كانتش ممكن في أجواء جيدة، ما كانتش ممكن فما بلونج تحط، وممكن فما ليستة غلطة تحطت وفقا لشكون، وفقا لأي منافس، ما عارفش شنو خمو المدرب وقتها كيف جاب ملاعبين ما تمشي لعبين في الاخر 3-5-2 ولا 5-2 ولا 5-4-1 بهدف انه باش يوقف ايزاك وجيكوريس، وبعد نشوفوا ايزاك وجيكوريس بحريه كبيره معناها يتحركوا في التران وعملوا اللي حبوا عليه الكل في التران. دونك انت وين، كيفاش حضرت الماتش؟ عشان برشا اسئله تسالك. نشوف اداء المنتخب المغربي في مقابله يوم امس ضد منتخب البرازيل ونقولوا نستقبل ونجيبوا في الملاعبيات، ما عندك ما تستقطب لانه ملاعبيه ياسر بعد نيفو ياسر بعيد، وكل ما يطلع النيفو كل ما بالرسمي معناتها كل ما نشوفوا ملاعبيه عندهم برشا حدود ياسر، معناها انت كتشوف اليوم الصخيري قائد الفريق ما ينجمش يخرج بالكوره، معناها عملنا 2 أهداف من 2 أخطاء فرديه في خروج الكوره، معناها ملاعبيه وسط ميدان كتشوف البارح العيناوي وابو عبدي كيفاش يخرجوا بالكوره قدام كاسيميرو وكيمارايش وباكيتا، هذوما زفانبرغ وياسين العياري ومنعش وكالستروم.
1: حنا كي نجيبوا ملاعبي للمنتخب من اللي بينا سونو ملاعبي ما نعرفوهاش نبداو نعملوا حفله
0: ردوها ريفالدو والريكوستا ولا
1: في حين انه على مر التاريخ المكاتب الجامعيه الكره اللي مرت على المنتخب لي نون لي غران نون في كره القدم ما نجمنا حتى ملاعبي نقنعوه بدايه باللموشي
0: تو نفسه هو صحيح
1: سامي خضيره حاتم يدر حاتم بن عرفه بار كونتر توا كي نشوفوا المغرب
0: حتى جدد هذوما ما جاوش الباهين اللي بنقولوا باهين
1: الشرميتي ولا ليسون هيثم احسن
0: ما
1: نجمناش نقنعوه الشرميتي ملوح ما عنده حتى منتخب وما نجمناش نقنعوه. دونك واضح اللي يشوف مشكلتنا عميقة جدا
0: ما نحبش نقول الكلمة الحديثة أنيس اللي دخلنا في هو تو حاليا حتى في المنتخبات يقول لك برشا منتخبات وليت محترفة في نيفو آخر. أنت كتشوف اليوم جراهام بوتر يقرأ في النشيد الوطني بتاع السويد معناها تلمو هو محترف اليوم دخلنا احنا كتونس في الكورة في مرحلة التخلف الكروي معناها بعدنا ياسر على العالم العالم في سيرة واحنا في سيرة أخرى.
1: خلينا نبدأ من البداية. أول كيف ما قلت أنت وطرحت السؤال بتاعك محمد أمين اللي الاستهتار وقلة التركيز على المونديال هذايا وقلة التحضير للمونديال هذايا والاستهتار في تحضير القائمة
0: وفقا لشنو حضرت
1: والله أنا
0: مانيش منافسين تقراهم تشوفهم
1: تختار الملاعبين اللي قلت قبيلة أنا اليوم نورمال مو نهار اللي تحط الليستة فاهم لي زادفيرسير نتاعك الكل وعندك
0: حضرت مكملت راك لازم
1: وفاهم ملاعبيتك انت اليوم عملت دي شوا نتاع ليستا سويفون ان بروجي جو معين واضح اللي تغير بنسبه بدرجه صغيره في بعد ستاج ومن بعد لي ماتش اميكو صار شومباردمون توتال للخطه ولينا نخمو ولا نستعملوا في خطه اللي هي لا تتناسب مع لي شوا دو ديبار نتاع ليستا. اليوم 3 تاكونات و4 جوارات دو كولوار نلقاو فيهم ملاعبي وحيد اللي هو الياس سعد ويلعب في بوست ما يش البوست متاعو. اليوم تلعب بثلاثة في المحور وانت عمل دي شواء متاع 5 ملاعبية فيهم ملاعبي ديجا ما هوش جاهز اللي هو برون. دونك شوف اليوم الاخطاء اللي صارت في الماتش اليوم تنجم تصير في سيكل متاع ماتشوات. اليوم احنا لمدناهم الكل الاخطاء هذية وحطيناهم في ماتش
0: في نفس الماتش
1: كلك سواء في الخطة وإلا في اللي شوا دو ديبار في الجيستيون دي ماتش في الكوتشينج في التوقيت متاع التغييرات في التغييرات والملاعبية في حد ذاتهم اللي يلزمهم يدخلوا ويعملوا يحاولوا يعملوا التوازن وإلا يصلحوا من الأخطاء اللي عملهم المدرب. اليوم أنا نشوف اللي صبري اللموشي هو المسؤول الأول على الفشل وعلى الخيبة وعلى الفضيحة اللي صارت لنا اليوم في مقابلة السويد. كي نسمع تصريحات متاع المسؤولين ولا متاع اللاعبية يرجع لنا شوية أمل، لكن كي نشوفوا الحقيقة نقولوا هذوما كانوا يبيعونا في الأوهام وكانوا مالوريزمو يستخفوا بعقولنا التوانسة. لا شفنا لا روح لا تركيز لا جدية لا انتماء، ما شفنا حد شيء. اليوم ام لاعبية وكأنها جاية للسياح، ام لاعبية جاية ومدرب جايين باش يقيدوا في السي في متاعهم وفي مسيرتهم الصغيرة اللي هما عملوا مونديال. اليوم انا مالوريزمو، انا نقول مالوريزمو اللي ما جاش في ستاف مدرب تونسي ادجوان تونسي، حكين موجود مدرب مساعد تونسي، انا نقول لك ديسيزيون الاولى يمشي صبري ويكمل المدرب التونسي في المونديال هذا. ها نقول لك من تو راهو ما غير ما يبداو يبيعونا في الاوهام، ورانا واقعيين وما نحبوش نكونوا نبيعوا الاوهام للجماهير التونسيه. منتخبنا بالمستوى اللي ظهر به اليوم راهو ما عنده وين يوصل، راهو منتخبنا من اضعف المنتخبات الى حد الان، ونقول لك اضعف منتخب عربي وافريقي الى حد الان. راهو كمية الأخطاء اللي صارت كيف ما قلت لك نجمو نشوفوهم في سيكل نتاع ماتش، احنا شفناها
0: في كومبيتيسيون كاملة مش حتى معنا
1: في اي بيان سور في شوف. والله انا والله اول حاجة نحب نشكر التوانسة الكل اللي سهرت واللي واللي تبعت الماتش
0: على أمل
1: على
0: أمل الضعيف هو ما على أمل
1: انه يشوفوا ملاعبية وإطار فني ومنتخب يشرفهم، لكن مالوريزمون اللي صار اليوم فضيحة غير سابقة، معناتها سابقة أولى.
0: عمرنا
1: خسرنا 5-2 كونتر بلجيكا، أما
0: هي
1: أعرض نتيجة أعرض هزيمة نتقبلوها. دونك مش مش أقول لك محمد أمين، لا خطة لا دي شو أصحاح متاع لاعبية، لا تغييرات، لا توقيت صحيح متاع تغييرات. مدرب مبتدئ مازال كيبدا كاريرو يحضر المونديال هذايا ألف مرة خير من اللي قاعدين نشوفه فيه يا أخي، وكأنه مدرب ديبيوتون، معناتها مدرب يجرب فينا. بون صحة ليهم صحة ليهم،
0: مش نحكيو على المباراة، احنا مش نمشيو ساعة فاصل قصير أيمن، نمشيو فاصل قصير وبعدها نحكيو على المباراة بأكثر تفاصيل بطبيعة منذ بدايتها إلى غاية قبول الهدف الخامس اللي كان سجله ياسين العايري المرة هذه يحتفل مقارنة بالهدف الأول اللي رفض فيه الاحتفال.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم،
3: ديوان فهم،
2: ديوان فهم
3: صوتكم.
2: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور، وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فهم ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فهم 93.5 91.2. يخليكم up to date. ستاد ديوان سبيسيال مونديال
0: متواصل معكم من تو حتى للخمسة ونص متاع الصباح. إذن منتخبنا الوطني التونسي هزيمة ثقيلة وسابقة كما قال أنيس في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم، هزيمة بخمس أهداف مقابل هدف ضد منتخب السويد. هدف منتخب السويد جاءت عن طريق سفان بيرغ كيف كيف في زاك تشيكريس، وكذلك ياسين العايري في زوز مناسبات. ياسين العايري بالطبيعة اللي هو من أصول تونسية، والهدف الوحيد للمنتخب الوطني التونسي كان سجله عمر الرقيق بضربة رأس منذ الشوط الأول. منتخب وطني كان خارج الموضوع بالطبيعة بكل ما تحمله الكلمة هذه من معنى على المستوى التكتيكي البدني الذهني، وكنا حكينا على المستوى البدني هل باش نجم نقاوم سرعة إيزاك وجيكوريس. عملنا بلون جو كامل من أجل أنه نوقف إيزاك أولا ثم نخمه في قاب جيكوريس. لا وقفنا إيزاك ولا جيكوريس، وزاد معه ياسين العايري اللي هو يظل المنتخب الوطني التونسي من قال ما يمكن بحسب رأي حسب مريد ممكن ما كانش يتصور انه هو معناتها بالموهبه هذه. ما فهمتش انا لاعب يلعب حر مرتاح ياخذ كره يدور يسدد سجل الاول سجل الثاني اغلب الهجمات حتى اللي يكونوا معنا حتى اللي يكونوا عن طريق هجمات سريعه يكون هو مساهم فيهم بشكل كبير. كيف كيف ما كانش فما قراءه لعب نهائيا لخطه المنتخب السويدي. كنا على اساس انه المنتخب السويدي دفاعه ثقيل ما لعبناش مهاجم جمله نهائيا معناها حتى كان هو ثقيل
1: عملهم صبر الموجي الحقيقة في مستوى ديزاماتور وهوات ما يصيروش دي شوا كما قلنا عملهم دي شوا لور لا خلينا خلى منتخبنا مالوريزمون يظهر بصورة أضعف منتخب عربي كيف ما قلت لك وأضعف منتخب إفريقي إلى حد الآن. دونك حتى على المستوى البدني
0: قطر منتخب القطر يحاول
1: انت قلت المنتخب كان خارج الموضوع اور دو كو معناتها تقريبا على جميع المستويات زاده ممكن زاده على المستوى البدني الور لا فما مشكل كبير فما فريشور شفنا حتى في لو دويل شفنا حنبال عاده لي سوليد على ساقيه اليوم فاسيلمون يطيح. دونك على المستوى البدني راهو فما مشكل كبير اليوم فما مشكل في التحضير. انا كيف ما قلت لك انا بالنسبه لي التحضير للمونديال هذا صار فيه استهتار تام واستهتار كبير برشا لا من حيث التحضير القائمه لا من حيث ممكن الخطه لا من حيث ليشوا
0: كانوا تورنوا انا ما عاش كانوا تورنوا ميكال تحضر
1: لا مشينا سياحه لا مشينا سياحه مشينا ما فما شوف انا بالنسبه لي الاطار تعامل الاطار الفني بقياده صبري اللموشي تعامل نتاع مدربين هوات. انا كنت نتمنى في الاطار الفني هذايا موجود مدرب تونسي كان ينجم ياخذ لا ريليف ويكمل هو المونديال لانه ما شفنا حتى اضافه لصبري اللموشي شفناه يعرف يتكلم يعرف يخاطب الناس يعرف وهذايا يعرف يتكلم ظهر لي ولا
0: يباغت
1: فوالا دونك شوف منتخبنا
0: بلا نيس والله برسمي معنا لا انا والله ما حبيت تعديلي للزوز الاخلاط بتاع اسماعيل الغربي وسخيري كي نحب نقارنها مثال بالعناوي ابو عبدي كما قلت لك البارح
1: ابو عدي
0: البارح اللي هما يلعبوا ضد كيما رايش ويلعبوا ضد كاسيمير وباكيتا هذوما زفنبرغ وهذوما يسيل العياري اليوم اقل مستوى معنا انت معناتها لاعبي ما ينجمش يدور بالكوره ويغلط في الباس لاعبي ما يعرفش يراوغ وتتفكلوا اليوم لاعب وسط وكابتن المنتخب الوطني التونسي
1: يلعب
0: سواديزون قول احنا هذا يلعب في النيفو الباهي فرانكفورت الى غير ذلك شنو
1: هذيك هو مو مستوى. انا قلت لك مالوريزمون اليوم ما استقطبناش اللاعبيه اللي ينشطوا في اللي عندهم دوب الناسيوناليتي واللي ينشطوا في اوروبا ما استقطبناش الملاعبيه الممتازين الملاعبيه اللي نجموا يفيدوا منتخبنا مالوريزمون اللي كان معناتها خارج حسابات المنتخب اللي هو تكون فيه
0: اللي
1: تكون فيه واللي عاش فيه اختار منتخبنا اليوم لا نجمنا نجيبه كما قلت انت بن عرفة لا نجمنا نجيبه
0: سامي خضير قبل
1: لا بن يدر اليوم ملاعبي كيف ما هيثم حسن مازال كيختار المنتخب المصري ومشى المنتخب المصري ما نجمش ما نجمتش المكتب الجامعي هذا وراهو هذا مش
0: حتى اللي قبله
1: حتى المكتب الجامعي اللي قبله وطور ما عندناش البوا والوزن الكافي باش نجموا نقنعوا اللاعبيه بالقيمه الفنيه هذه اللي يقدموا بينا ويطوروا في منتخبنا. اليوم المنتخب المغربي يتطور كان بنوعيه ملاعبيه كيف ما حكيمي وكيف ما دياز وكيف ما سايبري وكيف ما هذوما ملاعبيه تكون اي تكونوا في الاوروب وملاعبيه اختاروا المنتخب المغربي عن اقتناع وعن حب. احنا مالوريزمون احنا الملاعبي يكون ما نعرفوهاش ما نسمعوش به متوسط نجي نعلو له بالهلاله
0: والبروباغندا كامله قاعده تصير
1: بروباغندا كامله حل السره تلقى خي تلقاه ملاعبي في
0: هو يطلع شويه النيفو هكا
1: هكا شفنا هكا شفنا يطلع شويه النيفو تلقاه في مستوى اللاعب المحلي ولا اقل. دونك شوف راهو بربي اللي يشد مسؤوليه في اي بوست في منتخب والا في نادي راهو مسؤوليته الاولى يطور من الكوره. راهو اليوم مشينا معناتها مالوريزمون الفياسكو الفشل هذايا خلينا ضحكه قدام المنتخبات العربيه والافريقيه ما نحكيش على المستوى العالمي. راهو اليوم المستوى هذايا راهو ماهوش نتاع منتخب راهو مستوى هذايا نتاع ناس جاي تعدي في قيد في المنتخب جاي يعديو في السياحه ناس ماشيه تعدي في في قيد في في قيد وسطير في السي في نتاعهم وفي وفي مسيرتهم انهم لعبوا مونديال وشاركوا في مونديال كاطار فني والا كملاعبيه. لا لا سيدي راهو شوف مسؤوليتك انك تمشي معناتها تدافع على درابو بلادك وتكون في المستوى. واحنا قلنا نتذكر كلامي ايش قلت مليح، قلت يا خويا امشي للمونديال هذايا وما تترشحش وما وما تحققش انتصارات، اما على الاقل ظهر لنا لا فولونتي نتاعك والروح نتاعك والانتماء نتاعك والاجريسيفيتي نتاعك اللي تخليك تحارب من اجل الدرابو هذا
4: وما تخسرش هكا
1: وما تخسرش الفضيحه هذه.
4: سالش اخسر يا سيدي
1: اخسر ما قلنا شوف احنا عارفين لي شونس نتاعنا
4: ان متفاهمين مجموعه صعيبه
1: اما مش بالطريقه وبالاهانه هذه. صارت ايميليياسيون اليوم لمنتخبنا، اليوم راهو ولينا نتفرجوا في حصه تدريبيه كل ملاعب يحكي كيف ما ايزاك ولا جيوكريس ولا
4: بيركفيل في الاخر ما حبش ماركي
1: يخرج ولا
4: ما حبش بيركفيل ما حبش ماركي تحسوا ما حبش ماركي
1: راس راس سيلش. شنو هذا يا اخي اسبوع معناتها اليوم يا اخي مكتب جامعي مشاو فيلق من المكتب الجامعي ومشاو ناس كلها مشيت للكوب دي مون
4: ان شاء الله تكون عندهم افكار
1: شنو الاضافه اللي عطاوها المسؤولين مشاو للكوب دي مون هذه شنو هي الاضافه بربي نحب نسال فقط شنو التحضيرات اللي عملناها ليكيب ناسيونال هذه شنو حظنا في ليكيب ناسيونال هذه راهو شوف باش نكونوا واضحين وباش ما نبيعوش الاوهام للناس بالتحضيرات اللي صارت وبالاختيارات اللي صارت وبالوجه اللي ظهرناه اليوم راهو لي شونس نتاعنا قلتها انا توا صافي دو جور قلت راهو تخسر ماتش السويد سكر ابدا لم الفيليجات نتاعك راك مروح وهذا هو راهو مالوريزمون هذا الاقرب للواقع مالوريزمون مشينا للمونديال هذا بدون والا من غير ما غير دي زوبجيكتيف ما غير ميم حتى باش نبلوا المريول ونظهروا لا فولونتي نتاعنا وننوروا كره القدم التونسيه.
4: سمعت انا قبل الماتش حاضرين
1: لا سمعنا دي مساج باش نشرفوا ونساو ماتش بلجيكا ونشوفوا وجه اخر وباش تعلمنا منه رجال وتعلمنا من الاخطاء.
4: انت ماتش بلجيكا بالماتش اللي ريته اليوم انا ما تعلمت منه حتى
1: لا بالعكس انت بعد ماتش بلجيكا زد ظهرت لي انت منتخب ما يتصلحش
4: هو المستوى
1: ما يتصلحش خاطر بمنتخب بلجيكا دلوان خير من السويد
4: بمراحل
1: بمراحل. اليوم السويد حل لعبت ضد بلجيكا راهي خسرت 5 السويد
4: حتى هولندا كان لعبة
1: كيف زاد شوف مالوريزمون شوف
4: وما زالت اليابان وما زالت هولندا
1: كيما قلت لك شوف الاخطاء كميه الاخطاء اللي صارت اليوم في ماتش اليوم بالذات الماتش الاول هذا اللي نورمالمون يدخلنا في الكومبيتيسيون كميه الاخطاء ينجموا يصيروا في سيكل نتاع ماتشات صاروا في ميتون في ماتش واحد معناتها وش حضرنا وش باش مشينا وعلاش مشينا وشنو هو الاوبجيكتيف باش مشينا للمونديال هذا مالوريزمون الحقيقه خيبت امل وبفضيحه هزيمه بفضيحه الكورتنا والمنتخبنا اللي رغم لان ما كناش متفائلين برشا ما كناش نشوفوا نتصوروا قلنا اوموان تو نشوفوا الرياكسيون
4: خاطر عمرنا ما طحنا في مجموعه كيما هكا معنا احنا عاده ديما زوز منتخبات قوي ومنتخب ثالث معناتها ديما معنا ديما احنا نفوزوا عليه المره هذه احنا هو اللي يفوز علينا
1: احنا الاقل في الماتش الاول هذا ماهوش الجرون بورسو ماهوش هولندا ماهوش اليابان
4: اللي
1: اقل مستوى سوا ديزون ونشوفوا يا اخي مش نعملوا كونتر هولندا وكونتر اليابان
4: المقابله الثانيه اليابان واليابان تبيع معنا بالليكس نتاعها هي وبالفوز نتاع السويد كل ولاو ثلاثه منتخبات معنيين بالترشح شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث
1: التغييرات يا اخي اسبوع معناتها ما عندك حتى بلون داكسيون في الماتش هذا دقيقه 45 انتظرنا تغييرات انتظرنا دخول اتاكون قلنا راهو اتاكون راهو دو ميتي واتاكون اللي نجم جايب ثلاثة تاكونات حاطتهم الكل على البنك أربعة ملاعبية كلوار حاطت ثلاثة على البنك وحاطت أنجوار دو كلوار ما يلعبش في البوست بتاعه ولو أنه أحسن ملاعبي الياس سعد بان هما كلنا خايبين راهو أما شيء أبرك من شيء
4: أول مقابلة يلعبها مع صبر
1: اليوم
4: كاساسي
1: نحي شوية الرقيق وسعد البقية أورديكو معناتها مالوريزمو معناتها حتى حنا بعل شفناه على المستوى البدني تحسوا تعب ما فماش فريشور دونك هذوما الكل ديزانديس الحقيقة ومؤشرات تخلينا ما نكونوش متفائلين وراهو مالوريزمو اليوم مدرب حسب رأيي هو سبب بلول اليوم اللي وصلنا له اليوم والنتيجة والخيبة هذية. المدرب هو المسؤول الأول على الكارثة اللي صارت لنا اليوم وعلى النتيجة الكارثية اللي صارت لنا اليوم. إن شاء الله إن شاء الله يتداركوا، إن شاء الله بقية المشوار يصلحوا وينقذوا المنتخب هذايا على الأقل شوية، باش ما نكونوش معناتها المنتخب الأضعف والمنتخب اللي فريمو معناتها المنتخب اللي يستهزأ به، رغم أنه عندنا سنوات وعندنا مش سنوات عندنا معناتها ستة مناسبات سابقة موجودين في المونديال، ومع هذا الكل ما نجمناش اليوم نخليه ديتراس، رغم أنه اجتهدنا في الكوب دي موند اللي تعديت جبنا 4 نقاط وانتصرنا على بطل العالم اليوم، وكأنه نبدأ مشوار المونديال من أول مناسبة، وكأنه نكتشفه في الكوب دي موند. مالو رزمو اللي مدرب أول مرة ليه يمشي الكوب دي موند، مدرب أول ما يعرش قيمة.
4: هو للأسف أنيس هو أنه مشى سابقا مع منتخب بيفوري بمجرة متاع نجوم
1: كوب دي موند،
4: مشى لعب 2014 وما نجمش يترشح في مجموعة فيها اليونان وفيها دونك شوف راهو اليوم كما قلت أنا كيما الفرق كيما المنتخبات، حتى المنتخبات ولات محترفة وتعرف شكون تجيب، وحنا اليوم رينا جرام بوتر يقرأ في النشيد الوطني متاع منتخب السويد، وكيف المدرب راهو كيما الملاعبية في الفورمة يا مكش في الفورمة، عنده بريود صبري لموشي من فريق إلى فريق وكل فريق يشده مستحيل يكمل به سيزون. منتخب ليفوري عطى ما نجمش يرشحوا لنا المنتخب ليفوري، منتخب الكوت ديفوار اليوم كيفاش؟ دونك راهو في الاخر التاريخ لا يكذب، راه ما نجمش التاريخ في الاخر ماهوش يرد مورينو التاريخ، دونك هذاك هو في الاخر مدرب نتاع فرق شد معنا خدم في فرق معينه في نوتنغهام وكذا ورين وما كملش، ثم طاح في النيفو، طاح انه يدرب في الخليج الى غير ذلك، وصول للمنتخب الوطني التونسي كاختيار بالنسبه لهم شافوه انه هو هذاك هو صحيح، ولكن يبدو انه ما عندوش بروجي جو كامل، ما عندوش بروجي واضح على الاقل. هذا اللي رناه
1: فما تحذير
4: منذ بدء التحضيرات للتو،
1: فما تحذير جدي للقائمه، لا فما تحذير جدي للادفيرسير. صار انا نشوفوا استهتار، ما فماش انستاف بروفيسيونيل، شفت انستاف معناتها دي زاماتور جيري في منتخب اليوم كيف ما قلت لك قبيله، معناتها في ظرف صغير تبدل الخطه 3-4 مرات، شفنا 4-3-3، شفنا 4-4-2، شفنا 3-5-2، ما عندكش بروجي جو اللي فريمون تعمل عليه وتعول عليه، وكانك ماكش فاهم ملاعبيتك كوم يلفو، وكانك ماكش فاهم ومحضر لي زادفيرسير نتاعك كوم يلفو. دونك المدرب اللي ما عندوش خبره ينجم يتصدم بالواقع هذا، اما مدرب عنده خبره ومدرب كبير ومحضر محضر كل شيء، هذوما كل محضرهم كلكسوا القائمه. الور لا، انا بالنسبه لي الغلط جاء في القائمة، وواضح أن القائمة تعملت بإملاءات، والقائمة تعملت ما هيش السويفون معناتها السويفون والسويفون معناتها لنورم اللي نجم يكون ملاعبي في المونديال. أريال دروا اليوم شفنا لأريال دروا لدوزيام أريال دروا اللي كومبليتمون معناتها خارج الحسابات، وندخل ان بي ميليو دو كولوار ولا المليون خلي هو الاكسونتري والارير دي زاتاكون، جيب 3 اتاكون طيشهم الكل على البنك وما لعب حتى واحد فيهم. دونك فريمون معناتها دي شوا هذوما ينجم يعملهم كان مدرب ديبيتون مدرب هاوي.
4: انا عبر التاريخ نتفكر
1: والتغييرات، خليني نذكر التغييرات، راهو التغييرات راهو شيء وقف المخ
4: اول خلقيقة من غير مهاجم قدام ثلاثة كما هذوكم هين والقريبيات
1: ايه، ودخل انت تعمل شوشمو لا تكون دخلوا في الدقيقة 82 اش مش يعمل لك يا خديك، عندك ألاند انت بش يقلب لك الطرع، ولا عندك ميسي ولا عندك مبابي بش يقلب لك الطرع،
4: وقتها فقت معنا في 4-1
1: احنا كنا ننتظر التغييرات هذوما في الدقيقة 45 وفي بداية الشوط الثاني، وانت تعملهم من بعد يا اخي فريمون معناتها عندك دي جيني دو فوتبول عندنا باش ينجموا في 10 دقائق ولا 8 دقائق لي شونجمون لي دو شونجمون الاولى صاروا في الدقيقه 72 اللي احنا انتظرنا التغييرات هذه منذ انطلاق الشوط الثاني، والا بعد 5 ولا 10 دقائق من الشوط الثاني، وكانه انت فرحان وساتيسفي بالروندمون وبالمستوى نتاع المنتخب. دونك معناتها اللي صار اليوم وكانه معناتها هذه لو موفي اكزامبل ان با سويفر، هذه المعناتها المثال الخايب اللي ما يلزمكش تتبعه في كرة القدم.
0: كل ما على مباراة اليابان ثم هولندا
1: ان شاء الله ان شاء الله ما نخسروش بنتيجه ثقيله
0: كيما هكا على الاقل. واضح. شكرا لك ني. شكرا ايمن. شكرا كيف كيف الناس اللي تابعونا منذ الساعه الثانيه والنصف صباحا لغايه الساعه الخامسه وتقريبا 30 دقيقه. كان معكم محمد امين خنوش في استاد الديوان سبيسيال مونديال. بقينا نقول لكم كان نهاركم زين ونتاسف عن ما حدث في مباراه المنتخب الوطني التونسي والهزيمه الثقيله والكارثيه هذه بخمس اهداف مقابل هدف.
5: ديوان افهم صوتكم.
6: ستاد ديوان سبيسيال مونديال.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. نهاركم فل وياسمين. ما عرفتش كيفاش نصبح عليكم يا جماعه. واكيد برشا فيكم مازالوا ما رقدوش، اكيد برشا فيكم اللي رقدوا على بكري من اجل انهم يتابعوا المباراه نتاع المنتخب. للي مازال كيف حل عينيه ما نعرفش كيفاش باش نقول لك الخبر، ولكن تو بشويه بشويه تكتشفوا معانا. صباح الخير تونس من طوال سبعه تاع صباحي. منسى كوحي كنت الميكرو، عزيز عوني في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي والنجاية ديجا ديجا للخدمة. ما نحكي لكمش على الوجوه اللي ريتهم في الصباح، ما نحكي لكمش على خيبة الأمل اللي ريتها في وجوه التوينسة اللي مصبحين في القاوي قاعدين يتفرجوا في المنتخب. فيهم اللي روح على بكري من البونتو الأول، وفيهم اللي قاعد عنده أمل الآخر اللحظات. وصلت للاستوديو نلقى عندي ضيف بيستناو فيا، قالوا لي إيمان كيفاش بعد ماتش كيما هكية ونخليوك وحدك أحمد ومحمد التوين مكان اللي تفكرهم، واحد اللي يحب المكشخة واحد اللي يحب الكلوب، جبنيهم في الويكاند على الكيف، جاوا هكا يسبورتيو فيا أكثر من اللي سبورتيو في المنتخب. أحمد صباح الخيرات.
2: صباح النور لكل المستمعين.
1: مرحبا.
2: يعيشك.
1: محمد نهارك فل.
3: صباح الخير.
1: كيفاش؟
3: وشرفتونا ونورتونا الناس المستمعين لكم.
1: أكيد وانتم زادة شرفتوني، كانت لي مفاجأة ما كنتش متوقعتها كيف لقيت الأولاد هوني كانوا يتفرجوا في المنزل. أكيد كيما كل تونسي هكا قلبه معبي سيغمون بعد اللي صار في الماتش، فقالوا لي مين حابين هكا نعملوا طلة. بيان سور لي ديسيبسيون، ولكن نقولوا مازال فما أمل،
3: مازال فما أمل
1: ديما، مازال فما أمل مادام فما ماتشوات أخرين. أحكيوا لي الأولاد، خليني نبدأ بيك محمد، كيفاش كانت الاستعدادات؟ كيفاش عشت الماتش في القام؟
3: خلي نقول الانتظارات نتاعنا كتوانسة الكل، انتظارات كانت إيجابية. نأكد لك اللي أكثر من 90% من الشعب التونسي كان ينتظر تشكيلة أخرى، تشكيلة هجومية كما وعدنا بها الناخب الوطني، لكن في التشكيلة لقينا حاجة أخرى. تمنينا ندخل بداية، لكن الهدف اللي صار في أول 10 دقائق التداعيات نتاعه كانت كبيرة على المنتخب. نحكي بصراحة ما كانش فما روح، ما شفناش جرينتا، ما شفناش الناس تدافع على المريول. مانيش باش حبيتهم يعطيوا اكثر من جهدهم، حبيتهم يكونوا اكثر مركزين، حبيت نلعبوا الهجوم بتشكيله اخرى، ولكن المدرب كان له راي اخر.
1: هذه اللي راه محمد. احمد كيفاش عشت الماتش واجواء الماتش؟ احكي لي على الامبيونس في القهوه كيفاش كانت مليانه الدنيا.
2: القهوه كانت معبيه، الناس كانت تنتظر جو برشا، جو برشا الحق. بالرغم اللي شفنا قهوه مسكرين، ولكن القهوه كانت معبيه بالقصة اللي نحن فيها. كنا نستناو مباراه شيقه، شو نقول لك، تلعب جوارات في غير الأماكن نتاعهم، هذه تلقى نتيجة هذه.
1: هذه للأسف. وتابعتوا زيدا سيرمون التصريحات متاع التوينسة اللي كانوا موجودين غادي، اللي كانوا على عين المكان. أكيد بلاتو كان قبل بشوية مع زملائنا قسم الرياضة على ديوان أفام، صديقنا محمد أمين خنوش، ونحيو ليكيب الكل اللي كانت موجودة وسهرة من أجل أنها تنقل المباراة مباشرة لكل المتابعين. من صوت حاتم جزبار تفهم الجو العام اللي موجود غاديك.
3: كانوا الانتظارات نتاعهم كانت انتظارات نتاع على الاقل نجيبوا نتعادل، ممكن علاش ليه الانتصار. بيبعدوش على بعضهم السياد، لعبنا مع الدنمارك قبل كنا نجموا وقت الماركي وضاعوا زوز ثلاثه فرص، عملنا معهم 0-0. والله المره هذه حتى فما شكون متمركه من الهدف الاول خرج من القهوه، بونتو دخل على بكري قال منا توا واحد من بعد قد باش ناكلو، واحد اخر عرفته تونسي كيف كيف، راجل وجاله تحيه قال لي ولدي، قال لي عارف النتيجه هذه باش تكون عريضه، قال لي هذاك علاش ربحت حاجه في بدني وخرجت عن فوتينغ،
1: خرج يجري باش يكومبونسي مو شويه.
3: قال لي نربح حاجه خير من نقعد نتفرج ونتجوج ونولي على اعصابي.
1: هذه اللي عاشوها بعض التوانسة في صبحية اليوم. ممكن الأولاد كيف جاوني باقي عندهم هكا الانرجي متاع الأمل. أحمد ديما يقول لي باقي ما زال عنا فرصة. تفرجت أنت في الماتش متاع اليابان وهولندا؟
2: تفرجت ماتش اليابان وهولندا نيفو آخر بعيد. يعني يمكن ترح اللي نجمه نعمله في حاجة هو اليابان. رو صحيح ما يغرش اليابان ترح البارح ولا شوط ثاني بتاع ترح البارح، لكن ساعات كي الفريق طريقة لعب تبدأ متغيرة اللي هي متغيرة على السويد نجمه، وشفنا أكثر من مرة اليابان ربحناها المرة الفارتة. يعني طريقة اللعب متاع اليابان نحنا تتماشى معنا وبخط ربي الانتصار. هذا نشوف وين ترح الجاي. صحيح ممكن نجمه ما ترشحوش ك مركز أحسن مركز ثالث، ولكن قادرين على الانتصار وقادرين زادة على جلب التعادل في المباراة الأخيرة إذا ضمن هولندا الترشح.
1: ما نعرفش تشاركوا نفس الرأي
3: هذاك علاش حتى ولو حبيت يكون فما تعادل يوم ولا انتصار، ولكن قبل ما ندخلوا للكاس العالم أكيد فما مباريات تعرفهم أنهم باش تحاول تنتصر فيهم. أنا ديما نقول أنه منتخب ربح مع منتخب اليابان وتعادل في المباراة الأخيرة. نحب نعرج على نقطة. التونسي اللي يلعب مع المنتخب السويد، يقعد ولدنا يقعد تونسي، تحية ليه مع بعد تسجيله الهدف الأول طلب الاعتذار.
1: أي رينا في الصور
3: عجبت منه كيفش طلب الاعتذار وكيف السجود متاعه. تحية لولدنا التونسي.
2: نتيجة اليوم رأي 3-3، 3 أهداف للعرق التونسي و3 أهداف للعرق السويدي.
1: المهم تبعينا الزوز اللي عند
2: يسين شوت الأول ربح التونس.
1: حسبته هكيك أحمد. تحية الكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا أيضا على شان يوتيوب ديوان أفام. ديسيبسيون الحقيقة كبيرة، وقاعدة نقرأ في تعليقات اللي توجع في علاقة بالماتش، في علاقة خاصة بالانتظارات الكبيرة اللي كان ينتظرها الشارع التونسي، وخاصة الأمبيونس اللي ريناها قبل الماتش. راهو رينا أجواء اللي فريمو بالسيف تخلي الملاعبية يلعبوا من غير ما يشعروا تلمو فما جرينتا عند الجماهير اللي نحييهم فردا اللي رغم كل الخيبات السابقة باقي موجودين وباقي قاعدين يدعموا في المنتخب، ونقعدوا ديما ندعموا في المنتخب في كل الأوقات.
2: الرأي الوطني هذه ما نجموش حاجة نسلموا فيها، وباش نقعدوا حتى الطرح الثاني باش نمشي ونفيقوا بكري ونشجعوا المنتخب التونسي. وانا متأكد كان يهب التشكيلة الصحيحة متأكد نجموا نعملوا حاجة. هذه معروفة في كل الميادين، كي تركز على الحاجة القوية اللي انت فيها راك نجم توصل لبعيد، ما تركزش في حاجة اللي انت مكش قوي فيها. اليوم شنو ورينا المدرب اللي ركز على الدفاع أكثر، 5 في الدفاع، 3 في وسط الميدان، و2 قدام، 2 مش في مركزهم، وقت اللي في نفس الوقت أول مرة تونس تمتلك جوار كيما تونكتي، تمتلك جوار كيما عشوري، تمتلك جوار كيما الغربي ليه الساعد. أذوما جواريت يلعبوا بالأخص خلينا نقولوا عشوري تونكتي سنة عدي وموسم
3: والخليل
2: عياري موسم ممتاز وفي نيفو عالي. كنا اليوم نجم نشوفوهم أساسيين، كانوا نجم يقدموا الإضافة. علاش يبدأ عندك جواريت قويين كما هكا وعدي سيزون تشامبيونز ليج لعبوا، كنت نجم تلعب. وكانوا أنا متأكد شفنا خاطر منتخب سويد ضعيف في الدفاع في الهجوم، أي ورا حاجة من وسط الميدان للهجوم قوته غادي، كنا نجمو نعملو حاجة.
1: هذه اللي كنا الكلمة كنا هذه للأسف انتهيت بخمسة واحد. في بالكم وانا منحكي لكم كل التفاصيل، برشا متابعين من اللي قاعدين يتابعوا في صباح الخير تونس ويعرفوا لي مين مش مغرومة برشا بالكورة، كي نقول لكم عدد التعليقات وعدد التحاليل وعدد الديتاي اللي وصلوني من الماتش، قالوا لي مين باش تلقى ماتيرها وكتحكيها في صباح خاطر الناس الكل. الحقيقة ما نجمش ما نحكيش على صديقنا مهدي بن يوسف، باش نقول لكم شنو يبعث لي بالضبط وتابعوا معي. كان غلط في اسم من الاسماء ما تاخذوش عليا، تعرفوني راني مازلت داخله جديده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدومين. خليني نقول لكم شنو يبعث لي بالضبط. قال لي الحديث مش كيما كل يوم، اليوم نصبحوا على وقع صدمه كرويه قاسيه او فضيحه عاشها الشارع الرياضي التونسي مع الفجر. قال منذ قليل اطلق الحكم صفيره النهايه المباراة منتخبنا الوطني التونسي في افتتاح مشواره في مونديال 2026 ضد المنتخب السويدي والنتيجة خماسية كاملة مقابل هدف وحيد. خسارة عريضة توجع وتطرح أكثر من سؤال. صحيح كنا نعرف قوة الهجوم السويدي، ولكن ما كان حتى حد ينتظر انهيار دفاعي بالشكل هذه في أول 90 دقيقة من المونديال. اليوم باش نحكيه على الأخطاء، باش نحلوا التكتيك، وباش نشوفوا شكون يتحمل المسؤولية، والمهم كيفاش نصلحوا في المقابلات الجاية، لأنه المونديال مازال موفيش. نرجعوا للي صار في الماتش دقيقة بدقيقة. البداية كانت صعقة وعكست غياب التركيز التام. في دقيقة السادسة فقط غلطة في التغطية وسوء تفاهم في المحور بين بن حميدة والطالبي ورقيق، يستغلها اللاعب السويدي من أصول تونسية ياسين العياري ويحط الكرة في الشباك. هدف أول مبكر بعثر الأوراق الكل. حاولنا لمرواحنا، لكن السويد كانت منظمة برشا وتلعب بلوك عالي. في دقيقة 29 ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاستل يهرب بالدفاع ويسجل الثاني 2-0 في نص ساعة. وقت اللي بدأ الشك يدخل الناس الكل، جينا لقطة أمل. في دقيقة 42 كرة ثابتة توزيعة مليمترية من حنبع للمجبري، يطلع مرة الرقيق برأسية ممتازة يخادع بها الحارس السويدي ويقلص الفارق 2-1. هنا قلنا المنتخب رجع في الماتش، والشوط الثاني باش يكون وجهه مغاير. الحقيقة الميتون الأول كان حاجة
3: إيزاك مهاجم ليفربول،
1: مهاجم ليفربول بيان سور هكا معايا تفاعل وخاطر في الحق مجهود مهدي والخدمه نتاعو. وهكا زيد المتابعين اللي يحبوا يسمعوا الكره واللي ما تفرجوش على الماتش يلقاو التفاصيل. السيناريو قال في الشوط الثاني كان كيما دوش بارد للجمهور التونسي. في دقيقه 58 وقت اللي كنا ننتظروا فيها رده فعل هجوميه من اولادنا، لياس الصخيري يخسر كوره ينهي الهدف فيكتور في شباكنا 3-1. هذا اقضاء على المعنويات تماما. الأولاد يحبوا تدخلوا
3: شفنا هذا كله حتى في عينين الجوارات، حتى في طريقة ما شفتش اليوم أنه ينصحوا في بعضهم ويشجعوا في بعضهم، وفما روح وفما جرينتا ويدزوا بعضهم لاخر نقطة. الهدف الثالث صحيح طيح المورال الكل، وعرفوا اللي تروح بعد عليهم، وحتى التعادل بعد يسر. مع أنه شفنا حتى لقاءات أخرى كانت فما سكور هذا وصارت تعادل وجابوا جيل انتصار زيد. إن شاء الله نداركو.
1: إن شاء الله بعد الإطار الفني حاول يتدخل، قام بتغييرات، نزول الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، إسماعيل الغربي بهدف تنشيط الخط الأمامي، ضخ دماء جديدة. لكن المشكل اليوم ما كانش هجومي بقدر ما كان عجز تكتيكي في وسط الميدان وغياب تام للتغطية الدفاعية. يقول الخسارة هذه ما جاتش من فراغ، اليوم تكتيكيا كنا غايبين، السويديين كانوا يطيروا بنا في السرعة، والتحول في الهجوم للدفاع كان كارثي. في الكرة العالية التحامات البدنية التفوق كان واضح وصريح لعمالقة السويد.
3: في الشوط الأول خرجنا خسري بنتيجة 2-1 وهذا عادي، ولكن الشوط الثاني ديما يتسمى على شوط المدربين. كان صار تغييرات، على الأقل زوز تغييرات مع بداية الشوط الثاني، كنا نشوفوا حاجة خير وكان لعب الهجوم كنا نشوفوا نتيجة أخرى.
1: وقت اللي قبلنا الثالث ما لقيناش القائد اللي يهدي اللعب ويطالب بالتركيز، صار اندفاع عشوائي كلفنا أهداف أخرى. يقول أيضا كان فما لقطات إحباط كبيرة على وجوه الملاعبية متاعنا بعد الماتش. حنا بعل المجبري عمر الرقيق اللي ظهروا متأثرين برشا، الجمهور التونسي اللي تنقل للمكسيك وصرف ملايين يشجع خرج مقهور من الماتش، وهذه حقهم. يقول صحيح الوجعة كبيرة، ولكن مهم جدا أنه يكون عنا مسؤولية، ودورنا في الصحافة الرياضية تكون مسؤول. دورنا مش فقط البكاء على الأطلال وجلد الذات، ولكن دورنا هو تو الدفع نحو الاستفاقة. المونديال موفيش، الخسارة هذه على قسوتها هي 3 نقاط ضاعت. نظام المجموعات يعطيك فرصة ثانية وثالثة، المطلوب تو الهدوء التام. الإطار الفني واللاعبين لازم يتحطوا قدام مسؤولياتهم، لازم يسكروا راهم صفحة السويد، وقدامنا 6 أيام كاملة لتحضير الماتش المصيري والمنعرج الحقيقي، مباراة اليابان نهار 21 جون.
2: طوى خدمة، نشوف هيش خدمة مدرب، نشوفها خدمة خليل شمام، زياد الجزيري،
3: الناس اللي عندها خبرة
2: نعم بالضبط، باش يوري شنو هو المنتخب، يوري وانه لازم لجرينتا لازم حب المريول مش كلامه برا. شوف فما ناس جات المنتخب اليوم كانت تتشرط على المنتخب وما كانتش تحب تجي المنتخب، خلني نقولها صراحة راني خذيرة، كان ما يحبش يجيب المنتخب التونسي كي ما عيطلوش المنتخب الألماني، فضل مرة هذه أنه يجي المنتخب التونسي. بيحكي أنت صدعاتك بلادك الثانية تونس، على الأقل أنت تكون في الميدان اليوم أكثر وأحسن مثال يقتدى به في الجرينتا والروح. غايب عن المشهد صراحة.
1: للأسف تقريبا مهدي هكا يتفاعل معكم في نفس الحكاية، يقول المنتخب الياباني منتخب سريع منظم، مش باش يكون أسهل من السويد، ولكن نقاط قوته تختلف، لازم المدرب صبري لموش يخدم على مراجعة المنظومة الدفاعية، لازم الملاعبية الكبار في الفستيار يتحملوا مسؤوليتهم ويفيقوا الصغار. يقول نقدنا للمنتخب من باب حبنا ليه، نحب راي تونس ديما الفوق بالمستوى هذا، للأسف رصيد ما يكفيش، وإن شاء الله اللي جاي خير.
3: تحية للجماهير التونسية أينما كانت، سواء تفرجوا في ديارهم سواء كانوا مشجعين في أرض الميدان، شفناهم 90 دقيقة قاعدوا يصفقوا قاعدوا يهزوا في الراية الوطنية، مجهلهم تحية.
1: هذه اللي حابين هكا نتشاركوا معاكم اللحظات اللي عشتوها في الماتش متاع تونس. لوليد انتم زادة يعطيكم الصحة اللي جيتوا بحذية هكي وحبيتوا أموع على الأقل تتشاركوا، هي صحيح خيبة أمل وصحيح وجيعة في قلوبنا التونس الكل، ولكن ما زال المشوار وباش نقعدوا ديما الآخر لحظة وآخر دقيقة. ممكن فما تونس اللي ما يتفقوش معايا، ممكن فما تونس اللي يقولك سيبون ما عادش باش نكمل نتبع ولا عندي فرق أخرى عالمية نتبع فيها، ولكن قلوبنا ما تعطيناش راهو باش نقعدوا بتتر جمعه كامله واحنا هكايا نتذمروا، ولكن تو نشوفوا نهار الماتش نتاع اليابان كيفاش الدنيا الكل باش تعاود تشنع كيما شنعت.
2: قدرت ربي كيما قلت كان نلعبوا قوتنا، نحطوا قوتنا في التشكيله، قلت ربي نشوفوا كان البهيره والمنتخب الياباني جوارته القويين راهو مصابين حتى ولو منظم تكتيكين نقعدوا نحن خير، وبإذن الله فما انتصار تروح اليابان
1: إن شاء الله يا ربي. حبيت نقولكم زايدة لمجموعة من التوانسة من مختلف الدول من جاليتنا التونسية كانوا حكايوا على تيف وقاعدين يحضروا فيه للمنتخب للمباراة متاع اليابان اللي هي المباراة الألف في تاريخ المونديال. مدة التالي كانوا عندهم إشكال باش يلموا البيجي الكافي باش يكملوا هكا الدخلة متاعهم، ولكن تقريبا منذ نهارين ولا 3 أيام استكملوا البوجي بدعم راهو من الناس الكل، عملوا الشقاقة هذيك هي وناس دفعت من أجل أنه يكون على الأقل عن أثر في هالمباراة التاريخية اللي أكيد العالم الكل باش يحكي عليها، المباراة الألف في تاريخ المونديال. توقعاتكم للماتش الجاي؟
3: انتصار المنتخب التونسي.
1: انتصار قدي؟
3: انتصار بنتيجة 2-1.
1: باش تتقيد لك هنا يا محمد احمد،
2: واحد بلاش المنتخب التونسي، 1-0.
1: 1-0 للمنتخب. هذه المعنويات اللي عند محمد واحمد، واكيد برشا توينسا يشاركوكم هذه برشا اللي ممكن في الواقع نتاع الديسيبسيون نتاع اليوم الصباح ينجم يكون عندهم راي غير، ولكن مثالش نحطوا ساقينا على القاع، اكيد الميساج هذوما الكل باش يوصلوا للملاعبيه نتاع المنتخب باش يحسوا زيعه الناس بمختلف صنيفهم بمختلف أعمارهم بمختلف مستوياتهم، الكل كانوا موجودين من أجل التشجيع، فما زال المشوار متواصل وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير. وتحية خاصة لصديقنا مهدي بن يوسف، خليني نقول البصمة الرياضية في برنامج مش نقول هنا تونس، في برنامج صباح الخير تونس. ميرسي محمد، ميرسي أحمد، أنا استوني في صبحية اليوم دابل ترابل توينز، نجموا تتبعوهم على التيك توك، عندهم محتوى مميز متعلق بالجيوبوليتيك أو كل ما يهم التحولات العالمية اللي قاعدة سايرة. فريمون يعطيكم الصحة على المحتوى المميز اللي قاعدين تقوموا به. احنا نمشي فاصل نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا.

هذا العند لي بالأسمر زي الهواء. وصلنا لستة 31 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، تقريبا كل التفاعلات الدور حول المباراة متاع تونس والسويد. حبيت هكا نكون موجودة معاكم ببعض المعلومات، بعض التعليقات، ولكن الحقيقة في تعليقاتكم خيبة أمل كبيرة، وعلى غالب هذيك هي الكرة. وباقي نقولوا ما زالوا الماتشوات الجايين. من بين التعليقات اللي جاوني حبيت نتقاسمها معاكم أيضا أمولة قدارة اللي تقولكم: تبقى الكرة لعبة ما بين حلم الربح وحمى الخسارة، والأبقى والأنقى هو حب تونس ودرابه اللي لا نشفى منه. ربي معانا مع أولادنا في الدفي متاعهم. أقل التونسي لا يقبل الخسارة حتى في اللعب. إن شاء الله يا أمولة، إن شاء الله يا ربي اللي جاي خير، هذاك هو اللي نتمناوه. سينو بالنسبة لحالة الطقس اللي اليوم نكتشفوها تتسويت في الميتيو. ميتيو طقس الاثنين 15 جوان 2026 يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، من المتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تب الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، الحرارة عامة في ارتفاع طفيف، تشهد انخفاض نسبي بالجهات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3.7 دقائق، الظهر نص نهار و27 دقيقة، صلاة العصر مع 4.21 دقيقة، صلاة المغرب مع 7.43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9.33 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. في علاقة بالطقس أيضا، تدوينة للمهندس محرز الغنوش يقول: عودة مؤشرات التساقطات الرعدية بالمرتفعات الغربية للبلاد، قلنا لكم إسخانة ما تتعدش بلاش، أمطار محلية غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ممكن تتسبب في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة. يقولكم واللي يعملوا ربي مليح، إن شاء الله غيث نافع إن شاء الله على البلاد والعباد. خلينا نمشي وتوا الدراستنا لليوم في شات ماتان. شات ماتان في شات ماتان باش نحكيو على الغش يا جماعة. نعرف أنه أغلبكم متغشين من مردود متاع المنتخب الوطني، ولكن الدراسة اللي باش نحكي عليها اليوم تقول أنه دقيقة واحدة من الغضب ممكن تضعف جهاز المناعة لمدة 5 ساعات. الحقيقة العلمية راهي أكثر دقة وأكثر تعقيد. الغضب في حد ذاته ما هو شعور سيء، ولكن انفعال إنساني طبيعي يعاوننا أحيانا على الدفاع على حقوقنا، التعبير، على رفضنا للظلم. المشكلة تبدأ وقت اللي يتحول الغضب الحارة متكررة ومزمنة ما ينجمش الإنسان يتحكم فيها. علميا وقت اللي نتغش الجسم متاعنا يفرز هرمونات التوتر كيما الأدرينالين والكورتيزول، اللي هما الهرمونات اللي ترفع معادلات ضربات القلب، ضغط الدم، وتهيئ الجسم امتعنا لردات فعل. إذا تكرر الوضع هذا باستمرار ممكن يأثر على كفاءة الجهاز المناعي ويزيد من الالتهابات ويخلي الجسم أكثر عرضة لبعض المشكلات الصحية. بالنسبة للي قاعد يدور، هو دراسات قديمة أشارت أن التوتر والانفعالات الحادة ممكن تؤثر مؤقتا في بعض مؤشرات المناعة لساعات محدودة. أيضا أبحاث عديدة تقول إنه الغضب المزمن والضغط النفسي المستمر يرتبطوا بارتفاع خطر بالإصابة بأمراض القلب، اضطرابات النوم، مشكلات الجهاز الهضمي، وحتى ضعف الاستجابة المناعية على المدى الطويل. لهنا ممكن ما نجموش نبطلوا ما نتغشوش، أو ممكن ما نجموش نتحكموا في ردود الفعل امتعنا، ولكن مهم جدا إنه نتعلموا إدارة الغضب امتعنا، لأنه دقيقة واحدة من الغش تنجم تأثر على بدن كامل، فما بالك 90 دقيقة ممكن عشناها مع الماتش. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان نواصلوا معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية، ما تبعتوش. صباح الخير تونس. صباح

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم ما تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:41 دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم صباح الخير تونس لسبعة متاع صباح. أمونة جزارة أيضا تقول يا أمونة يجبر بخاطرك اليوم عيد ميلاد حياتي حميتي حياتي سيدونا، حبت تقولها كل عام وانت حية بألف خير يا سيدونا الغالية، ربي فضلك لينا ربي طول في عمرك. ذي حميتي جابت لي حب حياتي هكي بالضبط، إن شاء الله ربي ديم الود بيناتكم يا أمولة وكل عام وهي حية بألف خير سيدونا. سينو باش نمشيو تود سويت الفقرتنا، فقرتنا كيف العادة أي حاجة فيها كورة بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف، اللي هي فقرة فلاش باك مونديال اللي نرجع على أحداث في تاريخ المونديال اللي ما تتنساش وإلا اللي أحداث كانت خليت الأثر متاحة أو البصمة متاحة في الساحة الكروية. قصتنا اليوم اتأكد لنا أنه كرة القدم رغم متعتها ممكن تكون أحيانا قاسية جدا جدا. اليوم باش نحكيه حكاية أندريس إسكوبار في مونديال 1994 في الولايات المتحدة. كولومبيا في الوقت هذاك كانت منتخب مرعب وكانت بطلة أمريكا الجنوبية. تخلى المنتخب الكولومبي مونديال أمريكا بثقة عمياء، وفي مباراة مصيرية ضد أصحاب الأرض الولايات المتحدة ارتكب المدافع أندريس إسكوبار خطأ غير مقصود، حاول أنه يقطع كرة عرضية لكن تعامل معها بالغلط باش تمشي الكرة في شباك مرماه بالخطأ. خسرت كولومبيا المباراة وخرجت من البطولة على بكري، ولكن الجحيم الحقيقي لإسكوبار ما كانش في الملعب ولكن كان بعد أشهر في بلاده. بعد العودة للوطن في ليلة صيفية ادخل إسكوبار الواحد من الملاهي الليلية، اقتربوا بين منه مجموعة من المجهولين بداوا يوبخوا فيه على الهدف اللي سجلوا في مرماه بالخطأ. إسكوبار ما دفعش على روحه، كان هادئ، قال لهم الكرة ما هيش كل شيء، راهي مجرد لعبة والأخطاء جزء منها. الإجابة بطبيعة ما عجبتهمش، الحوار ما وفيش بالكلام، خرجت 12 رصاصة اخترقت جسد إسكوبار وكان القاتل يصرخ مع كل رصاصة بكلمة واحدة جول. ما كانتش الجريمة متاع قتل عادية، كانت رسالة من عالم مافيا المخدر.

0: المخدرات، المراهنات اللي كانت تتحكم في كل شيء في كولومبيا وقتها. تقتل إسكوبار لأنهم خسروا أموالهم في المراهنات بسبب الهدف هذاك، والخطأ متاعه ما غفروهوش المقامرين. إسكوبار كان يفاوض في نادي فيورنتينا في الوقت ذاك للعب في الدوري الإيطالي. كان لاعب خلوق ومحترف، ما كانش يعرف أنه غلطة واحدة ممكن تنهي حياته. الحادثة هذه هزت أركان العالم، وأدركوا الناس الكل أنه المونديال اللي نعتبروه عيد كروي كان بالنسبة للبعض ساحة متاع تصفية حسابات. بعد الحادثة هذيك كرة القدم ما عادش مجرد رياضة بالنسبة للكولومبيين، بل أصبحت رمز للحزن والأمل في وطن كان يحاول النهوض من تحت أنقاض العنف والمخدرات والجريمة. قصة هذية تذكرنا أنه فما حاجات اللي ممكن ما يتخيلهاش العقل وقت اللي الإنسان يخطأ ويدفع الثمن، والثمن تنجم تكون حياته. وكانت هذه حكايتنا لليوم في فلاش باك مونديال. توصلنا لستة وخمسة واربعين دقيقة، نكملوا معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 56 دقيقة، مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معانا سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب سواء أيضا على تيك توك. سكوحي إيمان، كل الشكر ليكم على دعمكم الدائم. حبيت توتسويت نمشي والفقرة نصيحة اليوم.
0: نصيحة اليوم،
2: في نصيحة اليوم اخترت باش نحكي على الخيبات، خيبات الأمل، لي ديسيبسيون اللي تنجم تصير لنا في حياتنا سواء من العائلة سواء من الأصدقاء سواء في محيطنا المهني وحتى من فريق كرة القدم اللي نشجعوه. ممكن الحكاية هذه تخلي عنا شعور بالإرهاق بالإحباط، ولكن الحقيقة ما هيش مربوطة بالآخر بقدر ما هي مربوطة بينا، وتكون مربوطة بتوقعاتنا الكبيرة اللي حطيناها في أشخاص خاص وإلا أشياء ما نجموش نسيطر عليها. وقت اللي يخيب ظننا في واحد من أفراد العائلة يكون الألم مضاعف، لأنه نتوقع منهم التفاهم الدعم غير المشروط. ولكن العائلة كيما بقية البشر هيش مثالية، كل شخص عنده حدوده، نقاط الضعف متاعه، طريقته الخاصة في التعبير على الحب أو الاهتمام. إنك تتقبل الحقيقة هذية مش معناها إنك تبرر الأذى اللي يوصلك، ولكن إنك تتوقف على انتظار الكمال من الآخرين. نفس الحكاية تنطبق في الرياضة، قديش من مشجع يعيش جمعة كاملة من الحزن لأنه فريقه خسر مباراة حاسمة. ممكن نستثمر مشاعرنا في فرق نحبوها لأنها تمنحنا الإحساس بالانتماء بالأمل، ولكن نتائج المباريات تبقى خارج إرادتنا. الفريق اللي ينتصر اليوم ممكن يخيب أمالك غدوة، والعكس بالعكس، اللي يخسر اليوم ممكن ينجح وينتصر غدوة ويسعدك. هذا جزء من جمال الرياضة وقسوتها في نفس الوقت. كيفاش نتعاملوا مع خيبات المتكررة؟ أولا يلزمنا نفرقوا ما بين الحاجات اللي نجموا نتحكموا فيهم والحاجات اللي ما نجموش. ممكن نغيروا ما نجموش بلتو نغيروا تصرفات الآخرين أو نتائج المباريات، ولكن نجموا نتحكموا في ردود أفعالنا. ثاني حاجة مهم جدا أنه نخفوا سقف التوقعات متاعنا من غير ما نفقدوا القدرة على الحب والثقة. وثالث حاجة الاستثمار أكثر في أنفسنا، في أهدافنا، في صحتنا، في علاقاتنا المتوازنة، هواياتنا اللي تمنحنا شعور بالرضا بعيد على تقلبات الآخرين. الخيبة ما هيش نهاية الطريق، ولكن درس متكرر يعلمنا النضج العاطفي. الحياة ما توعدناش أنه كل الناس اللي تحبنا باش تتفهمنا، وقالوا كل الفرق اللي نحبوها راهي ديما باش تكون رابحة، ولكن تمنحنا فرصة ثمينة أنه نتعلموا كيفاش نحافظوا على سلامنا الداخلي رغم أنه كل حاجة ما تمشيش كيف ما نحبه. لهنا يظهر النضج الحقيقي، أنه نستمر في الحب والتشجيع والعطاء من غير ما نرهن السعادة متاعنا بالكامل بالحاجات اللي يعملها الآخر. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
2: مكملين معاكم في صباح الخير تونس بالموسيقى. نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
3: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
0: رفمك
4: رفمك من الليل للجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: ما زالت بقية البرامج امتعنا على ديوان فام بعد شوية رفيق بوشناق وكامل فريق الرافماج أكيد عودة على مباراة تونس وأهم ما جاء من تصريحات. حبيت نحيي كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان فام، حبيب بن صالح، أيضا صديقنا بن سالم، حمدي، نهارك فلو ياسمين، ياسين المزهود، منال المنصوري، نهارك فلو ياسمين، مريومة، نهارك أسعد الأيام، فدوى الديلي، كيف كيف أم عبيد الله، سامي بن علي، هيثم الغزي، نهارك فلو ياسمين، كلكم ربي يعطيكم، معز منوبي إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، خيبة أمل صحيح، وقاعدة نقرأ في تعليقاتكم الكل، فما اللي قال الكورة مخدر الشعوب. إن شاء الله القادم أفضل. بعد شوية مريم قديرة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ميرسي عزيز، ميرسي منى الشابي معنا في الإخراج. ما بقى لي كنقول لكم أجمل تحية إيمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: بوبليسيتي.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز السابعة. ديوان فام صباح الخير. عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقعت رحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود اليوم بلغ 4735 شخصا وفق ما صرح به المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس. ومن المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة القادمة. الوكالة الوطنية للسلام السبرنية تدعو كافة المواطنين إلى الحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الاقتراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك وفق ما ورد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو إلى تنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يتيح إعادة الفتح الفوري وغير المشروط لمضيق هرمز، مشددا على أن فرنسا مستعدة لدعم إعادة الفتح من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة. والذهب يسجل ارتفاعا بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، بعدما أعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران أن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما. ختام الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في الرفمك، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار بشرفنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماجل 2 15 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نرجعوا على حصيلة مسار، ونرجعوا بالطبيعة على مقابلة منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حبيناه يوم انتصار، حبيناه يوم فرحة، حبيناه يوم الخطوات الأولى نحو العبور، ولكن كانت هزيمة قاسية خماسية، كانت فظيعة بكل المقاييس وكل ما تحمله الكلمة من معنى. 5-1 تونس ضد السويد، 10 اهداف في اخر زوج مقابلات للمنتخب الوطني وللناخب الوطني صبري اللموشي، والى جانب الخماسيه وجه شاحب مردود فضيحه، ومنتخب للامانه مخجل ومخجل جدا في كاس العالم 2026. نرجع على المقابله، على المردود، من يتحمل المسؤوليه، وهل سنواصل كاس العالم بهذا المدرب صبري اللموشي؟ رفمك حتى للتسعة ونص نهاركم اسعد الايام. السلام عليكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. توسى كل مغشين، توسى كل قمنا تفرجنا في الماتش. المود مش ولا بد، والأمانة الخسارة موجعة. ما كناش نحلموا بحاجات كبيرة، ولكن كنا نحلموا باش المريول يتبل، كنا نحلموا باش الروج ولا تجري في التراب. شوفوا ديجري على الملعب، شفنا أشباح من 11 اللاعب للناس اللي على البنك للإطار الفني، كل شيء كان غايب في هذه المقابلة. وصمة عار للكرة التونسية، تقريبا أسوأ مقابلة في تاريخ كرة القدم التونسية، وأثقل نتيجة في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. رغم ذا يقولوا نهاركم أسعد الأيام، رغم ذا يقولوا إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نحكيوا على الكورة بعد شوية، قبل هذا نرحبوا بالكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح الخير. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يضيق صدري ولا ينطلق لساني. فهمتني؟ نحب نكتفي بالكلمة هذية اللي بعض الناس ترددها وغالطة، ما هي يضيق صدري ولا ينطلق لساني، لاني اللي ريته البارح يخليني مش لساني لا ينطلق، يخليني نقول انا علاش حبيت الكورة، علاش حكيت على الكورة، علاش كذبت على روحي، علاش فرحت روحي قبل ما تجي الفرحة الصحيحة، علاش هذا الكل. الله غالب تو نحكيو فيه بعد شوية كيما رفيق قاعد يقول لي تو. ان شاء الله بداية اسبوع موفقة للناس كل، ان شاء الله ربي يبقي على بلدنا الستر الى يوم الستر.
0: زيدون صباح الانوار.
2: اهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس كل، نهاركم مبروك، بدايه اسبوع ان شاء الله موفقه للعباد اللي قصدها ربي الخدمه نتاعها. للاسف ليكيب ناسيونال هنا كنا قمنا، ولكن النتيجه كما قلت 5 ما كناش ننتظروها يا اخوي. كنا حتى واحد ساعات يخمم جي فيرسون خايبه في مخ يقول 1-0 2-1، معناتها باش نعملوا معناتها سكور كيما هكا، لكن ربي معانا وان شاء الله نهاركم زين. ما عندي ما نقول والله.
0: يا الحجينا سليني جيل صباح الانوار،
3: مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله نهاركم خير من نتيجه المنتخب، ان شاء الله مردودكم خير من مردود المنتخب. ديسيبسيون الحقيقه في الدار زيده، على خاطر عندي وليد بري ادوليسون اللي قاعد يتغرم بالكوره، وقام مسكين ما 3 متاع الصباح ويحب يعمل دي سوفنير محليهم في علاقه بكاس العالم. مي نو، جينيراسيون مسكينه جديده مش يكون عندها النتائج، معناها ذكريات محليها في علاقه بكاس العالم والمشاركه التونسيه. ان شاء الله نهارنا خير من نتيجه المنتخب.
0: ان شاء الله يا ربي. نرجو نحكيوا على المقابله بتفاصيلها، نرحبوا به الخبير الفني.
4: ما فلت حتى ماتش،
0: المحلل الوحيد في العالم اللي ما فلت حتى ماتش رغم توقيت المباريات. رامي الفراتي، رامي صباح النور.
5: صباح النور يا راب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. طريق سلامه للناس الكل، نسيسروا احنا في الكياسره وشعب كامل مصبح وعلى اعصابه شويه، دونك ستوب حسابها اليوم، نسيسروا احنا في الكياس. والله الكوب دي موند الحق تاع ربي صعيب، ولكن فما ماتش برك هو فلت يا راف، ماتش تشيكيا وكوريا الجنوبيه فلت ذاك لاسباب ماك تعرف. طهرت وليت في
0: الامريكا
5: هو عاد ولينا توا في مرحله جديده والدنيا ذيك، والحمد لله تعديت تجربه صعبه بعض الشيء، ولكن الحمد لله اللازم لازم، والحمد لله على سلامه زاك، وان شاء الله ربي يفضل لكم صغيراتكم الكل.
0: شكرا شكرا لك رامروم الجولدن بوي حتى بالحال.
6: ان شاء الله نهاركم مبروك. انا اليوم تفكرت هي ميت الريفيزيون اللي تبدا جيستيون تاع النوم ترقد في 8 وعاد تقوم مساعتين وبعدش تعاود ترقد. وعندي بنتي في اليوم من زلك كاملة القراية وتحب تتفرج وما عندهاش فين تتفرج. دونك الانستالاسيون كامله من ساعتين ثلاثه باش حطيت التليفون قابل التلفزه والقلب البو يا خويا. انا ديجا قايم بالسيف معناها تراسيني نعمل الانستالاسيون ويلزمني نعمل كومونتير خاطر انا بيدي ما عنديش بيد. دونك نتفرج في قناه سويسرا الايطاليه
0: وتعلق
5: تعلق
0: الله الله
6: الله
0: اجريابل
6: جيت انا ليرت
0: اجريابل
6: اللي نقول الكل قلت
0: ناس ريبيدي صباح الانوار
5: اهلا بيك رفيق مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين اللي تفرجوا فينا كل شهر. نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام. رفيق البارح 3 متاع الصباح الاربع متاع الصباح وقت اللي مركه رقيق وكاني بالعماره والناس اللي في الشارع الكل عيط تفرد عيطه وكاني ما 3 متاع العشيه باش تعرف الناس قديش انت أهل تونس ومنتخب التونسي قديش الناس تجم تتوجع بالحق وقت المنتخب يعمل مباراة كمان هذه إن شاء الله بعد نحكيوا عليها عشان نهاركم أسعد الأيام.
0: عشان نهاركم أسعد الأيام تاريخ السلامة للجميع سيسروا إحنا في الكيس كما قرام يرى الشعب كل مسبح الشعب كل نقسمه
5: ستوب حساب
0: الشعب كل على حسابه. دوك سيسروا إحنا اليوم نعديه النهار حتى نروحوا في الليل ريكوبيريو شوية ساعات النوم باش نرجعوا نحكيوا زيد على بقية أخبار المونديال باش نحكيوا على منتخب مغربي عملاق واحد واحد في لحظة ما نتفرج المقابلة معايا ساحبي كله لا لا لا نقول له اخزر عمري مريت البرازيل في كوان معناها تقريبا في تاريخ عمري مريت البرازيل محصوره في كوان. ننتظر المنتخب المصري منتخب الجزائري حسعيد لكل المنتخبات العربيه ومره اخرى للاسف هزيمه قاسيه وموجعه ومذله 5-1 لتونس ضد المنتخب السويدي عناوين توجع في الصحف العالميه وفي الصحف الفرنسيه التعليقات كيف كيف توجع التنقيط النقاط اللي خذوهم بعض اللاعبين يحشموا في المنتخب. نتمنى التدارك. بورتي بار سون ديو لا سويد ساميوز كونتر لا تونيزي اون كوب دو موند فصحى معناها السويد اليوم هبوا يفلكوا عملوا جو ربحوا 5 وروحوا. هذا عنوان ليكيب الفرنسيه. فاصل ثم نواصل رف مايك حتى للتسعة ونص يقول لي فماش فاصل البدايه كالعاده بالزابينغ
7: زابينغ.
5: اللي يعجبك في حاتم يا عزيزي المستمع اللي هو بسم الله ما شاء الله مختلف اي لا لا في الاختلاف يهبلك يا ودي حتى في الكويز.
0: كم مرة تأهل منتخب الهند لكأس العالم؟
8: يظهر لي 3 مرات. اي
1: مرة واحدة.
8: أربع مرات.
0: هاتم
6: لم يترشح للكأس العالم
0: مختلف يا حلو ترشح مرة
5: والمشكلة وين اللي الشيء ذا معدرة وهيها وحتى زياد قالك ولا يحب مختلف الناس كل جاوب تجاوب هو جاوب وحده.
0: هما كلهم قالوا نزار قباني وانت قلت هتلر.
8: هاي هاي
0: كين تفاجئ كان
8: برجولية مش قضاء
0: يطلع هتلر
8: هتلر
0: نزار قباني جواب صحيح برافولي راف مقارب
5: باهيشي هك يعجبك شتا هك خرجت غلط وحدك باش تتعلم هكاك تكون مختلف كي حات لا بسم الله ما شاء الله. وحاجة أخرى بربي الأسئلة الدينية والدعاء وكذا وواحد وجنة وجهنم أمان سايبو زيت
0: وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
8: عليه تجي وراي وبتضربني والناصر يشد فيه مشي أعمل الخير.
0: الجواب صحيح.
8: وكل جايني.
0: شنو؟
8: كل جايني.
6: قالي بالريزوس سي وأني بلاش توصيك.
5: أما في وسط هذا الكل خلينا نتهناو على واحد ولا من العيلة أي لا ولا من رفماك هذا يخونا أشرفتك أي لازم نتهناو عليه وسط اللي صاير في تركيا.
0: يلا سيدي ربي يحفظنا وربي بعد علينا الحاجات
6: الخيبة الكل
3: أشرفتك بربي كان أشرفتك
0: يتسان والأجواء الكل
8: لا جمعتك لباس غادي يتسان عليهم
0: هو أشرف رئيس مافيا حتى في المافيا
6: ورجولي
0: ما يستعملش الكوكايين
8: ونيسان شكوني هذي
0: نيسان ما جابت رؤية تيتو نحكي يلا
5: يعجبك شي أشرفتك ونيسان وكذا ولي نحكي عليهم أكثر من صباح خير شنحوالك أي لا لا مصلي عني بيرا وعن شاء الله فايدة هو لباس أي الحمد لله يا رب. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للكروه رابو يلا فوراتي فاصلة ثم تنطلق الرحلة ما تبعد الشام
7: رافماغ
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة، تحية لكم وين ما كنتوا. حاتم جاسبر صديقنا بعث لحظات ناخذوا معنا بالتليفون من المكسيك، ولكن قبل هذا نحكي لكم على الجديد. فيفو ديما تفاجئنا بجديد، وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي واحد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس تيليغونس والريزيستانس، ماكش باش تلقى خير من الفيفو إيكغيك 31D 4G اللي تلقاه متوفر في زوز ألوان مزيانين، الدوري بلوم والجري إتوالي. وبالنسبة للرام وستوكاش نجم تختار اللي يساعدك، يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل 12 جيجا، وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج، وإلا 256 جيجا دو ستوكاج. بالنسبة للإكران نحكيه على 6.75 بوس، إكران كبير، لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحة وفيزيبيليتي طيارة للعين، تخليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في اللي جو والفيديوهات. الإيكغيك 31D الفيفو هو تليفون بيسون، نحكيه على سناب دراجون 6S جن 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل و 2 كاميرا اريير 50 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل، باش تعمل اقوى تصاور وفيديوهات. ولكن السوربريز الحقيقية هي الباتري لو بلو فولت، نحكيه على شارج رابيد، شارج انفيرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى الست سنين. نجيو توا للريزيستانس، التليفون هذا سيرتيفيه في مقاومة للشوك نيفو ميليتير، مقاوم للي شوت للماء الغابرة، تليفون نجم حتى تصور به تحت الماء. ونجيو توا للسون، بالنسبة للفيفو إيكغيك 31D مزود بدوبل أوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى 400% للموزيكا الفيديوهات والألعاب. خليني نحكي لكم على فيفو إيكغيك 31 5G، تلقاوه في زوز ألوان البلاك وال Purple 8 Go de RAM extensible 16 Go 256 Go de stockage, écran HD 6.68 pouces, Snapdragon 4G ou la batterie Blue Volt, charge rapide 6500 mAh. Au بالنسبه للاهم من هذا الكل السوم وما ادراك ما السوم، الفيفو إيكغيك 31D 4G متوفر بأسوام أبارتير من 839 دينار وتوصل حتى 1069 دينار. بالنسبة لإيكغيك 31 5G فيفو متوفر ب 1169 دينار. مع فيفو مازلتوا تنجموا تربحوا التليفون دو زيكوتور، زوروا صفحة فيفو تيان على الفيسبوك ولا شاركوا في المسابقة الخاصة فيفو إيكغيك 31. ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو إيكغيك 31D، اكتبوا الإجابة صحيحة باستعمال الهاشتاج هاشتاج فيفو إيكغيك 31D، مركي واحد من أصحابكم في كومنتير. كل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. يلا سيدي نمشيو توت سويت للمكسيك، صديقنا حاتم جاسبار في الانتظار، المخرج يقول لي فاصل 10 ثواني ونحلق نحو المكسيك.
0: راف ماج ببليسيتي.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصنتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلو الحشيش، ناكلو لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسيد عليه ناكلوهم ماكلة.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري إيكغيك 31، باتري جيانت 6200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 و IP69. فيفو إيكغيك 31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
6: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 37 دقيقة نتيلو للمكسيك وقت الترند.
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور،
2: معنا صديقنا حاتم جزبار مباشرة من المكسيك. حاتم صباح النور. حاتم صباح النور.
3: صباح النور رفيق، تسمع فيه رفيق؟
2: نسمع فيك تو 5 على 5.
3: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لأولادي الكل، تحية لكل السادة المستمعين. نحكيه رفيق في السطر على تمنينا الحقيقة أن تكون سكور خير من هك، وتمنينا تكون سكور نتيجة إيجابية. احنا تكلمنا ديجا، قلنا إن شاء الله نتقابل هذه السنين، وإحنا كمان عاملين سكور باهي وعاملين روندمون باهي، ولكن لا سكور ولا روندمون تبع بعضه. أبارتير من نهار الثلاث، معناها أول مداخلة ليا معاك كنا متأكدين رفيق إنه باش يكون ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع، وصارت لي شانجمون. دونك باش نحكيو لهنا، إذا باش نحكيو رفيق باش نحكيو على مقابلة منتخب التونسي ولازيمة قدام السويد، باش نحكيو على برشا بوكو ديزاكس. معناها إسكو باش نحكيو على روندمون، باش نحكيو على مقابلة، باش نحكيو على اختيارات، باش نحكيو على ردود افعال بعد المقابله،
2: باش نحكيو على كل شيء. حتى باش نحكيو على خيارات الناخب الوطني صبري لموشي، باش نحكيو على على غياب وسط المقابله، عدم اتخاذ اي قرار لتعديل الاوتار، على التغييرات من بعد اللي عملهم، وصل خرج الميليو تيران كل راهو، معناها اشت التيران كل اشتروا الوسط التيران خرجوا كل هذا كله باش نحكيو عليه من بعد. ولكن اعطينا انت الحاجات اللي ما شفناهاش حاتم، غادي يكون انت عيننا غادي في المكسيك، الأجواء. سمعنا مثلا أنه يان فاليري ما حبش يخرج كي خرجوا صبري لموشي، سمعنا أنه حاجات ما شفناهمش ولكن سمعناهم، سمعنا أنه مثلا في البوز متاع الجوارات باش ترتاح وتشرب الماء، البوز تاع دوزيميتو يظل صبري لموشي ما حكيش مع الملعبية، الملعبية وحدها تحكي وصبري بعيد. سمعنا على مناوشات صارت ما بين الجمهور وإبر صبري لموشي. يعطينا أنت شنو صار بعد المقابلة في الكواليس في الخروج صبري لموشي لاعبين المسؤولين نتاع الجامعه؟ اعطيني، كون انت العين اللي تورينا الحاجات اللي ما شفناهمش. حاتم يلا
3: نبدا معاك رفيق. كما قلنا على مستوى الاختيارات بعد شويه نحكيوا عليها، سينو الحاجات اللي ما شفتوهمش الحقيقه، انه تصور انت في الوقت البريك مثلا لاعبي كما مهيب الشامخ ما مشاش مع اللاعبين من اجل انه باش يشرب شويه من المياه. يان فاليري كان رفض ربما ايضا الخروج في التغيير نتاعه. سبب لموشي لم يحرك ساكنا الحقيقه طيلة 45 50 دقيقة، أتمنينا يكون فما تغييرات، يكون فما يفيقوا شوية كمان بعد بعد الأهداف والهزيمة اللي مونينا بها والأهداف اللي قبلناها. ولكن سبب لموشي شفت التغييرات بتاعه وقتاش كانوا كما قلت أنت اليوم في الوقت البريك، مثال سبب لموشي ما تحدثش مع الملاعبية، معناها فما حاجات شفناهم الحقيقة أمامنا، لأننا تدعو أكثر من طرح سؤال وأكثر من سؤال ونقاط الاستفهام حول ربما علاقته هو أصلا مع اللاعبين، لأنه الكلام تقال برشا حول علاقة اللاعبين، حول الفستيارات، حول مقر الإقامة. قلنا وتوقعنا أنه بشكون نتائج معناها العلاقة طيبة والأمور طيبة على العالم، ولكن الحقيقة اللي شاهدناه عكس هذا. شفنا عضو جامعي يا رفيق ولا داعي لذكر الأسماء كان غادر من أرضية الميدان قبل نهاية حتى للمقابلة، معناها الظروف الكل متاع المباراة اليوم خلال المباراة نحكي توحي وكأنه فما حاجات صايرة ما هيش عادية، فما غضب كبير. كي نمشي والندوة الصحفية متاع المدرب صبري لموشي يقول لك اليوم احنا نلعبوا في كأس العالم، وكأس العالم ما يلزمش يكون فيها أخطاء فردية، وقبلنا أخطاء فردية على معناها قبلنا أهداف على خطأ فردية، عمره ما يكون كلام تاع ناخب وطني. صبري لموشي كان تحدث بعد الخمسة بلاش قدام منتخب بلجيكا، قال أنا نتحمل المسؤولية والديكلاراسيون موجودة. يجي اليوم هل يتحمل المسؤولية هو صبري لموشي وكأنه يقول عن الأخطاء الفردية، وكأنه أيضا مش كأنه هو قاعد يحمل المسؤولية للاعبين، لأنه جميع باش يكون أنت كمدرب، لأنك علاش في ماتش بلجيكا خسرت 5 أهداف قلت انا نتحمل المسؤوليه. علاش اليوم قبلت 5 أهداف ضد منتخب الاستريات؟ قلت راه خسرنا اكوز دو اخطاء فرديه. معناها اليوم انت كانه بيحمل مسؤوليه للاعبين. اوكي هو الناس الكل تتحمل مسؤوليه الهزيمه، ولكن انت اليوم كاطار فني ايضا تتحمل برشا مسؤوليه. رفيق التغييرات شفناهم وقتاش يحكينا اصلا ديجا انت رفيق اول كلمه كي قلناها عطيتك التشكيله الفورماسيون بروبابل، قلت لك رفيق هذه 95%. اول سؤال توجهت بيه لاولاد في البلاتو قلت لهم شكون باش يعمل ترانزيسيون، شكون اللاعب اللي باش يحاول يهز الكره لقدام؟
2: تنحكيو يا حاتم، تنحكيو في الكره وهذا وشكون باش يهز ترانزيسيون؟ اعطيني اللي احنا ماريناهش. صبري لاموشي تقول لي ما مشاش باهي، هل جاوبني بطريقه برقيه باش ناخذ اكثر ما يمكن من معلومات. هل صحيح انه يان فاليري مثلا رفض الخروج وصارت هكا صار نقاش خلينا نقولوا بينه وبين صبري؟
3: صحيح صار نقاش بينه وبين صبري لاموشي لما رفض الخروج يان فاليري، بعد كان اصرار بتبيعه وكان خرج بعد يان فاليري في التغيير اللي صار فيه يان فاليري، خروج يان فاليري ومع ايضا ياسر الصغير، هما تروا شونجمون الحقيقه الذاكره تعبت اليوم يان فاليري وايضا ياسر الصغير، فما لاعب اخر خرج في الشونجمون هذا، فما ايضا معطى اخر
4: الياس سعد
3: ولا فما معطى اخر رفيق احنا كنا حاضرين عليه ومتواجدين. ابن صبري لاموشي كان متواجد وراء بنك البودالة، فما عدد من الجماهير موجودة بطبيعة وعند في قمة الغضب وفي أوج الغضب، هما كانوا بطبيعة احنا ننبه بالحشدة دي، لكن السب والشتم تجاه اللاعبين وأيضا صبري لاموشي تفهموا الغضب، ولكن ديما كما قلنا من غير سبان وشتم وغيره. دونك على كل سب وشتم لصبري لاموشي واللاعبين، ابن صبري لاموشي كان قاعد على يسار الجماهير هذه، قام هو برد الفعل معناها كيفاش معناها احتج معناها قال له معناها تلفت وقعد خلى معاهم في نقاش كبير وفي مناوشه وتطورت الامور. رفيق يمشي شكون باش يحكي معاه؟ فما شكون ديما نقول ليس من الوفد الرسمي، ما هواش من الوفد الرسمي، وكانه به حارس شخصي لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على السيد هذا، والفيديوهات عنا وموجوده تعرف بعد شويه على سبور باي تي وانا فاهم، معناها صار نقاش كبير ومناوشه والحمد لله، يعني لولا بعض تدخل بعض الاطراف لما كانت الامور معناها توصل لما لا تحمد عقبه. معناها الناس ابن صبري لاموشي كما نقولوا احنا ما حملش في الوالد السبان،
2: شاف معناها ولد صبري لاموشي جاوب على البروفوك على السبان نتاع الجمهور اللي هو موجود في ملاعب كره القدم، لا ماناش معناها ما نجمو كان ندوا به، ولكن هذا واقع في ملاعب الكره الكل. هو خلينا نقول دافع على ابوه، عمل رياكسيون، دخل في جدال معاهم من بعد كي الامور تطورت، هو استنجد بحارس شخصي هكا
3: بالضبط، هذه هي بالفعل، هذه هي كما هكا استنجد بحارس شخصي وكان قام بالاعتداء على واحد من الجماهير التونسيه وتعرض لاصابه.
2: شكون اللي قام بالاعتداء؟ ولد صبري لاموشي ولا الحارس الشخصي؟
3: لا الحارس الشخصي رفيق لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على واحد من الجماهير التونسيه وتعرض لاعتداء، وتم فض الاشكال كما نقولوا احنا بلغتنا مش يفهموني برشا في مركز الشرطه، معناها مشى له الطفل وكان تقدم بشكايه وعنده اصابه على مستوى الانف، هذه معناها من
2: حاجات واضح واضح هذه من المشاكل اللي رافقت صبري لاموشي وحضور ابنه في حصص تدريبيه، حضور ابنه في الحافله اليوم، حضور ابنه مع جماهير الكره. اخي جماهير الكره معناها ما يتسب، معناها اذا كان ما تحملش يا ما تجيش للستاد، يا يمشي يقعد مع جماهير الفريق الخصم ولا يقعد في لوج على روحك مع 5 أو 6 ناس.
3: وكان ينجم يكون معناها تقعد في مكان اخر بعيد حتى على
2: بعيد على الجمهور، هذا واقع معناها احنا نخدموا في تونس وما عادش نمشيو للاستادات، خاطر حتى كي تمشي ليكيب ناسيونال يمشي يسبك تابع الجمهور هذا يا جمهور الاخر. دونك اذا كان ما تحملش ما تمشيش ولا تلقى بقعه تقعد فيها ما تحتكش مع جماهير غاضبه وما تنجمش تطلب منها باش تتحكم في اعصابها اللي ثم فيهم شكون عامل العشق قداش من 1000 كيلومتر بالكهرباء، فما اللي عامل فيهم ديستونس تونس دبي بالكهرباء ما نعرفش باش مشى للامريكا دونك للمكسيك، هذا كله مالوريزمون نحكيو على

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
2: 8:41 دقيقة رغم النتيجة سيكام تبقى المساند الرسمي لنسور كارتاس. سيكام تربحكم مش كادو مش اثنين مش عشرة ومش عشرين. سيكام تربحكم 100 كادو على ذمتكم في الانتظار. تلف سمارت 55 بوس مريو للمنتخب ديديكاسي برشا كادو ادخرين في الانتظار. واللعبة سهلة مهلة معليك كان تشجع وتصنف وتربح ودخل تاو على الباش فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا. عمل ابوني بارتاجي الرسيت بالتومات تابلي وادخل في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج لعبة غير ملزمة للشراء. يلا نواصل حديثنا على المنتخب. نحكي على الانسيدون اللي اعطينا تفاصيله صديقنا حاتم جزبار. مناوشة سارت الناس اللي التحقت بينا تو يبدو انه فما مناوشة سارت في الملعب والسبري لموشي كان حاضر مع الجماهير. جماهير غاضبة كما جرت العادة في ملعبنا باش يتوجهوا بعبارات لا تليق للاعبين للمدرب. مش ندافع على هذا يقعد ديما غالط وغير محمود التصرف هذا, ولكن هذا واقع مدارج الكرة في العالم وفي تونس. يبدو أنه محملش في بوه محملش ملعبيبه معرفش محملش في بوه. صارت مناوشة بينه وبين الجماهير تطورت الأمور استنجد بي قول هو حاتم حارس شخصي لاليور تذرك انتو كام تعبو ديقات حسب ما اكد لي حاتم. يأكد حاتم انه لا ينتمي للوفد الرسمي ولا البعث الرسمي معناه مش الجامعة حتى بوديقارد الولد صبري الموش المناوشة تاورت ووصلت حتى بين ظفرين العنف شوية مع واحد من جماهير التوانسة. ثم تفضت الأمور ما نعرفش هذا شكون مسؤول عليه مثلا باش ولد مدرب يقعد في وسط الجمهور حاتم.
3: هو راهو بور لونسومبل دو سون اوفر حتى المناوشات كما ظهرش في الكار كما ظهرش في التيران راهو حتى ولده راهو حتى الجمهور باللي بيكون غضب وكل شيء ينيوغي با الانسيدون هذي. انا ذي تصوري وذي اللي لومته انا وقتها من النهار الاول ليكزومبلاريتي رفيق معناها السيد معني فوتر اكزومبلير ماك جاي في فسحة تحسه جاي يعدي فاكونس جاب عائلته جاب ولده ولده عطاهته اللي حاجة اللي ما عاشاش يمكن هو صبري اللي موشي حاب يعيش ولده لابس تنويت يترين يشوت في الكور طلع في الكار
2: مش نكونوا أمناء يترين اللي أما هبط للتراء كورة في سيق وشفناهم تصور
3: هكا تصويرة
2: مش نكونوا بالدتاي أمناء
3: اي دونك معناه شنو تستنى وليه حتى كلموه على ولده قول قايل انت مسار انسان
4: معاش
3: يظهر يزمو طفل معاش يظهر
2: عاود ظهر مرة أخرى وانتر التون في الانترفيو صبري قال شبيكم تحكيوا فيها ويمش وتفاصيل وعيد وعائلتي وجابش يعيد وكذا وكأنه كان متقلق لورك احترافيا لا يستقيم الكار بقعة مقدسة بالنسبة للكيب الكيب ناسيونال تيرا انكور بلوس معناه بتجامش تحت مطعم زي ده كان تخلى النزل حرمة الليكي ناسيونال وانت هي سينورا ويحل باب انت تجيب ولدك وانا شو اللي يمنع غدوة باش تعدى خطيب تتسلم علي في الريسبسيون وشو اللي يمنع غدوة
4: ولد عمتي
2: ولد عمتي يجي للكار يسلم كلاعب كمومبر اخر من الليكيب تكنيك كامل
3: حاجة اخرى الاجابة متاعه في الكونفرنس دو بريس عايش حالة انكار هذه حاجة من الحاجات اللي نحن توا بعد الكوب دي موند يلزم صيف السنة انت قلت اليوم ما يبيتوش يلزم صيف السنة ما يصيف حد يلزم يتحط شانتي. هل حالة الانكار الاصلاح يبدا من الجمهور للواحد معناها هذيك الاي دي فانز يلزم الشامبيونان منعوه يلزم يكون

0: معنا شامبيونا يلزم يلزم عن المشاكل اللي سايرة في الستادات. ريت علاش قلت لك حالة الانكار؟ خاطر حتى حد كل واحد يدز في الكورة اللي يخ... مش غلطيين. انا مكتب جامعي ما حبيت انترنير، هاني جبت انترنير. ليه مش غلطيين؟ ما تحبوا لي بي ناسيونو يجيو؟ وحتى اللي بي ناسيونو راهو يلفولي موتيفي، يلزمك تعيشوا في روح التونسي. ريت الفريق المغربي وقت اللي يمشيو الجوريت، وقت اللي يلعبوا الكوب دافريك فما جوريت، حتى المغرب ما يعرفيش فما جوارات. معني عنا جوارات في المغرب باللغة يدهده بالعربي. إبا عاشوا لماروكانيتي، نحن ما عايشناهمش لتونيزانيتي. لعبوا في الأوروب شتي كامل، بعدين جاءوا ستاج صغير في تبرقة، بعدين مشاو توت لومبيونس. معني باش تحسوا اللي هو يدافع على درابه، راهو سيدي بروفيسيونيل، اي كيب يلعب عليها يدفع، يلعب على المريول، هو يلعب على المريول صحيح. اما ما عطينيش المريول الاحمر، يزمو يلعب على المريول الاحمر. كي يلعب على المريول الاحمر يلي كونسنتري، ما يعملش غلطه. ما اما جو بونس كو لا كوميونيكاسيون مكسرة عندها 3-4 أيام وما خرجتش الحكاية. كيما نحن، كيما تجيني انت قبل ماتش السويد تقول لي شنو تتكهن، نجم انا نقول لك تونس باش تخسر 3. ما بقى العبد الكل مش يتغشوا حاتم وكل شيء، انا فيه نفور والعبد الكل ستنجو. اسمع نحن كومبليس، اللي يسمع فينا واللي حتى اللي يسمع فينا يعرفوا اللي
1: كومبليس يزمنا ندزو يزمنا ندزو مع المنتخب.
0: على بون كومبليسيتي اللي باش تدخلك في مود متاع ايكيب ناسيونال تلعب. البارح بالحق مع الأسف جدا الكيب الكوركاساو ريت السبعة جت جور الهزيمة مشرفة، معناه لعبوا وإنه
1: أعطاه الماكسيموم.
2: يا رفيق كيما قال حاتم، راه مش في شهر باش تعمل إيكيب ناسيونال. كيما قال الجامعة والوزارة الكل ما يرقدوش كيفاش باش نعملوا منتخب. يزمك تبني من لي سنتر دو فورماسيون تاعك، والسنتر دو فورماسيون شكون يكون فيهم؟ يكونهم رامي من بعد من المينيم يعطيهم يودي هاو البروجي.
1: مازال بكري على الكلام هذا، خاطر مازلنا نلعبوا في الكوب دي موند. راهو معناها اعطيني اليوم القرارات اللي تمنع ولا لا المنتخب، خاطر فما اللي يقول لك ما تنحيش صبري لموش يكمل
2: بالديسيزيون. انا كي نسمع الكوت ديفوار هاني انا مع الفكره هذه. تسمع الكوت ديفوار يقول لك نحي زاد لموش ماكل 10 في زوز ماتشوات، ما زاد باش تحكي
3: ديفوار حط له جوان تاعو.
2: كيما قال الناصر ما عندك شجوان، اما نحكيو نحن على الانسامبل يا رفيق. زاد مع كوريا ومع هولندا ماكش باش يولي وعندك 11 مارادونا وغوارديولا قاعد على البنك ومكتب جامعي طياره. خلينا نحكي ونحن نشوفوا مش نبني. لازمك تبني، تعرف شكون يبني لك المنتخب نتاعك. كيما قلت لك من ليكول ياخذ رامي يعطي للناصر، ناصر يعطي لحاتم، ماذا باش تبني؟ وكيما قال حاتم الجوارات اللي جاو ما نعرفوهمش رفيق، ولازمك تحسسهم بالانتماء وتحسسهم وتدخلهم في الاتموسفير. والجوارات هذوما اللي عايشين برا عندهم ديسكور سبيسيال، مش كيما تحكي معاه هو، كيما تحكي في ملاعب يلعب في البطوله نتاعك.
1: كي جاك واحد كي العيدوني تحسه يلعب قلبه وربي، يحط دمه ويحط ركيبه في التيرا، يحط وجهه في الكوره، يحط كذا، اتنحى اليوم العيدوني. مانيش نتبع فيه، ما نعرفش هل هو فريمون اون بيس لدرجه انه موش يكون موجود في 26 ملاعبي. حتى على الخبره عمره 29 سنه العيدوني، مازال عنده عامين 3-4 في ساقيه. معناها ما نعرفش، مانيش نتبع فيه. قلت اما كي نشوف يا اخي راني خذيره في لي دو زاباريسيون ولا ثلاثه نتاعو، مواطن توريست كل يلعب في المانيا يلعب في نتحب. انا نحكم على ريتو في الملعب، مواطن ماشي جاي. حتى عصام الشوالي قال بلغه الكره نفهمه، السيد قاعد يتخبى. هاني انا مانيش وين الكره، هو بعيد عليها. وين الكره؟ هو بعيد على الزون لازم تمشي فيها. هاني موجود، لا ريتو فك، لا ريتو طلع، لا ريتو هبط، لا ريتو عمل حتى شيء. ريتو كان خارج من بعد خذا فيرتيسمو وبعد خرجوا المدرب
3: وهو اللي اون بيس في المانيا. راهو السيزون ذي من اخي مواسم راني خذيره في ملي بدا يمس الكره بالضبط. معناها اخي موسم وديجا حتى الليكيب نتاع اوكسبورغ في بالي يونيون برلين يحبوا يبيعوا، دونك الامور نتاعو مش ماشيه جمله.
1: نغير صابر للموشي، لو جيت مسؤول في الجامعه برنسي خلينا ننهيو مع شابيتر المنتخب. خذنا تقريبا ساعه ونص، ولكن للاسف هذاك الموضوع هذاك واش نحبوا نحكيه للامانه. معناها خاطر وجيعه كبيره هزيمه المنتخب.
4: حطني مسؤول، حط
1: لا ما نحسك شما تغير. لو جيت مسؤول
4: طبعا ما لسنا
1: ما يكملش اليوم،
4: يلزمك الشوك هذاك يصير لابد، لأني مش غلطة صغيرة. راو رانا كلينا خمسة وكلينا خمسة قبل إيش نوى كما كنت تقول أنت حبش عاود كلامك. شنو الوجه بس قابل بيه جوارات؟ شنو الوجه بس قابل بيه جوارات؟ شنو بس قدرهم اللي بس قدرهم؟ مش قولوا يكذب، سامحوني في الكلمة، يكذب مو صحيح. دونك يزم لكن شكون باش يمشي راف؟ لانه هو وقت اللي جا راهي الناس تخدم في بخاخه وتعرف تخدم الستاف الكل بتاعه. كي باش تخرجوا هو باش يمشي معاه الستاف الكل، شنو يلزمك تعمل؟ تلقى الحل اخي، ما فماش عندنا ناس تحب
1: اللي انا قلنا يا منذر كبير هكا غادي عندك تيارات خويا، عندك اونترنيريت توانسه، مانيش نقترحوا اسامي، عندك اونترنيريت توانسه تلقى حل بطياره يخلط غادي، والا المنذر الكبير موجود، والا يا سيدي وهبي الخزري كان ليسونس تاعو تسمح له يقعد يكمل هو لي دو ماتش. راه فما حاجه تعرف اكثر مني انت ناصر، راه كي الجروب يتبع لونترنور مره اثنين ثلاثه ومن بعد كل ماتش تحس الناس كل باهت شاحبه ما فما شيء، يصير بو يصير ان بلوكاج، معناه يصير الرفو.
5: بالنسبه كي باش تحكي على وهبي، ما عنده حتى تجربه وهبي، راه مازال كي كان يلعب ومازال ما عنده حتى تجربه. اكثر تجربه واكثر كلامي نجم يقنعني هو منذر الكبير، الحق نتاع ربي باش نبداو
1: وضحيت الفرضيات الكل. وريت وهبي حتى تجربه، راه ساعات الكره تعطي بطريقه ما تفهمهاش، خاطر هو ملاعبي نجم يلقى عندي سكور، خاطر شوف شي بدل انترينمون نجم يحكي مع الجروب الكل الاولاد باش يلعبوا كل واحد في بوستوه، احسن خطه تمشي معنا مثلا هي ال 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولا يتصرف ونفجوي بالطريقه هذه ووكه. ما نعرفش بتاتر اللي يقول فيه مش علمي، اما زاد اللي صاير ماهوش عارف،
5: حتى كي يخسر مشكل في الرفيق مش مشكل في الشخص برك يا ودي، راهو زاد ليكيب اونترينور دي غارديا بريباراتور فيزيك لاجوان، هذا من الكل لازم تاخذهم بعين الاعتبار.
1: جاوبني كمواطن، وانا مواطن شوفوا درجة المواطن هنا، بريباراتور فيزيك عنده خدمة كبيرة في الثلاثة أيام هذوما.
5: إي بيان سور
1: عنده، بيان سور. لا لا ما ينجمش الانترنور يقوم به،
5: يلزمك تكون أنت ديجا أكاديمية
1: أكاديمية،
5: يلزمك تكون عندك مثلا ليكيب ناسيونال. راهو نحكيو رفيق، ماناش نحكيو على
1: سؤال جاوبني. أنت كيما منذر الكبير ينجم يعمل
5: نجم منذر، مش قلت لك منذر ينجم
1: على خاطر نزيدك زيادة
5: منذر ينجم.
1: البريباراتور فيزيك اللي تحكي عليه، أنا كان نعمل تيست فيزيك للجوارات بالجري وبالحالة البدنية اللي شفتهم، يظهر لي فماش واحد في 50% من إمكانيات عادية نتاع لاعب يلعب في كوب دي موند، جوارات واقفة، جوارات تلهث، ولا واحد قادر يعمل 200 متر ورا بعضهم. ماش من بريباراسيون فيزيك يا ناس، ثم بلوكاج، ثم فيزيك غايب، ثم فيرسيون سيئة جدا جدا جدا لهذا المنتخب. كرة عند المسؤولين تاع الجامعة، حاولوا أن تنقذوا صورة المنتخب، وانتو ما تعرفوا شو اللي نجم يصير، شنو اللي ساير، علاش هذا خرجنا بالوجه هذا. إن شاء الله يا ربي نسمعوا الخير في قادم الساعات. اللي تفعلوا معنا علاش ما تحكيوش على المكتب، المكتب الجامعي كتوف الكمبيتسيون، نحكيوا على القرارات ولا شكون مش يواصل وشكون ما يواصلش وكان تحمل المسؤولية، ثم نلقاو الناس كل قاعدة في بيرواتها في المكتب الجامعي ومكمل. هذاك موضوع بعد المشاركة. اليوم ثم مشكلة في الناخب الوطني، ما نجموش نبدلوا الملاعبية
5: الارجنت
1: والمكتب الجامعي تبدلوا ما تبدلش، اليوم ما يبدل حتى شيء. دونك يما الانترنت باش يكمل، هذا هو المحور الحديث. ان شاء الله يا ربي نسمو قرارات باهيه، نشوفوا زوز ماتشات باهيين على الاقل، سماح في الترشح ما يسالش كان كون المره معناها تكتب ما نترشحوش، ولكن نشوفوا وجه يليق بالدرابو نتاعنا وبالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. وفي وسط هذا الكل بربي ما يسالش سامحونا توانا، راهو الملاعبيه يتحملون زاد المسؤوليه، حتى احنا شدينا صبري لاموشي نحكيوا عليه توا ساعه ونص، راهو الملاعبيه يتحملون المسؤوليه. راني خذيره مردود شاحب، كيفاش تلعب في سخيري كالأغلات القاتلة معنا الكرة اللي قتلتنا بها، أي ملاعب يغلط أما صديقي ما تغلط ليش بالطريقة هذيك، الميفورم الكبيرة متاع الألعاب دي ما نعرفش ميفورم ولا إصابة اللي محيرته لطف عليه كانوا مصاب، ولكن ميفورم زيادة كيف كيف ملاعبية تتخبى. حنا بقى نحبوه ويلي تري جنيرو وتوسكو تشوفو ما زيادة فما ديديشي ديديشي طالبي وكانوا مش طالبي
5: غايب
1: يزر
5: حتى بن حميدة
1: ولا جوار ولا جوار ولا جوار اللي تحت 15
5: رقيق شويه
3: ابرك واحد
5: ابرك واحد هو رقيق الحق بتعرف
1: مهاجمين كيف كيف وسط كيف كيف ريكوبيراسيون كيف كيف الدفاع كيف كيف دونك الكل خارج الموضوع. الجارديان زيد عنده مسؤوليه
5: في هدف
1: ولا في اثنين ما نعرفش قداش مبوتو ترى عنده مسؤوليه.
5: انا زوز الاولانيين يتحمل مسؤوليتهم الحق بتعرف زوز الاولانيين ما عندكش الحق، يرعى خاطئة في الأولانية ومن بعد كيف كيف رد الفعل كانت خاطئة، والهدف الثاني زاد كيف كيف جارديان تاع ليكيب ناسيونال، راه ماناش نحكيو على جارديان عادي، نحكيو على حارس المنتخب. البوت
1: الثاني اللي زاد فيه مسؤوليه الطالبي هذيك
5: كره طالبي
1: اي فوالا اي
3: الشوطه نتاع ايزاك
5: الشوطه
3: تاع ايزاك اللي قاعد يمشي على الجنب
1: لا لا حبيت اقول لك زاد
5: الكره الاولى هذاك
1: الجيست ديفونسيف تاع طالبي فيه ما تحكي برشا
5: فيه ما تحكي
1: وخر وحلوا لونج
5: لا عليه والطالب كان يبيع في السبكتاكل مش عليه ما كان ديفونسور ما عمل ضد اللي يصير في الكرة
1: ومن بعد التير يتحمل مسؤوليته
5: زي ده يشدها بياسور جارديان بيت نتاع الكيب ناسيونال
1: لازم يشد لا انت جارديان
5: لا يشد تتشد تتشد
0: حتى الفار رفيق البارح ريت له رجل البوتو اللي نحاه بعد استرجعه ما تشافش بالفيديو
3: بالحس
0: نتاع الكره كي مست بدري ما
1: لو ديتاي دو شي ديتاي بالكابتور
3: بالكابتور عمل ميكرويت هي الكوره تطلع كل بليزون هذيك تطلع دوبل اللي تمس دونك هي بهذيك هما زادوا شدوا لنا في ربع هذيك تخلي
1: الفاصل ثم نواصل
6: رافماغ publicité.

0: أريد طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 8:58 دقيقة آخر دقيقتين في ساعتنا الثانية من الراف ماك. من عارش نحكيو كلمة على المنافسين بتاعنا. شفنا اليابان وهولندا البارح ناصر نيفو آخر
3: لا يكلوا لا يملوا
2: شفنا أقوى مسيو
4: شفنا أي لا بالحق معناتها نيفو عالي عالي برشة زادة. شفنا دوزيام ميتون كان في مستوى عالي. كنا شفنا المنتخب الهولندي يسجل والمنتخب الياباني عاود يرجع ويسجل. عندهم آليات لعب معناتها ممتازة برشا، خاصة المنتخب الياباني وقت اللي يحب يلعب الكونتر معناتها الكونتر معناتها فريمون سون تري رابيد اي سون تري افيكاس معناتها فيجيلانس كبيرة.
2: لابيل دو بال في ظهر للديفونسور تاع هولندا كي يجري
3: ويتنطر
4: والفاسيليتي فاسيليتي في لي موفمون سهولة معناتها في التحركات معناتها وكأني الناس معناتها تخدم في خدمة في عالم آخر في بلانيت أخرى. الحق متاع ربي أنا البارح وقت اللي شفتهم ديزيميتو خفت وقلت ريت علاش الديسيبسيون خاطر الحق كنا مشي في بيننا طميعة في السويد وتو نطمعوا في السويد.
2: هما بداوا بماتش نيل كنا نجم نخرجوا الأولينيين في البول البارح
3: ونروحوا
2: اسمعني نبعثوا سيرتيفيكا
4: أنا والله نتفرج والله يا مستمعين أنا نتفرج في الماتش والله ماني مصدق واحمد ولدي يطلب فيا ما تلقاش حتى كلام عاش تلقى الكلام معناتها بالتلمون للديسيبسيون ورا بعضهم وتلمون الحاجات الخايبه الكل اللي ما يسمش تصير في الكوره. شفنا البارح اللي ما يسموش يصير في الكوره كل شفنا معناتها عكس الدنيا كل بالحق.
2: فما حاجات لازم تتبدل وباش يجي الوقت ونكملوا نحكيوا فيهم. انا اما يزيونا بلا نسمع في العابدي يحكي قبل الماتش قال كمام احنا احسن دفاع في افريقيا. ودي احسن دفاع في افريقيا مع شكون؟ مع شكون لعبنا تصفيات؟ شكون المنتخبات العملاقه اللي لعبناها باش نحكيوا احنا جينا للكوب دي مون باحسن دفاع؟ يا حسره كي كان عندنا دفاع وكنا حتى ما نلعبوش ما نخليوش شكون يلعب معانا. معناها اليوم لا نلعبوا واللي يحب يلعب مرحبا. بلجيكا تلعب في الاندو في وسط ال18 بدقيقتين كره ماشيه جايه. شفنا البارح الشوارع رئيس السويد ما نزلتش البارح معناها راهو التيتر بتاع ليكيب كيقول لي ساميوز معناها فريمون ساميوز
4: بالحق
2: بلجيكي حتى تروزيام زاد راهي معناها كونتنا وربحت خمسه. دونك واحنا وعندنا ما عادش عندنا حتى شيء. فقدنا ليدونتيتي نتاعنا في الكوره ما عادش عندنا حتى ثوابت لا دفاعيه لا هجوميه لا حتى شيء. دونك اليوم نعاودوا نبنيو من الصفر ونفهموا انه احنا اليوم مستوانا بعيد جدا جدا جدا جدا.
3: وكان يتقال علينا ديما احنا تونس سبحان الله الملاعبين متكونين تكتيكمون وقويين تكتيكمون هذا ما ريناهوش. تعرف كي تجي تشوف الماتشويت على المنتخبات الكل بما فيها تو اليابان تحس كل شيء امور علميه في الميدان سبحان الله. معناها اليابان تحس اللي اليابان سي بون تو مطيحه البلوك من بعد حتى كانك مواطن عادي تفهم بعد اليابان تو باش تنزل وكذا واحد ايه. احنا بعلي سبحان الله ملي دخلنا ماناش فاهمين اثنين بلاش ومازلنا نلعبوا
2: التالي. فما راهو دو زاكسيون ولا تو زاكسيون في الماتش الجوارات نتاعنا طالبين الكره زوز وراهم ثالث في نفس الخط طالعين ورا بعضهم
3: وبعدنا
2: سناك اللعبه معناها.
3: وبعد كي خرج الوسط ولا عملنا دوره في الطيران كان لحفتها الدنيا فارغه افتح يا ورده معناها كلنا دايرين هكا الملاعبيه لتكونات عاملين اونجل دو بارونتيز
2: تخريجه بن سليمان مع راني خذيره مع الياس الصغيري
3: ودخل الملاعب الوسط حطوا على اليمين
2: وملاعب الوسط اللي دخلوا حطوا على اليمين ماذا بيا
4: يفهم
2: ماذا بينا يفهم هنا صبري الموشي. وكي انت عندك النفاتي ولا يعجبني ما نعرفش شكون تكلم الصباح سمعت الاصدقاء في موزايك سلموا عليهم قال كي انت النفاتي ماكش باش تلعبوا حتى دوزيام ارير، ما يعجبكش فاليري ما يلعبش النفات. يا عاد اخويا جبت جوار من تونس سرير دروا وربحت جمعيه تونسيه المليار هذاك، ودخلت جوار اخر طلعت ثلاثه اربع جوارات اخرين من تونس، نعوجت الخزينه نتاع ثلاثه اربع جمعيات خير من اللي بعثهم الفلوس. والنفاتي ما يدخلش يلعب، وجوارات جايبهم وخسر عليهم وفي بوستو لا يلعب للاول ولا الثاني ولا الثالث. عاد مينيموم نتاع التناسق. الاخبار ثم نعود.
5: رافماغ بوبليسيتي.
6: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك. Conseiller Vivo.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي دايين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز التاسعة. ديوان اف ام مع السلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس وبالشعب تعقد اليوم جلسة عمل جديدة في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكولة إليها. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. اندلاع حريق بضيعة فلاحية وشركة إحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية، ما تسبب في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب وفق ما كده عضو من اللجنة الجهوية لمشابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة ينظم حملات موسعة للتشجيع على التبرع بالدم، وستتواصل هذه الحملات إلى موفى شهر جوان الجاري بمختلف معتمديات الولاية بهدف بلوغ 8000 تبرع خلال السنة الجارية وفق ما أفادت به المسؤولة على المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة أمينة بن سعدة. إلى شان الدولي، تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وزير الأمن القومي لدى الكيان المحتل إيتمار بن غفير يفيد بأن اتفاقية ترامب مع إيران لا تلزم الكيان المحتل، مضيفا أنهم ليسوا شركاء في هذا الاتفاق الذي لا يضمن أمنهم ولا يلزمهم بأي شكل من الأشكال. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام 10 في أمان الله.

أريد طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. بعد شويه نكملوا في الرفماق, نكملوا بالكويز, ولكن قبل هذا عندنا شهر تقريبا من اللي معاته بنات شيخناها بالكادوات. اليوم وصلنا لاخر كادو معاته بنات في الرفماق, وباش نعلنوا على اخر رابح معانا في التليفون. سعيد الحظ سي عز الدين الجليدي. سي عز الدين صباح النور.
1: صباح الخير.
0: شو احوالك سي عز الدين؟ امورك باهيه؟
1: الحمد لله
0: وشكر لله. اشتعمل في الدنيا؟
1: الله يريد ترتيعي. ما عندي بروجي نخدم
0: أحد. عندك بروجي, الله المستعان. قداش عندك روتريتي؟
1: عندي توادي
0: 10 سنوات.
1: عشر
0: ربي يعطيك الصحة ويعطيك الوقت الباهي لكل إن شاء الله. سي أزدين, سي أزدين عندك وليدات أحفاد؟
1: عندي وليدات ثلاثة يخدموا, ثلاثة كوادر, ثلاثة دابت الحمد لله.
0: ربي يعطيه بالوقت الطيب. انتوكا انت سعيد الحظ متاعنا وسعيد الحظ مع التوبنات, وانت اخر رابح نعلنوا عليه فائز معانا ببلاي ستيشن 5. مبروك عليك
2: يا سعيد يا معلم.
0: مبروك عليك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نت. كان عندك على شكون تحب تسلم سي عز الدين؟ يلا
1: والله
0: ياسر ربي يفضلها, ربي يفضلها, وربي يدوم عشرتكم ان شاء الله. مادام تشكر فيها وقلت سمحة ياسر, سكنتي سعيب ياسر سي عز الدين.
1: شوي
0: هي متاكد راهي تبتسم وتدوح في راسها على شوي هي توا. ربي داوم عشرتكم سي عز الدين, وربي ربي يفضلكم ولبعثكم. مبروك عليك بلاي ستيشن 5. كنت لي تسمع فينا, مازال الربح مع توبنات, واللي ما اختفلوش الزهر المره هذه تابع توبنات على صفحات الرسميه فيسبوك وانستغرام. مازالوا برشا لعب مفاجئات كادوات استنى فيكم مع توبنات. عيشوا كاس العالم باقوى دي بي باش تتفرجوا وانتم مرتاحين. كونيكسيون ستابل قويه بلا قسان وبلا لاج, تفرج او دي بي وكانك في الفيراج في المكسيك. عيش اللحظه مع كل تروح ومع كل بونت, وما تضيعوش الوقت. عيشوا الكوره وشيخوا فرجه مع فيبر توب نت. يلا سيدي نمشيو للفقره الاخيره, نمشيو للكويز.
3: كويز
0: ولو انه واحد مازال يحب يحكي.
2: والله يحكي شويه رفيق على الكوري وواحدة على جابون. على
0: الكوري الكوري هذا هو اللي مش فاهم الدنيا وين البلدان القارات بالنسبه لي كاس عالم.
2: والله شنو نعملوا, شنو التكتيك, شنو نلعبوا به,
0: شنو التكتيك؟ والله بالحق
2: والله شنو التكتيك مع جابون؟
0: مع جابون كيف باش نلعبوا بنا روح بنا بنا؟ لو يبقى صبري الموشي معناها شنو الخطاب؟ شو دور زيد الجزيري اليوم؟
4: دوره خدمته اليوم كمدير رياضي يزم يعيط له ويتفاهموا اياه.
0: على شنو يتفاهم؟
4: على كل شيء, على الشواء, على الاكيب, على حداش اللي بدا, وعلى الروندمون تاع الملاعبيه, على فماش فكر في الـ في, الـ في الاكيب, كل شيء. ما هو شنو اللي الحاجه اللي هي به باش ينجم؟ كل شيء خايب, الحق نتاع ربي كل شيء خايب.
0: كل شيء خايب, شنو يلزمه يطلب زياد من صبري لموشي اليوم؟
4: يطلب بالنسبه لي هو يلعب الناس الراجل المناسب في المكان المناسب. يلزم التفلسيف, قاعد يعمل في شومباردومون تاع اكيب كامله ومن غير حد شيء. ما حد يبدي يحط اليات لعب نتاعك والعب باللي مويا نتاعك ولعب كل واحد في بلاصته. معناتها بالحق اليوم بعد ساعات فما مدربين يحب يغير لك حاجات اللي هي ما تتغيرش. معناتها كما قلت انت, معناتها اليوم فما ملاعبيه اللي هو عنده الكاليتي باش يلعب في البلاصه هذيك, يلعب ملاعب ريكونفيرتي في البلاصه الاخرى. معناتها لو حاجات ما تصدقش. ونحكيو على كيما جونال تو, هذا ما وقتش تعملهم مفروض وقت تبدا لعب. عندك ايكيب
0: وما عندكش
4: شواء, عندك بلاسور, عندك حمراء, عندك ضغوطات, عندك حاجات اللي هم انت انترونور جيت خذيت الشواء. وكيفاش يتعمل الشواء وقت اللي تحكي على مدرب وطني باش يختار ايفيكتيف باش يلعب بيه التورنوا هاك ولا حاتم؟ بالنسبه لي انا مثلا على اليمين يحط زوز ملاعبين نيميرو 1 نيميرو 2, على اليسار كيف في اللاكس 4 ما بين 4 و5 سا ديبون بالتكتيك اللي باش يلعب بيه. في الوسط ما بين 4 و5 ملاعبيه, في الكولوار يمين يسار فهمت. هو برما ما نعرفش لي كونفوكاسيون اللي صارت سير كيل باس انا واحد من الناس كان جيت اليوم مدير رياضي ونشوف ديسيبسيون هذه تصير لي في الماتش الثاني بالحق راه بالنسبه لي انا معناتها كارثه طمه.
0: عروس هبط كونتر
4: لعبوا على اليمين
0: كونتر بلجيكي ارير مشي بقعته واليوم هبط حاج محمود مشي بقعته واحد كيما النفاتي علاش هزيته
4: صحيح
0: في هو في مخك في كل لي ديسبوزيتيف 4 4 2 3 5 2 6 0 8
4: ما عنده حتى بلاصه عندك
0: علاش تهز فيه
4: وما هزيش غايف
0: صحيت هزيت تزعلوني مثلا
4: نربحوا
0: جوار تنفع الكلوب مثلا ما كنت ناوي تحط النفاتي على جنب ما نحبش دخلته نحلوا راه بمنطق تنفع الفريقي
4: وتنفع الاسبيرانس هو رفيق هو انت وصلتنا للوضعيه هذه باش ننقدوا هذا اليوم انت كان عطيتنا تصويره بارا انا مانيش قاعدين نشوف فيها واحنا راه تونس راهي ملكنا الناس الكل ونحبوها والناس الكل اللي انا كنشوف الديسيبسيون كيما هذا انا نمرض انا واحد من الناس نمرض على خاطر نعرف التوانسه كل زاد 12 مليون تونسي اليوم برا باش يحكي معاهم لا تقام لا يخدموا لا يصدموا اليوم يضحكوا كان على الكيب ناسيونال وعلى الديسيبسيون تاع الكيب ناسيونال هذه راه تونس ملك الناس الكل راهو اليوم بالحق نشوفوا المنتخب الوطني نتاعنا معناتها يعمل لنا اداك من هذا كارثي بكل المقاييس ما نجمو كان نتوجعوا ما نجمو كان نمرضوا ما نجمو كان نعيطوا ما نجمو نعملوا كان كل شيء
0: وراه ما طلبليش حاجه كبيره طلبنا روحوا لعبوا النتيجه حتى كي نخسروا ميساج وعاودت عطيت ليكزومبل خسرنا مع لونجلتير وتشوينا يا ما خويا شادين لونجلتير انا على دقيقه 91 92 وهفوة فرديه قاتله خلاتنا للاسف خسرنا مع بلجيكي خمسة ولكن لعبنا كوره البعض حسبوا تهور احنا نهارتها حبينا اونتونت لو تو بور لو تو
5: يبي شانس سيزير
0: ورد بالك مع بلجيكي بالنسبه لي بطل العالم وقت اقوى من فرنسا واقوى من الجميع
6: النسخه هذيك نتاع بلجيكي
0: الكوب دي موند اللي فات ربحنا فرنسا قل لي تلعب مش بالليكيب كامله فرنسا مترشحه اسمها فرنسا والناس هذه ما تلعبش كوب دي موند بسمعتها وبالتاريخ نتاعها عملنا نيول مع الدنمارك اقوى من السويد هذه والفيرسيون هذه نتاع السويد رابع اوروبا وروحنا كوميم ولكن هكا احلمنا شويه فرحنا تنرفزنا عشنا ايموسيون مش هكا معناها لولا كوراساو هكا البلد لولا كوراساو نكون احنا اعرض نتيجه رانا احنا اعرض نتيجه في هذا المونديال خساره بالحق ديسيبسيون كبيره من الاولاد ديسيبسيون كبيره من الناس الكل من صبري لموشي ولا نحاولوا نديركوا قدر الامكان
4: باش نقول معلومه ومش متاكده لكن باش نقول معلومه انه فما امكانيه ان اسمه جلبير باش يخلط على الوفد نتاع ليكيب ناسيونال في المكسيك
0: ايش باش يعمل
4: مشي
0: قدام ما مشي دخلوا في الستاف ولا مشي ناحيه
4: صبري دخلوا الستاف ما نعرفش يمشي دخلوا الستاف يمشي ولي منظر ومعه هو ما نعرفش
0: اغزل كان يمشي ويدخل الستاف مع صبري
4: لا ما نعرفش لا ما نتصورش ما نتصورش انا ما نعرفش
0: نحل نتفرج في الفيلم
4: لا ما نعتقدش انا
0: يمشي شد ليكيب ناسيونال يمشي يكون دوزيام مع اونترينور اخر هو منظر الكبير ولا ما نعرفش شكون
4: هذه معلومه جاتني تو كيما جاتني يعني قلتها ما نعرفش شنو هي البوست اللي باش ياخذها انيس بوجلبان فما امكانيه كبيره انه باش يمشي
0: يلتحق بالمنتخب في المكسيك
6: وفي فرنسا بطبيعته
5: مصر
0: يلا انتم نتمنى
6: جبنا معلومه رفيق شكرا ما تعملش الكويز
0: جبنا معلومه به نتمنى ناخذ القرار الانسب للمنتخب وبربي زياد الجزيري يا اخي راه توانسه كل تحبك بلي يحبوا الاسبيرونس الافريقي ليتوال الناس كل تحب زياد بذكريات 2004 ملاعب جارح كذا يا اخي اخرج تكلم فسر وإذا كانك اليوم تلقى روحك مثلا أنت تحب تاخو قرار ومكتب جامعي يفرض عليك قرار آخر لسمعتك كزياد استقيل استعير وروح معناه واخرج تكلم قول راني أنا حبيت نحي اليوم صبري اللاموشي جاوني المكتب الجامعي قالوا لي لا أنا ما عنديش القرار النهائي واخرج أنت يحمي روحك يا أخي واخرج فاسترنا خاطر راهو الوحيد اليوم اللي توانسة كوميم عندها فيها صحيح هو زياد الجزيري على أخطاء اللي نجم يعملهم كما أي مسؤول ولكن ديما توانسة عندها ثقة في زياد يغلب مصلحة المنتخب ويفهم كورة وكل شيء يا أخي أخرج أحكي مع الناس فسرونا ما نخرجوش كان في الربح ولا ساعات نرى مسؤول جامعي يتكلم في الماتشوات اللي فات ما عنده حتى علاقة بالكورة بعد الديسيبسيون خارج يتكلم وإن شاء الله ونحسنه كله ما ولا باس ما أنا ديريكتور تكنيك يتكلم أونترنور زياد الجزيري كذا مش مسؤول يحكي على ماتش تكنيك ما وخسارة خمسة وكذا يلا هذا الاخبار اللي جابونا ناصر انيس بوجلبان باش يتحول للمكسيك فما الامكانيه وطلب لنا انيس انت يعطينا بعد الكونفيرماسيون اي مش كاتب
5: نجمو بليار نكملوا
0: لا ما نجموش
7: سامحني بكلمه يعيط له زياد يقول له كلمتين يقول له هو انا راس وحد ما يسمع فينا قدم استقالتك ومشي على روحك في صوره ما اذا شكون مش داخل كما قلت الجامعه على حاجه يخرج ما نحبوش يعني يخرج بطل يقول لنا الحقيقه قدم سيقاته
0: على الأقل يحفظ هو روحه
7: مالش نور
0: باش ما تكونش خسارة في كل شيء.
2: أما باهي الأخبار نتاع أنيس بوجلبان، أنيس بوجلبان إنسان باهي، شد جرجيس يا خويا، عنده البصمة نتاعو، كل فريق يشدوا أنيس بن بوجلبان عنده البصمة نتاعو، ماهوش انترينور خواف، فكرته واضحة، يلعب بالإمكانيات نتاعو يا خويا ان شاء الله تخطف معاه.
0: ننتظر قدم الدقائق شنو باش يكون وراها من قرارات في علاقه بالناخب الوطني. نحب نقدم اعتذاراتي الكبرى المدام جيهان.
7: هذا معنا السلام معنا خدمه معنا جيهان.
2: حكيت على ولده وكاب
8: والله يسخف
2: والله عند الحق برشا قاموا كلها قاموا.
0: خذ دقيقتين جيهان، سلام على داركم، سلام على الناس
8: اللي سلام عليكم، بون كوراج. نعرف اللي اول الجمعه الناس كلها على اعصابها، قاعدين نشوفوا حتى فنانين صحفيين، الناس كل حتى تليفون قدامها وتكلم على المنتخب، ديسيبسيون كبيره. نتمنى انه تتحسن الامور في الماتشات الجايه ان
7: شاء الله. شنو الحل
0: للملاعبيه؟ للملاعبيه
8: يروحوا يجيبوا
0: المصروف. اما ليه الملاعبيه واعيين انهم بالحق راهو ينجموا يطلعونا للسابع اسماء كما ينجموا يهبطونا للسابع ارض، راهو بالحق. معناها قبل الماتش قلنا انا متاكد كنت كان تونس ربحت، راهو الخمسه مبوطياج في الكياس، الناس كل خرجت تزمر، الناس كل فرحانه قبل ما نمشوا للخدم وكذا. ديسيبسيون كبيره
7: بربي، منعونا السيف، قولوا لهم
0: منعونا السيف، منعوا تصويره بلادنا في قدم المقابلات. هذا ما نتمناه انه ما عادش عندنا.
2: ونقطه صغيره، ما نستسهلوش الماتشات الجايين، يزينا من خاطر لا ما نسهل معناك اللي كلينا خمسه يجي ناكلوا زوج خموس اخرين، راه كان نوليو 60 في العالم، راه والله سي با دوني والله يا رافك. خاطرنا تو في الكلاسمون مونديال كان نتيحوا 60، احنا ديجا تو يعلم بينا ربي هنا في الاربعينات ولينا، واللي هما كنا 46، كان نرجعوا للستينات نوليو نتعداو الرون ثاني في التصفيات كاس افريقيا بالله الكريم الكوب دي موند، لا عاد الراوه وبرا فركس كيفاش نجموا نخرجوا منه هالبوكل هذا.
0: وللاسف تو نقول للاسف، معناها الاقدار اختارت تونس باش تلعب ماتش تاريخي، لانه باش يكون الماتش عدد 1000 في تاريخ الكوب دي موند، دونك في سلط عليه الضوء اللي يجمع ما بين تونس واليابان، رقم 1000 من قبل الكوب دي موند حكيوا عليه ديجا. الماتش عدد 1000، دونك ردوا بالنا
2: خليوه في التاريخ.
0: دونك ما نتمناه يا ربي ان شاء الله كل القرارات اللي تصب في صالح المنتخب، اللاعبين يفيقوا على رواحكم مهما كانت الخطه يا خويا، ورينا يجريوا العبوا بلوا المريول، حافظوا على على الصوره نتاع المنتخب نتاعنا قدر الامكان. ولعل ولعل يا خويا نهار الماتش الجاي تصير حاجه، تصير معجزه، يصير مردود اخر. معناه ابريتو ماتش بلجيكا قلنا دو ميور ما عادش نجمو نعملوا اخيب، يا اخي عملنا اخيب يذهولي ما فماش اخي من ماتش السويد هذا. ان شاء الله نهبطوا نلعبوا كل واحد في بوستو بتكتيك يلعبوه جوارات ديما، معناها ما نهبطوش بخطه اخرى 3-6-1 المره الجايه ولا كذا. يا خويا ارجعوا لل 4-4-2 نتاعنا، 4-3-3 المستنسين بهم والسلام والرحمه.
7: نجموا هما يلعبون على الخطه اللي لعبنا به، كي نرجعوا نحن للخطه اللي مستنسين نلعبوا بها وما لعبناش بها نجموا معناها نفاجئوا
2: مونوبولي سكره بال ولا ذاك.
0: يلا هناك تفي بهذا القدر، نعتذر من الناس اللي ما تحبش الكوره ولا، لكن مباراه مش نقعدوا ساعتين ونص نحكي كوره، ولكن برشا وجيعه ولا تفاعلات والناس الكل تحكي في الكوره، الناس كل موجوعه على المنتخب، ليست الهزيمه الموجعه ولكن المردود والنتيجه. ان شاء الله سهريه السبت للاحد الجمعه الجايه تتعدى خير، ان شاء الله نسمعوا قرارات في الساعات القادمه فيما يخص المنتخب، ان شاء الله ما يدخلوا يرقدوا لبيوتهم اعضاء المكتب الجامعي كان ماخذوا قرارات يا اخي، خاطر نورمال ما يجيكمش النوم، معناها في علاقه بالصوره اللي خرجنا بها. وان شاء الله يا ربي القادم احلى، وان شاء الله يا ربي صوره منتخبنا افضل في قادم المقابلات. شكرا لكم اللي تابعتونا، شكرا حاتم جيهان الحاج، زياد الناس الرامي، عزيز في الاخراج، صديقتنا وجدان في الاخراج شكون؟
2: إيمان.
0: معني المرة الوحيدة في بالي جبتها الساحة طلع إيمان، إيمان إيمان الشابي في الإخراج الرقمي، بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار، ابتسام في هنا تونس، مني لكم أحلى تحية، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، نهاركم مليان بالفرحة بالصحة بالرزق وبالحب. ملتقانا في حلقة جديدة من رثماك، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: كراف ماج.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم في العيادة الإذاعية اليوم. إن شاء الله باش نعملوا العيادة الإذاعية وباش نحكيوا على فوائد النوم، فوائد النوم بالنسبة للمواطنين، خاصة يعني الناس اللي تسهر واللي يعني يقعدوا للخمسة متاع الصباح. فمن الله اليوم باش نحكيوا على فوائد النوم، باش نحكيوا أيضا على انقراض طائر البلشون. اليوم باش نحاولوا زادة نحكيوا على الطائر البلشون وأهمية هذا الطائر في التوازن الطبيعي. اليوم أيضا باش نحاولوا نحكيوا على الفرق بين المحيطات والبحار. اليوم شنو هو اليوم؟ شنو هو أخوي؟ شنو هو؟ وعد جي متنكر الصباح. شنو هو يا أخوي؟ شنو هو؟ هاهي اللي هي لحظة واحد خليه يضرب روحه بالكف. شنو هو هذا؟ ما هذا؟ زين صباح خير أختي.
1: صباح النور جعفر.
0: مش صباح خير، أهلا زين.
1: صباح النور جعفور، اهلا بكم. صباح النور ليكيب، صباح النور رباب، عوده ميمونه، صباح النور ريم رافع. ان شاء الله يكونوا بخير، ان شاء الله الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يكونوا بخير. الحقيقه انا جايه توينس، انت تحب تحكي في كل المواضيع. كان الموضوع
0: كان الموضوع هذاك،
1: كان الموضوع هذاك.
0: لا لا لا،
1: خاطر هذاك اللي يحكي فيه توينس الكل في ثنيه، لعبت تقول عليه ماكله ريحه صابحه.
0: لا لا لا لا، اسمعني، عندك القارات الكل اذكريهم ما عدا القاره الامريكيه، ما حبش تذكر الساعه الكل. لا لا لا، نحكيو في كل شيء بجاه ربي كان يخيكم. الخطر اللي صار مؤلم،
1: اي
0: مؤلم ولا لا لا، يمس في العظم ويمس في الوطن.
1: لازم الجرح يوجع باش يبقى،
0: يمس في الصوره. معناتها مش قضيه انه رقدنا ولا ما رقدناش، الله اللي رقدنا، الله اللي رقدنا. مش قضيه رقدنا ولا ما رقدناش، صرنا ولا ما صرناش، مانيش عاملين مزيه نحن. اما ما هذا، معناتها ريت زينب ساعات انسان يعمل الموضوع في الانشاء ولا في التعبير الكتابي، ترجع له المعلمه الورقه تكتب له خارج الموضوع، لا يقيم، لا يقيم.

0: عش معناتها لابس الدرب وهذاك اللي ماتوا على خاطر الشهداء. انت فاهم شنو اللي صار؟ سيبني من رقدنا ولا مرقدناش، انت فاهم الدرب وهذاك اللي حاطه شكيرة قلبك؟ معناتها شنو؟ ما هذا؟ ما هذا؟ حتى السيناريو الأتعس الغير متوقع، أتعس مسار في تاريخ الكرة التونسية بالنسبة لي أنا. أتعس مسار، علاش لوثتوا تاريخ 78؟ صحيبي المكسيك أعطيناها ثلاثة، المكسيك كانت جوارات جوارات ثلاثة ثلاثة، فهمتني؟ فرنسا دارني المور ربحناها واحد بليش فرنسا. هاي لاباس رباب خير شوية
1: زين جعفور،
0: صباح خير يا رباب، وشكرا على خاطر انت الكونجي نورمالمون الغدوة.
1: عايشك جعفور ربي يفضلك،
0: الحمد لله على سلامتك.
1: عايشك ميرسي، بونجور زينب،
2: مرحبا
1: بك الكل، ان شاء الله تكون بخير ربي يفضلك. الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله خير شوية
1: خير شوي
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله لاباس رباب
1: يفضلكم. ميرسي الناس كل سارت، ان شاء الله ربي يبعد عليكم البلاك.
0: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. ان شاء الله ما عندك سو رباب
2: بالحق، ما نحكيوش
0: احكي زين.
2: ليه انا نحب نحكي؟
0: اي احكي بال،
2: انا نحب نحكي على خاطر احنا تو بدينا الكاس العالم، ديما نتفائل وديما ماذا بينا تونس تربح، على خاطر هذيك تمثلنا هذيك العالم تاع بلادنا، هذيك بلادنا هذيك صورتنا في العالم، وهي فرصه وقت اللي يبداو العينين الكل على تظاهره عالميه كانت كاس العالم او لي جوز اولمبيك، فما حتى حدث في العالم يجمع الناس كما تجمع كاس العالم. دونك نتمنوا انه تونس تظهر باحسن صوره، مش كان بلي ريزولتا فوتباليستيك، ما نحكيوش كان على كره القدم، باحسن صوره في كل شيء، الجمهور كي يعمل جو مع الناس، كي يخليه تصويره باهيه، كي نراو مظهر من مظاهر الحضاره والنظافه، كي نراو ان كومبورتمون سور لو تيران اللي خلينا نتشرفوا، هذا الكل يخلي الناس تحكي على البلاد بطريقه باهيه. البارح كنت فرجت في تعليق اجنبيه فرنسويه انجليزيه وغيره، حتى التوش نتاع يان فاليري اللي فما قواعد جديده في كره القدم، باهت كيفاش لازموا في 5 ثواني ولا في 8 ثواني يرجع الكره، باهت معناتها علاش يعدلوا، علاش يعملوا في الديكونت، فما قواعد جديده. لي كومونتاتور يقول لك في بالنا القوانين وصلت للمنتخبات الكل، قول علينا اوني ميم با كابابل باش نقراو شارت جديده نتاع ماتش، معناتها هذاك هو اللي يغيظك. انا الخمسه يوجعوا، لكن اللي يوجع اكثر من الخمسه انك ترى بلدان شقيقه كيفاش قادره تستقطب اولادها في العالم الكل بالميريتوكراسي اللي يستاهل يجي، كما ايوب رقم 6 في المنتخب المغربي مثلا، ما شاء الله عليه وربي حجب عليه وربي يزيدهم من الانتصارات وغيره، ومنورين بلادهم ويعطيهم الصح. احنا البارح نلعبوا قدامنا ملاعب تونسي في السويد اللي هو العيار، يلعب معانا قدامنا واحد تونسي اللي هو مميز جدا. تقول هالديبلوماسي سبورتيف هذه كيفاش تمشي في تونس بالضبط؟ العبد لازم ما نجلدوش الملاعبية كأشخاص، هما أشخاص يغلطوا يصيبوا فرحوا ماركيو قبل، اليوم ماتش خايب ياسر، ما نحبش أنا جلد الأشخاص، لكن نحكيو على بريز دو كونسيونس نتاع بلاد كاملة. قالها حنا بعرفك الجملة الشهيرة، نحلموا برشا ما نخدموش برشا، حتى الوقتاش باش نقعدوا نحلموا برشا ما نخدموش برشا، هذا هو السؤال. ما فماش راهو ما فماش انازاغ في الكوره، راهو الياباني باش نلعبوا لها الا غي انفونتي الكوره، عملت قواعد جديده في الجيتار، عملت قواعد جديده في الفولي، عملت قواعد جديده في كره القدم، يخدموها سيونس اوبزرفاسيون وسيونس، حتى الوقتاش احنا نعيشوا جوست بالامل. طبعا عندنا امل، وانا حتى التو وانا نحكي هكا ومتغشى وكيما توانسه الكل، ماذا بين نربحوا قدام اليابان وماذا بين نربحوا قدام هولندا، وبعد عقلي يجي يقول لي بيش بيش بنا استراتيجيه، مش نحكي على الملعبيه مره اخرى، راهو ما نحبش نحطهم هما في قفص الاتهام ونقعدوا نجلدوا فيهم. احنا كبلاد، احنا كاستراتيجي، احنا كصوره، احنا كريبريزونتاتيفيتي في كاس العالم في اهم مسابقه في العالم، معناتها احنا اول وبلاد اول مره تلعب في كاس العالم تخسر ضد المانيا 7-1 بريس كيف كيف، علينا عمرنا لا رينا لا مشينا لا جينا، قواعد كره القدم الجديده حايرين فيهم، معناتها هذاك اللي يغيظك، التصويره اللي العباد روحت بها، التصوير على تونس بلادنا ككل اللي روحت به، تقول احنا كيفاش قاعدين نحضروا لهالمسابقات هذية، كيفاش قاعدين نخطوا لهالمسابقات هذية، شنو اللي يلزمنا شنو اللي ما يلزمناش. انا ما نعرفش اليوم فما نقطة استفهام بحجم الوطن، نقطة استفهام مش بحجم ماتش كرة قدم، معناتها حاجة اليوم الحزن اللي قاموا به التوانسة رهيب، الله يبعد علينا الحزن، الله يجيب حاجات باهية، نتمنى ونخموا وإلا نخموا كيفاش نسعدوكم ونفرهدوكم، أما احنا زادة منكم وكيفكم وقايمين كيفكم، وما عندناش إجابات للأسف. عنا كانت تساؤلات ما نعرفش شكون ينجم يجاوبنا، ما عندناش إجابات. إن شاء الله اللي جاي خير وإن شاء الله اللي جاي أحسن، لكن ما ينجم يكون أحسن. كان كما قال عمر رقيق زادة في التصريح متاعه بعد الماتش، لازم نغزروا لرواحنا في مراية حقيقية، ما نفلموش، نغزروا لرواحنا في مراية حقيقية.
0: أنا للأسف ما نجمش نتكلم.
2: أنت ما حبيش تكلم، أنت في الكوليس قلت لي ما حبيش تكلم بالكل على الماتش.
0: ما يتعداش، مش متاع راديو.
3: مفهوم
0: كلامي، مش متاع راديو.
3: مفهوم
0: ما يتعداش في راديو.
3: مفهوم. مش يجاوبك حتى حد، خاطر ما يجاوبوكش بعد الكوب عرب، ما يجاوبوكش بعد الكوب دافريك، ما يجاوبوكش في الماتشوات الودية، وما يجاوبوكش في الخمسة الأولى، وما يجاوبوك في الخمسة الثانية. سينس الراجل بالخمسة وإحنا ماشيين هكاكا، والناس تكركر وكابيتان يعمل فوت كيما هكاكا، ومدرب مش عارف روحه شكون يهبط وشكون يلعب هذيك في بلاصته وهذيك مش في بلاصته، وكل ماتش وإحنا نكتشفوا إيكيب جديدة وبلايص جدد، وإحنا هكاكا مواصلين ومحلينا ونزيدوا نمسخوا صورتنا ونقعدوا ضحكة مهزلة كيما ديما.
0: باهي نمشيو لأنيس الغول ديجيتال ويفز، وبعد أنيس الغول نتواصل.
4: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الجروب سبيسيال المتخصص في الاقمار الاصطناعيه والانتيليجنس ارتيفيسيال كما نهار الجمعه الفارت لا جورني سور اونوس دو 19%، وهي تعتبر اهم انتروداكسيون بورس، وهذا زاد في سعاده ايلون ماسك لانه اصبح اول رجل تفوت ثروته الالف مليار. اذا الخطوات الاولى لشركه سبيس اكس في وول ستريت كانت موفقه، والاكسيون بدات بقيمه 135 دولار ونهت الاسبوع ب 161.11 دولار، اي زياده ب 19.34%. ولما نحسبوا 13 مليار اكسيون تابعين سبيس اكس، فان وقت الكلوتور اون كور امبليك une capitalisation boursière au prix maljomli à des actions d'environ 2100 milliards de dollars. الشركة الفضائية منذ أول يوم ليها في وول ستريت أصبحت لا 7e capitalisation boursière mondiale قبل برودكوم، تسلا وحتى شركة ميتا. العملية تم تحضير لها، وول ستريت ما حبتش تعاود سيناريو الفلوب اللي صار لفيسبوك وقت تقديمه في البورصة سنة 2012. عدد بنوك شرت الأكسيون لمساعدة ودعم الشركة في أول أيامها اون بورس، واللي كانت سبب زادة في جعل لو فونداتور لو ديريكتور جينيرال إيلون ماسك أول راجل ثروته تفوت 1000 مليار دولار. في عالم الهواتف الذكية، جل الناس تعرف الاندرويد والاي او اس، واخيرا زاد يعرفوا سيستم ديكسبلوتاسيون تبع للشركة الصينية هواوي الهارموني او اس. لكن لما ثبتوا بالقدان لقوا فما ندخل سيستم ديكسبلوتاسيون يستعمل فيه هاتف فيرفون 6 ومطور من طرف مورينا الاي او اس، نظام تشغيل بازي على الاندرويد، وتم تقديمه على انه اون سوليوشن سوفرين ضد التغلغل نتاع شركتي جوجل وابل، وعلى انه ايضا يحترم المستعمل ويحافظ على معلوماته الشخصية. الفيرفون 6 يطلب من المستعمل انه يفتح حساب في مورينا ومنه يتحصل على شخصيته رقمية جديدة، ويقترح اون ديغوغليزاسيون توتال لتحميل التطبيقات. ما فماش بلاي ستور، لكن فما ان اب لاونج اللي يعطي الاكسي لكل الكتالوج من المجازم تاع جوجل، ويسمح بالتيليشارجمون دي ابليكاسيون بصفة انونيم لتلافي ارسال معلومات المستعمل شي لي جيون دو لا ريشيرش. فيما يخص لافي بريفي، فانه سيت او اس ينجم يخدم من دون اي ابليكاسيون جوجل، وينقص بشكل كبير في ارسال معلوماتنا نحو لي سيرفور دو ماونتن فيو، ونوليو نستعملو في هواتفنا الذكية من دون ان نتساءل على لي تراس اللي باش نخليوها ورانا على الويب. Un post viral sur la plateforme X, le mohandes اسمه Krishna بي عمل ملايين لي فيو نهار 8 جوان الفارض. كان مضمون ويقول ان اليوم لازم ننساو نبدلوا كلمه لي جافام اللي كانوا يعتبروا قبل لي جيون دو لا تيك، هما للتذكير شركه جوجل ابل فيسبوك امازون ومايكروسوفت، بالكلمه جديده وهي مونغوس، وفيها خروج ثلاثه شركات وتعويضهم باربع مختصين في تكنولوجيا الحديثه ديتا دو بوينت، هما بترتيب شركه ميتا، انثروبيك، انفيديا، جوجل، اوبن اي، واخيرا شركه ايلون ماسك سبيس اكس. اذا لاحظوا انه لو كانت تحب تكون ضمن مجموعة لي جيون دو لا تيك اليوم، لازم تكون اخترت تطوير ميدان الذكاء الاصطناعي. والعالم القديم كان يرتكز على لي بلاتفورم غون بوبليك، لكن العالم الجديد يدور حول كل ما يتعلق ويشغل بالانتيليجنس ارتيفيسيال، وكلمه مونغوس جديده تلخص التحول هذا. واللي فما زاد العديد من المختصين يحبوا يبدلوا الكلمه بتونغوس مع شركه تسلا في بلاصه ميتا. لو بوم دو الانتيليجنس ارتيفيسيال قاعد يغير في مفاهيم التكنولوجيا وحتى مفاهيم لي مارشي بورسي، واللي وصلوا لدي سومي هيستوريك وظهروا معهم شركات من عدم قيمتها اليوم تفوت 1000 مليار دولار. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
7: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
8: أريد طور عالمك.

0: Publicité.
1: Vivo يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري géante 7200 mAh, flash charge 44 watts. Écran 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra 50 mégapixels. Processeur Snapdragon 6S, génération 2, performant. 3 versions, 6 Go RAM ou 128 Go stockage. Ou résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D, ابتداء من 8130 دينار, prix public. Conseiller Vivo.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
2: متفاهمين في نفس الحاجه الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز العشرة. ديوان فام مع سلمة. الإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تؤكد في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول إحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات منزل ميري بالقيروان والمساعدين من ولاية سوسة ومنزل حبيب بجابس، أكدت أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديد للفترة 2027-2030. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. وحدات الحماية المدنية بالإدارة الجوية للحماية المدنية بسليانا بتعاون مع عوان الغابات بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بالجهة يتمكنون من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمنطقة مزرق الشمس بمعتمدية سليانا الشمالية. تنفيذ حملة لتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية بمدينة تبرقة مما ساهم في تأمين 200 عيادة طبية وإنجاز 130 تحليل تقصي في إطار تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر عن المواطنين. إلى شأن الدول، وزير دفاع الاحتلال يفيد بأن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة وسيبقى إلى أجل غير مسمى. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: Mondial Express.
1: صباح النور، أهلا بكم. البداية مع مقابلة المنتخب الوطني التونسي ضد السياد، هزيمة ثقيلة 5 أهداف مقابل هدف، هي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات المنتخب في كأس العالم، وثاني مرة منتخبنا يخسر 5 أهداف بعد هزيمة بلجيكا في 2018. المنتخب الوطني كان أنهى الشوط الأول منهزم 2 مقابل هدف، سجل هدف المنتخب السويدي ياسين العياري وألكسندر إيزاك، وهدف المنتخب التونسي سجله عمر الرقيق. ثم الشوط الثاني انهيار تام، قبلنا أهداف عن طريق فيكتور جيوكيريس، بعده زفنبرغ، والهدف الخامس سجله ياسين العياري. لحساب نفس المجموعة، المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني تعادلوا 2-2. المنتخب الياباني كان منهزم إلى حدود دقيقة 89 قبل ما يعدل كمدال النتيجة. نعطيكم الترتيب: السويد مركز أول 3 نقاط، اليابان وهولندا نقطة لكل منتخب، والمنتخب التونسي في المركز الأخير ب0 نقطة. بقيت نتائج مقابلة اليوم: المنتخب الإيفواري بهدف أماد ديالو انتصر على المنتخب الإكوادوري هدف جاف في دقيقة 90. في البرنامج اليوم بداية من 5 متاع العشية، إسبانيا تواجه الكابو فيردي، ثم 8 متاع الليل بلجيكا في مواجهة المنتخب المصري، وانطلاقا من 11 متاع الليل المنتخب السعودي يواجه منتخب الأوروغواي. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا دي ونفهم.net. بعد شوية أرجعكم جعفر القاسمي، وبقيت كيب ساعة سعيدة.
0: مونديال إكسبرس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: يونا فاو.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيده نغسنو اخيرا ساعه سعيده نغسنو حي الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا. زميل فاروق صباح النور ركز على الايام 10 و12 دقيقه. تحيه للتوانسه اللي سهروا البارح للي صبحوا البارح للي سهروا سهروا شدوا شدوا شدوا وضربهم النوم وسمعوا رجلتا الصباح كم انتم محظوظين الحقيقه فهمني ولا للي سهروا سهروا سهروا سهروا وتفرجوا في الميتون الاولاني فهمتني ولا وغادروا بعد الميتون الاولاني فهمني ولا صح عليكم ربحتوا نص ساعه نوم زايده فهمني ولا
1: بربي اللي سافروا ديبلاسيو زاد جا فور ذكم يرحم والديهم
0: شابيتر واحد شابيتر واحد
2: والله لا تنسيهم
1: والله مسكن والله
2: اللي سهروا وتفرجوا وراوا اللي صار وقاموا اليوم سنين مشيو يخدموا على رواحهم خويا تحيا لهم.
0: انا ها من طول مستمعين ها ميكلمني حد بعد نص نهار راقد بعد نص نهار ميكلمني حد راني راقد برجولي باش نقول حاجه انا زينب وخيتي وباش نقولها كمواطن تونسي انا راني لين خبير استراتيجي في الكوره لا في كره القدم ورغم اللي معناتها نفهم في الكوره ونتفرج في الكوره وكذا فهمني ولا
1: انت كي تشوف تنجم انت تفهم خير كي تشوف سامحني شوف ريزلتات
0: انا
1: ولا العزيز والله
0: انا اقسم بالله العلي العظيم نرشحهم انا يعني مش انترنور.
2: عندك خطه؟
0: مش عندي خطه.
2: عندك تصور؟
0: مش عندي تصور ما عندي شيء لا خطة لا تصور. تقولي هذا اللي مشي عنده خطة وتصور يا بنتي البارح ما ما ما ما ما, ما همش واقفين الكيب ما هيش واقفة
2: الكيب ما جيتش
0: ما هي لا لا لا لا لا ما هيش واقفة ثم خمسة سيكوندات عشر سيكوندات زايدين لكل واحد ما همش واقفين ما ثمش وراهم شكون ما ثمش وراهم فكر ما ثمش وراهم خطة ما ثم وراهم حتى شيء. العدم عمري مريت النيفو بالكيفيه هذيك الكره اخطا الكابتن بقى غلط وكذا اعطى قبل هذاك فهمني ولا ومدوا ولعبوا كذا وربحنا اطراح غلط يا سيدي الاخطاء موجوده النيفو ما ثمش روح ما ثمش جرينتا يا اخوي انا عندي اقتراح وناخذوه بعين الاعتبار
2: قلت
0: هو الاقتراح اخوي الماتش نهار الاحد ضد اليابان
2: ايه
0: يروح هذايا اليوم يروح ابعث معين واجب وطني هذايا خالد بن يحيى واجب وطني ابعث فوزي البنزرتي واجب وطني
1: سهله
0: لا لا ما لا سهل اخويا
2: لا وسهل
0: سهل ابعث خويا شو اسمه انيس بوجلبان واجب وطني خويا رجه نفسيه شنو هي معناتها نزيد لك خمسه مع اليابان انا شفتوا اليابان البارحه
2: اكسبسيونيل اكسبسيونيل
0: شفتوا اليابان ولا بالراسين كاري دو تروا راسين كاري كوسينوس سينوس في ساقيه الكوره في ساقيه سكوتش لاصقه في ساقيه ركضوا عليهم هولندا قويه وهي هي وعدلونا بالمات ثم علم الكوره علم
2: استراتيجية وتحضيرات
0: بارح صحفه شربه احنا لقلقوا كلها تلقلق يا زينب مانيش مصدق فما بالك اللي مشاو لامريكا ومشاو للمكسيك
2: والله سي
0: فهمتني فاروق قال جبر بالقط
2: اي قال
0: والله صح عليك اقسم بالله وهمش نعطيك معلومه الماتش ضد اليابان وقتاش
2: هلا حد خمسة عسكري
0: باش نتفرج
1: وهذيك الدمشو من نجمش هذيك
2: المشكل
1: الدمشو مش عندك تعمل انا نقولوا احنا من الله غالب
0: وزارة الشباب والرياضة بابا
1: السلام عليكم
0: وزارة الشباب والرياضة السلام عليكم ولدي اسمعني دراب ورايفا شوف والله إكيبات لعبت البرة وخسرت من الدومي فينال تشامبيونز ليج وخرجت درشنية وكذا وننبر على بعضنا مش مشكل هذا الوطن اللي يجمعنا هذه الصورة ما نحبش ندخل في مقارنات نزيد نمرض
2: هو لازمنا
0: باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب 18 عام يلعب يكور تيتولير 18 عام ايوب هذاك عدي وش بسم الله ما شاء الله 18 عام يلعب الاستحقاق يلعب
1: مستحق
0: اللي يستحق يلعب
2: اللي هو حاجه غايبه كليا في تونس في كل شيء لما الميريتوكراسيه دي نسمع بها من بعيد الاستحقاق نسمعوا بها من بعيد والله جعفر كي تجي تقارن والله كي تجي تقارن وتقول انت ما نحبوش نقارنه مع بلدان اخرين لازمنا نقارنه مع بلدان اخرين لازمنا ناخذه تعرف تفرجت في ماتش قطر وقعدت نتبع انتخوت في الجارديان. الجارديان الإسرائيلي ومعته ميخو جنسية أخرى، لا قطري هو الحارس، وحارس خارق العادة، معناتها خلى المنتخب القطري حي مباراة كاملة. تقول كيفاش نصنعوا ملاعبية كيف من هذوما، كيفاش يتصنعوا؟ لازمنا ظهر لي ناخذ ورقة وستيلو من لولو جديد ونتعلموا الكرة من لولو جديد. شوية برشة تواضع، صحيح هذه لعبة شعبية رقم واحد في تونس، يقولوا طفلة تحكي في الفوت ودرشنو، صحيح، أما خاطرنا لو فوتبول نحب وعشت بيه، عشت فيه، فرحنا، عشنا بيه دي سنساسيون كبيرة، واليوم قاعدة نشوف زادة ونراقب كيفاش قاعد يصير الفوتبول ولا يتصنع الفوتبول في العالم. كي ترى لي سنتر دو فورماسيون، كي ترى لي استراتيجي، كي ترى لا دبلوماسي سبورتيف، لا دبلوماسي سبورتيف اني نمشي نرصد اولادي اللي هما دوبل ناسيوناليتي ونجيب الاحسن منهم، مش خاطر جوست دوبل ناسيوناليتي ولا خاطر انا عندي كونترات ونجم ندبر فيه شويه فلوس، معناتها مش هذيا. اونكور اون فوا نحكيو على الاستحقاق. كي ترى قداش لازمك بلان باش تحضر بطل، كي نراو معاناه زاد الابطال نتاع الرياضات الفرديه، كي نراو لي موديل اللي هما يعاني ويقولوا نقولوا راه فما استراتيجي كيموك.
0: باهي زينب، ثم برشا تفاعلات على الواتساب، فهمتني ولا لا؟
1: كل
0: حدث الواتساب اليوتيوب
3: يعني مختمة. الناس كل تحكي، الناس كل تحب تقول.
0: احنا باش نمشيو تويكا مباشرة للأمريكا للمكسيك، مباشرة معنا حاتم. حاتم فايقناه من النوم. حاتم صباح خير.
4: صباح خير عفور، تحية ليك لكيب الكل، تحية الكل يسمع فينا. ساعة سعيدة كما قلت أنت، فما شكون ناقص نوم ناكل أول مرة للحقيقة. ساعة سعيدة ناقص سعادة، لطف عليكم لطف على الناس يسمع فيها الكل. لكن هذيك مخلفات الحقيقة، هزيمة موجعة وهزيمة ثقيلة، تسمع مرة حتى الصوت بشي بح و...
0: حاتم حاتم
4: أفتف.
0: نبدأ من الأخر بالكل، احنا نعرف كل شيء من الأخر بالكل. الجوار حاسين بالكارثه اللي صارت، انت قريب غادي حاسين فاهمين لونترينور شو اسمه الجوار، عطي لي الجوار
4: طبيعه باش يكونوا حاسين. معناها نقول لك علاش جعفر، لانه تحكي بشويه عقلانيه فاهم الموضوع. معناها نقول لك المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، احنا تلدغنا مرتين في ظرف شهر وما زلنا باش نتلدغوا اذا مش مفيقوش. انت احسن كلمه قلتها، ودي خطر على اليابان، احنا باش نخسروا سكور كيما هكا ينعم، وكان باش كان مش باش تستفيق باش تعمل سكور اخيب من هكا كونتر هولندا. دي معناتك
0: اش معناتها تستفيق؟ خاطر ما عادش فاهم انا، ماني مرقدتش انا خويا. ما تستفيق اش معناتها؟ اعطيني
4: تستفيق. يلزم مش انا وانت والناس المستمعين، الناس المسؤوله على المنتخب الوطني التونسي، شوف فما كجمع قدم، فما كاداره رياضيه، نحكي لهنا على زيادة جزيري باسمك التاريخ كاريرك.
0: صحيح.
4: اللي انت عندك بس بكرة التونسية في الشمام اللي تحضر معزة كيرا برشا وقدر من ناس كل حقيقة، دوما هم اللي زمهم يستفيق. احنا لو معينا كان انت اليوم ما تخدم على روحك ونخدم على روحي، ناس كل نشجع في المنتخب وجينا الاف كيلومترات، رو اوكي في مهمة وطنية ناس الكل معناها جاي نخدمه، ومن طوع عنا حبة تونس سبقنا ناس الكل. معناها الحقيقة اللي كي شفت البارح، تعرف شنو جعفور مثال، والله ما نحبش ندخل مجال المقارنة، ولكن بارح خذينا فيديوهات وحكينا مع العباد، ويعلم ربي سبحانه وتعالى كيفاش واحد معناه يخلي العباد باش تحكي، يقول لك ايجا تكلم في الميكرو، ما بين اللي يسمحوني بالكلمه باش يسب، وما بين كل كلمه عن نطاق العباد اشهور. فكنت مع العباد تحكي بعقلانيه، انا العباد عنده يقول لك انا راني جاي، مش كون جاي من السعوديه، انا من الرياض، مش كون عملت 36 ساعه، فمش كون جاي البارح كما قال هو اقل من كما الكيلومتراج من دبي لتونس، عامل 9000 كيلومتر على سيارة، معناها هو جاي وصحابه، فما شكون هاكا فيديو موجود على سبور
0: بايدي وانا فاهم، شفت الفيديو
4: جايب معاه زوج صغار من ولاية صغير قاعد يبكي ويقول له فما معناها ولده الاكبر منه شوي صغير يقول له علاش احنا هكا، معناها حكى له حتى علاش قالوا منتخب المغرب مثال لعب هكاك البارح ريت كيفاش، معناها هذوما صغارنا اللي نورمالمون بون يحلوا عينيهم على حاجات مزيانه، مالوريزمون احنا الحقيقه حلوا عينيهم على دي دفات خايبين. لانه هذا نقول لك حاجه اخرى فاروق، قلت سامحوني
0: والله مثالش مروان
4: لا اله الا الله محمد رسول الله، معناها كي الندوه الصحفيه الاخرى صبري لبوشي كي حكى قال اش بيكم تسالوا فيا ديما لحد الان تسالوا فيا على هزيمه نتاع بلجيك، اي صديقي يسالوك على ماتش بلجيك وما زلناش يسالوك على الخمسه نتاع بلجيك، خاطر مش بسال عدينا خمسه نتاع بلجيك ماناش مستنسين احنا نقبلوا خمسه كونتر مجمعيات، معناها بالحقيقة أعطيني في التاريخ شكون اللي احنا أكثر وجيعة في التاريخ كرة كرة القدم وكرة وكأس العالم أكثر شيء عبقات عنا شكون بقينا نتفكروا فيه
0: بلجيكا
4: هي الخمسة في الكوب دي مونت 5-2 في الليديسيون تاع روسيا معناها 2018 نجي أنا معناها بعد معناها أنا بلجيكا وين سمحني بالكلمة وانت أخوني بسعطيني خمسة معناها نزي أنا ما زلنا نحكي على هزيمة تاع بلجيكا أنا قلت لك أنا بداخل نتاعنا بالمؤمن يلدغ بنفس الجوهر مرة تانية معناها قبلنا خمسة وقبلنا خمسة أخرى أنا أولي شوية تكتيك البارح إيش أقول لك حاجة إحنا انفردنا الحمد لله جعفور إنه بثلاثة من عبية في اللكس كنا حكينا عليه الموضوع هذايا من نهار ثلاثة يعني من نهار اللي وصلنا تأكدنا وحكيت مع الراف وحكيت مع الكل مع البرامج الرياضية قلت لهم أنا مش أنا قلت لهم تعال في اللكس والناس الكل استغربت كيفاش تحكي هيك هي مش نلعب ثلاثة في اللكس أوكي فما دي شوا معنا بارابور اللي فورماسيون بروبابل اللي قلت بلولة واللي لعبنا به البارح لا ما نجموش نلعبوا كونتر منتخب السياد بالطريقة هذه كما قلت أنت قبيلة لعبية من غير روح ماش ملاعبي في الوسط يخولك الكلمة ويخولك الكورة ويبدأ هو اللعب راهو سليمان ماش بوس نتاعو هذيك اللي سعد مشتت راهو فوضى صايرة معناها ويان فاليري دخل في نقاش مع المدرب ما حبش يخرج معناها كبيرة ما نزيدك ما أزيد حكينا عليها صباح وباش نعاودها ابن صبري لموشي قاعد ورا بنك البدلاء ودخل في نقاش مع عدد من واحد من الجماهير هما اوكي الجماهير جاي ومن ند وكي ما حبوش السبان ولكن هما سبوا جاء من الغضب نتاعهم على الملعبيه وعلى الاطار الفني ولكن في الاخير هو ما حملش في بوه اوكي انك نحكيه على الوالد عندك الحق في كره قدم اي ما هو سواديزون كما نقولوا احنا ما حملش انه في بوه باش يسبوه وغيره توجه الفاظ تجاه عدد الجماهير اللي هي قاعده معناها في نقاش دخلت على قاعده هي تشتم وكل دونك صار ثم ردود افعال سب وشتم من بعد ما تطورت الامور شويه تطورت المناوشه هو عنده حارس شخصي بودي جارد ابن صبيله مشي يتوجه واحد من الجماهير ويضربه معناه انا نحكيه على تونس هكا
1: نحكي له مونتيا كبير اذا سمحني ماني شنو نقول نحكيه في على عرش فوق الصحراء ومشي كيف ناسيونال في كوب دو موند هذيك
4: وعندنا الفيديوهات عندنا الفيديوهات نتاع السيد مضروب على خشمه سامحوني ودم في خشمه معناها شفناه قدامنا الموضوع شفناه بودي جارد بودي جارد ما هوش في البنك البدلاء نحكي لك يريد ما بين البنك البدلاء والبوبليك انا ما با معناها نتاع 15 متر معناها كيما اللي ما استعدت تشوفين في اوروبا دونك لهنا كيما قلت لك انا شفت انت نقاش الكبير راولاي وحرك وساكن الراجل عمل دي شانجمون معناها في ابارتير من 60 استغربنا قلنا او موا حتى كي غلط في 45 مينوت الاولى وما يدخل مع الجيمي تطلع
0: صحيح دقيق نفس الشيء امبارح
4: توف والله العظيم يا جعفر وليس تحامل لانه انا عمري ما ندخل في نقد
0: كي نعرفك يا حاتم تذكليم
4: بنكون دائما نحكي بعقلانيه انا تو معناها في الكوب دي موند لهنا دقيقه مش نكذب مش قلت تبعت مخابره كل لكن نتبع شويه واللي فوتني نعمل هايلايت راهو اسوء منتخب فرجت فيه في المونديال ومنتخب التونسي احنا باش نكون قارنوا في رواحنا مثلا قارنوا في رواحنا كيما نقولوا بمنتخب قطر ما نجموش نحكيوا على المغرب خاطر بالي اخرى نحكيوا على قطر نحكيوا على المنتخب المصري نحكيوا مثلا على كوت ديفوار نحكيوا لا ولينا نحكيوا على كورازاو ونحكيوا على اي تي ونحكيوا على منتخبات في المستوى الثالث والرابع راهو اللي شفناه حاجه من وراء الخيال خط اكبر متشائم في الحياه سمعوني في الكلمه ما نجمش يتصور السيناريو لو تشوف العباد شنو اللي عملت لهنا جعفر قبل المقابله لو 4-5 ايام العباد تحضر
0: فيستيفال شفت
4: ويحضروا في تيفو ماتش جابون ويدز والملعبيه واحنا وراكم ومشاو للوتيل وننساو ماتش بلجيك يا اولاد وانا معاك انتوما حتى اوكي اخويا صبري لموش باش ما يتحملش هو المسؤوليه وحده اللي هو عنده نسبه مئويه حتى انتوما اللاعبين صديقي وين الجرينت احنا بقينا كان مع شعارات الرنانة تاع جرينتا والتونيزي لا لا لا اليوم الكرة اليوم الكرة واقع اليوم الكرة قيمة تسويقية اليوم
1: الكرة
4: نتيجة صحيح معنى انت اليوم كنت تشوف علاش قلت لك احنا اللي زاد الطين بلة راهو كي نتابعوا احنا مثلا كوت ديفوار كي نتابعوا منتخب المغربي راهو فرض لعبه على البرازيل معنى المنتخب المغربي اليوم نحكي مع صديقي من المغرب محمد تحية لي قال لي أنا طامع حتى باش نزكم ديموندو حقه
0: يطمع عنده الحق خويا
1: عنده حق بيانسور
4: أنا علاش أخنا
0: شو يا حاتم يا حاتم يا حاتم حاتم أنت بعد المقابلة قابلت لاعبين حكيت معاهم
4: لاعبين عادي قابلناهم بطبيعة شوف
5: نفس الموضوع ونفس الديكلاراسيون ونفس السبيتش اللي نسمعوه في الخسارة بواحد اثنين وإلا بخمسة وست
0: اللي هو
5: أقول لك الله غالب معناه اليوم مدرب جوست حاجة برك معناه شارج حتى ما أحكي لك عن نعطية جعفور لكن أحكي لك عن المدرب المدرب بعد الهزيمة قدام بلجيك ما ننسيه وش احنا توين صار خرج قال نتحمل المسؤولية أه تعجبني برافو أنت كمدرب اليوم تحمل مسؤولية الهزيمة أوكي بي ش عندك خوي مازال عندك دو سمان وإلا يون سمان بتصلح أمورك خويا اشترك على ملعبيتك اشترك على الشيمة متاعك أوكي معك جاي اليوم خسر خمس أهداف مقابل واحد خرج قال اليوم خسرنا على خاطر الأخطاء الفردية معني أعطى المسؤولية للاعبين
1: وفي كأس العالم
5: أي وتعمل أخطاء فردية في كأس العالم تخلص كاش
0: يعني نعرفوها لك
5: أي نعرفوها هذه أنا نسمع فيك قبيلة جعفر قلت لابد من تدخل أنه مدرب نأكد لك أن المدرب نسبة مئوية كبيرة لن يبقى على رأس المنتخب الوطني التونسي ونأكد لك ونقول لك حاجة أخرى ونقول لك حاجة أخرى
0: قل لي يا أخي
5: ما يشفع ربما معنى شوف ما يشفع ربما لصبي اللموشي أنت في مصر إلا راهي مسافة البعد معنى في المكسيك نأكد لك كان جاءت الكمبيتيسيون قريبة إلى أفريق إلى المغرب ولا في بلد آسيا ولا في أوروبا غدوة الصباح يغادر وغضب كبير مكتب الجامعي وكما قلت لك راهو فما اجتماع باش يصير أعضاء المكتب الجامعي وكما قلت معهم الإدارة الرياضية اليوم راهو هزيمة المنتخب التونسي باش تلقي ظلالها على الناس الكل راهو زياد الجزيري زياد الجزيري وخي شمام ناس كارير ناس بتترواتها ناس بأرقامها ناس بست معناها
0: ناس بقلوبها يا خويا
1: يا حاتم باش نحملوا مسؤوليات يا خي صبري اللموشي ما حدش يروح وحده راهو نتيجة اختيارات زاد راهو وتم اختياره هكا ولا ما جيش حد تروح وما فرضش روحه السيد معناه
5: والله يا رباب انا ما نحبش نحكي برشا
1: هو زاد الناس كل لازم تتحمل مسؤوليه احنا كيس ان ما جاوبنا حد راه من الكوباراب كما قلنا لافريك التوا معناه
5: فما لخطه كبيره انت عملت كات ماتش ميكو باي اوكي يا صديق انت ما برمجته مش انت اللي ماتش ميكو جيت صبري لموشي ولقيت اربع مقابلات وديه وباش تقول لي الفتره اللي تولت فيها المقاليد الفنيه قصيره باه اوني داكور ولكن علاش انت في مع عمرك ما لعبت بثلاثه ملعبيه في اللاكس
1: أيه.
5: علاش اليوم صار قدام باش تقول لي بعد الهزيمه نتاع بلجيكا اوكي انت اليوم سال العمليه باش نلخصها فنيا انا سال انت اليوم كي تلعب ثلاثه مدافعين في قلب الدفاع واللي كانت ماتش ميكو لعبتم بزوز ملعبيه في قلب الدفاع انت اعطيت الاحساس المدرب المنتخب السويدي اني انا خايف منك نلعب لك بثلاثه خايف منك انا باش تثبت باللي نهبط لك انت ابتسام نهبط لك انا بجوب ديريس ونهبط لك بالنجوم تاعي الكل راهو فما حاجات والله فما حاجات صاروا جعفر منتصر الطالبي بيساج منتصر الطالبي انت في تلعب ما نحبش نقول في التريو نيفو لانه منتصر الطالبي مردوده في المقابلات الاخرانيه كلها راهو مش ويهبط منتصر الطالبي انت اللي حبيت ممكن هكا ماجد لوريون ما حبيش تخرج تزيد تطور في روحك بونتو الثاني يفسر كل شيء معنى كيف معنى فما حاجة
1: كل أخطاء دفاعية كلنا تفرجنا في نفس الماتش ظهر
5: أخطاء فردية وأخطاء دفاعية دونك ما نديوش نحلو بالبونتو لهنا الحقيقة شوف أنا توا باش نحكي معناها كيما نقولوا بصوت عدد كبير من التوانسة سيرتوني موجودي لأني الحقيقة والله حزنت اليوم حزنت والله فما والله حزنت لأنه فما برشا كلام قالوه التوانسة اللي يعيشوا البرة قالك أنا جايين بلادنا متوحشين الأولاد متوحشين جونا قالك مش مشكل إنك تخسر سي با لا بروميير فوا أنه مش نخسر واحنا لكن كمان وريني اللي أنت تضرب على البلاد هذه كما تعبت أنا بكري فما ولاية إتوديون قال والله الكوب دي موند هذه نحضر فيها عندي أكثر من عام ونلم في الفلوس ويعلم بيها ربي باش لميت حق الترانسبور متاعي وحق اللوجمون وجيت معنى بون فما كلام معناه بالحق تتكلم بحرقة الواحد دونك شوف هذي انا راني ما عندي حتى اشكالية مع انسان وكنا احنا ما عندنا حتى اشكالية مع حتى طرف ومع حتى شخص
0: طبعا يا اخي
5: اللي صار فضيحة يندى لها الجبين بأتم معنى الكلمة نزيدك حاجة اخرى جعفور
0: زيدني
5: قبل المقابل في ماكرو بلاز ايه وفي في بلايس في في ويف وفي ليون في بلايس في مونتيري التوانسه في كافيزي قارتي مع الجمهور السويدي باش نربحوكم باش نربحوكم واحد بلاش اثنين بلاش وجاو تعرفوا بين سويد تونس بعد المقابله معناها الجمهور السويدي بلغه اخرى شيخين علينا معناها العباد مدنك سريوسها ومروحه فهمتش نحكي لك معناها فما حاجات يشوف الواحد ينجم يعيشها ويشوف العباد على التروتوارات قاعده اللي بسيكانها واللي تتلفت واللي يبكي واللي الور اللي مخنوق ولا يعني هكا مقابله اولى يا رسول الله نلعبوا كونتر سيات اوكي انت اقوى منك هو في فالور مارشانت في بوتنسيال تعمل لعبيه
0: حاتم حاتم في اطار تفاعل اصدقائنا على اليوتيوب دراما تي ان ا ذي قال ننساو المونديال هذا ومن بعد معناتهم نفسخوا نبداو نبنيو ليه ليه ما ننساش يا اخي انا تو في فم البي انا تو في فم البي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا تو اخويا نخرجوا باخف الاضرار الساعه انا الساعه عندي تروح مع اليابان ما تحكيليش انا ما تحكيليش ما ثماش انترينور ثم الكرامه تفكر امك تفكر بوك تفكر البلاد هذه تفكر اخواتك تفكر روحك خويا انت جوار تفكر روحك وقعدوا مع بعضكم الجوالات عبد المجيد الشتالي عام 78 ما حكي حتى كلمة تخلي لهم الاترامة تدربوا ما عنديش خطة قالهم
1: خطة تونس
0: الخطة هي تونس شنو هو يا بابا اليابان ربحناها في عقل داري ثلاثة بلاش لو كانت هبطت واحد خايف من السويد هاي اليابان لعبناها رغم اللي اليابان أقوى من السويد أنا ريتها ما كده
1: ربحتها بفكتيفي
5: مع جعفر منتخب اليابان راه منتخب اليابان راه الاولاد راه والله تعرف والله انا جعفر شنو نواصل في كلامك انت راه تعرف شنو هو
0: والله معايا حات اقعد معايا لحظه لحد يفاز ونرجع لك اقعد معايا
6: بوبليسيتي تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المنتخب

0: رجعنا لكم العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة باش نقعدوا نحكيوا في نفس الموضوع. الحقيقة عندنا منتخب وطني مريض معناتها لازم نتعامل مع الوضعية كيما هكا. خمسة في أول مقابلة افتتاحية فهمتني ولا هزيمة الحقيقة مذلة هزيمة مذلة فهمتني. إن شاء الله في السويعات القادمة تصير رجة نفسية. هذيك هي الرجة النفسية. أنا ما نتفرج ساعات في الحد الرياضي فهمتني ولا يبدلوا انترنير يقولوا حبينا نعملوا رجة نفسية. إن شاء الله تصير الرجة النفسية فهمتني ولا وإن شاء الله تفيق الملاعبية لأنه الطرح نتاع اليابان طرحهم هما فهمني ولا وطرح هولندا اخويا لو كان راهي مربوطه انه المعنويات تطلع في طرح باهي طرح باهي. قلت انا خسرت خمسه باش نعطيك معلومه اقسم بالله يا زينب البارح حلفت وتنرفزت وسبيت كيما التوانسه الكل فهمني ولا فرشت انا وشمس في داري وكيف كيف شمس وكيف كيف ولدي ادم وبنتي فاطمه وكلنا مرضنا ولكن قلت انا ها من توا باش نتفرج في تونس واليابان وما عنديش خيار بلادي انا ذاك الدرب يمثلني في قطعه مني برجوليه يلزم خويا قرار عاجل نفيقوا للوضعيه ابارامون فيستير داخل في حيط اداره اللاعبين داخله في حيط فهمني ولا كل واحد يتحمل مسؤوليته خويا يا حاتم
1: جعفور تو بون عندنا تو خمسه سوايع معنا من الوفات المقابله الحقيقه مازال الواحد من موقع هذه ما يجبش يكون أشور لكن حكينا وصلنا روا ذي ديما صوت الناس معنا ولكن في الأخير كما قلت أنت أحسن كلمة قلت يا جعفور أنا في الأخير هذه بلادنا فما حتى حد نجم معناها يورينا شو معناها نحبه تونس معنا أحنا نشي لنا كما قلت لك نخدمه في مهمة وطنية الناس الكل معناها لكن المطلوب تبي عقلانية باهي كتحط أنت روحك أنت ما قلت حملت مسؤولية مش بلجيكا باهي قبلت خمسة آخرين عندك منتخب اليابان على منتخب اليابان فما قبل المقابله والله فما شعارات رنانه يا جعفور كيف تتكلم تحكي تقول اذا كان نجيك انا جعفور انت قبل المقابله تجي يقول لك راه جعفور راه منتخب السويد يلعب هكا فالور مارشون داك وكذا انت اوتوماتيكمون باش تقول لي ليه فاش قاعد تحكي واحنا قادرين بلغتنا احنا توانسه نقدموها الكره واقع تو الكره ارقام منتخب اليابان باش نلعبوا له راه اذا لم تكن فما هناك استفاق وقررت بيه وكما قلت انت احسن كلمه والله برافو الملعبيه في حد ذاته توما الاولاد توما اللي معناها لابسين مريول وهزين دراب البلاد معاكم معناها انت سرطان بك خرج في بعد في شنو قال في زون ميكس قال معناها مازال عندنا دو ماتش عندنا الامل مازال عندنا اوكي باهي محليه كلامك لكن انتوما الملعبيه راه اليوم المشكل شنو جعفور انه كي تتفرج على حاجه تفرج على فريق تحبه وتفرج على منتخب تحبه ما عندكش الملاعب اللي يطمنك ليدر كيما نقولوا احنا طمنك ياس الصخيري اللي معناه الياس معناه نحبوه التوانسه احنا غلطت غلطه كبيره برشا معناه انت اليوم وقت لي انا كان الليدر نتاعي يغلط غلطه كيما هكا اوتوماتيكمون باش نتقلق الكوب دي موندر الاخرانيه لعبات قاعده تو تحكي على 2022 اللي يسعدوني كعمل بصدره هكا في ماتش الدنمارك جمهور العالم الكل ايش وابن خزري كي تعذب بقولوا كونتي وتعدى وحط كرة في الشبكة وعمل لك وربحنا معنا اليوم ما عندي وهب الخزري على البنك اليوم كان يلقى يلبس الصباط ويابتيكو معنا اليوم نحكي مع منتخبنا ما هوش قاعد يطمن ما هوش قاعد يطمننا يعني بيبعث لك أكل سنساسيون تاع إنه منتخب بتنجم
0: يحمل عليه يا حاتم بيه حاتم أوصل لي الناس كل مفلقت أخويا نشوف فيها تو على اليوتيوب نحكيه في نفس الكلام الناس كل موجوعة الناس ما رقدتش بالحق الناس تعبه بالحق فهمني ولا واللي يسمع فيه كل سامحونا لو كان صوتنا عليه ولا حاجه الناس اقسم بالله في شعر خطر العباد سهرت حبه تفرح راهي البارح لميت عائليه واصحاب

0: وقولوا برافو يا اخوي. العب واخسر يا اخوي، العب واخسر مش خايف. تشنية يا اخوي، المغرب وقفت البرازيل، ما وقفناهاش مع سامي، نحنا ما وقفناهاش واحد واحد البرازيل بنفس المجموعه. وين اللي جرينتو يا اخي؟ ما تمش يا ودي، البارح اقسم بالله لا عرفتهم الكل. الكل الكل ما عرفتهمش يا ودي. الكنترول غلط بتاع الكوره، ثم 10 سكوندات زايدين في اللابيل بتاع الكوره، و10 سكوندات زايدين انك تمشي تمشي للكوره، 10 سكوندات زايدين. فايتنا في الفيتيس، فايتنا في الفيزيك، فايتنا في والزلقه بفلقه. وليت بدي اقول يا ربي يا ربي يوفى الماتش يا ربي.
1: فما برشا سؤالات ونطرحها فنيه.
0: الشمس ملي تفرج قال لك كذا بلاش الساعه هذوما.
1: انت عندك تروازه تعفور، انت عندك تروازه تكون، عندك ريان اللومي، عندك فيراس شوات، وعندك حازم مستوري. انا تلعب باريس بسليمان اليوم، انت ديلان برون بليسي، علاش تحس فيه مضروب؟ ديلان برون لازم معاك لاعب اخر في بلاصته يعاونك. انا فما برشا ملي ملي ملي تكتبت الليسته في اختيارات، ديما نحكي لصبري لموشي، خاطر هو في الاخير مش بكلام كبش الفداء، خاطر هو لو سول معناها اول ريسبونسابل، مش لو سول، لا هو اول ريسبونسابل. يعني انت الكوتش وانت تحمل المسؤوليه، انت وحدك وحدك تضرب حد على يدك، قالك انا نتحمل مسؤوليه لازم ونمشي نصلح في اول اكزام بعد بعد الضربه الاولى الكنترول. دونك نجيو في سنتيز نقبلوا خمسه اخرين.
0: يا حاتم بالله مش خص عليك لحظه، مش خص عليك لحظه،
2: ما تحملش المسؤوليه. هو بعد الماتش هذا قال اخطاء فرديه في بعد الماتش هذا، معناتها انك تسمع ديجا هذا، معناتها
0: قال اخطاء
2: فرديه، حاجه مع تخطيط وراو
0: العاد.
2: ونحب انا حاتم وانت جعفور ربيب والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ما تكونش ذكرتنا قصيره، لازم نشوفوا البروسيس اللي جاي به المدرب هذا للمنتخب الوطني التونسي. علاش جاي هو؟ علاش تم الاختيار متاعه هو؟ هل كانت فما ليستة بالحق نحب ننهضوا بها بالمنتخب الوطني التونسي متاع مدربين نجمو نختاروهم، وبعد اخترنا صبري على خاطره احسن ما فما؟ نرجعوا لكلمة الاستحقاق، ما تكونش ذكرتنا قصيرة. ومعنا حد شيء ضد صبري، انا بخصوص المهم ما نعرفه، ان شاء الله ربي يوفقه ربي معاه، لكن احنا نحكيه على اللي صار الكل، البروسيس الكل. ما لازمش كل واحد يتنصل من المسؤولية متاعه ويقول غلطة، هذا ماهيش غلطة فرد اللي صار في المنتخب الوطني التونسي.
0: ليه
2: ماهيش غلطة فردية.
0: تعرفي هي الغلطة بالله زين ابو خايتي يا حاتم، سامحنا حتى كان شديناك شوية، وثم شكون بن سالم طريف دائما قال حاتم الفاتورة باش تكلفك 3 ملايين بالدولار الامريكي المكالمة الهاتفية، فهمني ولا؟ مرحبا بيك سي حاتم، فهمني ولا؟ واتساب جونا احلى جو، تكلموا للصباح، فهمني بن سالم اخويا طريف. حاتم قول لك اسمان يا حاتم، نقول لك حاجة وتصدقني، وان شاء الله نشد روحي على البكاء، خاطر انا اخويا قل لك حاجة وتصدقني. يا البارح البونتو الأول أخيب بونتو ريتو في حياتي، لأنه من نيران مش صديقة، من جوفنا من ولدنا، وقت اللي العيار ياسين هذاك يلعب مع السويد ويمركينا، راهي غضتني قد صبري في الدنيا. أقسم بالله بالله لحظة يا حاتم، أقسم بالله حسيت ولدي آدم يلعب في جمعية أخ، تصورت المشهد غضتني. مش اللوم على ياسين، اللوم الاستراتيجية كاملة بتاع استقطاب اللاعبين.
1: هو صرح ياسين العياري صرح بعد المقابلة،
0: وكي طلب السماح زاد غاضي أكثر. أنا كعمل لك كفهمني زاد غضتني.
1: هو شنو قال بالضبط؟
0: ماني نحكي غضتني ربي بخيتي.
1: ياسين العياري قال راي بلادي، شنو قال؟ قال بلادي ونحبها، وراني في الصيف نمشي لتونس، وراهي بلادي الثاني. قال نكون واحد من الاولاد، قالوا انا بلادك الثانيه، قالوا ايه معناها بلاد بابا، معناها شنو نقول بلادي يعني، معناها هو باش نبدا واضحين، سويدي من اصول تونسيه، هذه الكلمه، هو سويدي من اصول تونسيه، الوالد تونسي. نمشي معك اكثر، راه هو قال انا نحبها. كي سالوا الاولاد قالوا زعما انت بوك شنو شعوره وقت اللي انت سجلت ضد تونس؟ قال لهم راه انا اكد لكم اللي بابا فرحان بتسجيلي في الاخير، ما مركش في التورنوا اميكال،
3: جعفر كان خيطونا دي موند، معني باش نفرح بروحي.
2: طبعا هو الولد نتاعو سي عبد العزيز طبعا، وتاكيدا لكلام حاتم وكل شيء، هو خير ان ولده يلعب للسويد، والاجابه نتاعو الحقيقه كي قالوا له وقت اللي سالوه الحقيقة تتسمع على الأخر، قال السويد هي اللي ساهمت في تكوينه كلاعب، في

0: تحسينه نعم. كلاعب وتحسينه كإنسان وي. دوك أنه يلعب مع السويد هو سويدي كما أنت قلت حاتم دوك عنده الحق باش يلعب وإحنا على الأقل فما عائلة تونسية البارح بيتت فرحانة الحمد لله ما عاد حاجة صح. حاجة مهمة على الأخر والله بالحق خلينا نكون واقعيين وتعرف الحاجة أخرى جعفور اللي تغيظ اللي برشا توانسة مش عايشين في تونس يماركيو في برشا بنتوات البلدان اللي عايشين فيهم واحنا نتفرج
1: يا زينوبا زينوبا هو جعفور انا والله انا نعرفه علاش الاحساس انه الكوب دي مون ياسين العياري من في الاخير كنت مركب البوت مركلك ولدك تحب ولا تكره كيما
2: قلنا ياسين العياري
1: اللي عند جعفر راه والله يبارتاجيو فيه بار الاف الاف الاف من التوانسه قلت في الاخير ولدنا ولكن هذيك هي الحياه معناها من هذيك هي الحياه معناها الوليد كيما قلت لك
2: والله يا يا حاتم ما مهند توا جاوبني قال لي كان جا في تونس راهو بناك وراني خذيره يلعب حسي له ايه ايه شوف خويا انا مش اللوم على الوليد ربي عين وربي نشحه وان شاء الله نشوفه في اقوى الفرق هنيئا له والبوه والام والعائله
0: وكهنينا
2: يقعد فخر لتونس فهمني ولا والبقاء للاقوى هذه كره ما فيهاش سماح وما فيهاش رباح فهمني ولا عشان نبدا ندعي حاتم فهمتني لا هذه كره خويا ولكن حاتم الحقيقه نرجع لموضوعنا انت حسب الحدث اللي عندك وحسب المعلومات فهمني ولا وحسب المعلومات اللي عندك انت قلت تم اجتماع توا موجود فهمني ولا حاول دراسه وضعيه المنتخب الوطني التونسي حسب رايك شو باش يصير
1: والله هو باش يصير برشا بالطبيعه باش يراجعوا التصريحات باش يراجعوا الاداء علاش قلت لك التصريحات والاداء تصريحات وغيره وكل الامور الاداريه جعفر خاصه ديما باعضاء المكتب الجامعي فما الامور الفنيه راهو فما زياد الجزيري وخليل شمام قلت لك هما مدير رياضي اللي معاه زياد الجزيري وخليل شمام باش يقعدوا باش يعطيو الاخطاء باش يقولوا شنو اللي صار شنو اللي ما صارش يناقشوا في الموضوع وبعد بالتنسيق مع اعضاء المكتب الجامعي باش يكون فما قرارات بنسبه مئويه ربما كبيره متفاوته نقولوا لن يتم المواصله مع المدرب صبري لموش كما ايضا بنسبه مئويه انه سيتم المواصلة مع مراجعة بعض الأخطاء أنا نتوقع كل شيء ولكن حسب رأيي الحقيقة في اعتقادي أنه بعد اللي صار هذا وبعد تصريحات وبعد كذا صعب الحقيقة أنه باش يواصل عرس عليش فما ممكن عنصر آخر قد يتولى تدريب المنتخب التونسي ماتش اليابان
0: عنصر آخر عندك أسامي شوية
1: من هنا لبعض توضح سوا شوية
2: شنيه؟
3: خلك من هنا بعد تزحص
0: من الموجودين في المكسيك مع المنتخب ولا حد ينجم يلتحق؟
2: ما سمعتوش كان يحكي
0: قال فما إمكانية أنه حد آخر يتولى إدارة المنتخب
3: هل من الموجود ما غادي يكون في
2: حاتم خي ضوي لي شوية رحم بيك خلنا
1: ضوي هذايا في الأخير هذو هم في الأخير هم أصحاب القرار وهم الناس اللي باش تجتمع وهم اللي باش يقروا وهم اللي باش يقول
2: يا حاتم طيشت لي كورة واحد يا حاتم لحظة ضويلي شوي يا ودي ما تقولش نعرف ما ثمش حاجه ثابته بصدد دراسه ثم حاجه بصدد دراسه
1: فما الاجتماع قلت لك باش يصير الاجتماع واجتماع داخلي باش يصير بين اعضاء المكتب الجامعي والمدير الرياضي والمدير الانتوز مدير الرياضيين زياد الجزيري وايضا خليل شمام لكن في انتظار نعرف شنو القرار باش نستبقوا اكثر انا قلت لك انا وصلنا في الساعات القادمه اللي باش تورينا صحه الكلام اللي نقولوا فيه
2: يا خويا هو الحقيقة إقالة المدرب فهمني ولا بهيله لي هو الساعة فهمني ولا وبهيلنا الحقيقة معناتها شوف خلينا نفسر لك حاجة ما ثماش هوية للمنتخب ما ثماش امبرانت بصمة ريت مثلا أنا أعطيك مثال باش نبداو نجبدو من الماضي إيت مع سامي الطرابلسي ثم بصمة مثلا بصمة دفاعية وكذا يلعب فهمني ولا ثم امبرانت تحس ثم انترونور عنده خطة وخسر بها مثلا فهمتني ولا ثم امبرانت
3: عندك نتيج
2: صحيت
3: وعندك نتيج تحكم خويا
2: فهمتني ويعطوا مشارجين ثم تحس ثم كيما في المسرح تحس ثم مخرج كي تفرجي مسرحية تحس اللي يكون المخرج قلم انت تدخل الكوتي كور للكوتي جاردان تقول الكلام هذا بالطون هذا بالريتم هذا تقفل في الكلمة كيما الموسيقى ثم
0: كوتش
2: فوالا دونك ان شاء الله قادم السويعات خويا حاتم
1: واذا اذا فما المعلومة بالطبيعة جعفور اذا فما الحاجة الأكيدة احنا موجودين لهنا ومعلومة ديما كيما الحمد لله بدينا مع البداية لهنا في تغطيتنا كأس العالم معلوماتنا كانت كلها صحيحة سليمة وصلنا نوصلوا في المهنة بتاعنا كم شوف إيش ديما باش نقول لك حاجة أخرى كملنا نطوينا صفحة بلجيكا أنا باش نطويو إن شاء الله غدوة
2: ما عندناش خيار
1: إيموسيونيل التونسي يفرح برشا ويحزن برشا باش نحزنوا وحزننا وفرغنا قلوبنا بلغتنا إحنا عبارة قاعدين مع بعضنا نسكول تو عندنا قدوة سيونس ديكراساج يزالت الإرهاق تعب كبير اللي تعبوه. وبعد عنا كونفير معناه بسيونس انترينمون ثانية بحضور وسائل الإعلام نحاول نخدم خدمتنا الامبيونس والحاجة الباية جعفوري اللي قلت ريت الجروبات اللي معناها موجودين هنا في مونتريال وفي كانساس قاعدين يحضروا معنا الكوميونتي الكبيرة اللي موجودة رام والله العظيم كنت شوف الديسكسيون اللي قاعدين نحكيوا فيها الأولاد ميسالش كملوا الضحكة ميسالش الأولاد دايما نواصلوا ميسالش عم تروح اليابان خاطر تروح اليابان اللي الناس اللي ممكن ما تعرف تغيب عليهم معلومة قاعدين يحضروا في تيفو حاضر تيفو جعفور بمناسبة المباراة ألف في تاريخ المونديال يعطيهم الصحة الأولاد تيفو حاضر رغم الخسارة رغم الألم رغم الوجيعة باش يكون فما تيفو بمناسبة مباراة ألف تونس اليابان ومحضرين التوانسة بمجهودات وإمكانيات شخصية وهنا أسمته قليلا
2: حاتم مقابلة اليابان هي نهار الأحد
1: نعم.
2: إيجا أخويا إيجا طبعا نحكيه لوجيك أي سايبنا كيما قلت أنت كل واحد فرغ قلبه كذا فمن يقول لي ما عنا حتى مشكلة ما حتى حد لا جوار لا انترونور لا حتى شيء نحب ونربح وإحنا من حقنا كفريق وطني تونسي يربح ويقدم صورة مشرفة لكرة قدم والرياضة وللشعب التونسي وقت اللي تشوف التونس غادي وقت اللي تشوف كيفاش يسوقوا لتونس كيفاش مكتسحين شوارع المكسيك كذا هي حاجة تتقشعر البدن حاتم إحنا طوى باش ندخلوا في الحسابات احنا مثلا كان ربحنا اليابان مثلا مثلا مثلا خطوه كبيره نحو الترشح ولا عاديه
1: طبعا بطبيعه ثلاث نقاط اللي فاتت اللي عندك الشانس انت باش ترشح من ضمن احسن ثوالث في المسابقه دونك بطبيعه عندك الشانس مازال عندك الامل مازال عندك ما تربح اليابان ثلاث نقاط بعد عندك منتخب هولندا في كانساس خويا باش ما يقولوش بعد علاش تحكيك اما انا اذا لعبنا كونتر السويد هكا كونتر منتخب هولندا بابي جوست حلو الكتاب شويه اقراه على منتخب هولندا شنو اللي موجود
2: تو يعني
1: طبعا مرشح لكاس العالم انا هي منتخب هولندا من المرشحين من 10 المرشحين باش يزو كاس العالم انا منتخب هولندا مع قيمه تسويقيه كبيره احنا كان عندنا ماتش تاع السويد كنا طمعين فيه كيما السويد كانت طمع فينا هذاش نحكيه واحنا معناها قبل الكومبيتيسيون ماتش السويد خسرناه
2: خويا
1: عندك ماتش اليابان عندك ماتش اليابان ان شاء الله حذر وانا نبدا انا يا خويا راني انا معاهم ديما مع تونس ديما ورا المنتخب وان شاء الله زينه لانه واحد كما قلت راه يتكلم مغشش وغيره لكن ديما ورا المنتخب لكن بشرط مع مراجعه عديد النقاط وعديد الامور يزينا تعبنا وفدينا الحقيقه بعد الخساره نتاع اليوم ولكن عمرنا ما نتعبوا من محبة البلاد هذه
2: لو كان يقعد صبري لموشي على رأس المنتخب الوطني التونسي ويربح اليابان أنا واحد من الناس نهبط ستاتيو سامحني خوي غلط فيك لا نحكي لك كيفاش احنا التونسة رايت هزنا والله هزنا الإحساس يهزن الاحساس لازمنا شويه لوجيك لازمنا شويه عقل
0: لازمنا برشا عقل وبرشا خدمه لازمنا برشا عقل
2: كما قال حنا بعض مجبري باهي حاتم خويا قدر وقت وغادي
1: أو أخوي الوقت
2: بالضبط 4 غير درجة على الصباح يضحك كما ضحينا أخوي 4 غير درجة
1: تقول بس ضحك يا جعفور أنا عندي 48 ساعة ما رقلتش
2: توا لطف عليك حاتم لطف عليك
1: لا لا واجبي هذا أخوي مغربزية ورا والله العظيم مازالت الخدمة والحمد لله الأمور على العال وجوي منظم ولاباس وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله زينة حزين حزين شوية الحقيقة الواحد كتمنيت مخير بعد التعب هذاك الكل كمان نكملوا بريستاسيون باهي وسكور باهي الله غالب قدر الله وما شاء فعل تحمل بعد كل المصرية نتاعها كما قلت لك راه ما نجموش نبراو من محبة البلاد هذه ومنتخب
2: نعم شكرا حاتم بارك الله فيك يعطيك الصحة الحقيقة نحكي ونفضوا زين أبو خيتي نحكي في صوت الناس صوت الناس ما ثم حتى واحد اليوم فرحان أنا جيت في تاكسي فمن يقول لي تحية ليه بالمناسبة نحكيه في نفس الشيء تونس كلها سهرت تونس كلها ما رقدتش وحتى اللي رقد ثم شكون بعث لي قال لي لا أنا أخوي رقدت أما قمت في الماتش وياريتني ما قمت في الماتش ما تعيشنا أجواء الحقيقة كنا متفقين على الأخر
0: والله العبيد تمنيت تفرح
2: والله في الدار وقاعدين لبسين مراول اللي كيف ناسيونال في الدار ما معنا حد في الدار جاب حذايا الشمس البارح فهمت ولا لا مدينا بيتزا في الليل مخر والبيتزا ما كانتش في مستوى الانتظارات زاد
0: عليك
2: ساعه موضوع واحد
0: نقص
2: لا لا لا لا
0: نقص السوس نقص الانغريديون لا بات
2: عمري ما ريت بيتزا بحياتي كيكه لا لا
0: شنو اللي ما عجبكش
2: انا اللي نرفزني اكثر
0: اختيارات مدرب في البيتزا ما عجبتكش
3: شكون اختار
2: بيتزا بيبيروني
0: سي تري بيان
2: اين البيبيروني
0: ما فماش
2: ما فماش لازم بيب ايت مش بيبيروني بيب
3: اختياراتي غلطه
2: اختيار يرحم
3: والديك ترشح واحد اخر هو المسؤول
0: يا اعمل اجتماع جامعة اليوم خويا
2: والله العظيم الحمد لله وكهو كلينا لانه جعنا اخر الليل وكذا فهمني الحاصيل ولو كان يعني شمسي محب يدخل يكذب هذا الخبر يكذب هذا الخبر فهمني وخيانا نحن العشر وسبعة وخمسين دقيقة باش نرجعوا لكم بعد الفاصل باش نلعبوا شوية برجي باش نلعبوا شوية لعبة هافتة الناس مكدرة من شريك ده ضربها النوم فهمني ولا ايه نبدلوا الجو
0: يلا بيه
2: ده كوردو فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان اف ام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان اف ام صوتكم Vous écoutez ديوان اف ام

0: FM. ديوان FM Flash News.
1: موجز الأخبار ديوان FM عسلمة. توقعات بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وبيجة والكاف والقصرين وسليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تفيد بأنه لا يمكن إقرار دعم استثنائي لفائدة المسارح البلدية من ميزانية الدولة، وفق ما جاء في ردها على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عصام البحر الجابري. والوزيرة تؤكد أن المسارح البلدية تعتبر مرافق عمومية محلية ترجع بالنظر إلى الجماعات العمومية المحلية، وبالتالي هي التي تتولى أحداثها وتنظيمها وضمان حسن سيرها في حدود مواردها المالية، ولا تدخل على هذا الأساس ضمن مشمولات وزارة الشؤون الثقافية. انطلاق سلسلة من الأيام التخصيصية وتكوينية لفائدة مهنيي قطاع التمور البيولوجية بولايات قبلي وتوزر وجابس وقفصة، تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي إلى تصدي لترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. وتندرج هذه اللقاءات التي تواصلت خلال الفترة المتواصلة من 9 إلى 12 من جوال الجاري في إطار مشروع ممول من التعاون السويسري، وتشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. إلى شأن دول، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوبية سواحل اليمن. والذهب يسجل ارتفاعا بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، بعدما أعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران أن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: 11:09 تحيه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا. مبروك للمنتخب الوطني التونسي البارح الانتصار على السويد. كنا نتمنى نقولوها الجمله هذه.
1: ما فيك تعمل هكا انت؟
2: سكتنا وعملنا اخبار وخرجنا
0: تعادل عادل
2: حد يعمل بيه
0: ربي تعادل فيه تعمل هزيمه. عندنا عبارات خويا
1: زعما هزيمه هذيك تعمل شنو زعما؟
0: ها؟
1: هزيمه هذيك تعمل شنو؟
2: مرارة
0: هزيمه لا تعمل ايه؟ لا تعمل ايه؟ لا تعمل ايه؟ مرارة. سي شادي مرحبا بيك، اقرب لي شوي الميكرو. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: مرحبا
3: بكم.
0: شادي صاحب، شادي صاحبي، باش نحكيو في حاجه مهمه تهم الانسانيه والمواطن والله العظيم. لكن قبل هذايا باش نعمل لكم مسابقة. سي شادي هل تقبل أنك تدخل في المسابقة في غمار المسابقة؟ نعم أم لا؟
3: أي بالطبيعة.
0: لا سي شادي يرفض.
1: اللي قال أي بالطبيعة.
0: تقبل بالطبيعة سي شادي؟
3: نقبل نقبل نقبل.
2: آخر قرار.
0: آخر قرار. به عندنا جو اسمه قداش تنجم تزيد. باهي حاضر سي شادي؟
3: حاضر حاضر.
0: سي شادي باش تلعب
3: توكلوا على ربي
0: مع زينب ورباب.
2: يا رب.
0: سي شادي قداش تنجم تسمي من ولاية من معتمدية عفوا في بنزرت؟
3: معتمدية في بنزرت.
0: قداش تنجم تسمي؟
3: هجم توا في مخي زوز.
0: ما حليش شادي
1: بكل بساطة.
0: ما حليك نلعبنا هكا ضد السويد نضرب زوز رجل. زينب
1: إن شاء الله ثلاث.
0: إن شاء الله ثلاث. رباب
2: إن شاء الله زين أختي زينب. كمل ميسير.
0: خلينا
2: هكا ولا لا نجم
0: راح هاي قداش نجم تزيد؟
3: خليني في زوز.
0: ليلى الله.
1: بيه
0: لوجيك زين.
1: نقول طبعا بنزرت شماليه بنزرت جنوبيه ديجا بور كومونسي. بعد راس الجبل.
0: حلو لحظه.
1: اي
0: بعد راس الجبل. اي اي اي
1: بعد سنين.
0: سنين لحظه خلينا نثبت عليك. سنين.
1: اي بعد العاليه.
0: سنين ماهيش معتمده مش موجوده لنا.
1: بيه العاليه.
0: العاليه موجوده. اربعه زينب صحيح.
1: رفرف.
0: لحظة رفرف مش موجودة.
1: الحويشات
3: نجم نتبرع لها بالزوز اللي عندي.
0: تبرع تبرع تبرع.
1: قول ترى
3: عندنا منزل بورقيبة.
1: منزل بورقيبة طبعا
0: صحيت صحيت.
3: منزل تميم.
0: منزل شكون؟
1: منزل
3: جميل.
2: منزل جميل.
0: منزل جميل.
2: منزل جميل.
0: صحيت صحيت. زينب مبروك.
1: ميرسي ميرسي ميرسي. قلنا
0: بنزرت الشماليه بنزرت الجنوبيه جرزونا منزل جميل منزل بورقيبة تينجا ماتر اوتيك العاليه غار الملح.
1: غار الملح طبعا
0: راس الجبل سجنين جومين الغزاله. السؤال الموالي
1: تفضل.
0: سي شادي
3: قل
0: قداش تنجم تسمي من ولايه ابن معتمديه النوم هذا خطر من معتمديه في ولايه صفاقس؟
3: انا عندي واحده في مخي.
0: واحده
3: اللي هي المحرس.
1: لا عاد ما تقولش
0: ما تقولش ما
3: تقولش
0: ايش بدها اسحب خلنا
3: نسحب اسحب هذيك انت تبعتني انا المحرس.
0: زينب
1: هو قال معتمد انا نقول ان شاء الله اثنين. خلينا نلعب واحده واحده
0: واحده واحده. رباب
2: ان شاء الله ان شاء الله ثلاثه. تزيد سمي استاذ
0: ثلاثة.
3: خليني في المعتمدية.
0: لا شادي بالله خطة زين ما عادش تزيد.
3: خطة دفاعية.
1: إن شاء الله أربعة.
0: إن شاء الله أربعة. رباب
2: إن شاء الله زينة ما تستنيش مني أنا باش نقول لك خمسة معناها ديجا
0: أربعة معتمديات. يلا
1: صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية.
0: لا خلينا نثبت هذه
1: ديجا بو كومونسي.
0: صفاقس لا ثم
1: كيفاش
0: صفاقس المدينة.
1: صفاقس المدينة إيش؟
0: صفاقس الغربية هذا ما قلتهم لك أنا. صفاقس الجنوبية أنسي أنا. أعطيني اللي بعده.
1: اللي بعد المحرس.
0: المحرس صعيدي صعيدي
3: لا عاد هذه المحرس أنا
1: شنو
0: هاي المحرس.
1: سقيت الزيت. سقيت الدير سامحني.
0: سقيت الزيت وسقيت الدير موجودين. الزوز
1: موجودين صحيتك. طينة.
0: طينة أي صحيت.
1: الصخيرة.
0: صخيرة صحيت صحيت صحيت.
1: العامرة.
0: العامرة صحيت صحيت.
1: الحنشة كلها ما حنشة. خويا الحنشة خويا
2: العامرة الحنشة ديجا تعديت
0: هي الرقم.
1: ميرسي ميرسي
3: ما شوية فوز كارب.
1: لا لا عاوني رباب على الأقل على الأقل في تلف
0: ضيف انت كي تدخل الدار
2: وحتى سي شادي ما جاوبت حتى اجابه.
0: سي شادي
1: انا نحيي الترونسبارونس نتاعو ميسكش كي واحد يقول لنا الحقيقه لازم نحيوه صحيت شادي
0: معتمدية صفاقس، صفاقس المدينة، صفاقس الغربية، صفاقس الجنوبية، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، تينا، عقارب، جبنيانة، العامرة، الحنشة، منزل شكر، بير علي بن خليفة،
1: صخيرة، صخيرة
0: الغريبة، والمحرس قرقنا،
1: محرس قرقنا صحيح. تحية لهم الكل الكل الكل.
2: بناشي عش
0: معتمدية اليوم هكا مركز على المعتمدية عايش اختي، فمنو اللي بعد عندي البناشي، بعد عندي البناشي. أما طبعا نحب نحكيه شوية مع سي شادي خضار. سي شادي اللي أنت مكلف بالتنمية والموارد بقرى تنمية الموارد، عفوا بقرى، سامحني مرقت، سامحني هذيك الألف واللام والله جارب يسمح والسادة المستمعين بجاه ربي، بجاه ربي سامحوني لو كان على زلات اللسان وكذا، بحاول ما نغلطوش أخطاء فاتحة،
1: ما
0: نغلطوش
3: خمسة غلط
1: اي التوزيعه
0: مرغطوش خمس غلط مرتين في جوج بعضها
1: هي التوزيعة
0: لا شادي ظاهر تاع موارد
1: والله
0: سي شادي انت جيتنا عن قرى اطفال اسواس اليوم باش نحكيو على مساهمه صغيره منك سيدي المواطن سيدتي المواطنه تنجم تعطي للطفل فرصه باش يولي عنده سند امان يقرا يتعلم يعيش حياه كريمه على الاقل نحكيو في اشياء تفيد على الاقل نحكيو في حاجات تعطي موجات إيجابية دونك تحضر بحثنا اليوم باش نحكيو على البي أ بي فهمني ولا اللي هي الاقتطاع الشهري للقار فهمتني هكا ولا ساعة مرحبا بيك أنست وشرفتنا
3: عايشك سي جعفر يعطيكم الصحة نسكل على الاستضافة
1: مرحبا
3: فرحان برشا اللي هنا بحذيكم
0: نعم
3: محليكم ومحلي جوكم إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن
0: يعيشكم
3: يعيشك
0: نحكيو اليوم على البي أ بي الاقتطاع الشهري للقار للناس اللي ما تعرفوش هو شنو
3: دونك الاقتطاع الشهري للقار اللي هو لو بريليفمون بيرمانون اوتوماتيك بكل بساطه باش نسهلها على المستمعين تاعنا الكل اليوم اي مواطن قادر انه عن طريق الموقع نتاعنا www.sosve.in ينجم انه يعاون في كفاله صغير ينجم اليوم يساهم انه يغير حياه صغير اليوم معناها بالحق اي مواطن يسمع فيا تو راو نقول له اللي جاتك الفرصه لحد يدك باش انت تقوم بعمل نبيل عمل سامي حاجه انت قد تظن اللي هي بسيطه ولكنك باش تغير حياه طفل باش تبني له احلام باش تبني له طموحات باش تغير له من الواقع نتاعو معناها احنا ديجا بالمناسبه انا يعني نغتنم الفرصه باش نهني الشعب التونسي الكل داخل وخارج أرض الوطن بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة ما نتصورش أنا بمناسبة العام المبارك هذايا حاجة أفضل من أنه نبدأ بالعمل هذايا الفيت أطفال قرى إسويس ولا خليني نقول أطفال تونس هذوما مستقبل بلادنا هذوما مهمش مجرد أطفال للجمعية فقط هذايا أولادنا نحن أولاد تونس الكل بهم هما إن شاء الله باش نحقوا الانتصارات اللي نحن نحبوا عليهم باش نحقوا النجاحات اللي نحلموا بهم التوانسة الكل التغيير راهو يبدأ من خلال حاجة كيما هكاية اللي هي حاجة عظيمة برشا احنا مستحقين التوانسة فرحة مستحقين أنه نبدأ عامنا هذية بحاجة كيما هذية قد يظن اليوم المواطن أنه المبلغ متاعه بسيط يقول لك أنا ما عنديش الإمكانية باش ندفع مبلغ كبير ولا حاجة أخكو هو ليه بالعمل البسيط متاعك بالمبلغ البسيط متاعك اللي أنت تختاره عن طريق الموقع متاعنا www.sosve.in أنت تنجم تحط اليد في اليد مع جمعية أطفال قرى إسويس وقادر أن هو معناه حتى بالمناسبة يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يعني خير الأعمال أدومها وإن قلت دونك شوية مع شوية حاجة اللي هي شهرية قارة أنت
0: بالمثل الشعبي متاعنا التونسي يحمل الجماعة ريش
3: كما نقولوا فليس مع فليس
0: يوليك دايس جدودنا ما كذبوش خويا فهمني ولا لانه الموضوع هذا موضوع مهم واحنا الحقيقه باش نكون معك واضح وصريح في ساعه سعيده هزيناه الدرابو تاع قرى اسواس وكل يوم نحكيو هزينا لانه ممنين بالقضيه تاع قرى اسواس لانه ممنين انه كونه ثم اكثر من 8000 طفل انا نعرف بالضبط الرقم اكثر من 8700 طفل وقرى اسواس تحب تعتني بأكثر من 15,000 طفل، لأنه الرقم اللي موجود في تونس
3: والقائمة أكثر،
0: أكثر من 30,000 طفل من ذوي الحاجات الخصوصية فمن ولاد، والناس المستحقة سند والمستحقة وقفة فمن ولاد في قرايته في صحته في أحلامه في أماله إن شاء الله ربي جري على
3: أي ساحة. صغير عنده الحق معنا نتصور أنا بش يحلم، وأحنا اليوم اليد في اليد نجم نوفرهم الفرصة هذية بربي. بالمناسبة أنا نحب نذكر بحاجة مهمة مهمة على الأخر، أنا جبدنا على السنة الهجرية الجديدة وعلى حديث الرسول وكل شيء، نذكروا زادة لجمعية أطفال قرى إسويس هي مصرف من مصارف الزكاة حسب الفتوى الصادرة،
0: حد ذاته حدث
3: أكيد أكيد الزكاة اللي هي ركن معناها من أركان الإسلام. اليوم الإسويس هي معناها مصدر من مصادر الزكاة هذه حسب الفتوى الصادرة عن سماحة المفتي السابق للديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ الله يرحمه وينعمه سنة 2019. دونك معناها أنت اليوم بالمبلغ هذاك تنجم راك باش تستثمروا في حاجة عظيمة برشا، باش تحط اليد في اليد، خاطر هذوما أولادنا، هذوما هما اللي باش يهزوا دراب البلاد في المحافل اللي نحن نعرفوهم الكل. وهذا هو نذكر بالموقع اللي هو www.sosve.in، وهذا هو ان شاء الله ربي
1: محسن الى احسن. انا جست نحب نذكر لي سيفغي لونجاجمون هذا برشا ناس ينجموا يخافوا منه كما قال شادي، على خاطر يقول لك ما عنديش مبلغ كبير انا نجم نقدمه كل شهر، فما ناس تخاف من المسؤوليه يقول لك كل شهر تو باش تولي تقص لي من شهريه وغيره. نحب جست نفكر اللي البريليفمون هذا يخلي القرى كلهم عندهم موارد متواصلة، لكن انتم لا يقدر كان صارت حاجة وإلا تحبوا تغيروا طريقة الدعم متاعكم لقرى SOS وهذا متاح وبطريقة سهلة، دونك ما تخافوش منه، وراهو اللي يتعود عليه يولي ينقص كل شيء، وهذا كله على خاطر يرى في شنو ساهم، يرى في أنا بناء هو ساهم أم بالبناء في الدنيا اللي هو بناء الإنسان أنتم تكونوا ساهمتوا فيه، كي تروا نجاحهم كي تروا تفوقهم كي تروا سعادتهم كي تروا توازنهم تقولوا احنا ساهمنا. فما تدخلوش مهما كان الاقتطاع صغير اليوم انويه وأعملوا وتموا وتو تحس بالشعور نتاع السعادة اللي انت تقدم من خلالها في الدعم نتاعك القراء SOS وقت اللي اتمم الفعل هذا. ان شاء الله يا ربي برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا يدخلوا توا على www.sosve.in ويقوموا بالبريليفمون هذا.
3: إضافة بربي على الـ على الـ على كلامها، فما زاد الرقم متاعنا 58 371 002، وكما قالت يعني هو سيبان انجاجمون يعني عن طريق الرقم تنجم ولا الموقع متاعنا تنجم إذا كان عندك أي تغيير في المبلغ متاعك راك تنجم تتصل بينا وتصير الطلب متاعك يعني من خلال الرقم 58 371 002 وإلا www.sosv.in. نعملوا على توينسا الكل نشكرهم توينسا داخل وخارج أرض الوطن، كيف كيف رئيس الحكومة ومؤسساتها اللي هما ديما معانا نشكرهم ومعملين على توينسا الكل، هذوما راه وليداتنا.
0: قداش عمرك شادي؟
3: أنا عمري 26 سنة.
0: صغير وحليه
3: عايشك
0: والله
1: بارك الله عليه ما شاء الله عليه.
0: منين منين أنت؟
3: انا من بارتو.
0: ما الاستاد يا جماعه؟
3: لا
1: مش البقليو.
3: لا ما اما اما اما اما اما اما الملعب التونسي هذيك حومتنا هذيك حومتنا
0: هذيك حومتنا والجمعيه الام
3: بالطبيعه.
0: مرحبا بك شادي محلاك،
3: يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه،
0: انرجي باهي شادي، وجيت قصدت دار كبيرة اللي هما مستمعي ساعة سعيدة فمن ولا في وليداتنا. إن شاء الله ربي يجرى على السلاح وإن شاء الله غدوة خير، راهو نعيطوا ونصيحوا ونحزنوا ونبكيوا ونتغشوا ونغضبوا ونضربوا على الطاولة وكذا من منطلق محبة مش من منطلق كره، من منطلق محبة طبعا. هذه بلادنا خلوها لنا جدودنا أمانة، وإحنا زادة يزم نخليوها أمانة لأولادنا. واحد ثم شكون يقول لك مثلا هذه كورة؟ لا لا ما ثماش هذه كورة، أنا أخويا رباح نعيش كيكة ثم صورة هذه كورة وشنية باش تاخو أكثر من حجمة
1: تاخو
0: أكثر من حجمة تاخو أكثر من حجمة. جيست كان يقول لك أنا حمادي العقربي الله يرحمه
1: ويرحمه
0: حمادي العقربي واللي كيب تعرف 78 والشي اللي عملوه فهمني ولا دونك لازمنا نتحملوا مسؤوليتنا ونحطوا اليد في اليد وما عندناش مزية. ملاحظه صغيره على اللون هذا، قالوا جعفر لابس
1: الوان
0: هولندا، فهمني ولا لسبب بسيط مانيش لابس الوان هولندا هذه الساعه شريها قبل ما تبدا كاس العالم
1: يقول تخيل قبل ما تبدا فما هولندا
2: عندنا
0: برشا عاملين برشا اما باش نفسر علاش الحقيقه انا اكليت بونتاتا من الكليماتيزور فالسبيب نصحني قال لي سي جعفر ما فيها باس كي تبدا تخدم قدام الكليماتيزور استحفظ على روحك فهاني مستحفظ على روحي فهمني ولا وبارك الله فيكم على كل الملاحظات قدمنا فهمني ولا تونيزيا نعملوا فاصل خويا
3: ان شاء الله
0: ضمنوا واصل

0: صديقي المستمع تعالى قرب مني حبيبي فهمني ولا ننسى الهم سواني فهمني ولا بصوت رغب علامة فهمني الدنيا أخويا راهي فيها الهزيمة فيها أخوي تفضل أختي زينب مرحبا
1: ربي فضلك. والله أنا بعثولي بعض الأصدقاء جستمون اللي نقول لهم قربوا منا وأسمعونا وقعدوا معانا عندهم إهداءات يحبوا يعملوها. عنا سامية اللي بعثت لي قالت لي صباح النور الحمد نتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتي مرومة أمها سامية أبوها محمد أخوها معتز إن شاء الله بطول العمر إن شاء الله ربي فضلها هي سامية. وصديقتنا زادة إيمان تسمع فينا وقالت لي راهو سوسو توحشنا برشا نسلم على سوسو برشا ولدها قالت لي تنجمش تعملي ديديكاس في الراديو اليوم خاطر عيد ميلاد وهو أخوه التوأم آدم دونك أنا نقول لكم هابي بيرثدي ربي يفضلكم وربي يحميكم وربي يفرحك بهم ديما ديما صديقتي إيمان وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير.
0: مهاء
1: شبه
0: يا ربيب مهاء
2: شكون مهاء جعفور
0: مهاء
1: أكاديمية الشيف
0: يز يا
1: شبيه مهي
0: عيد ميلاد بنتها اليوم
1: هابي بيرثدي
0: إيناس
1: إيناس هابي بيرثدي
0: إيناس بوالي 15 عام
1: ما شاء الله عليك
0: يا إيناس إن شاء الله كل عام أنت حيا بخير يا إيناس يا مزيانة إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ماماتك محلاها محلاها محلاها محلاها محلاها محلاها إن شاء الله ربي يخلي لك ماماتك إن شاء الله ربي يحفظها لما هي إن شاء الله تفرح بأولادها أولادها إيناس هذه بديرتي كتبت لي بديرتي
1: بدرية معنا
0: بدرية.
1: الأولى يعني ما شاء الله ربي
0: فضلك نفهم بديرتي فهمي ولا إن شاء الله ربي يفضل لك النوسة الغالية وتتربى في عزك ها
2: بنيها هيشك خلينا نكمل نسلم على
0: ايه تفضل
2: شيك جعفر والله جيت مدام بس ما خاطرتها وشفت مساجات برشا مساجات في الانستغرام على الماتش كاو ميرسي الاولاد يزي في البركه ما هي مدام بس ما تحب تعدي ديديكاس سعيده عباسي بمناسبه نجاح ولدها عبيد في النوفيام ان شاء الله الف مبروك ومهند جعفور صباح عليكم يعيشك مهند وعادي لي ديديكاس هذه في اللايف لجعفور خاطر ما لقيتش كيفاش نشكره قول له قالك مهند ربي يبارك لك على المريول تاع نهار الجمعه
0: مازال ما وصلوش كله هذه اشاره لي انا مازال ما وصلوش
2: عم في بالي
1: باش نجيب المريول لروكا تونيزيا
0: باش نجيب له فهمني ولا كان مازال يحب مريول نجيب له فهمني ولا مدام ايمان غربال ولدها اليوم زاد عيد ميلاده سي يوسف
1: سي يوسف
0: قابلته يوسف
1: حتى انا زاد نحبه برشا
0: ان شاء الله ربي يحفظك يا يوسف ان شاء الله ربي يخليك فهمني ولا ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى نحبك برشا برشا برشا برشا برشا برشا
2: اخر ديديكاس لازم يقولوا جوري عيد ميلادها اليوم بنت اختي
0: بالله
1: هذا جوري
2: يا جوري مزيانه ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ان شاء الله ربي يفضلك
1: ويفضل
2: ديدي وبلاله وان شاء الله ربي يفضلكم براءه هي بلاله تنجمش تقول على روحها براءه نقول بلاله لازم نسلم عليهم باش ما يتغشوش اما اليوم عيد ميلاد جوري ان شاء الله كل عام وانت حيه
1: جوري شتلك كادو يا ربي
2: والله انا جيت اليوم انا مش عارفه نقبلهم علاش ولا ما شفتهمش والله خليوني عرفتك اللي ما حبوش يعملوا الضجه في الدار اما تنقبلهم يخرجوا ان شاء الله
0: مادام هي تسلم عليكم قلت لكم احلى كادو لبنتي هذايا
1: تحيه لها
0: حتى مزيه مادام
1: ما طولش علينا ما هي
0: الديديكاس ب 2000 دينار الديديكاس باش نحسبه لك براس مالو ب 2000 دينار مادام مها فهمني ولا مرحبا بك في كل وقت فدكم بيان سور مادام مها اماني
1: امنه اهلا امنه امنه فهمت علي شويه امنه وانت كل يوم تقول لي
0: العديد من الاماني
1: لامنه
0: امنه يعني انت نذكر استجيره معنا لهنا في ساعه سعيده واقترحت علينا يعني فقره يعني مختصه بالحيوانات وثم برشا الاليفه فهمني ولا ثم برشا قالوا جعفر من اللي عمل قطوسه في الدار عمل برنامج على الحيوانات الاليفه هل تكذبين هذا الخبر فكرة جت من عندك انت
1: من عندي انا
0: يرحم والديك خاطر الناس قالوا جعفر من اللي جابوا كوكيز هذه
1: بلي كوكيز لاباس
0: لاباس
1: على ذكر كوكيز
0: يا رئيس
2: معاكم في الماتش
0: لا ما تفرجتش ترقد بكري
2: صغرونا
0: ما صابني قطوس
2: والله
0: رقدت بكري باركونتر البارح واحنا نتفرجوا صديقي شمس من فرنسا جاي تفرج بحذايا ضيعوا القطوسه نتاعهم والله
1: في فرنسا ولا في تونس
0: ولكن من الطف الله فهمني ولا عاملين لها الجي بي اس لحظه خلينا نفسر لك معاكم عاملين لها الجي بي اس وعاملين لها ناقوز فهمتني معناتها لو كان هي في الدار ولا في الجنينه تزمر كل الارم لنا القطوس والله وعاملين لها جي بي اس وطلعوا
1: الحمد لله يا ربي
2: فهمتني كيف باش تعمل لها الجي بي اس
0: ما تخرجش كوكيز
2: باش
0: نعمل جي بي اس يدور لي الادم ولدي جي بي اس باش نعمل ديما نضيع السبيدري نتاعو سبيدري ادم باركونت نعملو جي بي اس فهمتني ان شاء الله ربي يسهل صغار الكل عزيزه والله

0: وفقرة اليوم باش تغير نظرتكم للقطط 180 درجة. نبدأ بالخوارق الحسية. فالقطط تملك قدرة سمعية تسمع بها ترددات فوق صوتية، احنا البشر ما نسمعوهاش بفضل 32 عضلة في كل أذن تخليها تدور 180 درجة وتحدد مصدر الصوت بدقة مذهلة. وبالنسبة للعين، السر في غشاء عاكس وراء الشبكية يعمل كيما المراية، يضعف قوة الأبصار ويخليها تشوف في ظلام أضعف بستة مرات من الضوء اللي نحتاجوه احنا. وزيادة على هذا، شوارب القط مش مجرد زينة، هي أعضاء حسية متصلة بالجهاز العصبي وتعتبر رادار طبيعي، تمكنه من الإحساس بأي تغير في التيارات الهوائية وتخليه يشوف أبعاد المكان حتى في الظلام الدامس.
1: يا بابا.
0: والأكثر إدهاشاً أنه التمييز عند القط مش كان في حواسه، حتى في ملامحه. القط يملك بصمة خاصة به موجودة في خشمه. الرسوم والخطوط اللي في كل أنف في أنف كل قط فريدة ومستحيل تتشابه، تماما كما بصمة صبعنا، وهي كود بيولوجي خاص بكل قط.
1: سبحان الله، هذه كوكيز يطلع منها.
0: وباش تكمل معجزة القط الجسدية، لازم نعرفه اللي جسمه مصمم للبقاء، فهو يمتلك عمود فقري مرن جدا وعضلات تخليه يعدل وضعيته في الهواء في أجزاء من الثانية، وهذا اللي يفسر قدرته المذهلة على التوازن. وبما أنه قطتنا كائنات بهذه الحساسية الفائقة، لازم نحميها من أبسط الأخطاء. مثلا الحليب اللي يعتقدوا برش عبيد أنه مفيد، الحقيقة أنه يسبب لهم اضطرابات هضمية حادة لأنهم يفتقدوا القدرة على هضم اللاكتوز. لذلك الماء الصافي يبقى ديما هو المصدر الوحيد والآمن لترتيب هذه الكائنات الخارقة. ومع هذه العناية لازم نعرفوا اللي القطط عندها لغة تواصل خاصة بها، فإذا لاحظت اللي قطوستك تغمز لك بطء وهي تغزر لك، فراهي هذه طريقتهم باش يقولوا لك انا واثق فيك، وهي اصدق إشارة امان بينكم. معناها النجم نعملوها التجربة هذه مع قطوس، تمشي لها تغزر لها في عين
1: واحدة،
0: في عين برك تغزر لها تغمز لها، كان رجعت لك الغمزة راهي تحب تقول لك انا واثق فيك.
1: مشي الواحد توا مشي الكوكي. سبحان الله.
0: كانت هذه فقرة ألف وألوف لليوم، احكينا فيها على الخوارق اللي تخلي القط كائن فريد ومميز. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، نتلقاو في الفقرة الجاية ومعلومة جديدة تخلي علاقتكم بصديقكم الأليف أقوى.
1: والله لما نعمل حطينا في المنشر، نحن عملنا لك البيتك عملتك بتاع الساق هذيك صحيح
2: مريقلة
1: والله. طبعاً مش تقولك وشين نركز معنا عملنا هاك شماعة الحية.
0: كان رجعت لك الغمزة معناها راي تثق فيك.
1: انا يثلي لحد الان مازال انا الحقيقه نحب الحيوانات والله يا زين، اما ما عنديش مع ميس
2: الحقيقه شكون ليه بها بالحق في الدار.
1: فاطمه نبيله ادم
3: يحبوها الدار
1: ادم الف والوف ادم الف والوف الف يا سلطاني الي ادم كل
2: حب الحيوانات
1: اي حب فمي والله
3: مدحنوس
1: اي مدحنوس فمي. انا الحقيقه هاني قلت لك انا نحب الحيوانات نحب الحيوانات، اما لما نقربش ومن
3: مع الحق
1: تمني ما نحملش نشوف حيوان مثلا جيعان ولا عطشان ما نحملش
2: أيه.
1: اما ما عنديش مثلا جد قطوس
2: تطولي
1: لا مثلا ريت مثلا من مثلا مستحيل نبدا في كرهبتي مثلا طارق مثلا نسوق بيه وكذا ونشد قطوس نعمل بيه هكا فهمني ولا
2: ايه ما مش بالضروره نشوف غادي، اما في الدار باغ اكزومبل تجيب حذاك
1: ولا كلب حط في ساكوش هكا ما نجمش
2: اي عادي انت ما تنجمش
1: ولا نخرج بكلبك في الحومه بما
3: صراحه
2: السويقات
1: شنو المشكله. لا انا ما عشتهاش فهمتني
2: ايه. اما ليه كوكيز باش تبدل فيك برشا حاجات، وراه الناس اللي عندهم حيوان اليف في الدار يعلم صغار برشا حاجات.
1: 51 سنه مستحيل كان نجم نتبدل في حاجات
2: والله، فما حاجات ستفاجئ.
1: نعم
2: كوكيس باش تفاجئك.
1: ان شاء الله تفاجئني مع اليابان ان شاء الله. يا وخيتي ماذا بيه تفاجئوني مع اليابان.
3: كنت تفرجت معاكم بير حري غمزت لك برشا
1: صحيح
3: مريك صحيح تعيشك ميرسي بوكو
1: برجولية حاجة تعمل ستستيك اقعدي معنا لانه انا مسابقة انا طب حضر هلكم في مني خفافي
2: خفافي اليوم في شيء خفافي
1: واصل ثم نواصل.

0: عليه الغنية. بعد 50 دقيقة مرحبا بكم الناس الكل، تحية للناس اللي التحقوا بينا، تحية للناس اللي مازالوا مصبحين لتو ما رقدوش، فهمني ولا احنا كتشوفوا الريتم فهمتوا الوضعية، مراعيين الظروف. الحقيقة أنا ما رقدتش زين بزاد، ما رقدتش ربيع برغم الوجع والألم
1: أصبح ألمي
0: مضاعف، فهمني ولا ما رقدتش. أنت تفرجتي ولا رقدتي؟
1: الحقيقة رقدت،
0: ظاهر من الفقرة اللي عملتها ورا، ظاهر من الفقرة قد توصل تغمز من اللي عملتها.
2: الدنيا فاهمة، الدنيا
0: فاهمة، الدنيا فهمني ولا يعطيك الصح. أي سديح حاضرين،
2: يلا حاضرين.
0: السؤال يقول قدش تنجم تسمي من عواصم بلدان في آسيا؟ قدش تنجم تسمي من عواصم بلدان في آسيا؟ هاي يا أمنا رقم
2: زوز
0: زوز. زينب
2: إن شاء الله تلف.
0: رباب
1: أربعة.
0: أمنا
2: باس.
0: زينب
1: عنا حق شو نقوله باس؟
0: هاي زينب
2: إن شاء الله خمس. إن شاء الله
1: ان شاء الله
0: زينه وخيتي كهو، ان شاء
1: الله زينه
0: وخيتي. زينب الشعب الكل معاك. زينب
2: يلا.
0: زينب ماذا بي زينب؟ ما تقوليش خمس يا ست يا سب جربي يزيني من خمسه.
1: قولي اربعه
0: يزيني. يزيني راني من السويد البلجيكي. خمسه قولي سته. اي رقم اخر يرحم والديك. تحبي اربعه؟
2: نخرج من الخمسه ناخذ في الاربعه.
0: لا زيدي كيف
2: الاردن عمان
0: نبداو
2: ايه.
0: طب
2: الاردن عمان دونك
0: عمان
2: طوكيو يابان
0: اي
2: هوتشي مين اسمها ربي هانوي فيتنام هوتشي مين سيتي
0: فيتنام
2: اي هانوي المنامة شو قلت انا قداش من خمسة ستة
0: اربعة دوم اربعة زينب
2: انكو
0: وفات التوقيت
1: كهو اربعة ديجا
0: هنا قلنا ستة
2: الرياض العربية السعودية
0: به السعودية رباب أنا أقول وتقول العاصمة السعودية
1: الرياض
0: شو. الرياض
2: إن شاء الله
0: آمنة الإمارات الإمارات
2: أبو ظبي
0: أبو ظبي صحيح فيق شوية قطوسة تغمز فيق شوية زينب قطر
2: دوحة
0: رباب الكويت
1: الكويت
2: العاصمة الكويت
0: البحرين
1: البحرين
0: نعرف رقدتي ولا ما رقدتيش؟ رقدتي البحرين
1: نعرف
0: البحرين
1: منامة
0: صحيت باهي مش مشكل. السؤال الموالي قدش نجم تسمي من عواصم في افريقيا؟ سهلة عاد
1: الله يجعفر مش خرجنا من المدوية دي
0: والله يجو هاي امنة
1: اثنين
0: زينب
2: ان شاء الله ثلاثة
0: ان شاء الله ثلاثة رباب
1: اربعة زيد
0: اربعة
2: ان شاء الله خمسة
0: ان شاء الله خمسة
1: ان شاء الله زينة
0: ان شاء الله زينة حلوة حلوة
2: تبني
0: كوكيز تجيب من بعيد عجيبة تبني. كوكيز رباب
1: مش انا ما قلتش انا راه
0: اي قالت ستة زميلة زينب
1: خمسة ستة على روحك
0: قلت يا زينب خرجيني من خمسة انا اليابان لحد يرحم
2: بيا ان شاء الله ستة يلا على
0: ستة عواصم في بلدان افريقية 3 2 1 توب
2: تونس
0: اي
2: جزائر
0: اي
2: نواكشوط
0: اي
2: كازا ولا الرباط هي خاطر تو ولات
0: الرباط
2: اما القاهرة
0: اي
2: نيروبي
0: اي
2: داكار
0: اي
2: سبعة ديجا
0: زيدي زينب
2: طرابلس طبعا طرابلس
0: مالي شنية العاصمة زينب سمعك
2: باماكو طبعا باماكو
0: السودان
2: خرطوم طبعا
0: اي
2: كهوة سمين 8 9 بي
0: بيان تصفوني على زينب
2: مرسي
0: النيل المجتهد يا زينب
2: شكرا جزيلا
0: اخر سؤال
2: واحد مش في فور ما باش
1: واحد تر اعطينا شكون يزيد جعفر
0: شكون يزيد
1: من ايه في الاشياء
0: في الاشياء
1: ايه.
0: اوكي ندخل كوجينا وجوه ذاك
1: اي حاجه حاجه
0: فيها تخدم مخ قداش صحيح تخدم مخ دور خايبر تخدم مخ جوج
2: لا معناتها
1: لا ماني في التخمين
2: في جود انت
0: فيش تخمين صحيح
2: هذاك شنو تقصد
0: صحيح
2: مع الجو العام ذي
0: اه واو قداش تنجم تسمي من حاجه تنجم تلقاها عند حجامه
2: عند حجامه
0: اي
1: اوف سته
0: ستة هاي انطلقت
2: توا انطلقت
1: عجبات هزس
0: العهل العواصم قتل
2: أيوة أيوة
0: هاي زينب
2: إن شاء الله سبعة
1: ثمانية
2: عشرة
1: ليه
0: هاي منطلقة
2: إن شاء الله 11
1: 12
2: 14 إن شاء الله زينة
1: هاي بزي مرحبا بيك
0: حاضرة
2: حاضرة
0: 3 2 1 top
1: سيشوار بروس تجبد بروس تبشط فيغني بيرمانون ذيك الاو في اللي نحطوا فيها ضويفرنا ليم سير
0: سبعة
1: سيلاسيل اللي
0: يربو ما فهمتوش ماوس مريقل ثمانية هاي ثمانية امشي
1: شامبوان روج ليفر
0: تسعة
1: ماسكارا رولويت متاع شعر بيبي فير بوكلوغ
0: 14
1: الحمد لله
0: قديش
2: 14
0: براب والله سيبيان يعطيك الصحة يعطيك الصحة
2: اسمع جابت الرقم تاعها صحيح برافو عليها
0: برافو
2: جاوبت على السؤال
0: زينب اليوم يا زين كمان
2: اسمع والله اليوم
0: ما عندنا ما نضيف ولا حقيقة
2: الحمد لله
0: يوم للنسيان
2: نهار صعيب برشا
0: نهار صعيب برشا والله نهار صعيب برشا والله نهار صعيب
2: الحمد لله
0: سامحونا مش على الهزيمه ولكن بقدر كما قلت لك قلت النوم معناتها ما رقدناش وكاو هذاك هو
2: وحبينا نعملوا انرجي بيه وحبينا ما
0: يا ودي كنت محضر برنامج قلت يا ربي يا عالي الشغل ونطلقوا
2: كنا نتمنوا كنا نتمنوا
0: كنت باش نعمل ديريكت هيك ربح تونس كنت باش نعمل ديريكت من 5 نتاع الصباح ونبدا نعدي فهمني وليك خاطر انا نتصور لو كان ربحنا السويد تونس كل باش تخرج تونس كل باش تخرج
1: اليوم سخرة
0: فهمتني
2: وي
0: ان شاء الله خيرها في غيرها ان شاء الله
2: ان شاء الله غدوه راس العام العربي هو
0: غدوه
2: ولا بعد غدوه نستنى الرؤيه احنا يا ثلاثه يا اربعه هو
0: باهي الى اللقاء امنا ميرسي بوكو زينبات الى اللقاء
2: باي باي جعفر
0: ان شاء الله لاباس الى اللقاء شكرا على الحضور رغم الالم
1: والله
0: ان شاء الله ربي يفرج من الليل تحياتنا للساده المستمعين احنا نتقابل غدوه في نفس التوقيت 9:30 نص النهار في الامان باي باي
3: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب
4: بوبليسيتي
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
6: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
9: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
8: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
10: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي

0: UNFM Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان FM عسلمة. منصة جسور تابعة لوزارة التربية تنطلق بداية من اليوم في تنظيم سلسلة من حصص الدعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية للسنة السادسة ضمن برنامج يبث عن بعد. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أن عطبا مفاجئا طرأ فجر اليوم على القناة الرئيسية قطر 400 مليمتر المزودة لمدينة هرقلة والعريبات وجزء من شط مريم من ولاية سوسة، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب. ومن المنتظر استئناف التزود بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الرابعة مساء بعد إصلاح العطب. وحدات الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة وبتعاون مع أعوان الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة يتمكنون من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب منطقة مزرق الشمس بمعتمدية سليانة الشمالية. إلى شان دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ترحب بالاتفاق المبدئي الذي أعلن بين الولايات المتحدة وإيران مع التأكيد على استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على طهران. والإمارات العربية المتحدة تؤكد على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يضمن الوقف الفوري والشامل للحرب وتغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في هنا تونس في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: Bouge.
1: Diwan FM, صوتكم.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان FM بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان FM.
2: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشان يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وثمانية دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية كالعادة في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا. بعد أكيد تكون البداية بفقرة عطاير ونكتشفوا مع بعضنا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو باش يعلقوا عليها. بعد باش نرجو طبعا على آخر الأخبار المستجدات الوطنية والدولية. بداية الأخبار باش نحكيوا على بيان مشترك من 13 دولة من بينها تونس، مصر، المغرب والجزائر، والبيان هذا جاء ضد ما صرح به رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بعد شوية نرجو على التفاصيل والمعطيات، باش نرجو زادة على المرصد التونسي للاقتصاد اللي قال مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ما يزال خارج المسارات الدستورية. نرجو زادة معكم على التفاصيل، وباش نحكي وزادة شوية في المستجدات الدولية. إيران تؤكد وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بكافة الجبهات يدخل حيز التنفيذ. نرجو على التفاصيل. بعد كالعادة ساعتنا الثانية فقرة الارتيكل دي جور، هل حول ترامب الحرب مع إيران إلى انتصار لطهران؟ شنو التفاصيل مع طارق الكحلاوي؟ والمال بدل التعبئة، كيف تبحث موسكو وكيف عن جنود جدد؟ شنو التفاصيل آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس،
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طبعا. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ان شاء الله باش يرافقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخه، ويرافقني في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصه على يميني خليفه شوشان. خليفه اهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي ابتسام، تحياتي طارق، وتحياتي لاحلى مستمعات واحلى مستمعين واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين.
2: مرحبا بك خليفه. وطارق الكحلاوي اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، خليفه، فريق الاعداد، وكل مشاهدات مشاهدين مستمعين مستمعات، وكلنا نقصي النوم واضح ما عندنا،
2: لكن انا طارق على فكره
4: اي يعني نقصد الناس اللي تتبع يعني
2: الاغلبيه معنا
4: يعني من الناس نقص نوم انا يعني من مرة ثلاثة، وش خص كان جينا سهرنا وشفنا حاجه ممتازه، لا شفنا حاجه من اسعف ما فما. طب بعد نحكيوا شويه على الاقل كمحب للمنتخب الوطني وكتونسي فينا
2: صحيح
4: فريمون تعبونا جماعة، وكانت ليلة خايبة برشا البارح، نجم نقولوا ليلة من أسوأ المباريات في تاريخ المنتخب التونسي، خاطر لعبوا ممكن مباريات أسوأ من هكا، أما على المستوى هذا العالمي كأس العالم والناس كل تستنى تشوف حاجة كيما هكايا مهزلة بأتمان الكلمة على كل حال.
2: شفنا التفاعلات وطبعا بعد شوية نرجع حتى هو كأس العالم لم يكن خاليا من السياسة زيادة طارق
4: شفنا بارش
2: السياسة طبعا نرجع
4: توا كل السياسة لحد شيء
3: شوية من السياسة
4: توا شويهم جماعة هكا فضيحة والله حاجة توجع بالحق
2: والله صحيح طارق للأسف. طبعا نرجع على هذي ونرجع زيادة على آخر التصريحات والبيانات في علاقة بكأس العالم. انظر
3: لي على الطير اليوم على الفريق الوطني
2: انت
3: ما ثمش مواطن تونسي معناتها فيه
2: اي اكيد
3: مانيش باش ندخلوا الوطنية في الكورة حكاية اخرى، اما ما استاش بارح بالفعل ماتش متاع صعب معناتها مش كملوا الخمسة الواحد كمل الخمسة وبعد بقى ساعة يحاول باش البارامتر متاع مخه ويركزوا باش نجم يرقد
2: ما دام باش تحكي في الموضوع هذا يا خليفة خلينا نسيو الساعة فقرة عطاير وتو نعطيك تحكي في الموضوع هذا وباش نواصل الحديث عليه حتى في فقرة الاكتواليتي. هذيك علاش البداية باش تكون بفقرة عطاير.
0: عطاير
2: هاي نبدا معاك مسج طارق، ومن بعد بما انه الموضوع اللي باش يحكي فيه خليفة باش يكون في علاقة بأولى أخبار الاكتواليتي. تفضل طارق.
4: والله هنا مش نحكي في موضوع شغل بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الرأي العام، لأن الرأي العام ما عادش مركز برشا الحقيقة مع السياسة أو المسائل الخاصة بالحقوق والحريات وغيرها. حتى على شخص نعرفه شخصيا، قررنا أجيال عديدة في الجامعة، قررنا يعني شنو كان مرجع، أيضا مرجع بوصفه واحد من أهم الأثريين الأحياء في تاريخ تونس. يعني عنا 5 ولا 6 راهو ديزاركيولوج في تاريخ تونس يتعدوا على الأصابع على مستوى، مش على مستوى العدد، عنا برشا ديزاركيولوج. أما اللي قعدوا دي ريفيرونس على مستوى عالمي، يعني نلقوهم في قائمة المراجع العالمية كي يتعلق الأمر بكارتاج ويتعلق الأمر بتاريخ روماني ولا تاريخ الإسلامي. ما أنت معنيش عدد كبير لكن عدد مهم ومؤثر، منهم عزدين بشاوش. عزيم بشاوش طبعا عرفته قبل الثورة بسبب أني أنا قريت تاريخ وعملت أثر وغيرها، لكن عرفته بشكل شخصي وأكثر بعد الثورة. السبب بسيط، لأنه قرر أنه بعد ما خذير تريد يدخل للمجال العام، سواء بوصف وزير ثقافة أو في المجلس البلدي بتاع كارتاج، أو أيضا حتى في الانتخابات 2014 شارك في الانتخابات التشريعية بصفته مستقل. يعني شخص قرر أنه يدخل غمار الشأن العام، ووجد نفسه في هذه القضية، قضية اللي تخص المجلس البلدي. بالمناسبة أنا شفت في وسائل التواصل الاجتماعي ناس تتداول في هاو درشنوة أرض وخذا أرض. لا لا، القضية المتعلقة به اللي موجودة توا هي قضية المجلس البلدي في قرطاج اللي منح أرض قبله. بالمناسبة مسألة الأرض ترجع لعام 67، المجلس البلدي اجتمع قبل الثورة أعتقد 2008.
3: أرض هي منزل عقار،
4: أي عقار، يعني منزل أرض مش عقار بالمنزل متاحة بكل شيء. المجلس البلدي اخذ في قرار قبل الثورة، ثم مر الدوسي بعد الثورة واستكمل. على كل حال دوسي هو توا في القضاء ويخص زياد الهاني وبالأساس. ثم تم التعرض لعدد من أعضاء النيابة الخصوصية وقتها، منهم عز الدين بشاوش. نحب نركز عليه ما تم الحقيقة. الراجل طبعا تجاوز 80 وفي وضع صحي سيء جدا، وتم إيقافه يوم الأربعاء، تم بطاقة إيداع فيه يوم الأربعاء، وتحدث محامين على الموضوع ذي. ثم صدر يوم الجمعة في مؤسسة التلفزة الوطنية خبر غريب الحقيقة. هو الخبر شو يقول؟ يقول ومصدر مطلع،
2: مصادر مطلعة
4: تقول اللي موجود اللي تقال ماهوش دقيق، وردا على كذا معناتها الكلام الذي روج حول عز الدين بشاوش. والرجل الآن معناتها يوم الجمعة في المستشفى، هو تم إيقافه نهار الأربعاء، ومن نهار الأربعاء حتى لنهار الجمعة بعد ممكن تهز للمستشفى. يعني هو الخبر الأصلي أنه تم إيقافه، مش أنه في المستشفى يهزيته أنت المستشفى خطار بشيمشي المستشفى تتعدل يتعدى الأمن يهزم المستشفى. تيموستار الموضوع الرئيسي تم يعني إصدار بطاقة إيداع فيه في قضية لا تزال في التحقيق. ونرجع لهنا الموضوع اللي حكينا فيه ألف مرة، اللي أنت عندك شخص وقتش حكاية الإيداع وأنت مازلت في التحقيق، والله تخص قضايا تنجم تقول خطيرة، مجرمين ينجموا يهدوا الأمن العام. أما الإيداع في قضية مازال جاري البحث فيها، خاصة في علاقة بشخص تجاوز 80 وفي الفرش في الدائرة هزيته بعد المستشفى أنت بعد الإيقاف بتاعه، هو أمر الحقيقة يعاود يرجعنا مسألة استسهال الإيداع في عديد الحالات في الوقت اللي ما يستحقش المسألة. إيداع وقت القضية لا تزال قيد البحث، وخاصة ليس فقط وكما قلت أثري ونعرفوه ومؤرخ، ليه مواطن كيف وكيف غير. هذا ينطبق على عديد المواطنين اللي هم في الحالة هذه. لماذا الإيداع؟ عليش هو جب ربي كي تصير في حالات كي منك، على الأقل نطرح الموضوع هذا للنقاش. عليش أنت شخص عندك واضح اللي وضعه الطبي داير هزيته للمستشفى، أنت أكدت اللي هو بهزينه للمستشفى، أكدت اللي وضعه الصحي سيء، لم تنفي الإيداع. الإيداع حاصل بالمصادر حتى قضائية، معنى أنه كنت أودعته السجن ثم نقلته المستشفى، يعني هيك تعرف وضعه الصحي. عليش تعمله في الإيداع في الأصل؟ يعني هذية الموضوع، هذية متاع استسهال الإيداع في عديد القضايا حقيقة غريب وغريب جدا. خاصة نعانيه في اكتظاظ في السجون، يعني هو وضع السجون بإقرار المصادر الرسمية وضع فيه اكتظاظ بالدليل أنه البرامج بتاع بناء سجون جديدة في أكثر من بلاصة، معناتها اللي هو مش ذاك الحل، مش نبنيو سجون جديدة كما قلنا في هذا وغيره، العقوبات البديلة والإبقاء في حالة صراح، واختاري الناس خاصة تكون في الوضعية هذه وفي السن هذا
2: عارفه. هو ذح طارق، وكان كما كنت حكيتي من بين المواضيع اللي أثرت نقاش نهاية الأسبوع في علاقة بالموضوع هذايا. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم فقرة عطاير ومن طارق الكحلاوي، باش نعطي مباشرة الكلمة لخليفة شوشين، خليفة اللي باش يعلق على كأس العالم 2026 والمباراة اللي خاضها المنتخب الوطني واللي كانت مخيبة الأمل.
3: هو مع كل التعاطف الإنساني مع الوزير الأسبق ومع كل المساجين وخاصة كبار السن، لكن فقط معلومة التحقيق بدأ من 2023 مؤخرا صار الإيداع.
4: إيه صار الإيداع ما زال البحث جاي.
3: أما من 2023 بدأ التحقيق وقرر القاضي معناتها الاحتفاظ مع كل التحفظ الإنساني بالشخص باش نعطي المعلومة كما هي. أنا مش نحكي على تالا وحالة العطش اللي طال أكثر من اللزوم. تالا نعرفوها من أكثر المناطق على الأقل المطيرة، ودائما من المناطق اللي ننتظره في الشتاء اللي تكسوها الثلوج في الجنب ذي، ومدينة فيها العديد من العيون متاع المياه العذبة الموجودة في تالا، وجزء منها يتم استثمارها في علاقة بتجارة المياه المعدنية. لكن المدينة هذه تعاني منذ أكثر من 3 سنوات معناتها من انقطاعات متكررة للباء الصالح للشراب، وفي الجبل كان الماء يفتح لساعات قليلة، حلوا لهم شوية الماء صباح ويتم قطعه مساء، لكن في الأيام الأخيرة أصبح الانقطاع هذا يمتد لأيام متواصلة، وهذا يأثر بطبيعة على حياة الأهالي والمواطنين الموجودين في تالا. أتتصور مستشفى بلا ماء، مدارس بلا ماء، منازل تعيش على وقع العطش، معتها ناس ما زالت إلى حد الآن تولي تلتجأ للصهريج هذايا. والأدهى والأمر في علاقة بالجانب هذا إلى إجابة من المسؤولين، لا تفسير لحالة الانقطاع هذايا، ثم صيانة، ثم صيانة فنية، ثم أشغال تجديد قنوات، شنو السبب؟ السبب هذا غير معروف، معتها يواجه أهالي تالا بالصمت كلما طرحوا السؤال هذا. وهذا معناه تقريبا المسألة هذه تتكرر معتها بشكل مستمر، والمشكلة حتى أحيانا يعطوا بعض الأسباب والتفسيرات يقول لك أشغال، هي أشغال عملها في الشتاء، علاش تعملها في الصيف في عز الناس معتها تستحق كل قطرة ماء في عز الصيف والسخانة وكذا، تحكم لك أنت باش تعمل ولا وين؟ وأنا التفسير هذين استبعدوا، ما تقول إيه، أخرجوا للعباد وأعطوهم تفسير، أخرجوا للعباد وأعطوهم إجابة على الأسئلة بتاعهم على الأقل، علاش انقطاع الماء هذا؟ تخلوش العباد بالفعل، وخاصة في المدن هذه شفنا حتى في بعض المناطق في جندوبة من أكثر المناطق اللي فيها سدود، معناتها على بعد أمتار تلقى هذا سد، لكن في نفس الوقت ناس ما تمتعش بالماء الصالح للشرب. أنا معناتها صديقة من تالا والعديد من الأصدقاء من تالا حكوا في الموضوع هذا، لذلك معناتها احتراما للمدينة هذه اللي قدمت خيرة شبابها للثورة التونسية وعلى امتداد تاريخها، هي مدينة مناضلة، على الأقل نحكو على الوضعية هذه خير ما نحكو على الكيب ناسيونال، صور أفيد وأنفع للناس.
2: واضح خليفة، هاي باش نواصلوا نحكيه طبعا على آخر المستجدات والأخبار الوطنية، مهم جدا في كل مرة نحاولوا نسلطوا الضوء على مشاكل تشكيات ومطالب في كل الجهات، نحاولوا نوصلهم دائما أصواتهم للمسؤولين، وعلى أمل أنه هالملفات هذه تلقى التجاوب والتفاعل المناسبين. احنا أكيد باش نحكيه على كأس العالم، وباش نحكيه على البيانات، باش نحكيه على التصريحات، ولي برشا مواضيع كانت محل نقاش على المستوى العالمي. نحكي على 13 دولة أصدروا بيان، تنرجو بعد على التفاصيل من بينهم تونس، نحكي في أكثر تفاصيل بعد الفاصل. فضل
0: هنا تونس، كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار و22 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات
3: إذاعة. ونعتذر للزملاء في الأعداد يظهر لي
2: في ستريمينج لايف،
3: يظهر لي المراوغة اللي عملتها تو، كان عملها هي واحد من الفريق الوطني البارح، رانا ربحنا
2: راكم رانا ربحنا.
3: أما هو عقاب ليهم، هي نحكوا على التالي خير من نحكوا عليهم.
2: هاي نحكيوا على الناس الكل، يعطيك الصحة خليفة.
3: مع اعتذاري للإخوة في الفريق.
2: وهنا باش نحكيو يا خليفة على كأس العالم، وأكيد نعطيك تحكي على الأداء نتاع المنتخب الوطني اليوم الفجر. هذاك علاش باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي
2: باش نحكيو على 13 دولة مشاركة في مونديال 2026، من بينهم مصر، تونس، المغرب، الجزائر، بيان. خلينا نقولوا استنكرت فيه تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اللي التصريح اعتبر فيه تقليل من شأن بعض مباريات المونديال باعتبارها غير مهمة. انتقد هذا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد منتخبات كأس العالم 32 ل 48 منتخب، ويأكد ويقول أنه بعض مباريات البطولة لم تعد مهمة. الشيء هذايا اللي خلى عدد من الدول وعدد من اتحادات كرة القدم يعبروا عن استنكارهم وعن خيبة أملهم الشديدة ورفضهم للتصريحات الأخيرة اللي صادرة عليه، واللي كما قلنا اللي وصف بها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها غير مثيرة للاهتمام وغيره. وتأكد يقولوا أنه ما فمش حتى مباراة غير مهمة في كأس العالم. هاي طارق نبدأ بالموضوع هذا، تفضل طارق.
4: بالمناسبة رئيس الاتحاد الأوروبي هذايا هو من بلاد يظهر لي من سلوفينيا وحاجة من نوع هذايا، يعني فما نوع من عموما كأس العالم هذايا دخلتنا في حالة متاع انكشاف متاع برشا عنزة. أبدأ ساعة من الظروف التي سبقت افتتاح المونديال، وخاصة مسألة الفيزا ومن يتم قبوله ومن يتم رفض قدومه، وعندنا أكثر من حالة، مش حالة ولا اثنين. دواء نبدأ بالوضعية الشهيرة متاع الحكم الصومالي. إلى حد الآن طبعا الولايات المتحدة بالرغم أهمية الموضوع لم تقدم إجابة واضحة، تسريبات من هنا ومن هنا، ارتباطه بجماعات إرهابية، كيفاش حركة شباب الصومال هم يلمحوا، كيفاش رجل حكم عندها من دولي وفقوا به، ما فق به حتى حد، فقت به أنت. ثم من بعد خرجوا تسريب عبر صحف تتبع الكيان، صحف عبرية، قالوا القول استاتيو عام 2014 يقول فيه كيف اليهود يقتلون المسلمين ولا حاجة من هذا. ويبدو رجعوا ناس استاتيو في تويتر، قبل كي كان اسمه تويتر مش إكس، وعلقوا ناس قالوا هو ما عندوش أصلا حساب في إكس. يعني كلام كي منك شو مدخلك أنت الراجل، ما أنت عنده سجل الحافل كحكم جي على خاطر هو من الصومال، ما نجيش نفس هذا على خاطر معناتها على الكلام اللي يقول فيه ترامب توا عنده من اللي شد على الصومال، كلام عنصري ومهين لدولة ولشعب في إطار حرب وعركته مع نائبة في الكونغرس، نائبة الديمقراطية إلهان عمر المعروفة بدعمها القضية الفلسطينية، وهكا تخلى معها في تلسن أكثر من مرة في إكس، ولا يسبين في الصومال وقال شو نحن علش نجيبوا مهاجرين من الدول هذه، علش ما نجيبوش من السويد وكلام من نوع هذا. ومن بعد يجي مع تحكم كيما كي قاعد تعامل معه بيد الإهانة، وهذا أهم حكم في إفريقيا الآن. بالمناسبة نمشيوا لكيفية استقبال عدد من المنتخبات، منتخب أوزبكستان ومنتخب أعتقد السنغال، وأيضا منع التأشير على لاعبين آخرين، لاعب غانا، كندا منعت منح التأشير على خاطر فما قضية فيه محلولة في بريطانيا. إيش مدخل قضية في بريطانيا تمنعه باش يشارك في المونديال؟ معناها يعني أنا أتذكر كي صارت منتخب إيران يجي يلعب يجيب النهار أنت فيزا بنها، وتم السطو على تذاكر المشجعي المنتخب الإيراني. يعني طبعا ما في مفاوضات نحكيهم بعد، المفاوضات التي أوضحت الولايات المتحدة ما حققتش أهدافها بما يمكن اعتبارا أن الاتفاق الحالي هو في صالح إيران أكثر. إيه عندك مشكلة أنت مع إيران علاش تمنع؟ وبعد يقول لك لا ما ندخلوش الكرة في السياسة، هيك دخل فيها أنت، والله ماذا بينا الكرة نخليوها مع أنت إيه، ما هك أنت دخل فيها وتستعمل في موازين القوى وسطوتك. هذه الكأس العالم تم تشويهها، والعدد من الناس المؤرخين دايور متاع الرياضة قارنوها بالأولمبياد الشهير متاع 36 وقت اللي استضافته ألمانيا النازية، وطبقت عليه دايور حاجات من نوع عادية بما فيها أنه بعض اللاعبين الأفارقة وقتها اللي أصلهم أفريقي بما فيها في المنتخب الأمريكي للعدو تم التعامل معهم بعنصرية وبعنزة، وقتها صارت حكاية عليها متاعها، وقعدت إلى حد الآن الأولمبياد التي من المفضل انها لم تكن لتحصل. ونتذكر البوليميك اللي تعاملت وقت صارت الكاس العالم تاع قطر والمنتخب الالماني هكا عامل على واحد، واحتجاجات وفي الاعلام الفرنسي ودعوات للمقاطعه على خاطر موضوع ال جي بي تي، وتوا حاجات فلاجرونت كيف نكاي حتى ما يتكلم، بالخصوص في النخب الغربيه. وفي هذا الكل يجي التصريح السيده دي خاطر علاش هو صارت ردة فعل من الجامعات الكورة في إفريقيا، خاطر المقصود به دول الجنوب هو لمن توسعت من نعرفش قديش إلى ما عندها من نسبة إلى نسبة، مشيت نقزت من يظهر لي أكثر من 30 فريق إلى حوالي
3: 48.
4: علاش هي شكون اللي استفاد منها؟ هي دول الجنوب. ما عادش والله ما عادش تفرج الماتشوات خاطر دخلوا فيها هالمنتخبات هذه. أكثر ماتشوات تفرج توا، أكثر ماتشوات قاعدة تقدم في مستوى عالي فيها دول الجنوب، أخرها الماتش الكبير العظيم اللي عمله المنتخب المغربي ضد البرازيل اللي قدم فيه درس حقيقي مع أنت بتاع كما قال أبو تريكا البرازيل لبست بالأحمر نهارتها، يعني ما أنت كأنها المغرب هي البرازيل، انتقلبت الأدواء. أكثر ماتش يستنوا فيه الجماهير وخبراء الكورة ماتش غدوة السنغال وفرنسا،
3: البارح الكوديفوار
4: والكوديفوار مع الإكوادور، يعني ماتشوات حاجات دونك بدأ ينتقل راهو. فما ناس في هالمنطقة هذه متاع الرجل الأبيض غير قابل لهالعملية هذه، انتقال المواهب للدول الجنوب ما مش قابلينها. دونك تلقى تصريحات ذات منحى عنصر هكا امبليسيتمون هكا، ما يقولش مباشره دخلوا هالدول المحتحته هذيه، لا يقول والله كبرت في اتجاه شنو، ما كبرت في اتجاه دول الجنوب. وحسنا فعلت جامعات كره القدم الافريقيه دير الوحيده، ما شفتش نورمالمون ايضا جامعات امريكا الجنوبيه وجامعات اسيا يعملوا نفس الشيء، خاطر غاديك هي توسعت يعني الدوره. ومش تقعد للاسف الكوره تدخل فيها سياسه، ومن الإنكار الديني أنا أقول ليه والله ما ليه الكرة فيها سياسة، والكرة هي سياسات لكن أيضا فيها إسقاطات سياسية وتعكس موازين قوى سياسية. وأنا شفت أنتر بارانتيز البلاغ باركونتر اللي عملته الجامعة التونسية كرة القدم متاع إمبليسيتمون ما ترفعوش علم فلسطين من موجهته للجماهير التونسية، باهي متفقين هذوكم هم اللي راجل اللي فرضتهم الولايات المتحدة المضيفين ميبا، معناتها هي ديريغ المعادية لأصل الكرة. فريق هايتي منعوه عملوا شعار مع الشعار العادي متاعهم متاع شعار الاستقلال، رفع علم الاستقلال، احتجت فرنسا لدى الفيفا قالوا لهم هذا شعار سياسي لدى هايتي، ومعناتها فرض على الفريق هايتي أنه ينحيك الشعار هذيك. يعني هي موازين قوى سياسية لكن الواقع واضح، التوندونس لورد واضحة، الكرة ماشية وتمشي في اتجاه دور أفضل وأكبر وأقوى لدول الجنوب ومواهب دول الجنوب، ومعناها فما توجه عام توندونس لورد. لكن في بعض الدول للأسف ماشيين نوخروا، هنا ما نجمش ما نحكيش على تونس، يعني كي نقارن تونس 1978 بتونس توا بالحق ماشي نوخر، يعني من مستوى الهزيل متاع الأمس يفرض علينا نقاش عام مفتوح حول الحوكمة في الرياضة هل العقود هذه الكل وكيف تصرفت الجامعة التونسية لكرة القدم، السياسات العمومية الرياضية، لأنه هذا كل مرتبط ببعضه. نرجع للمغرب، المغرب هزت كاس العالم تحت 21، وأيضا الأداء هذا لأنه كان فما فيزيون ورؤية والأكاديمية متاع الملك والسكاوتينج واستكشاف المواهب من اللي يبدأ عمرهم 10 و12. الطفل هذايا اللي يلعب نمره 6 بوعدي تاع المغرب حاجة غير عادية، طفل ما أنت ناجح في قرايته وفي كذا، خدموا عليه المغاربة، كان سي هكا على الطرف باش يمشي للمنتخب الفرنسي، خدموا عليه جيدا وشاف اللي فما أجواء مناسبة في فريق المغرب جاء. في المقابل عنا الطفل اللي ماركينا زبونتويت البارح العياري، ما أنت خدموا عليه مخر سكاوتينج وقتش تعمل بوه، عمل تصريح مسيء الحقيقة، قال نحنا اون دوا للسويد وقراتنا وعامتنا، كي تبدا فما فماش خدمه شامله نوصلوا الوضعيات هذه، نرموت فل هذيك يكور معانا ويلعب معانا، لكن كي يبدا فما اتموسفير طارد ولهنا يلزم المساله. خاطر شفت برشا ناس تحب تلصق الموضوع في المدرب، لا المدرب جزء من المشكل، ينجم يكون هو مسؤول، لكن المسألة مسار كامل وعقود وتراكم وصلنا الوضعية هذية، ويلزم بالحق حلين الكتاب على الوضعية السياسات كرة القدم التونسية وكيفاش قاعد تتصرف هالجامعة، يطلعوا هالقوائم هذية وكل قائمة تمثل مجموعة تحالف متاع الكيبات متاع كورة، والتوندونس جنرال جمهور الكورة ما عادش يدافع على المنتخب. البارح نشوف في صفحات متاع الكيبات اللي هذا يدافع على الجوارات متاعه، هكا لعبتونا الجوارات متاعنا
3: للأسف.
4: ليه المسألة أشمل من هكاكا، وخل نخرجوا من هالبوتقة متاع عصبيات قبلية، ولا قبيلة الفريق الفلاني وقبيلة نفرحوا لهم في رأينا أن نشجع النادي متاعي وتترى، ما فما حاجة أعلى من الكل، المنتخب الوطني يخموا في مصلحتها، ويزم حلين الباب بشكل واضح وموضوعي، مش كل واحد من زاويه العصبيه نتاعه والقبيله نتاعه وكذا.
2: نرجو بعد زيد باش نحكيوا في الموضوع هذا معاك خليفه، وباش نرجو نحكيوا على المنتخب الوطني، سياسه العامه كما كان يحكي طارق في علاقه بالمنتخب الوطني، في علاقه بالرياضه التونسيه، كره القدم التونسيه وغيره. نرجو نحكيوا باكثر تفاصيل الجدل اللي احدثوا كاس العالم 2026، التصريحات، البيانات وغيره. نرجو نحكيوا ونواصلوا نحكيوا في الموضوع هذا بعد الفاصل، تفضلوا.
1: هنا تونس، هنا تونس.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فيقين للتسعين
6: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: ريسبونسابل كوميرسيال ماركتينغ تريد ماركتينغ كاتيجوري مانجر ميرشاندايزر او بريستاتير دو سوليسيون ريتيل، ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité, et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et D1FM.
8: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
1: هنا تونس.
2: هنا تونس نصف نهار وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في الاستماع والمتابعة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي باش نطرحوها اليوم في البلاتو. بعد شوية تنمشيه لمشروع مخطط التنمية 2026-2030 للمرصد التونسي للاقتصاد، يقول ما يزال خارج المسارات الدستورية، نرجع على تفاصيل نحكي معاكم أيضا على آخر التطورات الإقليمية والدولية. ولكن قبل هذا باش نواصلوا اكيد نحكيوا بخصوص كأس العالم 2026 بين الأداء الرياضي، ولكن ايضا بين المسائل والامور السياسية، السياسات، التصريحات، البيانات وغيره. الحقيقة برشا جدل ونقاش على المستوى الدولي اليوم في علاقة بكأس العالم 2026. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وطرق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. ونواصلوا نحكيوا على البيان المشترك اللي أصدرته 13 دولة، نذكر من ضمنها طبعا تونس، الجزائر، مصر، المغرب. البيان المشترك هذا لاتحادات كرة القدم اللي عبروا فيه عن استنكارهم لما جاء في تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي قال من شأن بعض مباريات المونديال باعتبارها غير مهمة. انتقد أيضا زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخب، بأكد أن بعض المباريات البطولة لم تعد مهمة، الشيء اللي استنكرته عدد من الدول من ضمنها طبعا تونس، وعبرت عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة هذه. نذكر مرة أخرى لوصف بها بعض مباريات كأس العالم الوسع بأنها غير مثيرة للاهتمام أو غير مهمة. هاي خليفة، اختلطت الأمور. مثال الشنقلو هو في العادة يقول لك الرياضة بدورها غير ما هيش خالية من السياسة خليفة، ولكن اختلطت الأمور السياسية بالأمور الرياضية. نحكي على كأس العالم 2026 اللي من نهار لولاني يظهر لي خليفة من خلال التصريحات، من خلال بعض الممارسات، كان محور نقاش دولي كبير وكبير، برشا مقالات اتكتبت، شنو اللي فسر هذي، شنو اللي قاعد يصير. هاي خليف تعليقك على البيان هذية وعلى الجدل اللي صار في علاقة بكأس العالم اليوم وبعض الممارسات التصريحات، تفضل.
3: وأنا سبق حكيت على الظاهرة هذية، خاصة ظاهرة الفيزا والشروط اللي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالمتابعين معناتها للقاءات. وهنا قسمت إلى بلدان من درجة أولى اللي بإمكانها اللي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم ما همش خايفين معناتها من المجموعات هذية أن تبقى معناتها في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تقوم بعمليات إرهابية. وثم بلدان من درجة ثانية بالنسبة لي يعتبروها اللي تشددوا معاها في علاقة بالفيزا وفي علاقة حتى بالتذاكر معناتها، رهي معناتها ثمن خرافي معناتها متاع التذاكر هذية،
2: أسعار خيالية.
3: سمحني،
2: لا قلت اسعار خياليه.
3: اي اسعار خياليه كبيره برشا للتذاكر هذه، اللي خلت معناتها عملت ارباك البرشا عباد. طلب معناتها تقريبا ضمان يحطوا المتفرج ويتسلموا في صوره ما معناتها قرر العوده في طريق العوده الى البلد نتاعه يتسلموا، اذا كان ما غادرش فانه الولايات المتحده الامريكيه تملك به. هو من المفارقه اللي أكثر تقريبا شخص من المفروض ما يصرحش التصريح هذايا هو رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأنه ببساطة لو أنه نشوفه كل معناتها فريق من الفرق الأوروبية اللي تشارك هذايا ونشوف شكون مشاركين فيه، تو نلقوا كل فريق بنسبة 50% فما أكثر هم مواهب من أصول إفريقية ومن أصول عربية من أصول غير أوروبية. مش يشوف هو الفريق متاع البلد متاعه في حد ذاته، تو يلقى أغلب معناتها المواهب والملاعبية اللي يلعبوا هو من أصول معناتها غير معناتها. في الأخير منطق هذايا الهويات هذه القومية تنجم تطبقها في مسائل أخرى، أما خاصة في كرة القدم بالذات وخاصة كرة القدم المحترفة ما تنجمش تطبقها. نجم في الأدب نسبيا، ما سمعناش إلا نادرا اللي أديب مشهور يمشي ياخذ جنسية أخرى ويبدل جنسيته ويهبط، لكن نحكي خاصة في كرة القدم وخاصة كرة القدم المحترفة، تقريبا انتهى زمن الحدود ما بين كذا. وحكينا تو على الشاب معناتها العياري هذايا اللي من أصول تونسية معناتها واللي لعب مع السياد وسجلنا زوز بنتوين، شكهم خونوه زادا نقولوا علاش مشى كذا. هذا هي طبيعة كرة القدم، وتنجم والنجم نتصادفوا مع لاعب آخر في فريق آخر معناتها أوروبي تونسي موجود غادي، وكم اللاعب تقريبا من أصول سنغالية ولا من الكوتيفوار ولا من أي دولة من الدول الإفريقية وتجاه معاتها في التشكيلة الرسمية للفريق الفرنسي. احنا وصلنا فترة وفترات تقريبا بدينا نسلو

0: السياسة والرياضة وخاصة كرة القدم، خاصة كرة القدم من أكثر الرياضات قربا للسياسة. نجد في رياضات أخرى بخط بمن أبعد شوية، ما كرة القدم بالذات هي معناتها لعبة سياسية بامتياز، وللأسف هذا من الأسباب معناتها الأزمات اللي تصير فيها، لأنها تسيس وفي تونس زادة جزء من أزمة المنظومة الكروية هو جزء منها سياسي وجزء منها جهوي. لأنه يعني في الأخير احنا وكأن معناتها انا نشوف في تعليقات حتى قبل اللقاء، من اللي اختاروا النخبة هذه التونسية اللي مش تمشي، احنا نتعامل مع الفريق الوطني قديش فيه واحد من فريقي، احنا الفريق الوطني في حد ذاته نتعامل معه. البارح بمجرد نهاية اللقاء اللي نرفز اكثر من نتيجة والاداء متاع الملعبية هو طريقة التعاطي مع الهزيمة هذه، ومش كل الهزيمة هذه الهزيمة اللي اي لانكم ما لعبتوش من الفريق هذا، لانه الحارس من الفريق الاخر ايش مش عامل لهم مهيب ولا جيب اي واحد، جيب حتى شكر الوعد يمشي يقبل خمس البارح معناتها، لانه اداء ضعيف جدا معناتها في الجانب هذه. معناتها سيبنا السبب الرئيسي وهو مراجعة المنظومة الكروية هذه، مراجعتي نشوفوا بطولتنا ايش عندنا من ماتشوات، احنا بخلاف ماتش ولا اثنين مع زوز معناتها فرق كبار، وما عادش زاد نحكوا على أربعة وخمسة وستة فرق كبار، تو ما عادش كبير، تو ثم فريق ولا زوز ما عندوش أزمة مالية والباقي كل عندهم مشكلة مالية. هذه بطولة مش نجم تخرج منها نخبة نجم تلعب، قديش عندنا من لاعب ناشط في البطولة التونسية موجود في الفريق الوطني، وحتى مع احترامي للملاعبية كل ما اعتقاموا بدورهم في الحد الأدنى، أغلب زادة الملاعبية متاعنا اللي موجودين في النخبة واللي هم محترفين في دول أجنبية محترفين في فرق من الدرجة الثانية، وجزء منهم لا يزي في درجة الثانية ويزي ما يلعبش بناك تيما، وجيب واحد على الأقل في تونس يلعب خير من اللي. معناتها في الأخير أنا نقول المسألة ما هيش مسألة مدرب، ما هيش مسألة الملاعبي هذا تقصير ولا الملاعبي الآخر، أنا نقول ثم أزمة في المنظومة الكروية ومش من تو، عندنا سنوات. وأكبر دليل فعلا معناتها طارق بقى المثال متاعنا هو 78 أول مشاركة لتونس، من المفروض نتذكرها أما ماهيش نموذجية لأن ما ترشحناش، بقينا في الدور الأول وانسحبنا كما ترشحاتنا كل الباهي، كان الانتصار على المكسيك 3-1 والله يرحم نجيب الخطاب وهيك التعليق بقى جزء من الواحد، أما من المفروض زاد طموحنا يولي أكثر من 78 معناتها، تو من المفروض يولي طموحنا ترشحوا لدور ثاني، معناتها ثم دول ماهيش أقوى منا برشا، راه وقت نحكوا على المغرب ولا نحكوا على الجزائر ولا نحكوا على على على مصر في علاقه بالجانب هذا، الى حدود سنوات كان الفريق الوطني التونسي مرعب للفرق هذه، ونتذكروا معناتها في فتره اللقاء التاريخي معناتها في تونس واللي سجلوا الفريق الوطني على الفريق المغربي كنا عقده للجانب هذا، لكن الناس هذه راهنت على الاكاديميات وخدمت معناتها وبدت الثمار بتاع هذه تخرج عندها سنوات في المغرب هذا، وكنشوفوا اصناف الشبان برا، شوف اصناف الشبان بتاعنا والترتيب بتاعهم ما عندناش احنا حتى الاكاديميات بتاع الفرق الكبرى معناتها، وكان يتحلل الملف هذا مآسي، كل مره يحكي لك واحد يهز ولده يكون معناتها نجم من النجوم تقبل له اولاد الحوم الشعبيه في تونس هم اللي يلمعوا في الافريقي ويلمعوا في الترجي ويلمعوا في النادي الصفاقسي وفي الاتوال هي اللي تحتضنهم من الحوم الشعبيه، تو سيدي ما عادش نجم يوصل يا طارق هذا، لانه حتى في الاكاديميات نتاع الفرق هذه بالمعارف ولد سفلان ويلزم تقدم معناتها ما نعرفش لشكون في الاكاديميه باش ولدك يلعب ويتحط والاخر لانه مسكين ما عنده كان وجه ربي جايب ساكو وجاي يطرد، وعشرات الامثله معناتها معناتها على الوضعيات هذه اللي قاعده تصير. اذا كان منظومه خاربه من ساسها لراسها كيفاش تحبوا فريق وطني باهي تجيب اي ترينر تصوروا في ذهنك، مش يكون نفس الاداء هذا للاسف كبقيه المنظومات في تونس ترهلت وتقادمت، لذلك صحيح الواحد قلبه وجعه اما ما نتصدموش برشا نتيجه متوقعه.
1: هو واضح خليفه كما قلت حكيتوا انتم منظومه كامله ومتكامله والخلل كامل ومتكامل، دونك هذاك علاش لازم يكون الاصلاح على مستوى المنظومه كامله. احنا مازلنا باش نوصل معكم بقيه الاخبار، وكنتوا تحكيوا على السياسات في علاقه بكرة القدم والرياضة، باش نحكيو على السياسات المتعلقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030، منطلق حديثنا باش يكون طبعا المرصد التونسي للاقتصاد اللي أصدر ورقة تحليلية نهار السبت عبر فيها عن قراءته ورؤيته لمشروع مخطط التنمية 2026-2030. يقول المرصد التونسي للاقتصاد أنه المشروع هذا بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، واللي تنص على استكمال أعداد المخطط هذا في أجل أقصى 22 ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية هذه اللي صدرت عليه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه، ويأتي ذلك

0: يقول المرصد في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان 2026 وفي غياب نقاش عمومي ومؤسساتي حول محتواه وتوجهاته وأولوياته وبعد أكثر من عقد من الانقطاع عن أعداد مخطط التنمية يقدم مشروع المخطط هذا على أنه تسييد لمقاربة جديدة تقوم على التخطيط التقاعدي والقاعدي والتصاعدي انطلاقا من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني وفقا للتوجهات التي تم إقرارها في دستور 2022. المرصد يقول أن التوجه هذا يطرح جملة من التساؤلات حول مدى انسجامه مع الإطار المؤسساتي القائم وحول قدرته الفعلية على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتفاقمة التي تواجهها البلاد. وخلص المرصد التونسي للاقتصاد أن هذا المسار واجه ويواجه العديد من الصعوبات والإخلالات تمثلت بالخصوص في ضيق الأجال التي لا تتجاوز الشهرين فقط لإعداد تصورات تنموية شاملة وهو ما لا يمكن من إنجاز تشخيص عميق أو تشاور فعلي فضلا عن ضعف النفاذ إلى المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة مما يصعب بناء مشاريع واقعية وصعوبات التنسيق مع الهيكل الجهوية والمركزية وتدخل الصلاحيات. نبدأ معك طارق الكحلاوي. طارق, هذه رؤية وقراءة المرصد التونسي للاقتصاد لمشروع مخطط تنمية 2026 و2030 اللي لحدود اللحظة نذكر أنه ما تمش عرضه إلى الآن على المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي من بين مهامه مناقشته والتصويت عليه في الغرفة التشريعية الثانية. تفضل طارق.
1: هو المفارقة أنه موضوع المخطط التنموي هو مهم من زاوية هذا النظام السياسي بالتحديد. هو بشكل عام ما نجموش نتحدثوا على دولة اجتماعية بدون مخطط تنموي, ما نجموش نتحدثوا على دروس الثورة والانتفاضة اللي صارت 2010-2011 بدون موضوع المخطط التنموي الشامل اللي يشمل كل الجهات ويقدم تصور استراتيجي للتنمية في البلاد ودور من قبل الدولة في عملية التنمية, دور أساسي. وكانت تتعمل قعد عنا تقليد بيروقراطي خنقوله لإعداد مخططات التنمية, بقات حتى في فترة الانزياح شبه الليبرالي, ليس حقيقة الليبرالي اللي صار مع بن علي من بداية التسعينات, بدأ بشكل محتشم مع نويرة في السبعينات ثم وصل الانكشاف والوضوح بشكل لا غبار عليه في بداية التسعينات. وذلك الانزياح تعمل خاصة كي وصلنا لبن علي في جو فيه زبونية عائلية متاع تحالف العائلات المقربة بن علي, بالتالي ما تعملش حقيقة ليبرالية. قدم حافظ بن علي على بعض التقاليد البيروقراطية للدولة ما بعد الاستقلال, الدولة الوطنية ما بعد الاستقلال, كالطقوس من جملتها تحديد الأسعار هكا بشكل ساعات بيروقراطي فوقي لكن من خلال متابعة دقيقة نظرا للمقاربة الأمنية لبن علي, لأنه يعتبر الأسعار يمكن أن تؤدي اضطرابها يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. من تلك الزاوية كان يتدخل بشكل واضح في موضوع الأسعار. في موضوع المخطط التنموي كان عامل توجه متاع التقليل من دور جهات معينة في السلطة, هو أول من عين عديد الوزراء اللي خارج الجهتين اللتين احتكرتا, وهذا فما دراسات عديدة منها دراسة منير الشرفي فترة دولة بورقيبة ودولة بن علي اللي تورينا اللي الانتماء الجهوي لأهم المسؤولين الوزراء ورؤساء الحكومات كانوا يا إما من جهة يعني العاصمة أو من جهة الساحل. بن علي حاول يعمل هكا شوية يخرج على مستوى الرمزي, يحط وزراء من جهات أخرى, بدأ يخرج من الجهتين ذوك, لكن عموما بقي تركز الاقتصادي, تركز الثروة, تركز السياسات العمومية في جهات السواحل ضد جهات الدواخل. وكانت الانتفاضة الاجتماعية اللي صارت انتفاضة ديسمبر جانفي هي التعبير الأوضح على أنه أحد المشاكل الرئيسية في البلاد هو بين مجالين, مجال يعتبر يعني مجال عنده بعض المكاسب مش كلها, حتى في جهات الساحل وجهات العاصمة عنا مناطق مهمشة بشكل كبير يمكن أن تقارن بالمناطق الداخلية مش بنعموش يعني, لكن فما جهات كاملة في الداخل تشعر بالحجرة بشكل واضح, وهذا كان عاملا أساسيا في الانتفاضة ولا يزال جرحا اجتماعيا عميقا تعود أصوله وراء للفترة الحديثة, فترة التاريخ الحديث خاصة مع الوصول للقرن 19 ترسخ هذا الانقسام بين السواحل والدواخل، خاصة مع انغماس والتحالف اللي صار بين النخبة البيليك والطرف الغربي المتروبول خاصة الفرنساوي الذي سيتجسم احتلال الفرنسي لتونس. دير فما بودكاست نحضره بشي بسيقع نشره على التاريخ الإدارة التونسية مع دكتورة فاطمة شلفوح، نتحدث فيها ونطرطر على الموضوع هذا، الإدارة نفسها كيف انعكس فيها هذا الانقسام العميق، انقسام الجرح العميق، هل الجرح بين الجهات اللي هو بين السواحل والدواخل. دونك هذا مهم مسألة مخدر بين عليك يعني عم فيك الطقس يجيب هكا الإدارة والوالي ويجيب شوية معتمدين وجماعة المندوبين والنواب اللي هما يطلعوا ديجا مش في انتخابات ديمقراطية ويقعدوا هكا ويعملوا ما يشبه، لكن كانت البيروقراطية تعم فيه. جيت الثورة عملت فتحة نقاش في البلاد، قعدنا في حالة خوض وهات حتى استقرت المؤسسات في 2014، ودير في الليتاس وقت عملنا أكثر من اجتماع وندوة حول الموضوع هذا بالذات، الانقسام هذية والهوة والجرح كيفاش يلزمنا نعمل مخطط تنموي حقيقي ويخرج من الأعماق وتتابع. تعمل أول مخطط في 2016 أعتقد، لكن تعمل بالطريقة القديمة في نالمو، يعني وزارة التنمية الجهوية والاستثمار الدولي اللي كان شددها وقتها أمين عام حزب أفاق اللي هو للمفارقة لا يؤمن بدور اجتماعي متقدم للدولة، هو الذي أشرف على إنجاز المخطط، وعملوا بالطريقة أصلا جيب فيه يظهر لي حتى مؤسسة معناها من اللي بيج فور، يعني مجموعة من الخبراء اللي يخدموا معاك الكونتابلية الكبار، يعني ما تعملش بروح فاهمة ومستبطنة العمق والجرح هذايا، الجرح العميق بتاع الجهات. ثم جات بعد استنينا جات 25 جويلية لهنا الرئيس من 2011-2012 يتحدث على هذا الموضوع، النظام السياسي اللي يحب عليه واللي في النهاية تعدى في الدستور 22 قائم على الموضوع هذا، راهو يلزم الجهات والمحليات تقترح مخطط التنمية وتسترع. المشكلة اللي هانا توا قديش قعدنا يعني بكل الأجيال تم تجاوزها، وكيما قلت في النهاية من بصدد صياغة توا عند شكون الملف؟ عند الوزارة، عند كالعادة البيروقراطية الإدارية، ما هيش عند المجلس المعني، مجلس بعد تجي بور فاليدي. تعديت على المحليات الجهويات الأقاليم ثم مشيت للوزارة، والوزارة هي اللي تعمل في التأليف، وانا قلت ترى هذه غير طبيعي، يعني الوزارة تعمل التأليف، خدمة الكل في التأليف، هي خاطر التأليف هو تأليف مجرد تجميع بيانات، التأليف هو سردية، والسردية هي اللي بتصيرها فاليداسيون بعد في مجلس الجهات والأقاليم. اي بورتون بالرغم اللي الخدمه عند الوزاره وتو قعدت فاتت كل يعني، والميزانيه نتاع العام هذه تعملت على اساس مخطط تنموي اللي ما يعرفوا حتى اللي ما يعرفوش ليه تفاصيل. نحكيوا على ملفات كبيره يلزم تدخل في المخطط التنموي، منها موضوع الذكاء الاصطناعي. تو موضوع الذكاء الاصطناعي يقع الاشاره اليه يبدو في نسخه درافت غير منشور للمخطط التنموي، هي كيفاش باش نعملوها على مستوى عملي، ما هي الاستراتيجيه وما هي السياسات وما هي التشريعات التي يمكن أن تساعد نحن عندنا ندوة في الجامعة اللي أنا فيها، أنا من منظمين دير في لجنة المنظمة، تبدأ الأربعاء والخميس اخترنا موضوع الذكاء الاصطناعي والسيادة بما فيه موضوع الجيوبوليتيك، تجيو دير خبراء من برا ومن الدول الأخرى باش تحدثوا كيفاش الموضوع هذا مرتبط ارتباط مباشر بالسيادة، وما يلزمناش نستهلكوا الذكاء الاصطناعي، يلزم يكون عندنا رؤيتنا الخاصة فيه. على كل حال هذا موضوع الحقيقة، موضوع المخطط التنموي، وهو من المؤشرات الواضحة اللي النظام السياسي الحالي على أساس دستور 22 ليس بصدد التفعيل، وهو براتيكمون نظام سياسي لا يزال محدودا على مستوى التنزيل.
0: مرة أخرى كما قلت لكم نحكي على مشروع مخطط التنموي 2026-2030 من منطلق الورقة التحليلية اللي تقدم بها المرصد التونسي للاقتصاد اللي يعتبر فيها أنه مشروع مخطط التنمية بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاه 22 ديسمبر 2025. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 نعملكم حوصا بعد أكيد نعطيك الكلمة بداية الساعة الثانية خليفة لينطلق من المجالس المحلية الجهوية الإقليمية من خلال تجميع مختلف المقترحات الرؤى التصورات للمجالس هذه لطبيعة المشاريع على مستوى العمادات والأقاليم والولايات وغيره. ثم فيما بعد تنتقل المهمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي باش تقوم بتوليف كل هذه المقترحات، ثم فيما بعد تتم إحالته على المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هو الغرفة التشريعية الثانية للتصويت عليه ونقشته والمصادق عليه. نرجع نسمعك في الموضوع هذا يا خليفة بعد الفاصل موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقري. تفضل.
2: هنا تونس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 91.2.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز هو الوحيدة ديوان افهم عسلمة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستدام، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العموم والخاص في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. وسيحرص مجلس الأعمال التونسي الغيني خاصة على تشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة وتحديد المشاريع المهيكلة ومرافقتها، إلى جانب تسهيل الشراكات الثنائية بين الهياكل. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تدعو في بلاغ لها اليوم إلى المحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة، والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار، وذلك تبعا لتوقعات تساقط أمطار محليا غزيرة بعدد من ولايات الشمال والوسط. كما دعت الوزارة البحرية إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار، وأوصت الوزارة بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية أو تساقط البرد، مع تجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية وأحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجوية. كما أوصت بتوخي الحذر عند التنقل بالقرب من الأودية ومجاري المياه التي قد تشهد ارتفاعا مفاجئا في منسوب المياه. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقسرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالقسرين الذي كان مقررا اليوم سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية. وأوضح الأزهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن كمية الأمطار المسجلة مؤخرا في معتمديتي تالا وحيدرة تجاوزت 20 ملم، وهو ما حال دون انطلاق عمليات حصاد القمح في موعدها، مبرزا أن نسبة الرطوبة بالمحصول يجب ألا تتجاوز 14% عند الحصاد، حفاظا على جودة المنتوج وضمانا لظروف خزن جيدة. في العالم، الجيش اللبناني يدعو في بيان الأهالي للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية والالتزام بتوجيهات الجيش حفاظا على سلامتهم. كما شدد الجيش على توخي الحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة. وزارة دفاع الاحتلال تنشر اليوم مشاهد قالت إنها توثق إغلاق إدارة معرض للدفاع والأمن في باريس لأجنحة الصناعات الأمنية للكيان المحتل بواسطة ألواح خشبية الليلة الماضية، زعمة اتخاذ هذا الإجراء رغم التزامها بالشروط التي فرضتها الحكومة الفرنسية وعرضها لمنظومات ووسائل قتالية دفاعية فقط. وقالت وزارة دفاع في الاحتلال أن الخطوة تمثل إجراء ساخرا وغير متكافئ، وتهدف إلى استبعاد التكنولوجيا الإسرائيلية من أحد أبرز المعارض الدفاعية الدولية وفق وصفها. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع كامل فريق هنا تونس، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة و 12 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع اللي والملفات اللي طرحينها في الحصة. بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور مع طارق الكحلاوي، بعد باش نمشيو لفقرة بالأرقام آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي، باش نحكيو معكم طبعا على آخر التطورات الإقليمية والدولية. ولكن قبل هذا باش نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشان طارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. باش نسمعوك خليفة في علاقة بالمرصد التونسي للاقتصاد اللي اشتغل على ورقة تحليلية صدرت نهار السبت. يقول فيها المرصد التونسي للاقتصاد انه مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي الى حد اليوم خارج المسارات المشار اليها في الدستور، والتي تنص على استكمال عدد المخطط في أجل أقصاه 22 ديسمبر 2025. ويقول أيضا الورق المرصد أنه المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه. خليفة نحكيه على مشروع من بين أبرز المشاريع اللي خلينا نقوله حتى للناس اللي تتبع فينا، راهو إلى حد ما هو يحدد التوجهات الوطنية الكبرى في ما يخص موضوع التنمية اللي داخل فيها المسألة الاقتصادية والاجتماعية والمالية. مخطط ومشروع التنمية 2026-2030 اللي الاشتغال عليه باش يكون بناء على توجه تصاعدي أو قاعدي اللي هو من المجالس المحلية الجهوية الإقليمية اللي يعملوا ويقدموا تصوراتهم ورؤاهم لطبيعة المشاريع اللي تنجم تكون متلائمة مع طالب الناس اللي يمثلوهم. ثم فيما بعد يصير التوليف على مستوى وزارة الاقتصاد ليعرض فيما بعد على الغرفة التشريعية اللي هو مجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه. ولليوم مازلت تساؤلات وين وصل مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وين المضامين متاعه لنقاش على مستوى الفضاء العام، وعليش هالتأخر على مستوى العرض متاعه في الأجيال. تفضل خليفة.
3: هو من المفروض المراسلة متاع الحكومة لمجلس نواب الشعب اللي تعلموا فيه بتعذر حضور الوزراء والمديرين العامين اللي من ضمن الالتزامات اللي قدمتها بسبب التعذر هذايا، هي ما مسألة استكمال الإعداد لمشروع المخطط الخماسي للتنمية، تولى رباعي معتها للتنمية من 26 حتى 2030. المفروض هذه من الأسباب اللي خلتهم يتغيبوا عن مجلس نواب الشعب لمدة شهر كامل. من المفروض أحكوا اللي المسألة تتعلق باللمسات الأخيرة قبل عرضه على الزوز غرف معناتها، وخاصة الغرفة الثانية اللي المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي يقوم به. أهمية مخطط التنمية فيش اللي هو تقريبا نذكر وإحنا عبارة اللي حكينا فيها برشا، معناتها المنوال التنموي، تغيير المنوال التنموي لتونس، لأن المنوال القديم شابته العديد من الخلالات والبرشا ناس حكوا اللي هو التقادم وأصبح غير قادر على الإجابة على الأسئلة الحارقة والحقيقية المتعلقة بالاقتصاد في تونس. من المفروض المخطط هذا هو سيمثل معناتها عماد المنوال التنموي الجديد في تونس. والحديث حتى على سياسة المخطط هي ارتبطت بالدولة الاجتماعية، الدولة التي تخطط، لأنه في الاقتصاد الحر عادة ما نحكوش على مخطط. لذلك كان المخطط التنموية اللي بقات في فترة من خلينا نقوله احنا من اللي بدا برنامج اصلاح الهيكلي ومن اللي بدات اتفاقيات الشراكه والتوجه التونسي نحو الاقتصاد الليبرالي كانت شكليه لا اكثر لا اقل. هو تقريبا اخر مخطط تنموي كان المخطط نتاع 2007 و2011 اللي من ضمن الشعارات نتاعه ومعناتها اللي كانت موجوده ارساء اقتصاد المعرفه، بناء مجتمع المعلومات، الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي، وتعزيز التنميه المستدامه. وكنا نسمعوها العبارات هذه في نشرات الاخبار وفي تقريبا حضور الوزراء، دائما تتكرر العناوين الكبرى هذه وتفصيلها. بعد فعليا ما ثم غياب لسياسه التخطيط سواء من 2011 ل 2015، وبعدك صار مخطط كما حكى عليه طارق من 2016 حتى 2020 مخطط التنمية، واللي تم المصادقة عليه في 2017 معتها بالرغم اللي هو صار من 2016 ل 2020 تم مصادق عليه في 2017، واللي ضمن محاور كما الإصلاحات الكبرى اللامركزية، التمييز الإيجابي. 2021-22 تقريبا ثم منشور من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 20 يتعلق معتها بمخطط تنمية 2021-2025، لم يتم تحديد التوجهات الاستراتيجية الكبرى فيه. وبعد ذلك حكينا على إلى اللجوء إلى مخطط ثلاثي صادق عليه مجلس وزاري ولم يختمه رئيس الجمهورية، واللي هو كان تقريبا 23-25، ومن ضمن المحاور الكبرى التحولات العالمية والإقليمية، الإصلاحات الكبرى، الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الكبرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياسات القطاعية وتشمل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والبنية التحتية، تنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الاقتصاد. وجينا بعد ليك للحديث على مخطط التنمية 2026 اللي هو قيد الإعداد، ولما مفروض حسب ما تم الحديث فيه تم إعداد الخطوط الكبرى أو تجميع عملية المقترحات وعملية التأليف على مستوى هذه العبارات اللي استعملوها في علاقة بالمخطط هذايا، في انتظار اللي استكمال الصياغة الكبرى اللي هي من المفروض كانت في شهر ماي، وهذا السبب اللي تعذرت من أجل الحكومة على الحضور أمام مجلس النواب الشعب. وقتاش مش تم عرضه؟ من المفروض هو مربوط عمليا بالميزانية متاع 2027، لأن هذه الزوز أسباب اللي قدمتهم الحكومة اللي هو اعداد مشاريع المخطط الخماسي للتنمية وميزانية الدولة لسنة 2027. معناتها من المفروض ستتضمن ميزانية 2027 أولى الملامح اللي تترجم المخطط التنموي الجديد اللي حطته تونس، ويبقى يمكن تمديده حتى بعد 2030، نجم يتم تمديده لفترة أخرى، لكن على الأقل تتوضح الملامح الكبرى والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى الاقتصادية لتونس. أنا نتصور يمكن في الأسابيع القادمة يمكن يرى النور في علاقة بالجانب هذا، ولا في مستهل معناتها عودة مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للعمل. نتصور مش يكون المخطط أمامهم من أجل مناقشته. أنا المهم هو تأخير صار، لأنه سنة 26 تقريبا خرجنا منها، أما المهم المضامين اللي يكون موجودة داخل هو، وإن شاء الله ما يكونش فقط مجرد مخطط خلينا نقوله احنا كعنوان معناتها للمنوال التنموي القديم المتقادم، وما يكونش بالفعل فيه إجابات حقيقية على وضع العديد من القطاعات والمنظومات الاقتصادية اللي تعيشها البلاد.
2: وأكيد باش يكون من بين الملفات اللي في كل مرة نحاولوا طرحها هوني في البلاتو، خاصة إذا تم عرضه على الغرفة التشريعية الثانية، وتكون فما المضامين اللي لازم يصير نقاشها في علاقة بالمشاريع والتوجهات الوطنية لسنة من 2026 حتى كشي 2030. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مهم جدا نرجع على أبرز ما يكتب اليوم في علاقة بالتطورات الإقليمية والعالمية، آخر التطورات في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية. هذا بشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
1: الارتيكل دي جور،
2: المقال اللي اختره لنا طارق الكحلاوي المقال اللي فيه التوصل إلى اتفاقية لإنهاء الحرب، من انتصر ومن استسلم ومن هو المنتصر كما قلنا في هذه الحرب، من فرض شروطه ومن أخفق في تحقيق جميع أهدافه من هذه الحرب. هوبش نرجع على التفاصيل وعلى المعطيات معك طارق الكحلي، تفضل.
4: اخترت مقال أولا يقيم الاتفاق الحالي بما انه توا ما عندناش كل التفاصيل تو نرجع للاتفاق، لكن عندنا الملامح العامه لهذا الاتفاق. دونك يقيم الاتفاق وفرصه باش نحكيوا على الاتفاق الذي من المفروض يتم امضاؤه قريبا، لكن زاد اخترته من في سياق محدد. اخترت بالذات هذا الكاتب لسبب توم نيكولز اللي هو استاذ في كليه الحرب الامريكيه، هو جمهوري لكن من الجمهوريين اللي ماخذين مواقف نقدية من ترامب، لأنه توا من المسائل اللي يجب متابعتها بدقة إلى أي مدى هذه الحرب ستسبب تهرئة في قاعدة ترامب الجمهوري. يعني ترامب يسيطر على الحزب الجمهوري، الموفمون متاعه هذايا الماجا ميك أمريكا جريت أجين هو اللي مهيمن يحتكر القرار في الحزب الجمهوري، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على موازين القوى داخل الحزب الجمهوري؟ توم نيكولز يمثل هالتيار الأقل هو لكنه النقدي تجاه ترامب. علاش أقول هذا؟ لأنه من الحاجات اللي يمكن متابعتها هو أثار كل هذا على الانتخابات النصفية التي ستحدث في نوفمبر القادم، وهذا مهم جدا في موازين القوى في الولايات المتحدة. توم نيكولز موقفه النقدي ليس جديد، لكن هذه المرة موقف نقدي قوي اللهجة. من العنوان نفهموه، عنوان المقال: ترامب يحتفل بينما تستسلم أمريكا، اتفاقية السلام مع طهران نقطتين انتصار إيران. وهذا يقول وراه شخص يقري في القيادات العسكرية الأمريكية، كما قلت هو أستاذ في كلية الحرب الأمريكية الوار كوليدج اللي هو كما تقول يقري النخبة في الجيش الأمريكي، وجمهوري. ما نش تحدثوا على شخص كيما ممداني زهران ممداني اليسار بتاع الحزب الديمقراطي، لا لا، نحكيه على شخص تاريخيا في وما يقولش أي كلام. يعني مسألة الوطنية واليبدأ كلمة هزيمة واستسلام يعني مش سهلة، يعني يقدم الأسباب. علاش يقول هك؟ يقدم أسباب لماذا يعتبر أن ما حصل انتصار إيراني وهزيمة أمريكي. هو ساعة يبدأ بانكدوت لكنها مهمة في رأيي، اللي ترامب أعلن في التروث سوشيال ومشى يحتفل بعيد ميلاده، وعيد ميلاد غريب جدا لم نشهد. يعني أنا حاولت نرجع على الأقل على ما نعرف، لكن زدت حاولت نرجع لوج في تاريخ البيت الأبيض، هل احتفل رئيس أمريكي بهذه الطريقة؟ هل الطريقة الاستعراضية يصير عيد ميلاد راه مش ما اما بيصيرش هكا حدث وطني؟ يعني الرجل عمل استعراض للمقاتلات الأمريكية، عمل رياضات قتالية كما عرفتك جماعة في الفترة الرومانية في العهد الروماني، فما الجلادياتورز، يتم الاحتفال بعيد ميلاد الامبراطور بإقام حفل خاص نتاع الصراع هذي المقاتلين الرومان الجلادياتورز. نفس الشيء، شيء غريب جدا، عمل هذه اليو اف سي اللي هي رابطه اكثر رياضه عنيفه داير اللي فيها كل شيء، البونيه وتضرب بالساقين كل شيء، ما فيها حتى قواعد، هو مغروم بها ويعملها في البروموسيون، جيبهم للبيت الابيض، عمل استاد مؤقت غاديك، حاجه غير عاديه. معناتها انسان مش مسكون بروحه، هو معناتها هذه مش مساله حاجات عفويه، راه هذه محاوله ارساء وضع نتاع انه راني مش مجرد رئيس، راني امبراطور. هو يقول هذا، يقول انا نتمنى نكون كيف تشي جين بين وكيف رئيس كوريا الشماليه وكيف، يقولها مش غير نستنجوها، يقول انا والله خاص كان تبدا عندي، وحب يعمل استعراض داير عسكري كيف روسيا، وما نجمش يعني ما فماش التقاليد هذه في امريكا بتاع استعراض، الناس حتى كيعملوا كل مشي ما همش ماشيين قد قد، يعني حب يجيب حاجات اخرى. هذا يعكس فما أجواء جديدة في الولايات المتحدة، فما الشخص مسكون بمجده الشخصي ولهنا يذكر الأسباب التي تجعله الكاتب تجعله يعتبر ما حصل هو استسلام أمريكي وانتصار إيراني. هو يعتبر أنه هذه هزيمة مقنعة بالنصر، وأن إيران في نهاية الأمر حققت الهدف الجوهري بالنسبة لها اللي هو البقاء، نظام مازال قائم، الحرس الثوري اللي هو أكثر تيار راديكالي بل ممسك بالسلطة، يعني مش فقط النظام قائم، أكثر تيار راديكالي هو اللي يمسك بالسلطة بمفاصل السلطة، بعكس الهدف المعلن في بداية الحرب إسقاط النظام. وكان بعض الناس قاعدة تترال، فما ناس بالمناسبة ملكيين أكثر من ملك تبع في بعض البلاتوات فيها، في بلاتو في الجزيرة فما بعض المعلقين حاجة غريبة، معناه
3: خاصة واحد
4: هو فما واحد عراقي في الأصل وفما حتى واحد لبناني آخر زادة غريبة، فيقول لك ليه أمريكا لم تعلن هدف إسقاط النظام.
3: كويتي.
4: هاي واحد كويتي هذاك زادة
3: كارثة،
4: يقول لك لم تعلن هدف اسقاط النظام، معناتها التصريحات معروفه ومكشوفه دي الامريكان ما ينكروش، معناتها تجي واحد يقول لك غريبه معناتها. والله النقطه الثانيه بالنسبه لي كحجه في هذا المقال انه مضيق هرمز اللي هو النقطه اصبح النقطه الجوهريه في هذه الحرب لم يفتح بقرار امريكي، لم يفتح عسكريا، بقي ضمن الايادي الايرانيه وسيفتح بقرار ايراني. بمعنى شنو هو؟ يمكن أن يغلق مجددا بقرار إيران، يعني ورقة هرمز مازالت في اليد الإيرانية. دير نشوف في تعليق لرئيس التحرير القسم السياسي لبلومبرغ في تعليقها على الاتفاق، قالت في نهاية الأمر رفع الحصار على مضيق هرمز ومرور السفن بدون رسوم يتم ضمن كما تقول وكالة مهر ولا وكالة تسليم، ما نعرفش المصدر بالضبط اللي نشروا مسودة الاتفاقية، يقولوا أنه ضمن ترتيبات إيرانية، بمعنى توا ما تدفعوش الرسوم أما بعد مرور 60 يوم نجموا نحطوا رسوم، يعني هذا رفع مؤقت بعكس اللي قاله ترامب، اللي هو ترامب قال اللي رفع دائم وبدون رسوم. النقطة الثالثة الملف النووي، إيران ما كانتش باش تنتج القنبلة قبل الحرب، ديجا خرجت من حرب الصيف، حرب الـ 12 يوم، وفي النهاية لن تتم، سيتم تعهد إيران فقط على عدم إنتاج القنبلة، اللي هو إيران دخلها القرار الرسمي أنه وينش ماشيين القنبلة، هو أصلا ذاك الموقف برشا ناس ما تعرفش اللي فما فتوى من المرشد الراحل خامنئي تحرم القنبلة النووية، دير فما نقاشات داخل البرلمان الإيراني حول ذلك.
3: النقاش هل تسقط الفتوى بوفاة من أفتاها اللي هو المرشد.
4: الملف النووي توا يؤجل يرحل، لن يتم فرض البرنامج الصاروخي والمحور المقاومة في هذا الاتفاق، ما أنت ما فماش تعهدات بالنسبة لإيران، وعمليا الخطوط الحمر تضرب في جنوب لبنان، ندخل نضرب في الكيان. وأهم حاجة بالنسبة للإيرانيين باش يتحصلوا على جزء مهم من الأموال المجمدة، 12 مليار دولار من جملة 24 مليار دولار قبل البدء في المفاوضات، في 60 يوم يتحصلوا عليهم الكل، أما قبل البدء من المفاوضات ديجا يتحصلوا عشتر. وللمفارقة يعني حسب رويترز، نحن تحدثت عليه الموضوع كنا، اللي جزء من الأموال هذه سيسلمها الإماراتيون تحديدا، يعني سيما حاجة معناها فمش إذلال كيما أكثر من أكيه، معناها يعني مش فقط لا انت تجيب لي الفلوس، انت تجيبهم لي يعني بطريقه حتى دبلوماسيا واضح الهدف من العمليه هذه شنو، معناتها اكثر طرف مقرب من امريكا مقرب من كيان انت باش تجيب لي كل الفلوس هذوك، معناتها وبالاضافه لهذيك ايران باش تدخل فلوس في 60 يوم جايين حتى سيتم رفع الحصار النفطي، يعني المداخيل الماليه الايرانيه ستكون ضخمه في ظرف هال 60 يوم إذا يتم التعهد بذلك. أعتقد لي الكاتب الأمريكي لا يبالغ، وفعلا يعني المعطيات اللي تحدث فيها معطيات موضوعية كما قلت، هو كاتب مينستريم ماهوش كاتب من الأطراف، يعني من يعني من وجوه رموز الفكرية للحزب الجمهوري، والمعطيات اللي قدمها والحجج اللي قدمها أعتقد موضوعية ودقيقة وليس من قبيل المبالغة، ولكن الانتصارات هكا المنبرية والإنشائية الحديث على أن الولايات المتحدة قبلت باتفاق لصالح إيران والحديث بشكل من الأشكال على انتصار إيراني، رغم إيران طبعا لن تخرج كاللباس، تخرج في وضع صعب، وكما نعرفوا اللي نسب التضخم عالية يعني يلزم علاش حاجتهم بالفلوس وما علاش يحبوا يجيبوا عملة صعبة برقم ضخم باش يحاولوا يعدلوا السوق الداخلي وينقصوا في نسب التضخم، لأنه إذا ما يقوموش بذلك فمرة أخرى فندخلوا في دورة أخرى كما حصل بعد الحرب 12 يوم، انتفاضة داخلية، وهذا اللي تحبوا الأطراف الأخرى خاصة الولايات المتحدة والكيان. وبالتالي هي النظام الإيراني يفكر فيما بعد الحرب.
2: أي هذا كنت باش نسألك عليه طارق، نرجع لك من بعد شوية، خلينا نسمع سي خليفة في علاقة بالمضامين اللي طرحها المقال، ولكن جزء كبير زاد طارق من التساؤلات كيفاش باش يكون الوضع الداخلي الإيراني في علاقة بالنظام الإيراني، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب، وهل ربما فترة إنهاء الحرب ومن بعدها قد تكون من الفترات الصعبة على النظام الإيراني وربما حتى المخيفة في علاقة بالوضع الداخلي الإيراني. تنرجع للنقطة هذه، ولكن قبل هذه خليفة، في الحروب خليفة الانتصار أو الهزيمة طبعا تقاس بمدى تحقق الأهداف لطرف الصراع وضعها، ونعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اختارت خوض هذه الحرب وهي التي بدأت الحرب هذه، وضعت جملة من الأهداف من خلال التصريحات وغيره، من ضمنها إسقاط النظام الإيراني وغيره من المسائل الأخرى اللي في كل مرة يصير الإعلان عليها. اتفاقية السلام وإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران طرحت بدورة هذه التساؤلات أو السؤال الرئيسي، من انتصر في الأخير ومن استسلم أو من كان المنهزم؟ في المقال اللي اختاره لنا طارق اليوم خليفة، إنهاء الحرب واتفاقية السلام هو انتصار إيراني بحت في الأخير، الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي هدف من الأهداف اللي خليتها تشن الحرب هذه، وبالتالي هو انتصار إيران. تفضل.
3: هو لسوء حظ مرهنا على خسارة إيران وانتهائها، ويكون بذلك قد أغلق قوس معناتها في المنطقة كاملة على كل دولة ممانعة أو تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه احتلال إيران وإسقاط نظامها كان البوابة من أجل افتتاح مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي مش يكون فيه الكيان الصهيوني إلى جانب العديد من الدول العربية تحت مظلة الديانة الإبراهيمية الجديدة وتحت إمبراطورية يحكمها الكيان الصهيوني. هذايا معناتها تقريبا نقول لسوء حظهم لم تنهزم إيران، ولن يكتب لهذا المشروع أن يرى النور على الأقل، خلينا نقول أنا في السنوات القادمة هذه، لأنه لا إيران انهارت ولا محور المقاومة انهزم وانكفى نهائيا، ولا ثقافة الهزيمة تحولت إلى قناعة راسخة تفرض على كل من يسكن في هذه المنطقة في الشرق الأوسط. هو أكثر عبارة كانت مكثفة وعبر فيها كاتب المقال اللي فعلا كان موضوعي أكثر حتى من العديد من المحللين العرب واللي معنيين بالأمر، أنه في الأخير احنا حتى إذا كنا لا نحارب بشكل مباشر فإنه جزء من لحمنا يفرم في هذه الحرب، لأنه عملية العدوان اللي صاير على لبنان وعلى جنوب لبنان وعلى المقاومة وعلى غزة أنا نعتبرها جزء من الحرب هذه الكبرى، لأنه الأمريكان والكيان الصهيوني يعتبروا اللي اليمنيين أو اللبنانيين أو الفلسطينيين اللي رفضوا الهزيمة ورفضوا الاستسلام يعتبرهم جزء من المحور الإيراني، ويجب أن يبادوا ويعاقبوا بتفكيك النظام الإيراني وإسقاط الدولة الإيرانية في علاقة بالجانب هذا. وفي الجانب هذا بالذات نحن مع إيران، لأن هي الوحيدة التي دعمت المقاومة العربية اللي خلقت نوع خلينا نقول من التوازن النفسي، على الأقل نحن اللي مازلنا في وسط العالم هذا اللي نشوفوا الصراع ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين أوروبا وما بين شعوب وحضارات تصعد وشعوب وحضارات تنكفئ معتها وتتراجع، احنا لا حول ولا قوة لنا معتها، في أقصى الحالات احنا مجرد معناتها صبورة لتسجيل النقاط من الخصوم، إما الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لسحب الأموال من منطقتنا، وإما الإيرانيين عندما يريدون أن يعاقبوا الولايات المتحدة الأمريكية على استهدافها يستهدفون قواعدها في بعض الدول العربية، وهذه هي المسخرة للأسف اللي نعيشوها في ظل واقع الهزيمة معتها المنش معترفين به. لذلك المقال هذا يعتبر مهم جدا، ثم فقر أن نعتبرها كثفت ولخصت كل شيء عندما يقول ترامب أخفق في تحقيق جميع أهدافه من هذه الحرب التي اختار خوضها، وهو الآن مصر على إتمام استسلام أمريكا في أسرع وقت ممكن. هذا اللي كتبه الكاتب اللي هو جمهوري، نجم نعتبره طارق مساندة نقدية جمهورية إذا صحت الكلمة، لكن كان على درجة من الموضوعية وكان على درجة من الصدقية أن يقول الحقيقة اللي عجزوا العديد للأسف من المحللين متاعنا والمراقبين متاعنا اللي خوضاها في فترة من الفترات. والله طارق حتى إنصافا للبلاتو هذا تو احنا من 23 تقريبا يظهر لي موقفنا ما تغيرتش، وكانت قراءتنا في الحد الأدنى من شحنا راهو نصنع في الساعة، مع الأقل عندنا قدرة اللي نقرأ ونستمع لعشرات التحليلات وعشرات المقالات نقرأها باش نجموا نفيدوا الناس بخلاصات ولا بتقدير موقف في الحد الأدنى. يظهر لي ما أخطأناش التقدير، وانقلنا بموضوعية جزء من التحليلات الأكثر موضوعية حول الحرب اللي صارت في إيران، ولم ننظر يوما للهزيمة وأن إيران ستسقط وستدخل الدبابة الأمريكية معتها، ومش تدخل رجوي معتها على ظهر دبابة أمريكية إلى قلب طهران في هيك الساحة اللي كل ليلة لمدة توا أكثر من 200 يوم تقريبا، والإيرانيين كل ليلة وهم يلتقون في تلك الساعة الساحة دفاعا على الوطن متاعهم. ثم ناس كانوا تنتظر لرجوي ستدخل إلى طهران على ظهر دبابة أمريكية ويستم اقتباره ويمشي يقوش تمثال، معناتها إذا كان ثم تمثيل لخامنائي ولا أحد الزعماء، ويسقطوه على طريقة 9 أبريل في بغداد وتسقط حضارة كاملة ودولة كاملة ويصفق المهزومين في علاقة بالجانب هذا. أنا نقول فعلا مقال يعبر على الواقع، فقط بقي جرح نازف فقط. أنا البارح نتابع تقريبا في أغلب التحليلات هو الشريان، معناتها الوريد المتعلق بالمقاومة في جنوب لبنان. هذا الاتفاق إذا ما معناتها نزعنا الساحة اللبنانية وما يحدث في لبنان الآن، وخاصة الاجتياح اللي صار لجنوب الليطاني وجزء من الشمال وجزء من المناطق الرمزية، فإنه هذا الاتفاق أعتبره انتصارا لإيران. بقيت المسألة الوحيدة اللي للأسف بعض نحكي عليهم نفس المحللين في الفضائيات هذه، آخر حجة من أجل ربما التخفيف على قلوب وصدور بعض الناس اللي كانوا ينتظروا الهزيمة هذه، يقولوا لهم ماذا فعلنا في لبنان، هايسرا الكيان الصهيوني مازال في الجنوب، انت مشكلتك انت لبنان أقرب لك انت من إيران، لو كجت الدنيا دنيا من المفروض أنت من تفاوض وتقاتل من أجل تحرير أرض جنوب لبنان، وأنت من تفاوض ومن تقاتل من أجل تحرير غزة، وأنت من تفاوض ومن تقاتل من أجل معناتها كل معناتها الـ الـ الـ الـ الأراضي العربية المحتلة وآخرها سوريا. البارح برك نقرأ في عملية تغيير حتى الجغرافيا متاع جزء من مناطق اللي احتلها الكيان الصهيوني وبناء خنادق ومحاولة السيطرة على كل مراكز المياه في الجانب هذا. للأسف هذه النقطة المتعلقة بإطلاق النار في المنطقة وخاصة اللي وردت هذه في الاتفاق وخاصة في علاقة بلبنان، أعتقد اللي هي من أكثر النقاط اللي ربما ستكون سببا حتى في إفشال الاتفاق هذا. وهذا هو مسمار شحا الصهيوني للأسف في كل الاتفاقيات، يترك نقطة من أجل الدخول منها، لأنه السؤال اللي يطرح البارح صار قصف للضاحية والبعض انتظر أن ترد إيران، وبطبيعة الحال سيرد الكيان الصهيوني، ونعود إلى نفس المنطقة الرمادية في علاقة بالجانب هذا. لكن إيران ما ردتش، بالعكس صدر البيان عن قيادة متاح المجلس القومي الإيراني اللي أكد فيه معتها طبيعة الاتفاق هذا، كيف ستتعامل إيران مستقبلا مع عملية القصف والاجتياحات وعملية الإبادة والتدمير اللي تعرض له جنوب لبنان وخاصة استهداف الضاحية، كيف ستتعامل مع مسألة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية التي أصبحت محتلة اللي دخلها بعد انطلاق المعركة هذه. هذه من أكثر النقاط، هل ستبقى المعركة ما بين إيران والكيان الصهيوني وترامب ربما سيخير أن ينأى بنفسه على المعركة هذه؟ أنا عملت اتفاق نهائي مع إيران في حالة وقف إطلاق النار، مش نمشي في الاتفاق هذايا، ويضع نتنياهو أمام أمر واقع، إذا أردت أن تدخل في معركة مع إيران فلتدخلها لوحدك، وهذا تقريبا اللي خشاه الكيان الصهيوني.
2: واضح. خليفة قبل ما نمشوا لفقرة بالأرقام، أنت طرحت السؤال في آخر مداخلتك طارق في علاقة أنه أيضا مرحلة أو فترة ما بعد إنهاء الحرب ما هيش مش تكون فترة سهلة بالنسبة لإيران، سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بالنظام الإيراني وغيره، هي مرحلة مش تكون زادة حاسمة طارق، وهذه جزء كبير زادة من النقاش اللي مطروح في علاقة بالفترة هذه كيفاش باش تكون طارق داخليا. تفضل.
4: هو طبعا بهذا الجانب الاخر زاده باش نكونوا مضايقين، اللي ايران بسبب حصار طويل الامد وبسبب حربين من في علاقه بمعناتها اكبر قوه عسكريه في العالم، يعني مانيش فاد الكل هنا، حتى الولايات المتحده بدعم من الدولة الوظيفية المدعومة مباشرة تكنولوجيا وعسكريا من الولايات المتحدة اللي هي الكيان. دونك بطبيعة الحال مش تخرج فماش حرب، الحرب ليست فسحة، فما تداعيات ضخمة. السؤال هل أنه النظام الإيراني، وأنا السؤال في زوز مستويات، السؤال الأول هل النظام الإيراني بتركيبته الحالية بمرشد غير واضح شنية وضعه الصحي، قدرته على القيادة اليومية مثل ما كان قتربوه في المسائل الاستراتيجية، كان يشرف في فترات الصعبة، كان يشرف مباشرة، وعن طرف الحرس الثوري الذي يمسك بأهم مقاليد السلطة. النظام الإيراني أكثر تركيبا وتعقيدا من الحرس الثوري. هل بيش توجد ديل داخلي وصيغة داخلية تسمح بالتعبير على التيارات المختلفة بدون أن طرف واحد يزيد يتمسك بالسلطة، بالرغم الدور الرئيسي اللي لعبه؟ يعني الحرس الثوري طبعا هو المنتصر، يعني وبش يخرج داخليا هو الطرف الأساسي، وما تجيبش تلومه، معناه هو الطرف الذي أثبت وجهة نظري زي دراو خاطر عندها سنوات داخل إيران، خط لاخر اللي مثله إلى حد ما خاتمي وعدد من القيادات الإيرانية كان
3: مصلحي.
4: يدفع في اتجاه بعضهم مش حتى إصلاحي، بعضهم تبقى حتى مصلحي. محافظ ثقافيا وسياسيا في الاتجاه الآخر، كانوا يدفعوا في اتجاه إيجاد اتفاق مع الولايات المتحدة بأي ثمن بما في ذلك التخلي على المقاومة. رأى موجود الصوت هذا داخل النظام الإيراني أنه رأى وهذه اختلى منها هذه حزب الله وكذا يزي. الطرف الوحيد الذي باقي يصر على أنه رأى الولايات المتحدة ستريد إسقاط النظام بمجمله بكم الكل، نظام ولاية الفقيه بكله، ستستهدف الإمام، يعني تستهدف يعني المرشد، هي شد في الطريقة ذيك. الولايات المتحدة والكيان أثبتوا وجهة نظر الحرس الثوري، ما هذه هي الحركة السياسية، مش مسألة حركة متاع شكون عنده سلاح أكثر لا لا، هي حركة سياسية، وجهة النظر ذيك أثبتت صحتها، بما يعني ذيك من الأسباب اللي خلى مجتبى يطلع في نهاية الأمر.

0: اللي الأيديولوجية عندها نقاش داخلي، وجزء من النقاش في جانب نفسي، ومن هو العدو ومن هو التحديات والتهديدات دونك هذا باش يكون مهم. هل سيستطيع النظام الحفاظ على وحدة دنيا وقدرة على التعبير على التيارات المختلفة؟ النقطة الأخرى باش تكون تسامبلوما قدرته على الحوكمة الاقتصادية، هل قادر على
1: أهم نقطة
0: المداخيل اللي داخلة تمشي في اتجاه تحسين الوضع الاقتصادي للإيراني البسيط؟ إذا كان تواصل لسبب التضخم بهذا المستوى ويواصل مشكل الماء ويواصل مشكل داخلين صيف صعيبرة، إيران من أكثر البلايس في العالم اللي عندها شح مائي، يعني ولهنا يلزم الرئيس الإيراني اللي عنده صلاحيات هذيك يلزم يخليه يخدم، عنده معناها هو صلاحياته وعنده هو يشرف على المؤسسات هذية رغم كل شيء. الحقيقة الرئيس الإيراني كل ما قيل عنه إلا أنه بقي صامدا مع بقية النظام، يعني ما تنجمش تقول فيه أي شيء آخر رغم كل المؤشرات على صراعات داخلية واختراق الموساد واختراق الأجهزة الأمريكية للنظام الإيراني.
2: واضح.
0: أنا عندي في حاجة برك
2: بلي فما
0: دراسة مهمة جوست باش تحدث عليه لأنه أحد الاستتباعات الأخرى، نرجعوا لموضوع لبنان أيضا مهم، موضوع الجنوب وتسيتيرا. لكن أنا من الأسئلة كان ذكر شي ابتسام نبدأ ونطرح فيها، ما هي الدروس التي ستتعلمها أنظمة الخليج بعد هذا؟ فما دراسة مزيد كي عبلة تعتبرها مهمة جدا، أولا لأنه المركز مركز مهم في الأوساط السعودية في صانع القرار، يعني مدعوم من الدولة يعني بشكل واضح، اللي هو مركز الخليج للأبحاث. الفكرة بتاعه مهمة جدا. شو يقول في الدراسة هذه؟ الدراسة عنوانها نفهم الفكرة، هو العنوان هو فنلدت الخليج جاي من كلمة شنو؟ من دولة فنلندا. شنو هي حكاية فنلندا؟ نموذج فنلندا شنو؟ فنلندا وين موجودة؟ هي موجودة ملاصقة لروسيا وملاصقة للناتو. شو اختارت فنلندا؟ شنو القرار اللي مشيت فيه؟ انها لا مع هذم ولا مع هذم، لينا مع روسيا ماخذين عموما توجه اجتماعي لكن يقعد رأسمالي يقرب لبقية الدول الاسكندنافية الاجتماعية الرأسمالية، لكن ما مشوش في اتجاه ناتو. هذا شنو التحليل اللي يعمل فيه الدراسة هذه؟ قاعدة تقول خطانا من المشاكل، إيران ما نعملوش معها مشاكل، إيران ماذا بينا ما نكونوش لا نستعديها. إيران أي سياسات تمشي في اتجاه يخلق مشاكل مع إيران، وهذا مهم جدا. إذا كان فما خط داخل أنظمة الخليج خاصة في السعودية يفكر بهذه الطريقة، يعني التطبيع لن يحدث اليوم أو غدا أو قريبا، مهم لأنه مش معناته التطبيع معناته مشي للشيرة الأخرى ضد إيران، مو هذا هو. راهو الناس مش فاهم اللي هذي مش وصلنا لهنا، راهو إذا كان السعودية تطبع الضغط الكل سينصب لهنا. نبدأ واضحين، شكون باش يقعدوا مازال ما طبعش؟ تقعد بضع دول منها تونس والجزائر. إذا كان معناتها السعودية ترخ انتهي الموضوع، ما انتهي السعودية إذا كان تمشي في التوجه هذا، فيعني أنه التطبيع لن يحصل الآن، ويعني أيضا ربما حتى وضع القواعد الأمريكية في الخليج سيصبح مسألة تحت السؤال وتحت الشك على الأقل.
2: هاي طلبت تفعل بإيجاز خليف خاتم زفر،
1: هو فقط نحكي على الوضع الداخلي الإيراني، هو الرهان كان من أجل انتفاضة في إيران، وأن جزء من الشعب الإيراني يتبنى المقولة الأمريكية ويسارع إلى حمل السلاح من أجل إسقاط الدولة متاعه تحت عنوان إسقاط النظام. هذا يفشل، وشفنا على امتداد الحرب، صحيح هي الصورة في جزء منها نوع من البروباغندا، وحدة وطنية إيرانية تتجسد في تواصل الاعتصامات ليلا نهارا في الساحات العامة دفاعا عن الوطن طهران. شفنا العديد من المواقف من بعض حتى المعارضين الإيرانيين، وأشهرهم ذلك المخرج الإيراني والسينمائي الذي عاد رغم اللي عنده حكم وخير أن يموت في بلده على أن يكون معناتها تقريبا طابور خامس بالنسبة للاحتلال الأمريكي ورغم الإغراءات هذه الكل. إذن طرح السؤال في فترة من فترات، مش كان في إيران، في الداخل الإيراني، في كامل المنطقة العربية بما فيهم تونس، هل أنه اللي سموهم مكسوحية الرأس واللي جي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد الكيان الصهيوني وتدعم المقاومة الفلسطينية وتحكي بمنطقة ذاية راهو يسبب لك الحصار الاقتصادي والجوع والخراب؟ هذه هي المعادلة اللي طرحت، راهو كل حديث عن منطق سيادي

0: الحديث عن منطق متاع مقاومة ورفض المشروع الأمريكي الصهيوني واعتباره قدر، رأوا في الأخير النتيجة متاعه حصار اقتصادي، أزمة اقتصادية، فقر وسقوط النظام. المعادلة تغيرت، لأنه أصحاب الحجة أنه الوضع الاقتصادي المدهور هو بسبب المقاومة، توي نجموا أصحاب الحجة الأخرى يقولهم بسبب المقاومة وبسبب الإصرار على السيادة الإيرانية تمكننا من كسر الحصار، لأنه روح حصار منذ الثورة، منذ 69، معناتها لسنوات الحصار هذا. إذا كان، مزلت نقول إذا كان، لأني لا أثق في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان بالفعل بنود هذا الاتفاق تنص على تحرير الأموال الإيرانية وعلى مسألة معناتها رفع الحصار الاقتصادي، فإنه نقول انتهت معركة إيران بعد كل العقود والسنوات هذية فعلا، باللي هي تفرض الإرادة متاعها وتتحول إلى أمة سيدة على دولته وعلى منطقته. وهذا أنا نقول منجم يكون إلا في صالح الشعب الإيراني في علاقة بالجانب هذا. السؤال المؤرق أكثر واللي شكل صدمة أنا نعتبر هو السؤال في الوطن العربي، وسؤال على المثقفين العرب والسياسيين العرب اللي هم فعلا الآن في حيرة من أمرهم. لا هم نجحوا في منطقة التزلف والتقرب اللي هم يوصلوا إلى الحد الأدنى بتاع دولة سيدة، ولا معناتها نجحوا في اللي هم تقريبا يتمسكوا بمنطق المقاومة ومنطق السيادة، وجدوا نفسهم للأسف محشورين في وضعية سيئة برشا.
1: واضح. مازالوا 9 دقائق ومباشرة من فقرة الارتيكل دي جور باش نمشيوا لآخر فقراتنا في الساعة الثانية بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل.
2: عايشك ابتسام، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، وطارق وخليفة. اليوم باش نحكيو كيفاش الحرب روسيا وأوكرانيا ما عادش تحسمها الدرونات والدبابات والصواريخ، ولات زاد حرب على استقطاب الجنود. يعني عنا بعد أكثر من 4 سنين قتال وخسائر بشرية كبيرة، زوز دول قوى رواحهم قدام مشكل حقيقي وأزمة، كيفاش يلقاو مقاتلين جدد يعوضوا النقص في الصفوف الأمامية. خاصة في أوكرانيا مثلا، السلطات اليوم تعترف باللي فما نقص متزايد في عدد الجنود، لهذا الرئيس الأوكراني قرر يرفع الأجور العسكرية، الراتب الأساسي العسكري باش يزيد بحوالي الثلث، يعني قرابة 700 دولار في الشهر. أما جندي المشاة الموجود في الخطوط الأمامية نجم يوصل الدخل متاعه إلى حوالي 7000 دولار شهريا. كيف ما رفعتش الأجور فقط، زادة تخدم على عقود قتالية محدد المدة يعني، وتحب توسع استقطاب المتطوعين الأجانب. ومنذ بداية الحرب انضم قرابة عنا 10000 متطوع من أكثر من 70 دولة للقتال إلى جانب أوكرانيا. في الجهة المقابلة نجيو روسيا، عندها نفس الأزمة تقريبا، ما تحاول تتجنب إعلان تعبئة عامة جديد بسبب كلفتها السياسية والاجتماعية طبعا. لذلك موسكو رفعت مكافأة التعاقد مع الجيش إلى ما يعادل حوالي 5000 دولار، وفي بعض الأقاليم الروسية توصل المكافآت حتى 80000 دولار. الحوافز الروسية ما وقفتش في الفلوس فقط، الدولة أقرت إعفاءات من الديون توصل قيمتها ل 140000 دولار للناس اللي وقعوا عقود خدمة عسكرية، إضافة للامتيازات الاجتماعية الأخرى. لكن رغم هذه الحوافز كل، التجنيد في روسيا تراجع بحوالي 20% خلال الثلاثي الأول من 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات، وتقارير استخباراتية غربية تتحدث على مقتل نحو 500000 جندي روسي منذ بداية الحرب. وبسبب النقص هذا موسكو زادت ركزت على استقطاب مقاتلين أجانب، في وقت تتحدث تقارير غربية على مشاركة قوات من كوريا الشمالية لجانب الجيش الروسي في إطار اتفاقيات رسمية بين الزوز بلدان، نحكي على روسيا وكوريا الشمالية. أما أوكرانيا في الجهة الأخرى اليوم ما زالت تعتمد على الدعم الغربي العسكري والمالي، وفق تقارير تحصلت على دعم أوروبي يقدر ب 90 مليار يورو، أي حوالي 97.2 مليار دولار، هو اللي ساعد على رفع انفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة.
1: هاي نبدأ معك طارق، مازالون 6 دقائق باش نقسم الوقت بينكم وبين خليفة. هاي طارق تفضل، هالأرقام المعطية
3: هو معناها مأساة هذه الحرب بين هذين الطرفين، أنها تخاض بقواعد ومنهجيات وتكتيكات حروب الخنادق والحروب الكلاسيكية متاع النصف الأول للقرن العشرين، حروب بين الدول الانترستيت وورز، في الوقت اللي البنية الديمغرافية لهاتين الدولتين لم تعد كما كان الحال في تلك المرحلة. عنا زوز دول قربوا من ما تحت نسبة الإحلال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قدراتهم الديمغرافية عندها ماشية وقدرة التجدد يعني الديمغرافي محدودة ماشية وتصبح عندها ما عادش فما قدرة على الإحلال. عنا عدم توازن بيناتهم أيضا. روسيا فما حوالي إذا كان الأرقام دقيقة ما يتجاوز 20 مليون، ما يتجاوز 20 مليون روسي في السن القادرة على على الحرب سن العسكري، أكثر من 25 مليون. أوكرانيا ما لا يتجاوز 7-8 ملايين، يعني فماش توازن ديمغرافي بيناتهم، يعني روسيا تجبد من خزان أكبر بكثير من اللي تجبد منه أوكرانيا. ورغم ذلك روسيا تواجه صعوبات جدية في التجنيد، فما يعني موجة توجه رغم كل الإجراءات الأمنية الروسية لعديد الروس اللي غادروا روسيا وهربوا من روسيا في اتجاه دول أوروبا الشرقية، في اتجاه تركيا كالمنطقة الجبلية حدود بين روسيا و تركيا، فما أتراك معناتها روس هربين يعني ما يحبوش. في المقابل روسيا تجند كل من يقوم بجراء. عندنا داير حالتك التونسي، طفل التونسي اللي هو مش وحيدة، عديد داير جزء كبير منهم من أفريقيا، فما اللي تم تجنيدهم من أفريقيا، يتم معناتها إغراءهم بالعمل من أفريقيا جنوب الصحراء مالي وعدد من الدول، ومن بعد يلقوا روحهم يحاربوا في وفي مقدمة يتفرموا أصل يعني في ظرف أسابيع يعني. وأوكرانيا تواجه نفس المشكلة، محاولة تجنيد أيضا جنود، يبدو فما حاولوا مع السوريين خاصة بعد وجود النظام الجديد هذايا، يعني سيب مأساة حقيقية. حرب الخنادق القديمة هي الحرب مشهورة، يقولوا حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى مشهورة بس بهذه التسمية، علاش؟ خاطر خطوط الحرب تتحرك ببطء شديد جدا، وإذا تحركت فهو مقابل عدد كبير جدا من القتلى يعني، وفي النهاية المنتصر هو بيده معناتها خاسر. هذه حرب تتحرك عموما، صحيح الطرف الروسي يتحرك أكثر، جبهة روسية تتقدم أكثر في اتجاه أوكرانيا، لكن إلى متى معناها قديش مش يلزمك تفرم من روسي في اتجاه هذا، والطرفين مازالوا مش حاضرين الاتفاق، المقترحات نتاع اتفاقات السلام محدودة بين الطرفين يعني.
1: هاي خليفة تفضل.
0: هو عمليا تقريبا أربع سنوات تو تمر على الحرب هذه اللي انطلقت في 24 فبراير 2022، وكان الرئيس الروسي اعتبرها عبارة على شن عملية عسكرية خاصة واسعة النطاق داخل الأراضي الأوكرانية، وكان يعتقدوا اللي هي باش تكون خاطفة من أجل السيطرة على بعض الأراضي وتأديب توجهات خاصة الأوكرانية في علاقة بالنيتو، واللي اعتبروا جزء من تأمين الأمن القومي الروسي. لكن تتواصل تقريبا نحكو توا على قريب توصل معناتها تقريبا 3 سنوات ونصف، معناتها الحرب هذه أكيد خسارتها كبيرة برشا، وهذا الجانب الإنساني والجانب البشري هو الجانب غير المرئي في الحروب، والخسارات هذه الإنسانية اللي يمكن المتفرج، لأنه الحروب أصبحت مشهدية نشاهدها في الفضائيات وفي الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي وكأننا نشاهد فيلم درامي، لكن في الأخير هي مأساة، والحروب في تاريخها كل هي معناتها تقريبا تخلف مآسي. أحكى نور على التحفيزات اللي قاعدة تقوم بهم أوكرانيا واللي تقوم بهم خاصة أوكرانيا وتقوم بهم زادة روسيا، سألت رفع الأجور بالثلث، معناتها استقطاب مقاتلين أجانب، عقود معناتها قتالية. لكن ثم جانب آخر زاد حكوا عليه اللي هو مسألة منع التهرب من الجندي، وصلت إلى عقود، وهذه جزء من الإعانات الأوروبية أو التسهيلات الأوروبية لأوكرانيا اللي هو القبض على الشباب الأوكراني اللي هو في سن الجندية في العديد من الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا بدأت تظهر هذه، وتسليمه إلى السلطات الأوكرانية من أجل هو عبارة رفض بالمنطقة هنا من أجل التجنيد، لأنه أمام النقص وأمام الهروب، وعندهم حق في الأخير لأنه حرب بقطع النظر على شرعيتها أي دولة تخوضها، فإنه هذه الخوف من الموت.
2: الرجال في أوكرانيا ما عادش تخرج من ديارها.
0: إيه لا،
2: وثم شدوه في قهوة في مجازان في البلايس كله.
0: أنا نحكي لك بخلاف الدار، حتى اللي نجحوا في الهروب إلى دول أوروبية تو قاعدة تسلم فيهم الدول الأوروبية إلى السلطات الأوكرانية باش يقوموا بالدور هذا، وألمانيا قاعدة تتعاون في علاقة بالجانب هذا والعديد دول، وتو يطالبوا من العديد من الدول الأخرى اللي تتعاون في علاقة بالجانب هذا. هذه ضريبة الحرب للأسف، معناتها في علاقة بالجانب هذا كانوا يعتقدوا اللي هي حرب خاطفة لكن حرب استنزاف. أنا قلت لك اللي مش يخسر أكثر، وحروب الاستنزاف هذية اللي عنده أقل إمكانيات بشرية واللي عنده أقل إمكانيات على مستوى اقتصاده ومش يتأذى أولا هو اللي مش يستسلم.
1: هو واضح. شكرا لك خليفة شوشين، طارق الكحلي، ونور الفارسي، فاروق السويسي، حسام يحيى. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقى غدوة إن شاء الله. خليكم توا موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقري.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
4: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
6: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه الكالي

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. المشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بيكونكت يوصون بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. وشدد المشاركون خلال ورشة على أهمية اعتماد مقاربة شركية تجمع مختلف المتداخلين في القطاع بما يضمن صياغة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لانتظارات المهنيين. انطلاق سلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهني قطاع التمور البيولوجية بولايات قبلي وتوزر وقبس وقفصة تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي للتصدي للترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. وتندرج هذه اللقاءات التي تواصلت خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 جوان في إطار مشروع ممول من التعاون السويسري وتشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. مدينة نبل تحتفي بقدوم رأس السنة الهجرية بطريقتها الخاصة، حيث تنفرد العائلة النبلية في أحياء هذه المناسبة بعرائس السكر التي تزين المحلات والشوارع، وتتخذ عروس السكر شكل دمى مختلفة وحيوانات أو تماثيل لفارس أو لأميرة تصنع في قالب معد خصيصا عبر سكب محلول متكون من ماء وروح الليمون والسكر ثم تلون بألوان مختلفة. روبرتاج لليلى بن سعد.
3: احنا راهو عندنا سنين 50 سنه في الخدمه هذه، صاحب محل الخدمه هذه متعودين بها ديما كي يجي جوان راهي تنقص شويه. علاش؟ فما بكالوريا وفما كنترول، فهمتني، وفما كاس العالم وفما برشا حوايج، وراهي ما تخيبش تونس الناس يحبوها، وجهه سياحيه الاوروبيين والجزائريين والعربي وكل يحبوها. تبقينا نصبروا شويه، جزائريين بداوا يجيو شويه، فرنسيس وفما المان وفما موجودين يشريوها ويحبوها. علاش؟ خاطرك صنع محلي.
4: العادة ذي عادة موجودة معتمدية نابل ومعتمدية قربة، توي انتشرت في معتمدية بني خيار ومزل تميم وسمعة، باش ما ننساش جميع المعتمدية نابل، وذي نعملوها في راس العام، نعملوا عرايس حلوة من السكر ونتبعوا الصغيرات يحبوا. مثلا السنة طلعنا تيتش، طلعنا سبونج بوب، العروسة والحصان هذوما ما يموتوش، هذوما من عادات وتقاليد نابل. أول ما بداوا العرايس والحصان هذوما ننصبوا هذوما قبل بجمعة من راس السنة الهجرية، وذي من تقاليدنا برسك عندها 150 سنة في نابل. بالنسبة المخطوبين جدد ولا الصغيرات واللي فرحين واللي مش يعمل كادو ولا حاجة، نعملوا لهم مثل كيما ذي للي خاطب واحد يهزوا الخطيب. إذا كان الصغيرات مثلا نحطوا له حصان ولا صندوق ولا بيكاتشو ولا بوكيمون ولا حاجة نفرحوا بيهم. هذوما الأغلبية يهزوهم المفارد هذوما تلقى فيه جميع الفواكه الجافة من زوز البوفري واللوز.
2: العالم الخارجية الإيرانية تقول إن الهدف أن يكون العبور من مضيق هرمز أمينا للسفن، وستتم مراعاة سيادة طهران ومكانتها بشأن المضيق، وستتخذ طهران مع سلطنة عمان التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الأمن للسفن من مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي يقول لشبكة CNBC إنه ستكون هناك عملية تحقق من مرحلتين بشأن إيران، متوقعا أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بلا رسوم لوقت طويل. وأكد المسؤول الأمريكي كأنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق بحاجة إلى توضيحها. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم.
5: ديوان فام فلاش سبور. مرحبا بكم في الفلاش سبور. المكتب الجامعي اتجه نحو إقالة الناخب الوطني صبري لموشي بعد الهزيمة المذلة البارح من المنتخب السويدي، الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركتنا في المونديال 5-1. مصدر مسؤول مجامعة التنسيق لكرة القدم أكدنا اليوم في ديوان فهم أن المدير الفني منذر الكبير المتواجد مع المنتخب الوطني التونسي في مونتيري المكسيك باش يتولى المقاليد الفنية للمنتخب. من جهة أخرى مساعة كبيرة لإتمام إجراءات الفيزا لمدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان من أجل الالتحاق بمنتخب الكابر في المكسيك. بوجلبان مازال يكمل تورنوا تولون، حاليا متواجد في باريس، لقى اتصال يوم الصباح من أجل الاستفسار بخصوص الفيزا وتم الاتفاق معه أنه يبقى في الانتظار اتصال آخر في انتظار أنه يتسكر موضوع الفيزا، إما بفيزا أو بجواز مهمة يخليه نجم يدخل المكسيك، لأنه الفيزا اللي عنده تسمح له يدخل المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولهنا الإشكال في المباراة الثالثة لأنه منتخبنا يواجه هولندا في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف كيف خطة مدرب مساعد، مازالت مدرب مساعد ثاني مازالت ما تحسمتش، هل سيبقى وابل خزري أم لا؟ كيف كيف في انتظار الحسم بخصوص مدرب الحراس والمعد البدني؟ أكيد الدقائق القادمة والساعات القليلة القادمة شكون فيها برشا حركة وفيها برشا أخبار بخصوص مستقبل الإطار الفني للمنتخب. خماسية السويد تهز صورة المنتخب الوطني التونسي في الصحافة الدولية، دونك أمام المنتخب السويدي منتخبنا كما قلنا 5-1. برشا عناوين الحقيقة انتقدت بشدة مردود المنتخب، وصفتنا بالمنتخب الضعيف، المنتخب الغير منافس، وصفتنا حتى بعدم الجدية للتحضير لكأس العالم. منتخب تتكرر أخطاء، ونحكي على موقع بي بي سي الإنجليزي، وكالة الأنباء العالمية رويترز، الصحافة اليابانية خاصة في The Japan Times، كيف كيف صحيفة الجارديان ركزت على هزيمة المنتخب وتقول هذه نتيجة سلسلة من الأخطاء الفردية. صحيفة Times of India والكل يتساءل باستغراب على مردود المنتخب الوطني التونسي المخزي في مباراة الفجر بتاع اليوم الصباح. ريال مدريد يتعاقد اليوم رسميا مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا لمدة 6 سنوات حتى 2032 من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة هي الأولى بالنسبة لريال مدريد منذ تعيين جوزي مورينو على رأس الفريق. 55 مليون يورو بجنب معهم 5 مليون أورو كيف كيف ديزوبسيون، توصل حتى 60 مليون يورو الصفقة. كوكوريا 27 عام، كان مشى لتشيلسي من برايتون عام 2022 في صفقة كانت قيمتها 73 مليون يورو، شارك في 163 مباراة مع النادي اللندني في جميع المسابقات. إلى المونديال المباريات، اليوم إسبانيا تواجه كاب فيردي 5 بتاع العشية، بلجيكا تواجه المنتخب المصري 8 بتاع الليل، العربية السعودية يواجه منتخب الأوروغواي انطلاقا من 11 بتاع الليل. كيف كيف في الفجر نلقاو مباراة وحيدة 2 تاع الصباح، إيران تواجه منتخب نيوزيلندا. فلاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
6: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
7: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بهالمقولة المنقولة على الفرنساوية: لو كوكو اي توجور لو ديرني ا لابروندغ، الزوج المغدور هو دائما آخر من يعلم. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أن الإشارة هي للخيانات الزوجية، سواء كان مصدرها الرجل وإلا المرأة. وكما تعرفوا المجتمع يواجه في الشيء هذا برشا إيبوكريزي سوسيال، يعني نفاق اجتماعي كبير. وهوك منشير الناس يلقاو متعة في التنسنيس واستقاء الأخبار والشائعات والنبش في أعراض الزوج أو الزوجة اللي دخلوا في متاهات العلاقات المشبوهة. ومن شيرة أخرى الناس هذو ينصبوا رواحهم قوضات وحومات الأخلاق والمبادئ ويوليوا يحكموا على من زلت بهم القدم في هالأمور هذه بأقصى وأبشع الأحكام. في نفس هالإطار المجتمع ما يبقاش فرايجي في هالحالات هذه متاع الخيانات الزوجية، وإنما يصنع منها متعة من خلال الحديث في التراكن والتقطيع والتريش والتندر والسخري على الراجل اللي خانته مرته وإلا المرأة اللي خانها رجلها. وإذا اقتضى الأمر وهذا حالنا اليوم يتم نشر الغسيل مباشرة على شرفات شبكات التواصل الاجتماعي مدام بلوشي، ووقتها تتعرض الضايح فلان أو فلانة ويوليوا فرجة للعامة. وهذاك علاش المغدور أو المغدورة أحيانا يكتشفوا اللي صار لهم مع سائر الناس، لكن الصدمة وردة الفعل ما همشي كيف كيف. والمقصود بالمغدور هو اللي لا في علمه لا في دراه والما يلعب تحت ساقيه وما في بلوش كما في قضية الحال. أما زاد فما نوع آخر هو اللدلج، هكا اللي يبدأ في باله ولا يرى مانعا، وهذاك اللي يسميوه ديوث أو تيت، والشعار متاعه ولا عسلم على الناس ولا الحنظ الوحدي. وهالنوعية ما تعنيناش في قضيتنا لأنها تابع الرياضيات الجماعية المنفردة. في المرحلة هذه وباش ما طولوش عليكم بحديث، قضية اليوم باش تهزنا لمصر، المدينة الإسكندرية في منطقة من أقدم المناطق في الجهة كاملة واسمها كرموز، كانوا يقولوا لها بكري راكوتيس. الموقع نتاعها في قلب الإسكندرية وفيها العديد من المعالم الأثرية والسياحية. وعلى فكرة يزمكم تعرفوا أن كرموز هي منطقة شعبية جدا تشبه لها كالحوم القديمة متاع القاهرة، كيما العباسية وحلوان وخان الخليل وبركة الفيل وضرب المهابيل وغيرهم. وهو كملمومين ومجاججين فيها الطبقات الكاتحة بأنواعهم، معناها كالناس اللي يقوموا على الفجاري ويرجعوا مهدودين عقاب العشية. وكيما كل حي شعبي تولي فيها بوخلوت وبوجلوت، من بيع الأفيون للي يسترزق بتوكتك مرورا بالتجار وبيعة الشوارع والبزناسة والنشالة والقطعية والمنحرفين وهكا الأصناف المكونة للنظام البيئي، ليكو سيستيم متاع هكا المجتمع. والحال من بعضه وما نكنا نضحكوا على المساروة كيفاش الماديات والكياسات متاعهم الكل عرم متاع تبش فريب وسلع ما أنزل الله بها من سلطان، هانا نحن توا ولينا أعظم منهم. والعرض قدامكم من ساحة برشلونة الباب تزيرة، رغم اللي في وقت من الأوقات كالوالي عمر المنصور نظفها من ريانا للافونيو لساحة برشلونة والصباغين وما جاورها والله يذكروا بالخير. هي انضافت من هنا وهما نحوها من غادي ورجعت نصباتنا وشيخاتنا كعاداتنا، ولهنا فك علينا من علم الجبر والضرب والطرح والقسمة ونتعداو للوقايع متاع قضيتنا. وقايع الأحداث باش نبداوها مع شاب اسمه أحمد حنفي عبد المجيد، عمره 31 سنة ويخدم تورنور، معناها خراط ومتخصص في النجارة. وباش نبسطولكم الحكاية، هكا العصافر اللي يبداو في اللبناك وإلا في الشبابك وإلا الساقين المكعبرين ولا اللي بارافون ما يقدهم كان الخراط وذاك اختصاصه، وحتى من عود الرشدة وإلا القلقال اللي ساعات الراجل ياكل بيه مكتب له من عند مرته يصنعوا تورنور يعني الخراط. مختصر الحديث، سي أحمد حنفي عبد المجيد متزوج، مرته اسمها جهاد علي السيد وعمرها 25 سنة، قاعدة في الدار شؤون منزلية. هالزويز معرسين من عام 2011 وعندهم بنية عمرها عامين اسمها نور. والزواج متاعهم حسب معارفهم والأجوار يقولوا اللي هو كان على إثر قصة حب كبيرة، وبقاوا مخطوبين لبعضهم عام ونص حتى لين كتب المكتوب وعملوا عرس مصري بالفم والملاء. في هالمرحلة هذه من القضية ومن حياتها العش الزوجية يلزمكم تعرفوا أنه أحمد حنفي عبد المجيد كان متعود كما كل نهار خميس العشية، معناها سامدي سوار متاع المساروة، يمشي بحذا أمه في حي العوايد، وهذايا حي تبنى عام 1960 ومعروف بقنطرة العوايد اللي تبنات على النيل في نفس الفترة. ها هو كأحمد يسر حتى الماضي ساعتين متاع الليل على الأقل ويروح لداره. وعلى فكرة أخواته كلهم وحتى أخواله يتلموا في الليلة هذيك عند أمه، وهذه عادة باهية محافظين عليها، معناها شادين في صلة الرحم من خلال كلمات العائلية. في تسلسل هالأحداث النهار الخميس 21 أوت 2014 أحمد عبد المجيد خرج من الخدمة على أساس باش يتعدى طول لدار أمه، وكالعادة طلب مرته جهاد وقال لها كان حاجتك بحاجة كلمني توا، هاني باش نعمل قضيات في حومة العويد وكنروح في الليل نجيبهم معايا. النهار ذاك كان حاجة من وراء العقل بالشيلي، والناس وقت اللي الدنيا تزيد تشعل بسخانة وهما يزيدوا يهبلوا والسيركولاسيون تولي ثلاثة مرات أكثر من العادة، معناها الناس الكل تحب تخرج وتفركس على الهواء. وما ننساوش اللي هو آخر أوت ودخول سبتمبر، معناها لا يمثل بيبان جهنم محلولة على مصراعيها. الحاصل أحمد كان معمل على تاكسي، وقف يستنى قدام المعمل اللي يخدم فيه، فماشي ما تجي واحدة حتى لو كان توك توك. الحاصل من كثرة كسخانة قريب يسيح كالجيلات ولا النوقة بالكاكاوية، لكن ما تعديت حتى تاكسي كي تقول برويتا لا. ووقتها شي عينه لمحطة الكار ويلقى فيها نص السكان متاع الإسكندرية يستنيه ومكدسين على بعضهم كالدقلة الفراك. ووقت اللي حس روحه باش يذوب ويسيح كيكورنو الكريمة، واحد مهندس يخدم معاه في نفس المعمل خارج بالكهرباء متاعه وشافه، قال له ماشي الكرموز؟ أحمد جاوبه قال له لا للعوايد. قال له غيرت السكنة؟ جاوبه لا راني ماشي بحذا أمي في العوايد. زميله قال له أنا مروح المحرم بيك، هتحبش نحطك في كرموز. أحمد ما عندوش اختيار آخر ولا وقت باش يقعد يخمم، فيسع ماخذ قرار وطلع مع المهندس وقال بينه بين روحه مادام الدنيا مبلعة هكا والسخانة تقتل خليني نروح خير، وهو كأمي تو نكلمها ونقول لها خلي الخميس الجاي. وكان العمل لكاكا. في تواتر الأحداث المهندس هبط أحمد واصل ثنيته، وهو تعدى للسوق متاع العوايد وبقى يقضي ثق الروح بثلاثة سيكان كحل معبين بالقدرة الغلة واللحم وغيرهم. من بعد قعد في قهوة ما هيش بعيد على حومته ورتح فخار ربي وشرب كاس ليمون يعني سيترونادا وكما كنا نقوله قبل ليمونادا، وتسهل لدارو. الدنيا بتبيعتها غربت ولذان في السوامع. في ترابط هالأحداث أحمد خلط للعمارة اللي يسكن فيها والموجودة في 63 شارع محدين، وما كانش فيها أسانسور، معناها ما طلع الطاق الأول والثاني والثالث وهو مرزن لما تنفد وعمل وقفة وجبد تنفس وكمل عليهم طاقين أخرين وما وصل لقدام باب بورتمان ولا ملسان وخرج ميترو. الراجل ولا يلها ثلاثين والقضية قريبة تسل وتوابقه، وبما أنه مرزن وما ينجمش يجبد المفتاح من مكتوبه دق الباب براسه، وما المفروض ما يبقاش يستنى برشا ما ثماش علاش، لكن الحس كان بيت والباب ما تحلش. وقتها ركز كالساشيات بتنرفيس في القاعة وجبد المفتاح وحطه في الكوبة، وعادة دوب ما يدور يتحل الباب لأنه يبدأ مجبود جبدان، معناها مسكر بلسانك هاو. لكن انهارتها سمع الكوبة كيف اللي دارت من داخل، معناها ثم شكون دورها باش يسكر الباب. أحمد لهنا كذب ونسى وزاد دور المفتاح، ووقتها فين الباب تحل. مرته جهاد هي اللي حلت له، كانت لابسة سورية متاع نوم راسها عريان ومش كعادتها، حسها كيف اللي مربوثة وداخلة بعضها. قال لها شبيك قعدت لتوا باش حليت؟ قالت له راني خفت. منيش خفت؟ قال لها. قالت له راه قبل كنتي ثم واحد دق عليا وهرب، طليت من عين الباب مليت حد وليت استوحشت. زاد قال لها علاش مالك حليت انا الكوبا انتي سكرت؟ ما شفتنيش من العين متاع الباب؟ ولهنا يقصدك لوي ماجيك ولا جودا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، احمد القى روحه اول مره في الموقف هذا، واول مره جهاد تحلوا الباب في صوريه نوم، راسها عريان وشعرها مشبشب، وزيدت بهذيلة متاع مرته والترباس اللي تسكر وهو يحل في الباب خلاو الشكوك يدخلوا من الباب الكبير. وعلى فكرة المصار ويقولوا تربست الباب والترباس عندهم هو القفل. لهنا أحمد اتنقرس من الحكاية هذه، وبالنسبة ليه ثم حاجة ماهيش نورمال. ضو الصالة كان طافي ونور بنته متعنكشة في أمها من تالي، بالعمل ما شافهاش. الحاصل نحى صباته كيما مستانس ومشى باش يحطه في البالكون ويلبس الشبشب، معناها الشلاكة بالمصري. ودوب ما طل طلان على البالكون يشوف في واحد لابد ولاسق مع الحيط كيبو كشاش، كان عينيه تلصف ونفس طالع هابط. أحمد خزر للساقين متاع السيد القاع حفيان لكلاسة لصبات، معناها ساقيه قلم يا عيني. السيد ماخذ راحته، أحمد بدأ يبلع فريق اللي تبقاله على خاطر فمو شاح من فرط المفاجأة. ومرته جهاد باقي واقفة في البيت باك ما جامدة في بلاستها، وبنتها نور كل مرة تزيد تتحشى فيها. لهنا أحمد عرف الشخص الموجود في داره، وهو ربيع جاره، أو بعبارة أوضح جاره القديم. ومن غير ما يبقى يخمم برشا أحمد شده من خناقه واختف شومة، معناها عصا غليظة، إرزام، زرواطة، دبوس، خير واختاروا عاشت أسامي الخشب، لأنه اللي بيش يترزم بها واضح. وعلى فكرة هكا الزرواطة كانت محطوطة فوق النيش متاع منجلة الضوء في البلكون، وعادة يستعملوها البلطجية في المعارك متاعهم. وأحمد اخذها من عند خوه وقت اللي صار خلاف بينه وبين جاره الفوقاني، وبقات عنده غادي ينساها. مخه تصل الحديث لهنا الأمور باش تتخلبز وباش تتسارع، وربيع بدا يقرق بأحمد ويقول له صلي على النبي ما تخربش بيتك يا راجل. والآخر قال له أنا بيتي تخرب وفاء، واليوم ماكش خارج حي من هنا. جهاد خزرت العينين راجلها اللي يقتحوك شرارة النار، وفهمت اللي هي زادة مهدة وخطفت بنتها وحطتها في حملتها لأنها ولات خايفة على روحها. راجلها قال لها شي يعمل ربيع بحذاك في الوقت هذا؟ والسؤال القاتل من وقتاش راجل يدخل لداري في غيابي؟ اخواتي ما يحطوش سقيهم في الدار وقت اللي نبدأ مش موجود، مش هكا؟ وبدا يسيح ويديه في خناق ربيع باش يطلع له روحه ويتهدد عليه بكشومة. جهاد بقات تفركس في الكلام ولسانها تعقد، وهو بدا يسيح عليها شي يعمل هوني؟ علاش حليت له مدام كريته في عين الباب؟ الحاصل الأسئلة متاع أحمد بدأت هابط على جهاد كشتاه، وهو بتبيعة ولت عنده أكثر من قناعة أنه المسألة هي متاع خيانة زوجية، معناها مرته تخون فيه مع ربيع وهو لا في باله ولا في دراه. جهاد ما كانش عنده حتى جواب مقنع، وحتى كي قالت له راهو جاي باش يرجع لهم الفليجة والمصورة اللي تسلفهم من عندهم باش يمشي صيف، قال لها جيبهم لتوا، وبتبيعة ما كانوش موجودين. وفيها اللحظة هذه بالذات أحمد شرحها كالشومة وكارها اسمها المشومة وخلينا نقوله الزرواطة، ومرته قربت له بنتها مازالت في حملتها وقالت له ما توديش نفسك في داهية. رجلها دزها بساق وهبط بها كالشومة على قباعة ربيع لين العظم تكتك، معناها الجمجمة متاعه تفلت في اثنين، لدرجة أنه سيحة متاعه جيت مقلوبة في عود تخرج البرة جبدت الداخل. ويزيد يشرع يديه مرة أخرى وفي يده هكا زرواتة، ويزيد يعاود يهبط بيها على راس ربيع دششهولو. وبطبيعة الحال من الضربة الأولى الدم نتاع ربيع فيع في وجه أحمد وتعدى لحوايجه للحيوط، والسيد تلطخ في القاعة وبدا يفرفت. جهاد هبطت على ركايبها ولات تصيح في سياحي قشعر البدن، وهكا الطفلة عروخها خرجت وزراقت بالبكاء. بالنسبة لأحمد بقى واقف وفي يده هكا شومة تقطر بالدم، يتفرج في ربيع كيفاش يتبربس في وسط دموماته ويلفظ في أنفاسه الأخيرة. أحمد بقى مديدة وهو هكا كسارح قدام الجثة، عينيه شاردين حتى لين ربيع ولا جامد هامد تحريك له.

0: نهج التريبونال والدريبة.
1: في البرمجة الشتوية على ديوان FM، تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان، الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترند مع ديوان ترند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان FM صوتكم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2014 وبالتحديد في شهر أوتو في حومة شعبية من حوم الإسكندرية اسمها كرموز. أحمد حنفي عمره 31 سنة، متزوج بجهاد عمرها 25 سنة، وعندهم بنية اسمها نور عمرها عامين. أحمد وجهاد عايشين في الظاهر في أمان، معناها ما عندهم حتى مشكل، حتى لين نهار من نهارات وبالمسلط أحمد غير البرنامج متاعه، لأنه في العادة كان ماشي يسهر بحذا أمه وبطل ورجع للدار. ووقت اللي مرته حلت له كان راسها عريان ولابسة سورية نوم. رجلها دخلوا الشك وكمشي للبركون القى واحد من جيرانه القدم واسمه ربيع متخبي وسقي حفاية، ولهنا اختف شومة يعني عصا غليظة وهبط بها على راس ربيع بالضربة الأولى والثانية، قتله على البلاصة وخليه غارق في بركة متاع دم. في المرحلة هذه من القضية وبعد المقتل متاع ربيع والسياح متاع مرته جهاد، هكا العمارة الموجودة في 63 شارع محي الدين ولات كيما نهارة الديربي متاع الأهلي والزمالك. الجيران فزعوا وزدموا عليها كالشقة، وأحمد مازال مذهول قدام الجثة متاع ربيع، وبدا عاد الخلق يتصب والشي جاء من كل بلاصة، والإسكندرية تقول بكلها بتتغادي. وما عاد الساحة جريمة، البلاصة تعفست ترفست ودفست بالغاشي. بطبيعة الحال تم تبليغ الشرطة اللي جات على جناح السرعة. في تواتر الأحداث الأمنيين دخلوا للشقة متاع أحمد والقاوه واقف وهايم، وجبدوه من وسطك الحضبة اللي دايرة بيه بالهلالو وسط هتافات الجماهير، وما تمكنوا الأمنيين من إجلاء المكان إلا بشق الأنفس، وقريب يجيبوا هكا الدبابات متاع الماء سخون. وباش ما نفوتوكمش بالحديث ونحطوكم في المشهد بالقداء، يلزمكم تعرفوا أنه أحمد هذا هو مولى البلاص اللي يسكن فيه، وما يمشيش في بالكم اللي هي عمارة يعقوبيان، وإنما بطيم على قدها عندك شي عندي، لا أسانسير لا مرافق ولا هم يحزنون. وبطبيعة الحال هالعمارة هذه خليته مبلع في الديون، وحتى عقاب توك توك ما عندوش باش يتنقل. في نفس الإطار وفيما يخص ربيع الجار، كان تقريبا فرد سن هو وأحمد، متزوج وعنده ثلاثة صغار، ومن مدة عام ونص كان كاري شقة من عند أحمد في نفس البلاس في البورتمان اللي فوقه، معناها الطاق السادس. وفي ساعة ما ولات بيناتهم علاقة صداقة ويمشي ويجيوا لبعضهم ونسى ولاوا حبايبات، وحتى كي ما يزوروش بعضهم هاو كالتليفون بيناتهم. ربيع كانت أموره على قدها، وفي وقت من الأوقات ما عادش ينجم يخلص الكراء، وقرر بشي نقل الشقة أخرى أرخص، وأحمد راجل جهاد عاولوا في التنقيل، وتقريبا هو اللي خلص له الكاميونة اللي هزت الدبش. مختصر الحديث فيها كالصيفية، ربيع بعد ما نقل دبر سيجور في مرسى مطروح، معناها باش يعدي أيامات غادي، وتسلف فليجة وكاميرا فيديو من عند أحمد. وهذا دليل اللي هما عندهم علاقة متاع صداقة كبيرة، ولو أنه أحمد يقول ما هوش صاحبه عمره ما كان صاحبه. لهنا يقول القائل شنو اللي صار نهار 21 أوت المشهود. هاو جايكم الحديث. في ترابة الأحداث وكما فهمتوا، أحمد حنفي كان من المفروض باش يمشي يسهر عند أمه كما كل نهار خميس، وهذه كان يعرفها ربيع هو وزوجته، بحكم اللي هما باتصال مستمر مع جهاد مرت أحمد. وفي النهار ذاك بالذات، وحسب الكشوفات متاع الهاتف اللي تحصلت عليهم الشرطة، كلموا بعضهم على الأقل مرتين، ومش كان نسى بركة تكلموا، حتى ربيع كلم جهاد. يقول القائل بنا مناسبة هالسؤال هذا طرحوه الأمنيين على جهاد، وهي قالت أنه ربيع حب يتعدالها للدار باش يعطيها الفريجة والكاميرا فيديو اللي تسلفهم منهم. بالنسبة للمحققين اللي تكلفوا بالقضية هذه، ما كانش عندهم مشكلة مع أحمد، لأنه اعترف بمقتل ربيع والأمور واضحة وجلية والجريمة ثابتة عليه. الإشكال هو في مرته جهاد، واللي ما حبش تعترف باللي صار، وبقات متمسكة أنها ما ثم حتى علاقة جنسية بينها وبين ربيع، معناها ما هيش تخون في رجلها وعمرها ما خانته.
2: الله ما عملت حاجة غلط.
3: أنا ما أعرفش بقى أنت عملتي حاجة غلط ولا لا، ده الطبيب الشرعي هو اللي حيقول.
2: أنا عايزة الطبيب الشرعي يكتب.
3: إنما أنت واحد غريب دخليه شقتك ليه وجوزك مش موجود؟
2: والله ما دخلته برضاي.
0: في تواتر الأحداث والأبحاث اللي خلى جهاد الزوجة بتاع أحمد ثابتة على موقفها وعن نكران، هو ثقتها في أنه التقرير متاع الطبيب الشرعي ما هوش بش يثبت أنه صارت علاقة جنسية نهار 21 أوت ما بينها وبين ربيع، لسبب بسيط أنه العلاقة هذه ما تمتش، والأرجح أنه ربيع مازال كيدخل بحدا جهات. وأحمد وقتها فاجئهم الاثنين قبل ما تبدأ المداولات، والسيد مازال كينحى صباته وكلاسته. لكن زاد يبقى السؤال مطروح، يا هل ترى جهاد ضالعة في الخيانة الزوجية وعلى علاقة حميمية مع عشيق اسمه ربيع وإلا لا؟ وكيفاش تخون زوج كان يحبها وتحبه وقايم بالواجبات متاعه معاها وعمره ما غيرها؟ مختصر الحديث، هالأسئلة هذه كانت على كل لسان، وصعيب ياسر مع المعطيات العديدة اللي تورد جهاد أنه مسألة هالخيانة هذه تطلع مجرد تخمينات أو من باب رمي المحصنات. وكما يقولوا إن بعض الظن إثم، اللهم إذا كان سوء الحظ والصدف المأساوية هي اللي لعبت دورها وهي وراء إدانة جهاد. فيها الحقبة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه الجارة متاع أحمد، يعني اللي تسكن في الطابق الخامس معاه، أعطات شهادة باش تزيد تثبت التهم على جهاد؟ قالت أنه مسألة الخيانة هذه عندها أشهر، نهارت اللي كان فما فرح في الحومة، زيتة وعيتة وشماريخ وبارود وخيالي وخيم منصوبة وزغاريد وغناء والبرشام خدام، وعلى فكرة البرشام هو مخدر كما الزطلة، وكما احنا نقولوا مستول، هما بالمصري يقصدوا نفس المعنى ويقولوا مبرشم. مختصر الحديث، هالجارة هذه نسناسة من البريمة وعندها عادة ضربة ضربتين ترمي عينها فكلاوي ماجيك متعبابها، تقيد لحوالده ما تسمع خطاوي هابتين ولا طالعين في الدروج ولا ماشيين في الكلوار. وحسب أقوالها ليلتها شافت زهمولة متاع واحد ما هوشي أحمد راجل جهاد، شافته ويمشي ويتلسلس في الكلوار عينيها على كتافه تقول بش يخلع بعض الديار. ثبتت فيه وقالت اللي هو ربيع اش ماشي يعمل غادي في دار أحمد. وليلتها بالذات كانت خميس وهو ما هوش في داره، يعني في دار أمه، إذن كيفاش ربيع يجي في غيابه؟ الحاصل دق الباب، تحلوا الباب وباقي وعلى لسانها شافت جهاد كيفاش طلت وراسها عريان وفي سعمة دخلت وعينيها طايشة للدروج يتلامحهم شي حد. هالجارة هذه ما وقفتش لهنا، قالت اللي هي خرجت ومشيت للبورتمان ورمات وذنيها على باب الشقة متاع دار أحمد، ومن بعد سمعت التفاصيل متاع العملية الحميمية، حتى لين شافت من بعد ربيع كيفاش خرج من الشقة مع الحداش متاع الليل، وأكدت أنه هالزيارات هذه ولات متكررة كل نهار خميس. في نفس الإطار من شهادة هالجارة، الكلام متاعها فيما يخص عملية الخيانة متاع جهاد مرت أحمد اتناقلت عليها الألسن، وهكا الحومة حفظت عن ظهر قلب حتى لنوصل للمسامع البوليسية في بحث الجوار، وكي قابلوها وحبوا يضمنوا أقوالها في محضر اتراجعت في أقوالها وقالت اللي هي تاخو في دواء يعمل لها الهالوسة وما هيش متأكدة من اللي شافته أو اللي سمعته. لكن اللي بقى هو جهاد زوجة أحمد في هذا الكل، أشنية مساهمتها في هالوقايع؟ لهنا المحققين كافحوها برجلها أحمد، لكن بقات تقول اللي خاطيها وهي ضحية الصدف، وأكدت أن ربيع وقت اللي جاء دق عليها فهمها أنه جاب معها الفليجة والكاميرا فيديو باش يمدهم لها ويمشي على روحه، وهذا يكلمها. وباقي على لسانها قالت أن وقت اللي حلت له الباب حب يتهجم عليها وحست اللي هو مبرشم، معناها متناول المخدرات وفاقد للأدراك متاعه، وقالت أنه جاب ربي أحمد رجلها جاء وإلا ربما كان يعتدي عليها قدام بنتها.
2: هو زق الباب بعزمه كده، زق الباب بعزمه اللي نزل علي عمال أقوله في إيه في إيه، وعمال أرجع لورا على الصفرة بس هبد الباب ورا منه وراح متربس ورا مني، وبصيت في عينيه لقيت عينيه حمراء.
3: لا بس أنت قلتي غير كده.
2: لا والله ده الكلام اللي
3: هو أنت قلتي اللي هو دخل عادي وأنا عارفة اللي هو جاي وانا عارفه اللي هو موجود، حتى لما اتسالتي قلتي لا والله هو ما حصلش حاجه، هو كان قاعد بس ما حصلش اي حاجه.
2: لا والله تانية. انا من ساعه ما اتمسكت والله ما قلتش غير الكلام ده، مفيش
0: حاجه. هالاقوال متاع جهاد ما اقنعتش المحققين، وحتى واحد منهم مشرب الحكايه متاعها، وبالنسبه ليوم الارجح انه جهاد اتفاجئت بالعوده المبكره متاع رجلها احمد للدار، وما كانتش عملت لها حساب، مستانسة ترتب الأمور كل نهار خميس والأشياء تصير على أحسن ما يرام. لكن نهارتها بالذات الرجوع المفاجئ متاع رجلها بعثر لها كل الأوراق. الحاجة اللي تنجم تكون ثابتة وربما هي فرضية هو أنه جهاد وربيع كانوا على وشك الشروع في علاقة جنسية، لكن رجلها أحمد جاء، وبالتالي يصعب على الطب الشرعي يعني بالتحاليل إثبات أي اتصال جنسي في النهار ذاك، معناها إدانة جهاد غير ممكنة. وربما لو كان أحمد ما مشاش لشيرة البلكون باش يحط الصباط متاعو، راهو ربيع بقى متخبي، وفي أول فرصة تسنح له يعني وقت اللي أحمد يمشي للحمام جهاد تهربوا من الشقة، وكما يقولوا يا دار ما دخلك شر. لكن الحديث هذا بكله زايد ويبقى تخمينات. في نهاية القضية أحمد حنفي عبد المجيد باش يقضي على الأقل 25 سنة سجن، والدافع متاع الجريمة متاعه هو اللي خفف عليه الحكم، لأنه في مصر القضاء ما يفدلكش وقت اللي المسألة يبدأ فيها قتل، ونعرف أنه الدفاع عن الشرف في المجتمعات الشرقية يولي ظرف تخفيف بالنسبة لجهاد زوجة أحمد، تبقى عليها العقوبة اللي نص عليها المشرع المصري، يعني عامين سجن لكن من غير ما يقع إثبات الخيانة طبياً. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الزنا في مصر كيما في تونس هو حق شخصي ماهوش حق عام، معناها وقت اللي امرأة وإلا راجل يتنازل على الحق متاعه توفى التتبعات، والفرق أنه في صورة تسليط عقوبة بالسجن الواحد زاني أو زانية الأمور متساوية في تونس، 5 سنوات بالتساوي سواء كانت للراجل أو للمرأة، وفي مصر عامين للمرأة وللراجل 6 أشهر. ولهنا مبقاك مش نقولو لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة، ديوان افام عسلمة. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال استقبل صباح اليوم عددا من عمالة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم، وعرب العمل عن انشغالهم من القرارات الفجائية التي اتخذتها الشركة والقضية بالتخلي عن خدماتهم وإنهاء عقودهم رغم انتدابهم بمقتضى مناظرة وطنية منذ 16 من مايو 2023، مما تسبب في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وكاد رئيس مجلس نواب الشعب عزم البرلمان على متابعة الملف والسعي لمعالجة ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. تنظيم بعثة أعمال فائدة المؤسسات التونسية بمناسبة الصالون الدولي للبناء باتيما 2026 المزمع عقده من 28 من سبتمبر وحتى 1 أكتوبر بمركز المعارض بباريس فرنسا. وتنظم هذه البعثة ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس بالشراكة مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. وسيوفر هذا الموعد الدولي للمؤسسات المشاركة فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع والتواصل مع شركاء محتملين وتوسيع شبكة علاقتهم المهنية واستكشاف آفاق أعمال جديدة في الأسواق الدولية. انطلاق حصص دعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام بمبادرة من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبالتعاون مع المكتب المحلي للمصائف والجولان بجمنة. ويبلغ عدد التلاميذ المنتفعين بحصص الدعم 25 تلميذا، في حين يبلغ عدد الحصص المبرمجة 18 حصة، وستشمل حصص المراجعة مواد المناظرة وفق ما أفاد به مدير مركب الطفولة بجمنة طيب الحشاني لمراسل ديوان فم في ولاية قبلية.
4: احنا تو نعيشوا على وقع التظاهرة بتاع ايام المراجعة لتلاميذ السنة السادسة حق المدارس النموذجية. طبعا التظاهرة هذه تحت اشراف مندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببلي. العمل هذا هو بالشراكة مع المكتب المحلي للمصائف والجولات في جمنة، شريك فاعل معنا في كل الأنشطة تقريبا الى حد الان. يعني في اليوم الاول للتظاهرة هذه معنا تقريبا 25 طفل باش يعرضوا المناظرة، حضروا معنا في الحصة الاولى. خصصنا تقريبا 18 حصة للأطفال خصص جميع المواد تقريبا باش يعدوها في المناظرة، دراسية، رياضيات، نقاب علمي، عربية، انجليزية.
3: في أخبار العالم، رئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن طهران قررت بعد تنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يقول في منشور له على منصة إكس إن على المجتمع الدولي بأسره الترحيب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن شكره لجميع من أسهموا في إنجازه. ووصف البوسعيدي الاتفاق بين واشنطن وطهران بأنه انتصار للدبلوماسية والمنطق السليم، مؤكدا أنه جاء في وقت مناسب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نستي وين؟ باش يولي عادة تبع لكتو تذهب تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
1: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: 10 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. عدد جديد باش يكون مخصص للهزيمة الكارثية والتاريخية لمنتخبنا الوطني التونسي البارح أمام المنتخب السويدي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم. الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، تعرفوا طبعا ساعتين كاملين إن شاء الله باش يكونوا مخصصين للي صار البارح. الحقيقة حاجة توم بعد زيد نحكيو بأكثر تفاصيل. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، والناس اللي تحقق بينا توا في الاستماع، والناس اللي باش تلتحق بينا حتى من بعد تسمعونا على الفريكونس متاعنا لفام. أيضا تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الباج فيسبوك متاعنا ديوان فام، وإلا سبور باي ديوان فام، وإلا أيضا طبعا الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف. مرحبا أيضا نادية في الإخراج وحسام اليوم معنا في الإخراج الرقمي. وقبل ما نحكيو على المواضيع لأنه كلهم في نفس الموضوع، قبل ما نعطيه السمير متاع حلقة اليوم والسونداج اللي موجود على ذمتكم، خليني نرحب بالضيوف اللي معايا لليوم. نبدأ على الجهة اليمنى والضيف اللي بحثين اليوم بخذيف نعيمة والدوك طبعا استنستوا بيهم، أنيس العيار. أهلا وسهلا أنوس.
2: مرحبا بيك يعني، مرحبا بالأخين الكل وبالسادة المشاهدين.
1: يعطيك الله صحة أنيس، شكرا لك على تلبيت الدعوة لأنك وجودك بالنسبة لي أنا مهم جدا اليوم. واحد من جيل 2004 اللي نتصور هما الأولانيين المؤهلين أنه يحكيوا على حاجة كما اللي صارت البارح. أكيد طبعا بعد نرجع أكثر تفاصيل. أنيس نعيم مساسي، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك هاني، للسادة المشاهدين متتابعي ديوان فام، المتتابعين متاع إكسترا تايم. إن شاء الله نكونوا على قد الثقة اليوم ونعطيه كل شيء اللي صار البارح إن شاء الله. ما ديزالي مو ما عادش واحد مش لقيهم.
1: كنا نحاول نرتبوا أفكارنا بشوية، ديجا أنت تنهدت وأنيس تنهد. دكتور أهلا وسهلا أخوي.
4: أهلا بك، أهلا بك، أهلا بك هاني، أهلا بالخيل الكل. يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وكهو معناها خيبة أمل كبيرة اليوم بريمو هي
1: تحققت بالرسمي المرة هذه. خيبة الأمل
4: الحقيقة معناها أني أسومي، أني أسومي معناها حزن كبير، حالة متاع حزن معناها، لأنه بريمو حتى توا جاي في ثنية ما رقدناش، ناس كل مصبحة براتيك ماما جاي في ثنية معناها واحد يسودي
1: مني مش يبدا.
4: لا مش باش يبدا، خاطرني بوزيتيف معناها في حياتي نورمالمون نحب نغزر قدام. كومون ريبارتير معناها فهمتي، كومون ريبوندير، كومون تروفي لي سوليوشن، كومون تروفي لي جوست مو. هذا الكارثه صارت معناها وفضيحه هنا مع هنا التاريخ. بلاد كانت بيونير في الكوره في الافريق وفي البلدان العربيه، هنا البلاد سبع مرات في كاس العالم، هنا البلاد اللي فريمون كنا نمنيو في رواحنا. سامحني جوست هاني باش نكمل. كنا نمنيو في رواحنا وكنا معناها نسيو ونكذبوا نسيو فوالا الكلمه، مي لي سينيو الكل كانوا واضحين معناها اونيتي تري بروش دو لا فايت. خاطر البارح سيتي اون فايت كوليكتيف انديفيدويل معناها كي نجيو نشوفوا غروسو مودو هكا افروا لي باسكو اوني ديجا تسع سوايع برك بعد الماتش. اون فادير بريسك فروا، وخاطر راهو اللي يتشنج وتهزوا العواطف واحد وكل ما ينجمش يبني ويعاود. لكن كي نشوفوا فروا ونحاولوا نحلوا هكا شوفوا ان بو معناها راهو لي ريد فلاك كيما نقولوا معناها لي سيني نيجاتيف اللي كانوا يلزمونا باش نعملوا ريكسيون كانوا موجودين. كانوا موجودين من قال سامي طرابلسي اللي هي فهمتني قال كانت في بلاصه في بلاصتها صحيح، لكن لو شوا الناس كل بصبري لموشي كنا ناخذوا فيها بيك دي بانسيت معناها استدير كنا نكذبوا الناس. وانا نقولوا بوتيتر ان شاء الله لغه العاده بتاع الكوره مدوره وما هو ولا ماتش وكل شيء نجم يصير في 90 دقيقه وكل حديث البراتان الفارغ فهمتني. ولا
1: باش نرجع لكم ديجا دكتور
4: في الاخر جست كملت هاني. حبيت نقول حاجه برك اللي صحيح معناها سي اون تري تري غروس ديسيبسيون وحاله متاع احباط معناها متاع حزن. اني الحقيقه معناها هذه ثالث ولا رابع مره برك معناها في حياتي 35 عام كوره ما نجمش نجي ما نجمش حتى نرقد ما نجمش نخمم معناها الحقيقه معناها
1: صدمه
4: لا بعد ماتش كوره الحقيقه واحد يتحس وكل على بلاده وكل مي براتيكمون هذه اكثر مره معناها توجعت فيها معناها في معناها تحس لي اللي فريمون
3: في الكيان
4: ميو فير. لا تو علاش ديما نرجع نقول تو الجمعة اللي فات قلت لكم نعاودوا يا ولادي يهديكم رب يهديكم رب. اللغة راهي مطموع وطميعة ومجلول راهي بتقعد جمعية محترمة والناس كلها ماتش سوية يا ولدي هديك احترموه الماتش يا نيس نحترموا كاس العالم نحترموا الماتش ونمشيوا افيك دي زامبيسيون اللي ريناه البارح غلطت على كامل مستويات
1: بالضبط دكتور تو نرجع بشويه بشويه لانه كان باش نحكيو زاد لا لا مسيح باش نعطيكم ديجا كلمه ليبر باش نبداو بها جوست قبل خليني نذكر ناس تسمع فينا تو مرحبا بكم مره اخرى بعد شويه يكون معنا حاتم كزبار مباشره من المكسيك اليوم كما قلنا باش نحكيو على المنتخب واللي صار البارح والكارثه الكرويه اللي صارت نبداو باخر اخبار المنتخب من بعد الهزيمه المذله امام السويد واخر الكواليس قبل الاعلان اقاله صابر لموشي لانه الاعلان منتظر بعد دقائق ساعات معناها ماكسيموم بالنسبه لصابر لموشي بعد شويه يكون معنا حاتم يعطينا كل التفاصيل نسمع التصريحات جديده نسمع لموشي نسمع طالبي نسمع النفاتي وناخذوا شنو قالوا بعد المباراة أيضا نحكيه بعد ندخلوا في الجانب الفني وش نحكيه على اختيارات فنية غريبة فوضى تكتيكية على أرضية الميدان وأخطاء فردية كارثية شنو تفسير متاع الهزيمة التاريخية أمام السويد ومن يتحمل المسؤولية اليوم وبعد في ساعتنا الثانية إن شاء الله وحتى الجزء الثاني في ساعتنا الثانية اليوم الحال الكوندكتور كل ليبر شوية نحكيه على بعض الحلول لازم نزيد نحكيه على الحلول كيفاش ينقذ المنتخب مشاركته المونديالية وما هي الحلول لحفظ ماء الوجه هو أيضا كيف سيكون مستقبل المنتخب بعد كأس العالم لأنه معناه في الأخير أنت مازال عندك زوج مقابلات ماكسيموم في كأس العالم نقولوها بكل صراحة معناه هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم بالنسبة لحلقتنا في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية
0: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
1: إكسترا تايم رجعنا لكم في إكسترا تايم البداية كما قلنا قبل ما ناخذ حاتم باش نعطي كلمة مفتوحة ساعة لنعيمة أنيس ودوك نتا معك انت أنيس أنيس كي جاء قلت أنيس كي جاء صبري لموشي الكلنا استبشرنا خير في الأول وقلنا مدرب فمش كون معناها حكاية حتى الكلنا استبشرنا خير انه باش يضخ دم جديد في المنتخب انه عهدة جديدة في المنتخب وحتى احنا معناها الكلنا كنا حكينا خاصة بعد تقديمه في المرة الاولى قبل حتى استاج نتاع مارس قلنا انه من كلامه واتصالي نعيم انت حكيت زاد نيس الناس الكلنا معناها قلنا انه ممتاز جدا وانه يبشر بخير الكلام اللي قاله وانه نجم يكون حتى روجيلو مير جديد وكذا وكذا وبرشا
3: في الندوة الاولى
1: اي في الندوة الاولى قلت قبل حتى استاج مارس بالضبط أنيس شنو تبدل اليوم
2: ما تبدل حتى شيء ساعة أنا أول الناس اللي حلمت باش نجيبه مدرب يعمل قائمة من غير محبات من غير معارف بلغة نحن نتاع الكورة أنا من الناس اللي أول الناس يلزمني نعتذر زاد للشعب التونسي خاطر نحب نقول كلمة بالدارجة أنا عدي علي عدي على التونس الكل كي شفت الندوة الصحفية الأولى ما عاد قلت اليوم بعدنا على المحبات واليوم كرة القدم التونسية باش تكون اختيارات فنية لكن ما راني كان مدركت من بعد معناتها التونس الكل ومن بعد ما عمل القائمة أنا بالنسبة لي أنا فهمت برشا حاجات معناتها هزيت يدي وبيني وبين نفسي قلت معناتها قلت لي اليوم ما بعدناش من المحبات وما بعدناش من المدرب اللي يجي تحت جناحات إكس وإيكغريك غلط وما فيها باس إذا الواحد يعتذر للتونس اللي ساعات تعطيه ثقة الله غالب خويا نقول تعديت علي أنا واحد من الناس ولا تعديت على برشا كيفي أنا لكن دركت الحقيقة من بعد القائمة قلت سيدة ذي معناتها على مستوى اختيارات وثم برشا ما يتحكي على مستوى الديسكور متاعه قلت اليوم قاعد يدمغش فينا وحكيت قلت اليوم يذولي الكلام أكثر من الفعل وليت من بعد القائمة تغيرت الحقيقة معناتها فكري من ناحية صبري لموشي ما نكذبوش على بعضنا ما ثماش تونسي اليوم ما يحلمش يجي مدرب إذا اليوم احنا ما ناش قادرين نجيبه مدرب يفرح شعب يا خيبة المسح أنا واحد من الناس كتونسي راه اليوم نحكي جبت اللاعب السابق حاجة تمريض كت وأنسى الكل أنا بتتر من البارح ما رقدتش لليوم نهاري مفرعس جيت بالسيف حسرة وجيعة في العمق أتولي بلان مش بالخمسة في كوب دي مونت صعيبة ما تقبلش
1: صحيح
2: ومش بالمانير هذيك
1: سيرتو
2: حاجة توجع حاجة مستني من داخل تقلق على الاخر على الاخر على الاخر لانه احنا نعيشوا كورة واليوم الحقيقة ما تجيت راني ساق القدام وساق التالي لكن الله غالب يزم تكون عندك الشجاعة في بعض الأوقات باش تخرج وتتكلم لكن بالمعقول الله غالب تعدت علينا التوانسة الكل في بين به المدرب والعصفور النادر اللي باش ينقذ كرة القدم التونسية ما رعنا أخويا كان رجعنا 20 سنة التالي نشكر الناس اللي اختارته ورانا تعليه احنا ما نعرفوهوش أنا والله لا نعرفه عرفته كان في المنتخب حكمت على ندوة صحفية وعلى ماتش ميكال وتوقعت وتوسمت خير بمنه العقلية عقلية انت مدرب محترف ولعب البرة اليوم نزيد نأكد انه عدم نجاحه في 93 ولا 94 يذولي انا ذاك في الكوب دافريك يأكد لي انه السيد هذا يذولي ثم مشكل في مستوى شخصيته وزيد تأكد لي حاجة اخرى للدقيقة 80 باش ما نطولش على الخيان حتى شانجمو وحتى يعني تغيير على مستوى الرسم ولا حتى على مستوى الملعبية يأكد لي نقول له تعديت علي وعلى برشة توينس وبارك الله فيك على اللي عملته فينا البارح
1: نشوف تأثر كبير من عندك أنيس وكلنا متأثرين والحقيقة أنا ما نحبش نتكلم وكلنا ما نحبوش نتكلم وما تحس باللي صار البارح برشة وجيعة نعيمة تفضل ما لقيت ما نقول
3: لا بالكل ما تلقى ما تقول لأنه الحقيقة اللي صار البارح أكثر من كارثة اللي صار البارح هو نتيجة تراكمات وهني باش نجيك معناها بالتدريج لكن أنا بالنسبة لي نبدأ بالجماهير نبدأ بالشعب التونسي اللي كل ما تسنح الفرصة بعد الكلام وبعد الحديث وما ناش باش نشجعوا المنتخب وما ناش باش نكونوا ونحن عنا الأندية متاعنا لكن الجماهير اللي تسهر المطلثة متاع الصباح واللي تشرب القهاوي الكل واللي تعمل كل ما في وسعها أنها تقعد المطلثة متاع الصباح وخدمها تستنى فيها من غدوة وبرشة حاجات وراها تستنى فيها من غدوة والصغار اللي رقدت وعودت قامت والصغار اللي تمسحت دموعها من بعد والصغار اللي ما تقبلتش هذا الكل معناها شكون باش يعوضوا من المسؤول اللي باش يعوضوا المدرب هل هو باش يعوضوا والا اللاعبين باش يعوضوا هذا الكل خلينا متوانسه اللي نحن في بعضنا حتى كي نقوموا الصباح نعرفوا بعضنا ونسلموا على بعضنا ونقولوا بون هزيمه لكن هزيمه ثقيله حتى باش تقول صباح الخير الصباح ما نجمتش تقولها
1: لكن ما قمناش ما رقدناش
3: الناس اللي في الغربه كيف كيف معناها اللي هذا يقول لك كيفاش باش نمشي نخدم وزملائي العرب شنو باش نواجههم وشنو باش نقول لهم شنو الحشمه اللي في وجهي باش تكون خمسه بعمري ما كنت نتصورها تلقيناها الخمسه راهو في روسيا لكن ما كانتش
1: بالطريقه
3: هذه وبالوضعيه هذه وبالكارثه هذه اللي كانت البارح وبالرداءة هذه اللي كانت البارح الناس اللي في الغربة اللي في أوروبا اللي يقول لك ولدي صغير قام الصباح يقول لي أنا ما نحبش نمشي لأنه زملائي في المدرسة لماروكا ولبلج وللفرنسيس باش يقولوا لي خمسة ربحوكم خمسة من نتيجة معناها الصغير اللي أنا نحب نربيه اللي البرة نحب نربيه على حب تونس خاصة من خلال المنتخب ومن خلال الرياضة خلينا نكون صراحة يقول لك أنا باش نحشم باش تشريها الحشمة هذه هذه الكل معناها تجمع البارح وشفنا الناس الحقيقة معناها الكم الهائل متاع الغضب والكم الهائل متاع الحسرة ناس بدأت بستريس وكملت بأكثر ستريس وتقولك نحن وين ماشيين لكن الناس هذه كانت ديما تقول كانت ديما تتكلم وتقول رانا ماشيين إلى الكارثة رانا ماشيين إلى حاجة اللي ما لا يحمد عقبه وهذا اللي وصلنا له خليني نعاود نرجع لك توا من البداية نحن اللي وصلنا له هذا نتيجة شنية أنا خليني من المدرب توجيه بعد المدرب
1: وفهم المحللين
3: اللي تو يحللوا ويعرفوا المدرب شنو عمل خليني من كرة القدم وخليني من الماتش وخليه على جنب هذا الكل البداية نقوز الخطر منين بدأ مش من الكأس الإفريقية هذه بدأ من الكأس الإفريقية الكارثية اللي عديناها
1: فارت.
3: وخرجنا بالنتيجة الكارثية هذيك وبعد بدأ بشوية بشوية مع المكتب الجامعي بالتراكمات بالفساد اللي صار وبالشيء اللي صار وقتها، وقلنا إبا خلينا تو نعاودوا نبنيوا البيت. لكن البيت وقت اللي بدينا نبنيوا فيه على أنقاض البيت القديم اللي هو لا يستقيم. ما تنجمش تبني حاجة وانت بديتها بحاجة أخرى قديمة واللي هي كانت سلبية وأدت بينا نتائج كارثية. بالنسبة لي أنا المكتب الجامعي هذية هو نتيجة لمكتب جامعي سابق، لكن على الأقل المكتب الجامعي سابق وصلنا الحاجات نوعا ما إيجابية. لكن وقت اللي تعاود تختفي وتعاود ترجع في ثوب آخر وتقول أنا وتخلي الناس وتخلي الرف وتخلي الملفات الكل وتقول أنا استقلت وأنا نعتذر وتعاود تبني من أول وجديد وتعاود تجينا بماسك آخر، شنو باش يكون هذا المقال نتاعو؟ المقال نتاعو النتيجة الكارثية البارح وقت اللي تصير انتخابات وتترفض الملفات من طرف ناس اللي هي كانت في المكتب الجامعي القديم وبعد في المكتب الجامعي الجديد تلقى الناس هذه هي اللي موجودة وهي رفضت الملفات هذه، شنو تنجم تلقى نتيجة؟ باش تلقى النتيجة الكارثية هذه. أنا بالنسبة لي أنا المسؤول الأول هو الإداريين الموجودين والجامعة اللي موجودة اللي كانت القديمة الجديدة. ما نجموش نبنيه رو هكي رو إذا كان ما تعملش مساس وما تخرجش مساس من الجذور يستحيل أنه يستقيم الحال، وهاو شنو وصلنا للحالة هذه البارة. بالنسبة لي أنا رو إرادة الدولة، إذا كان فما إرادة من الدولة لإصلاح الكرة القدم التونسية نجمو نصلحو، لأنه فما حاجات باهية رو، ما نجموش نقولوا نحن كل شيء نيجاتيف، فما حاجات باهية فما حاجات نجمو نبنيو عليها. لكن إذا كان الحال باش يبقى هكاية بالمسؤولين هذوما اللي بالحق قاعدين يخدمونا بماسك قديم جديد ما نجموش نكملوا في كرة القدم التونسية. وهاني عاد نرجع ونقول البارح هي النقطة التي أفاضت الكاس وهوك الكارثة وين وصلنا لها، مشينا الأبعد من الكارثة. إذا كان أنت ضد السويد اللي هي نوعا ما ما قلناش كانت في المتناول، على الأقل كنا نجمو نخرجوا من نتيجة إيجابية خماسية 10 أهداف في 2 مباريات بعمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم التونسية وتسجيل وما نسجلوش 10 أهداف. منحبش نحكي قلت لك نعاود نرجع في الكرة، لكن بالنسبة لي أنا المشكلة ماهيش في المدرب اللي جاب، لأنه المسؤولين هما اللي جابوا المدرب هذا وحطوا المسؤولين هما هذوما. وقت اللي فما مسؤولين بارانتيريم كانوا يحبوا يجيبونا وقبروس، كانوا يحبوا يجيبونا كيروش، قالوا كذا. وفي السياسيين اللي تكتف في الستاتويات ولا تفهم في الكورة والسوم هذاك والسوم هذاك، إذا كان نحنا هكية باش نكملوا معنا وين باش نوصلوا يهين؟
1: هذا هو. والمسؤولين اللي كانوا حابوا يجيبوا مدرب يليق بالمنتخب كما بروس وكما غيره المدربين الكبار كما كيروش، كي لقاو ناس تعارض ولقاو ناس تحط في العصاف العجلة سامحوني في الكلمة، آية قال لك نكمل أنا مسؤوليتي الفترة الانتقالية أخويا ويجي مكتب جامعي جديد يتصرف. جاء مكتب جامعي رجعنا وين ما كن. اليوم العباد البارح راهي مرضت راهي ناس مجموش ترقد، راهو مش على خاطر الخسارة، طريقة الخسارة، الاختيارات، انك تتفرج 70 دقيقة حط يديك ولا ظهرك وانت خاسر 3-4، انت متفرج كيفنا كيفك. انت البارح ما نجمت تعمل حتى شيء، وزيد في هذايا دوك اختيارات اللي تم بعد جي نحكيو عليها ما تلقى لها حتى تفسير. 3 مهاجمين في القائمة مخليهم 3 على البنك وحط مهاجم وهمي، أريير دروا يلعبوا أكسيا اللي يدخل بعد وسط ميدان في بلاس أريير دروا ومخلي أريير دروا الثاني على البنك، برشا اختيارات غريبة، حارس المرمى كيف كيف، برشا حاجات حبش نتكلم، خليكم انتوما الكلمة لأنه انتوما المؤهلين أكثر مني. مش تعطي ورايكم تفضل دوك.
4: بون باش نحكيكم انتروديكسيون، لانه يعني من بعد قلت باش ندخلوا في التسكيه تكنيك واناليز مع انيس ولولات ونعيمه، لكن معناها اون بروميير امبرسيون سي كو ديجا فما ان كونستا سي كو اون ا راتي لونتري نتاعنا، اون ا راتي اولا ما معناها عطينا الصح، معناها اون ا تو في بور انتري دو موفي بي، اون ا تو في باش ندخلوا بصفه كاتاستروفيك كارثي. اي بوي انا مونتري زيد للناس وخاصة العباد اللي تبع فينا، نقرأ في عناوين صحافة اليوم اترانجير شي حشم
1: انا كنت نقراهم الحقيقة وراني بطلت
4: الحقيقة
3: لا اقراهم
4: الحقيقة معناها فما ديتيتر
3: هذيك حقيقتنا،
4: فما ديتيتر اللي يمسوك في كيانك
1: على الاخر،
4: فما ديتيتر اللي يجعوك من الداخل استرا ابستراكسيون فيت من الوجيعة كيما كان تحكي نعيمة والصغيرات اللي يحلموا والكبار زيد اللي يحلموا سلكسيون فيت دو تو سا، معناها اون افي لي مويان دو ميو فير، فهمت؟ حتى بالمجموعه الحاليه
1: نفس المجموعه عملنا بها مخير
4: اي فوالا اون افي لي مويان دو ميو فير، لكن لامبريسيون جينيرال البارح سي كو فما بهتة، فما اونباتي، فما دهشة. ما مدرب معناها الحقيقة مع كامل احترامي
1: مدرب لا
4: يحكيو ماهوش مصدق ابارامون هو فين معناها ماهوش مصدق اي اوكون رياكسيون معناها اللي يوجعك سي كو ماتش قاعد يمشي والريزولتا تحسه جاي والبونتو الثالث تحسه جاي والرابع تحسه جاي بسركسيون فات مسخيري غلط ولا زيد ولا عمرو ولا جارديان
1: وحتى الملاعبية كي غلطوا كله من مدرب ما حط شيء
4: فما ان انفيرونمون كي ني با سان فما ان انفيرونمون تاع قل الثقة فما ان انفيرونمون تاع وزادة معناه كون لو ديز اون بون فوا بور توت فما زادة لاعبين اللي سكروا بلو انتيليجون اي بلو دوي كو لي زوتر فما لاعبين اون ايتا دو مي فورم الور لا معناها يا لطيف معناها تهز عبد تحط عبد آخر معناها ندخلوا بعد العبد يعني
1: زاد دوك انت
4: عمري ما ريته في تاكي ما كيك حتى كان يكور في تونس انيس انت البوست بتاعك وتعرف
1: او انيس بالله سامحني دوك لا انت انيس اليوم كي تبدا لاعب وشوف مدربك عيني كان في اختيارات غلطه ومش موقف ملاعبيه بالطريقه الصحيحه ويلعب تكتيك اول ما يلعب بي انت كلاعب على الميدان باش تبدا ضايع ضايع ماكش تعرف شو تعمل
2: راهو بالمعمول بيه خلينا نكونوا واضحين بعيد على العاطفه معناتها نورمالمون هو كي باش يعمل التشكيله يعاود يرجع لزياد معناتها يفاليدي له معاه يحكيوا معاه عن النقاط الفنيه خاطر بالنسبه لي انا زياد موجود في المنتخب موجود باش الروتوشيت هذوما ويقف معاه بحكم الاكسبيريونس اللي عنده كل شيء ما نجمش تهبط بن سليمان وتهبط سعد وتهبط تيفا بيفويت وتلعب خمسه التالي معناتها بتسعه التالي وتفاليدي له معناتها الحقيقه معناتها انا عندي ثقه فيه نعرف اللي كان ينجم يكون حاسم فهمت اما مش بالدرجه هذه الحقيقه معناتها مش الملاعبي باش يوقفوه يقولوا له اعمل شانجمون توا مش للدرجه معناتها الملاعبي باش يخرج عند حد وهاني ولا يجي
1: يحس الملاعبي
2: يحس ما عندكش الحق
1: بالطبيعه
2: انت يلزمك تكون تحت تعليمات مدرب اما وقت اللي اليوم هو يعمل تشكيله بالطريقه ذيك ويفاجئ العبيد الكل بالطريقه بتاع 3-5-2 اللي هي فيها 8 مدافعين اللي راني خذيره نعرفوه لون نعرفوه ديفونسيف الصخيري نعرفوا لونتور اللي عنده في الوسط بالطريقه ذيك معناتها قتلت المنتخب كبلته قتلته البارح قتلتها تونس انت البارح قتلتنا ما عطيتنا حتى امل باش نجموا نخلطوا نعملوا هجمه ولا فكره تو معقول هكا بريباراسيون كامله باربعه تجي تعمل دخل 3-5-2 في ليله ونهار يا مدير يا ديك يا خويا ما عنديش شيء خويا ما نفهمش في الكوره ما لعبنا شويه الكوره لكن باللوجيك ثم معناتها تكتيك وثم فكره تتغير في 3-4 ايام انت قلت على بن حميد حلم كل مدرب اللي ثم دي ديكلاراسيون راهو ما يتقالوش معناتها فهمت ثم حاجات راهم بيزار على الاخر على مدرب لعب في اوروبا ومدرب محترف وواحد تراو البارح راهو ضحك علينا العالم يهديك راهو البارح ضحكت عليه العالم ضحك علينا تعطينا فيك الثقه ودعمناك ودزينا معاك بالمونديال وقلنا تونس ورا تونس وكذا وشي واول ما جيت تونس الكل وراك وقلنا لومير جديد انا واحد من الناس يا اخويا سامحوني يا تونس حبينا على حاجه جديده انا من بعد ما عمل القائمه انتهى الموضوع انا نفيتي اليوم حكيت عليه قداش من مره ولو خيين كانوا معايا موجودين شي يعمل في المنتخب ماهوش حاضر ماهوش زيد عنده مشكل عنده باراموس خانه ومقرب ها واحد السيد ملعب حتى ماتش اليوم مش معمل عليه يعني السيد هذا شي يعمل غادي هذه يونكيت كبيره في عد ذاتها جريمه ملاعب يتعيط له كونفوكي ظهير يمين تلعبه ومره كسيال ومره بيفو تلعب فيه والسيد ما يلعبش يعمل غادي مال كي انت مكش كونفانكو بيه علاش تعيط له عامل دوز اتاكون جبتهم اليوم باش تعمل كاستينغ واحد منهم زوز على البنك ومدخل واحد في دقيقه 80
1: والثالث الصغير اللي جبته واللي
2: يهديك ربي كيف صبري لموشي خي انت بركه تتفرج في الماتش تي المواطن العادي البارح قال لك
1: من الميتون
2: يهدي من الميتون تعمل تغييرات خويا تنحي اكسيال وتدز ظهر العمليه تتفرهد ليكيب شويه بامبي تكربيري الامور زدت بركتنا خويا لل 70 والسيد عامل هيك ومازال يحب يحكي ومازال يحب يفهم الماتش وفيه ومازال يخمم في لي شونجمون معناتها ونعتذر كان حكيت بطون شوية عالي يلا غالب
1: أقل ما تنام من نجم يصير دوك نرجع لك
4: ليه هو معناه pour entrer dans le vif du sujet كما كانوا يحكيه الأولاد ديجا معناها غلط 3 مرات غلطة الأولانية كيمشي avec ce système là contre Belgique اللي هو vraiment معناها quand le veuille ou pas هو اللي دخل فينا الدوترة يعني انت كي تحل اللعب دو سيت فاسون كونتر بلجيكا ابار عروس بور مو عروس نابايتي كاتاستروفي مي لو فيت اللي تعطي البلجيكا تعطيها الميليو دو تيرا وتعطيها اون كونسنتراسيون اكستريم على دوكو وتخلي الناس كل ترتع مشي على الاخرى والرائرين الاهداف ديجا هذيك دخلت فينا غوله معناها بلغه الكره. هو بجوده في قناعاته كونتر بلجيكا تهبط ديزورغانيزي ديزيكيليبري كوم سا تحط لي دو زيلي كونتر بلجيكا وكونتر لوتريش لا تهبط تسكر بن سليمان والغربي القدام. دونك لي زيدي نو سون با لوجيك معناها لا ترام دو سانتيز نتاعو داناليز ماهيش صحيحه. باهي دونك هو كي كلي اونتر بارونتيز فهمتي الكف هذاك اونتر بلجيكا شعمل خويا سكر الدنيا الكل ويعمل ربي دليل ونقعد نلعب سفر سفر على ما ياتي فهمتي نقدمشي بالاريتي على كونترا كذا داكورد واحنا بجودنا كنا نحكي هكا مي با افيك سيت مي با افيك سيت معناها سو ديسبوزيتيف هذايا مش بالوقفه هذه نجم تهبط 3 5 2 نجم تهبط 3 5 1 1 مش هكا خويا مش هكا صديقي نلعبوا تسعه من الناس كما كان يحكي لك انيس في 35 متر نتاعنا يحنا بعلي اللي هو سيبوزي الريجيسور نتاعنا
1: يرجع يهز
4: صحيح يا بتاخد الكرة بعد التسويد
1: ويطلع يعاود يرجع يفك
4: اغزر لي 3-5-2 نعرف 3-5-2 راهي ستون تكتيك اكستريمون اوفنسيف كي تعرف كيفاش
1: تستعمل
4: طبقها. اول حاجة لو بلوك دو تيتر كومباكت و اي سورتو تكون عندك اون اجريسيفيتي كبيرة في اللي جويل هذا مريناشي في اللي 40 بروميير مينوت في لي 40 بروميير مينوت رانا نفكوا الكره يهبطوا علينا كونتر بريسينغ نيس يعاودوا يسترجعوها في 3 4 سيكوندات راه شيء يضحك راه خنقونا ما نجمش نخرجوا. لا سول اوكازيون اللي جبناها نتاع سعد كي لكلكها دزها دو تور سوبليمونتير تسيب اخويا تسيب البن سليمان ورتحنا لكلك امشي ايجا كذا لين بن سليمان خرج في لورجو والناس كل خلطت عليه. لا سول اوكازيون اللي جبناه قبل بونتو نحكي سينو 40 مينوت كاتاستروفيك كاتاستروفيك من الوقفه بن حميد اني ما نلومش عليه اللي قال الامام هذاك هو اما تحط في نفس الجمعيه في نفس الجمعيه راه
1: بالضبط
4: توني فو بيان في نفس ال11 دو ديبار تحط فاليري 100% ديفنسيف تحط بن حميده 100% ديفنسيف تحط برا واش قلت برا رقيق وطالبي 100% اوفنسيف تحط العابدي الي اور دو كو خارج عن الموضوع. Pour moi, c'est l'une des plus grosses déceptions. Je suis maintenant. On coule vite en 17 jours. Alors, qui a été fait Andreas Brehme, qui est le mot, tu as battu l'arrière latéral. Il n'y a pas
1: d'intouchable. Il
4: n'y a pas d'intouchable. Il n'y a pas d'intouchable. Donc, n'arrangeons la conception même du 3-5-2. Un petit mec, je fais ma sadiqi. C'est bien défendre. Tu n'as pas bien défendu. Ou au dernier hage, double ma trousse le cours. Est-ce que les deux joueurs, les hommes, les rampes de lancement,
3: rapide, les deux,
4: rapide, les bichirdo, les bichirdo la première passe, les bichirjou comme le pressing.
1: Ben, خلينا نجيو.
4: ربي خلينا نكمل. نجيو بعد. خلينا نكمل الاناليز بربي هني خطر. اون فوا كي ما عملتش هذاك تخنقت فكولك الكره بوي صديقي تنجم تلعب بالمهاجم الوهمي راه العالم كامل يلعب مهاجم الوهمي اما لازم يكونوا في ظهره دو زيكسونتري اللي يتنطروا ولا يكونوا في ظهره دو ريجيسور ولا دو زيليي دو ديبوردمون اللي يعطيو إلي اليمونت اون بالون يعطيه الكره يوصل له. دونك صديقي تو نابا في تو سا ربي حبك اللي انت عدلت قبل ميتون ابوي سامحني دقيقه برك تو احنا نحكيوا على المدرب ونحكيوا على المدرب وكل شيء صحيح غلط في برشا حوايج واخر في لي شانجمون كل شيء لكن صديقي ما فما حتى جمعيه تستقيم 9 ولا 8 جورات غالبين راه فما حتى جمعيه تو نحيوا كاسكيتات الجمعيات ونحكيوا الدنيا كله ونحيوا التريكوات وهذا منتخب
1: وهذا اهم حاجه
4: تبعوني بالجمعيه نبداو نتكلموا تو تيرا تير فهمتني قطر 3-64 ليك جي نتاع سويسرا قعدت حية دقيقة 94 عدل بو علام الخوخي عملت 1-1 تعرف ليك جي بتاع سويت قداش البارح
1: قداش
4: 31 بإيك جي 31 ماركيت لك 5 بونت
1: ماركيت لك 5
4: مع كامل احتراماتي مع كامل احتراماتي الحارس ما كانش في نهاره وما هوش بش يولي في نهاره وما هوش وقته احنا دعمناه وقفنا معاه قلنا بالك طويفيق قلنا بالك فهمتي ولا أغلاط من دابريسياسيون أني واحد من الناس إيسي بريزان وهبلوني بالسبان قلت راهو فما بونتويت بلجيكا فما زوز ثلاثة منه هو
3: مش غلطوا
4: تبعني خنكمل خنكمل
3: خنكمل
4: إيقبل إيقبل قولي هبطوه دا كوردو مش مشكل لكن صديقي جاتك فرصة عمرك كما مميش قبلك في الليكيب ناسيونال كما الدبشي قبلك في الاسبيرانس فرصة عمرك جاتك. انت اليوم اللي تقول لي لهز بطولة لعامل دوزاري في التسعين لهم يحزنون. اليوم صديقي زوز بنتوات اللي قضيت بيهم على المنتخب بتاعك تحكي لي حتى موضوع باش تربح جمعيات كيما نكا ونقولها ونعاودها. لو تيرمينال اوفنسيف نتاعك يكون تري بيرفورمون تجيك زوز ثلاثة فرص ولو ديرنيير اون بار حامي العارين الحارس لازم يكون فيتا اكسبسيونيل. انت البارح وصلك ستة شوطات مركب لك خمس
5: شديت واحد
4: منهم ثلاثة نتاعك انت. في بلجيكا وصلوا لك ثمانية شوطات مركب لك خمس منهم زوز وار ثلاثة نتاعك انت. واول قاعده يقولوا هالك ما تعطيش كره الميليو سنتينيل ولا الاكسيال وقت اللي فما زوز ولا ثلاثه بريسي
5: والميليو سنتينيل ولا الاكسيال زاد هو يسخير يشوف شو عمل
4: تبعني حتى زوز تبعني هو طلبك في الكوره هو قال لك اعطيني
5: ما تعطيش
4: الكوره ما تخرجش هذه سيتون ريجل بريمورديال كيما الباس اون لاتيرال ما يعطيهاش لارير لاتيرال باش يقصها لاتاكو يمشي راس راس
5: نمشي لحاتم بربي
4: دونك بربي دقيقه برك قبل ما تمشي
5: نستنى فيه
4: برا خويا تفضلي
5: تو نرجع لكم بشويه مش في عقلنا بشويه نمشيو لحاتم ولا نرجعوا لموضوع حراسة المرمى ونرجعوا للاختيارات والأمور الفنية والتكتيكية بالضبط. حاتم قزبار أهلا وسهلا ومرحبا بك أخويا من المكسيك. أكيد برشا تعب البارح نقول لك الحمد لله على سلامتك لأنه نتصور كان احنا هنا معناه مرقدناش من الغش ومتعب فما بالك أنت معناه غادي على عين المكان شنو صار فيك نفسيا وجسديا سيعطمن عليك وعلى حوالك.
6: صباح الخير هاني مرحبا بك مرحبا بالولاد الكل. الحمد لله لباس لباس الامور على العال يعني جيس معناها برشا تعب كما قلتوا مش انه في العمل العمل عادي استرسنا ولكن ممكن النتيجه اللي اثر اكثر معنوي يعني الحقيقه معناها كنا تمنينا تكون نتيجه من خير البارح كنا حتى لو كنا انهزمنا اوكي الهزيمه موجوده في كره القدم كما التعادل كما الانتصار ولكن الهزيمه بالطريقه هذه واللي يزيد كني يغيظ اكثر معناه انه اللي سبق المقابله وبرشا حاجات مزيانه وبرشا جمهور وناس جاي معناه ردود الافعال بعد يعني الهزيمه وبعدها ردود الافعال تاع الجمهور اللي موجوده هي اللي تحسن رف الاخير ريت عندنا كلمه نقولوا فيها في تونس يقول لك والله مسكين الجمهور هذاك يسخف هكا نقولوا تاع الجمهور الفريق الفلاني يسخف البارح الجمهور التونسي يسخف سامحوني في الكلمه الجمهور التونسي يسخف صحيح. البارح لأنه كان عنده ثقة ومفرطة هانيرة نسمع في الدكتور نسمع في نعيمة برشا كلام منطقي كتو كي نقعد وحنا تتروبوزي وكل كلام منطقي يحكيه الأولاد الجمهور جاء الجمهور عنده معناه يستنى في مقابلة به يستنى في مردود به خرجنا قالك معناه كما خيبة أمل من حيث المردود ومن حيث النتيجة على كل هاني احنا بطبيعة البارح بعد ما كملنا المقابلة أول تدخل لي مع رفيق صباح قلت له انا باش يكون فما اجتماع عاجل لاعضاء المكتب الجامعي وصار الاجتماع كانت ليله غير هادئه
4: بالمره
6: جدا مقر اقامه اجتماع عاجل ووقت تقريبا هاني اقتربت نهايه صبي لموشي مع المنتخب الوطني التونسي هذا اللي نزيد اكدوا انه قلناه من الصباح قلناه مع الولاد الكل انه اجتماع عاجل وكانت غضب كبير برشا اختيارات اقتربت نهايه صبي لموشي مع المنتخب مع كامل إطار الفن فما نقطة معينة اللي هي لازم نحكيه فيها اللي هو يقول لك مثال شكون المدرب القادم أوكي احنا اليوم على الاثنين توقيت صب لموشي من سيتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني التونسي قبل مباراة اليابان شفنا ديجا وجود منذر الكبير سيد منذر الكبير موجود
5: دونك مبدئيا حاتم مسألة وقت نستناه دونك في ساعات القادمة الإعلان الرسمي عليه قال صبري لموشي
6: بالضبط تاني ما مسألت وقت الموضوع كما قلت انت
5: وكمل
6: صحيح علاش قلت الصباح هاني شو قلت الصباح مثال اذا جات المسابقه في دوله اخرى مثلا في واحده من دول الخليج في افريقيا في اوروبا تكون الامور مع انك باش تعمل اقاله مدرب
3: وباش
6: تجيب المعاوضه نتاعك تكون اسهل لكن انه باش تجيب مدرب اخر تو هو موجود كما قلت سيمونز الكبير موجود انا هنا وشفناه حتى في مقر الإقامة المنتخب هو المدير الفني وطبيعة جامعة تونسية كرة القدم قد يتولى ديما نقول الأخبار هذه بكل احتراس كما قلنا الصباح وأكدنا أنه فما غضب كبير واجتماع المكتب الجامعي وهذه معلومة مؤكدة بالنسبة لنا.

0: تلقى شكون عنده راي تاع حكمه ويعرف
1: والرسانة.
0: الرزين ويعرف صحيح الرسانه وكل. دونك احنا هنا يعني نعاونوا على على السطر الثاني اللي حكينا عليه، اصحاب الرسانه واصحاب الحكمه واصحاب العقل يحكيوا ويقولوا شنو اللي صاير. نحكيش على تقييم، ممكن على تقييم يجوز ولا بعد شهر شهرين نتعاقب مع صبي اللموشي، ولكن الحاجه الاكيد المؤكده حتى توصليا ما عادش ينجم صبي اللموشي يواصل مع المنتخب. توصلي شفناه حتى البارح على ارضيه الميدان مع اللاعبين، انا في الواتر بريك وقت يخرجوا من العبيه في سيرتو في الشوط الثاني هاني انا ما حكيتش مع اللاعبين وقت اللي
1: اي، لكن انت غادي شفت بعيني كي
0: انا يان فاليري في الشانجمون ما حبش يخرج، ما فما نقاش صار بينه وبين صبي اللموشي، تحس انه معناه فما
1: حتى الشانجمون تاع سخيري حسيناه معناه معترض شوي
0: الشانجمون يعني. خرج سخيري ولي يساعدوا يان فاليري، معناه ثلاثه تغييرات اللي صاروا فما وكانه عدم الرضا على الاختيارات،
1: فما تململ
0: صحيت معنا اليوم كي نحكيو كي نقولوا هكا هاني
2: حاتم هربت بيه يا جزبار، المدرب هربت بيه وفلتت من المجموعه من يديه، ومدرب انت قلت توا انه ما ينجمش يتكلم يا حاتم، راه 10 بونتو في زوماتشويتش مازال بشاتي، وعندي طلب حاتم بربي للملاعبين اللي موجودين غادي، ثم كلمه تعويض كل مره يخرجوا يتحفونا بكلمه التعويض تاو نعوضوا انت مره السويد ما نجمتيش باش تعوض ضد اليابان ضد هولندا، موش تقزيم لكن هذيك الامكانيات وهذيك الحقيقه سامحني كان قصيت عليك يا حاتم.
0: لا والله برافو، بالعكس انيس انا نعطيك الصحه على الكلام، لانه ايش نقول لك انا باش نزيد ناكد على كلامك، لانه فما ملل ملينا من الكلام هذا ملينا من نعوضه وملينا ديما هو الامل كلمه الامل محلاها والناس كل عندنا الامل، ولكن هو كانه احنا تعبتنا كلمه مازال عندنا الامل قائم قلناها في الكوب دافريك. تفضل هاني.
1: شوف بكل صراحه نحبوا نعرفوا الاجواء غادي شنو صاير من البارح لتوا، وبكل صراحه ونعمل على صراحتك، لانه الحقيقه يزي ما ديما عطينا الامل ويزي ما ديما تفائلنا ويزي انه ديما ساعات هكا ما نحكيوش في كل شيء كل شيء باش ديما نحفز ونشجع. اليوم خسرت اضعف منافس على الورق، ما عادش عندك ما تخسر، اليوم لازم نحكيوا اللي صاير كل على الاقل املا انه نصلحوا
3: يعني
1: بعد كاس العالم.
3: يعني مش اضعف، يهديك ربي يهديك ربي، امرها هو جمعيه في
1: لا اللي مازالوا لك اقوى اللي مازالوا لك اقوى على الورق
3: شهمنا فيهم
1: مشال امل
3: ما عادش يهديك ربي، رام جمعيه توب انتر ناسيونال، احنا راهو اول خطوات الفشل سيكو نستنقصوا لعبه نلعبوا كونترهم، راه مش اضعف، راه جمعيه خير منك، هي ديجا دومبلي وخير منك برشا،
1: اضعف من المنافسين اللي مازالوا
3: هاني انت توا تبارك الله خويا فهمتي مركز برشا وفاهم الحكايه، راهي جمعيه قادره كيما نقولوا بلغه الكره، وانت تكمل تعطيها لي زاتو اي لو باتون بور تو فير باتر، انت بديت لها العصا قلت لها تتيني تو سامبلومون، هذيك هي الكره راهو كي تغلط.
4: اي انت كنت خايب يا دكتور،
1: دكتور انت كنت خايب برشا،
3: لا انت كنت خايب وهي مش خايب،
1: لا لا
3: ما ردوهاش جمعيه ديفيزيون 5
4: شو حكينا كيك، لا لا لا ما ارجع لي
3: جمعيه توجعك كل كره في الفيليت قولي سبعه ارجع
4: لي ديسكور ديجا انا وانيس اكثر ناس قلنا لي مجموعه
3: معناها مجموعه ماني نحكي دي فاسون جينيرال، ريت تقزيم كبير للجمعيه،
4: انت كنت خايب زيد دكتور،
3: انت ماكش خايب، لا ماكش خايب، انت خايب برشا،
4: فوالا
3: ما فرق خايب برشا، انت كاتاستروفي،
4: اي انت
3: انا عيمة يهديك ربي، انت لازمك في احسن مستوياتك باش تعمل واحد واحد تربح فين واحد،
4: شو
3: كي تبدا خايبتك الخمسه
4: يا دكتور يا دكتور، ثلاثه شهور التالي ثلاثه شهور خلينا نرجع شويه فقط، ثلاثه شهور التالي انت ضد المنتخب البرازيلي كنت منظم
1: تبقى معنا حاتم،
4: معناها كنت مستوي تلعب صحيح. على امكانياتك وخرجت ماتش
3: مباراه محترمه برشا،
4: مباراه ونزيد نعاود نرجع حتى لمباراه نيجيريا اللي خسرنا فيها 3-2 وكنا خرجنا صحيح من الاول ما تخرج، ومن بعد خرجنا الماتش اللي كنا نجمو حتى نخرجوا 3-3، لكن هذا الكل انت كي جبت المدرب صبري المموشي الكل تحفل ليه، الكل الكل
2: المدرب خويه
4: هاني قلت لك
2: حاجه
4: معناها شنو اللي صار
2: مدرب صفر فكره
4: ماتش البرازيل للتو شنو
2: انا عايز نحكيوا على فترته هو احنا تو نو باش نحكي انا تو باش نقول لك على فتره صبري مثلا مش نقص على كلامك راهو صبري المموشي بين على حقيقته ذيك حقيقته
4: تبيع عليه اكيد
2: هذيك حقيقة صبري اللموشي وزيدك حاجة توا على أبروبوز سويد سويد راو ماهوش المنتخب الأنباتابل راو الكادوات اللي عطاهم له البارح صبري اللموشي راو لا تحصى ولا تعد
4: نحن كنا خايبين
2: برشا خايبين على الأخر
3: عياري بزارة. أنت لعبت كورة وتعرف صبري عطاه كادوات أما اللاعبين متاعنا زاد عاونوه برشا وزادوا عطاوه كادوات هو غلط أما احنا حتى العلم ما نزهوش اللي على الميدان
2: توجيه

0: يهديكم
1: غلط. تو فاليري اكسون 3
0: هو لا لا لا هو غلط، هو غلط 70% منه هو متفاهم 80 منه هو. وكما كنت تحكي انت بكري يتفرج كالمواطن العادي كما قال هاني وين بارياجي اثنين واحد صديقي وجمعيتك رجعت في الطرح وتنفسنا وكذا داكوردو ميساج ما تعملش شانجمون، ما تعملش شانجمون. الغلطه وين في 46 ما تعملش شانجمون؟ هما طلع الريتم خويا هذيك ربي طلع
2: البوزيشن،
0: طلع بوزيشن مونتاج
1: الريتم هذا غلط في نقطه
0: برك
1: زين فين برك الريتم
0: طلع لي جوار شويه في البوزيشن نتاعها
1: نعيمة لحظه برك
0: طلع بلوكك شويه
2: ميساج خلي انيس وبعد نعيم بعد نرجع
1: انا ريت بشتغل وبسخير وببراني خذيره
0: مثال ان شاء الله عليك
1: خليني
0: كمل
1: لك هذا كمان راني خذيره والسخيري لونتور والشيء على مستوى تعطيل البناء الهجمه او حاجه رهيبه حاجه خايبه على الاخر حاجه غديه.
0: نقول
1: لك انا حاجه اخرى دوك نقول لك حاجه مدرب ماهوش خواف ومدرب يحب يلعب لوراق نتاعو الكل في الميطو يعمل شانجمون
0: نسيال
1: وندز
2: وانت ما كي هدف
1: بالعين المجرده يا دوك
0: يا نيس يهديك ربي سيدي ما نحيتش تبعا ركز معايا ما نحيتش وكنت خايف تاكل الثالث ركز معايا وقلت اثنين واحد ناكل ونقيس على مياتي نعدلش اثنين اثنين نقدمه به داكورد واني معاك طلع بلوكك شويه
1: انا البلوك مشيت طلعوا في الرجل يدس في فاليري ما نجمش يطلع
0: يا ولدي مثال
1: امكانياته هو
0: يا تحب تفهمني طلعهم شويه ما تخليهمش
1: يطلعهم يدخلوا البيراند يدس فيهم هكا ولا كيفاش
0: يا ولدي طلعهم قول لهم اطلعوا في البوزيشن
1: ما
0: بريسي وما تخليهمش
1: يطلعوا احنا مش يدخل البيراند يعملوا لهم هكا يا ولدي الامكانيات تاع صخيري ما نجمش يطلع راني كبير ما عندوش الامكانيات باش يطلع فاليري ما عندوش الامكانيات باش يطلع
0: باش يطلع هذيك ربي يلعب في ليكيب ناسيونال
1: يا ولدي ذيك البوزيشن
0: يا سيدي برا نمشي معاك
1: ما بدل الشيء ما على قلب بدل الشيء ما
0: خلينا نكمل غلط هو في الستين
3: اللي مصحيح لانيس
0: ما بدل الشيء ما عاد شنو عاد كمان انت لاعب انترناسيونال وتلعب في مستوى عالي ما تنجمش تعطي مينيموم 30%
1: هاو بين ما نجمش يعطيك 10% هاو بين الباقي
3: دكتور دقيقه برك انت قلت طلع البلوك يا اخي طلع البلوك انت في الميتو ما عملت ما نجمش تعمل وما بدل انت اعمل دو سونز مو اللي خليه اللي تحكي
0: مش في 46
3: اللي تحكي عليه انت يتصل في 80
0: لا مش 80 انا معك في حاجه ركز معايا الغلطه الكبيره وقتها صارت خويا انت ما نجمش طلع البلوك اني معاك ولو اني انا جسوي سور اللي هما ينجموا يطلعوا شويه الباري سانتر باع على الاخر طلع ما طلعتش به جيت 60 خاطر مشينا قد من 46 60 ما فماش اوكازيونات من امن جيت 60 والله تسخيري اي خويا وفي الفيلم تو 3-1 نجيب 3 اتاكا مش في ال 74 في 60 هبط نعطي روحي شانس باش نمركي في 67 نعطي روحي شانس باش نعدل في 87 ولا 84
3: انا نقعد نستنى ل 60 انا حتى لين نخرج الحلقه هذيك
0: ميسالش يا ولدي نعطيك انا نديز ما تنجمش راك تبدل في 46 وحتى كان بدلت تيكور ان غران ريسك ميسالش انا معاك باقي نلقى له في ليزكسكوز ما بدلتش انت وكملت مشيت قد خاطر بعيد بونتو برك ماركة 3-1 ماش عندك حتى
1: بيه دوك نسألك سؤال جاوبنا عليه بكل صراحة
0: عندك ربع ساعة
1: نسألك سؤال جاوبنا عليه بكل صراحة احنا قبل ما يبدأ المونديال نراو في شكون اللي فيه مطموع الناس كل اتفقنا انو سيدي نجمو ناكلو مع الخبز ولا
0: يعني ما
1: ليه لحظة بركة ما معنى الخبز نحكيو على على على, على الامكانيات والادوات بارابور الجابون هولندا ريتم البارح راو ماكينة البارح
0: رايح وكي سوية تربح لك جابون تتبدل نظريتك نحن دي ناخذوا نفارضية معنا
1: انا خذيت على بارابور ماتش براج متاع السويد وتفرجنا فيه
0: هاي البارح خير من البراج
2: خاطرك انت اخي من المنتخبات
1: ضد البراج البارح المدرب ما عنده حتى نية لمش يربح الجابون له هولندا عطيه بخف الاضرار صحيح. السيد من خمسة متاع بلجيكيا عايش كشمار وحي وحده
0: هاش قلت لك
1: ريت الخمسة متاع بلجيكيا
0: قلت لك هذيك اللي حطمتنا خمسة بلجيكيا
1: عطمتنا قلت لك حاجة خمسة بلجيكي خليت السيد بلوكي البارح في ماتش لنجم يعمل شانج مونيك
2: برافو برافو خلينا نرجع لحاتم حاتم طولنا عليك شوية نرجع ديما لسؤالي على الجو كنت نجم بربي تعيشنا شنو اللي صاير ومن البارح اليوم شنو صار بكل صراحة ونعمل على صراحتك
4: مش بكل صراحة يعني حكيت لك كل شيء معناها حكيت لك على ردود الأفعال اللي كيما قلت لك لم تكن ليلة هادئة في مقر الإقامة لم تكن مقر معناها هاد ليلة هادئة في مقر إقامة يعني فما غضب فما وفما اجتماع عاجل معناها أعضاء المكتب الجامعي لو قلت لما نقدوش الليل وأيضا الإطار الفني أيضا وحكاية فما قرار كما قلنا
0: نحاد نحا حسبوا تنحا حتى
4: نعم
0: بونجور يا حاتم حسبوا تنحا قلت لك حسبوا تنحا هما توا المشكل المشكل توا ضيق الوقت كما كنت تحكي أنت مبكري حاتم والمشكل رومبلاسي باركي
2: والإطار الفن
0: رمبلاسي باركي خاطر توا سي المنظر مع كامل احتراماتنا ليه حتى في الكوب دافريك اللي قبل الكوب دي مون تاع جلال زاد حنا بعل على اليمين ومهاجم وهمي مكذك
3: فما اسمه انيس بوزلبين اللي تطرح زاد
0: على الفيزا توا المشكلة التأشيرة فما حب لك نهارين وثلاثة باش حضروا تأشيرة شي خلاص
2: تكليت ما تكملوا مع حاتم
3: فما امكانية زاد باسبور دبلوماسي
2: اي بالضبط هاو حاتم ديجا باش عطينا التفاصيل حاتم تفضل
4: انيش قلت لك انا دكتور احنا لو نحكيو معناها شوف بالعقل شوف اول حاجه قلت لك راهو معناها من الصباح قلنا اول مداخله ليا مع رفيق قلت راهو يا رفيق فما اجتماع عاجل اعضاء المكتب الجامعي هذه معلومه المؤكد وكونفيرمي صبي لموشي قلت له بنسبه مئويه تجاوز معناها بنسبه مئويه كبيره ستتم الاقاله في انتظار الكيفيه الطريقه
2: لانه حسب المعلومات الموجوده صبي لموشي رافض الاقاله بالتراضي يا حاتم
4: باهي المعلومه هذه طبعا لانه متعاقد
2: بالضبط
4: وانا متعاقد مع الجامعه علاش قلت لك انا كيفيه انهاء العلاقه العقوديه هذيك تبقى ممكن الحوار ثالث حاجه من سيسير المنتخب علاش قلت لك نرجع لك بالكلام هاني دوك نعيمه عنيس قلت لكم راهو معناها اذا جات الكومبيتيسيون في اوروبا في اسيا في افريقيا راهو الموضوع سهل برشا فول بثلاث اربع سوايع تلقى روحك كي مقر اقامه لكن لهنا فما فانا في المكسيك أنا اليوم باش توصل يحب لك أو مينيموم 19 ساعة 19 ساعة قاعد تربح يلزمك تربح الوقت كيما قالت نعيمة بون الحل بالحق معناها متى مشى من بالي كاريمون لأنه فما كيما قلت السفرة دبلوماسية لكن وقت ديما نحكي ولا ضيق الوقت دونك أنا قلت لك أنه بصفة ربما قد تكون مؤقتة منظر الكبير هو سيواصل تدريب المنتخب في انتظار نعفو من سيواصل
1: بالله يا حاتم عندي سؤال ليك بسيط برشا هل من المعقول نجيب مدرب نعطيه كارت بلانش باش يجيب لونترينور دي غارديان وباش يجيب المساعد وباش يجيب الاناليست ويزيد يجيب ولده وكلزم باش يجيب اطراف اخرين ما كانش من الممكن اليوم وقت نحطوا مدرب نحطوا معاه تخليني نقول على الاقل تحط معاه حاجه نتاعك قريبت لك وهل من المعقول اليوم بالله حاجه اخرى انا راهو نيغوسياسيون دي كونترا والاخطاء هذه راه في النوادي ما راهيش في المنتخب انا كي راه نفتي شاكي بيا والسيد هذا اليوم يحب يعمل ريزيلياسيون دو كونترا اسكو اليوم ما كناش من من من, من الواجب نتاعنا ولا من الاكسبيريونس نتاعنا ولا من الدهاء نتاعنا نعملوا كونترا دوبجيكتيف معناتها اذا السيد هذا اخفق باش يتعدى ولا نربطوه بالروندمون باللي يجي معناتها للدرجه نوصلوا معناتها وقت اللي هو احنا خرجوه معناتها ولا باش نقيلوه نعطيوه فلوس الكل ما كناش نجموا نحميوا رواحنا حاتم
4: تفاعل معك شوي كما نتفاعل معك شوي إيه. انت هات حطوا الريتروفيزور قدامنا ونشوفوا كيف تعاقد الجامعه التوصيلي كره القدم صبي لموشي ونرجعوا للكاستينج جو دي بيان كاستينج بتاع اختيار المدربين صبي لموشي انت لعبت في التريو نيفو نيس احترفت وتعرف انه اليوم فما دي زونترينور صبري لموشي ولا غيره ولا اكس فما دي زونترينور يطلب ستاف معاه يطلب معاه ستاف نتاعو يقول لك انا نحب اسيستون معايا ونحب ريبارادور فيزيك نحب الكيني ونحب الاناليست حقه ولكن انت اليوم كما قلت كجامعه تونسيه كره القدم اليوم اضافت ايضا لاعب في قيمه وهبي الخزري وهبي الخزري موجود
1: يدي ما عنده هذا الشيء دخل نحكي ولوجيك يا حاتم يديك وهبي الخزري ملاعب كبير وتاريخ في المنتخب وانا نحبه برشا السيد هذاك واي ملاعب يتعدى بالمنتخب نحترمه يدي رجل ما عندوش نهار تدريب يدي موجود في ستاف اليوم يديكم ربي ثم واحد ما يحبش وهبي الخزري واللي عطاه للمنتخب انا نقول لك حاجه بيجيب لي بروفيل عنده شيء وعنده دينيتو يا حاتم
2: ميساج باش نحرج واحد في ساعتنا الثانيه لانه عندنا بيبليستي حاتم نحب نختم معاك اذا كان عندك اي معطيات اخرى ولا اي كلمه تحب تقولها قبل ما نسكروا الساعه الاولى ونخليك زاد انت ترتاح
4: والله اكيد هاني بون هو معناها كيما قلنا هي تطورات الاحداث قاعده تتطور من هنا لساعات اخرى اللي قلته المنطق واللوجيك انه خسرنا اوكي خساره كبيره مع السويات تبقى جرافي في ميموار كيما خسرنا مع بلجيكا لكن عندنا مقابله ثانيه كونتر المنتخب الياباني اليوم سيونس ديكراساج لازاله الارهاق بالنسبه للملعبيه ونحلوا قوس مباراه اليابان معناها
2: في انتظار نعرف شكون باش يشرف على الحصه هذه حتى ممكن تعطينا الوقت كان عندك
4: قاعدين بطبيعه
1: والله مصدومين والله مصدومين يا حاتم لا يا باش نحلوا توسي اليابان ولا مصدومين
4: قاعدين مصدرنا الخاصه نشوفوا شنو قاعد يصير كما قلنا راهو معناها رئيس نعيمه معناها وانت ياني الاخبار هذه والمعلومات الصحفيه راهو سيرتو في اخبار كيما هكا تكون تكتم كبير ويكون صعب ولكن مصادرنا ديما الحمد لله ثابت.
0: الحمد لله. جوج حاتم راهو توا التفاوض على على كيفية فسخ العقد ني بلوس نيمار. معناها أمل لا ديسيزيون إي بريز راهو نجم نأكد لك.
2: إي إي بالطبيعة.
0: معناها فسخ العقد الجامعة معناها البوس فير هو يكون بالتراضي ولا أو موا أفيك أن مينيموم دو ديبونس أقل معناها خسارة ممكنة بعد الخسارة يكبدها لنا على المستوى الرياضي خسارة أخرى على المستوى المادي يعطيه الصحة وبارك الله فيه. أخي يرحم والديك اكرم لحيتك بيدك وبارك الله فيك ويكثر خيرك. وهنا نسينا 93 ونسينا 2026 وسبحان الله خير وبارك الله فيك ويكثر خير.
2: خلي يختم حاتم في 10 ثواني حتى
4: جيت حاجة برك معناها هذا طلب معناها من أعضاء المكتب الجامعي اللي موجودين هنا. إذا صارت العملية رسميا إذا نعيمة ممكن تأكد لكلامي إذا صارت العملية رسميا إن شاء الله المكتب الجامعي إحنا ما شاء الله البعثة العالمية وفد العالمي التونسي ما شاء الله معناها إن شاء الله يعنونا حتى ندوة صحفية حتى بنص ساعة يوضحوا لنا شنو اللي صار إكزاكتومون. هذا هو شنو نقول إن شاء الله زينا المنتخبنا
2: واضح.
4: الله غالب خسرنا كونفدراسيات حلو دون قوس منتخب الياباني لازم نحضروا له كما يلزم سينو مش تكون مش الله اللي يقدر فضيحة أخرى
2: ان شاء الله نمنع من فضيحة اخرى ولات هذه امنيتنا. يعطيك الصحه مع كل التفاصيل اكيد نكمل نتابع معك في كل دقيقه وكل ساعه وكل نص ساعه جديد الكل. احنا وصلنا الى نهايه ساعتنا الاولى نعتذر نقصر من الاخبار على التاخير نرجع لكم في اكسترا تايم في ساعتنا الثانيه مواصلين معكم حتى للخمسه.
5: اكسترا تايم
6: بوبليسيتي.
7: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم ونشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: مجزوة رابعة. ديوان افام عسلامة. الإفراج عن الوزير الأسبق عز الدين بشاوش وفق ما أعلنه المحامي سامي بن غازي في تدوينة نشر على صفحته الرسمية. وكان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. تونس احتضنت اليوم الاثنين المنتدى التونسي للفريق الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة الذي نظمته جامعة تونس المنار. وقالت الأستاذة بالجامعة والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي خلال المنتدى إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وبينت أن هذا المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنشر سلسلة من التوصيات بشأن العثور على سلاحف بحرية عالقة في شباك الصيد أو وجود نفايات بلاستيكية على السواحل التونسية. وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى المحافظة على صنف حيواني يحظى بحماية القانون التونسي والتحسيس بضرورة حماية النظم البيئية البحرية عموما. وبحسب الجمعية فإنه من الضروري في حالة العثور على سلحفات في مأزق الحفاظ على الهدوء حتى لا يتأثر الحيوان بدوره وإذا سمح الوضع الذي وجدت فيه سلحفات قطع أو فك الشبكة بكل لطف والانتباه خاصة إلى الرقبة والأطراف. وأكدت الجمعية ضرورة عدم الشد بقوة على الشبكة أو إزالة الحطام المنغرس بعمق في الجلد خشية تفاقم الإصابات. كما أشارت إلى ضرورة توخي الحذر بشكل خاص لأن الحيوان قد يعض إذا شعر بالخطر. في العالم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه من المحتمل عقد لقاء في سويسرا الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة التفاهم. وبعد توقيع المذكرة مع أمريكا ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات. وأكد الوزير أن طهران تخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أمريكا سابقا بالالتزامات. الرئيس الأمريكي ترامب يقول أن السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز مشيرا إلى أن العديد منها محمل بالنفط. وأضاف ترامب أن السفن تتخذ المسار الجنوبي للملاحة واصفا إياه بأنه آمن ومحمي ونظيف تماما. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم مازال متواصل مع هاني وكامل فريق إكسترا تايم.
10: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.

من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنين. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نسيتي وين؟ باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبورت

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: Et maintenant, écoutez Extra Time.
2: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم، 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل واللي تفرجوا فينا على شان اليوتيوب متاعنا، يعطيكم الصحة على المتابعة، شكرا لكم على التفاعل، الحقيقة برشا تفاعلات ما لقيناش وقت تعرفوا حجم الخيبة وتعرفوا حتى شفتوا وسمعتوا أنيس ونعيم ودوك حتى الغصة اللي يحكيوا بها معناها، ونتصور حتى أنتم كي تفرجوا وتسمعوا تحسوا حتى من نبرة الصوت معناها، ما نجمناش نركزوا برشا في الكومنتات بتاعكم، لكن ميرسي بوكو. أيضا تنجموا تحطوا عن السونداج متاعنا، نحبوا تصويت متاعكم، شكون يتحمل مسؤولية الهزيمة الكارثية للمنتخب الوطني أمام السويد، المكتب الجامعي، المدرب أم اللاعبون؟ عنا تقريبا بريسك 2000 صوت، ونستناكم أكثر تكملوا تصوتوا ونعطيوا نتائج التصويت هذا في نهاية حصتنا إن شاء الله. تسمعون على الفريكونس بتاعنا كيف كيف، تتفرجوا فينا صوتا وصورة على ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام، كيف كيف شانل اليوتيوب بتاعنا ديوان اف ام لايف. بعد شوية باش نسمعوا التصريحات نادية بالنسبة للمباراة هذية، النفاتي الطالبي وأيضا صبري الموش، يكون حكينا في ساعتنا الأولى على اللي صار البارح، الكارثة الكروية اللي صارت ونعودوها كارثة كروية، لأن عمرنا ما صار لنا هكا بالطريقة هذيك، حتى الخمسة ضد بلجيكا 2018 ما كانتش بالطريقة متاع البارح، حكينا على برشا حاجات. خلينا زيدا نسمعوا التصريحات وشنو علقوا لزكتور إصحاح متاع المباراة هذي، نحكيوا على المدرب وأيضا اللاعبين. خلينا نبداو الساعة ونسمعوا الملاعبية ونخليه صبري لموشي الداخل، لأنه الحقيقة هو من يتحمل المسؤولية الأولى قبل ما يجيوا اللاعبين. نبداو بواحد من قادة المنتخب، نجم نقولوا منتصر الطالبي، شنو تكلم بعد الهزيمة بخماسية أمام السويد؟
3: ونحن انا موكي ان بو ديكسبيريونس وبرشا حاجات ناقصين في تاع بال 5 بونتيات، معناتها فما برشا حاجات ناقصين. اي فوالا مازالو زوج ماتشات، لازم الجروب يغيس سودي، اون دو ريستي سودي سوليدير، ان شاء الله غادي نفير دو بروشان ماتش، خاصة ماتش جابون غادي نفير بو غاني الماتش ان شاء الله.
2: هذا منتصر للطالبي. نزيدوا نسمعوا مسالش النفاتي قبل ما ناخذ التعليق، قبل ما نمشيو ايضا للموشي، نسمعوا معتز النفاتي اللاعب اللي جاء في القائمه لم يشارك في حتى مباراه في حتى دقيقه، نحكيوا على المقابلات الاخيره وايضا مباراه البارح، بينما معناها تشوف الدريت نتاع علي العابدي وغيره، هذه اختيارات نتاع صبري للموشي. خلينا نسمعوا اللاعب هذا النفاتي شنو تكلم البارح بعد الهزيمه.
4: الماتش كلنا معناتها مترشى، معناتها زعلانة، معناتها ما بيتماشي يسر تقال الماتش هذا، يزمنا معناتها نتعلموا من الأغلاط اللي عملناهم وإن شاء الله خير مزال قعود، معناتها ما نحبش معناتها نوعد حاجة، معناتها كل شيء معناتها نجمو نخدمو نتحسنو، ذاك اللي نجمو نعملوه. الوعود معناتها بالنسبة لي يعني ما نحبش نعاود، معناتها بروميس مش نعطي وعد، نجم نقول لكم اللي باش معناتها تركيز لازم يكون اعلى ونزيد نخدموا على رواحنا وان شاء الله ربي معنا.
2: ان شاء الله ربي معنا هكا يقول انيس. نبدا بك انت، سمعت منتصر طالبي وايضا معتز النفاتي.
5: منتصر نقولوا برشا علينا 10 الحقيقه، كليدر في الديفونس ياسر 10 ياسر منتصر ياسر الحقيقه، تنجم تعمل الاكسكيوز بعد ماتش بلجيكا ومراجعه، لكن 5 و5 برشا برشا كليدر كطالبي بالاكسبيريونس نتاعو، زاد انت عندك اسمك خويا وتطمح ما خير الحقيقه، تمسك وتمس الديفونسور الموجودين، وكي نقولوا 5 و5 يعني ثم مشكل في الدفاع منتصر الحقيقه باش نصلحوا. واحد هذا بروبو منتصر، يعني ما نحبش نقول تعطيني ديسكوز اور سوجي في دو ماتش، ثم خلل دفاعي كبير. ونرجع للوليد النفاتي اللي قال نصلحوا، تصلح في جمعيتك ما تصلحش في المنتخب، في جمعيتك تنجم تصلح، عندك الوقت، عندك عام كامل نجم تصلح تخدم على المدرب نتاعك، هذا منتخب تاع نتائج. ولليوم انا قبيله نحكي مع نعيم، نحب نعرف الطفل هذا مظلوم ولا ظلموه، يعني انا ما نعرفوش الولي دريتو في كوبا راب، قالوا لي راه معناتها موش حاضر بدني صلحوا لي. ريتو الحقيقه موجود في الجروب ديما يدافعوا عليه وكل شيء، لكن ايماني يقول كوما باش تعمل راي فني يزمك تقتنع، ما ريتوش طفل باه، قول انت اليوم انا مانيش مقتنع بيه وقت اللي هو ماهوش حاضر. هي والمدرب اللي عيط له، معناتها انت نحيد لان احسن ريدروا في البطوله اليوم
2: مرير قوش
5: قول ري درواز زعلان.
2: ري درواز سامحني نفيتي ولا دخلت طالي الامور واحد ما عادش فاهم شيء.
5: قلنا حيت احسن ري درواز في البطوله وخذيناك انت على مستوى انك انت زاد بيرفورمون تلعب البرة وعندك امكانيات وهذه قناعات المدرب. هي المدرب اللي جابك شبي ملعبكش كيفاش يلعب البارح بيفو يلعبوا ري درواز وما يلعبكش انت كيفاه في ماتش بلجيكا لعبوا عروس اللي هو احسن اكسيال اليوم في تحب ولا تكره بلاست وتفل هذا تفل ذير و ما فهمتش انا بالضبط معناتها اسكو اليوم البرفورمانس ما عادش عندها دور في ليكيب ناسيونال. الوليد ما شاء الله جلادياتور حاضر بدنيا وذهنيا ولقينا البارح معناتها تركيب اخرى في الدفاع. بون ما نحبش نكون قاسي مع اولادنا ولا نستغل الخساره باش ننجم نكون انا اليوم بطل وسهل النقد لكن الوليد امون مينيموم ثم المدرب انا ما عادش حاجتي بيه باش يفسر لي لكن ثم قناعات فنيه. اليوم نحكي قبيله بركة نحكي مع نعيمة قالت لي ممكن قنعتني ممكن الحقيقة قالت لي مش مشكلته اليوم ما لعبش ممكن المدرب ما لعبوش وننسى لأن المدرب اليوم ما عيط لكم يلعبكش ومقتنع بيك معناتها خيرك بارابور ثم ديزاري كشريدة وثم يعني زوز ولا ثلاثة واختارك انت ويجيبكم يلعبكش لوليدون فاكونس في ليكيب ناسيونال من اللي جاي ما يلعبش وتيل بركة الله حتى البارح محلزين ولوليد مرتاح تحس ما عندوش ضغط نفسانيا مرتاح تحسوا اليس تو نعملوا تو نقدوا كل شيء
6: كيما قلت لك سي با سون بروبليم هو راه خليت شنو نقصد
5: انا اي تو سي با سون بروبليم ملاعبي كونفيرمي
6: انت جبتو لعبو
5: كيفاش يلعبوا اليوم مش مقتنع بيه انا اولا
6: اي مش كنت صبري لموشي هذاك علاش مش مقتنع بيه علاش تجيب فيه
5: من اصله وانت كريتو مانيش مقتنع بيه قنعتوني انتوما قلتوا لي مش حاضر بدني اسكو اليوم حاضر بدنيا ولا مش حاضر
6: هذيك المدرب ولا
5: اللي بريباراتوري
2: مش شفناه لا في لاميكو لا في
5: راس عروس وصل للعب على اليمين
2: وحاج محمود مرتين
5: والحاج محمود مرتين وطفل ما لعبش وموجود في قائمه نتاع مونديال برشا
7: اكثر من كيكا انيس كلام كله يستوي باش نزيدوا جست ملاحظه صغيره اللي النفاتي الناس الكل معناها كيراوه يلعب اقتنعوا بكونه دفاعيا ياخو يعطي متوسط لكنه هجوميا ينجم يزيد ياهو البارح في السبعين صديقي حاشك باش تمشي فير لافون وتمركي وتزيد وتسنتر ما هبطوش
5: هدي راهو دوك
7: يا ولدي سامحني ما هبطوش من اللول منيح ماهوش باهي دفاعيا وباش يسكر
5: انت قلتي هجوميا
7: تبعني
5: ما تشوف يعني هجوميا
7: يا ولدي تبعني نحكي ما تشوف الدوزيام ميتون ما بريمير ميتون تحب تسكر انت بريمير ميتون تحبش تاكل بونت وبريمير ميتون باه حسي لما في الصدور هي في الستين شبيك ما هبطوش
5: دوك
7: يا دي فهمني شحب أقول بناني معاك نفس الحديث
5: في نقطة باركة
7: صابري لموشي انت باي جبتو النفاتي انت مقتنع بي قلت خاطر هجوميا يعطيني اي هبطو هجوميا يا أخوي وريني
5: يا دوك ما شاء الله عليك يا دوك
7: نعرف
5: خليني أقول
7: ما احنا نجيت بأطراف الحديث مش يفهم صحيح
5: تعرف يا دوك تروى سانك دو ما معنى تروى سانك دو
7: يعني نطر معناها
5: باي لحظة باركة ثلاثة مدافعين وزيد معاهم دو سنتينيل اللي هما أكثر دفاعين اللي هما راني خضيرة وصخيري في الكوفرتور قداش ندافعوا بخمسة اي نورمالمون انت كي تحب تلوج حلول هجوميه دي دو بوت طايشو ولا لانه فاليري عنده بستاكل قدام يخلط يتبدل عليه الهواء يقفط طفل ما ينجمش طفل ما ينجمش
7: يعمل في الكره العصريه كلامك صحيح تبعني في الكره العصريه 3 5 2 ركز معايا بالبي 3 5 2 باش لعبات تفهمنا راهو لو تروازيام اكسيال الاكسيال الثالث ماهوش الوسطاني يا الثالث على اليمين
2: يا الثالث على اليسار
7: يا الثالث على اليسار راهو سي تام بروميير لونسور الاكسيال الثالث هو اللي يطلع ويزيد وراء الاكسنتري في روايه اخرى باش يفهموا العباد كيما باستوني مع الديمارك ويطلع هو يسنتر
5: او هكا
7: يوسكي نحكي مش عباد يودي مش نقارن مش العباد تفهم
5: خلينا في تروسان دي تونسيه
7: لا مش تونسيه اسمعني يعني اسكي نحبوا نطبقوه بحال
5: كبيره مش نطبقوه يا دوك
7: لازمني تبعني لازمني اريير اكسيال قادر باش يزيد ويطلع
5: ما طلعش
7: لاريير اكسيال ما طلعش نحط اكسنتري بيرمون اوفنسيف
5: ها قلت لي بيه نفيتي اوفنسيف مو
7: علاش مش نحكي
5: لك علاش ما بديتش بيه
7: يعني سالتك كاري نفس في اللموشي انا كملت بيه انا في سؤال انكاري يعني ثاني بجودي نفس في سؤال انكاري علاش ما بديتش بيه كي انت عندك لي تروا زاكسيو في جي وعندك اون بير اون دوبليت بتاع دي ريكوبيراتور قدامهم اللي هما ثلاثه في الساعه ومش باش يعطيوك مش يمشيو فير لافون يبداو مو بكلكا اللي يتنطر فهمتش حبيت نقول لك معناها او موا يا خويا هو مش حاضر او موا يوم واحد هات حاج محمود ملو مثلا كان انت مكش مقتنع بيه ما تحطش فاليري تكمل تسكر الدنيا الكل. ما تقولش عليك انت قابل اللعب ومسكر الحانوت تستنى في البونت وقت يجي ني بلس ني موا.
6: خلنا نسمع فقط لي لي سمعني في هذه انا لو معني على الناس اللي قاعده قائمه في المنتخب وتعطي تقول شكون يعطي لي ديكلاراسيون تو ما لعبش وماكش تشارك فيه
7: صح في وجه المدفع
6: وما يعرفش يتكلم ايه وما يعرفش يتكلم بالعربي وما يعرفش يصرح علاش تحط فيه في فم المدفع انت طفل
7: في كل هربوا الاخرين هربوا
8: في كل خساره يعملوا هك
6: فما ناس ديزيني
8: في كل خساره يعملوا هك
6: هذا هو
8: وانا كنت حاضر في كوب دافريك وتفكر والتصريح الشهير نتاع حنا بالمجد
6: معناها ترميها هكيكا في فم المدفع وتقولها اعمل ديكلاراسيون وتفل حتى
8: نقول لك حاجه نعيمه
6: العربي ما يعرفش يعبر
8: نقول لك حاجه
6: زعلان نحن زعلان معناها
8: والله يا نعيمه قسما بالله وربي شاهد على كلامي في الخسائر وكنت حاضر في كوب دافريك وشفنا في برشا قسموا بالله في الخساره اللي يجي مسؤول ولا يعين حد في الربح يجي يقول لك انت وانت وانت باش تتكلم في الخساره اقسم بالله المسؤولين يخرجوا
5: ولا اللاعبين والله تقول النفاتي خليني نفهمك حاجه يا خويا محليه لغته التونسيه ويقعد ولدنا وما نحكي
7: فنيه نحاول نحاول نحاول بلي نجم ولادك
5: وقال احنا تو نصلحوا وما نبيعوش لواحد بالامكانيات كالسؤال اللي موجوده فهمتني اما انا ما نحب الزدانة اللي ليدر ولا واحد يخرج وقت اللي تبدا الدنيا كونفور
7: صحيح
5: ويتخبى وقت اللي نتخبى انا تمنيت البارح اكزامبل واحد يكلفو صحابه معمول بيرة نتلمو في الديستير بعد خيبة كيمن هكاك ابش عطيك دوك حاجة
6: فما كابيتين
5: احنا عشنا مع جيل كبير وقت اللي تصير خيبة ولا نكونوا معناتها الحقيقة ونيبالا وتوغ في مواعيد كبيرة ولا في ماتش نكلفو اللي هو ليدر
8: عنده شخصية
5: شخصية واللي هو يمثل كسوة فرباط يخرج يخرج عطي كلمة لك الناس اللي صبحت وكذلت واللي تزد صغار في القهوة تعيت واللي يدي يقسم بالله العظيم يقولوا تخلص انت ولا نخلص انا اللي خرجي بدينار يعني تشوف الصغيرات بك الدرب ويت وك الحماس اللي فيهم وتدخل القهوة ماذي ثلاثة تخرج قريب الستة
8: تخرج طلع علينا نهار واحد في القهوة ينتفرح
5: حساس خايب على الاخر تعرف ما تحساس خايب
6: يعني نسألك حاجة في الجروب هذي البروفيل اللي تحت عليه انت موجودة
9: مش موجود مش موجود
5: انا الحقيقه ما نحبش اعمل المراجعه الاولاد
6: نقول البروفيل اللي حاجه
5: تعرف يا دوك حاجه
6: البروفيلات اللي تحكي عليهم انت خرجوهم احنا اللي وصلتك لكاس العالم بغض النظر عن كل شيء ونحاول نرجع بالله نقطه مهمه نقطه فقط مهمه لحراسه المرمى لانه انا وقت اللي نجي نرمي في اول كومبيتيسيون جراند كومبيتيسيون حارس اللي انت اخترت وعندك مدرب حراس انا ما نلومش على الحارس راهو لاني انت رميته في الكومبيتيسيون هذه اول تظاهره كاس عالم اكيد عنده باش يقافي اكيد باش يغلط مش الاغلاط انا بالنسبه لي نتاعه هو نورمالمون يغلطهم قبل في دي كومبيتيسيون اخرين باش كيجي للكوب دي موند يلقى عنده خبره
7: ويلجا لا سامحني
6: كيفاش
7: لا سامحني لا سامحني لا سامحني لا البلايص ساراش سامحني يا دي البلايص ساراش في الكوره كيما في الحياه
8: خلي تكمل لحظتك
7: اني عطيتك شانسك باش تبرز انت كل ماتش عندك زوز ثلاثة بونتو تبدا داخل بيهم سامحني اكس جي و 131 خمسة بونتو مع كامل احتراماتي
6: انا معاك
7: سامحني لا غلطتهم هما بدات اللي راهن عليه ومش حاضر غلطه كبيره نتاعو هو
8: خلي تكمل لحظه خلي تكمل
6: نعاود نرجع بركه للامثله فهمتني وناي سيمون من أسوأ المواسم اللي معديها سنة في إسبانيا أنا نجي نحي الثوابت متاعي ما نجيش نحي أوناسيمون باش نجيب مثلا جارسيا
7: مع المنتخب ما يغلطش
6: فوالا
7: ما يخلطش مع المنتخب
6: معناها فما ثوابت
7: لا أنت اللي قبله مع المنتخب
5: ده حمان غلط معكم أنا شوية زبا نعيمة
7: غلط ده حمان
6: نعيمة نعيمة أنا نحيو الثوابت متاعنا رأى فما ثوابت
7: قاعد يا أخويا نحيتو
5: أنا فهمت فكرتك ودوك فهمت فكرتك وتبعني أنا شو أقول لك اليوم احنا متفقين انه السيد غلط في زوز اهدافه اوكي اخويا انا معاك يا اخويا وحارس عمل بيرفورمانس في البطوله والناس الكل دزت وميريت وكذا وشي ودخل ني با لا اوتور وما كانش خويا في نهارته وثم بتاتر هدف ولا اثنين ناس به علاش الضحيه لحظه برك عاد نعيم ما هو ملعيب ومن المخجة زادة عيب كبير برشا وقت اللي نبداو نلوجوا على ضحية على ثمام لعبية نحطوهم بالوكانون مع معناتها نحطوهم
7: تسعة ما كانوش موجودين مش
5: لحظة في موضوع الشامخ
7: صحيح
5: يا ودي الوليد غلطت اوكي وجعنا وغلط في اخطاء فنية وكان متسبب يبالك وحده يا يعني ريف نشوف ايراني خذيرة يتمشى البارح في الدزويت اللي ثماك تحشم
6: انت قال لك لاعب 300 ماتش في البوندسليغا
5: عاد يهديكم ربي عاد ما كيبش نحكيه ونعطيه توازنات اليوم وقت اللي بيجي للشيمخ اوكي اما مش وحده كنت حاب تنقد انقد كبير وصغير من الحارس وانت ماشي بنفس الحده زاده يا دوك
7: ممنع حتى حد
5: بنفس الحده
7: نفس الحده ممنع حتى حد
5: احنا نحكي على تونس
7: عابدي دقيقه برك كنت نحكي لك على عابدي اللي هو اور سوجي 2 على 10 كنت جمعة اللي فات معايا نعيمة نحكي على الطالبي تذكر ولا ارقي قبلهمش عليه لأنه جاي جديد وما هوش دوني الولد فما بوتنسيال ويتحسن الحقيقة حنا باع الحاول لكن برشة تفرفيش انكور انفوا من الاخر كفران هذيك ما تشيش صديقي سنترا جيش طرم برومي بوتو باس على الادفيرسير لا راك الله
8: مكروه
7: من الاخر
5: معاك
7: من الاخر ما تهبلونيش وما تخرجونيش من سينتي الجسم هو لافون سنتر سي سعد لك لك ها هو واحد بلاش تك يعطيها لبن سليماني يحطها في الكوان بوزي واحد واحد معناها ما كان حتى حاضر فاليري اورسوجي كلها خارج على الموضوع
5: هذا هو اللي حبيته
7: وانت كمدرب فيق صديقي خويا فيق اعمل رياكسيون اشعل كنت مورينيو يكسر حاجه على البنك يدقدق حاجه جوريت يراه قلبه حي مش قلبه ليه
5: يا دوك كبر عليه الماتش البارح يا نعيمه لو المدرب البارح كبر عليه
7: الراجل اورسوجي تفرج فيه يتفرج فيه اوبيرا قاعد يتفرج
5: فيه في كتب البارح راهو في لحظات السيد شد راسه
7: ماهوش هنا
5: راهو السيد شد راسه وصار له بلوكاج كبر عليه الماتش
7: بر عليه الماتش قبرك نرجعوا فنيا 3-5-2 ما تحبش لعب مهاجم واني معاك من الاخر نقولوها يتغش اللي يتغش واللي يحب اللي يحب شوات ومستوري ما همش في فورما ما ربحوا حتى ديويل ان فري سومبلابل الشيء اللي صار سي دو دومين دو لانكرابل مش مصدق قال لي مبات شويه تاميكو الزوز خارجين على الخدمه جمله تي 5-10 ما فماش اني معاه ما تلعبش ما تهبط لي سعد وحده تهبط لي تونيكتي وسعد وراهم العاشوري وتحط لي حنا بال تروزيم رولير وبلعب الخمسه التالي ما يقلقنيش تهبط لي دو زيليه اللي هما دو ديبوردمون اللي يدخلوا في الوسط ويدخلوا يشدوا لي دوميز اسباس
5: وسيد تلمو وسيد بعيد برشا على المستوى الفني لحظه نقطه فنيه برك ونعطيك نعيم لحظه برك ثواني ثواني برك مرتين عملنا بريسينج على الدفاع نتاع السويد وراونا اسوأ ما عندهم
7: صار
5: مرتين ضغطنا عليهم
7: وراو
5: حاجات غريبة جدا
7: في
5: تحطهم اون ديفيكولتي في البريسينج تنجم انت تاخذ كورة اوتوماتيكمون تستغلها
7: معقول هذا كلامك لوجيك انت غلطت يا اخويا سامحني اني نعرف المدرب الخشين الصحيحة هو اقل واحد يغلط خد الناس كل تغلط فما حتى واحد معصوم الخطا باهي سيتي غلطت انت اخويا احنا معك وانت غلطت واحنا اخويا نحبوا نعاونوا باهي داكورد يصلح صديقي صلح خويا صلح صلح دخل لو دوزيام سوا ديزون اتاكون ما نقولوش افون سونتر نقص واحد فهمتي كسوا من الوسط ولا نقص فاليري فهمتني ولعب دخل مثلا حاج محمود والا نقص واحد من ليزاكسيو ما بين بن حميده وما بين كوما يسابيل شو اسمه هو رقيق وقعد العب اكات من 60 يعني ما نلومش النجم الاريغور ما نلومش عليه من الواحد للستين نقول جوالات ما جاوش مدربين يخرجوا بعد تقول والله كان نجمت نبدل 11 راني بدلت متفاهمين من الواحد للستين ما نلومش عليه ما نلوم عليك من 60 97 عاش خويا
5: نلوم عليك
7: الكوتشين كيفاش قاعد تعمل من 60 97
5: انا معاك لقطه اخرى بربي يمتي مساج هذا ثواني في مساج الملعبيه بربي استحفظونا على الايماج تاع البلاد واللي يحس بروحه اقوى من المدرب صحيح. وقت التغيير
7: ولا
5: اللي يحس بروحه على رايت اكبر منا شويه على الاقل يا اخويا قدام عينين العالم احترموا كشعار والبلاد واللي متقلق من المدرب في الفيستير واللي يحب يعمل رياكت على شانجمون ولا حاجه يخليها في الكوزين انترن مش بالطريقه ذيك بتزيدوا توريوا ضعف المدرب هو ضعيف البارح وانتم زدتوا ضعفتوه اشك فو يعمل شانجمون كل واحد متقلق من الخروج هذا مساج نعرف ملعبي على مستوى عالي يعرف يحترم قرارات المدرب نتاعه ومانيش انا باش نعطيك
7: الدروس في الموضوع بيناتنا انت تو سامحني تو نعيم بربي باش نعطيك كلمه بيناتنا اونتر نو تو من الاخر الي غران تان زيدا باش نحمروا عينينا حتى مع اللاعبين اللي يلعبوا البر لانه اسرت ماما ونفخناها وقلنا لهم يعطيكم الصحه وانتم اولادنا واحنا عاملين عليكم وعملتوا واحد واحد مع البرازيل و و و و اما صديقي من الاخر وعلى الاخر لكم تلعبوا في سيريا ولكم تلعبوا في بريمير ليغ وبطولاتكم لهي لهي تاخو تعطي كلها فهمتي نتاع تروزيام وكاتريام ران دونك ما تجيش نفخ عليا ريشك وتلعب تقوش عليك فهمتي ولا باش كركرني على ظهرك تقوش عليك مارادونا ولا بولي انت باش تهزني
8: نعيم
6: نلخص لك اللي تقال لك كله باش نبدا لك بشويه بشويه فهمت ما في صفيصه انا في خصوص في خصوص صبري لموشي فقط باش نعاود نرجع بالتدرج اول حاجه اللي لعب في فرق كبيره لعب في فرق كبيره مش بالضروره ينجم يكون مدرب كبير وينجم ينجح في التدريب وهذه شفناها عبر التاريخ برشا مدربين ملاعبين كبار كانوا كبار في الكوره لكن في التدريب فشلوا وهذا يظهر لي اتقال صبري اللموشي انا نحب نرجع بيك بالتاريخ يظهر لي صبري اللموشي الكوديفوار اللي خذاها بدي دروبا بتوري بجيرفينو
8: حطمها
6: يظهر لي ما فماش مدرب كان ياخذ الجمعيه هذيك والليكيب هذيك وما نجمش يعمل منها يعمل بها بيرفورمانس. نحب نعود نرجع لك للشخصيه, شخصيته في لي كونفيرونس دو بريس شفناها ان بون كوميونيكاتور, يحكي مليح يتكلم, لكن كي نشوف انا الرياكسيون تاعو بعد بلجيكيا وماتش بلجيكيا كيفاش صبري اللموشي اصبح كان صبري اللموشي في حاله بعد الخساره 5 شفناه في حاله, وانا البارح وقت اللي نتفرجوا في البيين خارجين من الكار وكيفاش داخلين, كيفاش تشوف في وجه صبري اللموشي تفهم مع اي شخص انت موجود. تاثير ماتش بلجيكا كان واضح, وبالنسبه لي انا الملاعب ينجم يكون صاحب شخصيه, لكن كمدرب ما هو صاحب شخصيه, لانه مباراه بلجيكا اثرت عليه وهذا باين عليه سواء على الدكه وسواء في دخوله وسواء في الخروج. وحتى كي شفتوا انا راه شو فما لقطه وقت اللي صار الهدف 2-1 شفتوا مع المساعد نتاعو كيفاش يعمل له
7: هكايه,
6: معناها فما حاجات قاعده تتقال وفما حاجات قاعده تتشاف وفما عباد قاعده تتكلم, ما قالوا اسكت كوم كوا زعما زعما خلينا تو بعد نعملوا
10: نعطيك موضوع على المساعد نتاعو
6: باين راهو شو الجيستيول اللي فهموه راهو حتى العبد العادي يفهموا وبين صبري اللموشي تلك حدود الله.
10: فما حاجه مهمه لجوا موش مصدق ليه موجود في ستاف تاع ليكيب ناسيونال, اكد لك قسما بالله يا دوك يا السيد موش مصدق ليه وكوتشي في كاس العالم
7: فرحان
10: برد. اقسم برب العز
7: فرحان البارح في تصريح البين بين الاشواء
10: طريقه التعامل اليوم تحب تعمل ستاف تكنيك تاع منتخب على مستوى عالي خويا عمل ستاف في لارجي باهي ناس عندها شهيد ناس متمكنه وناس عندها اكسبيريونس
7: او شجي نسمعوا تصريح صبري اللموشي بعد مباراه البارح شنو كان تعليقه بعد الهزيمه المذله لمنتخبنا امام السويد.
11: une lourde défaite effectivement c'est une défaite qui fait mal. Rentrer dans le match, rentrer dans la compétition avec une lourde défaite comme celle-ci est effectivement impactant. Pour parler du match en lui-même, on connaissait les qualités de cette équipe suédoise et malgré cela, on s'est fait prendre deux fois sur les deux premiers buts. Le premier long ballon, le second ballon, on n'est pas là. Le deuxième, c'était plutôt un moment où on était bien dans le jeu et sur un deuxième long ballon, une transition rapide avec les joueurs de classe mondiale que sont les deux attaquants suédois. Ça pardonne pas. On est revenu juste avant la mi-temps et on avait espoir en corrigeant un peu. On avait bien commencé la deuxième mi-temps qui était intéressante sur l'entame. Après, il est clair qu'en commettant des erreurs individuelles, mais beaucoup, trop, ça pardonne pas contre une équipe où il y a beaucoup de qualité et de talent. Mais 5 buts, c'est une défaite qui est effectivement très lourde. Ce qui va se passer par la suite est très simple. On a deux équipes qu'on va rencontrer qui sont aussi bonnes voire meilleures avec autant de qualité, mais il est évident que on doit avoir une prise de
7: مدرب يخرج بعد خسارة كما هكا وسمعتوه شنو يتكلم نقطتين أبرزهم. النقطة الأولى يحكي على المهاجمين تاع منتخب السويدي وقيمتهم الفنية ويمجد, والحاجة الثانية يقول لك أخطاء فردية. لا قال انا غلط, لا اعتذر لحتى شيء.
10: يعني ما عندوش ما منيش مطالبين منه يتعدي يعتذر يعملوا له اقاله والسلام ورحمه الله. وزيدا كان نحب نحكيه على المستوى المادي على الاقل يا سي صبري اللموشي, احترام في الشعب والوجيه اللي عملتها لهم البارح, ارانجمون على ميابل بالامكانيات الممكنه والمعمول به, لانك لوجيه والزريقه اللي عطيتها لنا البارح يذولي ما تجمش طالب بها برشا حاجات في العقد
7: نتاع حاجه اخرى. لا ودي ما تحب على السوار هذا يا خويا يخسروا فرق عتيس ويردات وسبحان الله.
10: لا مش بالدرجه هذيك هذوك. لا السيد معناتها حتى يجي يقول لك حاجه
7: الكاليفيكاسيون ما حبش
10: نحكي لك. خليني نقول لك الكوب دي موند هزت وناس ومشينا بيه الكوب دي موند, ثم ناس مشات هو جاي الكوب دي موند شاطينا اضافه ولا يعطينا طابع نبنيو عليه. هذا لا عطانا طابع نبنيو على المستقبل مكتوب معاه فيه بالامكانيات. انت ماك تقول تونسي وطني, ماك تقول بلادي, ماك تقول ولدي نحب ندخله للبلاد هذيا ونحب نغرمه اليوم اخويا بعيد على المنتخب. وثانيا راعي البلاد هذه في الظرف هذا بالذات نجم تعمل ارانجمون الم يابل على قد امكانيات نتاعنا الماديه, وانت تعرف الظرف قاعدين تعديو به على مستوى المادي. حاجه اخرى انا ما عادش نصدق, انا عدى علي مره ما عادش عدى علي. انا اول ما جاء سحرني انا خرجت قلت لهم لومير جديد, انا ما عادش نصدق. والطريقة التعامل كالدمغجة والكاليتي اللي يعملها باش باش انا سيبون السيد هذا الحقيقة كان جينا لتوا انا مزلت نستنى في الإقالة رسمية يعني ذي كلامه برا عادي جدا غدر تلقاه مدرب راه وطلب الحقيقة صغير للجامعة التونسية كرة قدم والعضاء والناس اللي موجودة غاديك يا اخوي راهو البارح جريمة صارت راهو جيعة كبيرة للشعب كامل وراهو اليوم السيد ما عادش طالبين منه حد شيء انا واحد من الناس نطلب طلب راي للإقالة طولت شوي نورمالمون من البارح بعد المباراة اليوم الصباح واحنا نستناو في الإقالة
7: اللي ما باش نلقاو حل هذاك انت عياري ولا البارح فما عياري يا اخي ما مش باش ندخلوا في مواضيع ما حبش يلعب مع تونس كذا مش هذا الموضوع مش هذا موضوعنا باش نحكي لك على حكايه اخرى ستة شهور التالي احنا قاعدين في البلاصه هذه تلفت سي الدكتور شقار قال خويا متوسط ميدان مي ماركيش عندي اني راهو ناقص على المستوى العالي متوسط ميدان ما يعطيش ديز اسيست راهو متوسط جدا والحديث وقتها على حنبعل ومع حنبعل الحديث على بن سليمان والحديث بعد على سعد كومباني عياري ستة يلعب سنتينيل في برايتون وبعد ساعات يلعب ثمانية
8: بالضبط
7: زوز كارتوشات حطهم لك في التسعين
8: ما الرحمة
7: باش تعرف الكاليتي الراجل راجعة من الدرشكول الدرشكول اللي رجعها بالاكس طالبي ولا رقيق اللي رجع حاله اللي عليني البونتولول
10: واحد من ديفونسوريت
7: واحد من الزاكسيوت
8: طالبي
7: ديريكت حديدة
8: سون كنترول ديريكت
7: جرب مرتين مرتين حديدة
8: حطهم الزوز
7: دونك ما تجيوش تحكيوا لي توا لغة ليه ونتحسنوا من فما كاليتي زادة في المستوى العالي راهي تحكم ما غير عاطفة ضرب النشيد الوطني البارح قهوة كاملة احنا كل واحد لحمه بالشوك ونتمنى ونحب ونشجع وكل شيء اسجد بعد وقلكم سامحوني وكذا كذا المحصلة شنية 90 كورة حكة 90 شبكة ما فماش ما يرحمكش جيوكريس واحدة جاتو شيب فيلي ما يرحمكش
6: الكاليتي هذيك ما تجيكش يا دكتور
7: اي معناها في الاخر زاد غلطنا واحد وكل شيء
8: مش يحكي على الجايين يحكي على احنا ما عندناش
7: اما احنا لاعبينا وصلوا ل 30 متر 35 متر ستة مرات ما جربوا حتى مرة تحسهم مكبلين مي جربش الناس كل جرب
8: ليه سعد شوطة واحدة
7: تشيك جربت كوريا جربت جابون البارح جرب الناس كل جرب علاش احنا ما نجربوش
10: ما نجربوش هذيك الامكانيات اللي عندك ما عندك حتى واحد في الجيم بعد يعرف يضرب فما حاجة اخرى
7: ما تجيش قول لي عندي وعندي وعندي
10: دوك فما حاجة كان يعطينا فهم لاعبي معين فما حاجة كان يعطي العيدوني
7: عيدوني
10: ثم طوم تاع راج تاع قليب تاع روح كان يعطي فيه السيدة ذيك كان هو
7: موجود
10: اللي يبدأ واصحابه يتبعوا من بعد ما خرج هو في بالنا باش نجيبوا الملاعب اللي عاود يلانسي اللي كان يعمل في العيدون يجيبنا ملاعب يعاود وخر بينا 20 سنه التالي على مستوى الافتكاك على مستوى بناء الهجمه اللي هو راني خضير من الاول بالكل الناس كل اتفقنا انه السيد هذا ثم لونتور وحتى على المستوى يعني الامكانيات الفرديه في الرولانس بعيد اليوم نلقاه تيتولير في الماتشات الكل علاه جاي كيفاش على انا اساس تم الاختيار نتاعو وعلاش ياخذ بلايص اخرين هذا من النقاط اليوم مانيش نعمل محاسبه مازالوا دو ماتش ويزمنا نتعديو سيفري بحرقة نحكيه اليوم نحكيه بوجيعة كبيرة برشا على اليسار خليني يقول لك حاجة نتعديو على الكوارث اللي جاي يا نعيم يزمنا ننقذ الكوارث
6: ما تنجمش تنقذ الكوارث
10: نحكيه على خمسة وبعد نحكيه على اليابان تعطيك أربعة وتشدك هولندا تعطيك ثلاثة راه نحكيه على كوارث كرة قدم تونسية التاريخ
6: ما تنجمش تنقذ
10: فما تاريخ بلاد
6: لا لا لا لا
10: وش معناتها اليوم فيزا
6: انقاذ معناها انت تعمل في عملية انقاذ ليه ليه هكاك لا يستقيم الحال بعملية إنقاذ لا يستقيم
10: بعد
6: الحال.
10: الكوب دي مود نحكيو على
8: باش نحكيو على الحلول دقيقتين وخمس نحكيو على اللي جاي
6: نحكي لك على الحلول الحالية انا نحكي لك على الحلول الجذرية باش تستقيم الحال يلزم الكل
7: الجذرية مش في وسط كومبيتيسيون نعيم
6: قلت لك مش حاليا انا
7: تعرف اني شنو زاد وجعني البارح بعد الماتش بار لو فيت اللي مشينا ليل وروحنا نهار كما قال العياري والناس مروحة تجل في معناها جر في أذيال الخيبة أبار هذا الراجل كونفيرونس دو بريس مش متقلق انا نورمالمون انترينور اخر قلبه يحرق فهمني اني واحد من الناس البارحه اقسم بالله تقول 20 طونسيون عندي باش ندوخ واحد قلبه يحرق بعد ما شرى الدخان خارج من راسه ماهوش هنا
8: عادي على الاخر هو دمه
7: اسمعني
12: كان يخدم في شركة مع كامل احتراماتي تاع بلاستيك مشى يخدم على روحه كمل 8 سويعاته وسبحان الله خير بارك الله فيك ان شاء الله مره جايه نعملوا ما خير تو سامبلمون
6: عادي هو اللي حس والبيت
12: مش هنا مش هنا مولا الدار معناها السيد
6: بالضبط
12: معناها
6: ما تجيكش حتى
12: السيد كل الحراره كل الحراره وكل وجيعه وكل جرحه اني بلا اني تعرف ورحمه بابا ورحمه بابا كلمتني بعد ماتش بلجيكا قلت له هاني ريت كيفاش خرج بعد الماتش يبوس في العباد ويبوس في الجوارات
8: ديجا بقينا
12: يبوس في مرته وولده ويضحك ويتبسم وشيخ الراجل مول
8: حتى اللقطه مع مدرب بلجيكا
12: ناكل خمسه مع بلجيكا كنت ناكل عشرة يا ولدي موش دقدقها الدنيا فيرغسون دخل مره على ماتش نيمبورتو كوا باستشوار على راس دافيد بيكام تعرفوا لقتل احنا ما نشرعوش العنف ما نحكي لك على الرياكسيون شنو هي يوري شوية عندك فهمتي شعر سيدنا علي رسول الله
10: دوك زيد نحن نشدوا صبري صبري صباحا مساء حتى الملعبية خليني أقول لك حاجة زيد رمهما اللي كانوا البارح حتى كان المدرب غلط في اختياراتك كل واحد يجتهد من بلاسته هو البارح متجمش تلقى في كيب ثمانية أو سوجي
12: صحيح
10: صار صعيب برشا في ماتش كبير في مونديال تلقى ثمانية على حد إيش
8: يلوج انت عليه سوجي يعني
10: رقم كبير توظيفهم أولا وعليش الخوف هذا الكل وعليش الخوف سويد راي نحكيه على ماتش لوليني معناتها رو بريسيون طالعة وملعبي وجوها صفر
8: وكيف يجدخلوا فما برشا منهم لعبوا مونديالات قبل معناها سمحني ماهيش تشكيلة كاملة جديد فما بعض لاعبين اللي لعبوا دي
10: نعرف فما ملعبية عندهم من الاكسبيريونس لكن اسافوار الديسكور كيفاش تحضر الماتش هذا باش وصلنا الحالة ذيك
8: بالضبط
10: شنية الأسباب خلينا نعيش معاهم في الوتير ولا في التيران
8: بالضبط
10: أنت كمدرب بالديسكور نتاعك وبالاكسبيريونس نتاعك توصلنا لبر الأمان توصل للبريباراسيون دو ماتش سور بلون مونتال واحد شنو معناتها عروسنا هي قبل الماتش بشوية
12: المشكلة تتعدى عروسي كومباني أمونا في أمونا في صفحة صبري إلا موشي انتهت
10: يزمة توفي
12: لا وما عادش نحكيو عليها اون بون فوا بور توت
6: والله لا هي مشكلة كورة تقدم ولا مش كورة تقدم
12: لو سمحني تو تبعني نعيم في
6: الأخير
12: تو اسكو احنا تو اون بديك كلمة ونرميو المنديل اسكو اون بديك ونرميو المنديل ونمشيو فهمتني معناها لا قدر الله لا قدر الله نعملوا زوز فضايح اخرين والا نوقفوا وقفه تامل ونبردوا نوليو فريجيدير ونوخروا بالتوالي ونشوفوا شو اللي صار وما صارش ونحاولوا او موا نعملوا دو بريستاسيون اونوراب
10: ربي هذوك
12: هذا هو المطلوب تو خاطر احنا اناليزينا وتغششنا وقلقنا ومرضنا وصار فينا ما صار تو نكون لوسيد ونبردو
10: انا عندي ميساج بثواني للملاعبيه في ليكيب ناسيونال في ستاج المطول هذا
8: انيس ميساج في ثواني اي الميساج نتاعك خليه عندك لحظه نخرج فاصل قصير ثواني ونرجع لك كمل الميساج
13: اكسترا تايم اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدا العشيه ونشدوا معاكم ثنيه الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
14: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
13: إكسترا تايم
8: 45 دقيقة بعد الأربعة الجزء الأخير من إكسترا تايم حكينا على الهزيمة المذلة متاع البارح الهزيمة التاريخية لمنتخبنا أنيس

0: على اليمين وعلى اليسار يكونوا سوليدير للوج وشكون خسرنا وليه كان لعب فلان ربحنا والاخر ما لعبش مظلوم. لا خلينا نكملوا هالكوب دي موند لاباس بخف الاضرار, ثم مصلحة تونس ثم وجه تونس, نعول على الملعبية سواديزون كادر كانوا موجودين على المسؤولين على الناس اللي تعرف ما معنى اللي باش نحكيه توا, نحاولوا نسكروا هالخسارة هذية ما تمسناش في الملعبية في بعضهم باش ينجموا يكملوا يتعايشوا نعيمة في بقية الايامات اللي مازالوا في
1: في خاطر مازال باركور مازالوا فيه مازال فيها 12 يوم و12 يوم راهم طويل برشا, بعد خسارة كيما هكا ديجا جيماجين برشا لاعبين ما رقدوش الحقيقة, معناها ممسوسين وعندهم
0: ما يدوروش على بعضكم دوك
2: برشا لاعبين ما رقدوش
1: نتصور
0: اي دوك ما يدوروش على بعضهم دوك
1: نتصور هما بجودهم عارفين رواحهم
0: دوك ما يدوروش على بعضهم دوك
1: اي سي امبورتون
0: ما
1: نلوجوش ممكن نبداوش
0: وزوز وحدهم منا وثلاثة وحدهم منا وأربعة في بيت واحد في بيت قاعد وحده. خليني أكمل لك نعيم, هاني نوصي وأنا نحكي لك في الكواليس وهذا اللي نعيشوا فيه في الكورة. يبدأ واحد مظلوم قاعد يقول لك أنا نلعب كنت ضد الناس الكل وثلاثة هكا وأربعة هكا وخمسة هكا, لا تو وقت تكونوا سوليدير. الخمسة وكليناه الوجيعة وتوجعنا, مازالوا دو ماتش 12 يوم في كوب دي مون لي زادفيرسير أصعب برشا وأصعب أكثر من تتصوروا توما مسيوات أوكي, على الأقل ما تنجموا تخلطوا تعملوا برستاسيون به في الدو ماتش هذوما تكونوا سوليدير توا تقواو توا تكونوا سوليدير مع بعضكم, لحد يلوج على فلان لحد يدور على فلان منك انت الى مني انا لحق ولعب فلان كلكم خسرتوا وكلنا نربحوا مع بعض
2: بليه.
0: هذا ميساجي للملاعبيه
2: ميساج به وممتاز وان شاء الله يستوعبوه. انا جست فقط
3: لكن
2: انا حاب نرجع تجينا تيست ما ماتش بلجيكا هكا ولا ليه شنو قلنا بعد ماتش بلجيكا
3: قلنا هذي يلزم نخلو منها الدرس
2: يلزم هذي ماتش أميكال كي باش ندخلوا الكمبيتيسيون يلزمنا نكونوا موجودين ويلزمنا نكونوا لجور جي حاضرين. اي ماخذينش هالعبرة من الماتش هذي معناه اسكو باش ناخذوا العبرة ونحن في وسط كمبيتيسيون
0: ما عنا مصلحة المنتخب زادة ما واحد ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين يا اخي اليوم زادة انا كان ما بصلحش هو المرة الأولى نعيمة وما صلحش الميدي عندي مصلحة تونس اخي تونس بتاع الناس الكل
2: يا
0: كل واحد ينجم يسعى بشي عاوة
2: انه نجم نصلحه في بريود متاع 12 يوم
0: ما قلني ايش الديتاية ذي بركة انا ما قلتش نصلحه على الديتاية
2: معناه حفظ ما الواجة معناه هو ما توكي بشي
3: تلبي هو يحكي على انه بش الجو ما يفسدش
0: اكثر ما يفسدش عنا 12 يوم بس ما نخرجوش بديتيكا كبار وبصعب واحد تعارك مع فلان
2: انت تتصور انه بعد البارح في الفيستير ما صار حتى شيء
3: أكيد
2: أنت تتصور بعد خروج اللاعبين بعد خروج يان فاليري
3: أكيد صار أكيد
2: ما بالطريقة ذيك ما صار شيء أنت
3: صار.
2: تتصور أنه تومبيرامون تحنا بعد
0: الميزو
2: برينو نعلم ما فما حتى شيء
0: هانا نوصي
3: ما حبوش يزيد يصير أنا عايمة
2: فهمتني أنا معاك لكن احنا ما ناش قاعدين نعتبروا اذا هم لاعبيه تحسوا ما مش حاسين
3: الوقت باش نقعدوا نعتبروا
0: يعرفوا نعيمه زيد راهو انت ما تمثلش واحد ما تمثلش روحك واحد تمثل كل التوانسه راهي المسؤوليه كبيره راهو اليوم كي تتعارك مع مدرب ومع صاحبك راهو 13 مليون تونسي عركتكم انتم ما عندوش دخل بها هو يحب يشوف بلاده رابحه خموا يا الوليدات اللي عنده مشكل مع فلان اكس ايغريك خليهم بعد 16 اليوم 13 مليون توانسه راهم موجوعين راهم متقلقين فيهم اللي يسافر فيهم اللي حط فلوسه فيهم اللي هز صغار ورستاد وحمريد فيهم صغار وبكي وفيهم ألف حاجة توجع ماذا بينا خلافاتكم خليوها جانبا كملوا لنا هستاج بقل أضرار وبخف الأضرار
3: مازالونا ستة دقائق
1: باش نكونوا بوزيتيف
3: كل واحد دقيقتين صحيح
1: كل واحد دقيقتين
3: هاوش قسم
1: بالعالم
3: خلنا نحكي زوج كلمتين دور اليوم رسميا معناها تقريب شبه رسمي في انتظار الإعلان الرسمي صابر لموسى يغادر المنتخب الوطني نستناه في الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم مسألة دقائق أو ساعات على أقصى تقدير. الحاجة الثانية منظر كبير سيكون هو مدرب مؤقت الى حين نهايه كاس العالم مع احتمال كبير انه يخلط انيس بوجلبان اللي موجود حاليا في فرنسا ونجم يكون فما جواز سفر دبلوماسي في انتظار نشوفوا الحل لانه مشكله فيزا خاصه مباراه هولندا في الولايات المتحده الامريكيه. بقيه الستاف فما اقتراح ينجم يكون انه فما شكون ينجم يخلط الستاف كمعد بدني ولا غير مستني وفمش اسماء لكن هذا الموجود حتى الان به هذا ايش عنا دقيقتين لكل واحد كيفاش نجم نكملوا المونديال هذا بقل الاضرار يا دكتور وكيفاش نحفظوا ماء وجه ونرجعوا تصوير تونس راهو البارح ناس وصلت صحف عالميه تقول لك المنتخب التونسي غير منظم المنتخب التونسي فقد هويته المنتخب التونسي ما فما حتى شيء من الهويه نتاعو.
1: صحيح
3: تفضل دكتور.
1: من النقاط خلينا نقولوا السيء الكل جبدناها وحكينا عليهم اون ليزا ديفلوبي وفسرنا لو بوركوا دو كومون علاش وصلنا لهنا. توا حاجه من اثنين يا نقعدوا نغزروا الماضي ولا قدر الله نكملوا بدي ديفيت
3: أكثر.

0: أثقل أثقل وي وأكثر معناها لا قدر الله يي اون فا سو تورني فير نقاط اون فا دير مش بوزيتيف مي النقاط اللي فيهم أكثر أمل.
1: أول حاجة نحسنوا أغلاط.
0: أول حاجة المدرب اللي باش يجي مش يكون أخي مصبري ولا مش سعادة جون بار رقم واحد. رقم اثنين لازم تصير هكا الرجعة النفسية مع اللاعبين كما كان يحكي أنيس بينات بعضهم ومع ستاف ومع الإطار الإداري إيتو سا. رقم ثلاثة ما نشوفش نبدلوا المركز متاع التربص متاعنا متاع الإقامة خاطر زيدها تعب وزيدها مشي وزيدها جاي وكذا ده. رقم أربعة كي تري تري زامبورتون لازم نقعدوا مع اللاعبين ونفسروا لهم احنا في تورنوا واللي على ديفيرونس على الأوام الأخرى مثلا نجم نقول لك اللي احنا في 2022 انا روحنا سيء في 22 انا روحنا نخسر كونتر سويد روحنا توا عنا اون شانس سور دو مينيم صغيره ما هيش كبيره نامنوا بها للخ
1: وي
0: العب معايا للخر اخويا واخسر بعد ما يسالش وافقك ربي وجابك في السويب الحمد لله
1: مش تعمل حاجه تاريخيه
0: امن امن امن باه جابون ماهيش امباتاب وهولندا ماهيش امباتاب
1: صحيح صحيح
0: وتفرجنا عليهم
1: وشوفناهم حتى في لزام يكون
0: وعندهم بوكو دو ديفايونس. انت اليوم تنجم تقعد وتخدم في الخمسه ايام هذوما وتحضر اول حاجه بور ليميتي لي ديغا ثاني حاجه تهبط اون ايكيب كومبيتيتيف وون ايكيب ريسبونسابل كلمه الجمعيه ريسبونسابل عندها مسؤوليه تاريخيه الجمعيه اللي باش تهبط كونتر اليابان عندها مسؤوليه تاريخيه بور لافي لا فرون باش تمسح الديفيت هذه الفضيحه اللي صارت بور سو بروجتي باش نحاولوا نعملوا ما خير احنا رانا الكل معاك رانا كنا ننقدوا ولا كنا فهمتي نتشنجوا راهو على خاطر قلبنا يحرق ماناش فهمتني ولا بردين سردين وذي لو بلوز امبورطون لانه بلادنا تهمنا وتصوير بلادنا قدام العالم تهمنا والبارح كما قلت لك نعيمه لي ميديا بتاع العالم كامل يخرجوا في دي تيتر اني والله العظيم والله لعدت نجم كما نقرا ما نجمش نقرا
1: 30 ثانيه سامحوني 30 ثانيه 30 ثانيه انيس ونعيمه كيفاش نجموا نحافظوا على ماء الوجه نحفظوا كرامه تونس وكرة القدم التونسية والمنتخب التونسي
2: ما ثمش برشا حلول يا محالة يلزمهم يخموا باش نلعبوا ديزادفيرسير كيما اليابان وهولندا أقوى منا برشا وأقوى من السويد برشا عزيمة ديفيت صعيب برشا تفسخ أنت ما نجمش تفسخ بلجيكا باش تفسخ الخمسة بتاع السويد في وقت وجيز نعرف دي هي توجع لكن كمان فسخ وعاود في الكرة اقتلني اليوم حيني معناتها نقوم حي غدوة هذيك الكرة ان شاء الله ان شاء الله يعملوا رياكت على الاقل مينيموم رياكت على الاقل بريستاسيون ايماج اخرى مغايره الماتش السويد اكيد مش مع صبري اللموشي مهما يكون المدرب الا صبري اللموشي ولهنا اللعبه عند الملاعبيه هما لي زاكتور وهما اللي باش يعملوا رده الفعل وباش يرجعوا سواديزون هيبه المنتخب على الاقل ماتش اليابان يكونوا افضل برشا من ماتش السويد
1: واضح نعيم نختم معك
3: بالنسبه لي انا راهو المباراة القادمة والـ 12 يوم الجايين المنتخب قدام امتحان شخصية وقوة شخصية واستعادة الثقة وترتيب البيت وكيفية إعادة ترتيب البيت في أسرع وقت ممكن هذا اللي يجب يكون موجود يظهر لي فما اللاعبين اللي عندهم الخبرة الكافية أنهم قادرين يوصلوا المنتخب للحاجة هذه على الأقل كما قال أنيس لحفظ ماء الوجه في المباراتين القادمتين ضد المنتخب الياباني وضد المنتخب الهولندي بالنسبة لي الأمر مش مستحيل لكن على الأقل على الأقل الزوز مباريات القادمة وجه تونس قدام العالم وجه تونس قدام الناس اللي قاعدة تتفرج قدام الجماهير العريضة لأنه البارح باش خرجنا فما جيل جديد خرج أنه المنتخب التونسي منتخب ضعيف منتخب التونسي على غرار منتخب كوراساو وغيره من المنتخبات اللي تشارك لأول مرة مش هذه صورة تونس الحقيقية مش هذا المنتخب اللي شارك 7 مرات في كأس العالم يلزم ترجع الصورة الحقيقية للمنتخب وتاريخ كرة القدم التونسية صحيح مش في 12 يوم لكن على الأقل على الأقل السرعة القصوى لنمر إلى السرعة الأخرى وإن شاء الله قرارات بعد كأس العالم لأن القرارات يلزمها تكون جذرية وعميقة فيما يخص كرة القدم التونسية
1: إن شاء الله أكيد باش يتواصل الحوار هذايا ونواصل ونحكيو على الحلول، يمكن حتى نرجو شوية حاجات غدوة إن شاء الله. كيف نش الوقت اليوم باش نحكيو على كل شيء. هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا بالنسبة لليوم. يعطيك الصحة دكتور، شكرا نعيمة، شكرا نيس على تلبية الدعوة، يعطيك الصحة نادية. حسام أيضا شكرا ليك. ديجيتال ويفز حاليا مع أنيسة الغول الأخبار، ثم تجيكم سماح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان. موعدنا غدوة من 3 حتى للخمسة.
4: Extra time. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز،
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الجروب سبيسيال المتخصص في الاقمار الاصطناعيه والانتيليجنس ارتيفيسيال كمل نهار الجمعه الفارط لا جورني سور اونوس دو 19%، وهي تعتبر اهم انتروداكسيون بورس، وهذا زاد في سعاده ايلون ماسك لانه اصبح اول رجل تفوت ثروته ال 1000 مليار. اذا الخطوات الاولى لشركه سبيس اكس في وول ستريت كانت موافقه، والاكسيون بدات بقيمه 135 دولار ونهت الاسبوع ب 161.11 دولار، اي زياده ب 19.34%. ولما نحسب 13 مليار اكسيون تابعين سبيس اكس في وقت الكلوتور اون كور امبليك une capitalisation boursière au prix maljomli à des actions d'environ 2100 milliards de dollars. La chalika al-fadaïa mondo ou liom liha fi Wall Street asbhat la 7e capitalisation boursière mondiale qbel Broadcom, Tesla ou hatta chalikat Meta. العملية تم تحذير لها. وول ستريت ما حبتش تعاود سيناريو الفلوب اللي صار لفيسبوك وقت تقديمه في البورصة سنة 2012. عدة بنوك شرت الأكسيون لمساعدة ودعم الشركة في أول أيامها في البورصة، واللي كانت سبب بزادة في جعل الفونداتور لو ديريكتور جنرال إيلون ماسك أول رجل ثروته تفوت الألف مليار دولار. في عالم الهواتف الذكية جل الناس تعرف الأندرويد والآي أو إس، وأخيرا زاد يعرفوا سيستم ديكسبلوتاسيون تبع للشركة الصينية هواوي الهارموني أو إس. لكن لما ثبتوا بالقدان لقوا فما نوتخو سيستم ديكسبلوتاسيون يستعمل فيه هاتف فيرفون 6 ومطور من طرف مورينا الإي أو إس. نظام تشغيل بازي على الأندرويد، وتم تقديمه على أنه أون سوليسيون سوفرين ضد التغلغل متاع شركتي جوجل وأبل، وعلى أنه أيضا يحترم المستعمل ويحافظ على معلوماته الشخصية. الفيرفون 6 يطلب من المستعمل في أنه يفتح حساب في مورينا ومنه يتحصل على شخصيته رقمية جديدة، ويقترح اون ديغوغليزاسيون توتال لتحميل التطبيقات. ما فماش بلاي ستور، لكن فما ان اب لاونج اللي يعطي لاكسي لكل الكتالوج مع المجازم تاع جوجل، ويسمح بالتيليشارجمون دي زابليكاسيون بصفة انونيم لتلافي ارسال معلومات المستعمل شي لي جيون دو لا ريشيرش. فيما يخص لافي بريفي، فانه سيت او اس ينجم يخدم من دون اي ابليكاسيون جوجل، وينقص بشكل كبير في ارسال معلوماتنا نحو لي سيرفور دو ماونتن فيو، ونولي نستعملو في هواتفنا الذكية من دون ان نتساءل على لي تراس اللي باش نخليوها ورانا على الويب. Un post viral sur la plateforme X, li Mohandas Esmo Krishna bi amal malayin li vu nhar 8 juin al fard, kan mazmoun yqoul an el youm lazem nansaw w nbadlou kelmat li gafam li kanou ya'tabrou qbala li géant de la tech houma li tadhkir sharikat Google, Apple, Facebook, Amazon w Microsoft bel kelma jdida w hiya Mongoose w fiha khourouj 3 sharikat w ta'widhom bi 4 mokhtassin fi teknolojiyat al haditha dit 2 point houma bi tartib sharikat Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI w akhiran sharikat Elon Musk SpaceX. Idhan lahdhou an لو كانت حابة تكون ضمن مجموعة ليجيون دو لا تيك اليوم، لازم تكون اخترت تطوير ميدان الذكاء الاصطناعي. والعالم القديم كان يرتكز على لي بلاتفورم غون بوبليك، لكن العالم الجديد يدور حول كل ما يتعلق ويشغل بالانتيليجنس ارتيفيسيال. وكلمة مونغوس جديدة تلخص التحول هذا، واللي فما زاد العديد من المختصين يحبوا يبدلوا الكلمة بتونغوس مع شركة تسلا في بلاصة ميتا. لو بوم دو الانتيليجنس ارتيفيسيال قاعد يغير في مفاهيم التكنولوجيا وحتى مفاهيم لي مارشي بورسي، واللي وصلوا لدي سومي هيستوريك وظهروا معاهم شركات من عدم قيمتها اليوم تفوت الألف مليار دولار. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
4: ببليسيتي
7: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. راتب تنسد عليه ناكلوهم ماكلة. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان فام فلاش نيوز
8: مجزء الخامسة. ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بتسجيل انقطاع واضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية ومعتمدية حمة السوق. وأكدت السناد في بلاغ لها بأن عطبا مفاجئا طرأ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. ومن المنتظر استئناف والتزويد بصفة عادية تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 16 من جوان بعد استكمال أشغال الإصلاح المستمرة بصفة متواصلة. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة صيد البحر بالقسرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن افتتاح موسم حصاد القمح الذي كان مقررا اليوم سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى مستوى مطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات القسرين. وأوضح الأزهري أن كمية الأمطار المسجلة مؤخرا في معتمديتي تلا وحيدرة تجاوزت 20 مليمترا، وهو ما حال دون انطلاق عمليات حصاد القمح في موعدها، مبرزا أن نسبة الرطوبة بالمحصول يجب ألا تتجاوز 14% عند الحصاد حفاظا على جودة المنتوج وضمانا لظروف خزن جيدة. صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ينظمان الدورة الثانية من المؤتمر السنوي للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 29 و30 من جوان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وسيناقش المؤتمر تأثير التجارة العالمية وتجزؤ الجيواقتصادي والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستتناول جلسات المؤتمر دور السياسة النقدية والمالية وسياسة سوق العمل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد مستويات عدم اليقين. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن رئيس دونالد ترامب ونائبه دوفانس وقعا مذكرة تفاهم كما وقعها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وأضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على إيران، مشيرا إلى أن حركة المرور في المضيق ستشهد زيادة ملحوظة بدءا من الآن. قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون في بيان مشترك بالاتفاق التاريخي المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة تنفيذه بشكل كامل وسريع لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ناس الديوان.

0: Publicité.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وسبعتاش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على الديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا لما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، العزيزة إيمان في الإخراج الرقمي، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا بك سامي.
4: أهلا بسيد العميد
5: سليم، الضيف الكريم،
4: ضيفنا العزيز.
5: ضيفنا العزيز. أيوه. حب نقدم اعتذاري لحاتم قصبار وكل الفريق العام معه نعيمة، لأن بعد ماتش مقابلة النمسا بعد أنا حقيقة قلقت، قلت لهم معلش النقد كلنا، احنا داخلين على كأس العالم وزلنا نشجعوا الفريق الوطني وكل شيء، لكن اتضح لي ديما اهل الذكر
4: تغششت ملي انت في الكهرباء وقتها.
5: اي تغش خطف الكهرباء، قلت لهم ياسر نقد، خاطر احنا داخلين على على يعني قلت لهم على الرأي الوطني وندافع، لكن تو علاش قدمت اعتذاري؟ لأن طلع عندهم الحق حقيقة، أهل الذكر عندهم الحق لاعتراف بالخطأ. فضيلة أنا ما نحشمش أقول، أنا كان نيتي أني الرأي الوطنية وندزوا معاهم وكل شيء، لكن اللي سمعته البارح يخليني نتراجع ونتسائل. نقطة الاستفهام الكبرى هو تصريح تاع المدرب الوطني. الراجل اللي مش هنا
4: راجعين.
5: اسمعني سميح، أنا رافي علم قدك، علم تونس هكا فوق راسه، لكن الراجل يجيك رواي يتكلم كأنه جاء ان توريزم كي ولا ان توريست في شي عدي فتره انكرويابل، لا قال امرتوم ولا قال كلمه، الكلام اللي كنا نستناو فيه 12 مليون
4: رجعين
5: محروقين
4: راجعين.
5: اذا انا كل فتره البدايه بتاع تعتذر للاولاد، انا قلت انا راه نعيمه والدكتور وكل شيء خاطر كانوا ينقدوا، قلت لهم لا انا ناجلوا بعد.
4: واضح سيد العميد، ولو انه انا راني ننتمي للمدرسه اللي انت دافع عليها، اللي هو احنا علينا الراية الوطنيه صحيح. وسبقنا الخير وكنا نستناو فيه على الاقل اقل ما يمكن صحيح. من اعلاء الراية الوطنيه، لكن بعد النتائج هي اللي حسمت الامور الكل. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا ومرحبا.
6: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد ضيفنا الكريم. نوروز هاني ناديه إيمان. كل المستمعين كل المشاهدين، التوانسة اليوم الحق بعد الماتش المغال نتي با او بوان، المغال مش نتي با او بوان
4: اتي او كاو
6: ني اتي با بلو با كاريمون
4: ما ميش مغال.
6: الحق الوجوه الكل متقلقة الصباح، خيبة أمل كبيرة. ما عندنا حتى حل، كان باش نكملوا نقفوا مع المنتخب، نكملوا نهارين هذوما لحفظ ماء الوجه باش الراية الوطنية ما تزيدش تطيح من هكا، وعنا ما نحكي وعنا برشا ما نحكي.
4: واضح، مرحبا بيك ابن سينا محمد سليم العسلي ضيفنا العزيز. كل ما هكا ما نفهمش ولا يزمني شكون يفتيلي يكون هو بحذينا، هو عشيري وصديقي، والحقيقة نفرح برشا كل ما يكون بحذية في ناس الديوان العزيز نبيل خيرات. أهلا وسهلا، مرحبا نبيل.
7: مرحبا بيك سميح، يعطيك الصحة والحقيقة للأمانة هاي حلوة، يعطيكم الصحة.
6: أيوة. القديم الجديد نبيل.
7: لا ولا
5: عليكم. ولدنا
4: ونص مال.
7: يعطيكم الصحة، أخجلتموني بهذه
4: مرحبا
7: الكلمات الطيبة، هذا الاستقبال الجيد، يعطيكم ألف صحة. أنا زادة متابعة وفية حتى كما نحضرش معكم،
4: أنا
7: ديما نتابع فيكم. يعطيك صحة سماحة.
4: وأنت من الصحفيين الكبار برشا في البلاد، وأني أنا واحدة من الناس نتشرف ونعتز بيك ونعتبرك أستاذي.
7: كبر قدرك، كبر قدرك، يعطيك ألف صحة. الحقيقة أنا نضم صوتي لصوت العميد. صحيح الوقت هذاك كلنا راهو نقولوا ما يلزمش ننقدوا ما نتكلموش نسكتوا، تو مش وقته، تو نحاولوا ندفعوا العجل للأمام، نحاولوا نقفوا للمنتخب، لأنه وقت يجي وقت التقييم يلزمنا نقيم ونقولوا الحقيقة. وقت تجي ضربة قوية كما بتاع البارح ولا فجر اليوم، الحقيقة مانيش فاهمين احنا ديجا مازال ديزيكيليبري، ما عرفوش احنا البارح ولا فجر اليوم. بين البارح واليوم تغيرت برشا معطيات، واللي يغيظ أكثر مش الهزيمة، اللي يغيظ أكثر هو التطبيع مع الهزائم الثقيلة، واللي يغيظ أكثر هو ردة الفعل بعد الهزائم. لأنه في الدنيا تصير كبوات تصير هزايم، لكن وقت الإنسان يحسك بالانتماء بالأبارتونانس، وقت الإنسان يحسك أنه موجوع معك وأنه يحس معك في نفس الإحساس ويشاطرك ويعمل معك البارتاج بتاع الوجيعة، عادي تقبلها وتهضمها وتقول ما يسالش أنا كلنا دون لوميم باتو. أما وقت السيد يتعامل معك على أساس وأنه داخل في الربع خارج من الخسارة تغيظك برشا، هذا اللي يغيظ بعد المباراة.
4: طلع بالنسبة ليك صبري لموشي داخل في الربع خارج من الخسارة، نوروز الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
0: أهلا بك سامح، تحياتي ليك، تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور نبيل هاني ندو حسام، نسلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن،
4: وتحية خاصة لتقية تقي اثنين خيرات، تقي نبيل ما يجيش من غير تقي دونك مرحبا بك تقي، وان شاء الله نشوفوه عالم من اعلام البلاد. تفضل نوروز.
0: دونك الحقيقه هو تحسوا النهار من الاول مغيم هكا وحزين مع الحزن نتاع التوانسه،
4: حزن
0: من بعد فما شويه شمس دونك فما شويه امل، دونك لازم نوقف
4: الحمد لله
0: شويه امل،
6: مغيم وانا زدت
0: لا من الاول مغيم بعد فما شويه شمس دونك شويه امل، دونك لازم ان شاء الله ديما نقفوا مع المنتخب وان شاء الله ان شاء الله هكا كثير معجزات.
5: باش من معجزات اقسام وراي تقول عليهم ربوات انكرويابل، والله وين اللي مصدق نتفرج على الماتش شنو شي العباد
0: هذه،
5: اخش مكلير خيرات اش مكلير يا جماعه مش نورمال مش عادي
4: با جوستمون هيدا احنا توا فكرنا
7: طلع حكيو على اليابانيين بعد
4: باتوتا في والماتشوات الجايين. هاني ابراهيمي اهلا وسهلا مرحبا بسي هاني.
8: مرحبا بك سميح،
4: مرحبا بك ثالث ساعه المباشر،
8: شكرا لك ثالث ساعه المباشر وعلى غالب كل ما يبدا موضوع شيك الاكتواليتي تلقاني انا موجود
4: حق
8: الفور من قسم الرياضه.
4: مرحبا بك.
8: اش باش نقول
4: معناها هاني اعطيني ريكابيتولاتيف
8: اللي ما حمجمتش نقوله قبيله بحكم اللي انا كنت مقدم البرنامج، تحبني نقوله تاو كيكروني
4: عليزي اعطينا ريكابيتولاتيف هزيمه ثقيله للمنتخب الوطني التونسي امام النظير السويدي، 5 أهداف للسويد مقابل هدف واحد للمنتخب الوطني التونسي، هزيمه ثقيله ثقل الهزيمه سامحوني اما ثقل بلا ثقل الهزيمة ما كانش ممكن عنده أثر على التوانسة قد ما التوانسة تغشوا من الملاعبية، تغشوا من المدرب الوطني، تغشوا متغشين على الجامعة على السيليكسيون على كل ما يدور حول المنتخب.
8: يزيد هذا سميح لوجيعة أنه الناس تخدم نهار اثنين سهرت صبحت ناس طلعت عليها الشمس أيه. في القهوي وهي تفرج، أو تعرف ما تطلع عليك الشمس في القهوي تعرف حتى البدن راه كي تطلع عليك الشمس تتعب وتفشل بالطبيعة، معناها الناس عانت جسديا وذهنيا ونفسيا، وتجي انت تخسر بخمسة وبالطريقة هذيك، ويخرج مدرب بعد المباراة يقول لك الحمس قولي للاعبين، نفس المدرب اللي ما عمل حتى رياكسيون وقت المباراة اللي ما بعد دقيقة 70 وانت خاسر، وانت ملاعبيتك تمرين تحنا بعل وهدف عمر رقيق في آخر الشوط الأول وسجل تسجيل الهدف أعطاك أمل وربي أعطاك فرصة أخرى باش تصلح بين الأشواط وباش ترجع دوزيميتون وتجري حتى عاد تعادل، أنت كان عملت تعادل البارح أنا فرحانين وراضين 2-2
4: أيه.
8: أنت ما صلحتش قعدت تستنى قبلت الثالث ومن بعد إيش عملت السيد اللي تسبب هدف ثالث هو اللي السخيري واللي منوش ما لومش عليه يا سيدي أنا سخير ننسيه تمشي تشد تخرجه وتعمل تغييرات ما هيش موجودة وعندك تروازة تكون على البنك ما تستعمل حتى واحد دخلهم في دقيقة 82 دخل شوات شو بش يعمل، معناها أنت لازم ما تصرفتش بصحيح، لازم مساحة الهزيمة في اللاعبين متاعك قدام الناس وزيد مسحت فيهم الهزيمه بعد المباراه بالتصريح نتاعك وما قريتش حساب للتوانسه،
4: انت
8: ما
4: قدمتش فرديه لا تعني
8: وما قدمتش حتى اعتذار للتوانسه بعد المباراه وما حكيتش على انت اخطاء معاك، ما قلتش انا غلطت في التشكيل، ما قلتش غلطت في الكاستينج، ما قلتش غلطت وبدلت دي بوست نتاع ملاعبيه، شديت كان اللاعبين نتاعك. كيفاش تحب انت ملاعبيتك من غدوه يخزروا في عينيك؟ كيفاش تحبهم يحكيوا معاك؟ دونك اليوم اللي غيظ بخلاف السكور التعامل نتاع المدرب الوطني، اللي مدرب وكهاو مدرب وطني، انا الحقيقه كلمه مدرب وطني
4: مدرب فقط
8: يزي
4: بالنسبه لي ترفع لي صفه الوطن.
8: لا لا يزي ما نجموش
4: واضح. نرجع لك النبيل خيرات قبل لو تور دو تابل، الهزيمه الاكبر في تاريخ نصور قرطاج بكاس العالم. خلال مشوارنا في كاس العالم 7 مشاركات في كاس العالم، 19 مباراه، في المباريات هذيا فزنا 3 مباريات، تعادلنا 5 مباريات، خسرنا في 10 مواجهات. الهزيمه الأثقل كانت ضد السويد البارح شوي خراو، مش حكيو كذلك نورز محضرتنا تقرير على الصحافة العالمية، خلينا نشوفوا في العالم شنو تحكي علينا البارح. لكن قبل نبيل خيرات، وأنت الصحفي المختص، وأنت الصحفي اللي تتابع وتعرف ما يجري قبل السيليكسيون بعد السيليكسيون والاختيارات وشنو اللي يصير، خاطر أنا تعلمت على الكبار في الكورة يقولوا راهو الصحافي اللي ما يعرفش شنو صاير في البستيغ ما ينجمش بعد يعلق على مباراة فوق الميدان. ماذا يحصل داخل المنتخب الوطني التونسي نبيل خيرت؟
7: الحقيقة شوف للأمانة نبدأ صعب السؤال اللي قلته في معرض الحديث أنت، وأنه هذه أثقل هزيمة، هذه أثقل هزيمة في تاريخ المشاركات المنتخب التونسي في نهاية كأس العالم. احنا كانت هزيمة بلجيكا 5-2 في روسيا في كأس العالم في روسيا 2018 هي الأثقل. البارح مشينا في ركور أكثر سلبي ولينا 5-1 سجلنا هدف وحيد، وهي أثقل هزيمة مع أداء باهت جدا، لأنه الحقيقة مع الهزيمة افيك لا مانيير الأداء كان باهت ومخيب للأمال، وكأن شعب أو أمة لا نحسن لعبة كرة القدم، وكأن أول مرة مشينا كان كوراساو أو جزيرة نائية أو جمهورية من جمهوريات الموز مطيشة في المحيط الأطلسي. احنا نعرف نلعب الكرة، احنا أول بلد في تاريخ كأس العالم أهدى انتصارة العرب، نحن فتحنا أبواب كأس العالم
4: العرب لإفريقيا. والإفريقي
7: لأنه 78 بانتصارنا على المكسيك تعادلنا مع ألمانيا حامل لقب في 74 وهزيمة صغيرة مع بولندا متعلاتو، احنا فتحنا الأبواب بش عام 82 في إسبانيا ولاو زوز منتخبات يمثلوا القارة الإفريقية بعد ما كان منتخب وحيد. نحن حققنا أول انتصار عربي على المكسيك، نحن أكثر بلد عربي بشال كأس العالم وإفريقيا بسبعة مشاركات في نهاية كأس العالم، نحن اللي علمنا شعوب عربية تلعب كرة القدم، لأنه منتخب الأرجنتين 78 بكامله بمدربه بلاعبيه تحولوا البطولة السعودية ووزعوهم على الأندية السعودية باش يعلمهم كرة القدم. فنحن البارح ظهرنا وكأن بلد لا يحسن كرة القدم وما يعرفش يلعب الكرة، ويخسر 5-1 بهزيمة مذلة وبأداء باهت وبلاعبين ضايعين تائهين على الميدان وبمدرب لا يحسن التفكير ولا التغيير ولا اختيار التشكيلة ولا التغييرات داخل الملعب. الحقيقة مخيبة موجعة مرة ما تعديش وببالا ديجيري في الحلق الغصة. فنحن شعب نحب الكرة، يعني بالإضافة إلى أن مشاركنا كأس العالم نحن شعب نتنفس كرة، نحن أدوبادو الإيطالي، نحن يسمونا إيطاليا العرب وإفريقيا، نعرفوا نلعبوا كاتيناتش ونعرفوا نسكروا، نربحوا بالخباث الكروي، نربحوا بالذكاء، يبدأ ما عدناش نجوم كبيرة، لعدنا صلاح ولا محرز لكننا نفوزوا على أعتى المنتخبات، هزمنا منتخب فرنسا في كأس العالم 22 في في في قطر، عملنا مباريات كبيرة. نجيوا البارح اولا خسرنا 5-0 مع بلجيكا في بودوان 2 في مباراه تحضيريه، وقلنا يونكور عديناها لان قلنا ما هي الا مباراه تحضيريه وربما تكون في الخير، كما وقت خسرنا مع منتخب البرازيل 5-1 قبل المونديال قطر ممكن جدا نعملوا رياكسيون في في في في الرسمي في النهائيات. لكن نعاودوا نخسروا 5-0 البارح امام السويد اللي هي اضعف فرق المجموعه، لو كان نعاودوها المباراه 20 مره نقول لك السويد ماهوش منتخب عتيد، لانه مر من ثقب الابره في براج اوروبا، لانه السويد فاز على اوكرانيا و30 على بولندا والا ما يوصلش لكاس العالم، ما يصعدش اصلا لكاس العالم. هذا اضعف المنتخبات، يلعب كره كلاسيكيه اسكندنافيه قديمه تعتمد التوزيع والخشونه والقوه البدنيه، ونحن كنا قادرين أن نفوز عليه. تعاود تتفرج مباراة السويد تزيد تحسن أكثر، تزيد تتعب أكثر، تزيد تمرض، لأنه ماهوش منتخب كبير عتيد. تو تشوفوا مع اليابان إيش يعمل، تو تشوفوا مع هولندا إيش يعمل، ماهوش منتخب كبير، عنده صحيح بعض النجوم يلعب في البريمير ليج في إنجلترا، لكن كمجموعة لولا هذا المدرب بوتر، جراهام بوتر اللي جاء في نهاية 24، فالمنتخب السويدي لن يصل إلى كأس العالم. الغريب والعجيب أنه البارح بالهزيمة وبالأداء الباهت والمخيب بسوء التصرف، تعرف أنت البارح شنو صار البارح؟ الكاستينج والكوتشينج كرة قدم، هي اختيار تشكيلة في البداية ثم الكوتشينج التغيير، يعني لفلح السيد في الكاستينج، لأنه على امتداد الأسابيع الأخيرة احنا كنا نلعب 4-3-3، الرسم التكتيكي واضح، 4 مدافعين وثلاثة وسط ميدان وثلاثة هجوم. شفناه في آخر لحظة ليد صلالة المدرب خواف ظهر له وأنه يغير التكتيك ويولي يلعب 3-5-2، ولا مشى إلى أوبتي باش يعبي وسط محور الدفاع ويغير التشكيلة ويغير الأسماء. اللي حد يوم أمس كان شوات باش يلعب كقلب هجوم محطة، يسموه في الكورة ستاسيون أن جور فيكساتور كي فيكسا ديفونس أدفيرس، وحاولوا إلكترون ليبر اللي هو العشوري وإلا التونكتي ولا أي واحد، لكن لآخر لحظة
4: لحد ساعة قبل المباراة
7: يقوم بتغييرات أخرى. آدم عروس كان المؤمل لأنه عدى موسم استثنائي في البطولة التركية وهو لاعب محور أكسيال صحيح،
4: موش عالمي
7: البارح في آخر لحظة لعبوا على اليمين في مباراة بلجيكا، والبارح في آخر لحظة يلعب بن حميدة وما يلعبش آدم عروس. اللي صار كذلك وأنه المدرب في التغييرات لم يحسن التغيير، وصل فرغ وسط الميدان، يعني ما تسيرش في الكرة في الليزا بيسيم تاع كرة القدم.
5: أنا لا ممر كعبة لا ممر لا ودي.
7: يعني أنا شخصيا ما عنديش هيد في كرة القدم، ما نجمش نلعب مباراة في كأس العالم بدون بيفويت، بدون وسط ميدان، بدون لاعبي ارتكاز. البارح لعبنا في آخر مباراة 5-0-5، 5 مدافعين 0 في وسط الميدان ميدل فيلد و5 سترايكرز 5 مهاجمين، ما تسيرش في الكورة، ما تسيرش في الكورة، معناها هذوما في في في
5: الأبجديات،
7: أبجديات كرة القدم ما يسيروش
4: فلا.
7: في بطحة ما يسيروش في مباراة
4: في
7: دورة في دورة في دورة كرة قدم رمضانية ما يسيروش
4: فلا.
7: على الأقل فما 3 قطاعات ترواكم باتريمون في كرة القدم يا ناس، اللي هما الدفاع وسط وهجوم، ما تجيبش تلعب كرة قدم بدون لاعبي وسط. البارح وصل خرج السخيري
5: ثلاثة خرج
7: خذيرة وخرج خذيرة
5: خرج فرغها
7: ولعب بدون بيفويت، لعب بدون وسط الميدان، وشفتوا الفضيحة اللي صارت. معناها وليت أروقة وشوارع، ولا المنتخب السويدي صعد كورة مباشرة من محور دفاع وتوصل لقلب الهجوم حتى لو سن 5، والحمد لله المباراة انتهت، لو زادونا 10 دقائق أخرى كنا ربما ناكلوا هزيمة تاريخية وقتها ما عادش نجم ونهزوا أنوفنا من الأرض. فهذا مدرب وهذا شأن وطني وهذه عملية مش سهلة. أنا مش فقط المدرب، لأني أنا ديما كنحضر ديما في البلاتويات نحب نكون كونسيكوا مع روحي ونقول الحقيقة، لا عندي أجندة ولا نغاوي سفر ولا نطلع في طائرات المنتخب ولا عندي أجندة نخدمها، الحمد لله
4: الحمد لله
7: الحمد لله, الحمد لله. فأنا نحب نقول وأنه مش فقط المدرب، مش فقط المدرب،
5: تسعة لاعبية أوت،
7: مع المدرب هناك لاعبين انتهت سروحيتهم، ومع اللاعبين هناك مسؤولين وجب عليهم أن يغادروا كرة القدم والسفير فوتباليستيك في تونس حتى يستعيد هذا البلد على الأقل احترامه الكروي على المستوى الدولي.
4: واضح. نبي الخيرات فاصل ورجعين
5: يأتي صح
9: ليس ديوان ترجع لكم بعد شوية
10: تبليسيتي.
11: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي بوانتين.
9: كي تكون بروفيسيونيل يلزمك ما تختار كان البروفيسيونيل وما ترضى كان بأحسن شواء. كانك من أصحاب المقاهي كافي دوغ تعملت لي كنتي سبيسيالمون أبنجو وكاليتي متاع بون طيارة. كافي دوغ بناء من غير حدود، نكهات مختارة بعناية وروايح متنوعة. اسم من الذهب يخليها تكون الاختيار رقم واحد لأصحاب المقاهي، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبذح كي جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
12: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
13: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
14: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موج بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
15: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
16: مع أغانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
15: مع تونس فايقين للتسعين.
16: عندك أغانج.
17: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة. نحكي على الهزيمة الأكبر والأثقل في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. هزيمة هدى بها المنتخب الوطني التونسي للسويد دخوله لقائمة المنتخبات النخبوية من خلال تسجيل 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة. الشيء اللي ما صارش كان من قبل منتخب ألمانيا ضد تشيلي عام 1962. دونك البارح أهدى المنتخب الوطني لمنتخب السويد الدخول هذية لتاريخ كأس العالم. كيفاش كانت ردود الأفعال وطنيا وعالميا؟ تتسويت مع تقرير نورز المشراوية.
18: من الفرحة للحسرة ومن الحلمة للصدمة، هكا كانت حالة التوينسة بعد الهزيمة الثقيلة للمنتخب الوطني قدام السويد ب5-1 في بداية مشوار نصور قرطاج في كأس العالم 2026. قبل الماتش الشارع التونسي كان يعيش على وقع التفاؤل، جماهير تحلم بانطلاقة إيجابية، وخاصة بعد الثقة الكبيرة اللي تحطت في المدرب صبري اللموشي باش يعطي الإضافة للمنتخب ويرجع الروح للمجموعة. أما فوق الميدان الحكاية كانت مختلفة تماما. منذ الدقائق الأولى المنتخب السويدي فرض سيطرته، بينما ظهر المنتخب التونسي خارج الموضوع، ضايع في التمركز، مرتبك في الدفاع وعاجز أنه يجاري سرعة المنافس. ومع كل هدف يدخل في الشباك كانت خيبة الأمل تكبر أكثر وأكثر في المقاهي في الديار وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. التوينسة عاشوا ليلة صعيبة برشا، جماهير ما صدقتش النتيجة، خاصة وإنها جيت في أول مباراة وفي حدث عالمي بحجم كأس العالم. الانتقادات ما تأخرتش، برشا أصابع اتهام توجهت للإطار الفني بقيادة صبري اللموشي، سواء بسبب الاختيارات التكتيكية أو التغييرات اللي ما نجحتش في تغيير وجه المباراة. في المقابل جماهير أخرى اعتبرت أن المسؤولية يتحملها الجميع من لاعبين وإطار فني، خاصة بعد الكم الكبير من الأخطاء الفردية اللي سهلت مهمة المنتخب السويدي. وما كانتش خيبة الأمل مقتصرة على التوينسا برك، الهزيمة الثقيلة خلت الصحافة العالمية تتفاعل بشكل واسع مع النتيجة اللي اعتبروها برشا متابعين من أكبر مفاجآت الجولة الأولى، مش من حيث الفائز أما من حيث حجم النتيج. رويترز عنونت سويدنس ماتش 5 باست تونيجيا ان وورد كاب أوبنر. السويد تسحق تونس بخماسية في افتتاح مشوار كأس العالم. أما الصحافة السويدية فكانت تحتفل بانتصار ووصفته بالتاريخي. صحيفة أفتون بلاديت كتبت دروم ستارت فور سيفري، أي بداية حالمة للسويد. في المقابل وسائل أعلام أخرى ركزت على الوضع الصعب للمنتخب التونسي. بعض التحاليل وصفت ما حدث بديفانسيف كوليبس، أي انهيار دفاعي، في حين تحدث الصحف الرياضية أوروبية على أن المنتخب التونسي دفع ثمن الأخطاء الفردية وغياب التركيز خاصة في الخط الخلفي. اليوم المنتخب التونسي ما خسرش مجرد مباراة، خسر معركة الثقة مؤقتا، وخسر جزء من الحلم اللي عاشوا عليه التوانسة لأشهر طويلة. أما في كرة القدم وفي كأس العالم بالذات، أكبر الفرق تعرف كيفاش تفيق بعد السقوط، والسؤال المطروح هل باش ينجح المنتخب الوطني في إعادة الروح قبل فوات الأوان، أم أن المصير مازال مجهول؟
4: برافو، شكرا نورز على مشراوي تقرير هي كيف العادة. دكتور نبيل خيرات كان حكي شوي على مدرب السويد، يقول من 2024 هو على رأس الفريق المنتخب السويدي. تحكي على الملاعبية في السويد، فما ملاعبية لعبت 50 مباراة، 57 40 45 مباراة في العام هذية في البطولة. احنا عنا مدرب شهرين من اللي جاي للمنتخب، وعنا ملاعبية في المنتخب، فمش كل لعب 13 دقيقة فقط تراوا على طول البطولة، فما شكون على طول الموسم سامحوني، فما شكون لعب فقط مباراة اثنين ثلاثة على الأكثر. دكتور
6: اي هذا الكل صحيح سماح، ونحن حكينا قبل قلنا الخمس سنين الاخرين وقت حسبناهم قداش المدرب، لقيناهم يجي 7 أو 8 حسين المدرب لا موين يقعد اقل من عام في السيليكسيون. هذا معناتها يعطيك النتيجة هذه. بالنسبة للملاعبية هذاك اللي عندنا اللي بي ناسيونو، نحن استراتيجية اللي مشينا فيها في الفلسفة نتاع الكورة توا باش نمشي ونخدموا على اللي بي ناسيونو اللي مهمش فهمي في تونس. شنو اللي وصلنا للوضعية هذه؟ Finalement, نحن من لي من لي ميور بريستاسيون تاعنا 78 سي ان برودوي لوكال
5: 100% 100%.
6: اش معناتها هذه؟ معناتها ما عادش فما تكوين في كرة القدم بصراحه، وين نعرف راني معناتها ما نعرف في الشبان ونتبع ونشوف في النوادي الكبرى ما فماش تكوين، لا فما بنيه تحتيه، لا فما تكوين، لا فما استراتيجيه تاع الجامعه. انا المكتب الجامعي هذا نحب نسال ونقول له ملي جيت انت في الموندا نتاعك هذا شو ما اللي بريستاسيون اللي عملتهم؟ عملت اون كوب دافريك فاشله،
8: كوب اراب
6: فاشله، كوب دي موند هنا بدينا بفضيحه. وفي لي جون تاعك شو عندك؟ عندك لو 17 عملوا فضيحه، ما ثم حتى سيليكسيون في لي جون عامله ريزولتا، يظهر لي راهو هذا جرس معناتها نتاع باش نقولوا انذار، معناتها انذار باش نعملوا مراجعه شامله الاستراتيجية نتاعنا في كرة القدم والفلسفة نتاعنا نتاع التسيير. علاش أنا نقول هكا؟ على خاطر التسيير اللي نشوفه فيه هذايا وضفناه عنا يجي يمكن من بعد 78 باش ما نقولش 40 ولا 50 سنة، من بعد 78 ولينا الكرة نسير فيها بمنطق وطريقة غريبة جدا، مبنية على اللوبيات، على السماسرة، الناس اللي تسمصر، المسؤولين هم اللي يحلوا الباب. شوف كي يبدا المسؤول إيتونش الناس كل تخدم مرتاحة، اللي يحل الباب هو المسؤول. اذا كان الممرن اختاني انا من صبري لموشي وحكاية والجماعه الكل ولي بروفيسيونيل و ان ديبيتون دو فوتبول ما عملهمش لي كونري، ها نقول لك انا مش دي بيتيز دي كونري الا في البارح وفي الكاستينج واحد، انا اختاني من المدرب واختاني من الجوادات، اعطيني الفلسفه نتاع كره القدم في تونس كيفاش قاعد تتسير. العقليه اللي سيرنا بها ال40 سنه الاخرى من بعد فريق 78 نحي 2004، على خاطر 2004 فينالمون اون ا يو ان بريزيدون دو فيدراسيون ايتونش سي حمود بن عمار ومندراك، وجبنا ممرن عالمي
5: عسكري
6: اللي هو روجي لومير، سي ان شامبيون دو موند اللي جبناه دنا سيليكسيون. اون ا يو لو ريزولتا تاع 2004 وما ننساوش الكوب دافريك زاد في تونس وقت، وفما شويه ليكسترا سبورتيف خدم وفما. نحن في تونس ولينا عندنا عقليه في الفوتبول اللي ليكسترا سبورتيف اهم سبورتيف بيتو، ويبدا مغروس في راس المسؤول، يلزم يعرف الاربيتر شكون، ويلزم شوف اي سيدي خلينا ناخذ الكوب دو موند هذا شنو هما لي ستاتستيك تاعنا كبطوله محليه، 5 أو 6 لاعبين عايتنا لهم بشرطي وجمعيات قسمناهم على الفلوس، شويه من الكلوب شويه من السبيرانس شويه من ليتوال شويه كذا شويه، هاو كان الناس كل راضيه باش ما نعملوش مشاكل، ومعنا حتى حكم خاطر زاد التحكيم دوسي هذاك دوسي كبير زاد ومعنا حتى حكم في كأس العالم. انا شو نقول على كلام نبيل اللي سكر به على بعض المسؤولين بالطبيعة بعض المسؤولين مي لا بيرسيبسيون اللي قلتها لك انا طريقه التسيير والاستراتيجيه اللي نخدموا بها وسياسه الفوتبول غلطه
4: العقليه
6: ولات ينخر فيها الفساد والمحسوبيه واللوبيات والمصالح وهذا نتاعي وهذا نتاعك والانديه ولات اكبر من المنتخب اللي هو نورمالمون المنتخب اكبر من الانديه الكل ونشوفوا فيه لي رياكسيون هذا جوار من الجمعيه هذه هذا اعطيهم يغلط برك ولا اعطيهم ومش من الكوب دي موند هذه دوبوي دي زاني المشكله هذه كان غلط غارديا من عجدره ومنين يقوموا له جمهور ليكيب الاخرى كان كذا كان دراشون. انا شو نقول هي اينشتاين يقولها مش انا يقول لك سي لا فولي سي اون في توجور لا ميم شوز اي اون ساتون ان ريزولتات ديفيرون فهمت
4: فوالا نفس الاسباب تؤدي لنفس النتائج
6: اي اون بو با فير دو نوف افيك دو فيو شوف العباد اللي سيرت بارك الله فيهم يعطيهم صحة أنا منشك شده اللي هم يحبوا يعملوا دي ريجولتا هذي مي

0: كل بلاتو في بيه على خاطر هاو عايت الجوار هذايا ما عايتش الجوار
1: هاو
0: شو دونك انا شو نقول نقول على على السلطه تحمل المسؤوليه نتاعها لتنظيف هذا القطاع ولمراجعه السياسات نتاع كره القدم اذا كان نحبوا نكونوا نقعدوا اون ناسيون دو فوتبول على خاطر توا يا دي دوت بصراحه خاطر الحكايه عليه نبيل التاريخ هذاك هذاك هذاك تاريخ الواقع نتاعنا اعطيني العام الاخراني الكوب اراب كوب دافريك والكوب دي موند هذه ما عادش نحن نعتبروا اون ناسيون تاع فوتبول في الافريك
1: دونك السؤال هو مش كي نحبوا نقعدوا ما كي نحبوا نرجعوا كما كنا احنا ما قعدناش نبيل ثم نرجع للعميد
2: لا حبيت نتفاعل بسرعه مع سيما ما حبش نعتكر الكلمه لكن انا نرى وانه اللي صار توا ماهوش يرى سبب هو صبري لموشي هو ساندي تاير في مسيره المنتخب صبري لموشي ابسيلون في تاريخ منتخبات وفي تاريخ الشعوب يضاف الى ذلك وانه هذا هو نتيجه لتراكم عديد المشاكل مش سبب في حد ذاته حتى صبري لموشي نتيجه وجوده في تونس هو نتيجه المشاكل اللي تعاني منها كره القدم التونسي اللي وصلنا له في المحصله كما قال لك لانه ما خليناش الناس تخدم والناس الجديين واللي يحبوا يخدموا ما خليناهمش يخدموا دخلنا احنا في لعبه حسابات ضيقه هذا الشيء يعطيني ايش نربح منه وايش ناخذ منه وايش ينجم غدوه الحي كاسكي بو مابورتي غدوه الحي كي انا ندافع عليه
1: وفما نقطه اخرى بربي نبيل وصلح لي لعبه الحسابات اي لعبه الحسابات اي لا بريسيبيتاسيون
2: صحيح
1: مش ديما هيا فيسا نشوفوا هيا ما هيا عملوا اجتماع هيا خرجوا اسمها
2: سمعت تعرف علاش خاطر كل مره نطالبوا فيها بالتقييم كل مره نطالبوا فيها بالدياجنوستيك في كل مره شنو يصير انت ما زلت قاعد طالب التقييم ويخرج لك اسم غدو الحي الصباح قلت سير او عينا نحينا صبري حتى نفسه رو انا ما يرضينيش تقول لي اليوم راه نحيت صبري اللاموشي في مكسيكو في مونتيري ما يرضينيش فضيحه في العالم او البلد يغير مدربه بعد المباراه الاولى انا ما يرضينيش ما يفرحنيش مش هذه مشكلتي انك تنحي نوفل وتجيب علي ولا تنحي علي وتجيب نبيل مش هذه مشكلتي فما استراتيجيه كامله بتاع كره قدم غالطه فما
1: لو تتم إقالة صبري اللموشي ستكون فضيحة أخرى بعد فضيحة الهزيمة
2: أول منتخب وش أول مرة عملناها احنا تعرفش رجعنا ولا رجعنا ل 98 التالي تقريبا القدام العام 98 28 عام عدنا رجعنا 28 عام عملنا نفس الشيء اللي عملناه مع أوريكا سبارزيك بعد خسارة المنتخب التونسي أمام إنجلترا 2-0 في مارسيليا عام 98 وعيننا علي السلمي وقتها كان في الستاف وعلي راشد لانه توا صبري اللموشي
1: اليوم كبير في ستاف
2: علاش
1: نبيل
2: لانه صبري اللموشي اللي احنا من الاول مشينا في اختيار الفرونكو تونيزيان بناء على ان ما نحبوش الفويت بتاع الدوفيز قلنا نجيبوا مدرب يكون مع المنتخب التونسي ويخلص بالدينار المحلي مشاو جابوا لنا صبري اللموشي جاب معاه 5 و6 اوروبيين يخلصوا بالدوفيز ووقتها صبري اللموشي بما انه ما عندكش في الاطار الفني التونسي معاه شو باش يصير تولي انت تتجاه باش تحط منظر الكبير اللي انت نحيته ديجا قبل بعامين واللي ما كنتش مقتنع بالعمل اللي قام به في كاس افريقيا الاخيره فهنا المشكل قاعدين نتجرعوا في نفس الخيبات ونرجعوا دائما الى نفس نقاط الانطلاق نرجعوا ديما للكاس دو ديبار اللي قبل 3 و4 سنين هنا المشكل معناها انت تو تفرحني انك تقول لي نحيت صبري لموشي ونعمل كوميونيكي ونحي في مونتيري والعالم يتفرج والصحافه العالميه تتناقل الخبر مش هذه الغايه
1: فضيحه اخرى تقول انت يا نبيل خيرات واضح سيد عميد
3: شوف سماح العملية كما كان يحكي سي خيرات توا احنا نزرع في البوك ونحب نحصدوا القمح كيف تزرع البوك كشوك عرفتوا راك تحصد تقول شبيه
1: قمح
3: لا لا هذه هي العملية بالضبط انا مش ناخذ مثال باش تعرفوا خاطر توا برشا يتحجوا على الحجم وعلى عدد السكان والمساحة كاب فير جزيرة اصغر من من القيروان جزيرة مساحتها أصغر من القيروان عدد سكانها 500,000 نص مليون عملت استراتيجي تو اليوم كان فيك لحظة كان فيك عملت سفر سفر مع الفريق الأول المرشح مش ياخذ كاس العالم عاملين كمل الميطالول سفر سفر مع الكيب فيها بيدري ويمين لامار ودرشكون ودرشكون علاش خطر جماعة هذوما شفناها احنا في كوب دافريك عملوا استراتيجية وضعوا استراتيجية لبناء معناها كما عملت المغرب تذكر وقت جاء كابتن خالد حسني يحكي وجاء منبهر هي اللي راو فيه ربع ساعة شد البرازيل في ركنة وقطعت في تريحة للبرازيل نتيجة اللي حكى عليه الكابتن خالد حسني معناها راك ما تنجمش تخدم في الهواء وتستنى نتيجة أخرى احنا في تونس والله أنا نقول ساعة رب ضرة نافعة زعمة المرة هذه باش نقعدوا مطبعين سي خيرات.

0: اللي عملناها قبل ما يجيش نعمل وقفة شجاعة من أعلى هرم السلطة يقول أي فسخ كله عاود. ما كنتوا خايفين من الفيفا؟ الفيفا هاي طلعت حكايتها فارغة، هاي طلعت توساق من أنفها، معناها طلعت قدام ترامب متذيلة، وطلعت قبل كانت تبورب علينا، طلعت تقبل في الدنيا كل صحيح. تقبل في حكام تطرد وناس تفتش وحالة حليلة وعنصرية ومدري شنو ومدري شنو بقى هيك ولا توا المطلوب بالحق راه خطأ. أخي بحاجة، أخي بحاجة، هما لي ديسيزيون أشو حياتي عسكرية علمتني أنك تحب تنجح في حاجة ابرد الساعة فكر ونعملك ديما نقول فيها سماح ثلاثة حاجات ثلاثة حاجات رأي سهل العملية كونستا تصويرة نعمل تصويرة بدون كومنتير كونستا ماكل كونستا هذاك يعني نشوفوا ملعبنا وجواراتنا وتكويننا ودرشني وكل نعملوا كونستا قدامه نعملوا كاز أخرى مكتوبة كونكليزيون الخلاصة من كل حاجة الخلاصة هذيك هي باش تهز القرار إذا شفت كيفاش تريلوجي كونستا كونكليزيون ديسيزيون إذا تعملها تسمح لك باش تعمل استراتيجي جلوبال على مدى 10 سنين 15 سنه باش توصل النتيجه هذا هو الاكثر الاقل انا ولاي نقول ربع ذره النافع ان شاء الله بلكشي هل الوقعان المرضيه يفيقنا ويفيق سلطه الاشراف ويفيق الجامعه كره القدم ويفيق الشعب التونسي زاد خاطر الشعب التونسي عنده باع في الحكايه نتاع المراول ومراول الجوعيات ودرشنيه
1: وحنا نحكي على القرارات وشو مش يكون فما قرارات وغيره معنا مباشره من امام مقر المنتخب الوطني التونسي في مونتوري من سان بيدرو بالتحديد جاسبار مرحبا بك يا جاسبار حاتم
2: اهلا وسهلا بك
1: سماح مساء النور يا حاتم
2: بكامل الفريق مرحبا بكل السادة المستمعين احنا موجودين في هذا المكان نتابع فيه امامكم ليلة لم تكن هادئة هذا هو العنوان نجم نحكيه به وندخلوا به وداخل نتاعنا سماح هذا هو مقر
1: الصوت حاتم جسبار الصوت عندنا مشكلة نتاع الصوت حاتم طلع نحاول نرسل الحاتم مباشرة من حاتم رجعت نسمع فيك يلا مرحبا مرة أخرى يا حاتم
2: مرحبا بكم
1: قلت ليلى لم تكن هادئه
2: اخترنا الحقيقه تكون الديبليكس نتاعنا من قدام مقر اقامه المنتخب ما فماش معناها ما خير من بلاصه كما نتا باش تكون فيها المداخله نتاعنا في هذا المكان لم تكن ليلى هادئه بعد معناها باش نرجع المقابله باش نحكيوا فنيه نعرف باش تحكيوا برشا فنيه في المقابله سماح ولكن ديما نحكي تداعيات وربما شنو اللي صار البارح كما قلنا ليلى كما كانت مشحونه غضب كبير بطبيعة كان اجتماع عاجل صار من أعضاء المكتب الجامعي الإدارة الرياضية ممثلة في زيادة الجزيري وخليل شمام رئيس المتونسي لكرة القدم وكامل أعضاء المكتب الجامعي وتقريبا نقاشات كبيرة تم يعني الحديث على شنو اللي صار بطبيعة حكيه مع المدرب صبري اللموشي نحكيك دائما أنه موضوع أنه إقالة صبري اللموشي ديجا حكينا عليها منذ ليلة البارحة من الصباح الباكر اليوم سماح سمحوني مع ديكالاج وريح حكينا عليها من الصباح الباكر إقالة المدرب 99% تقريبا يبقى فقط انه حول الاتفاق حول صيغه انهاء العقد اللي يربط بين الجامعه التونسيه
1: صيغه الاتفاق يعني هل تم اعلام صبري اللموشي رسميا بمغادرته للمنتخب الوطني التونسي والا مازلنا يعني 99% هذيا تابع الكونترات ولا تابع مغادرته
2: تم صحيح أيه. علاش قلت لك انا تم اعلام
1: برافو عليك
2: من بتكون فما القطيعة نقوله قطيعة صيغة القطيعة ولكن كما قلنا صيغة نهاية العقد لأنه حسب مصادرنا أنه صبري اللموشي متشبث ومتمسك ببقية العقد نتاعه لتواصل لغاية 2027
1: ببقية مستحقاته معنا
2: بقية مستحقاته المالية فقط حبينا نشيره أيضا إلى أنه منذ الكبير المدير الفني الجامعة التونسية اللي كنت قدمه وموجود مع بعض المنتخب الوطني التونسي وأكيد هو ممكن سيشرف اليوم أيضا على الحصة الأولى لإزالة الإرهاق بعد المقابلة بتاع البارح والمصادر الأخرى أيضا
1: حصة سامحني حاتم خاطر مهم جدا راه أنت قاعد تقول فيه ويستنى وفيه توانسة الكل حصة إزالة الإرهاق كانت يعني بحضور منذ الكبير وغاب عنها صبري اللموشي
2: ما زالت هي اليوم باش تقام أيه؟ حصة
1: باش يغيب عليها صبري اللموشي
3: هذا إن كان هناك إرهاق
1: نبيل خيرات قال لك كان فما إرهاق يا جزبار
2: تحية لأستاذنا نبيل خيرات تحية لي دونك كما قلنا في انتظار دي مرة شوف تبقى اللمسات الأخيرة لأنه منظر الكبير هو الموجود كفني لهنا وايضا فما مصادر اخرى تقول انه حاليا يتم اجراء الاتصالات مع انيس بوجلبان ممكن يلتحق ايضا بالاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بعد ما كمل دورة طلاع اللي راح موصل لتونس لحبل على الجرارة بلوقت تونس. ممكن انيس بوجلبان يكون يلتحق بالاطار الفني ليكون مساعد لجانب منذر الكبير. كل التفاصيل اكيد, ولكن الاكيد والمؤكد انه نهاية صبري لموشي مع المنتخب الوطني التونسي اقتربت بصفة كبيرة. في انتظار دائما نقول سماح احنا بناء على مصادر خاصة ومعطيات رسمية انه في انتظار دائما الاعلان الرسمي وبيان وبلاغ من الجامعة التونسية اللي كنت قدم للاعلان عن صيغة انهاء العلاقة التعاقدية نقول دائما ما بين صبري لموشي والجامعة التونسية اللي كنت قدم. الاكيد المؤكد انه العلاقة توترت برشا كما قلنا احنا من قدام مقر الاقامة لم تكن ليلة هادئة تم اتخاذ فيها القرار. يبقى مش ما احبش نقول اشكال لانه ما نحبش نخوض الاشكاليات, ولكن
1: يبقى تفصيل
2: بالضبط. بالضبط غابت عنا شويه الكلمات. تبقى تفصيل
1: الله منك
2: صيغه انهاء العلاقه ما بين الجامعه التونسيه كنت قدام والمدرب صبري لموش منذ الكبير متواجد في نظرك كما قلنا قد يلتحق بي انيس بوجلبان. وفما ايضا مصادر تقول لنا انه قاعدين يقوموا باستكمال كل الاجراءات والوثائق الاداريه. تعرف انه التاشيره الى الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك المكسيك نجم تدخل معناها, ولكن يلزمك فيزا تاع الولايات المتحده الامريكيه, ولكن ثم ربما الحديث عن جواز سفر دبلوماسي في مهمه وطنيه. هذوما الحاجات تعرفهم من السيد العميد توفيق ديدي.
0: واضح. سمعت اعتذار رسمي ولا ما سمعتش؟
2: الى حد الان ما فهم حتى
0: لا انا يا حاتم في بدايه البرنامج لا انا قدمت اعتذار لك انت وفريقك لاني الاعتراف بالخطا راه فضيله. انا قلت راني فهمت من اجل الراي الوطني اعتذرت.
2: يا اخويا سيد العميد تبارك الله عليك, سيد العميد تبارك الله عليك كوارج تفهم كوره.
0: انا
2: فما حاجات عندك فيهم
1: برك حاتم حاتم فما بعض التفاصيل الاخرى حتى التحذيرات لمباراه اليابان وغيره. دونك حذر روحك باش تكون بحذانا في نقطه اخرى في ساعتنا الثانيه لبقيه الحديث معك. دونك حاتم ياكد لنا حاليا يقول وقع اعلام المدرب صبري لموشي بنهايه تعامله مع المنتخب الوطني التونسي. سي صبري لموشي المشكله اليوم هي المستحقات الماليه. تو نحكيو في كونترات صبري لموشي اوسي في ساعتنا الثانيه. مازال معكم هذه ناس الديوان اكتواليتي اوبليش. كانوا نحكيو على منتخبنا الوطني في مونديال 2026. اخبارنا وراجعين. مرحبا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: بوبليسيتي
4: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
4: ماتشي ما

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم وديما نحبكم برشا. ديوان فام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش نيوز
10: مجزء السادسة. diwanafam عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تدعو في بلاغ لها اليوم للمحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار، وذلك تبعا لتوقعات تساقط أمطار محليا غزيرة بعدد من ولايات الشمال والوسط. كما دعت الوزارة البحر إلى متابعة النشرة الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار، وأوصت الوزارة بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وحماية البيوت المحمية والتجهيزات الزراعية المعرضة لتأثير الرياح القوية أو تساقط البرد، وتجنب القيام بالأشغال الفلاحية في الحقول أثناء العواصف الرعدية. كما أوصت بأحكام إيواء الماشية وحمايتها من التقلبات الجوية مع توخي الحذر عند التنقل بالقرب من الأودية ومجاري المياه التي قد تشهد ارتفاعا مفاجئا في منسوب المياه. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب بيشرف على اختتام سلسلة الجلسات الدورية المخصصة لمتابعة سير نشاط المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتي تندرج في إطار متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية بمختلف الجهات. وخصصت الجلسة الختامية لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بمدنين وتطوير بحضور الإدارة المركزية والجهوية. كما تناولت الجلسة مدى تقدم إنجاز المشاريع المائية المبرمجة بالجهتين والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعضها، إلى جانب استعراض الحلول الكفيلة بتسريع نسق الإنجاز وضمان استكمال مختلف مكونات البرامج التنموية في أفضل الأجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع إيران وتم فتح مضيق هرمز جزئيا، مضيفا أنه سيتم فتح المضيق بشكل كامل يوم الجمعة والاتفاق سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران وبمساهمة تركيا من أجل المنطقة والبشرية جمعاء وفق قوله، مضيفا أن الاتفاق بين واشنطن وطهران خطوة مهمة للغاية والمنطقة التي كانت تعيش حالة من التوتر الشديد تنفست الصعداء. قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون في بيان مشترك بالاتفاق التاريخي المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين ضرورة تنفيذه بشكل كامل وسريع لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة. ختاما، الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة يتميز بسحب رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليل، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 19 و 24 بالشمال والمرتفعات وبين 25 و 31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. الريح تكون عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم الآن مع قدور. إلى اللقاء.
11: G1 ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
4: جوك موسيقى تسمع راب

0: راديو أنا فهم. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي. المكتب الجامعي اجتمع بالإطار الفني بقيادة صبري الموشي، والنية تتجه نحو الإقالة بنسبة 99% حسب مبعوثنا حاتم جزبالي أكدنا زادا أنه فما إمكانية لتولي منظر الكبير الموجود في المكسيك مع المنتخب الوطني مهمة تدريب العناصر الوطنية في حصة اليوم، وش يكون هو المدرب في مباريات اليابان هولندا في انتظار تأكيد القطيعة رسميا من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم. كيف ثم إمكانية لالتحاق أنيس بوجلبان مدرب منتخبنا الأولمبي ببعثة المنتخب التونسي في المكسيك في خطة مدرب مساعد. نذكر أنه منتخبنا انهزم البارح 5-1 ضد منتخب السويد، الشيء اللي خلف غضب كبير في أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم في الجماهير التونسية. للأسف خيبة البارح كانت محل جدل في الإعلام العالمي اللي انتقد بشدة أداء المنتخب الوطني التونسي. الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقد مع المدرب الروماني لورينسيو ريجي كانف. الترجي لم يعلن في بلاغه الصادر اليوم عن مدة التعاقد مع مدربه الجديد القديم. ذكر أن الكوتش الروماني درب الترجي الرياضي التونسي سابقا بنوفمبر 2024 ومارس 2025. حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي حمزة بن شريفية أعلن اليوم انتهاء تجربته مع الفريق بعد 3 مواسم قضاها مع نجم المناجم. نذكروا أنه بن شريفية عنده عروض تونسية وليبية، والخبر للمتابعة. مصادر صحفية مصرية أكدت أن الظهير الأيمن الدولي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري رائد بوشنيبة خلط مصر اليوم تمهيدا لإتمام انتقاله إلى نادي غزل المحلة المصري مدة 3 مواسم. صحيفة أهل مصر أكدت اليوم أن نادي غزل المحلة اتفق مع فريق الاتحاد المونستيري على إتمام صفقة شراء بوشنيبة بقيمة 150,000 دولار، ما يعادل 450,000 دينار تونسي. من المنتظر أن يجتاز بوشنيبة الفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي لمدة 3 سنوات. نشير زيادة أن الاتحاد المونستيري تعاقد مع بوشنيبة في الميركاتو الشتوي قادم من الترجي. ختام ماتشوات المونديال ليلة وغدوة الفجر. حاليا إسبانيا وكابو فيردي منتخب الرأس الأخضر متعادل سلبيا مع لافوريا روخا منتخب إسبانيا في الشوط الأول اللي انتهى كما قلنا دون أهداف. 8 متاع الليل بلجيكا ضد الفراعنة المنتخب المصري. 11 متاع الليل المنتخب السعودي يواجه سيليستي منتخب أوروغواي، وساعتين متاع الفجر المنتخب الإيراني يواجه نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. نرجع لكم السبعة في إكسبريس مونديال. خليكم مع سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان في الأمان، وتحية تونس.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: Publicité.
1: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا لا كونكتة كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفار دا دا دا دا
2: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
3: أريد طور عالمك
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وتسعتاش دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. نادية في الإخراج وحسين في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم وين ما كنتم. مازلنا نحكي على هزيمة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم ضد المنتخب السويدي. باش نرجعوا لسان بيدرو, باش نرجعوا لي حاتم جاسبار مراسل ديوان فام مباشرة من المكسيك. حاتم مساء النور مرة أخرى. مرحبا.
2: مرحبا بك مرة أخرى. نواصل أكيد سماح. حاليا سماح خروج المنتخب الوطني التونسي في اللحظات هذه للقيام بالحصة التدريبية, حصة لزيادة الإرهاق. هم عدد من الجماهير ماهوش معناها ما هي الجماهير الكبيرة. هم تقريبا 5-6 توانسة جاءوا قدام مقر الإقامة. خرج حكام عام زياد الجزيري, وخرج حكام عام شوية من با علي العابدي. زياد الجزيري الحقيقة ما عطاش معطيات, ما قالش انه فما اقاله, ما قالش انه فما تغييرات, ولكن هو عادي ومنطقي وطبيعي, لانه هو في الاخير دوره رياضي. تتحدث على تسكي سبورتيف, تحكيه معاه قال لهم انا نفس الكلمه يتعودنا بها. خيبه امل كبيره هذه هي, ونحاولوا باش نصلحوا. مازال عندنا الامل, ولكن الكلمه اللي تتقال انه الموتيفاسيون نقص. تبقى واضحين الموتيفاسيون نقصت. ما هيش كما انت قبل المقابله داخل كومبيتيسيون الكوب دي مون, كما تنهزم نتيجه تاريخيه 5-1, وبعد موتيفاسيون كما تكبر باش تقل. يعني زياد معاهم انه محملين المسؤوليات ويحاولوا
1: انه علي العابدي شنو قال؟
2: علي العابدي جوست معناها علي العابدي قائد فريق في الاخير هبط من الحافله. انه قال معناها اللاعبين ما حكاش معهم برشا, جيت قال الاولاد الله غالب معناها هذاك
1: اعتذر
2: مسماح, قال لهم مسماح منكم. مثلا عندنا مقابلات ان شاء الله نقدموا اكثر ما يمكن عندنا, وان شاء الله باذن الله نحاولوا نعوضوا. اوكي منطقي معقول, ولكن كيفاش قالت احنا الخبر الاساسي والمهم اللي يهمنا سماح اكيد هي التغييرات اللي باش تكون كما قلنا.
1: واكدنا قبل التغييرات قلت لي طلعوا في البوس المنتخب الوطني لحصه ازاله الارهاق. صبري اللموشي موجود معاهم في الحافله ولا لا؟
2: ما خلطناش باش نكون مواضيع. خلطناش لانه طريقه خروج اللاعبين باش نقول لك سماح طريق معناها طريقه خروج اللاعبين من الباب نتاع مقر الاقامه مباشره للحافله. انا ممكن حتى تحجب الرؤيه مع السيكوريتي مع الامنيين اللي موجودين لهنا. فما معناها الحقيقه باش نكون واضح, ما شفناش طب اللموشي في الحافله كيما نجم يكون موجود.
1: كيما نجم يكون موجود
2: كلها ما تنجمش تشوف شنو هو الداخل في الحافله. قد باللي ركزنا, لكن التركيز بتاعنا كما قلنا جوست لقينا زياد الجزيري يتحدث مع اللاعبين مع
1: زياد الجزيري
2: علي العابدي. لكن كما قلت راه الخروج من باب باب مقر الاقامه الحفله الرؤيه محجوبه, ما تنجمش تشوف ربما شكونهم اللي طلعوا في الحفله.
1: موجود ولا مش موجود ما مشاش وما تكلمش مع الجماهير اللي كانت موجوده. هذايا نجم ناكدوا هكا ولا لا يا حاتم؟
2: صحيح
1: صبري اللموشي ما كانش موجود مع الجماهير اللي جات هكا ومغشى شويه قدام مقر المنتخب. فيما يخص صبري اللموشي وكما قال دكتور الاكسترا سبورتيف معناها البارح اللي دار برشا والحديث اللي دار, وشفنا حتى في على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام كذلك مناوشه صارت بين ابن صبري اللموشي و ان سوبورتور للمنتخب. هذه صارت بالحق؟ عندك شي معلومات حاتم؟
2: عنا الفيديوهات سماح موجودين. ما أنا أين استقر معنا موجودة الفيديوهات هي نعطيك كيفاش صارت العملية.
1: قال لي
2: في آخر المقابلة عادي معنا بشو الند, وإحنا بالسب وبالشتم, لكن هذا عالم كرة قدم في العالم الكل معنا مش توجه انتقادات وسب وشتم نحو الإطار الفني واللاعبين. ثم عدد من الجماهير قاعدين ورا بنك البدلاء قرابة لصبري اللموشي. معنا فما شتم لصبري اللموشي والإطار الفني والمكتب الجامعي واللاعبين. ابن صبري اللموشي كان قاعد على يسار بعض الجماهير التونسيه. معناها رد الفعل بطريقه شتم الوالد, هو رد الفعل على الجماهير. الجماهير كي تلفت لقات ابن صبري اللموشي بطبيعه لم تستسغ الامر, وهما بطبيعه الحال وقتها في قمه الغضب معناها وقتها سامحوني بالكلمه ما يجي اشو ما يجي قدام حتى حد مش أيه. ما انا بعد لازم هذه أيه. انا ما نجموش كيما نقول واحد يقدروا اي انسان الحقيقه معناها أيه. أيه. كيمشيو فما شكون اتجه نحو ابن صبي لموشي تطورت الامور اصبح ربما مناوشات وهو ديجا حتى هو قام ب معناها لفظيا قام ببعض الكلمات لفظيا تجاه الجمال هذه الشيء اللي خلى الامور تتطور. من بعد ابن صبي لموشي استنجد بحارسه الشخصي شفناه
1: اه هو كان موجود مع حارس شخصي تابعه
2: مع حارس شخصي لابس بيل في الروج ومشى مباشرة حاول يهدي الامور ولكن السيد اللي ربما صارت مناوشه بينه وبين ابن صبي لموشي وكانه زاد قدم لما قدم تم الاعتداء عليه بضربه بالراس على مستوى الانف
1: من ابن صبري لموشي
3: من الحارس الشخصي
2: وراو ديما ناكد الحارس الشخصي ربي يجي يصلحنا سامح الحارس الشخصي لا ينتمي الى الوفد الرسمي باش نبدا واضحين لانه ربما قد يتم تاويل الكلام يجم يقول لك لا خاطر راهو الجامعه التونسيه لكره القدم عندها حراس شخصيين ولكن السيد هذا لا ينتمي الى الوفد الرسمي الجامعه التونسيه لكره القدم كان متواجد صحبه ابن صبري لموش بعد تم فصل الاشكال مشى السيد ما كيما نقولوا احنا بلغتنا مش يفهمونا الى مركز الشرطه الكوميساريه كيما نقولوا هما ومشاو وتفض الاشكال وعندنا الفيديوهات تاع السيد اللي تم الاعتداء عليه ووثقنا كل شيء وموجود هذه لهنا انت جيت فقط باش نقص السماح انت سيد معناها انت اليوم راه عالم كره القدم فيه سب وشتم اذا انت تعرف الشيء هذا وصارت عليك بوليميك قبل في السيونس دونترينمون شفنا كما قرر الاقامه ما كان ربما يا اما تسمع وتسكت يا اما تمشي بعيد تتفرج ما حتى حد باش يعملك في الاخر انت تونسي وحق اي واحد باش يتابع بوه سيكون فيرتي بولوي انه بوه في كاس العالم ولكن حاجات كما هذه حاجات جانبيه كبيره الحقيقه أنا وسلام
1: واضح حاتم جزبر شكرا على كل هذه التفاصيل أكد أن حاتم جزبر أنه المنتخب الوطني حاليا مشي توجه لحصة إزالة الإرهاق ما نعرفوش هل صبري لموشي موجود ولا لا في الحفلة متاع اللي ضم المنتخب الوطني التونسي نبي الخيرات
3: الحقيقة سمعنا تول بعض التفاصيل سمعنا أنه زيد الجزيري بصفته المدير الرياضي نتاع المنتخب شفنا علي العابدي كذلك اللي هو لاعب مهم في المنتخب شفنا انه حكاو مع بعض الجماهير الرياضيه اكيد جدا بور كالمي الجو لانه الجو فيه شويه مشحون شويه والناس عندها حق رياكسيون عاديه او تريلوجيك بعد الهزيمه الثقيله الناس راهي تنقلت بين من القارات جات من كل اصقاع الدنيا من كل فجن عميق باش يحضروا مع المنتخب بعد يلقوا هزيمه كبيره اكيد جدا أضعف الإيمان وأنهم يلفون رياجير على الأقل على مستوى اللفظي ما وصلناش عن العنف لكن الخطأ لحد الآن خطأ اتصالي أين الجامعة لأنه كتخليني أنا توا تقريبا بعد 24 ساعة بوش 24 ساعة مع الأقل في اليوم الموالي للهزيمة
1: تقريبا
3: فنهار ومانيش فاهم أنا توا نسمع معناها لغط كثير وسائل الإعلام تحكي على التحاق المنظر الكبير بالمنتخب اللي هو موجود على المكان وربما قاعدين الناس تجهزوا في تأشيرة لالتحاق يعني اسمه جلبان وحديث على الوهاب الخزري بشكوف الإطار الفني والجامعة التونسية لكرة القدم لا حياة لمن تنادي صامتة مانيش فاهمين شكون باش يقول نحن من سيقول لنا ومن سيؤكد الخبر أو ينفيه هل أنه صبري لموشي سيواصل أم أنه سيتم التخلي عنه فهذا خطأ اتصالي آخر وكارثة أخرى من كوارث هذا المكتب الجامعي اللي الحقيقة فاشل على طول فاشل على مستوى النتائج كما قال الدكتور في الساعة الأولى سواء على مستوى الأصناف الشابة وكذلك على مستوى المنتخب الأول فاشل في إفريقيا وفي العرب وفي العالم فاشل في تنظيم البطولة اللي فيها برشا عنف وفيها برشا تحكيم فاسد وفيها برشا مشاكل وفيها برشا احترازات وفيها برشا أندية مطالبة بدفع الديون للفيفا فاشل على المستوى الاتصالي وعلى مستوى التعيينات وعلى مستوى الإجراءات فنحن ننتظر التأكيد هل أنه تم التخلي عن صبري لموشي نهائيا أم أنه سيتم التعامل معه وربما إيجاد صيغة أو كذلك زادة لو نعرف زادة في السيستم بتاع المكاتب الجامعية المتلاحقة عاد يخلي الموجة تمر خلي العاصفة تمر وغدوة حيد ما فراء الترجور فاللي صاير لحد الآن هو خطأ اتصالي كبير إذا الجامعة يزم تعلم الناس يزم هي لتكلمي الأجواء وتقول وأنها هل ستفك الارتباط مع صبري لموشي أم أنه ما زال على ذمة المنتخب مش حاتم جزبار هو اللي بش يعطينا الإجابة ومش حاتم اللي بش يقعد يدقق في التفاصيل صحيح عين الصحفي موجودة صحيح سيتابع عن قرب لكن الجامعة مطالبة في الفصل في هذا الأمر.
1: ولا حاتم جزبل يلقى روح وهو كصحفي وبيجي بشي يقول والله 99% وقالوا لهم وقلنا له معناها لو نحكيه على صحفيين موجودين 24 ساعة على 24 فماشي ما نلقاو معلومة. الصحفي اللي يجي يقول لك والله هنا قعدنا نحاولوا نسمعوا في زيد الجزيري شنو قال للتوانسة اللي كانوا موجودين غادي وقت اللي أنا كنت نتمنى يقولوا الله هاو نقطة صحفية مثلا من المدير الرياضي ولا من إكس ولا إيغيك للصحفيين الموجودين مش الصحافي يستنى أربعة ولا خمسة سوبورتور يمشيوا باش فماشي ما نلقاو المعلومة. وأن جران برافو حاتم جزبارة على كل اللي يعمل فيه
3: لعلمك في سماح حتى مراسل الوطنية التلفزة التونسية نفس الحكاية عادها على ما سمعنا أكثر من مرة يقولوا أنه المعلومات شحيحة حول محيط المنتخب فما تكتم كبير ويقولوا أنه أحنا مطالبين بالابتعاد على محيط المنتخب حتى نخليهم يخدموا في أريحية وبعيدنا عن المشاكل وبعيدنا عن تسريب المعلومة في هذا الظرف الحساس. فتحس أنه المنتخب في بوتخة ضيقة وتحس أنه محوط بشكل غير عادي ولكن النتائج للأسف
1: الأرياحية كثرنا منها الأرياحية لين كلينا خمسة بونتو إن شاء الله اللي جاي خير شوية دكتور ثم العميد.
4: لا هو من معناتها اللي معقول واللي ثابت اللي صبري لموش يزمو يمشي على ذوها ما عادش شد الجروب وما عادش نجم تكمل الأمور في 12 يوم اللي مزالوا ما عادش نجم هو يتجاب لجوار والملاعبية ما عادش قابلينه على خاطر صار برشا أخذ ورد. شوف معناتها كي ناخذوا الماتش نتاع السويد لواش انا قلت لك راهو ان انترينور ديبيتون ما يعملهمش معناتها تجي ساعة من 11 تلعب زوج جوارات ماهمش في لي بوست تاعهم واحد في الكومبارتيمون ديفونسيف واحد في الكومبارتيمون اوفونسيف تلعب من غير هجوم من غير افون سونتر وزيد تلعب شيما تكتيك عمرك ما جربته ولا نهار ولا دقيقة لعب بالتروا سانك دو هذي اللي ثلاثة فلاكس هو نحكي لك والجروب هذا ده ومش لكيب ناسيونال عمرها ما لعبت دونك ما تنجمش في كومبيتيسيون في نيفو كيما هذا جي تعمل ان شون اكسبيريمونتال
5: جرب
4: فهمت معناتها كمان منتخب يفوقك ونعرفوا اللي فوقنا بالامكانيات اسونسيالمون البدنية والتكتيك ويلعبوا في دي شامبيونا وجواراتهم كومبيتيتيف راو لي لافونسونت نتاعهم لي دوز اتاكون تاعهم واحد بيرسونيل والاخر في ليفربول معناتها ما هو هذا يلزم ناخذو يجي بون شعلينا فيه دونك هذايا سي صبري لموشي موضوع منتهي انا بالنسبه لي ويلزم ويمشي وهذيك هي الديسيزيون خاطر مش راهو باش يعملوا بوكي ميساغ لا ما 12 يوم ما يكملوا كما غيره هو هذا واضح وما فيه حتى التشخيص واضح. انا ديما نرجع للاستراتيجيه نتاع كره القدم في تونس الى تيت بونسون دو فوتبول تونسيان كيفاش لازم تكون. شوف نحن ناخذوا مثلا ما غير ما نقعد نغزو لوروب وناخذوا الدول المحيطه بنا ناخذوا الجزائر الشقيقه ناخذوا المغرب ناخذوا جمهوريه مصر العربيه وناخذوا دول الخليج. نشوفوا البارح في الايام الريفاليتي اللي نحن كنا ايجال ايجال ولا يمكن نحن خير ونحن قعدنا غادي في نفس المستوى لو اخذنا شوية وهما شنو اللي خدموا خل نفهموا هالمغاربة هذوما كيفاش الأشقاء نتاعنا المغاربة كيفاش وصلوا كاتريام مونديال كيفاش عندهم لوفان نتاعهم لوفان تايان ولا منهم شامبيون دو موند خل نفهموا شنو اللي عملوا وإذا كان هما نجموا يعملوه علاش نحن ما نجموش نعملوه خل نفهموا الأشقاء الجزائريين شنو اللي عملوا راهو معناتها مش استراتيجي اللي عملتها المغرب نجموا نعملوا نوتر استراتيجي خاطر المصادر عندهم استراتيجي اخرى المصادر اللي نحكيو عليهم راهم 5 فوا 6 فوا شامبيون دافريك اللي احنا عندنا كعبه برك المصادر لو نويو دور جاي من الشامبيون ايجيبسيان من الدوري المصري وافيك تروا ولا كات ايليمون اللي يلعبوا محمد صلاح وهذوكم جوادات مي ايجا خلينا نفهموا نحن شنو اللي نجموا نعملوا رانا ما عادش نجموا نكملوا هكا كي لا فويت اون افون كي ما نحبوش قال قبليك نبيل المحاسبة والمراجعة اكسترا كي ما نعملوهاش كي ما نعملوش استراتيجية صحيحة لو ريزولتا شنو هنا نشوف فيه في الكوب دو موند هذي والكوب دافريك اللي قبلها والكوب غاب اللي قبلها ونمشي معك أكثر اعطيني اخر مرة لعبنا فينال الكوب دافريك يا سيدي ولا دومي فينال واللي هو اعطيني
3: دومي فينال في مصر
4: 2019 مع شو اسمه لا لونترونور الفرنساوي
3: جيرس
4: ألان جيرس دونك إذا كان هذايا مناش نشوفه فيه واضح اللي عندنا مشكلة نتاع استراتيجية وسياسة كل قدم في تونس، راهو بصراحة ما مازلنا الخيبات ومازلنا باش ناكلوا ترايح ومازلنا باش ناكلوا
1: سكور مازال قدام. شو باش نحكيو على المباريات القادمة زاد نتاعنا؟
4: خلينا نكمل نقولها. والخمسة راهو بروشينمون إذا كان باش نكملوا في النهج هذايا، الخمسة باش نوليو ناكلوها من عند الجيران نتاعنا، مش من عند السويد ولا من عند اسبانيا ولا من عند
3: في افريقيا
4: على خاطر قبل كنا فما بلدان نلعبوا لهم في افريقيا كي جيونا المنزه معناتها 5-6-0 سكور ونبداو مغشين الجمهور التونسي، توا نربحوهم بالسيف واذا كان ربحنا ميزون واذا كان ربحنا. قبل لك السيد العميد يحكي لي قال لي مال الكافير ومال تيقول الكافير طايحتنا لو ماذا في المونديال كفاه ماذا طايحتنا في المونديال.
1: فوالا سيد العميد، وانت اللي تمن برشا بالثقافه الاتصاليه، وانت اللي ديما تقول انه ساعات كلمه تبدل قدر، وانت اللي حكينا وحتى مره كان عندك لقاء مع ملاعبات المنتخب الوطني وتمن برشا بشحذ الهمم. احنا هل اليوم في فاز نجموا نشحذوا همم اولادنا ملاعبيتنا؟ فما ما يتقال، فما ناس توا بكري نبيل قال حتى في البطاحي ما تجيش اللعبه نتاع البارح، وقت اللي راهو لسامي الكبيره برشا في بلادنا والتوارخ والكبارات نتاع الكره اولاد البطاحي في الاخر، وناس يعني بلت المريول وناس تعرف اش معناها علم، وناس تبدا تخمم في حومتها وتخمم في بوه اللي باش يبكي وفي امه اللي تقول ولدي وصل. مازلنا نحكيه ولا شحذ همم اليوم؟
5: لا شوف سامح،
1: وبالدرجه التونسيه زاده
5: اولا راهو ما تنجموش تستناو حاجه اكثر من اللي قاعد يصير. يعني طالبوا بشيء كأننا نتكلم على يعني كان
1: نتكلم في كمان ما استنيناش 5-1.
5: لا بشوي سامحني نتكلم على الحرفية. عندي 20 سنة نفس الأسماء هي نسمع بها قاعدة الدور في فلك كرة القدم، هاو لاعبين قدامة، هاو مسؤول الفلاني، تقعدوا 20 سنة هو في الصورة باهي تو 20 سنة هذوما اللي هما حسب رأيي أنا أبعد ما يكون الاحتراف. خاطرش معنا الاحتراف البرازيل العام 3-7 مع في بلادها مع المانيا سانا با امبيشي باش يخرجوا
1: ونكملوا في الكاب فيغ بربي مازالوا تعادل 76 دقيقه مازالوا حسين برافو عليك قال لي هنتبع معكم في المباراه
5: مازال 0-0. لا ها باش تعرف عباش قدمت مش تكلم من فراغ، قلت لك راهي اصغر من قروان وعدد سكانها كما القروان. هاي سيدي يقولوا قروان تلعب في كاس العالم ومعناها عامل 0-0 مع الفريق المرشح الاول. اللي يهمني انا مش هذا،
1: قلت نفس الاسامي
5: تدور
1: في نفس الفلك
5: لاماتوريزم يعني ماذا ماشي
3: الهواية
5: يعني حتى كيف تكلم وتحس راهو الامور المنظمه. تلقى جامعه كره قدم فيها ناس محترفين يخرج وقت باش يتكلموا، يعرفوا شكون باش يتكلم وقتاش باش يتكلم. والرياضه هذه فرقه وفيها الهزيمه وفيها مثالش مش مشكل. قلت لك البرازيل 3-7 وسانا با امبيشي باش يجي يتكلم ويعملوا كونفرنس بريس عاديه وتخرج الجامعه تتكلم وقالت ونصلح رانا هاو نغلطنا هاو كذا رغم فريقوي. احنا بصراحة جمعياتنا إساسو، إيش معنى إساسو؟ عايشين إساسو معنى باللغة نتاع إساسيو معناها عايشين بالطلبة بتاعها، الطلبة يا كريم تعالها معناها وتقريبا 90% منهم وإذا كان مش أكثر معناها يتنفسوا بالقصبة. ملاعبنا سيفيني انتهى أمرهم، معنا سنين تقريبا 15 سنة ملاعب ماشى مرشا
1: معنا مش حتى ملعب أمولوغي انترناسيونالمون بارلون.
5: شوف سماح، أهم اللي يتكلم عليها سليم وعندي أنا أهم نقطة، كان عنا مركز تدريب واحد برا وشوفوا حالته، مركز تدريب واحد في
3: برشا
5: دري برا وشوفوا الحالة متاعه. بالله هالأكاديميات هذوما طلعوش حاجة، هاو بالفلوس هاو عشرات وإذا كان مش مئات. شوف راهو العشوائيه يا سي خيرات ما تجيب كان النتائج اللي راهو فيها تو. بلا شنو خارج يتكلم في 5-6 من الناس، اش معناه؟ 12 مليون استنوا هيك باش تتكلم، مش 5 من الناس قدام لوتي.
3: صحيح.
5: شو هذه سياسه اتصاليه؟ هذا انت ما جبناه هنا، حكيت معاه انا الاخ الكريم وفرحت به وكل شيء، قلت له لكن يا اخي راهو جاء وقت باش نطلعوا ان بالي اخر. اذا كان تحب تصلحوا دو فون اون كومبل كل وتقعدوا في عقلكم يزم التسرع على عشوائيه وصلحوا بشتروا معناها كاني عندي جعبه كل مره حب انا سكرها مناوي تقب مغادي انا سكر بيجي شكه بدل الجعبه تبدلها الجعبه الخايخه دي بدلها حط جعبه جديده.
1: مجله ليكيب الفرنسيه تعلن رسميا مغادره صبري اللموشي المنتخب الوطني التونسي. ميرسي حسام
5: نخزر وجهه امبارح في الجروب لون تي هو من الاخر مسكين معناها قريب شي تيح راهو شوف
1: نونتر راهو بين سبور كيف كيف ها بين سبور
5: رابطت جيش شوف والانسان يبدا واضح واضح واضح والله انا ماتش بعد ماتش بلجيكا قمت اعتذرت الناس كل قلت لهم السيدة ذي ما عنده ما يبيع ثار شنو شوارع جاي الاكسيال حطوا معناها لاتيرال وشوارع محلولة وزيد غياب الرياكسيون انا نعرف المدربين بصفة عامة شوف فوزي بوزارتي يقطع في ماريول ويتهزد وفضل ولاخ مرون يشوط في الدباب هذي يتفرج معنا يا سامح يتفرج معنا
1: أنا
5: والله العظيم دايخ وثم ملعبية بصراحة انا نتفرج على سامي خضيرة وقت قالوا لعب بوندس ليغا بصراحه امبوسيبل
3: يتمشى
5: الراجل جروبلو عليه نقطه عرق ما فيه في وجهه
3: راني يتمشى راني خو
5: راني كعبلة ايش من بوندس ليغا
1: والعمر والتاريخ مع المنتخب الوطني انا احكي على خبيره نبيل في الاوف قال يرفض قبل باش يحكي معنا
5: كغير لاعبيه اوت صحيح على راسه مع اللي لعب تسعه بلاعبيه اوت وعلي العابدي مش ماتش الاول هذا يكون السابع على ثامن ماتش البر من الخريطه جمله واحده اقولها على مسؤوليتي خلينا نقعدوا نتفرجوا عليه يا سيدي مو تضرب هو كان لاعب كبير برشا وكان هو الموتور تاع ليكيب ناسيونال من اللي تضرب عبدي ورجع ونحطوا غاديكا بسيف شيف لا نتاعنا سنترال شو اسمه
3: طالب
5: كيف اوت عنده مده اوت والمحللين كيما خيرات يقولوا راه اوت باقي نعاودوا نرجعوا شي حكايه هذه يا اخي انكروا يا اخي تمسخروا على الشعب التونسي ولا شي حكايه
1: ولا واضح. سيد العميد شكرا لزميلنا قدور من قسم الرياضة قدوري أكد لنا يقول أنه بين سبور الفرنسية وجورنال ليكيب الفرنسية قسم الرياضة يأكدوا مغادرة صبري أرلاموشي رسميا المنتخب الوطني التونسي دونك اوني دوفون منظر الكبير. نبيل خيرات أنيس بوجلبان كما قلت أنت الحديث على منظر الكبير أنيس بوجلبان وهبي الخزري
6: صحيح علاش توا براتيكمون الخبر هذا يتسمى الاقرب للحقيقه ولا لانه ليزيكو يقولوا انه il va partir donc ça va
1: être encore une fois برابي نبيل نسمعوا الاخبار من الجرائد الفرنسيه والاعلام الفرنسي
5: هذا مش كنت تحكي هذا مش كنت تحكي
1: ونحبوا نقدموا احنا
5: هوايه ماناش محترفين يا ولادي حتى في اعلى مستوى الجامعه
6: هذا اش قلت لك انا خطا الاتصال لانه احنا نورمالمون يجينا مصدر الخبر يجينا من الجامعه التونسيه كره قدم تخرج كومونيكي تقول انه انتهت العلاقه التعاقديه مع المدرب صبري جبل دونك عفوا
5: اذكروا بالخير
6: عفوا مع المدرب
5: كان معي في ادليس
6: صبري لموشي دونك لكن وقت اللي احنا نوليو معناها زميلنا قدوري يفركس على الخبر في المحطات الخارجيه ولا في الجرائد ولا كبريات المحطات الاذاعيه العالميه واحنا ما في بالناش بالموضوع ويهمنا احنا
1: اللي كونسيرني
6: اكيد جدا وسائل الاعلام الوطني دونك اذا كان صبري اللموشي ما احترمش المنتخب التونسي ما احترمش اللاعبين فانه الجامعه لم تحترم الجمهور الرياضي التونسي ولا وسائل الاعلام الوطنيه لانه كان من الاجدر وانها تعلم الشعب التونسي بنهايه العلاقه التعاقديه تعرف هذايا شان وطني راهو المساله دي تعرف طول المون بار احنا التونسي كلنا تو قاعدين في بريو عايشين على اجواء المنتخب وعلى الخساره نتاع البارح فما نقطه بربي اثرتها منذ حين انت قلت مراسل حاتم قال وانه فما الامن الشخصي نتاع ابن المدرب شوف المشكله هذه ان الاوان وانه يتم فيها الحديث بصراحه أنا شفت بأمي عيني وأنه ممارسات وتجاوزات قاعد يقوم بها الأمن الشخصي هدايا متاع المنتخب الوطني الناس المكلفين بالأمن
1: لأنه قال لك هذا ماهوش تابع المنتخب استاف
6: شوف عنده فير لا بار دي شوز هدايا الأمن الشخصي بتاعه هدايا جارد كور بتاعه هو بيرسونال فهم يخلص فيه هو ويواكب فيه هو ويمشي معه هو في الميادين هذا متفهمين فيه اللي هو اليوم دخل في عركة مع أحد التوانسة ومشي وقلنا للمركز الامن
1: وضريبه ومركز
6: هذا ملف سكرناه في المقابل اون باراليل احنا عندنا في المنتخب ناس قاعدين يواكبوا في المنتخب التونسي على اساس وانهم امن نتاع اللاعبين وامن الجامعه راهو فما برشا تجاوزات على اي اساس يتم الاختيار شكونهم الناس هذوما، هل يتم مراقبة تصرفاتهم، هل يتم مراقبة تعاملاتهم. شفنا في بلجيكا عن قرب تصرف هالناس هذوما، هالأمن الشخصي هذايا اللي يتسمى هذوما الأمنيين،
1: شكونهم على أي أساس يتم تعيينهم وشنو مجال تدخلهم كذلك.
6: مجال تدخلهم، وساعات هذوما نفسهم يصيروا وسطاء في عدد العمليات واللي هما زعما دي بودي جارد مع اللاعبين كوم سي احنا عندنا ميسي ورونالدو، عندنا اسماء خايفين عليهم. ومشكون خايفين عليهم يا سيدي؟ باش نعطيك المعلومة من الجمهور التونسي، لانه انا ريت التونسي يبكي ولادهم يحبوا يصوروا مع اللاعبين بتاعنا في بروكسل، وهذوما يدزوهم ويبعدوهم ويسمعوهم الكلام، وهو يجيك قاطع 400 و500 كيلومتر باش ولده يجي يصور مع حنا بعل ويقوي الانتماء لتونس ويحب يقرب من اللاعبين على مجرد صوره ما تتجاوزش 30 ثانيه يلتقط صوره تذكاريه مع اللاعب، يتم معاملته معامله صدقني غير انسانيه اصلا. وشفت تونسي يبكي، وشفت ناس تقدموا رسميا لسفاره تونس في بروكسل بعيد الشكاوي، وريت عباد ما يحبوش يفضحوا الامر، يقول لك فك علي يا خويا ما يشوش على المنتخب.
1: ولهنا فسر لي المعلومه بالكده، ماناش نحكيوا على المرافقه الامنيه اللي تتبع وزاره الداخليه،
6: لا لا لا،
1: نحكيوا على امن شخصي معين من طرف الجامعه التونسيه.
6: شوف
4: تونس هم نبيل
6: التونس اللي يخدموا مع المنتخب، ستاف زعما مذوم مع المنتخب، هم مرافقين هذوما كيما تقول انت يخدموا مع المنتخب، دي سكورت مع المنتخب. لا مانيش نحكي على المرافقه الامنيه، لا هذه حاجه نعرفها. صديقي سفيان حييه،
1: تحيه لي سيد العميد سفيان زعك.
6: سيد الرجال سفيان،
1: سيد الرجال
6: حبيبي الكل،
1: عشيري وصديقي.
6: مانيش نحكي على المرافقه الامنيه الرسميه نتاع المنتخب التونسي اللي هذيك خارجه من وزاره الداخليه التونسيه، مانيش نحكي على، نحكي على الناس اللي تم تشغيلهم اللي قاعدين يخدموا مع المنتخب كديزيسكورت، بالعكس بانديه ماهمش ديزيسكورت. معناها على الاقل عاملوا التوانسه، نعاودها للمره الالف، عاملوا التوانسه باحترام التوانسه اللي يعيشوا في الغربه واللي كيسمعوا بالمنتخب موجود في احدى العواصم الاوروبيه، يجيبوا صغيراتهم ويحبوا يصوروا مع المنتخب، عاملوهم واحترموهم راهم التوانسه.
1: فلح.
6: وهذه راهو التوانسه حملوها لي الحكايه هذه الامانه هذه، لان ريت التوانسه يبكيوا كيفاش تم منحهم من الاقتراب من اللاعبين. تخيل انت شنو خايفه على المنتخب من يانا
1: من شكون تلعب؟
6: يدكم التوانسه.
1: انت في الاخر تلعب للتوانسه هذوك باسمهم.
6: صغيرات.
1: انت شكون تمثل؟
6: والله يا سيد العميد اقسم بالله ريت عباد تبكي.
4: نعرف
6: تبكي، منعوهم من الاقتراب من اللاعبين وبطريقه فظه وفجه وطريقه غير محترمه اصلا.
1: فلح، رجعت لك نبيل خيرات دكتور المباراه.

0: انيس بوجلبان كيف كيف كان خلطته بالخزري هو اقرب واحد من جوالات بوسك لاجوان. ان شاء الله هي ايزاساي دو باش يقعد الجروب سودي يقعدوا اوموا متحدين مع بعضهم ويحاولوا باش يرجعوا كرامتهم هما اول حاجه. فهمت على خاطر بصراحه معناتها فما واحد يغير في التيران وفي الاخر كونكورونس معناتها مع ايكيب اخرى واسبرين تاع رباح ولا ماكش رباح معناتها فما كرامتهم هما لازم يرجعوها ومن وراهم كرامه بلاد كامل وشعب كامل.
1: فما عقليه الريمونتادا في كره القدم اللي فريمون راهو عملت ما عملت.
0: انا اللي ريتو في ماتش هولندا وجابون راهو جابون هولندا بعد ياسر على السويد
1: 2-2 كانت نتيجة المباراة.
0: أقوى ياسر نيفو أقوى
1: من السويد
0: برشا فهمت دونك ستر الله إن شاء الله معناتها إن شاء الله تكون بريستاسيون باهية وما ثماش نتيجة ثقيلة باش نكونوا واقعيين معناتها
1: ولينا نقولوا إن شاء الله مش نتيجة ثقيلة.
0: لا إيفيدامون كي نشوف أنا لي دو ديرني ماتش جو بلجيكا والسويد شنو اللي تحبني نستنى مع جابون هولندا.
2: شوف سامح
0: معناتها بصراحة
2: شوف توا دقيقة 88 0-0 ظهر الممرن شعمل ممرن تاع كاب فير سكر على اسبانيا المرشحة الأولى
1: 88 والله غزيري تبع في البرتين
2: اسمعني اسمعني 88 واسبانيا وسط مارتين الجول تعش معناها حط لهم استراتيجية خنقهم قتلهم ما خلهمش يوصلوا للجول يا أخي هاو نجموا هذوما هاو نجموا حومة راهي تي حومة نجموا ضد أقوى أحد من أقوى الفرق في العالم باش يعملوا إن استراتيجية حط الممرن خطة باش يقتل اسبانيور دقيقة 88 مازالوا 0-0 وهذه راهي فضيحة لاسبانيا اقول لك من الاخر فضيحة لاسبانيا تتفرج ايش باش يصير عليها كان يكمل الماتش 0-0 كان يكملوا 0-0 تو تشوف ايش باش يصير لاسبانيا.
3: سيد العميد هو الحقيقة ريزولتا مفاجئ لكن في الكوره لورس كون في اون بو الحقيقه
1: وقت اللي تامن
2: يا اخي اليابان ما ربحناهاش ربحناها 3-0 في اليابان
3: وقت اللي تامن
2: خاطر اليابان هذه ربحناها 3-0 في اليابان
3: في دوره كيري
1: وخسرنا قدامها بلاش سيدا حبيت في الماتش الاخر
3: بلاش سماح على ذكر اليابان
1: احنا راجعين بعد ديفيت رانا او اخر لقاء بيناتنا ديفيت ثلاثه بشيء
3: على ذكر اليابان تو المباراه القادمه السؤال اللي وجهته للدكتور انا شو اقول لك معناها الاطار الفني موجود مع المنتخب لانه هو مدير الفني ولو انه يقولوا مدير التطوير اللي هو سي المدرب الحالي اللي تم الاستجد به منذر الكبير
1: سي منذر الكبير
3: انا ممكن لورون فورد تاي هو انيس بوجلبان الحقيقه اللي عندي فيه برشا امل انيس بوجلبان وعندي فيه برشا ثقه وبرشا امل وطموح وشفنا العمل تاعو الميداني مع ترجي جرجيس في البطوله الوطنيه عندي فيه برشا ثقه واللي هو موجود كان موجود في دورة طولون المنتخب لعب فيها المباراة النهائية واللي الحقيقة بداياته مشجعة جدا ولعب دولي سابق ولعب في الأهلي المصري وتريس
1: بالنسبة لك تستبشر خير بأنيس بوجلبان
2: خلوه يخدم
3: في الظرف هذا الحالي وهبي الخزري في بارتي دي جروب ما هوش بعيد على الواحد هو لاعب معناها محترف ولاعب دو كوب دي موند واللي يضاف إلى ذلك مسجل 3 أهداف مع المنتخب عنده ان فيكيو كبير برشا وكان قائد ينجم يكون يعاون معناها برشا يعطي برشا دفع لكن اللي نعمل عليه برشا هو لورغوي بيرسونيل الامور بروبر تاع اللاعبين لانه في المحصله زقالو تو ماهوش باش يعطيك حاجه كبيره وانت خاسر 5 في المباراه الاولى اكيد هزيمه باش تخلي دي سوكيل على نفسيه اللاعبين وعندها تاثيراتها المعنويه والصعيب ياسر تجاوزها في فتره قصيره لكن اللاعبين يلزمهم يدوافرياجير يلزمهم يردوا الفعل يردوا الفعل على الاقل احتراما في الشعب التونسي وينغروا على كرامتهم وعلى كرامه البلاد وعلى درابوا البلاد هذا مهم جدا وحتى وكان المساج ما يوصلش برشا بور دي بيناسيونو انا ما نشككش في وطنيتهم مع ذلك نبقى ديما نامل ان اللاعبين هذوما ما دام جاوا يدافعوا على الراية الوطنيه فعندهم خيط رفيع يربطهم بهذا البلد يضاف الى ذلك وانه يلزم يدركوا انه منتخب هذا الياباني منتخب ساموراي منتخب متحول وسريع جدا شفناه مع هولندا البارح 2-2 معناها سي با دوني ا توت لي زيكيب باش تعمل 2-2 مع هولندا بالارماده نتاع اللاعبين الكبار اللي عندها اليابانيين اللي هما عندهم عقيده كذلك راهو ما تنساوش انه شعوب صحيح ساموراي شعوب جنوب اسيا شرق معناها معروفين ياسر معروفين مقاتلين ومعروفين عندهم الصين اليابان هذوما شعوب معناها عندهم عقيده ومعناها سكرتهم عندهم دي كونفيكسيون للدفاع على الوطن والكره عندهم الستيم باتاي معناها يلزم

0: يكسبوها ويربحوها مش مجرد لعبة.
1: أي.
0: فنتمنى حتى لاعبين زيادة يخموا بنفس الطريقة ويقولوا ايه ننسيوا ماتش للنسيان مباراة الأولى متاع السويد، رغم أنه الفوارق الفنية كبيرة جدا بين اليابان وهولندا مع منتخب السويد اللي كنت من الأول سيوريكيب نورديك متاع كورة اسكندنافية ماهيش سريعة ماهيش فنية وماهيش منضبطة راو كيما اليابانيين منضبطين تكتيكيين بشكل كبير. لكن في كرة القدم علمتنا الكرة وأنه كل شيء جاهز، الحلم جاهز، وأنه على 90 دقيقة ممكن نحقق نتائج إيجابية، لأنه انتصار وحيد يكفي للمرور الدور القادم وينسينا هذه الخيبة الكبيرة وينسينا هذه النتيجة العريضة. راو التاريخ والهزائم الكبيرة والمذلة يسجلها التاريخ ولا تمحى من ذاكرة الشعوب. وكرة القدم راية عندها تأثير على المود متاع الشعوب وعلى نفسيتهم وعلى التومبيرامون متاع الناس.
1: الكرة اللي ننسيه فيها الانتصارات الكبيرة، احنا اليوم نحكي على 78، حتى كيف نسمو حتى اللي بيبليسيتي متاعنا نحكي على 78 ومآثر 78، وما ننسيه زيدا كما قلت انت نبيل اللي ديفات الكبار. احنا شفنا منتخبنا الوطني اللاعبين كانوا حاولوا يعتذروا للجماهير والجماهير رفضوا الاعتذار بعد الماتش متاع السويد. ان شاء الله يكون الاعتذار بمباراة اليابان،
2: ان
1: شاء الله يحاولوا يعتذروا سيغ لو تيران بين صفيرة البداية والنهاية. دكتور
2: هذاك هو، شوف تو اللعبة الكل وين هي في المونتال، في المونتال، وان شاء الله الكورون يتعدى ما بين سيمونز الكبير وما بين جوذات هذوما ذو تبين ناسيونو. موك تعرف العقلية مش كيما جوذات شامبيونات تاع تونس، وما عندهمش ياسر ليزيموسيون، وما عندهمش معناتها مش كيما العقلية جوذاتنا تاع الشامبيونات. ان شاء الله ينجم يعرف هو، خاطر لويش قلت لك سيد قبل المنتخب وعنده خبرة، دونك يعرف هالعقلية هذه مع وهبي الخزري اللي هو معناتها كان كابيتان وكان لان دي ميور جوار في ليكيب ناسيونال وفي ليكوب دو موند اسونسيلمون،
1: وفاهمهم ويحكي بعقليتهم
2: وفاهمهم وفاهم منه ومنه معناتها يعرف منه ومنه. كان الكورون يتعدى وكان المساج يتعدى، ان شاء الله ان شاء الله نجموا نصلحوا شويه ونرجعوا معناتها الاعتبار نتاعنا كجمعيه كفريق وطني وكوطن كامل على خط تونس، راهو يلزم ترجع للمكانه نتاعها الكرويه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. رانا معناتها رانا كارتاج، رانا تونس، هذا راهو له شعبويه، له واحد، راهو يلزم نعرفوا قيمتنا باش نستخلصوا الدروس ونعملوا انيتا دي ليو وتشخيص صحيح ومن غادي يبدا التصليح. مادام لا فويت اون افون اللي نعملوا فيه 40 سنه في الكره، مادام عندنا ما نخلطوا، مادام لوج على بوكي ميسير وسكتهم هذا وجيب دراشنو، رانا مادام ما عملناش مراجعات كامله وشامله، راهو ماناش باش نتصلحوا. وليكزومبل لو بلو فرابون اللي يلزمنا ناخذوه نقتادوا به هما الاشقاء المغاربه والاشقاء الجزيريه والاشقاء المصابه. لازم نقولوا راهم نجحوا خير منا، نحن توا باش نصفنوا على ديداتنا ونبداو نخدموا ونبداو نصلحوا، والمستحيل موش تونسي، وان شاء الله نبداو بالماتش هذا تاع جابون ان شاء الله.
1: وانا ماذا بيا نصلحوا على كل المجالات، وممكن مش نحكي برشا الاعلام لانه احنا في الاخر كلنا زملاء، وانا نحب ننظر لنتشابت، وانا راه تلميذه نتاع برشا صحفيين كبار مازالوا موجودين، لكن حتى اعلاميا يظهر لي التكتيك يلزمو يتبدل شويه عميد، معناه لا نفرحوا برشا وقت اللي ننتصروا ولا نسبوا برشا وقت اللي نخسروا، ولا لازم تنتفي شويه هالالوان وهالايموشن الكبيره، على خاطر وقت اللي يبدا فما برشا ايموشن في الاعلام وانت قدام ناس راه ما تمشيش بالايموشن، انت قدام اللعبه تمشي بالنتيجه اكثر منه ليزيموشن، الامور ما عادش تولي مقابله بعضها. عميد
3: يا اخويا انا عسكري نعرف الكلمه مستحيل هذه، ما نشبه لا بروف، وفا ماتش اسبانيا 0-0 وتشوف الصحافه
1: وفي
3: الماتش 0-0 راي كبير
2: قضى عليها اسبانيا،
3: راي حد شيء، راي حومه فيها 5000 ساكن.
1: ركز لي شويه مع اليابان سيد العميد بربيع،
3: اليابان
1: ناخذهم بين
3: لا شوف والله حد شيء ما هو مستحيل. تو انا كيف نرجع نثبت انهارت برك، عاش قلت لك انا المره ذي ما نمنش بيه، خاطر جاته فرصته باش يبني راه ميتون ضد النمسا. تونس لعبت خير من النمسا 100 مره وشديناها ميتون خارق العاده، والتوليفه هذيك كانت ممتازه. علاش بدل؟ خاطر يقول لك اليوم مش ممرن، ما استفادش بك انا واحد من الناس شنو الديسكور اللي نقوله للملاعبيه؟ حط لهم علم تونس الاول حتى وان كان فيهم البعض نص بنص، لكن حط علم تونس. اثنين يا ولدي انت اقنعهم قيمتك التسويقيه يا ولدي، راهي فرصتك في حياتك باش قيمتك التسويقيه تطلع يا ولدي، حتى اللي كنت العالم كله يتفرج فيك البارح يدزوا في ركابهم معناها اكد لك القيمه التسويقيه تاعهم كل باش تطيح، مش العكس. يكفي باش انك تقول له يا ولدي راه ولي كنتي راك باش تولي تسوى 10 مليارات اعطي ما عندك على 90 دقيقه معناها اعرق يا سيدي. انسى تونس، انسى ما قلنا بيناسيونو، انسى تونس يعني روحك انت اعطي. فهمتي؟ وممرن يكون ذكي تو هذا ممرن 10 ركنيات ما عملوا حتى شيء
1: مش على روحه تونس.
3: لا لا لا باش نقول لك لا الغريب الامر شنو النتيجه النهائيه؟ زوج فرص اكيده لاسبانيا وفرصه اكيده الكاب فير، معناها كانت تجرب هالماتش. معناها تصور انت شنو الزلزال باش يقع.
1: الكاب فير
3: بالحق لا لا
1: ان هو قال ممرن ولا مخي مشى
3: صغير. انا نقول في الاخر بس تعرف كيفاش ابعثوا مرسول من الجامعه نتاعنا احنا يمشي الكاب فير شوفوا مش عملوا سيتو هاي حومه ولا الدوله في كره القدم وطامعه وفهمتي مش تعمل مفاجاه وكهور
1: نبي الخيرات. الكلمه الاخيره خليها ليك يلا.
4: انا الكلمه الاخيره الحقيقه نقول كان الامل يبقى دائما قائم واحنا شوف راهو كهو احنا راهو تونس هذه ولاده وام الناس كل وحتى واحد ما يحتكر الوطنيه وحتى واحد ما يزيد في الوطنيه، الناس كلنا وطنيين ونحبوا بلادنا وما فماش واحد يحب تونس اكثر من اخوه وكل واحد يعبر بطريقته. باقيه فقط احنا ما ليش نعطيه في دروس للناس، لكن هي دعوه وأن اللاعبين ذوما يكونوا جنود في ساحة الوغاء ويحاولوا يردوا الاعتبار لأنفسهم أولا ولسمعة البلاد ثانيا، ونتمنى وأنهم الشرف الذي حظيوا به يوم استقبلهم رئيس الجمهورية وشجعهم وقالهم ننساو الخمسة بلاش بتاع بلجيكا وتمشيوا بروح انتصارية، نتمنى أن الكلام ذاك يستبطنوه ويعطيوه قيمة ويخدموا عليه. وأنا قلت في التلفزيون ليلتها في الوطنية قلت أنه هذا تشريف لكن حذاري إنه تكليف. اللي شرفك واستدعاك واستقبلك أراه كلفك بمهمة وطنية سامية لازم تكون أنت في مستواها وإلا فلن تكون.
1: بلا و أنا غيري و أنا لا يا ما أنت حربي ولا ماكش حربي. شكرا جزيلا صديقي نبيل خيرات، شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا أبغتيغ من الخمسة قبل ما نمشي وما نجمش ما نقولش كل عام أنت حيا بألف خير لزميلتنا مديرتنا الجميلة جيهان الغميري اليوم عيد ميلادها جيجي، إن شاء الله كل عام أنت حيا بألف خير، إن شاء الله ربي يفضل لك صغيرات، إن شاء الله نشوفوك ديما في أعلى المراتب جيجي ديما نفهم كل نحبوك برشا، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لك العزيز عليك، إن شاء الله توما زيدا ربي يحفظكم وربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية. نشوفكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وإن شاء الله نشوفكم في ساعات مخير من ساعتين متاع اليوم، إن شاء الله نحكيه على انتصارات أو بدأ الهزائم في الأيامات الجاية القادمة. نحبكم برشا في لمن
5: ناس الديوان تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 ديوان FM. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز سابعة ديوان FM عسلمة. مجلس الوزراء المنعقد اليوم يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وعدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية الأخرى. ورئاسة الحكومة توضح أن المخطط التنموي يعتمد منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج الاقتصادي وتوزيع الثروة بصفة متوازنة. وتشمل التوجهات الكبرى للمخطط تقليص معدلة الفقر، الحد من الفوارق المجهولة، تعزيز النسيج الاقتصادي عبر تطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي.
6: مدينة الكهف تسجل إلى غاية الساعة 26 دقيقة من مساء اليوم نزول أعلى كميات الأمطار بلغت 50 ملم مع تساقط البرد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. يشار إلى أن المعهد كان قد أفاد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي يتميز بقية هذا اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة والكهف والقصرين وسليانة وزغوان. السينما التونسية تفوز بثلاث جوائز ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي بمدينة هولندا. ووفق قائمة الجوائز الرسمية التي نشرها المهرجان اليوم، فإن الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين للمخرج نضال جيجا أحرز جائزة الصقر الفضي. وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فاز الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي بجائزة الصقر البرونزي، كما حصد الممثل التونسي الشاب هادي بن جبورية جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم الروند 13 للمخرج محمد علي النهدي. إلى الشأن الدولي، حزب الله يرحب بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال في وقت بدأ فيه مئات اللبنانيين اليوم العودة لبلداتهم جنوب لبنان. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تشير لعدم وجود إجماع بين دول التكتل بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بالاحتلال إتمار بن غفير الممنوع أصلا من دخول دول عدة في أوروبا. وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اقترحت دول أعضاء عدة أيضا فرض عقوبات على الوزير لكن لم يتم التوصل إلى أي إجماع بهذا الصدد اليوم. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: مونديال اكسبريس،
2: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. البداية بالمنتخب الوطني التونسي والأحداث متسارعة على حقيقة منذ خسارتنا البارح ضد منتخب بلجيكا 5-1 في الجولة الافتتاحية من مونديال 2026. كما أكدنا لكم قبيلة وحسب مبعوثنا حاتم جزبار فإنه تقريبا 99% حسمت الأمور بالقطيعة مع المدرب الوطني صبري الموشي بعد خسارة البارح. منظر الكبير باش يكون البديل بنسبة مئوية كبيرة برشا، أيضا يقود المنتخب الوطني فيما تبقى من مشوار المونديال. ثم إمكانية أيضا لالتحاق أنيس بوجربان في خطة مدرب مساعد للنخبة الوطنية. بالنسبة لحصة الديكخساج اللي دارت قبيلة شوية لعناصرنا الوطنية ما كانش موجود فيها صبري الموشي. بالنسبة ل الأجواء في المنتخب الوطني التونسي قبل شوية أمام مقر الإقامة في مونتيري المكسيكي، عدد من الجماهير التونسية احتجوا على أعضاء الجامعة وعلى الناخب الوطني وكيف كيف عمل لعبية بعد الخيبة اللي كانت البارح. علي العابدي كان تحدث مع بعض الجماهير وعبر لهم عن أسف الملاعبية ومختلف مكونات المنتخب التونسي، قدم اعتذارات وكيف كيف زياد الجزيري وأكدوا أن المنتخب بش يكون أفضل إن شاء الله في المواعيد القادمة. بالنسبة لموضوع المدرب كما قلنا ما ثماش بلاغ رسمي إلى حد اللحظة من الجامعة التونسية لكرة القدم، على علم أنه صحيفة ليكيب الفرنسية أعلنت القطيعة كيف كيف بي سبورتس الفرنسية كانت أعلنت القطيعة وعانونت أنه لموشي افيك ليكيب ناسيونال تونيزيان سي فيني، تقول انتهى المشوار. مع المصادر الأجنبية خذت ليزانفورماسيون بورتون ثم تعتيم أعلامي الحقيقة بالنسبة للبعثة التونسية الموجودة في مونتيري المكسيكية. ننتظر طبعا توضيحات وبلاغ رسمي من جامعة كرة القدم بخصوص الطاقم الفني للمنتخب الوطني التونسي ومن سيكون البديل وكونفيرماسيون قبل بضعة أيام من مباراتنا القادمة ضد المنتخب الياباني باش تكون إن شاء الله فجر الأحد بداية من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. زلزال إن صحت العبارة يضرب المنتخب الإسباني، لافوريا روخا الغضب الأحمر يواجه الكابو فيردي الجبل الأخضر، يفرض التعادل في أولى مفاجآت المونديال أمام شكون؟ أمام منتخب إسبانيا الثاني عالميا والمرشح الأبرز لنيل المونديال 0-0. منتخب الرأس الأخضر في أولى مشاركاته المونديالية يفرض كما قلنا التعادل السلبي على منتخب إسبانيا، وامتياز كبير الحقيقة لحارس منتخب كابو فيردي دي، وهذا أول تعادل سلبي في مونديال 2026. الفراعنة يدخلوا الليلة غمار المونديال، المنتخب المصري واجه منتخب بلجيكا بداية من 8 متاع الليل بتوفيق للرفقاء عمر مرموش. 11 متاع الليل أيضا المنتخب العربي السعودي يواجه سيليستي منتخب أوروغواي بالتوفيق للزملاء سالم الدوسري. الساعتين متاع الفجر منتخب إيران يواجه نيوزيلندا. مونديال إكسبريس وفاء والتفاصيل أكثر على موقعنا diwanfm.net. خليكم مع هدى في 60 دقيقة قدر يقولوا لكم في الأمان، نرجع لكم إن شاء الله في فلاش سبورت 8 متاع الليل.
1: مونديال إكسبريس، باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm. diwanfm صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توي توصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعين، إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة ورائقة وجميلة للناس كل. تحية لجالية تونسية تبع فينا في الخارج، تحية لمستعملية الطريق، ربي يوصلكم سالمين غنمين إن شاء الله وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا تبعوا فينا على الفريكونس متاعنا في كل الولايات، في كل المعتمديات، في كل المناطق التونسية. مرحبا، أهلا وسهلا ناس اللي تسمع فينا وهي تخدم توا، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشفيتا. بلغت 50 مليمترا في الكف أمطار غزيرة بعدة مناطق، فما هي تفاصيل موضوعنا في عيوننا. سكبوا مياه الصرف الصحي في بحر رواد، المجلس المحلي يستنكر، نحكي في الموضوع في فسفاسة. الجامعة العامة للبريد تلوح بالإضراب وتعلن سلسلة من التحركات الاحتجاجية، فما هي الأسباب، موضوعنا في لوشيفر. احتجاز التونسيين في الزاوية الليبية، ما هي الأسباب وما هي تطورات القضية، موضوعنا في الأكتوة. كيف انتهت رحلة القعقاع بن عنتر داخل فوهة بركان دمت في اليمن، الغواص الذي انتشل رفاته يروي التفاصيل حصريا في فيسبوك. بعد أن أثار الجدل الصندوق العالمي للطبيعة يفسر ظهور القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم، موضوعنا في فيدباك. بمناسبة العطلة الصيفية تشغيل الأطفال في عدد من المهن، فماذا يقول القانون، موضوعنا مع لنفيت دجوغة. وإبرام اتفاقية شراكة والتعاون بين بلديتي العين والشيحية لمعالجة وتثمين النفايات الخضراء، نحكي في الموضوع في بون بلون.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمال الغريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو. باش نبداو بأحوال الطقس اللي ما عادش فاهمينه، لأنه أمطار، لأنه نزول برد، لأنه سخانة، درجات الحرارة اللي مرة الفوق ومرة لوطة، وكل وفما التباين أيضا حتى كبير بين الولايات التونسية في درجات الحرارة وفي الأوضاع الجوية في حد ذاتها. شنية تفاصيل الطقس، نحكي في الموضوع مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ أستاذ عامر بحبة. مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا. طقس ما عادش فاهمينه، وأنا قلت ربما أنتم خبراء طقس تفهموا جيدا الطقس، لأنه ديما تقول فما حالات عدم استقرار تجي، وأحيانا تجي قوية نسبيا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. احنا غادي ولا مش غادي مع أستاذ عمرو بحب؟
2: بالضبط، وهو كذلك دونك حالة عدم استقرار قوية، وربما نجم نقوله حتى قوية جدا. نقول لكم علاش بعد قليل، لأنه يعني فما كمية أخرى أكبر من الكمية دي
1: ذكرتها فعلا. ما نعرف اللي عندك محطات خاصة بالمرصد، هذي الكميات المعلنة، ونستنى ديما التفاصيل من عندك.
2: وفما حتى محطات أخرى حتى رسمية تم نشرها منذ قليل على صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي، دونك الحقيقة حالة قوية. هو النموذج الأمريكي كان وضع الحقيقة معتها حالة قوية في شمال غرب تونس خاصة، وحتى زاد النموذج الأوروبي من خلال خريطة الرعود اللي تعطينا فكرة على يعني السحب الرعدية المتوقعة، دونك وضع ألوان بنفسجية. الألوان البنفسجية عادة متاع الرعود يعني تكون حالة قوية تنجم تعطينا أمطار غزيرة وساعات حتى غزيرة جدا في وقت وجيز، مع جرين الأودية، مع التبروري ساعات زادة، ومع الرياح الهابطة كي القوية، الرياح الهابطة اللي ديما تكون يعني بالتوازي مع نزول الأمطار ومع السحب الرعدية القوية. ذي الكل تم تسجيله منذ قليل، والآن وانا نكلم فيكم الحالة مازالت في الذروة متاحها. نعطيكم يعني بعض الأرقام، على الأقل زوز أرقام يعني رسمية، أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي. منطقة الكريب ولاية سليانة 91 مليمتر في ظرف وجيز، وأنا أعيد الكمية 91 يعني مليمتر. مناش بعد برشة مليمتر، مناش بعد برشة على 100 مليمتر. 91 كما قلت الكريب في ولاية سليانة. وفي الكاف كيف زاد كمية مهمة 50 مليمتر. طبعا هذه كميات وقتية، ربما الكميات النجم خطر الكتلة نتاع السحب الممطرة ما زالت موجودة حاليا وين نكلم فيكم حسب صور القمر الاصطناعي الموجودة على شمال غرب تونس، ما زلت توا فما كميات في الكاف في سليانة، في جنوب جندوبة، في جنوب باجة، وحتى والاتجاه من الغرب إلى الشرق، دونك باش تشمل ممكن بعد قليل والليلة ولايات أخرى تو نرجع لها بعد قليل. أما في الحقيقة يعني الكتلة هذه بدأت على الشمال الشرقي الجزائري، كنت نشرت حتى فيديو من يعني الحدود التونسية الجزائرية من يعني على قرب ولاية الكاف، ثم الكتلة هذه توغلت في الأجواء التونسية في ولاية جندوبة والكاف أولا، وحتى زاد في معتمدية تالا يعني المناطق الحدودية مع الجزائر، ثم الكتلة بدأت تتقدم بشوية بشوية من الغرب إلى الشرق، ديما الاتجاه متاع وضعية فسرناها حتى قبل في عدة مناسبات، ديما الاتجاه متاع حالات عدم استقرار ديما تكون من الغرب للشرق، وديما تكون تبدأ في القصرين أو تبدأ في شمال قفصة أو في الكاف أو في جندوبة، وثم تتجه شرقا يعني نحو باجة، نحو سليانة، نحو القيروان، نحو سيدي بوزيد، ساعة توصل نابل، ساعة توصل العاصمة، ساعة توصل الساحل. بالنسبة للوضعية متاع اليوم بدأت من جندوبة والكاف وتالا لاتجاه شرقا نحو باجة ونحو سليانة ونحو توا معناتها ممكن حتى ولاية زغوان دخل توا على الخط. والكتلة هذه إن شاء الله ربما تنجم توصل للعاصمة يعني بعد قليل، خلال ممكن ساعة أخرى أو ساعتين تنجم توصل للعاصمة الجنوب بنزرة، تنجم توصل زادة ولاية نابل، ممكن زادة حتى جهة الساحل خاصة شمال جهة الساحل، ممكن ولاية سوسة. وعموما بالنسبة للمناطق الشرقية الأمطار مش مؤكدة ومش عامة، يعني حتى لو كان وصلت ما تكونش كميات كما اللي في المناطق الغربية اللي قلنا قربنا حتى من 100 مليمتر في منطقة الكريك، عادة تكون كميات يعني أقل برش، كميات ضعيفة، ديما تكون الكميات أكبر هي بما أنها أمطار الحملة الحراري والتضاريس ديما تكون أقوى في العشية وخاصة في المناطق المرتفعة الجبلية، هذه هي الأمطار الحملة الحراري والتضاريس أستاذة هداك كما أنت علقت عليها يعني منذ قليل، حالة كلاسيكية ديما نسجلوها خلال يعني فترات ماي وجوان وإلا بعد في آخر الصيف
1: في سبتمبر أكتوبر أعرف بلا،
2: وحتى في أوت خاصة تبدأ حتى من أوت وتتواصل بعد حتى في سبتمبر، يعني الفترات هي الانتقالية بين الفترات الباردة والحارة أو بين الفترات الصيفية والخريفية، دونك هذه هي الحالة عدم الاستقرار، وكنا حكينا عليها سابقا معاك أستاذ هدى، قلنا إن شاء الله نهار الاثنين نهار الثلاثة حتى غدوة ربما، أما ما نصورش كان كيما اليوم، ممكن غدوة تتواصل الحالة هذه أما بكميات أقل، الكميات الأكبر تم تسجيلها يعني اليوم كما قلنا وقربنا حتى من 100 مليمتر في ولاية سليانة.
1: فوالا هذه هي معناتها الوضعية الجوية ما زالت متواصلة، قلت الحالة الجوية في ذروتها الآن مش تشمل عدة مناطق بعد شوية وعدة ولايات شرقية لأنه الاتجاه من الغرب نحو الشرق، وغدوة زادة باش تكون نفس الحالة الجوية لكن أقل ربما قوة من الحالة الجوية متاع اليوم. هذا هو الجنوب
2: بالنسبة للمناطق الشرقية وسادة وداية، في الحقيقة يعني الوضع يعني عادي، يعني أمطار خفيفة ومتفرقة ما تهمش كل الولايات ومشي أمطار يعني غزيرة ولا غزيرة جدا، ممكن أمطار يعني خفيفة ديما تكون أكثر غزارة لهذه الوضعيات خاصة في الولايات الغربية كما قلنا.
1: أصدقائنا في الجنوب يقولوا لك رئيس خانة معناتها أستاذ عامر بحبة، الوضع كيفاش باش يتواصل؟ باش نقعدوا في نفس المستوى هذايا تاع درجات الحرارة وغير معنيين يظهر لي بالتقلبات الجوية هذايا؟
2: بالنسبة للجنوب غير معني، يعني الحالة هذه تم أكثر اليوم الشمال الغربي وشوية حتى الوسط الغربي جهة تالا خاصة يعني شمال، ولو أنه تالا تقرب أكثر معناتها للشمال الغربي قريبة للكاف، في الحقيقة جنوب تونس غير معني، هو حتى وسط تونس كما قلنا معني يعني محليين، ممكن في ولاية القيروان أو جهة الساحل ربما تشملها بعض الأمطار الخفيفة بعض المناطق مش الكل، زاد خاصة شمال الساحل وشمال القيروان منطقة الوسلاتية بما أنه قريبة لسليانة، الحقيقة المناطق الأخرى يعني الجنوبية مبدئيا غير معنية. بالنسبة لدرجات الحرارة لاحظتوا اللي اليوم وحتى من أمس وخاصة اليوم معناتها بدأت تطلع الحرارة أكثر في جنوب تونس حتى في شمال تونس، يعني يوم أمس يعني كان يوم حار قربنا حتى 39 درجة في شمال تونس. اليوم زاد في جهة الساحل زاد فما رطوبة كبيرة كنت موجودة على عين المكان. اليوم 41 درجة في المنستير كحرارة محسوسة نتيجة الرطوبة نتيجة ذاك الغشاء متاع السحب اللي موجود في الغلاف الجوي هكي يلعب دور البيت المكيف. هذاك علاش اليوم في برشا مناطق في تونس يعني حسينا بالسخانة أكثر. علاش؟ لأنه الغشاء هكي متاع السحب بيخلي السخانة والأشعة البيضاء متاع الشمس اللي تعطينا الدفء والحرارة تتعدى، لكن بعتلي كي تنعكس على من سطح الارض ترجع سحاب يشدها تقعد الحرارتيه موجوده في الغلاف الجوي كيما بيت المكيفه بالضبط. لك علاش بيت المكيفه اللي نستعملوه في مجال الفلاح يكون دافي يكون سخون، نفس الوضعيه نفس يعني نفس الـ يعني الفينومين. دونك هذاك علاش اليوم حسينا اكثر بالسخانه في تونس في عده مناطق، في مش كان في جهه الساحل ولا في المنستير، في عده مناطق تونسيه اليوم كان يوم حار. الحراره مازالت باش تكون موجوده زاد حتى الايام القادمه، ممكن خلال بعض الايام باش تتقلص شويه، ممكن ساعات تزيد بعض الدرجات، اما ما عندناش موجات حر يعني حراره صيفيه اعلى من المعادلات بقليل. اما ما عندناش موجات حر مبدئيا الى غايه يعني اخر جوان صعيب برشا باش نسجلوا موجه حر. عموما الحراره تنجم تتجاوز المعادلات بقليل، اما ديما تقعد حراره صيفيه يعني عاديه ان شاء الله، مع يعني خلال ساعات العشيه والليل والصباح يكون طقس معتدل وحتى بارد مع نسمات يعني بارده فقط تسخن ديما في ساعات ما بعد الظهر خاصه.
1: واضح. فقط سؤال اخير، نعرف بدايه موسم الحصاد والمناطق الزراعات الكبرى اللي هي مشموله اساسا بالامطار اللي كنا نحكيوا عليها، ينجم ياثر هدايا على بدايه موسم الحصاد؟ نعرف الرطوبة عندها دور في الموضوع، معناتها ينجم يتأخر شوية وينجم يكون فما اضطراب في موسم الحصاد نتيجة حالات عدم الاستقرار القوية اللي تشهدها عديد المناطق. أستاذ عمرو بحبة،
2: في الحقيقة أستاذ هدى 91 مليمتر 50 مليمتر أكيد فما كميات أخرى مهمة يعني 20 و 30 و 40 و 50 حتى في مناطق أخرى. فالحقيقة الوضعية إن شاء الله ما تكونش فما خسائر كبيرة، أما أكيد باش يكون فما خسائر لأنه 100 مليمتر و 90 مليمتر و 50 مليمتر تعتبر كمية كبيرة برشا، وهذا ينجم يأثر على الصابة متاع القمح متاع الشعير متاع الحبوب. وهذا يروقع قبل في عدة مناسبات، الفلاحة ما يحبوش المطر في مثل هذا الوقت، إن شاء الله يكونوا نسبة كبيرة من الفلاحة يعني حصدوا، واللي ما حصدوش إن شاء الله ما تكونش فما خسائر. أما في الحقيقة 90 مليمتر و 50 مليمتر نورمال ما باش تكون فيها يعني باش تؤدي إلى خسائر، خاصة كونه أن يعني النوعية متاع الحبوب وذي حتى معتا مهندسين وحتى فلاحة كنت حكيت معهم سابقا يقولوا لي كي تكون فما برشا مطر يعني كي تنزل على الصابة متاع الحبوب ولا متاع الشعير ولا متاع القمح راهو حتى النوعية تولي أقل، فما حتى بعض عدة أمراض زادة
1: الجودة معناتها متاع الحبوب تنقص،
2: اي تنقص الكميه تنقص والجوده تنقص، وفما حتى بعض الامراض هي تخلي النبته النوعيه نتاعها ولا الحبوب النوعيه نتاعها تولي مش باهيه. ان شاء الله كما قلت ان شاء الله يكونوا اغلب الفلاحة حصدوا، وان شاء الله اللي ما حصدوش ان شاء الله تكون الخسائر مش يعني مش مش مش كبيره ان شاء الله.
1: فعلا هو القصرين تاخير انطلاق موسم حصاد القمح بسبب الظروف المناخيه، معناتها نتصور حتى في بعض الولايات الاخرى نجم تكون نفس الوضعيه.
2: حتى وزارة الفلاحة وصلت هدى كانت عملت عدة بلاغات يعني الأيام الماضية وحتى اليوم طبعا بعد يعني تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي بما أنه فما حالات عدم استقرار باش السادة الفلاحة ياخذوا احتياطات متاعهم، خاصة الناس اللي حصدت باش يعني تغطي إلى آخره الصابة متاعها. إن شاء الله يكونوا خذوا الاحتياطات، خاطر في الحقيقة كما قلنا 50 و 90 مش هذه مش 5 مليمتر ولا 3 مليمتر ولا بسخانة فيسع تمشي على روحها، ولكن 90 مليمتر و 50 مليمتر ربما فما كميات أخرى تو نعرفوها من بعد ولا إن شاء الله غدوة في الصباح. مبدئين الكميات كبيرة وعادة يكون تتبعها يعني خسائر ان شاء الله ما تكونش كبيره ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ استاذ عامر بحبه، شكرا على كل تفاصيل الوضعيه الجويه وحاله عدم الاستقرار القوي اللي تشهدها عده ولايات تونسيه. شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 27 دقيقه على موجاتنا
0: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة.
1: مرحبا. تواصل سكب مياه الصرف الصحي في بحر رواد. مجلس المحلي يستنكر الوضعية. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الوضعية بالضبط؟ نحكي في الموضوع يلا تدشويتا. سي نجي نفيد عضو المجلس المحلي برواد عن عمادة رواد. مرحبا اهلا وسهلا مسايا نور. شنو حوالك سي نجي؟
2: اهلا بيك. شنو حوالك لباس؟
1: نفيض سينيجي نفيض. مرحبا.
2: اي مش حفيض
1: نفيض نفيض فوالا سينيجي نفيض. مرحبا شرفنا ونورتنا. مرحبا بك سينيجي. شنو هي الوضعيه في بحر رواد من وقت شو بدات وشكون المتسبب في الوضعيه هذيا؟
2: هو رواد، هو بحر رواد، هو من العادة من قديم الزمان هو متنفس بيئي للمستفين في إقليم تونس الكبرى. معناتها من ولاية منوبة، من ولاية ريانة، من ولاية تونس، حتى من ولاية بنعروس يجيوا معناتها ويستفيوا في بحر رواد. بالنسبة لبحر رواد عبر التاريخ كان اسمه الرمال الذهبية، والكثبان الرملية والرمال الذهبية، إلا أنه وصلت معناتها مشروع نتاع صرف الصحي اللي موجود في شترانة واحد ولا يصب في الماء صرف الصحي في واد الخليج. واد الخليج هذا يصب في بحر رواد. بالوقت عبر الوقت تسد البحر ولا ما عادش يعوم، فهمتني يعني؟ ومعناها والضغط كان ضغط عنيف جدا قوي جدا. فهمت به؟ قعدت البحر هكاك ما عادش المستفين يجيو، كل شيء وحولوا وجهتهم عبر غار الملاح والأفراف وكذا. بالنسبة للرواد ما عندناش استثمار، عندنا استثمار هو البحر، معناتها البحارة نتاع السمك أو الصيف. الصيف هو يعتبر مورد رزق عندهم أصحاب المظلات والأصحاب المحلات التجارية. كي تسد البحر ما عادش يعاون سيكيسي لا لا لا لا لا ولا معناتها ما عادش فما استثمار في رواد. وقعدنا هكاك. جات معناها بالصدفة أو بطريقة ما حبوا يعملوا المرفأ المالي. كان في بالك بيه تسكن، سمعت بيه المرفأ المالي اللي في عهد الرئيس السابق حبوا يعملوا معناها مرفأ مالي في رواد، واستحسننا احنا العملية
1: بمعنى مرفأ مالي هتنفسروا معناته.
2: مرفأ مالي هو قطب سياحي مالي عالمي، الأول في إفريقيا. هذا في رواد. فهمت؟ حتى وقعد تدشينه من طرف الرئيس السابق الله يرحمه سي زين العابدين بن علي.
1: الرئيس الأسبق مش السابق، خاطر انت قلت لي سابق نستخيله معناتها الراحل باجي قايد السبسي. في عهد بن علي معناتها المشروع هذا يعود لعهد بن علي قبل 2011 معناتها
2: صحي.
1: اي باي اي
2: بحر مسخ سكيزي قاو الحل. الحل شنو هو؟ حبوا يعملوا مضخة أخرى في على مستوى الأرض اللي خذوها، طريق قلعة لندلس على طريق قلعة لندلس، رواد طريق قلعة لندلس على نفس على مستوى نفس الأرض. حبوا يعملوا بومب أخرى تزيد تنظف الماء تاع الصرف الصحي اللي يضخ في واد الخليج. الواد اللي يضخ في واد الخليج عملوا
1: معناتها هي المحطه نتاع شطرانه تصيب في الماء في واد الخليج. واد الخليج يصب في بحر رواد هكا ولا لا؟
2: صحيح.
1: المعالجه نتاع مياه الصرف الصحي ماهيش معناتها بنسبه كبيره وفما
2: بنسبه صحيه. المعالجه اللي تصير في المحطه، محطة التطهير في شطرانة ماهيش تتصفي معناتها بالكيفية الباهية وبالكيفية اللي فهمت كما معناها النجم نستعملوه في ري وفي الري ولا في يعني ما يمشي يصب في البحر ما مسخ مسخ ريحة لا يوريك
1: واضح
2: باي بوري بيتي تولي شوز في كلوش هذه شا عملوا المرفأ المالي هذا يحب ينظف البحر باعتباره باش يستثمر فيه عملوا بومب أخرى ثانية في طريق قلعة أملوس باش تمشي المرحلة الأولى تخرج المرحلة الأولى من شطرانة واحد ثم تمشي للمحطة الثانية لطريق قلعة أملوس يزيد يتنظف ويتراسكل أكثر ومن بعد يدخل عبر قنوات خاصة ويدخل للبحر 5-6 كيلومتر في وسط البحر توا موجودة يعني هذه الواحد وصارت العملية صارت صار المشروع هذا خسروا عليه برشة مليارات برشة مليارات
1: ده البومباج ما مشيش بالباهي ولا شنو صار
2: لا هو راهو الواحد مش ما يتهم حتى حد هو السنة اللي فاتت نفس العتب شو يقولوا هما شو يقول لك ديوان شو يقول لك يقول لك راهو القنوات فما بعض من القنوات نتاع هذه اللي تدخل البحر تكسر معناها وقع فيها عتب كي وقع فيها عتب يولي يسكروا على المذرخه الثانيه نتاع قلعه أملوس ويولي يصبوا في واد الخليج ورجع واد الخليج يصب في البحر ووسخ البحر باعتبار الموصف
1: سيح على ابواب
2: على ابواب كل شيء معناها شنو اللي شي يصير لنا وقف المجلس المحلي ككل فهمني وما كان شفت انت الفيديوهات اللي صارت
1: لا وكان الفيديو معانا في المباشر معناتها اللون اخضر الوان معناتها موجوده في البحر وليت
2: اني باش نفسر لك الكيفيه كيفاش تصير هي العمليه حصيروا صلحوا البومب هذه شو اسم القنوات صلحوها يعطيه مساحه معناها هذا يراه كله ضغط من طرف المجلس المحلي برواد
1: اي معناتها تصلحت الوضعيه توا فسر
2: اي في شخصي المجلس المحلي برواد هو اللي وقف في شخصي انا والمجموعه ككل
1: فهمت اي تصلحت الوضعيه توا البحر رجع ما فيش معناتها الفيديو اللي احنا نشوفه فيه توا مش الوضعيه مع الشكاك
2: لا هذاك انا باش نفسر لك باش العباد باش الناس تعرف اللي هذاك
1: نحاولوا نختصروا شويه سيناجي خاطر خلينا برشا وقت في الموضوع هاي قل لي
2: اللي توا الاصفر اللي تشوفوا فيه عبر الفيديو اللي تسرب الاصفر هذاك منين
1: علاش تسرب يا اخي هو سر باش يتسرب هو فيديو منشور فوالا معناتها وضعيه منشوره هذاك واقع
2: واقع احنا نصوره
1: بتاعنا وانتم هبطوه معناتها في المجلس في الصفحه نتاعكم هاي مش متسرب معناتها
2: لا نحن لا با هي نحن بينا صورنا يعني يعني شوف المال حاليا قاعد يصب توا بشوي انا الاسبوع الفارط انا موجود على عين المكان والوحده الصحيه اللي باش تاخذ العينه نتاع الماء باش يقع تحليلها موجوده بالصدفه تقابلنا واحد والحرس الرئاسي ولا معنا الماء هذاك ما عادش مسخ وهذاك ماء جوفي من الارض قاعد الواد يمتص في الماء لخاطر هي المكان هذاك كله الواد هذاك كله تقريبا او نصه كله ماء يعني ماء امطار مياه امطار جوفيه يعني توا اللي قاعد يصب معناتها بشويه هذاك ماهوش ماء مسخ ورجع البحر بحول الله لباس
1: نضاف معناتها بحر رواد
2: اي واي نضاف ومعناها وينجموا المستفيدين
1: ينجموا يعوموا معناتها على ضمانتك على ضمانتك سي ناجي هكا ولا
2: نعم والله على ضمانتي على ضمانتي لخاطر انا راني انا واقف معناها مع الناس ونتبع في الموضوع معناتها من نولو توا حاليا انا نتمنى المستفيدين من كل اقليم تونس باش يجيو ومرحبا بهم وراو البحر جميل وجميل جدا
1: واضح. بعد ما استنكرت وعملت تحركات لكل ناس قامت بإصلاح العطب وإصلاح القنوات هذوما ورجع البحر لباس عليه في رواد. هذا تأكيد عضو المجلس المحلي برواد على عمادة رواد سيد نجم فايد. شكرا لك على كل التفاصيل. احنا مصلين معكم مشوارنا. مرحبا. 7:35 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: الشباب كل يوم من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
1: ديوان أفام

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي التحقت بنا توا في المتابعة. مرحبا نصاف الدهي، شكرا جزيلا لفضلك. حتينا نحبكم برشا، من المنصوري مرحبا، سمير هواري مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا سلومة مرحبا بيك، تحياتي ليك سونيا ساسي، شكرا على الورود، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا للانترنت الكل، اصدقاء الكل، فارس العياري مرحبا يا فارس، اهلا وسهلا فارس، نحسه هكا معناتها المسؤول عن الموضة وعن الألوان في الجروب، مرحبا اهلا وسهلا. فتح الراجدي مرحبا، تحياتي ليك، شكرا على التواصل. فدوى دالي بيبي مساء الخيرات. لم يشمام مرحبا، الناس كل قاعدة تتفاعل مع الطقس ومع الوضعية بتاع الأمطار في عدد الجهات. سامية مرحبا بالأخرى، زهرة زهيرة مرحبا اهلا وسهلا، كمال كمال تحياتي ليك، شكرا إبراهيم زاد مرحبا اهلا وسهلا، مساء النور، شكرا على التواصل، شكرا للجميع ومرحبا بكم. مواصلين معكم مشوارنا، فما تلويح بإضراب وإعلان سلسلة من التحركات الاحتجاجية صلب البريد التونسي. شنية الأسباب؟ نحكي في الموضوع مع الجامعة. كاتب عام الجامعة العامة للبريد سي الحبيب الميزوري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بك وبكل مستمعيك.
1: شكرا، مرحبا، تحياتي لك، شكرا. سلسلة من التحركات الاحتجاجية، حمل الشعر الحمراء، تلويح بإضراب، ماذا يقع داخل البريد التونسي؟
2: في الحقيقة هي مش جديدة، تعرفوا مدة عامين التالي دخلنا في احتجاجات وفي
1: معناتها هذايا التواصل لاحتجاجات عندها سيدي جا عامين
2: واتفقنا في وقتها على بعض النقاط، للأسف أهمها هي نقطة الترقيات ما تمش تطبيقها، الانتهاء من النظام الأساسي، أجلنا وقتها على أساس أنه في ظرف 15 يوم يتم إحالة النظام الأساسي على مجلس الإدارة، تم تمريره لمجلس الإدارة كيف بعد عامين التو مازال يروح مكانه. التعاونية ساءت خدماتها بعد ما كنا نتوقع أنه باش يقع إصلاحها بالترفيع في الانخراطات وتحسين الخدمات، وخاصة الصندوق الاجتماعي اللي تم المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة وتعطل في سلطة الإشراف، رفض تطبيق سلطة الإشراف. هذوما النقاط العامين التالي تجمع بالطبيعة في المجلس القطاعي اللي يضم النقابات الجهوية والفروع الجامعية في الجهات، اجتماع يوم السبت بإشراف الاتحاد وخذا جملة القرارات، أولها هو الدخول في حمل الشارة الحمراء بداية من اليوم لمدة أسبوع، ثم وقفات احتجاجية في الأسبوع الثاني، تليها وقفة أمام ديوان البريد والوزارة يوم 11 جويلية، ثم دعوة الهيئة الإدارية لاتخاذ قرار الإضراب وتحديد مدته وتاريخه. هذوما جملة النقاط اللي خذاها من
1: معناتها الهيئة الإدارية ستنعقد نهار السبت باش تقرر موعد الإضراب والتصعيد في الموضوع.
2: طبيعي هذا كل خاضع للمدى تفاعل إدارة الديوان وسلطة الإشراف.
1: معناتها إذا كان فما نقاش وفما حوار تنجموا تتراجعوا على الذهاب إلى إضراب هكا؟
2: هو يبدو أنه الحوار والنقاش، أنت تعرف بصفة عامة الحوار والنقاش ما هوش موجود في البيت، وهذا سبب من أسباب التوترات الموجودة توا، والتوتر الاجتماعي هو رفض التفاوض ورفض الأجسام الوسيطة.
1: فوالا، معناتها إذا كان احنا ديما ما نقولوا معناتها واحد ما يعرفش شنو يصير، إذا كان ما فماش نقاش وإذا كان فماش حوار باش تقروا موعد الإضراب العام.
2: بالطبيعة احنا إن شاء الله يصير كان الخير، أما راهو بالطبيعة احنا اليوم لنا نطلب في تأشيرة، النقابة تأشيرتها أخذتها قبل الاستقلال بالدم، دم حشيش، واليوم ماهيش تطلب في تأشيرة من أين كان وماهيش تستجدي في التفاوض. كان فما تفاوض راو من مصلحة الناس كل، ما فماش تفاوض، القانون مكننا من آليات للدفاع على حقوقنا.
1: فوالا، نذكر نهار السبت الاجتماع باش يصير هكا ولا سي الحبيب؟
2: هو صار
1: الهيئة الإدارية، نحكي على الهيئة الإدارية.
2: الهيئة الإدارية باش تم الدعوة لها، بالطبيعة هي فيها إجراءات متاع طلب الموافقة من طرف الاتحاد باش يعطينا يمكننا هو من الهيئة الإدارية. التو ما تحددش التاريخ متاعها، أما الهيئة الإدارية هي اللي باش تاخذ قرار الإضراب وتحدد المدة متاعه وتاريخه ووقتاش.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك سيد الحبيب الميزوري كاتب عام الجامعة العامة للبريد، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. تحية الجالية التونسية اللي تتواصل معنا من كندا، شكرا لفضلك. مرحبا سي خالد بن حفصية، تحياتي ليك. شكرا سونيا سيسي، مرحبا لو سهلة. شكرا لكل الأصدقاء، عبد الله زده مرحبا بيك، تحياتي ليك. شكرا، مرحبا بربي حبيب تزده، تحية لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. مديرة الأخبار ورئيس تحرير مساعد في توفي ديوان فام جيهان الأغماري، إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف ألف خير. جي جي، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله بفرحك بصغيراتك، إن شاء الله دمتي متألقة وناجحة، وإن شاء الله اللي جاي ديما خير خير خير من اللي تعدى. تحية للناس الأخرى الكل اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا وكل عام وانتم حيين بألف خير. موصلين معاكم مشوارنا، نحكيه على رحلة القعقاع بن عنتر اليمني اللي كان معرضها صانع محتوى. بعد شوية باش نحكيه على تفاصيل الرحلة هذية، نهاية مأساوية كانت للقعقاع، وتابعوها عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا. بعد شوية ناخذ الغواص اللي انتشر للرفات متاعه وشاروين التفاصيل حصريا كان قبل هذية عنا توينسة محتجزين في الزاوية الليبية، شنية الأسباب وشنية تطورات القضية وشنو عددهم ومن وقتاش هما محتجزين، نحكي في الموضوع والتفاصيل تسويته. لكتو في لكتو ضيفنا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان سيد مصطفى عبد الكبير، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بكل الصديقات والأصدقاء وكل السيدات والسادة مستمعي ومشاهدي ديوان فام.
1: شكرا لفضلك، مرحبا. أعلنت عن احتجاز عدد من التونسيين في مدينة الزاوية الليبية، عدد التوانسة هذوما في أي ظروف تم احتجازهم وشنو هي الأسباب؟
3: ويعني منذ يومين تم بطبيعة الحال بلغنا من طرف بعض المواطنين اللي ابنهم تم إيقافهم على مستوى منطقة المطرد الزاوية، ومن بطبيعة الحال بعض النشطاء الحقوقيين وعاصم المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في تواصل معنا، وكذلك بطبيعة الحال انتشر الخبر في إطار يعني إيقاف مجموعة التونسيين على مستوى بوابة منطقة المطرد في الشمال يعني مدينة الزاوية. والغريب في الأمر أنه كانت الإيقافات في الطريق العام على الهوية، تم إيقاف 12 تونسي وسيارتين، وتم اقتيادهم، كان مجموعة منهم باتجاه رأس الدير ومجموعة أخرى باتجاه بطبيعة الحال طرابلس والمناطق الأخرى.
1: قديش العدد سي مصطفى؟ قديش؟
3: 12 تونسي في البداية، وتم بطبيعة الحال اقتيادهم إلى مكان مجهول بتواصل مع الإخوة الليبيين، وتحرك أطراف عدة في هذا الإطار. تم تحديد السبب، وفي تواصلنا مع بعض الأخوين الليبيين العارفين بالعمر، تأكد لدينا أنه هؤلاء هم على خلفية إيقاف مجموعة من الليبيين اللي كانوا منذ تقريبا سنة ونصف يعني تم إيقافهم في تونس على خلفية بطبيعة الحال يعني قضايا إجرامية داخل التراب الليبي، وأيضا مصنفين بطبيعة الحال.
1: لحظة سي مصطفى، معناتها فما أشقاء من ليبيا جاوا لتونس هما محكوم عليهم في قضايا داخل التراب الليبي، تم إيقافهم في تونس.
3: هم بطبيعة الحال هم موجه لهم تهم قيام بأعمال وعزم القيام بأعمال إجرامية وتخريبية داخل ليبيا، وبطبيعة الحال يعني تم التواصل بين السلطات الليبية والتونسية وتم إيقافهم بالأراضي التونسية. القضاء التونسي حالهم على الإيقاف بطبيعة الحال، وعندما وتولت بطبيعة الحال القضاء التونسي المتابعة الملف، وهنا يصبح الأمر يعني بيد القضاء، لأن القضاء في تونس مستقل وناجز، وبطول المدة حركوا حتى يوم الإيقاف في الأسبوع متاع الإيقاف منذ سنة سنة ونص تقريبا التالي. نذكر في الأسبوع هكا حجزونا مجموعة من العمال وبعدين تم اطلاق سراح مشابهة بالحدثة.
1: يسمعني شكون اللي قاعد يحتاج جزء إذا كان هو تم اقتيادهم
3: من طرف أقاربهم وعائلاتهم اللي هم يريدون
1: يعني مش السلطات الليبية اللي تمت اقتيادهم.
3: لا في البداية لكن تحركت السلطات الليبية وقامت بطبيعة الحال باستلام هؤلاء المواطنين التونسيين وعلى مستوى يعني فرق أمنية ومستوى وجهة وعيان المنطقة وأيضا بالتنسيق أيضا مع حتى مع السلطات التونسية والليبية. تم في نهاية الأمر بتدخل جميع الأطراف المدنية والرسمية في إطار يعني حل المشكلة. إحنا اللي كنا طول مباشرة المرصد التونسي رافضين أنه يصبحوا مواطنين راهينة ومن أجل المقايضة ومن أجل إطلاق سراحة يلقوا روحه مواطن يعني دخل التراب الليبي بطريقة رسمية شرعية متواجد داخل التراب الليبي كأي مواطن يجد نفسه يعني محتجز لدى أطراف من أجل يعني إطلاق سراح أطراف أخرى هو ما يعلمش حتى شنو مشكلتهم. هذا إحنا مبدأ لذلك كان واضح جدا وكنا منذ البداية حتى حولنا مرسل رسمي للإخوين الليبيين سلطة الليبية أنه إطلاق سراح دون قيد أو شرط دون الحديث عن المسألة هذه لأنهم ليس لهم علاقة بملف الموقوفين في تونس والملف الموقوفين في تونس والقضاء التونسي ومن حقكم أنكم تتابعوا مشكلة أبناكم بالقضاء التونسي وبالتنسيق مع سلطاتكم الرسمية في ليبيا وسلطاتكم الدبلوماسية في تونس. واضح هذا نص البيان احنا ونص الرسالة كنا وجهناها لهم يعني وصار تحرك عديد من الأطراف الحقيقة.

0: ولا شؤون الداخلية يعني مش كل
1: اطلاق السراح 12 تونسي معناتها باش نطمنوا العائلات
0: نتاعهم وتم بطبيعة الحال معناها تسليمهم كل اجهزتهم ومعداتهم سواء كان المعدات معاهم هواتفهم سياراتهم اغراضهم الشخصيه والحمد لله هم كل بصحه جيده منذ بطبيعه الحال بدايه اليوم يعني تقريبا مع منتصف النهار كان غادروا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
1: ال احتجاز ولا مكان احتجاز
0: نتاعهم بطبيعه الحال التراب الليبي باتجاه راس الجير والبقيه بطبيعه الحال باتجاه يعني الأماكن اللي هم كانوا يعتزموا الذهاب إليها سواء كان عمل أو زيارات خاصة أو إلى غير ذلك. في النهاية يعني الحمد لله ما طلتش وما عدناش حتى وهنا معناها لابد نؤكد أن الشكر لكل الأطراف المتداخلة المدنية الرسمية كلها اللي هي كانت حتى بطبيعة الحال قامت بجهد كبير وهذا معناها يعني في موضوع إنساني زي هذا كل الأطراف تتجند من أجل البحث عن حلول والتسريع به وهذا ما حصل
1: واضح. الحمد لله الحمد لله على سلامتهم. شكرا اكتمنت العائلات. شكرا. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان سيد مصطفى عبد الكبير شكرا على كل التفاصيل. احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا بكم أهلا وسهلا. نهاية الأسبوع كان الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي هو نهاية مأساوية لرحلة القعقاع ابن عنتر صنع محتوى ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بجملة من التحديات الخطيرة في فوهة بركان انتهت بسقوطه في هذه الفوهة. شنو اللي صار بالضبط؟ ما هي تفاصيل الحادثة؟ ولماذا لم ينجو القعقاع من هذا السقوط؟ الفيديو تنجموا تتابعوه معنا في المباشر على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام والعشان اليوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف. مش نحكيه مع الغواص اللي انتشل جثة القعقاع مش يعطينا كل التفاصيل. نحكي في الموضوع تتشويته. ضيفنا في المباشر الغواص عبده محمد القانص عن الدفاع المدني باليمن الذي انتشل جثة القعقاع. مساء الخير. أهلا وسهلا سيد عبده محمد القانص. مساء النور.
2: مساء النور وعافية.
1: شكرا. سأحاول أن أتحدث معك بالعربية حتى يصل ربما المفهوم أو يصل تصل تفاصيل الرواية الأصلية إلى الشعب العربي لأن نعرف أن اختلاف شوية في اللهجات بين الدول العربية. ماذا وقع بالتحديد في هذه المغامرة التي قام بها القعقاع؟ لو تعطينا فكرة عن فوهة هذا البركان ما مدى خطورتها ولماذا أودت بحياة القعقاع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الفوهة يعني فوهة بركانية مجوفة من تحت مجوفة تجويف يعني بركان أجروف يعني المساحة الذي فوق يعني حجم مضاعف عليها من تحت من تحت حيث ما سقط القعقاع يعني مضاعف بالداخل بالداخل. كان القعقاع معروف يعني بمهاراتها التسلق هذا والاستعراض في عرض الفوهة هذا.
1: هو يعرف جيدا التضاريس هذه الفوهة يعني متعود حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل متعود على تسلق هذه الفوهة وكان يقوم باستعراضات لفترة طويلة.
2: مدة فترة طويلة طبعا كان يستعرض ويا ينزل يكتب أسماء ومن هذا القبيل يعني مشي أول مرة أنه نزل تسلق لأول مرة وسقط كان عنده يعني روتين كأنه دوام أو عمل. فهذا كل يوم أثناء التسلق يعني الذي حدث أنه مشك في المكان الذي مشك هذا اعتزلت عليه الجزء من حيث كان ماسك
1: معنى الصخرة التي كان يتشبث بها سقطت هذا هو
2: اعتزل جزء منها حيث كان ماسك من ما عدت إلى سقوطه وما كان مش معه المجال أو القدرة أنه يدفع يعني أكثر بجسمه إلى فوق الماء ولكن قادر لو كان معه المجال إنه يدفع بجسمه أكثر كان يعني وصل له فوق الماء وهو بيشكط دائما بيتقفز لداخل.

0: عندها الأمر طبيعي. بس كانت
1: يعني لو كانت له فرصة أكثر لنجا من هذا الحادث.
0: أيوة ودفع جسمه إلى فوق الماء مباشرة.
1: هذا كان أنت تتحدث على بعد السقوط في الماء الآن.
0: لا طبعا لو كان يعني مع مجال أنه يندفع أقوى المسافة يطول المسافة إن كان يعني نجا. أما السقوط كان سقوطه مفاجئ يعني سقوط قصير. مما أدى السقوط إلى يعني وصوله إلى فوق الصخرة كانت تحته مجوفة.
1: هاي.
0: قبل وصولها الماء وصل إلى فوق الصخرة قبل وصولها الماء هي الذي أودت بحياته قبل ما يوصل إلى الماء.
1: معناته لقد ارتطم بصخرة مجوفة هي التي أودت بحياته قبل أن يسقط في الماء. هذا هو سبب النهاية المأساوية للقعقاع.
0: طبعا هذا هو.
1: هذا هو لأنه تم ما تم تداوله سيد الغواص عبد محمد القانص ضيفي في المباشر عن الدفاع المدني باليمن. قيل أنه هناك أفعى هي التي معناتها قامت بلدغ القعقاع لذلك سقط في الماء. تفند أو تؤكد هذه الرواية؟
0: هذه الرواية إعلامية. هذه رواية إعلامية يعني بيروج الأشياء هذا. أما أما الكلام يعني الواقع أنه جزء من الصخرة الذي كان ماسك بها يعني انقسم من ما أدى بسقوطه يعني بشكل غير استعداد له. ما كانش مستعد للسقوط هذا حتى كان سقوطه يعني قصير يعني قصير بمعنى هذا حتى يعني المسافة احنا سقوطه كان قصير وصول إلى فوق الصخرة هذا. ما أودت بحياته سبب وصوله إلى فوق الصخرة.
1: يعني ليست حرارة الماء وليست المادة الكبريتية وليست الأفعى هي التي أودت بحياة القعقاع، إنما ارتطامه بصخرة مجوفة أثناء سقوطه هي التي أودت بحياته. هذا ما تأكدوا مع سي عبد محمد القانص؟
0: هذا هو الواقع.
1: ولماذا تأخرت عملية انتشاله أو عملية إنقاذه؟ هل أن صعوبة المكان هي التي ساهمت في ذلك؟
0: التأخير لأنه يعني تضاريس المكان صعب جدا النزول إليه.
1: هو أنت خرجت في صورة البطل وأنت بطل في ذلك، معناتها الغواص عبد محمد القانص، لأنك تكبدت الصعوبة وغمرت بحياتك لانتشال الجثة هكا ولا لا؟ لو تحدثنا قليلا عن هذه الصعوبات التي معناتها خطرت بها من أجل إنقاذ من أجل انتشال الجثة متاع القعقاع.
0: طبعا المكان هو معروف إعلاميا ويعني خطورة النزول إليه بالمعدات معروف وصولنا إلى فوق سطح الماء يعني بنتحرك على أي على بيض يعني علم كم عن العمق كم المسافة كم الذي أنزلها يعني ما فيش عندنا فكرة أو خلفية على العمق عمق محدد لها نهاية في عمق محدد. نحن بننزل يعني على توكلنا على الله ونزلنا مستعدين ننزل إلى يعني عمق نهائي لنا إحنا يعني كون يعني أوصل إلى مرحلة خطر حسبها أنا.
1: ما هي حجم المخاطر الموجودة داخل هذه الفوهة؟ هل أنه المياه ساخنة؟ شو ما هو بالضبط يعني المخاطر الموجودة داخل فوهة هذا البركان التي معناتها خلطها لانتشال جثمانه؟
0: المخاطر يعني أدوات النزول، أدوات النزول يعني يعني الذي بننزل بها يعني مش في أدوات يعني تسلق أو أدوات هذا يعني إحنا استعرضنا يعني استنتجناها ك يعني نتيجة طارئة
1: أنا استنبطت هذه الوسيلة أو هذه الطريقة نتيجة الظروف الطارئة في المكان.
0: طبعا لأن المسافة هي كبيرة، يعني من على سطح القوة حتى سطح الماء.
1: على عمق قديش كم من متر تقريبا؟
0: عمق 120 متر.
1: 120 مترا
0: طبعا من على سطح القوة حتى وصول سطح الماء. أما من سطح الماء إلى نهاية القوة هذا العلم عند الله، يعني إحنا ما وصلنا إلى عمق 30 متر يعني سطحيا.
1: وجدتم الجثمان في السطح معناتها ليس في العمق؟
0: لا في عمق 30 متر نزلنا على
1: عمق قديش كم من متر؟
0: عمق 30 متر من على سطح الماء
1: 30 مترا يعني 30 مترا، يعني قمت بالغوص 30 مترا تحت الماء إلى أن عثرت على الجثمان.
0: لا حيث عثرنا على الجثمان طبعا. الخوف هو أنه يعني من بعد 40 إلى 50 متر إذا ما تمش العثور عليه في هذا العمق الذي هو المحدد يعني ما عاد نقدرش، ولها عمق أكبر ما عاد نقدرش نواصل نزول.
1: معناته إذا كان الجثمان على عمق أكثر من 50 مترا كنتم لن تستطيعوا أن تنتشلوا هذا الجثمان.
0: طبعا لانه العمق هذا هو يعني بسبب المياه البركانيه الضغط يكون قوي على الغواص.
1: والماء كان ساخن، يعني ده كم درجه حراره الماء تقريبا؟
0: طبعا الماء احنا تحركنا بعد صلاه الفجر علشان لانه في هذا الوقت المكان البركاني يكون الأكسجين فيه يعني نوعا ما موجود الأكسجين، وحرارة الماء فيه تكون يعني نوعا ما أخف من يعني من الوقت ذروة الشمس قبل الظهر.
1: تقريبا كم درجة؟
0: يعني إلى 30 إلى 40 درجة مئوية.
1: 40 درجة مئوية تقريبا حرارة الماء، واضح. رحم الله القعقاع، وشكرا للغواص عبده محمد القانص عن الدفاع المدني باليمن الذي انتشل جثة القعقاع في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة وخطيرة. تحياتي إليك ولكل الشعب اليمني، شكرا جزيلا على كل التفاصيل التي تقدمت بها. الثامنة موجز الأخبار مع بهيرة، الأخبار الرياضية مع قدور، مشوارنا متواصل حتى التسعة
2: في 60 دقيقة.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان اف ام عسلمة. المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر المحرم وأن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر ذي الحجة وأن غدا الثلاثاء هو أول أيام العام الهجري الجديد، كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر المحرم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره التوغولي يوقعان مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية واتفقا على وضع برنامج عمل مشترك لسنتي 2026 و2027 لتعزيز التعاون في عدة مجالات. ووزارة الشؤون الخارجية توضح أن برنامج العمل يغطي القطاعين العام والخاص في مجالات الصحة الرقمية، التعليم العالي، التعاون الأمني، تكنولوجيا الاتصال والبنية التحتية. اندلاع حريق بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة يأتي على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لوكالة تونس فريق للأنباء. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم لحد الآن معرفة الأسباب. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس المختص تعلن عن برمجة انقطاع للتيار الكهربائي يوم الأحد القادم، وذلك في إطار أشغال صيانة وتدخلات على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وسيكون من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال، وسيشمل مناطق بمعتمدية صفاقس الجنوبية. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يقول أن باريس تستعد للقيام بدور فاعل في مجال إزالة الألغام وربما نشر فرقاطات بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات والأيام القادمة. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن. فلاش سبورج ملتحيات بهيرة عوجي في أمان الله.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: ديوانا فان فلاش سبور.
2: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي، شنو الجديد في موضوع المدرب وابرز اخبار المنتخب ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من مدينة مونتيري المكسيكية. حاتم جزبار مساء نور. من جديد تقريبا لا حديث في الشارع الرياضي التونسي وفي الجماهير التونسية في كل مكان الا موضوع ستاف تكنيك بعد خسارة البارح.
3: مرحبا قدور، تحية ليك. برشا تطورات بالطبيعة في الموضوع صبري لموشي، كما قلنا أشرفت رحلته مع المنتخب على النهاية 99%. ربما قرار الإقالة موجود، ولكن صبري لموشي يشرف حاليا على الحصة التدريبية الأولى، نقوله سيانس ديك الأساس في زالة الإرهاق. صبري لموشي كنا ديجا متواجدين قدور احنا قدام مقر إقامة المنتخب عن خروج اللاعبين وصعودهم إلى الحافلة، وكان عدد من الأحباء تقريبا 5-6 حباء متواجدين، وكانوا في درس خفيف نقول مع زياد الجزيري المدير الرياضي، وايضا كان خرج عيل عبدي من فا 10 ثواني في حديث انه نفس الكلام قدور انه بتاع حمل المسؤوليه وخيبه امل، نفس الكلام نفس السبيتش اللي استنسنا به الحقيقه في بعد كل خساره. ولكن الموضوع اللي يهمنا كما قلت هو صبري لموشي يغادر في انتظار انه يكون منظر لكبير الحقيقه حصه تدريبيه مانيش موجودين لانه بطبيعه باش تكون مغلقه امام وسائل الاعلام. منظر كبير موجود، صبري لموشي موجود، برشا تطورات اخرى. صبري لموشي قانونيا نحكي قانونيا ما لازم حتى حد يمنعه من انه يدرب هو المنتخب الوطني التونسي، نحكي ديما
2: ما دام العقد مازال ساري
3: ساري ما فوت بالضبط قدور في انتظار نعرفه. هي نقطه الاختلاف ممكن اللي قاعده موجوده هي الصيغه نتاع نهايه العلاقه التعاقديه، هذه هي كيف ستكون صيغه نهايه العلاقه التعاقديه بين المكتب الجامعي وايضا المدرب صبري.
2: اما اقاله او تراضي،
3: يا اما الاقاله يا اما الاستقاله يا اما بالتراضي. نستناو وطبيعة البيان والبلاغ الرسمي من الجامعه التونسيه لكره القدم. ما دام نحكي على المكتب الجامعي قدور، فما عدد من الاعضاء هدوا بالاستقاله في صوره عدم في صوره مواصله صبري لموشي لمهامه على راس المنتخب الوطني التونسي. نعاود نقول المعلوم، فما عدد من اعضاء المكتب الجامعي هددوا بالاستقاله، وكانه تحس في المراضيه انه قد يكون هناك اختلاف
2: في المكتب ومعارض الجامعي.
3: قد يكون هناك فما موافقه ومعارض في القرار الاقاله نتاع صبري لموشي. دونك فما اعضاء المكتب الجامعي هددوا بالاستقاله في صوره كما نقولوا عدم القطعيه دم اقاله المدرب صبري لموشي. فما اخبار اخرى ايضا مفاجاه انه هنيس بوجنبان قد يلتحق بوفد المنتخب الوطني التونسي، قد يلتحق مع الاطار الفني صحبه منظر الكبير
2: اتصلوا به ديجا حاتم.
3: بالضبط اسكو باش يكون هو مدرب اول ولا مدرب مساعد؟ المعلومه المؤكده انه انيس بوجنبان روح البارح من تورون مع التورنوا الاميكال تاع المنتخب الوطني التونسي ايفان تروا، بدل الباب، معناها كما نقولوا شانجمون صار، كان باش يكون في مطار جربه، لا باش يكون في مطار تونس كارتاج. من بعدها باش يتم اجراءات تعرف الوثائق اللازمه، ربما قد يكون جواز دبلوماسي ما نعرفوش، ممكن مريض باش يكون عنده فيزا امريكيه. هذه كلها تبقى في اطار الاجراءات القانونيه وغيره، لكن الخبر اكيد المؤكد انه منظر الكبير موجود في انتظار استكمال اجراءات وكل الوثائق لالتحاق انيس بوجلبان بالوفد. كرويا قدور كما قلنا سيونس ازاله العائق بالنسبه للاعبين، فما كما قلنا طاح شويه الموتيفاسيون برشا، مش شويه طاحت الموتيفاسيون من اللاعبين. دخلنا في الاسبوع الثاني لهنا في مونتيري باش نحضروا مباراه اليابان، باي روح سنحضر، باي روح معنويه هذا هو المطلوب. برشا خدمه باش تكون من الناحيه المعنويه بطبيعه الحال نواجهوا الساموراي الياباني ان شاء الله. باكيد ان شاء الله اوموا كما قلت ديما نرجع للعقلاء والحكماء قدروا انه يريدوا شويه الامور لانه الله لا يقدر اذا تواصلت مثل بما معقفين الفوز اللي قاعده صايره هذه ستكون ربما الله لا يقدر نتيجه مخيبه الامال. لابد من تدارك الموقف قبل فوات الاوان
2: ان شاء الله وربي قدر خير. واكيد تفاصيل وبقيه الاخبار تكون عندك حاتم في قادم المواعيد الرياضيه ومختلف برامجنا على ديوان فم. يعطيك الصحه حاتم جزبار. الترجي الرياضي التونسي اعلن التعاقد مع المدرب الروماني لاورينسيو ريجي كانف. الترجي في بلاغه صادر اليوم ما اعلنش عن مده التعاقد مع مدربه الجديد القديم. ذكر انه المدرب الروماني درب الاسبيرانس من نوفمبر 2024 الى غايه مارس 2025. نادي الأهلي المصري أعلن تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لمدة زوز مواسم خلفا للدنماركي بيبس توروب. بالنسبة للفريق المصري انفصل عن توروب في وقت سابق من هذا الشهر بالتراضي بعد ما أنهى الفريق الموسم الكروي في مصر في المرتبة الثالثة وخروجه كان مبكر من دوري أبطال إفريقيا. يبقى نذكر أنه عموتة خاض عديدة تجارب تدريبية مع فريق فرق ومنتخبات من بينها السد القطري، الوداد الرياضي المغربي، منتخب المغربي للمحليين ومنتخب نشام الأردن. الختام ماتشوية المونديال المفاجئة اليوم من كابو فيردي، منتخب إفريقي يشارك للمرة الأولى في المونديال، يفرض التعادل على منتخب إسبانيا 0-0، نتيجة مفاجئة وأول ريزلتا نيجاتيف دون أهداف في مونديال 2026 إلى حد الآن. منذ دقائق انطلقت مباراة مصر ضد منتخب بلجيكا، 11 متاع الليل السعودية ضد منتخب أوروغواي، 2 متاع الفجر إيران تواجه منتخب نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم معه دايف 60 دقيقة في لمان وتحية تونس.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فان. ديوانا فان.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فم مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. في فيديو دار على الريزو سوسيو اثر جدل الموضوع، نحكيه على ظهور القرش الازرق قبالة سواحل منزل تميم. هالجدل هذايا كيفاش نجمو نترجموه؟ هل هو خوف معناتها من القرش الازرق؟ هل انه القرش الازرق نقولوا احنا غريب على منطقنا في البحر الابيض المتوسط، لانه نعرفوا انه يعيش في المناطق المفتوحة، منين جاي، نجم يتأقلم ما يتأقلمش، هل أنه عدواني وإلا مسالم؟ نحكيه في الموضوع والتفاصيل تتشويتا. الباحث في البيولوجيا البحرية وممثل الصندوق العالمي للطبيعة سي مهدي عيسي، مرحبا لو سهلا، مساء النور.
2: مساء النور، مشكورة مدام هدى، ونرحب بكافة المستمعين والمستمعات على ديوان فام.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا بك، أهلا وسهلا. القرش الأزرق يختلف عن بقية أنواع القرش ساعة ولا ما يختلفش؟ وين يعيش تحديدا؟ غريب على مناطقنا وإلا لا؟ فسر لنا ساعة شنو هو بالضبط.
2: هو من الأصناف اللي متواجدة في البحر الأبيض المتوسط، ما هو صنف غريب، ما هو صنف جديد، ما هو صنف دخيل، وموجود زادة في المياه التونسية. يعني ما نحقروش روحنا، مثال راهو عندنا أكثر من 40 صنف من القروش والرعيات اللي موجودين في تونس، وهذه العدد نتاعهم يصل حتى ل 60.
1: تقريبا عندنا 60 نوع نتاع صنف، عندنا 60 صنف تقريبا تاع قروش يعيشوا في المياه نتاعنا.
2: اي هكا نحن نقولوا اكثر من 40.
1: اكثر من 40
2: ثم اكثر من 40 صنف اللي موجودين، ولا نوع من القروش والرعيات اللي موجودين في المياه التونسية. راهم متواجدين من قبل، ماهوش حاجة جديدة. يعني ماهوش غريب كيف نقولوا، موجود القرش الأزرق ومتواجد عندنا.
1: أنا فقط نحب نفسر حاجة مع سي مهدي وأنت مختص في الموضوع. هل أنه القرش هو اللي احنا نعرفوه بكلب بحر، ولا كلب بحر هو نوع من القروش هذي؟
2: هي تفرق انت والمنطقه، انت والجهات في تونس، ولكن كلب بحر واحد منهم. هو تسمية في بعض الاحيان وفي بعض المناطق الكلهم يجمعوهم باسم كلب بحر، ولكن راهو ثم نوع نتاع كلب بحر اللي هذاك واحد من الانواع اللي موجوده.
1: واضح. هاي
2: توا معناها وين يعيش؟ الموطن نتاعو هو الاكثريه في المياه المفتوحه وفي المياه في اعماق البحار.
1: هاي معنات على عمق قديش كنقولوا مياه مفتوحة وأعماق البحار؟
2: راح تمشي من 200 متر وانت طالع، يعني حتى البحارة هما لا محالة ليعرفوا أكثر الأماكن أكثر من غيرهم، لأنهم هما أصحاب المهنة ويعرفوا اللي الأصناف هذوك موجودة في مياه عميقة، ولكن ما همش يعني نستعمل كلمة بالفرنسية يعني تادي بارير، ما فماش حدود تقول لا راهو اقل مثلا من 100 متر ما ماهوش موجود ولا ما يتعداش. علاش؟ لانه هو يتاقلم مع الوضع اللي موجود فيه، يتاقلم زادا مع الفريسه نتاعو. يعني هو يعيش في البحر باش ياخذ الطاقه يلزم ياكل، ولذا هو يتبع الفريسه نتاعو ويتبع موجوده. ونعرفوا في الكل اللي الاصناف هذوما الاكثريه يبداو يتنقلوا، ما يعيشوش في مكان واحد معين، وانما يتنقلوا من بلاصه الى اخرى ويعملوا الميغراسيون.
1: يعني هل انهم يتنقلوا في دي جروب ولا يتنقلوا حتى فرادى معناته؟
2: موجود منا ومنا، اما يتنقلوا فرادى واللي يتنقلوا في مجموعات، لكن هذا كله مرتبط بتوفر الماكله. يعني لو انها الماكله متوفره ينجم يعيشوا في مجموعات، وهذا راهو معناها بصفه عامه لجميع الكائنات البحريه ولا الكائنات البريه الحيه. يعني لو انه الماكله موجوده يعيشوا في مجموعات ويتموا ينسقوا بين بعضهم في طريقه الصيد. لو انه الماكله غير موجوده، المجموعات معناها هي البرانسيب، سي ان برانسيب دو في، تنقص مجموعات ويتفرقوا. بالنسبه لنا نحن الفيديو اللي شفناه على
1: منزل تميم ادو با مش شط هكا ولا
2: هو قريب يخرج.
1: فوالا هذا اللي يخوف هو في الموضوع.
2: راهو معناها طريقة التعامل هي اللي ساعه ما فماش خوف من اسماك القرش، يهمنا نحاولوا نوعيوا العباد اللي راهو الفيلم اللي تفرجنا فيه في الصغرى الله يهديه المخرج راهو الأسماك القرش ما هيش تخوف بالطريقة هذيك.
1: مش عدوانية؟
2: أسماك القرش ما هيش عدوانية. إذا نعطيك مثال بسيط وما ممكن معناها تقول ما فيه تمش رابط، ولكن نحن حتى القطوسة اللي نبدأ مربينا في الدار ولا حاجة، لما تحس بالخطر وتحصرها في بلاصة ما تهاجمك.
1: فوالا معناتها دفاعا عن النفس.
2: دفاع عن النفس
1: ديما نحكيوا يعني على نوعية القروش اللي هي أكثر من 40 نوع وتعيش في البحر الأبيض المتوسط هكا ولا
2: بالضبط. يعني لو هو يحس بالخطر، لو يحس بتهديد مش بيجي يهاجم، ولكن ومعناها ونقولها حتى وديما العباد يقولوا لنا لا راهو مش صحيح الكلام اللي يقول فيه مش صحيح. راهو حتى من القرش الأبيض راهو ما عندوش سنتيريا باش يهاجم بنادم، باش يهاجم الإنسان. علاش؟ لأنه هو لما يأكل الإنسان ما يعطيهش كمية الطاقة المناسبة. الذكاء اللي قاعدين يصيروا من القرش الأبيض كلهم في نطاق الخطأ، وسمحني بالكلمة، وهذاك هو الصحيح. معناها يتقبلوها ولا ما يتقبلوش. الواقع هذاك شو يقول علينا؟ ثم البلايص اللي يصير فيهم الهجوم تاع القرش الأبيض في أماكن مختلفة من العالم ديما في عن طريق الخطأ.
1: مش معناتها يغلط فينا على اساس يمشي في بالو احنا فريسه ولا شنو بالضبط؟
2: هاو شنو يعمل؟ هما البلايص اللي قاعدين متواجد فيهم الاكثريه ديما نقولوا متواجد فيهم الفقمه اللي هي الفريسه نتاعها، معناها هو يتغذى على الفقمه لانه تعطيه الطاقه، لانه فيها جلد نتاعها فيها كميه كبيره من الشحم، هذاك علاش هو يتغذى عليهم، يتغذى على الاسماك النافقه، يتغذى على الحوت باللبنان، يتغذى على الدفان، معناها هو قاعد يعمل في إيكيليبر في الشان اليمونتير، يتغذى على الحاجة اللي تعطيه الانرجي. بالنسبة للذاتاك اللي قاعد يصيروا على بنادم الأكثرية يصيروا على الجماعة اللي تمارس رياضة ركوب الأمواج، هما عندهم اللوحة اللي يستعملوها تشبه في الشكل نتاعها الشكل نتاع الفقمة معاها الثقيل نتاع السباح ولا اللي هو اللي موجود على اللوحة هذيك، هذيك علاش يصير ذاتاك، ولكن ما يلوجش على انه يتاكي بنادم باش ياخذ انرجي. انا حليت قوس على القرش الابيض، نحن هنا نحكيه على القرش الازرق اللي هو بعيد كل البعد على القرش الابيض اللي هو يعيش في الاعماق، اللي هو ما نعتبروهش مسالم ديما يقعد حيوان سباج، ولكن الانسان راهو ماهوش فريسه نتاع سمك القرش. والحوادث اللي مع القرش هذا القرش الأزرق نادرة جدا جدا. وهني قلت لك راهو تصير كان وقت اللي ثم خطر، ولا ما نقولش أنا الاستفزاز، ولكن لما يقلقوه في الموطن نتاعو على خاطر نحب ولا نكره، رانا
1: نحن هو في موطنه الطبيعي وإحنا المتطفل عليه هكا ولا
2: بالضبط. ولذا نحن ديما نقول له راهو يلزم نتعايشه مع الكائنات الحية اللي موجودة في اللبيتا نتاعهم، يعني في المليون نتاعهم.
1: احنا تو على بداية موسم صيفي وناس بدأت تمشي للبحورات، يقول لك احنا القرش ذايا ما نجموش نأمنوا له 100% يقعد ديما حيوان سوفاج. لو فات انه شفناها دو بام البحر، هل انه حادث ينجم يتكرر ولا هي حالة نادرة الخروج نتاعه الى الشط؟
2: هو الخروج للشط راهو حالة نادرة جدا جدا. علاش؟ لأما ثم معنا مناش مش نجزم نقولوا هذا السبب اللي على خاطره هو خرج للشط. لأنه ما شفناش شنو فما أسماك، كمية أسماك اللي موجودة الغد، يعني هل أنه فما كمية مثلا تاع أسماك السردينة اللي موجودة بكمية كبيرة على الشط هو قاعد يتبع فيها؟ هل أنه فما أسماك أخرى اللي هو قاعد يتبع فيها؟ وإلا زادة من لازم ما ننساوش اللي نحن توا عايشين في وقت اللي فيه تغيرات مناخية وفي اللي حرارة المياه ما هيش عادية. يعني هذاك كله اللي قاعد يغير حتى في الكومبورتمون ولا ديستريبيسيون في أماكن التواجد نتاعهم. ولكن راهو الأصناف هذه ما تحبذش الأماكن اللي يبدو فيها برشا عباد، ما تحبذش الأماكن اللي فيهم برشا
1: حركة
2: لأنه ما هوش هذاك الهدف متاحهم أنهم يبدو متواجدين في أماكن سليمة بالنسبة ليهم، ما يبدو فيهم مهددين وفيهم الأماكن متاحهم.
1: بلا هذا هو معناته. هاي
2: بالنسبة للفصل الصيف اللي بدا على الأبواب وإن شاء الله يتعدى صيف ممتاز للناس الكل، ثم نحن نقولوا بعض النصائح اللي نعطيوهم. الحاجة الأولانية أنه نمشي ونعموا في الكرات اللي فيهم حماية مدنية، نحن نسميهم الحورات المؤهلة للسباحة
1: المحروسة،
2: الأماكن المؤهلة ومحروسة. لو في أي سمك، ما نقولش أنا قرش، حتى لو في صورة ما إذا أي حيوان واحد آخر اللي متواجد في المكان هذاك، ما يلزمش أنه العباد تتربت، ما يلزمش أنه تتفجع. الحاجة السهلة أنه هو إذا كانت واجد نخرج نخليه المكان فهو يرجع المكان العادي،
1: حتى يغادر بسلام. معناتها هاي ما نحاولوش نهاجموه ولا نشدوه ولا نمشي ونصوروه ولا فلا، ما هذا خذت رحنا عنا.
2: هاي إذا كان نرجع للفيديوهات نخدم ونشوف نحكيه على شيء راهو لما حالا نحكيوها في من أجل الدعابة. يعني نحن شفنا فيديوهات في السنوات الفارقة أنه السمك القرش باش يعاود يرجع للمياه المفتوحه، والعباد تشد فيه من ذيله، والاخر يجيب في العصا، والاخر يجيب في حجره، والاخر يجيب يعني ماهوش هدايا الكومبورتمون اللي نحن نستناوه من العباد.
1: هدايا
2: يعني لقينا حيوان موجود على الشاطئ، لازم نخرجوا، لازم نخاطروا صغيراتنا، نخليه يرجع هو للمكان العيش نتاعو العادي. والحاجه الاخرى راهو الحيوانات البريه او البحريه ما يلزمش نمسوهم بيدينا. نحن شفنا بعض الفيديوهات اللي يشدوا الحيوانات.
1: علاش خلينا نفسروا، علاش ما لازمناش نشدوهم بيدينا؟ شنو
2: ينجم يصير؟ لانه نحن ما نعرفوش شنو هما الامراض اللي نجموا ينقلوهم للانسان. هذوما حيوانات عايشه في الناتور، ما نعرفوش شنو هما الحاجات اللي موجودين عندهم، شنو هما الحاجات اللي هما اللي متعايشين معاهم واللي يكون عندهم ضرر للبنادم. ولذا ديما نوصيه ونأكد خاصة على الصغيرات باش الوالدين ياخذوا انتباههم وحذرهم، ما يخليوش صغيراتهم يمسوا أي حيوان موجود في البر أو في البحر. يعني نجموا نتفرجوا على بعيد، نجموا نصوروا مساج ما فيها باس، ولكن ما نمسوش وما نحاولوش نقلقوا ونزعجوا، لانه نجموا نغيروا
1: ونجم يرد يعمل ردة فعل. معناتها فالا هكا ولا لا؟ اي واحد اي حيوان باش يدافع على نفسه نجم يعمل اي ردة فعل. ربي يحفظ الجميع وان شاء الله نطبقوا النصايح هذيا. شكرا سي مهدي عيسي الباحث في البيولوجيا البحريه ومثل الصندوق العالمي للطبيعه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا لتجدينا الى اللقاء غدا ان شاء الله. غدا الثلاثاء هو مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448 حسب أعلنه مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله باليمن والخير والبركة. مصلين معكم مشوارنا، مرحبا بك. نحكيوا على العطلة الصيفية اللي بدأت بعد الانتهاء من الامتحانات، فما عاد في عديد العائلات يقول لك ولدي في الصيف ولا بنتي في الصيف ندخلها تخدم باش تتعلم حاجة، يعني باش تتأهل للصندوق للحياة العملية وتتأهل لسوق التشغيل. شو يقول القانون في ذلك؟ هل أنه القانون يسمح أو لا يسمح؟ وإذا كان يسمح في أي ظروف؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. الأستاذ المحامي زياد الكعبي، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شنا حوالك؟
3: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعات ومستمعي ذا الديوان أسان.
1: شكرا، مرحبا. تشغيل الأطفال في عديد المهن ولا خنقوله في المهن الموسمية في الصيف بمناسبة العطلة، حيث نحكيه على الإطار القانوني لهذا الموضوع، مسموح غير مسموح، وبعده نمشيه ربما للاستثناءات في الموضوع.
3: هو هدى من حيث المبدأ لا يمكن مطلقا تشغيل الأطفال الذين يقلوا سنهم عن 16 عاما.
1: أي عن 16 عاما، مش 18،
3: عن 16 عاما.
1: أي
3: تبقى أحكام مجلة الشغل استثناء خاصة المشرع، حالات خاصة يمكن فيها تشغيل الأطفال والتي من بينها قرر يسمح بتشغيل الأطفال الذين يقلوا عمرهم عن 16 عاما، ومثالا على ذلك المؤسسات التي يعمل فيها أعضاء العائلة تحت سلطة الأب الأم الوصي، وبشرط أن لا يكون لها تأثير سلبي على صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم. والأكثر من ذلك وحتى في الأنشطة الغير فلاحية، هذا فيما يتعلق بالأنشطة الفلاحية، حتى في غير الأنشطة الفلاحية رأوا بشروط معينة وبشرط أن لا يتجاوز ذلك ساعتين في اليوم.
1: معناتها خلينا نحكيوا على الانشطه الفلاحيه، معناتها لازم يكون تحت رقابه البو الى الام، يعني العائله، هذا فرد العائله. شريطه انه العمل هذايا ما ياثرش على قرايته، على النمو العقلي نتاعو، هكا
3: على نموه البدني والتعليمي
1: هاي
3: والعقلي، والا يكون له تاثير سلبي على صحه الاطفال الذين يشتغلون في هذا المجال.
1: وشريطة ألا يتجاوز ساعتين في النهار هكا ولا؟
3: هو ساعتين في غير الأنشطة الفلاحية.
1: في الأنشطة الفلاحية مش محدد يعني بالوقت.
3: بالضبط بالضبط. هو اللي يرى المشرع في كل الحالات يقول لك عليه ألا يتجاوز 7 ساعات في عمل في اليوم في الحالات الأخرى. و هذه الحالات حددها المشرع على وجه خاص في إطار مجال الشغل، وعددها في الفصول 53 54 وغيره، ونص على خطية في صورة مخالفتها ب60 دينار قابلة للمضاعفة في صورة عود، يعني في صورة ارتكاب فعل ثاني بعد صدور حكم بيت راو الخطية هذه تضاعف.
1: معناتها إذا كان واحد خالف القانون وشغل طفل العقوبة هي 60 دينار؟
3: لا لا
1: فسرن.
3: المبدأ هو عدم إمكانية تشغيل الأطفال دون سن 16 عام.
1: واضح. هاي
3: في حالات استثنائية
1: حول
3: المشرع هذه الإمكانية مع احترام تلك الشروط التي نص عليها، عدم المساس بصحتهم وتعليمهم وغيرهم، واحترام ساعة العمل، وحتى في خصوص مؤسسة التكوين المهني وفي الاستاج والحاجات هذوك يجب احترام الشروط التي نص عليها المشرع في هذه الحالات. وفي صورة مخالفة تكون عقوبة بخطية مالية قدرها أقصاها 60 دينار قابلة للمضاعفة في صورة العام. في خصوص الجرائم تاعو نحكي،
1: اي
3: المشرع ضرب بعض الحالات،
1: اي
3: وجانا في قانون الاعتداء على العنف، منع الاعتداء على العنف ضد المرأة والطفل، وشو قال؟ قال رو يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من 2000 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال سواء كان ذكرا أو أنثى كعمل ثمانات بصيغة مباشرة وغير مباشرة.
1: فوالا معناتها هذوكم
3: يعني تشغيل الأطفال
1: في المنازل،
3: أمر ممنوع مطلقا لا وجود فيه لأي استثناء، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من 2000 دينار إلى 5000 دينار.
1: وديما نحكي أقل من 16، معناتها تعريف الطفل حسب مجلة الشغل هي أقل من 16 سنة، يعني مش كما مجلة حماية الطفولة اللي هي تحدد سن الطفولة 18 سنة.
3: لا لا
1: واضح.
3: في خصوص هذه الجريمة يخضع الأطفال إلى أحكام مجلة حماية الطفل
1: 18
3: والتي تنص على كون الطفل هو من هو أقل من 18 سنة.
1: واضح. هي معناتها عكس الأخرى، الاستثناء الآخر
3: عكس ما هو موجود في مجلة الشغل.
1: واضح.
3: وهناك حالة أخرى وهي المتواترة في هذه الأيام، نلقى أطفال في ليرومبوا في عديد الأماكن يشتغلوا بناء على طلب سواء من أفراد عائلتهم من أطراف أخرى، وراو هذا يمكن أن يكيف كاستغلال اقتصادي.
1: أي معناتها هذوكم اللي بيعوا في البابي واللي بيعوا في المشموم واللي بيعوا في اللوز واللي بيعوا، هذوكم هما معناتها اللي نلقاهم في ليرومبوان هكا ولا؟
3: هو ذاك التشغيل المغلف.
1: أي
3: ويعتبر نوع من أنواع التسول، ويمكن أن يدخل في خانة الاستغلال الاقتصادي، واللي المشرع عارف ويقول اللي هو الاستغلال الاقتصادي تعريض الأطفال للتسول أو تشغيله في ظروف مخالفة القانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته وسلامته البدنية والمعنوية. يبقى الأمر في تكييف وجود الاستغلال الاقتصادي من عدمه أمر موكول للقاضي. أما راو اليوم كي راو أطفال دون السن القانونية يتوليوا بيع المشموم أو غيره وهي طرق من طرق التسول المغلف،

0: فكره؟
1: يكون العقاب بسجن مدة 15 عاما وبخطية من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار. وفي صورة أدى هذا الاستغلال الاقتصادي إلى الموت أو إصابته بمرض أدى إلى وفاته، فالعقاب يكون بسجن بقية العمر.
0: بقية العمر فوالا، معناتها على قدر يصير له اكسيدون وهو وهو يبيع ولا الغادي، معناتها في الحاجات اللي كنا نحكيو فيهم الكل ينجم يوصل معناتها سجن مدى الحياة بالنسبة للناس اللي استغلته اقتصاديا واللي معناتها خدمته هكا ولا.
1: طبعا وكل شخص محمول عليه واجب إشعار مندوب حماية طفولة كل ما تبين أن هناك شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي لطفل.
0: فوالا، فما كا
1: لذلك المنجب ملزم بيوجب احترام السر المهني.
0: فما كا معناتها فما حاله استاذ نحب نسالك عليها. نعرفوا المشموم مهنه يزاولها عديد التونسيين والتونسيات خلال فصل الصيف. يقول لك مثلا اذا كان الام ولا البو يصنع المشموم هذايا والصغير هو اللي يبيعه في لي رون بوان، نجمو نحكيو على استغلال اقتصادي في الحاله هذايا؟
1: هو احقاق الحق يعني يبقى الامر
0: موكول للقاضي،
1: موكول للقاضي لتقدير وجود الاستغلال الاقتصادي من عدمه حسب ظروف الواقعة. وإذا تبين أن رو البيع المشموم أو لبابي مشوار أو غيره رو شكل من أشكال التسول المغلف، رو يجيك بشي يعطيك بابي مشواري وهو رو في حقيقة الأمر يتسول بغاية الحصول على مال دون أي موجب، وهذا رو إذا كان بإعاز من شخص خلفه فهو يمكن أن يدخل في خانة الاستغلال الاقتصادي.
0: واضح جدا، شكرا لفضل يعطيك ألف صحة وشكرا على كل التفاصيل أستاذ زياد الكعبي الأستاذ المحامي، شكرا لك على الإضاءات القانونية اللي قدمتها لنا وفلا به ياسر الواحد يوضح، يعني نجم تلقى روحك مع تكبو ولا أم ولا أي حاجة تلقى روحك في مأزق قانوني وأنت ما في بالك شو معناتها. مواصل معكم مشوارنا، مرحبا، شكرا ياسين، يقول لي مشكورة لمواكبتك للأحداث الكل المهمة الكرة، لا خلينا ننساو شوية برا، قاعدين نحاولوا ننساو ياسين وقاعدين نحاولوا نبعد ويزي وكل الأخبار الرياضية والبرامج الرياضية الكل تحكي على الخيبة متاع الكرة، لا منحبش نعاود نحكي فيه الموضوع. يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نحكي على برام اتفاقية شركة وتعاون بين بلديتي العين والشحية لمعالجة وتثمين النفايات الخضراء، مشروع بدأته بلدية العين وحكينا عليه، وتم اختيار البلدية كبلدية صديقة للبيئة مؤخرا وحكينا على التفاصيل للموضوع هذايا، كيفاش باش تصير الشراكة هذايا وكيفاش باش يتعمم المشروع هذايا، زوز بلديات متجاورة الحقيقة، باش نحكيو على تفاصيل الموضوع بعد الفاصل. لا.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. في 60 دقيقة
1: كهيت مدير النظافة ببلدية العين استقبلوا تشويته.
0: في 60 دقيقة بون بلان.
1: سي عبد الجبار بالطيب، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك، شنو أحوالك؟
2: مساء النور ليك ولكافة مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا. موضوع حكينا عليه قبل ما حكينا عليه يخص بلدية العين، وتم اختيارها كبلدية صديقة للبيئة ومشروع بدات فيه البلدية وباش يتحول إلى مركز هكا ولا لا متطور في الإطار هدايا. اليوم نحكيه على شراكة وتعاون بين العين والشيحية، زوز بلديات متجاورة، بيناتهم جرمدة هكا، بيناتهم جرمدة فعلا مش متجاورين البلديات، لكن نحكيه على شراكة وتعاون. كيفاش باش تصير؟ في أي إطار الشراكة هذه وشنو الشكل نتاعها؟
2: هو في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة العينية بالبيئة، كما نعرفوا أن بلدية العين أعطته طابع خاص من خلال أنه عندها مركز تحويل النفايات وتثمين النفايات. عملت مهرجان الكومبوست. الكومبوست هو منتوج نتاع تثمين النفايات الخضراء ببلدية العين. خلال المهرجان هذا وتحت إشراف السيد ولي صواقس تم إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين بلدية الشحية وبلدية العين في إطار انخراط بلدية الشحية للاقتصاد الدائري.

0: وعزمها على أن هي باش تدخل للمشاريع ذات العلاقة بالتكوين النفايات الخضراء على غرار بلدية العين. بلدية العين كما كنت تحكي هي خذات بلدية توجد كبلدية صديقة للبيئة، كذلك أني عندها معناها خبرة في مجال تكوين النفايات، هي التجربة النموذجية، التجربة النموذجية الناجح الوحيد الناجح على مستوى الجمهورية. ثم عدة بلديات انخرطوا صحيح في التثمين النفايات، إلا أنه مشروع بلدية العين هو المشروع اللي حظى بثقة معناها الهياكل المختصة والخبراء، والتحاليل أثبتت أنه منتوج جيد جدا. وبالتالي أني بلدية شيحية مشكورة جدا. بلدية شيحية كما نعرفه هي زادة رأي من البلديات معناها الجيدة جدا، هي ديما في المراتب الأولى على مستوى النظافة، على مستوى معناها المشاريع البيئية. حبت أني تنخرط في تثمين النفايات. الاتفاقية دي فيها بنود، البند الأول أنه بلدية العين تقوم بتكوين أعوان وإطارات بلدية شيحية في المجال هذا، في مجال تثمين النفايات الخضراء، ثم أني في مرحلة أولى بلدية الشيحية تمد بلدية العين بفواضل الأجنة والزبيرة وفواضل الخضر والغلال الموجودة في المنطقة البلدية القاضي، يتم تكوين معناها إنتاج مادة كومبوست خاص ببلدية شيحية، لكن في بلدية العين في مرحلة أولى.
1: ها فأنا باش تحتضنوهم عندكم في الأول.
0: صحيح. على أنه بلدية شيحية بعد التكوين تاع أعوانها أن هي باش تحدث مركز لرسكلة النفايات هذه في غضون 6 أشهر.
1: اه فوالا اي به العدوى جميله، معناتها العدوى الايجابيه هكا ولا
0: هي ما هيش عدوى بقدر ما انه هو خيار اخذته بلديه العين، لكن في المستقبل باش يكون اوبليغاسيون. نعرفوا انه العالم الكل ماشي الاقتصاد الدائري، العالم الكل امام التغيرات المناخيه وامام معناها للحد من الانبعاثات الغازيه، تثمين النفايات هذه من الجانب البيئي، كذلك من جانب انه احنا زاد كمنتوج أنه ننجو سماد طبيعي عوضة أنه نحن نستعمله في الفلاحة متاعنا، نستعمله معناها أسمدة كيميائية. الأسمدة الكيميائية زاد عندها تأثيرات، عندها انبعاثات غازية سيكات، وعندها برشا انبعاثات غازية اللي تضر بالبيئة، وأنه الكومبوست زاد الفيكس للكربون أكثر من 10 سنوات الأرض، أنه عنده قيمة كبيرة برشا على البروديكتيفيتي تاع ليزار اربوريكول، كذلك في الكولتور ماريشير في انتاج الخضروات ولا في الاشجار المثمره. وبالتالي معناها هذا معناها باش تولي راي الرسكله والتدوير واعاده معناها انتاج الماده في اطار الاقتصاد الدائري، هذا باش يكون معناها اجباري خاطر الضروره. هذاك علاش بلديه شيحيه وغيرها من البلديات، او الحقيقه نحن بلديه العين جاتنا عدة مطالب، سواء كان في بلديات هنا في صفاقس أو في بلديات خارج ولاية صفاقس، ونحن مدين يد المساعدة لجل البلديات
1: ولتعميم التجربة معناتها.
0: صحيح يلزم تونس، علاش نحن المشاريع هذه نشوف فيها في بلدان متقدمة، وإحنا تونس عندنا الكفاءات وعندنا الإمكانيات بما يكفي وأكثر، أنه نحن نكونوا نحن منتجين ونكونوا نحن أصحاب مشاريع رائدة. وهذا أثبتناه نحن في بلدية العين بإمكانيات بسيطة جدا، قدرنا أن نوصله معناه نحقق منتوج جيد.
1: واضح إن شاء الله بالتفق والنجاح. شكرا سيد عبد الجبار بالطيب.
0: مشكورة بلدية شيحية، والحقيقة بلدية شيحية لو فيها إطارات متميزين وزملائنا، وعلى غرار بلديات صفاقس الكبرى أو ولاية صفاقس ككل، راهو نجموا نعينوا بعضنا ونجموا ندخلوا في شراكات لبروجي انتر كومينال، رغم عندهم نفع كبير جدا على البلديات وعلى المساكنين ككل وعلى الجهة ككل.
1: بالتوفيق والنجاح سيد عبد الجبار بالطيب كاهت مدير النظافه ببلديه العين. شكرا على كل التفاصيل، يعطيك الصحه لتكزينا على اللقاء. احنا هكا وصلنا لختام لقائنا لليله، شكرا للانترنت كل توصلوا معنا، يعطيكم الف صحه، شكرا لكم على التفاعل والتواصل. شكرا محمد زعبار، هيفاء بن يوسف، ايمان غريبي، اجمل تحيات ودرور غمي، اخبار مع بهير عوجي، نايت كلها مع محمد القرقني. لتكم زينه، تقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
2: كل ما يهمته هلسها في 60 دقيقة. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجهزه تسعه ديوان افهم عسلمه. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يفيد بأن غدا الثلاثاء هو مفتتح شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة 1448، سنة هجرية مباركة أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ديوان الحبوب يدعو في مراسلة موجهة إلى مجمع الحبوب اليوم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الكميات المجمعة من الحبوب، وذلك وفقا للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بقية هذا اليوم ويوم غد الثلاثاء. والديوان يؤكد ضرورة حماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لهم بالنظر، مع التأكيد على الناقدين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الوقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يؤكد في برنامج 60 دقيقة على ديوان أفهام الإفراج عن 12 مواطنا تونسيا بعد احتجازهم ليومين بمدينة الزاوية الليبية من قبل عائلات موقوفين ليبيين في تونس، وذلك إثر تدخل وتنسيق مشترك بين السلطات الأمنية والرسمية في تونس وليبيا إلى جانب وجهاء المنطقة. وأضاف أن عملية الاحتجاز تمت على الهوية في الطريق العام ومثلت محاولة من أهالي موقوفين ليبيين للمقايضة والضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم الموقوفين في تونس منذ حوالي سنة ونصف على ذمة قضايا ومسارات قضائية. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد للرئيس اللبناني جوزيف عون أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بحذافيره وبشكل فوري، مشددا على ضرورة سريانه طوال فترة 60 يوما. في أول حادث معلن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صد هجوم لمسلحين حاولوا الصعود إلى سفينة حاوية على بعد أكثر من 100 ميل بحري جنوب شرق عدن في اليمن. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا كوم دابيتود. ننسيكم شويه في النتائج نتاع المنتخب التونسي. سهره البارح كانت صباحيه، كل عينينا منفخه صبحنا الغالب الصباح، لكن زاد منفخه بالغلب وايش مش نقول انا. على كل ان شاء الله ربي جاري على سلاحك هاو هذاك، شنو نجم نقولوا ان شاء الله تتبدل المعطيات شوي على الاقل، ما نكونوش في بالمستوى هذا في المقابلات الجايه، ولو انه ما فما حد شيء بشر الانقسام داخل الوفد التونسي غادي الانقسام. حاول انه خليه صبري لموشي ما خليهوش كذا حسيلو، ما نحبش ندخل برشا في الكوره. انا نقول لكم الموسيقى خليوا علينا وين ما كنتوا ماشيين، نحاول نوصل لكم بالكم، نحاول نفرهدوكم وين ما كنتوا. سلام على ليكيب الكل، بعد شويه باش يكونوا بحذنا ايسيك مي اونتر طون. نقول لك سيد المخرج مرحبا بيك محمد الزعبار، هيفا في الاعداد، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كوم دابيتود برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب للأمانة أنا عندي برشا ما سمعتش موسيقى للصابر الرباعي هكا كيما نحبينا، معناها من عند صابر. يبقى فما موسيقى جديدة اسمها سولة جاسمان.

حمي جيسي مورف بعد شوية نعمل بلايتشي بلايتشي هكا كاني مشغلت ميلكي سان لوفون في صباح الورد الموسيقى اللي عملها برشا حز ديجا في التيك توك اتي سويت باش خليكم مع يوغل جامايكين بام بام انتو كان نسمعها فيرسيون بالكان اتي سويت هذه الموسيقى متانا نقول لكم بوني كوت انتو ما تسمعوا في نايت كلوب.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان

0: عبد المجتك على ديوان FM.
1: نايت كلاب لميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
2: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, نقول لكم متواصلين معكم بيان سور حتى للنص الليل ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا. اي ديريكتومون نحكيوا على ايفينمون ناشونال يوث سبيك. يا با مال دو فوا نحكيوا على يوث سبيك ديجا لهنا في البرنامج من تنظيم ايسيك. المره هذه وطني, ليفينمون مش يكون ناسيونال, دونك ناخذوا اكثر تفاصيل على ليفينمون هذا تو سويت في على بيست.
3: على بيست
2: في على بيست اللي تكون ضيفتنا إيمان بلفقي, ممبر في ايسيك. ديجا هي ممبر في ايسيك جيب سي في بي شارجي ماركتينغ في ناشونال يوث سبيك. نقول لك إيمان مرحبا بك.
4: أهلين. عايشك سي محمد, شكرا على الاستضافه.
2: عجبتني سي محمد, تحسك تاع راجل كبير هكا شيباني بعليك. مرحبا لالا إيمان, انسنا سافا
4: جاوب به الحمد لله.
2: شنو الامور؟
4: بارفيت.
2: جيبس راهي سمح
4: سمحة
2: برشا. هي إيمان نسمع من صفاقس, ولكن قالت لي أنا نقرأ في جيبس ومقبيلة, وإحنا نشكره في الجيبس هي راها ديجا ونشكره في جيبس على خاطر أول حاجة بحثين هدى وحكينا عليهم أحليهم بالحق, وين ما نمشيه الحق يفرحوا بينا وفرحوا بها بالجديد بالجديد. دونك نسلموا على كل من يسمع فينا في جيبس وأيسك جيبس بيان إيفيدامون اللي هي جاية من معاهم. سينو نحكيه على إيفينمون اسمه ناشونال يوث سبيك. يوث سبيك يامال دفوا نحكيه على بامال دفوا نحكيه على الإيفينمون هذية وكاتون يصير وتفاصيل أكثر ونعود نذكركم به بيان سور. لكن قبل هذايا ديما انا نحب نذكر بايسيك. شنو هي ايسيك للناس اللي بوتيتر سمعتنا قبل؟ فما برشا اوكي يعرفوا ايسيك, سي تري كونو, لكن فما ناس بوتيتر ما عندهاش فكره, اول مره يسمعوا بالاسم هذايا, اول مره يقول لك شنو هي الجمعيه هذايا, شنو تعملوا فيها. اون بغيف شنو هي ايسيك؟
4: باهي مرتي. اول حاجه دونك شنو هي ايسيك؟ ايسيك هي منظمه عالميه تهدف باش تطور مهارات القياده عند شباب اللي عمرهم بين 18 30 سنه. والحاجه هذه تتحقق اترافير 3 اسبي. اول حاجه لي بروغرام دي شانج ان فيت ايسيك توفر دي اوبورتونيتي دي ستاج فولونتير اي بروفيسيونيل للي زيتوديون والشباب التوانسه برا. سينو تمكن لي زيتوديون انترناسيونال باش يجيو لتونس ويعملوا دي ستاج فولونتير اي بروفيسيونيل.
2: Voilà.
4: L'expérience نتاع les stages en fait c'est une expérience très enrichissante. Mm-hmm. على خاطر تمكن الشباب باش يعملوا دي ستاج فرد وقت يتعرفوا على ثقافات جدد ويزوروا برشا بلدان معناها. لاسبي الثاني اللي هو لاسبي نتاع الممبرشيب اللي هي بينغ بارت اوف ايسيك تونيجيا. دونك هذه اكسبيريونس ياسر انريشيسونت لليوث نتاعنا في السنين هذه, على خاطر تمكنك باش تكتسب برشا مهارات اللي نستحقوهم مطلوبين في سوق الشغل, السوفت وير هارد سكيلز اللي نستحقوهم كيف باش نخرج ناخذ من ان شاء الله نهار اخر. واللاسبي الثالث اللي هو لاسبي ايفيمونسييل. ان فيت ايسيك تونس تنظم دي هاكاتون, تنظم دي ايفينمون, تنظم دي كونفرنس. Les conférences ou les événements هذوما ou les hackathons يمكنوا باش نوعيوا الشباب باش نحكيوا على المشاكل اللي موجودين في المجتمع نتاعنا السنين هذيا معناها وكل. و اون فيت هذاك علاش انا هوني اليوم باش نحكي على ناشونال يوث سبيك.
2: قبل ما نحكيوا على ناشونال نحكيوا على يوث سبيك. شنو هذا يوث؟ الشباب يتحدث. الشباب يتكلم. احنا من قبيله لجوا على تويتر في التالي قلت له حطوا كيما هو ديجا.
4: اون فيت يوث سبيك هو هاكاتون تعملوا ايسيك تونس كل عام اللي هو معناتها يعملوه ايسيك
2: هو جو بونس انترناسيونال مش كان تونس. جو بونس يتعمل في العالم الكل سي سا؟
4: يس اي صحيح. يتعمل في يعمل معناتها يتعمل في ايسيك كل ولايه. ومن بعديك فما تيمز اللي كومبيتيو في تيماتيك معينه, ومن بعديك كل وينينغ تيم من كل ايلسي من كل ولايه يكومبيتيو مع بعضهم
2: في الناشونال.
4: الناشونال
2: اوكي
4: فوالا. دونك هو هاكاتون على اللي تعمل اليشي لوكال, ومن بعد الوينينغ تيمز من لوكاليتي هذوكم من الولايات هذوكم اي كومبيتيو في الناشونال يوث سبيك.
2: هاكاتون في شنو بالضبط؟
4: هاكاتون كل مره ناخذوا كل عام ناخذوا تيماتيك معينه.
2: اوكي.
4: نحكيوا عليها حاجات من اللي تبع الاس دي جيز اهداف التنميه المستدامه.
2: فوالا
4: هكاك
2: تري بيان. وسنا شنو ما باش ياخذوا؟ نحاول نسرب شوية بعض التسريبات
4: اللي عطتي تيونت سايبوا كل سرب كل شيء.
2: قداش قداش من واحد زوج ثلاثة؟
4: نعم على زوج
2: على ثلاثة. اوكي دونك باش نخدم على ثلاثه وحيد. دونك تري بيان حاجه مزيانه برشا. فينالمون دونك الناسيونال هذايا في بالي اللي ياخذ المره هذايا في بالي يمشي للانترناسيونال نو؟
4: اي
2: سي سا. دونك اللي باش يربح دونك الى نحو العالميه قال لي
4: ان شاء الله.
2: ان شاء الله تري بيان. باش نو فما جديد سنه في الناشونال هذايا؟ فما قلت لي قبيله فما دي فوروم باش يكونوا, فما حاجات جديده اللي باش تكون بارابور العام الفايت.
4: فوالا دونك هو العاده ناشونال سبيك يتعمل جوست هكا دون بين كيف ما قلت لك الويننج تيمز معناها نتاع الولايات والكل. السنه حابين نعملوا بخلاف انه باش يتعمل هكا دون حابين نعملوا فورم اللي هو باش نعملوا فيه وركشوبس باش نعملوا فيه ديسكشن سيركلز وكل شيء باش تكون التيماتيك نتاعها ذا شيفت خاطر كيف ما نعرفوا توا في المجتمع نتاعنا قاعده برشا تغيرات تصير برشا تطورات قاعده تصير في المجتمع نتاعنا مثلا ابسط حاجه الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي قاعده تتطور ولات بارتي من حياتنا السنين هذيا فما زاد الاقتصاد الاخضر دونك ان فيت باش تكون هذه هي تيماتيك باش يجيو معنا ديزيكسبير باش كيف ما قلت لك باش يصيروا ديسكشن سيركلز وكل شيء اما هي مش نتاع جوست هكا باش نحكي وكل شيء اما باش نخرجوا بافكار باش نخرجوا بافكار مشاريع فوالا
2: داكور عندهم علاقه بالبلاكاتون
4: اي
2: اوكي هاك بديت نسرب لكم بديت نعطيكم شويه بشويه هنا شفت كيفاش نجيب لكم الاخبار دونك اللي مشاركين في لاكاتون دونك هاك اعطيتكم شويه تلميحات حول شنو ينجم يكون السوجي مي سينو برافو اي سيك معناها يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه ايمان وكل ليكيب اللي معاك وقتاش باش يكون لاكاتون هذا
4: دونك
2: لاكاتون هذا باش يكون لو 20 و 21 جوان اوكي لا سيمين بروشين الويكاند هذا الويكاند
4: هذا ان شاء الله وكو تابعونا على باج يوسبيك تونسيا
2: وين مش يكون قبل
4: ستيتيون تعاد
2: البلاصه مازالت به البلاصه مازالت فوالا مش نعطيكم البلاصه نبعث لكم انا ميم حتى على البروفيل نتاعي دونك تلقاو لي ديتاي سينو دونك كيفاش ينجموا يشاركوا العباد خاصه معناها اسكو الناس اللي تحب تجي تتفرج تحب تشوفوا برا معناها مش اي سيكور ولا اللي هو
4: كيفاش يعملوا دونك اول حاجه تنجموا تلقاو في السيت نتاعنا تلقاو في السيت نتاع فولنتيري تلقاو مور ديتيلز على ناشونال سبيك وتلقاو déjà site d'inscription radica sinon نجموا تلقاو ديتيلز على باج الانستغرام تاعنا يو سبيك تونيزيا والا تكلموا النيميرو تاع 98 521 185.
2: عاودنا النيميرو 98 521 185. داكور دونك من توا تمرجوا التليفونات اذا كنت حابوا تمشيو للليفينمون هذا دونك في الويكاند هذا نعاود لكم ناشونال يوث سبيك لورغانيزاتور دونك اي سيك ان تونيزيا ميرسي بوكو ايمان بالفقي يعطيك الصحه لالا سلمنا برشا على جيبس ديكو ترجع ان توكا سلمنا زاد على لي مومبر الكل في اي سيك دونك ايمان بالفقي في بي شارجي ماركتينغ في الناشونال يوث سبيك وكيف كيف مومبر في اي سيك جيبس ميرسي بوكو ايمان يعطيك الصحة. مرسي دونك احنا مازلنا متواصلين معاكم بيان سور ديريكتومون نمشيو مع الموسيقى ساعتنا الثانيه مشكون بيان ايفيدامون مع اولديز حضروا روحكم واحنا راجعين معاكم في نايت كلوب

ليش الطول وشكيت لنسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر ويرجع للغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز والعشرة ديوان افهم عسلمة ديوان والحبوب يدعو في مراسلة موجهة إلى مجمع الحبوب اليوم التي خذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الكميات المجمعة من الحبوب وذلك وفقا لنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرز الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بقية هذا اليوم ويوم غد والديوان يؤكد ضرورة حماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لهم بالنظر مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. وزارة الصحة تعلن انطلاق استغلال آلة تصوير مقطعي سكانر بالمستشفى الجهوي بسبيطلة بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة لضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية للمواطنين. أوضحت الوزارة أن إدماج هذه التقنية يتيح قراءة الصور الطبية عن بعد من قبل الكفاءات المختصة مما يدعم عمليات التشخيص ويوفر النتائج الطبية في أجل أسرع. انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفض مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع وقد تم اليوم إجراء معاينة ميدانية لمتابعة تقدم الأشغال بحضور مختلف المصالح والهياكل المتدخلة وشملت التدخلات المنجزة تركيز العلامات المرورية وتهيئة الطريق وتسويته تمهيدا لتعبيده واعتماد مسار جديد للعربات متجهة نحو اللود قصد العبور إلى جزيرة قرقنا. إلى الشأن الدولي قناة إيرانية تفيد بأن 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار البحري على إيران وتم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران. نهاية الموجز الإخباري جدور الآن فلاش سبور جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: ديوان افهم عسلمة
3: عسلمة ديوان افهم انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان افهم
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان افهم نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
1: ملكه الموجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش سبور
7: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي يبدو أنه فما جديد في مسلسل الجامعة التونسية لكرة القدم وصبري الموشي الناخب الوطني كالعادة تفاصيل جينا من مدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار حاتم مساء النور مرة أخرى
8: مساء النور قدور تتواصل الأحداث وتواصلت الأحداث حول ما بعد الكارثة الكروية
7: نعم.
8: اللي صارت البارح أمام منتخب السويد كما قلنا في الاجتماع اللي صار البارح من أعضاء المكتب الجامعي وكل المتداخلين بالطبيعة وكان ربما فما كما قلنا قربة نهاية صبري لموشي مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم أثناء الحصة التدريبية ما هو موجود مؤكد أنه صبري لموشي كان مع اللاعبين وتم حكاو على موضوع بطبيعة أنه ربما قد يغادر ولكن في الأخير أنه مثلا تقول أنه اللاعبية رفضوا وتمسكوا بأنه صبري لموشي يواصل تدريب المنتخب باعتبار يقول لك مش هو وحده يتحمل المسؤولية لا المسؤولية كانت جماعية بعد المردود مخيب الأمال البارح قدام منتخب السويد ثم أيضا مزيد معلومات معناه كل مرة تجي معلومة جدو لأنه الحقيقة مش قاعد اللي صاير تو أقل ما يقال عنها أنها فوضى
7: هي فوضى الحقيقة
8: واضح ولكن أنه ثم أخبار أخرى أيضا أنه صبري لموشي قد أيضا لن يواصل دي معلومة منذ لحظات منذ دقائق ديما نعاود نقول
7: باهي حاتم مش نحاولوا نبسطوا الامور بعد الاستماع اللي صار بين لاموشي والجامعه التونسيه لكره القدم النيه اتجهت نحو القطيعه ونعرفوا انه جل اعضاء المكتب الجامعي جل معناتها 90% تقريبا مع اقاله صبري لاموش لاموشي سو كونترا
8: هددوا بالاستقاله
7: فوالا
8: هددوا بالاستقاله
7: فوالا لاموشي
8: في صوره عدم القطيعه مع صبري لاموشي هددوا بالاستقاله
7: فوالا
8: صبري لاموشي متمسك باحترام
7: العقد لك انا سو كونترا نمشي راني على روحي
8: يجب عليكم احترام العقد المبرم بيننا هذا شنو قال صبري لاموشي
7: بيه.
8: وهو اليوم هبط هو اللي عمل حصه تدريبيه باعتباره قانونيا وتعاقديا يخول له هو انه مش ينزل التمارين وكانت ثم فرضيه انه منذر الكبير هو يواصل تدريب المنتخب مع الاستعانه بخدمات انيس بوجلبان وتم الحديث مع انيس بوجلبان وتبدات حول الفريق نتاعو شنو اللي صار في الحصه التدريبيه اليوم ازاله الارهاق اللاعبين اصروا على مواصلته بالنموش واعتبروا انه اللي صار والهزيمه يتحمل مسؤوليتها الجميع وليس فقط المدرب مدرب المنتخب هذه بعد انه قلنا انه سيواصل مشوار فما اخبار اخرى نجم تقول ايضا انه صبي لموشي بنفس نعاود مره اخرى اعضاء المكتب الجامعي اللي مصرين على القطيعه هم من اصروا على ضروره الاقاله
7: يعني حتى بعد تمسك الملاعبيه بلموشي ثم اعضاء من المكتب الجامعي متمسكين بخروج لموشي
8: بالضبط يقول لك اليوم اللاعبين هما اللاعبين قاعدين يلعبوا على ارضيه الميدان الامور الاداريه مش من شان ما تعنيهمش معناها هذا اللي نجموا نحكيوا عليه علاش قلت لك قدور المصادر مختلفه ولكن الحديث اللي بدينا به لحد الان كما قلنا يبقى ربما شك في حاجتين برك انه هل سيواصل ام لا بنسبه مئويه كبيره سيواصل كما بنسبه مئويه معناها 50 50
7: صحيح
8: في انتظار لهنا وكانه ولات ما بين شد ومد ما بين اللاعبيه والاداره معناها وأعضاء المكتب الجامعي هذا مش معقول
7: صحيح.
8: غير طبيعي وغير مفسر وغير مفهوم اليوم أنت كلاعب إنه خلال إطار الجامعة التونسية كنت قدم مخطط القرار بالإقالة أنت معني كان طبق الأوامر معناها مش كنت تعمل لي سياسة لي ذراع ألعب على روحك ركز اللي عمل زيادة كل كنت لازم تركز بيه بارح قدام منتخب السيد قدور نفس المعلومة الناس تسمع فينا مصر حاليا تعادلت مع بلجيكا 1-1
7: خلينا
8: نختم بها النشرة
7: واضح يا حاتم يعطيك الصحة وأكيد بشكون معنا في قادم المواعيد الرياضية المجال يتسع لإطارة الحديث فلاش سبور ماهوش برنامج ولكن دراب وتونس فوق الجميع الدرجة الرياضي التونسي أعلن تعاقد مع المدرب الروماني لوريسيو ريجي كانف ترجي ما قالش قداش مدة العقد مع المدرب الروماني ليرجع مرة أخرى لتدريب الدرجة الرياضي التونسي بعد تجربة أولى من نوفمبر 24 إلى مارس سنة 2025 دونك لوريسيو ريجي كانف مدرب جديد للإسبيرانس كتاب العامة النجم الساحلي أعلنت منذ قليل أنه تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية المقررة كانت لنهار 16 جوان الجاري ودعات الهيئة المستقيلة لمواصلة مهامها إلى عين تعيين موعد جديد لانتخابات فريق النجم الساحلي النادي الأهلي المصري أعلن تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة لمدة زوز مواسم عموتة بشيخرة في تدريب الأهلي الدنماركي توروب اللي كانت نتيجه سلبية الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري مع فريق القلعة الحمراء ذكر أن عموتة عنده عديد التجارب مع النوادي والمنتخبات درب قبل السد القطري كذلك الوداد الرياضي المغربي كانت عنده تجربة مع منتخب المغربي للمحليين ومنتخب الأردن اللي قادوا لنهائي كأس آسيا الختام بلقاءات المونديال المفاجأة اليوم جينا من منتخب كابو فيردي اللي في أول مشاركة لي في المونديال يفرض التعادل على شكون على لافوريا روخا منتخب إسبانيا الثاني عالميا 0-0 نتيجة المباراة النهائية منتخبنا العربي المصري تعادل أمام المنتخب البلجيكي بهدف مقابل هدف والمنتخب المصري كان أفضل اليوم من المنتخب البلجيكي بالنسبة لبقية الماتشوات 11 متاع الليل المنتخب السعودية حظ موفق ليه ضد السيليستي منتخب أوروغواي والساعتين متاع الفجر حظ موفق للمنتخب الإيراني أمام منتخب نيوزيلندا أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.net كان معكم قدور خليكم مع محمد في نايت كلوب صباح الخير وتحية تونس

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. لو رونديفو يكون في ساعتنا الثانيه مع الاغاني القديمه ونرجع بكم العام 2000 في اولديز. اولديز فينالمون مازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2000. كنا وقفنا في المرتبة 29 ديريكتومون. نبداو مع المرتبة 28 وين نلقاو سيلين ديون في ذات ذا ويتيز. الموسيقى هذه لوحدة من أشهر غني البوب في نهاية التسعينات للنجمة الكندية كما قلت سيلين ديون. الغنية خرج عام 99 ضمن الألبوم نتاع أفضل الأغاني All the Way وسرعان ما أصبحت من أكبر نجاحات في المسيرة الفنية نتاعها. بعد سنوات من تألق بأغاني عاطفية قوية كما My Heart Will Go On فاجأت سيلين ديون جمهور متاحة بغنية أكثر إنرجي هكا إنرجي وتفاؤل. الغنية جات بإيقاع بوب مودرن يناسب نهاية التسعينات وبداية الألفينات مع ميساج بوزيتيف برشا. الكلمات متاع الموسيقى تتحدث على شخص يحاول أنه يقنع الإنسان فقد الأمل في الحب تقوله ما يستسلمش. الرسالة واضحة، إذا كان الحب حقيقي موجود لازم نواصله نأمنه به مهما كانت خيبات الأمل السابقة. هكا الميساج يقول، مش كلامي هذا. على كل الغنية تدعو للتفاؤل والثقة. الغنية كتبها وأنتجها ثلاثي شهير ماكس مارتن أندرياس كارلسون وكيف كيف كريستيان لندن، وهما نفس الفريق اللي وراء نجاحات كبيرة الفرق البوب في الفترة ذيك، وهو ما يفسر التامبر مودرن والمزيان برشا متاع الغنية. الفيديو كليب زادة كان نجح برشا وين ظهرت سيلين ديون وسط مجموعة من الليجون والأطفال في أجواء هكا إنرجيتيك برشا ما يتماشى مع المساج المتفائل متاع الموسيقى.

المرتبة 27 نحكي على واحدة من أشهر أغاني البوب في بداية الألفينات وهي It's Gonna Be Me الفرقة NSYNC الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأسطوري No Strings Attached اللي حقق أرقام مبيعات قياسية وقت صدور متاعهم. في الفترة ذيك كانت المنافسة على أشدها بين فرق البوي بانز لكن NSYNC نجحت في فرض الموسيقى متاعها كواحدة من أكبر الظواهر الموسيقية في العالم والموسيقى ذي كانت الغنية اللي منحت الفرقة أول أغنية تتصدر التصنيف في البيلبورد دونك وصلت للتوب في أمريكا. الغنية تحكي على شاب أنه يحاول يقنع الفتاة اللي حبها أنه هو الشخص المناسب لها وأنها في النهاية باش تكتشف أنه هو اللي يستحق حبها والثقة متاعها. الكلمات فما برشة ثقة في النفس فما أسرار وفما دامب رومانتيك خفيف هكا خلى الغنية قريبة من جمهور اللي جون ورا نجاح الغنية نلقاو ثنائي شهير ماكس مارتن زادة رامي يعقوب اللي كانوا من أهم صناع الأغاني متاع البوب في الفترة ذيك واللحن السريع والإيقاع الإنرجيتيك والكورس القوي خلى الغنية تتكبت في الذاكرة والفيديو كليب زادة كان من أكثر الكليب شهرة في عام 2000 وين ظهروا أعضاء الفرقة هكا داخل متجر متاع ألعاب على وكأنهم دي بوبي معليها موجودين يتحركوا في الليل والفكرة كانت ذكية برشا وكانت مبتكرة ساهمت في نجاح الغنية عالميا.

المرتبة 26 نلقاو موسيقى من أكثر الأغاني إحساسا وتميزا في نهاية التسعينات. نحكيو على آي تراي للمغنية الأمريكية ميسي غراي. الغنية هذية اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الأول متاعها On Our Life Is, وكانت العمل اللي قدمها للعالم وخليها نجمة عالمية. ميسي غراي تميزت من ظهورها بصوت مختلف برشا وتماما مختلف تماما على بقية المغنيات. صوت مزيان خشين شوية لكنه فما برشا إحساس وشخصية وراء الصوت هذية. في وقت اللي كانت فيه الأغاني متاع البوب والرنبي تصير في اتجاه معين, جات ميسي بأسلوب خاص عمل ميلونج بين السول وبين الرنبي والبوب بطريقة اسكيها ياسر. آي تراي تحكي على صراع داخلي يعيشه شخص يحاول انه ينسى او يخفي هكا المشاعر بتاعه تجاه انسان يحبه, لكنه في كل مرة يفشل. الكلمات تعبر على تردد الضعف الانساني والخوف من الاعتراف بالمشاعر, وهي احاسيس عاشها تقريبا كل شخص في مرحلة ما من حياته. اللي عطى الغنية قوتها هو الصدق الكبير في الأداء. ميسي ما متغنيش لهنا الكلمات بتاعها كهو, أما تعيشها بصوتها وأحساسها. موزيكا كانت من أنجح الأغاني واللي خليتها تحقق نجاح عالمي برشا. بفضلها هي خذت الجائزة الجرامي ووردز الأفضل أداء صوتي نسائي في فئة البوب, ولتصبح واحدة من أبرز الأصوات في مطلع الألفينات.

قاعدين نسمع في موسيقى اسمها كومبليت نتاع النجم الامريكي سيسكو. موسيقى خرجت عام 2000 ضمن البوم سينجل نتاعو انليش ذا دراجون. وتحولت بسرعه الى نجاح عالمي كبير وكبير برشا. نحاول نذكر شويه معلومات. انتو قبل المسيره نتاع السينجل نتاعو الجمهور نتاع سيسكو كان عرفوه كواحد من ابرز اعضاء الفرقه نتاع درويل. ومن بعد النجاح الضخم لغنيته التونغ سونغ جات موسيقى اسمها كومبليت. يظهر جانب مختلف تماما من الشخصيه الفنيه نتاعو. جانب كان برشا عاطفي برشا ويعتمد على قوه الصوت والاحساس. الموسيقى تحكي على شخص يمتلك كل شيء تقريبا، النجاح، المال، الشهره، لكنه يشعر انه حياته ناقصه من غير الانسان اللي يحبه. الميساج البرينسيبال نتاع الموسيقى هو انه الحب الحقيقي يمكن يكون اهم من اي انجاز مادي، وانه الانسان قد يبقى هكا غير مكتمل إذا كان ما يكونش عنده وإلا ما يكونش موجود بحذاه الشخص اللي يحبه. موسيقيا نحكيه على موسيقى R&B وسول زادا مع لحن هادي برشا، كلمات فيها برشا دي سنتيمون. أداء متاع سيسكو الفوكال كان عنصر بارز برشا باش انه الموسيقى ذي نجحت ووصلت للبيلبورد وولت من أكبر نجاح ولا أكبر نجاح متاع موسيقى سينجل بالنسبة لسيسكو.

للمرتبة 24 والقبلة الأخيرة بالنسبة للليلة. نحكي على واحدة من أشهر غني الـR&B في نهاية التسعينات, وهي Get It On Tonight للمغني الأمريكي مونتل جوردن. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم Get It On Tonight, وكانت من أكبر نجاحات في مسيرته بعد الغنية الشهيرة متاعه This Is How We Do It. في الغنية هذية مونتل جوردن يقدم قصة متاع شخصية موجود في علاقة ما بقاش فيها مشاعر حقيقية, ويبدأ يفكر في شخص آخر يجذبه أكثر. الغنية تحكي على الرغبة في قضاء وقت مع الإنسان اللي يحرك المشاعر من جديد, واستجواء هكا رومانتيك وسهرية وجو هكيكا. موسيقية نحكيه على موسيقى تمثل الـR&B كلاسيك متاع آخر التسعينات, إيقاع هادي, لحن ميلوديك هكا كول معناها فينا المقصود كالما زادة. الغنية نشحت في تعمل انها ميلانج بين التامبر الرومانتيك والمودير زادة, اللي كان يميز الموسيقى نتاع الفترة ذيك. مونتل جوردن كان معروف بصوته الديب الأسلوب متاعه, ونجح في تقديم أغاني تجمع بين الـR&B والهيبوب بطريقة ذكية برشا. الموسيقى هذه أثبت أنه مش مجرد فنان حقق نجاح واحد كهوا, أما اسم مهم في الساحة الموسيقية الأمريكية على الأقل في بداية الألفينات.

0: You're staring at me. You're beautiful.
1: He's driving me crazy.
2: في المرتبة 24 بيتو سامحوني 23 داير هو 23 و22 باش نلقاو مارك أنتوني مليلة في مش نحكيو كان على المرتبة 23 نحكيو على واحدة من أهم الأغاني اللي عملت ميلانج بين البوب أمريكان والإحساس اللاتان في نهاية التسعينات وهي I need to know للنجم الأمريكي ذو الأصول البورتوريكية مارك أنتوني. الموسيقى خرجت عام 99 وكانت من أول نجاحات مارك أنتوني باللغة الإنجليزية ضمن ألبومه اسمه مارك أنتوني وقدمه للعالم كواحد من أكبر أصوات اللاتينية في البوب في الفترة هذيك. I need to know تحكي على حالة عاطفية واضحة، شخص يعيش مشاعر قوية تجاه امرأة ويحب يعرف الحقيقة كاملة، هل هي تبادل نفس الإحساس أو لا؟ العنوان وحده يلخص الفكرة، يقول حب نعرف. I need to know الغنية فيها جرأة عاطفية ديغاكت وما فماش برشة تعقيد، وهذا اللي خليها توصل في ساعة للناس. موسيقى نحكي على ميلانج بين البوب واللاتان بوب مع إيقاعات هكا إنرجيتيك مستوحات من السالسة والدانس اللاتان، والميلانج ذي عطاها إنرجي مزيانة برشة خليتها تنجح في الإذاعات الأمريكية والعالمية، خاصة في وقت كان فيه الجمهور يكتشف بقوة الموسيقى اللاتينية. أنا أذكركم على الأقل العالم العربي وقتش بون يعرفوها من قبل، لكن وقتاش نذكركم شنو هي الغنية، شنو الموقف اللي ذكركم بالغنية ذي؟ كنت تذكروا الفيلم تاع أحمد حلمي هذيك اللي مشى في بلاصة في كومسي هو اختف طفلة، أنا نسيت الفيلم جعلتني أحلم ولا لا، مش هو زعبار حاول تعاوني في الأفلام المصرية خاطر ما عنديش برشة معهم من وقتها، جعلتني مجرما. برافو زعبار عندك بلس ان من عندي خويا. اون دو كا دونك وقتها كان في فما سيكونس هو يشطح هو ياهم سوا ديزون يحلم، كانوا حاطوا الموسيقى هذيا واحده من انجح الاغاني كيما قلت لكم مارك أنتوني I need to know.

0: دقيقة الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الحب اللي كان ميادة الحناوي، هذه الموزيكا اللي اخترناها لكم بالنسبة لليلة، إن شاء الله تعملوا بون كيف. هذه موزيكاتنا تو سويت شوية آخر، تكون معاكم الأخبار مع بهيرة العوجي في انتظار زاد الأخبار بون الرياضية وفيت بالنسبة لليلة، في انتظار الأخبار اللي تستنى من مونتيري في مكسيك. هل تم اللقاء متاع ناموشي ولا مازال؟ هاني قلت لكم مازالت الدنيا خايضة غادي، والأخبار ماهيش قاعدة توصل كوم يلفو. على كل إن شاء الله يكون خير للمنتخب الوطني. أن توكا رجع معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل قبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على فم ولا فيسبوك انستغرام إب ديوان فم. جوك سمراب بوك بلوز ار ام بي.

0: UNFM Flash News.
1: موجز والحادية عشرة ديوان FM عسلم. السلطات اللاجهوية ببنعروس تقرر إزالة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوشردس وتعويضها بأخرى جديدة على أن تنطلق الأشغال غدا الثلاثاء وتستمر لمدة 7 أيام. أوضحت ولاية بنعروس أن هذا القرار يأتي إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ السبت الماضي في أنبوب الغاز الطبيعي المحاضي للسكة الحديدية، مما أدى لحصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بتسجيل انقطاع واضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية ومعتمدية حومة السوق، وأكدت الصنات في بلاغ لها بأن عطبا مفاجئا طرأ على مستوى محطة تحلية مياه البحر بمزرع بجزيرة جربة، ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة عادية تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء بعد استكمال أشغال الإصلاح المستمرة بصفة متواصلة. انطلاق فعالية الدورة الثانية لمهرجان مسرح الطفل وفنون العرائس بصفاقس والتي تتواصل لغاية 24 من جوان الجاري بالمسرح البلدي بالجهة وبشارع الهادي الشاكر وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس. وتنتظم هذه التظاهرة التي تعنى بالأطفال واليافعين والشباب في إطار التعاون المشترك بين بلدية صفاقس ومركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ومركز الفنون الدرامية والركحية بجزر قرقنة. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فيما يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط. وحزب الله يعلن استهداف قوة للاحتلال جنوب لبنان وإجبارها على التراجع. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM صوتكم
0: زون VIP.

نجمة تعرفت برشا من أول ما طلعت وعملت برشا هيتات ونجاحات كسرت الدنيا، من بعد اختفت فجأة من الساحة الفنية. هي النجمة مايا نصري.

تولدت مايا حسام الأسمر نهار 14 أوت من عام 1976، قرأت في كلية الفنون الجميلة تحديدا في قسم التمثيل والإخراج المسرحي. مايا في الأول بدأت تظهر كعرضة أزياء بما أنها كانت تتمتع بالمقومات اللازمة الكل باش تكون مانكا، وعام 1996 خدمت مذيعة في التلفزيون الوطني اللبناني. واللي برشا ما يعرفوهوش أنه مايا نصري عمرها ما بدأت الكارير متاحها بالغناء، وبعد خدمتها في عالم المانكينة والموضة ظهرت في برشا أعمال درامية اللبنانية، وعام 1995 مثلت في مسلسل العاصفة تهب مرتين، وبعد عامين ظهرت في مسلسل طالبين القرب عام 1998. مثلت مايا نصري زادة في مسلسل امرأة من زمن الحب، وزاد كبر طموحة وشاركت في برنامج كأس النجوم عام 1999 واللي كان يتعدى وقتها على قناة الال بي سي اللبنانية. في البرنامج هذا أثبتت مايا موهبتها الغنائية واللي هي عندها صوت مزيان وقادرة تدخل العالم الغناء زادة، وفي البرنامج غنيت الأغاني الترابية الصعيبة كيف ما أغاني ليلى مراد، وتحصلت على برشا كؤوس كيف ما كأس الفنانة وكأس الكؤوس عن فئة الطرب وكأس الجمهور.

بعد نجاحها في برنامج كأس النجوم، مايا نصري اختارت انها تنتج اول ألبوم خاص بها عام 2001. الألبوم كان من انتاج شركة ريلاكسين. ألبوم أخبارك إيه؟ واللي نجح نجاح مش عادي وكسر الدنيا حرفيا. ألبوم فيه أنجح أغاني مايا نصري اللي لليوم نتفكرهم، كيف ما خليني بالجو، يا وحشني وانت جنبي. وكليب الأغنية هذه ظهرت فيه مايا نصري برشا لوكات مختلفين بينت فيهم جمالها في كليب.

مايا نصري بعد نجح ألبومها الأول أخبارك إيه عام 2001 خرجت ألبوم آخر بعد عامين، ألبوم بعنوان لو كان لك قلب من إنتاج روتانا. لو كان لك قلب الغنية اللي تسمع عليها الألبوم غنية نجحت برشا وصورتها مايا نصري فيديو كليب وزادت خليتها تفرض روحها في الساحة الفنية، ومن الألبوم هذا زادة شهرت غنيتها حبة حب، وكيف كيف كانت غنية فيها برشا ريتم وخفيفة وتتحب.

عام 2004 مايا نصري خرجت أغنية سينجل أنا بحتاج لك، وكل عادة مايا كانت عندها طلة ساحرة وتعرف ديما تختار الأغاني متاحة اللي ينجحوا ويدخلوا للقلب من غير استئذان.

من بعد أصدرت مايا ألبومها إزاي تعرفني من إنتاج روتانا عام 2005، وصورت أغنية لسمراني بالتعاون مع المخرج سليم الترك. أغنية كانت هيت ونجحت برشا.

عام 2006 صورت مايا نصري غنية روح للمخرج إيميل سليلاتي، غنية فيها برشا إحساس وروح، خاصة وستيل مختلف على الجو اللي متعودة مايا نصري تغنيه.

2007 خرجت مايا نصر أغنية أيوة كده، وبعد أصدرت ألبوم جاي الوقت من إنتاج روتانا كيف كيف، وصورت أغنية جاي الوقت.

في مسيرتها الفنية تعاملت مايا نصري مع برشا شعراء وملحنين كبار، وهذا اللي فسر اختياراتها الفنية الموفقة. ومن أشهر الأسماء اللي تعاملت معهم محمد رحيم وزياد بطرس، صالح الشرنوبي والنجم الشامل مروان خوري.

مايا نصري فنانة شاملة فيها مواصفات النجمة الكل، وكانت تنجم تواصل في الساحة الفنية بنفس النجاح وتقعد تنافس أهم النجوم حتى لليوم، لكن هي اختارت الاعتزال وبعدت على الميدان الفني بعد ما عرست بالمخرج المصري إيهاب لمعي، وجابوا زوز بنات ميكايلا ومانويلا وطفل سماوها جوفاني. ومن أهم أسباب ابتعادها على الساحة الفنية اللي ولدها صغير كانت عنده مشكلة في القلب دون ما تولد، وكانت لازمته متابعة طبية خاصة بما أنه عنده تشوه خلقي في القلب والأوعية الدموية. ومايا نصري اختارت تتفرغ الرعاية الصحية، وفي أكثر من مناسبة كانت تهبط وتطلب من الناس اللي تحبها أنهم يدعيوا الولدة

صحيح مايا نصري بعدت على المجال الفني، أما زادا كانت حاضرة في أذهان الجيل اللي واكب أغانيها وأعمالها، مش كان الغنائية أكهو، حتى الدرامية زادا، كيف ما المسلسل السوري رجال الحسم للمخرج المبدع نجدة أنزور بطولة بس الخياط وياسر المصري. ومثلت زادا في المسلسل المصري سلطان الغرام، مسلسل وكالة عطية ومن كل قلبي وسر علني. وبخلاف التلفزة مايا نصري مثلت زادا في بعض الأفلام، كيف ما كود 36 عام 2007 مع النجم مصطفى شعبان، وفيلم خارج القانون مع كريم عبد العزيز، والفيلم الكوميدي الدكتاتور، وفيلم زنزانة 7. وآخر أعمالها السينمائية كانت في عام 2020 في دور البطولة في فيلم ريما وفي مسلسل السر، وفي الغناء آخر ألبوم خرج لها كان عام 2008 وهو ألبوم جاي الوقت. والجمهور اللي حبها مازال يسأل، زعم جاي الوقت وترجع للساحة الفنية. أيا كانت الإجابة تقعد مايا نصري نجمة من نجوم الألفينات اللي ما تتنسيش.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصلوا للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميوزيك.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز ومنتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يفيد بأن اليوم هو مفتتح شهر محرم لسنة الهجرية الجديدة 1448, سنة هجرية مباركة أعادها الله علينا وعليكم بالصحة وبالصحة والخير والبركات. مجلس الوزراء المنعقد أمس يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وعدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية الأخرى. ورئاسة الحكومة توضح أن المخطط التنموي يعتمد منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج الاقتصادي وتوزيع الثروة بصفة متوازنة. بلدية تونس تشرع في إنجاز المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم المعالم التاريخية موزعة جغرافيا على دوائر تونس المدينة وباب السويقة وسيد البشير ضمن جهود المحافظة على سلامة المرة والمتسكنين. تونس تحتضن المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة. والأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي تقول أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. إلى الشأن الدولي, انخفاض أسعار النفط 4 دولارات اليوم إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر بعد الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري, تصبحون على خير.

برنامج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة، بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بهالمقولة المنقولة على الفرنساوية: لو كوكو اي توجور لو ديرني ا لابروندغ، الزوج المغدور هو دائما آخر من يعلم. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أن الإشارة هي للخيانات الزوجية، سواء كان مصدرها الرجل وإلا المرأة. وكما تعرفوا المجتمع يواجه في الشيء هذا برشا إيبوكريزي سوسيال، يعني نفاق اجتماعي كبير. وهوك من شير الناس يلقاو متعة في التنسنيس واستقاء الأخبار والشائعات والنبش في أعراض الزوج أو الزوجة اللي دخلوا في متاهات العلاقات المشبوهة. ومن شير أخرى الناس هذوم ينصبوا رواحهم قوضات وحومات الأخلاق والمبادئ، ويوليوا يحكموا على من زلت بهم القدم في هالأمور هذه بأقصى وأبشع الأحكام. في نفس هالإطار المجتمع ما يبقاش فرايجي في هالحالات هذه متاع الخيانات الزوجية، وإنما يصنع منها متعة من خلال الحديث في التراكن والتقطيع والتريش والتندر والسخري على الراجل اللي خانته مرته وإلا المرأة اللي خانها رجلها. وإذا اقتضى الأمر، وهذا حالنا اليوم، يتم نشر الغسيل مباشرة على شرفات شبكات التواصل الاجتماعي مدام بلوشي، وقتها تتعرض الفضايع فلان أو فلانة ويوليوا فرجة للعامة. وهذاك علاش المغدور أو المغدورة أحيانا يكتشفوا اللي صار لهم مع سائر الناس، لكن الصدمة وردة الفعل ما همش كيف كيف. والمقصود بالمغدور هو اللي لا في علمه لا في دراه والماء يلعب تحت ساقيه وما في بلوش كما في قضية الحال. أما زاد فما نوع آخر، هو اللدالج، هكا اللي يبدأ في باله ولا يرى مانعا، وهذاك اللي يسميوه ديوث أو تيت، والشعار متاعه ولا عسل مع الناس ولا الحنظ الوحدي. وهالنوعية ما تعنيناش في قضيتنا لأنها تابع الرياضيات الجماعية المنفردة. في المرحلة هذه وباش ما تطولوش عليكم بحديث، قضية اليوم باش تهزنا لمصر، المدينة الإسكندرية، في منطقة من أقدم المناطق في الجهة كاملة، واسمها كرموز، كانوا يقولوا لها بكري راكوتيس. الموقع نتاعها في قلب الإسكندرية، وفيها العديد من المعالم الأثرية والسياحية. وعلى فكرة يزمكم تعرفوا أن كرموز هي منطقة شعبية جدا، تشبه لها كالحوم القديمة متاع القاهرة، كيما العباسية وحلوان وخان الخليل وبركة الفيل وضرب المهابيل وغيرهم. وهو كملمومين ومجاججين فيها الطبقات الكاتحة بأنواعهم، معناها كالناس اللي يقوموا على الفجاري ويرجعوا مهدودين عقاب العشية. وكيما كل حي شعبي تولي فيها بوخلوت وبوجلوت، من بيع الأفيون للي يسترزق بتوكتك، مرورا بالتجار وبيعة الشوارع والبزناسة والنشالة والقطعية والمنحرفين، وهكا الأصناف المكونة للنظام البيئي، ليكوسيستيم متاع هكا المجتمع. والحال من بعضه، وما كنا نضحكوا على المصاروة كيفاش المادات والكياسات متاعهم الكل عرم متاع تبش فريب، وسلع ما أنزل الله بها من سلطان
هانا نحن توا ولينا أعظم منهم، والعرض قدامكم من ساعة برشلونة الباب تزيرة، رغم اللي في وقت من الأوقات كالوالي عمر المنصور نظفها مريانا للافونيو لساحة برشلونة والصباغين وما جا وراها، والله يذكروا بالخير. هي انضافت من هنا وهما نحوها من غادي، ورجعت نصباتنا وشيخاتنا كعاداتنا، ولهنا فك علينا من علم الجبر والضرب والطرح والقسمة، ونتعداو للوقائع متاع قضيتنا. وقائع الأحداث باش نبداوها مع شاب اسمه أحمد حنفي عبد المجيد، عمره 31 سنة ويخدم تورنور، معناها خراط ومتخصص في النجارة. وباش نبسطولكم الحكاية، هكا العصافر اللي يبداو في اللبناك وإلا في الشبابك وإلا الساقين المكعبرين ولا اللي بارافون، ما يقدهم كان الخراط وذاك اختصاصه، وحتى من عود الرجدة وإلا القلقال اللي ساعات الراجل ياكل بيه مكتب له من عند مرته، يصنعوا التورنور يعني الخراط. مختصر الحديث، سي أحمد حنفي عبد المجيد متزوج، مرته اسمها جهاد علي السيد وعمرها 25 سنة، قاعدة في الدار شؤون منزلية، هالزويز معرسين من عام 2011 وعندهم بنية عمرها عامين اسمها نور، والزواج متاعهم حسب معارفهم والأجوار يقولوا اللي هو كان على إثر قصة حب كبيرة، وبقاوا مخطوبين لبعضهم عام ونص حتى لين كتب المكتوب وعملوا عرس مصري بالفم والملاء. في هالمرحلة هذه من القضية ومن حياتها العش الزوجية، يلزمكم تعرفوا أنه أحمد حنفي عبد المجيد كان متعود كما كل نهار خميس العشية، معناها سامدي سوار متاع المساروة، يمشي بحذا أمه في حي العوايد، وهذايا حي تبنى عام 1960 ومعروف بقنطرة العوايد اللي تبنات على النيل في نفس الفترة. ها هوكا أحمد يسر حتى الماضي ساعتين متاع الليل على الأقل ويروح لداره، وعلى فكرة أخواته بكلهم وحتى أخواله يتلموا في الليلة هذيك عند أمه، وهذه عادة باهية محافظين عليها، معناها شادين في صلة الرحم من خلال كلمات العائلية. في تسلسل هالأحداث، النهار الخميس 21 أوت 2014، أحمد عبد المجيد خرج من الخدمة على أساس باش يتعدى طول الدار أمه، وكل عادة طلب مرته جهاد وقال لها كان حاجتك بحاجة كلمني توا، هاني باش نعمل قضيات في حومة العويد وكي نروح في الليل نجيبهم معايا. النهار ذاك كان حاجة من وراء العقل بالشيلي، والناس وقت اللي الدنيا تزيد تشعل بالسخانة وهما يزيدوا يهبلوا، السيركولاسيون تولي ثلاثة مرات أكثر من العادة، معناها الناس الكل تحب تخرج وتفركس على الهواء. وما ننساوش اللي هو آخر أوت ودخول سبتمبر، معناها لا يمثل بيبان جهنم محلول على مصراعيها. الحاصل أحمد كان معمل على تاكسي، وقف يستنى قدام المعمل اللي يخدم فيه، فماشي ما تجي واحدة حتى لو كان توك توك. الحاصل من كثرة كسخانة قريب يسيح كالجيلات ولا النوقة بالكاكاوية، لكن ما تعديت حتى تاكسي كي تقول برويتا لا، ووقتها شي عينه لمحطة الكار ويلقى فيها نص السكان متاع الإسكندرية يستناو ومكدسين على بعضهم كالدقلة الفراك. ووقت اللي حس روحه باش يذوب ويسيح كيكورنو الكريمة، واحد مهندس يخدم معاه في نفس المعمل خارج بالكهرباء متاعه وشافه، قال له ماشي الكرموز؟ أحمد جاوبه قال له لا للعوايد، قال له غيرت السكنة؟ جاوبه لا راني ماشي بحذا أمي في العوايد. زميله قال له أنا مروح المحرم بيك، أتحبش نحطك في كرموز؟ أحمد ما عندوش اختيار آخر ولا وقت باش يقعد يخمم، فيسع مخذي قرار وطلع مع المهندس وقال بينه وبين روحه مادام الدنيا مبلعة هكا والسخانة تقتل خليني نروح خير، وهاوكا أمي تو نكلمها ونقول لها خلي الخميس الجاي. وكان العمل لك هكا. في تواتر الأحداث، المهندس هبط أحمد واصل ثنيته، وهو تعدى للسوق متاع العوايد وبقى يقضي، ثقل روحه بثلاثة سيكان كحل معبين بالخضرة الغلة واللحم وغيرهم. من بعد قعد في قهوة ماهيش بعيد على حومته ورتح فخار ربي وشرب كاس ليمون يعني سيترونادا وكما كنا نقوله قبل ليمونادا، وتسهل لدارو. الدنيا بتبيعتها غربت ولذان في السوامع. في ترابط هالأحداث، أحمد خلط للعمارة اللي يسكن فيها والموجودة في 63 شارع محدين
وما كانش فيها أسانسور، معناها ما طلع الطاق الأول والثاني والثالث وهو مرزن، لا ما تنفد وعمل الوقفة وجبد تنفس وكمل عليهم طاقين أخرين وما وصل لقدام باب بورتمان ولا ملسان وخرج ميترو. الراجل ولا يلها ثلاثين والقضية قريبة تسل وتوابقه، وبما أنه مرزن وما ينجمش يجبد المفتاح من مكتوبه دق الباب براسه، وما المفروض ما يبقاش يستنى برشا، ما ثماش علاش. لكن الحس كان بايت والباب ما تحلش. وقتها ركز لك الساشيات بالتنرديس في القاعة وجبد المفتاح وحطه في الكوبة، وعادة دوب ما يدور يتحل الباب لأنه يبدأ مجبود جبدان، معناها مسكر بلسانك هاو. لكن انهارتها سمع الكوبة كيف اللي دارت من داخل، معناها ثم شكون دورها باش يسكر الباب. أحمد لهنا كذب ونسى وزاد دور المفتاح، ووقتها فين الباب تحل. مرتو جهاد هي اللي حلت له، كانت لابسة سورية متاع نوم، راسها عريان ومش كعادتها، حسها كيف اللي مربوثة وداخلة بعضها. قال لها شبيك قعدت لتوا باش حليت؟ قالت له راني خفت. منيش خفت؟ قال لها. قالت له راه قبلك انت ثم واحد دق عليا وهرب، طليت من عين الباب مليت حد وليت استوحشت. زاد قال لها علاش مالك حليت انا الكوبا انت سكرت؟ ما شفتنيش من العين متاع الباب؟ ولهنا يقصدك لوي ماجيك ولا جودا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، احمد لقى روحه اول مره في الموقف هذا، واول مره جهاد تحلوا الباب في صوريه نوم، راسها عريان وشعرها مشبشب، وزيدت بهذيله متاع مرته والترباس اللي تسكر وهو يحل في الباب خلاو الشكوك يدخلوا من الباب الكبير. وعلى فكره المصار ويقولوا تربست الباب والترباس عندهم هو القفل. لهنا احمد تنقرس من الحكايه هذه، وبالنسبة ليه ثم حاجة ماهيش نورمال. ضو الصالة كان طافي ونور بنته متعنكشة في أمها من تالي، بالعمل ما شافهاش. الحاصل نحى صباته كيما مستانس ومشى باش يحطه في البركون ويلبس الشبشب، معناها الشلاكة بالمصري. ودوب ما طل طلان على البركون يشوف في واحد لابد ولاسق مع الحيط كيبو كشاش، كان عينيه تلصف ونفس طالع هابط. أحمد خزر للساقين متاع السيد القاع حفيان لكلاسة لصبات، معناها ساقيه قلم يا عيني. السيد ماخذ راحته، أحمد بدا يبلع في الريق اللي تبقاله على خاطر فمه شاح من فرط المفاجأة، ومرته جهاد باقي واقفة في البيت باك ما جامدة في بلاستها، وبنتها نور كل مرة تزيد تتحشى فيها. لهنا أحمد عرف الشخص الموجود في داره، وهو ربيع جاره، أو بعبارة أوضح جاره القديم. ومن غير ما يبقى يخمم برشا أحمد شده من خناقه واختف شومة، معناها عصا غليظة إرزام زرواتة دبوس خير واختاروا عاشت أسامي الخشب، لأنه اللي بيش يترزم بها واضح. وعلى فكرة هك الزرواتة كانت محطوطة فوق النيش متاع منقالة الضوء في البلكون، وعادة يستعملوها البلطجية في المعارك متاعهم. وأحمد اخذها من عند خوه وقت اللي صار خلاف بينه وبين جاره الفوقاني، وبقات عنده غادي نساها. مخد صار الحديث لهنا الامور باش تتخلبز وباش تتسارع، وربيع بدا يقرق باحمد ويقول له صلي على النبي ما تخربش بيتك يا راجل، والاخر قال له انا بيتي تخرب وفاء واليوم ماكش خارج حي من هنا. جهاد خزرت العينين راجلها اللي يقتحوا كشرارة النار، وفهمت اللي هي زادة مهدة وخطفت بنتها وحطتها في حملتها لأنها ولات خايفة على روحها. راجلها قال لها شي عمل ربيع بحذاك في الوقت هذا؟ والسؤال القاتل من وقتاش راجل يدخل لداري في غيابي؟ اخواتي ما يحطوش ساقيهم في الدار وقت اللي نبدأ مش موجود، مش هكا؟ وبدا يسيح ويديه في خناق ربيع باش يطلع له روحه ويتهدد عليه بكشومة. جهاد بقات تفركس في الكلام ولسانها تعقد، وهو بدا يسيح عليها اش يعمل هوني؟ علاش حليت له مادام كريته في عين الباب؟ الحاصل الاسئله متاع احمد بدات هابط على جهاد كشته، وهو بالطبيعه ولات عنده اكثر من قناعه انه المساله هي متاع خيانه زوجيه، معناها مرته تخون فيه مع ربيع وهو لا في باله ولا في دراه. جهاد ما كانش عنده حتى جواب مقنع، وحتى كي قالت له راهو جاي باش يرجع لهم الفليجة والمصورة اللي تسلفهم من عندهم باش يمشي صيف، قال لها جيبهم لي توا، وبالطبيعة ما كانوش موجودين. وفيها اللحظة هذه بالذات أحمد شرحها كالشومة وكارها اسمها المشومة وخلينا نقوله الزرواتة،
ومرته قربت له بنتها مازالت في حملتها وقالت له ما توديش نفسك في داهية. رجلها دزها بساقه وهبط بها كالشوم على قباعة ربيع لين العظم تكتك، معناها الجمجمة متاعه تفلت في اثنين لدرجة أنه سيحة متاعه جات مقلوبة في عود تخرج البرة جبدت الداخل. ويزيد يشرع يديه مرة أخرى وفي يده هكا الزرواتة، ويزيد يعاود يهبط بها على راس ربيع دششهولو. وبطبيعة الحال من الضربة الأولى الدم نتاع ربيع فيح في وجه أحمد وتعدى الأحواج للحيوت، والسيد تلطخ في القاعة وبدأ يفرفت. جهاد هبطت على ركايبها ولات تصيح في سياحي قشعر البدن، وهكا الطفلة عروخها خرجت وزراقت بالبكاء. بالنسبة لأحمد بقى واقف وفي يده هكا شومة تقطر بالدم يتفرج في ربيع كيفاش يتبربس في وسط دموماته ويلفظ في أنفاسه الأخيرة. أحمد بقى مديدة وهو هكا كسارح قدام الجثة، عينيه شاردين حتى للربيع ولا جامد هامد تحريك. لا

0: نهج التريبونال والدريبة. الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكاية الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوتكم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في 2014 وبالتحديد في شهر أوت وفي حومة شعبية من حوم الإسكندرية اسمها كرموز. أحمد حنفي عمره 31 سنة، متزوج بجهاد عمرها 25 سنة، وعندهم بنية اسمها نور عمرها عامين. أحمد وجهاد عايشين في الظاهر في أمان، معناها ما عندهم حتى مشكل، حتى لين نهار من نهارات وبالمسلط أحمد غير البرنامج متاعه، لأنه في العادة كان ماشي يسهر بحذا أمه وبطل ورجع للدار. ووقت اللي مرته حلت له كان راسها عريان ولابسة سورية نوم. رجلها دخلوا الشك وكمشي للبركون القى واحد من جيرانه القدوم واسمه ربيع متخبي وسقي حفاية، ولهنا اختف شومة يعني عصا غليظة وهبط بها على راس ربيع بالضربة الأولى والثانية، قتله على البلاصة وخليه غارق في بركة متاع دم. في المرحلة هذه من القضية وبعد المقتل متاع ربيع والسياح متاع مرته جهاد، هكا العمارة الموجودة في 63 شارع محي الدين ولات كيما نهارة الديربي متاع الأهلي والزمالك. الجيران فزعوا وزدموا على هكا الشقة، وأحمد مازال مذهول قدام الجثة متاع ربيع، وبدا عاد الخلق يتصب والشي جاء من كل بلاصة، والإسكندرية تقول بكلها بتتغادي. وما عاد الساحة جريمة، البلاصة تعفست ترفست ودفست بالغاشي. بطبيعة الحال تم تبليغ الشرطة اللي جات على جناح السرعة. في تواغر الأحداث الأمنيين دخلوا للشقة متاع أحمد والقاوه واقف وهايم، وجبدوه من وسطك الحضبة اللي دايرة بيه بالهلال وسط هتافات الجماهير، وما تمكنوا الأمنيين من إجلاء المكان إلا بشق الأنفس، وقريب يجيبوا هكا الدبابات متاع الماء سخون. وباش ما نفوتوكمش بالحديث ونحطوكم في المشهد بالكدا، يلزمكم تعرفوا أنه أحمد هذا هو مولى البلاص اللي يسكن فيه، وما يمشيش في بالكم اللي هي عمارة يعقوبيان، وإنما بطيم على قدها عندك شي عندي، لا أسانسير لا مرافق ولا هم يحزنون. وبطبيعة الحال هالعمارة هذه خليته مبلع في الديون، وحتى عقاب توك توك ما عندوش باش يتنقل. في نفس هالإطار وفيما يخص ربيع الجار، كان تقريبا فرد سن هو وأحمد، متزوج وعنده ثلاثة صغار، ومن مدة عام ونص كان كاري شقة من عند أحمد في نفس البلاس في البورتمان اللي فوقه، معناها الطاق السادس. وفي ساعة ما ولات بيناتهم علاقة صداقة ويمشي ويجيوا لبعضهم ونسى ولاو حبايبات، وحتى كي ما يزوروش بعضهم هاوك التليفون بيناتهم. ربيع كانت أموره على قدها، وفي وقت من الأوقات ما عادش ينجم يخلص الكراه، وقرر باش ينقل الشقة أخرى أرخص، وأحمد راجل جهاد عامله في التنقيل، وتقريبا هو اللي خلص له الكاميونة اللي هزت الدبش. مختصر الحديث وفيها كالصيفية، ربيع بعد ما نقل دبر سيجور في مرسى مطروح، معناها باش يعدي أيامات غادي، وتسلف فليجة وكاميرا فيديو من عند أحمد. وهذا دليل اليوم عندهم علاقة متاع صداقة كبيرة، ولو أنه أحمد يقول ما هوش صاحبه عمره ما كان صاحبه. لهنا يقول القائل شنو اللي صار نهار 21 أوت المشهود. هاو جايكم الحديث. في ترابة الأحداث وكما فهمتوا، أحمد حنفي كان من المفروض باش يمشي يسهر عند أمه كما كل نهار خميس، وهذه كان يعرفها ربيع هو وزوجته، بحكم اللي هما باتصال مستمر مع جهاد مرت أحمد. وفي النهار ذاك بالذات وحسب الكشوفات متاع الهاتف اللي تحصلت عليهم الشرطة، كلموا بعضهم على الأقل مرتين، ومش كان نسى بركة تكلموا، حتى ربيع كلم جهاد. يقول القائل بلا مناسبة. هالسؤال هذا طرحوه الأمنيين على جهاد، وهي قالت أنه ربيع حب يتعدالها للدار باش يعطيها الفريجة والكاميرا فيديو اللي تسلفهم منهم. بالنسبة للمحققين اللي تكلفوا بالقضية هذه، ما كانش عندهم مشكلة مع أحمد لأنه اعترف بمقتل ربيع والأمور واضحة وجلية والجريمة ثابتة عليه. الإشكال هو في مرته جهاد واللي ما حبش تعترف باللي صار، وبقات متمسكة أنها ما ثم حتى علاقة جنسية بينها وبين ربيع، معناها ما هيش تخون في رجلها وعمرها ما خانته.
2: والله ما عملت حاجة غلط.
3: ما نعرفش بقى أنت عملتي حاجة غلط طبيعي. ولا لا، ده الطبيب الشرعي هو اللي هيقول.
2: أنا عايزة الطبيب الشرعي يكسر.
3: إنما أنت واحد غريب دخليه شقتك ليه وجوزك مش موجود؟
2: والله ما دخلته برضاي.
0: في تواتر الأحداث والأبحاث اللي خلى جهاد الزوجة بتاع أحمد ثابت على موقفها وعن نكران، هو ثقتها في أنه التقرير بتاع الطبيب الشرعي ما هوش بش يثبت أنه صارت علاقة جنسية نهار 21 أوت ما بينها وبين ربيع. لسبب بسيط، أنه العلاقة هذه ما تمتش، والأرجح أنه ربيع ما زال كيدخل بحذا جهاد، وأحمد وقتها فاجئهم الاثنين قبل ما تبدأ المداولات، والسيد مازال كي نحى صباته وكلاستو. لكن زاد يبقى السؤال مطروح، يا هل ترى جهاد ضالع في الخيانة الزوجية وعلى علاقة حميمية مع عشيق اسمه ربيع وإلا لا؟ وكيفاش تخون زوج كان يحبها وتحبه وقايم بالواجبات متاعه معاها وعمره ما غيرها؟ مختصر الحديث، هالأسئلة هذه كانت على كل لسان، وصعيب ياسر مع المعطيات العديدة اللي تورد جهاد أنه مسألة الخيانة هذه تطلع مجرد تخمينات أو من باب رمي المحصنات. وكما يقولوا إن بعض الظن إثم، اللهم إذا كان سوء الحظ والصدف المأساوية هي اللي لعبت دورها وهي وراء إدانة جهاد. فيها الحقبة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه الجارة متاع أحمد يعني اللي تسكن في الطابق الخامس معاه أعطات شهادة باش تزيد تثبت التهم على جهاد؟ قالت أنه مسألة الخيانة هذه عندها أشهر، نهارة اللي كان فما فرح في الحومة، زيتة وعيتة وشماريخ وبارود وخيالي وخيم منصوبة وزغاريد وغناء والبرشام خدام، وعلى فكرة البرشام هو مخدر كما الزطلة، وكما احنا نقولوا مسطول، هما بالمصري يقصدوا نفس المعنى ويقولوا مبرشم. مختصر الحديث، هالجارة هذه نسناسة من البريمة وعندها عادة ضربة ضربتين ترمي عينها فكلاوي ماجيك متاع بابها، تقيد لحوالده ما تسمع خطاوي هابتين ولا طالعين في الدروج ولا ماشيين في الكولوار. وحسب قوالها ليلتها شافت زهمولة متاع واحد ما هوشي أحمد راجل جهاد، شفت ويمشي ويتلسلس في الكولوار عينيها على كتافه تقول باش يخلع بعض الديار. ثبتت فيه وقالت اللي هو ربيع اش ماشي يعمل غادي في دار أحمد. وليلتها بالذات كانت خميس وهو ما هوش في داره، يعني في دار أمه، إذن كيفاش ربيع يجي في غيابه؟ الحاصل دق الباب، تحلوا الباب وباقي وعلى لسانها شافت جهاد كيفاش طلت وراسها عريان وفيسع ما دخلت وعينيها طايشة للدروج يتلامحهمش حد. هالجارة هذه ما وقفتش لهنا، قالت اللي هي خرجت ومشيت للبورتمان ورمات وذنيها على باب الشقة متاع دار أحمد، ومن بعد سمعت التفاصيل متاع العملية الحميمية حتى لين شافت من بعد ربيع كيفاش خرج من الشقة مع الأحداش متاع الليل. وأكدت أنه هالزيارات هذه ولات متكررة كل نهار خميس. في نفس الإطار من شهادة هالجارة، الكلام متاعها فيما يخص عملية الخيانة متاع جهاد مرت أحمد اتناقلت عليها الألسن، وهكا الحومة حفظت عن ظهر قلب حتى لنوصل للمسامع البوليسية في بحث الجوار. وكي قابلوها وحبوا يضمنوا أقوالها في محضر، اتراجعت في أقوالها وقالت اللي هي تاخو في دواء يعمل لها الهلوسة وما هيش متأكدة من اللي شافته أو اللي سمعته. لكن اللي بقى هو جهاد زوجة أحمد في هذا الكل، أشنية مساهمتها في هالوقايع؟ لهنا المحققين كافحوها برجلها أحمد، لكن بقات تقول اللي خاطيها وهي ضحية الصدف، وأكدت أن ربيع وقت اللي جاء دق عليها فهمها أنه جاب معها الفليجة والكاميرا فيديو باش يمدهم لها ويمشي على روحه، وهذا يكلمها، وباقي على لسانها قالت أنه وقت اللي حلت له الباب حب يتهجم عليها، وحست اللي هو مبرشم معناها متناول المخدرات وفاقد للأدراك متاعه، وقالت أنه جاب ربي أحمد راجلها جاء، وإلا ربما كان يعتدي عليها قدام بنتها.
2: هو زق الباب بعزمه كده، زق الباب بعزمه اللي نزل علي، عمال أقوله في إيه في إيه، وعمال أرجع لورا على السفرة، بس هبد الباب ورا منه وراح متربس ورا مني، وبصيت في عينيه لقيت عينيه حمراء.
3: لا بس أنت قلتي غير كده.
2: لا والله ده الكلام اللي هو
3: أنت قلتي اللي هو دخل عادي وأنا عارفة اللي هو جاي وأنا عارفة اللي هو موجود، حتى لما تسألتي قلتي لا والله هو ما حصلش حاجة، هو كان قاعد بس ما حصلش أي حاجة.
2: لا والله أنا من ساعة ما تمسكت والله ما قلتش غير الكلام ده.
0: هل أقوال متاع جهاد ما أقنعتش المحقين؟ وحتى واحد منهم مشرب بالحكاية متاعها. وبالنسبة اليوم الأرجح أنه جهاد اتفاجأت بالعودة المبكرة متاع رجلها أحمد للدار، وما كانتش عملت لها حساب، مستانسة ترتب الأمور كل نهار خميس والأشياء تصير على أحسن ما يرام. لكن انهارتها بالذات الرجوع المفاجئ متاع رجلها بعثر لها كل الأوراق. الحاجة اللي تنجم تكون ثابتة وربما هي فرضية هو أنه جهاد وربيع كانوا على وشك الشروع في علاقة جنسية، لكن رجلها أحمد جاء، وبالتالي يصعب على الطب الشرعي يعني بالتحاليل إثبات أي اتصال جنسي في النهار ذاك، معناها إدانة جهاد غير ممكنة. وربما لو كان أحمد ما مشاش لشيرة البلكون باش يحط الصباط متاعو، راهو ربيع بقامة خبي، وفي أول فرصة تسنح له يعني وقت اللي أحمد يمشي للحمام جهاد تهربوا من الشقة، وكما يقولوا يا دار ما دخلك شر. لكن الحديث هذا بكله زايد ويبقى تخمينات. في نهاية القضية أحمد حنفي عبد المجيد باش يقضي على الأقل 25 سنة سجن، والدافع متاع الجريمة متاعه هو اللي خفف عليه الحكم، لأنه في مصر القضاء ما يفدلكش وقت اللي المسألة يبدأ فيها قتل، ونعرف أن الدفاع عن الشرف في المجتمعات الشرقية يولي ظرف تخفيف بالنسبة لجهاد زوجة أحمد، تبقى عليها العقوبة اللي نص عليها المشرع المصري، يعني عامين سجن لكن من غير ما يقع إثبات الخيانة طبيا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الزنا في مصر كما في تونس هو حق شخصي ماهوش حق عام، معناها وقت اللي مرأة وإلا راجل يتنازل على الحق متاعو توفى التتبعات. والفرق أنه في صورة تسليط عقوبة بالسجن الواحد زاني أو زانية، الأمور متساوية في تونس، 5 سنوات بالتساوي سواء كانت للراجل أو للمرأة، وفي مصر عامين للمرأة وللراجل 6 أشهر. ولهنا مبقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار بشرفنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماجل 2 15 جوان 2026 من توا للتسعة ونص. نرجعوا على حصيلة مسار ونرجعوا بطبيعة لمقابلة منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حبيناه يوم انتصار، حبيناه يوم فرحة، حبيناه يوم الخطوات الأولى نحو العبور، ولكن كانت هزيمة قاسية خماسية، كانت فظيعة بكل المقاييس وكل ما تحمله الكلمة من معنى. 5-1 تونس ضد السويد، 10 اهداف في اخر زوج مقابلات للمنتخب الوطني وللناخب الوطني صبري اللموشي، والى جانب الخماسيه وجه شاحب مردود فضيحه ومنتخب للامانه مخجل ومخجل جدا في كاس العالم 2026. نرجع على المقابله، على المردود، من يتحمل المسؤوليه، وهل سنواصل كاس العالم بهذا المدرب صبري اللموشي؟ رفمك حتى للتسعه ونص. نهاركم اسعد الايام، السلام عليكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. توسى كل مغشين، توسى كل قمنا تفرجنا في الماتش. المود مش ولا بد، وللأمانة الخسارة موجعة. ما كناش نحلموا بحاجات كبيرة، ولكن كنا نحلموا باش المريول يتبل، كنا نحلموا باش الروج ولا تجري في الترام. شوفوا ديجري على الملعب، شفنا أشباح من 11 اللاعب للناس اللي على البنك للإطار الفني، كل شيء كان غايب في هذه المقابلة. وصمة عار الكرة التونسية، تقريبا أسوأ مقابلة في تاريخ كرة القدم التونسية، وأثقل نتيجة في تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. رغم ذا يقولوا نهاركم أسعد الأيام، رغم ذا يقولوا إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نحكيوا على الكورة بعد شوية، قبل هذا نرحبوا بالكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح الخير. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يضيق صدري ولا ينطلق لساني. فهمتني؟ نحب نكتفي بالكلمة هذية اللي بعض الناس ترددها وغالتها، ما هي يضيق صدري ولا ينطلق لساني، لأني اللي ريته البارح

0: يخليني مش لساني اللي ينطلق، يخليني نقول انا علاش حبيت الكوره، علاش حكيت على الكوره، علاش كذبت على روحي، علاش فرحت روحي قبل ما تجي الفرحه الصحيحه، علاش هذا الكل. الله غالب تو نحكيوا فيه بعد شويه كيما رفيق قاعد يقول لي تو ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس كل ان شاء الله ربي يبقي على بلادنا الستر الى يوم الستر.
1: زيدون صباح الانوار.
2: اهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بالناس كل، شهر نهاركم مبروك، بدايه اسبوع ان شاء الله موفقه للعباد اللي قصدها ربي الخدمه نتاعها. للاسف ليكيب ناسيونال هنا كنا قمنا، ولكن النتيجه كما قلت خمسه ما كناش ننتظروها يا خوي، كنا حتى واحد ساعات يخمم جي فيرسون خايبه في مخ يقول واحد صفر اثنين واحد، معناتها باش نعملوا معناتها سكور كيما هكا، لكن ربي معانا وان شاء الله نهاركم زين. ما عندي ما نقول والله.
1: يا الحجيه نسالين يا جيه صباح الانوار،
3: ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله نهاركم خير من نتيجه المنتخب، ان شاء الله مردودكم خير من مردود المنتخب. ديسيبسيون الحقيقه في الدار زاده، على خاطر عندي وليد بري ادوليسون اللي قاعد يتغرم بالكوره، وقام مسكين ما 3 نتاع الصباح ويحب يعمل دي سوفنيغ محليهم في علاقه بكاس العالم. مي نو، جينيراسيون مسكينه جديده مش باش يكون عندها النتائج، معناها ذكريات محليها في علاقه بكاس العالم والمشاركه التونسيه. ان شاء الله نهارنا خير من نتيجه المنتخب.
1: ان شاء الله يا ربي نرجو نحكيو على المقابله بتفاصيلها. نرحبوا به الخبير الفني،
4: ما فلت حتى ماتش،
1: المحلل الوحيد في العالم اللي ما فلت حتى ماتش رغم توقيت المباريات. رامي الفراتي، رامي روم صباح النور.
5: صباح النور يا رب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، طريق سليمه للناس الكل. نسي سروحنا في الكياسره وشعب كامل مصبح وعلى اعصابه شويه، دونك ستوب حسابها اليوم. نسي سروحنا في الكياس، والله الكوب دي موند الحق تاع ربي صعيب، ولكن فما ماتش هو فلت يا راف، ماتش تشيكيا وكوريا الجنوبيه، فلت ذاك لاسباب ماك تعرف طهرت وليد في
1: الامريكا.
5: هو عاد ولينا توا في مرحله جديده والدنيا ذيك، والحمد لله تعديت تجربه صعبه بعض الشيء، ولكن الحمد لله اللازم لازم، والحمد لله على سلامه زاك، وان شاء الله ربي يفضل لكم صغيراتكم الكل.
1: شكرا شكرا لك رامروم الجولدن بوي حاتم الحاج.
6: بونجور الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. انا اليوم تفكرت ايامات الريفيزيون اللي تبدا جيستيون تاع النوم، ترقد في 8 وعاد تقوم مساعتين وبعدش تعاود ترقد. وعندي بنتي في ليون مازالت كملت القرايه وتحب تتفرج وما عندهاش فين تتفرج، دونك الانستالاسيون كامله مساعتين مثلثه باش حطيت التليفون قابل التلفزه والقلب البو يا خويا. انا ديجا قايم بالسيف معناها، تراسيلي نعمل الانستالاسيون ويلزمني نعمل كومونتير خاطر انا بيدي ما عنديش بيد، دوك نتفرج في قناه سويسرا الايطاليه.
1: وتعلق
5: الله
1: الله
6: والله حسيلو
1: اجريابل،
6: جيت انا ليرت
1: اجريابل
6: اللي مش نقول الكل قلت.
1: ناس ربيت صباح الانوار،
5: اهلا بيك رفيق، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين اللي يتفرجوا فينا كل. شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. رفيق البارح 3 نتاع الصباح الاربع نتاع الصباح وقت اللي مرك رقيق وكاني بالعماره والناس اللي في الشارع الكل عيطت فرد عيطه
4: 3 نتاع العشيه،
5: وكاني ما 3 نتاع العشيه باش تعرف الناس قديش انتماء اهل تونس ومنتخب التونسي، قديش الناس تنجم تتوجع بالحق وقت المنتخب يعمل مباراه كيما هذه. ان شاء الله بعد نحكيوا عليها، عشان نهاركم اسعد الايام،
1: عشان نهاركم اسعد الايام. تاريخ السلامه للجميع. سيسر واحنا في الكياس كيما كرامي، راه الشعب كله مسبح، الشعب كله نقسمو
5: ستوب حساب،
1: الشعب كله على حسابه. دونك سيسر واحنا اليوم نعديو النهار حتى نروحوا في الليل ريكوبيريو شويه ساعات النوم باش نرجعوا نحكيو زاد على بقيه اخبار المونديال، باش نحكيو على منتخب مغربي عملاق واحد واحد في لحظه ما نتفرج في المقابله معايا ساحب كله. لا لا لا نقول له اخزر عمري مريت البرازيل في كوا، معناها تقريبا في تاريخ عمري مريت البرازيل محصوره في كوا. ننتظر المنتخب المصري، المنتخب الجزائري، حسعيد لكل المنتخبات العربيه، ومره اخرى للاسف هزيمه قاسيه وموجعه ومذله 5-1 لتونس ضد المنتخب السويدي، عناوين توجع في الصحف العالميه وفي الصحف الفرنسيه، التعليقات كيف كيف توجع، التنقيط، النقاط اللي خذوهم بعض اللاعبين يحشموا في المنتخب. نتمنى التدارك. بورتي باغ سون ديو لا سويد ساميوز كونتر لا تونيزي اون كوب دو موند. فصحى معناها السويد اليوم هبطوا يفلكوا، عملوا جو، ربحوا 5 وروحوا. هذا عنوان ليكيب الفرنسيه. فاصل ثم نواصل راف ماك حتى للتسعة ونص، يقول لي فماش فاصل. البداية كالعادة بالزابينغ.
7: زابينغ اللي يعجبك في حاتم يا عزيزي المستمع اللي هو